0: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة رضي الله عنهم قبل اتخاذ القرار، كان يشاورهم في كل ما لم ينزل عليه فيه وحي من الله تعالى، سواء كان ذلك في أمور الدين أو في أمور الدنيا، ويأخذ بآرائهم وعدل عن رأيه في بعض الأحيان كما حدث في شأن أسرى بدر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسارة أبا بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قومك وعشيرتك فخلي سبيلهم. فاستشار عمر فقال عمر رضي الله عنه: اقتلهم. قال: ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال: فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر، قال: كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء. ولما حاصر المشركون المسلمين يوم الخندق، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيس غطفان على ثلث ثمار المدينة على أن ينصرفا بقومهما، فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما في ذلك، فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن هؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم. كما ينبغي تعليم الأبناء التأني والتروي قبل اتخاذ القرار وعدم تسرع في إصدار القرار، فسرعة اتخاذ القرار قد يوقعهم في الخطأ، وعليهم التفكير بعقلانية بعيدا عن الانفعال والتوتر والغضب، لأن القرارات في مثل هذه الأوقات غالبا ما تكون خاطئة تفتقد الحكمة والنظرة المستقبلية الصائبة. كما ينبغي تعليم الأبناء عدم الخوف من الخطأ في اتخاذ القرار، فالإنسان ليس معصوما من الخطأ، وليس مطلوبا منه أن يكون كل ما يصدر عنه صحيحا وصائبا دائما، بل مطلوب منه أن يبذل قصارى جهده ويأخذ الأسباب المعينة على نجاحه. ومما ينبغي تعليم الأبناء أيضا قبل اتخاذ القرار أن تكون لديهم الثقة بقدراتهم وأفكارهم، وأن يطلقوا العنان لأفكارهم الجميلة، وانظروا إلى المشكلة التي تواجههم على أنها مرحلة بسيطة وستنتهي. ونعلم بأن تعزيز مهارة اتخاذ القرار لدى الأبناء يحتاج إلى صبر ومصابرة، وعلى الوالدين تقديم الدعم والتشجيع عند اتخاذ القرارات، وأن يتقبلوا قراراتهم ويشجعونهم على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بحرية، وعليهم تنمية قدرة الأبناء على اتخاذ القرار من خلال منحهم الفرص لذلك، مثل اختيارهم لملابسهم وطعامهم وتخصصهم والأنشطة الترفيهية مع التوجيه بحكمة، ومنح الأبناء المزيد من الصلاحيات والمسؤولية واتخاذ القرار ومنح الأبناء المزيد من الصلاحيات والمسؤولية واتخاذ قرارات أكثر أهمية، وذلك حسب أعمارهم. ومن أهم الأساليب التي تساعد على تنمية مهارة اتخاذ القرار تعليمهم مهارات حل المشكلات، مثل تحليل المشكلة، تحديد الحلول الممكنة، تقييمها واختيار أفضل حل، مساعدتهم على تقييم عواقب قراراتهم قبل اتخاذها، ومثل ماذا سيحدث إذا اخترت هذا الخيار، أو ما هي المخاطر والفوائد. فحينما نعلم أبنائنا مهارة اتخاذ القرار وحل المشكلات، فإنهم يتحملون مسؤولية قراراتهم ويعيشون في هذه الدنيا معتمدين على أنفسهم بعد ثقتهم وتوكلهم على الله عز وجل. فأسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يعيننا على تربية أبنائنا، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي

إنه لحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.

الله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.

وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا

إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع

0: السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: طور العمانيون صناعة السفن التجارية وتجاوز اهتمامهم دول الجوار، متجهين إلى الأبعد نحو المحيط الهندي وبلاد الملايو، وساهموا نتيجة التواصل البحري في التجارة والعلاقات الثقافية في بلدان الهند وسيلان وسومطرة وجاوة وأجزاء من الصين، واشتهرت تجارتهم مع ملقة. وشمل ذلك التأثير الإيجابي أيضا أرخبيل الملايو الذي كانت تعبر من خلاله السفن العمانية إلى الصين والفلبين وفيتنام وغيرها، إضافة إلى نشر الإسلام واللغة العربية والاقتصاد والجوانب الاجتماعية والعمران والجانب العلمي. وقد انفتح العمانيون عبر تاريخهم الحضاري الإنساني على الآخر، واعتبروا أن قيم الحوار في الحوار والتفاهم مع الآخر ضرورة إنسانية يجب انتهاجها واعتبارها صيغة حضارية للتفاعل والتعاون والتواصل مع الحضارات والأمم الأخرى، بهدف إيجاد الطرق والوسائل لبناء حضاري وتبادل تجاري قائم على المشتركات الإنسانية والرغبة الصادقة في إثراء الخبرات المتبادلة من العبر والاستفادة منها، وفي إقامة علاقة متكافئة ندية. ومن هذه المنطلقات اهتم العمانيون بمسألة الانفتاح على الآخر والتفاهم والتعاون معه، مع الاحتفاظ بالخصوصيات والهويات الذاتية والاعتزاز بها، مما أسهم في توفير مناخ ملائم للتبادل النافع في مجال الاقتصاد والثقافة والمعارف الإنسانية الأخرى. في هذه الحلقة، وانطلاقا مما ذكرناه آنفا، نتعرف مع الباحث في التاريخ حبيب بن مرهون الهادي على المؤثرات العمانية على منطقة السواحل الآسيوية، حيث قال:
4: استطاع العمانيون أيضا من خلال جهدهم الملاحي في التواصل مع مناطق سواحل مختلفة في المحيط الهندي والهادي، استطاعوا أن يؤثروا في شعوب تلك المناطق تأثيرا إيجابيا. فكانت التجارة البحرية كانت سببا رئيسيا لنقل المؤثرات الحضارية العمانية والإسلامية بشكل عام إلى شعوب السواحل الآسيوية، خاصة تلك السواحل التي كان يعبر من خلالها العمانيين إلى الصين، في الهند مثلا، وفي سريلانكا، وفي ماليزيا حاليا، واندونيسيا، وفي الفلبين، وأيضا في منطقة الهند الصينية، أو خاصة فيتنام وغيرها من المناطق، كان لهم أثر كبير في نشر الإسلام، حيث كان قد وصلوا إلى مختلف المناطق سواحل كما ذكرت، سواحل الهندية والإندونيسية والفلبين، حتى هناك أقاليم أخرى كإقليم فطاني وشامبا في منطقة الهند الصينية. كل هذه تأثرت، كل منطقة ينزل فيها العمانيين تتأثر بمؤثراتهم الحضارية المختلفة. وازدهرت العلوم الشرعية في تلك المناطق نتيجة تفاعلهم وتواصلهم مع العمانيين، فقد عمرت المساجد وبنيت المدارس وانتشر العلم والوعي الفكري لدى سكان السواحل الآسيوية. ففي الصين هناك مجموعة من المساجد التي من ضمنها مساجد أسسها أهل عمان، وفي أرخبيل الملايو ظهرت هناك مراكز علمية ودراسات، هناك مراكز علمية حيث تفتخر الشعوب الملاوية بتلك المراكز التي أسهمت في نشر الإسلام بشكل كبير. ولم يكن أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مقتصرا على التجار والبحارة العمانيين، بل كان أيضا لأئمة عمان وحكامها دور ملموس في نشر الإسلام بالسواحل الآسيوية المختلفة، وذلك من خلال تشجيعهم وإرسالهم العلماء في تلك المناطق، أو سواء في السواحل أو في الموانئ العمانية التي كان التجار الهنود والتجار الصينيين يرتادوها في أحيان كثيرة. فقد قام العلامة محمد بن محبوب الصحاري الذي توفي في 260 هجري، وهو يعني أحد أقطاب العلم في عمان في تلك الفترة، قام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الإسلام في أوساط التجار الهنود والصينيين وغيرهم من تجار السواحل الآسيوية الذين قدموا إلى صحار للتجارة، حيث جاءت روايات في كتاب بيان الشرع تبين كيفية دخول المشركين للإسلام. فأشار في معرض حديثه الكندي صاحب الكتاب عن طريقة ابن محبوب في تعليم الإسلام، وبعد قال: وبعد أن يلقنهم الشهادتين وفرائض الإسلام يطلق عليهم أسماء عربية وإسلامية مثل منيب وصالح وصلاح وغيرها. فهذه أيضا هذا نص تاريخي قريب من فترة من تلك الفترة، وهو مصدر رئيسي يدل على حجم المؤثرات التي تأثر بها التجار الهنود والصينيين بالمؤثرات الحضارية الإسلامية. ومن أبرز العوامل التي ساعدت على انتشار الإسلام في السواحل الآسيوية خاصة ما اتصف به التجار والدعاة الملاحين العمانيين بأخلاقهم العالية التي كما أسلفت ذكرها، وأيضا نشاط الدعوي الكبير في تبليغ الدعوة في تلك المناطق، أيضا ظهور مراكز وقاليات عمانية استوطنوا تلك المناطق وتزاوجوا مع سكان تلك المناطق، فأثروا على سكان تلك المناطق بمؤثرات إيجابية كثيرة في كنشر الإسلام وغيره. أيضا قامت هناك ممالك إسلامية كان للعمانيين دورا في إسلام ملوكها كسلطنة ملقا الإسلامية. هناك أيضا مؤثرات ثقافية، فقد في الجانب الثقافي أيضا تغير الوضع، حيث سادت اللغة العربية أو بعض الكلمات اللغة العربية انتشرت في أوساط لغات تلك المنطقة. ومن أسباب انتشار اللغة العربية في تلك السواحل لأنها لغة القرآن الكريم، وهي ضرورية وضرورة تعليمها لمن يدخل في الإسلام. أيضا اللغة العربية لها أدوار كثيرة في أثناء التعامل بين التجار العمانيين والتجار العرب والتجار السواحل الآسيوية، فكانوا تعاملوا أيضا باللغة العربية، فهذا كان سببا في انتشار اللغة العربية في سكان شعوب تلك السواحل. وقد أورد الحميري في القرن التاسع في حديثه عن انتشار اللغة العربية في إحدى مناطق الملايو قوله: زيهم عربيا ويتكلمون العربية. هذا في القرن التاسع الهجري، يشير الحميري إلى أن سكان تلك المناطق يتكلمون العربية، كما تشير الدراسات الحديثة في هذا الجانب، في جانب اللغة العربية وانتشارها في شعوب السواحل الآسيوية، إلى أن الأثر اللغة العربية في لغة منطقة جنوب شرق آسيا وجود حوالي 1353 كلمة عربية في لغة الملايو، وهذا عدد كبير من الكلمات العربية التي دخلت إلى لغة الملايو منطقة جنوب شرق آسيا. إلى اليوم لا زالت اللغة مثلا في جنوب آسيا اللغة الأردية، لغة الأردو تكتب بالحروف العربية، وكانت أيضا سابقا لغات ماليزيا البهاسة تكتب بالحروف العربية، إلى أن أثر ذلك الاستعمار الغربي في دخول الحروف اللاتينية بدل العربية. هناك أيضا مؤثرات اقتصادية، وهذا أيضا جانب مهم وجانب ثري، وكان الاقتصاد هو يعني العامل الرئيسي في التواصل بين شعوب السواحل الآسيوية وأهل عمان. فقد أسهمت تلك التبادلات التجارية إلى ثراء الكثير من التجار العمانيين ثراء باذخا، كما يشير لذلك الرام هرمزي في كتابه عجائب الهند، أشار إلى أن العمانيين كانوا وصلوا إلى الثراء الباذخ. وهذا النص وهذا الكاتب وهذا المؤلف وهذا الرحالة والملاح أيضا الفارسي عاشر وعاش مع التجار العمانيين وعاصرهم وأخذ منهم واستمع إليهم. ومن أشهر أثرياء عمان في تلك الفترة خاصة في القرن العصور الإسلامية الأولى في القرن الرابع الهجري إسماعيل ويه بن إبراهيم بن مرداس الناخوذ العماني المشهور، الذي كان ينطلق بسفنه من ميناء كالبار في إسطول بحري كبير إلى عمان، وذلك في عام 317 مثلا أحد رحلاته البحرية. وأن أمير عمان أحمد بن هلال وهو أمير في صحار أخذ منه 600 ألف دينار عشورا، وهذا أيضا فيه دلالة كبيرة على حجم ذلك الثراء. وأيضا الشيخ عبد الله الصحاري كان قد عرف بالثراء الكبير نتيجة التجارة بين عمان والصين. كما كان هناك أيضا تبادل تجاري وتواصل كبير، حيث كان تجار صحار يكلف بعض الصناع الصينيين صناعة أنواع مختلفة من الخزافيات وبأشكال حسب مواصفات تجار صحار، وهذا أيضا دلالة على نفس ما هو اليوم. أيضا هناك اليوم في التجارة مع الصين أن يطلب من التجار في الصين مثلا سلعة معينة، فكان تجار صحار منذ العصور الإسلامية الأولى للقرن الثالث والرابع الهجري كانوا على تواصل وعلى تماس مع صناع الصينيين خاصة. هناك أيضا مؤثرات عمرانية، فتأثر أيضا مثلا في سواحل شرق إفريقيا، هناك تأثر الكثير من المدن التي بنيت على الطراز العمراني العماني، وأيضا في مناطق الهندي وجنوب شرق آسيا والصين أيضا التأثير أيضا واضح، وظهرت مدينة المنصورة في بلاد الهند أحد المدن التي كان العمانيين أثر في بنائها، فبنوا فيها مساجد وكانت أيضا شبيهة بالمساجد العمانية. أيضا في سومطرة هناك مساجد خالية من النقوش والزخارف قريبة من تصميم العماني. يقول المقدسي في معرض حديثه عن أثر العمارة العمانية في الهند مشيرا إلى جامع المنصورة في الهند، يقول: والجامع من حجر وآجر كبير مثل جامع عمان. يعني هذه نقطة مهمة جدا تؤكد على التأثر العمراني في البلاد الهند بالعمران العماني. وقد أيضا ظهرت كثير من المستوطنات التي استقر بها التجار العمانيين، وقد بنوا مدنا هناك في تلك المناطق، وكانت أيضا تلك المباني متأثرة أو كانت تأخذ الطابع العمراني العماني. هناك أيضا مؤثرات أخرى كالمؤثرات الاجتماعية ومؤثرات العلمية. فالمؤثرات الاجتماعية كانت كبيرة جدا، خاصة بعد التزاوج زواج العمانيين من أهل تلك المناطق من الهندي وجنوب شرق آسيا كالملايو وإندونيسيا والصين، واستقرارهم هناك وأصبحوا كجزء من المجتمع الصيني، فكان تأثيرهم على على على سكان تلك المناطق واضح جدا، فتغيرت كثير من عادات شعوب تلك كثير من العادات والتقاليد تلك الشعوب، وأصبحت يعني كانت أصبحت متأثرة بالعلاقات العادات والتقاليد العمانية المستمدة من الدين الإسلامي، خاصة أولئك الشعوب الذين دخلوا في الإسلام. كما كانت أيضا هناك مؤثرات علمية، فقد خاصة أحمد بن ماجد الملاح العماني المشهور الذي استطاع أن يكتشف أو يخترع بعض الأجهزة ووضع خرائط كثيرة، كانت أيضا استفاد منها الكثير من التجار والملاحين في مناطق السواحل الآسيوية المختلفة. ومن الكتب والمصادر التاريخية القديمة التي تحدثت عن الملاحة البحرية العمانية في القرن الثالث والرابع الهجري، خاصة كتاب اسمه عجائب الهند بره وبحره وعجائبه لمؤلفه الفارسي بوزرك بن شهريار الرام هرمزي، والذي كان في كتابه هذا استعان بكثير من الملاحين العمانيين الذين رووا وتحدثوا في في في في هذا الكتاب من خلال مجموعة كبيرة من القصص. رغم أن الكتاب يسمى كتاب عجائب الهند إلا أن الحديث أكثر ما يكون عن ذكر العمان، فقد تم ذكر عمان أو تكرر ذكر عمان في هذا الكتاب أكثر من 27 مرة، بينما ذكر أو تكرر ذكر الهندي تقريبا 22 مرة والصيني 17 مرة. فهذا أيضا هنا مؤشر مهم جدا نقف عنده يعني نقول بأن أهل عمان كان الطابع الملاحي التجاري سائدا لديهم، وكان هو المسيطر أو كان العمانيين وكان العمانيون أصحاب الريادة البحرية في فترة العصور الإسلامية الأولى، فقد يعني نشطوا كثيرا، فساد نشاطهم عن الهنود وعن الصينيين وعن غيرهم من التجار الملاحين العرب. من الأشياء التي ذكرها الكتاب عجائب الهند، ذكر مجموعة من المناطق العمانية وذكر انطلاق السفن العمانية وغيرها من سفن المنطقة تنطلق من مواني صحار وتمر بمسقط، ثم تذهب إلى السواحل الهند الغربية، ثم عبر سريلانكا وسرانديب تتجه إلى خليج البنغال، ثم إلى سواحل الملايو، ثم إلى الصين. وأيضا هناك من السفن التي تتجه نحو البصرة أو إلى العراق بشكل عام، ومن السفن التي تتجه أيضا عبر مواني ظفار إلى إلى إلى شرق إفريقيا. فكتاب عجائب الهند أيضا ذكر عدد من القصص التي فيها كثير من العجائب، من ضمنها ذكر الحيات أو ذكر الأفعى، وجود الأفعى في عمان وخطورتها، ذكر التجار العمانيين ولباسهم ومعيشتهم كيف كانت وعلاقتهم مع التجار الآخرين، ذكر حجم الثراء الذي كان قد وصل إليه التجار الملاحة البحرية العمانية. كل هذه الأمور والجوانب تعطي مؤشرات مهمة، بحكم أن ذلك الكتاب هو مصدر تاريخي مهم وموثق تدل على الريادة العمانية في عالم البحار منذ العصور القديمة وعبر العصور الإسلامية وصولا إلى العصور الحديثة.
2: العمانيون والبحر.

0: مستمعين الكرام، بما أن التجارة هي في حد ذاتها معاملات حسابية محددة ومقننة، فهي في الوقت نفسه أسلوب ممتاز لإقامة صلات حضارية قائمة على أساس الأخلاق والمبادئ، وهو ما مارسه العمانيون أثناء عملياتهم التجارية والبحرية على طول تاريخهم الممتد، وقد أكسبهم هذا خبرة من جراء احتكاكهم بغيرهم، وهو ما أوضحته حلقتنا لهذا اليوم. لكم أجمل تحية وإلى اللقاء.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: مجان
1: أرض السفن
2: إلم على تعبي
0: مجان
1: ميناء السفن مجان
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى
1: مجان
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلان.

الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان. أحبتي الكرام، في الحلقات السابقة كنا استعرضنا أو بدينا في الحديث عن المعثورات والآثار واللقى التي عثر عليها في مجان، وهي معثورات كثيرة جدا ومهمة جدا جدا، يعني على المستوى المحلي وعلى المستوى المنطقة وعلى مستوى العالمي. فبعض المعثورات كانت أول معثورات يعني يعثر عليها أيضا على المستوى العالمي، وطبعا بعض المعثورات لها أهمية خاصة ولجودة هذه المعثورات وتميزها في تلك الفترة مقارنة بأي موقع في المنطقة. تحدثنا عن المعثورات وقلنا أنها هناك بعض الأدوات التي أثر عليها من الحجر الصابوني تعود إلى 1008 قبل الميلاد، أي 10,000 سنة عثر عليها في الوسطى وفي صلالة، وأيضا عثر على أنواع من رؤوس السهام في السويح جعلان بن أبو علي تعود للألف السادس قبل الميلاد، أصداف يعني أساور من الأصداف تعود للألف الرابع قبل الميلاد عثر عليها في رأس الحمراء. بدأت الآثار طبعا تظهر في رأس الحمراء منذ الألف الرابع قبل الميلاد، وبالذات 3400 قبل الميلاد، بينما موقع الوطية طبعا موقع الوطية أقدم من ذلك، وهو من أقدم المواقع ويعود إلى الألف التاسع قبل الميلاد، وجد فيه موقد للنار، وجد فيه أيضا آثار أخرى متنوعة، وهو يعتبر من أقدم المواقع الأثرية في عمان. طبعا أقدم المواقع الأثرية بالنسبة للفترة هي من 10,000 أو 11 سنة للآن، لكن قبل كذا يعني وصول الإنسان إلى مجان منذ 1,200,000 سنة من الآن. الآثار الحجرية القديمة وجدت من فترة طويلة، وأقدم هذه الآثار التي تؤرخ إلى 780,000 سنة إلى 130,000 سنة من الآن، أول ما عثر عليها في وادي الفليج في ولاية صور، وتؤرخ إلى 130,000 سنة إلى 780,000 سنة من الآن. نواصل حديثنا أحبتي أيضا في الآثار واللقى اللي عثر عليها في مواقع أخرى. قلنا أيضا أن هناك عقد من اللؤلؤ يعود للألف الرابع قبل الميلاد، أي تقريبا 5500 سنة من الآن، في رأس الحمراء عقد من اللؤلؤ يعود للألف الرابع قبل الميلاد. أيضا عثر على وعاء من الفخار، وهذا من الآثار المهمة جدا في مجان، عثر على وعاء من الفخار لطهي مادة القار يعود للألف الرابع قبل الميلاد، وبالتحديد 3400 قبل الميلاد، عثر عليه في رأس الحمراء بمسقط، وهذا يعتبر أول اكتشاف لتواصل حضاري بين مجان والحضارات الأخرى القريبة، لأن الإناء الفخار وجد أن أصله من بلاد فارس، والقار الذي وجد فيه بعد طبعا تحليله وجد أنه قار من وادي الرافدين، فهذا أول دليل على تواصل حضاري بين الضفتين، ضفة مجان وضفة بلاد فارس وبلاد الرافدين. من ضمن الآثار اللي وجدت أيضا في رأس الحمراء، وهو موقع أثري مهم جدا، صنارات صيد مصنوعة من الصدف. طبعا الصنارات وجدت من الألف السادس والألف الخامس والألف الرابع قبل الميلاد، بعدها تحولت الصنارات إلى صنارات من النحاس أو النحاس. وطبعا هذه الآثار اللي وجدت يعني الصنارات من الصدف وجدت في رأس الحمراء وتعود للألف الرابع قبل الميلاد، بينما طبعا هناك آثار أيضا أخرى وجدت لصنارات تعود لفترة أقدم من ذلك، الألف الخامس والألف السادس قبل الميلاد. وطبعا هذه الأصداف كانت يعني أنواع الصنارات تشبه الصنارات الحديثة الآن اللي تستخدم لصيد أسماك التونة، وأيضا كانت الصنارات في ذلك الزمن أيضا من الألفية السادسة والخامسة والرابعة قبل الميلاد.

0: كانت أيضا تستخدم لصيد أسماك التونة، وهي تختلف عن الصنارات العادية التي تستخدم لصيد أنواع أخرى من الأسماك، وكانت في غاية الدقة وفي غاية الجمال وفي غاية الإبداع من الصناعة. هناك أيضا ثقالات شباك الصيد من الحجارة، طبعا الثقالات هذه أنواع من الصخور تشكل بشكل معين لتثبيت الشباك في البحر أو إنزال الشبك إلى القاع. هذه الثقالات عثر عليها في رأس الحمرة وتعود للألف الرابع قبل الميلاد. أيضا عثر على أسنان لسمك القرش استخدمت للزينة في موقع السويح بجعلان بني بو علي، وهو طبعا من المواقع المهمة أيضا القديمة اللي تمت في دراسات مكثفة. وطبعا هذه المواقع اللي هي رأس الحمرة، رأس الجنز، رأس الحد، الأشخرة، أصيلة، السويح، يعني مناطق سواء يعني المناطق الساحلية في جنوب الشرقية ومسقط من أهم المواقع لدراسات يعني تاريخ مجان القديم الأقدم طبعا اللي هو يعود للألف السادس والخامس قبل والرابع حتى قبل الميلاد. أيضا عثر في السويح جعلان بني أبو علي على ثقالات شباك الصيد مصنوعة من الحجارة تعود إلى الألف السادس قبل الميلاد، أي 8000 سنة من الآن. أيضا عثر في السويح على إناء من الحجر الصابوني يعود إلى الألف الثاني قبل الميلاد. كثير من الآثار وجدت في موقع السويح بجعلان بني أبو علي. أيضا عثر على جرة فخارية من موقع زكيت بولاية إزكي يعود للألف الرابع قبل الميلاد. طبعا بدأ طبعا هذا الفخار قد يكون أيضا إذا كان في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد فقد يكون أيضا فخار مجاني، أي صنع في مجان. الفخار قبل ذلك كان يستورد من بلاد الرافدين من فارس ومن وادي السند الهند، ولكن إذا كان في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد فهو فخار مجاني، لأن بدأت صناعة الفخار تقريبا 3100 قبل الميلاد في مجان. وكذلك معظم الصناعات مثل صناعة النحاس وغيرها ظهرت في مجان في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، أي 3400 قبل الميلاد 3000 إلى 3100 قبل الميلاد. في موقع رأس الجنز بولاية صور عثر على لؤلؤ طبعا يعود للألف الثالث قبل الميلاد، وهذه طبعا الخرزات من اللؤلؤ كانت تستخدم للزينة وتعود للألف الثالث قبل الميلاد. طبعا أيضا في عقد من اللؤلؤ عثر عليه قبل ذلك، يعني يعود لفترة أقدم من ذلك للألف الرابع قبل الميلاد، عثر عليه في رأس الحمراء بولاية بوشر في مسقط. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من المعلومات أو من الآثار اللي وجدت في مجان للفترات القديمة، وبدأنا منذ الألف الثامن قبل الميلاد ووصلنا إلى الألف الثالث والرابع والثاني قبل الميلاد، ونواصل بإذن الله تعالى أحبتي الكرام في الحلقة القادمة استعراض المعثورات التي عثر عليها في مجان في طبعا الأزمنة القديمة. شكرا أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نتناول موشحات الوشاح العربي أحمد الموصلي. لا توجد في الحقيقة معلومات كافية عن حياته، ولكن صلاح الدين الصفدي صاحب الموسوعة الشهيرة الوافي بالوفيات ذكر أنه كان معاصرا له. الصفدي عاش خلال النصف الأول من القرن الثامن الهجري، وحين ترجم له لم يزد على قوله بأنه أحمد بن الحسن بن علي صاحب الموشحات البديعة، ثم أورد بعضا من موشحاته التي عارض الصفدي إحداها، ونجد في كتاب المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردي إضافة بسيطة عنه، وهو قوله: أحمد بن الحسن بن علي الأديب الشاعر شهاب الدين الموصلي صاحب الموشحات البديعة والنظم الرائق، كان فاضلا بارعا ناظما ناثرا. نقرأ له هذه المختارات من موشحاته. قال المقري في نفح الطيب: وموشحة الموصلي التي عرضها العزازي هي قوله: أرنا بأجفانه الفواتر لما انثنى واحد الملاح فسل من طرفه بواتر وهز من عطفه رماح، ناظره جرد المهند وغمده مني الحشا، وعامل القد فهو أملد يطعن للقلب إن مشى، والعارض القائم المزرد لفتنة الناس قد نشا، والحاجب القوس بالفواتر لنبله في الحشا جراح، ومشرف الصدغ فهو جائر سلطانه للدماء أباح، فجفنه الفاتك الكنان من ثعل راش لي نبال، وهو الخفاجي قد غزاني وجهه من بني هلال، عبسي لحظ له سباني جسم زبيدي بالدلال، والردف يدعى من آل عامر وواضح السلط من صباح، وخصره من هشيم ضامر يدور من حوله وشاح، فوجهه جنة وكوثر رضابه العذب لي حلا، والنار في وجنتيه تسعر حيالها خاله اصطلى، عجبت من خاله المعنبر إذ يعبد النار كيف لا، يحرق بالنار وهو كافر وما سقى ريقه القراح، كامل حسن معناه وافر بسيط وصف كالمسكفاح، ما اخضر نبت العذار إلا بآسه سيج الشقيق، وهو كنمل سعى وولى ولم يجد للجنى طريق، من ريقة البدر إذ تجلى في هالة العارض الأنيق، لما تبدى بالوجه دائر وحير العقل حين لاح، شق على خده المرائر وقطع الأنفس الصحاح، ورب يوم أتى وحيا كالشمس والنجم والقمر بالكأس والراح والمحيا، ثلاثة تفتن البشر وقال: قم يا نديم هيا اقض بنا لذة الوطر، فالخمر تجلى على المزاهر من اغتباق إلى اصطباح، وطافت الراح بالمجامر من عنبر الزهر في البطاح. ويقول أحمد الموصلي أيضا: بي رشأ عندما رنا وسرى باللحظ للعاشقين إذ أسرى قيد بما بأجفانه من الوطف وما بأعطافه من الهيف وما بأردافه من الترف ذا الأسمر الوقاد ردني سمرا وفي فؤادي من قده سمرا أملد السحر من لحظه ومقلته والرشد من فرقه وغرته والغي من صدغه وطرته بدر لصبح الجبين قد سترى بليل شعر فانظر له سترا أسود إن قلت بدر فالبدر ينخسف أو قلت شمس فالشمس تنكسف أو قلت غصن فالغصن ينقصف وأسنان جفن سما عن النظرا وكل طرف إليه قد نظرا سهد يزهو بثغر كالدر والشهب والطلع والأقحوان والحبب رصع شبه اللجين في الذهب حوى الثريا من ثغره أثرا له الذي أدمعي له نثرا نضد حاجبه مشرف على شغفي عارضه شاهد على أسفي ناظره عامل على تلفي به غرامي قد شاع واشتهرا وسيفه في الحشا إذا شهرا يغمد عذاره النمل في الفؤاد سعى والنحل من ثغره الأقى حرعى ويوسف أيدي النسا قطعا بالنور من وجهه سبى الشعرا وردني بالجفا وما شعرا مكمد. ويقول أحمد الموصلي أيضا: مذ غردت الورق على الأغصان بين الورق أجرى الدمعي وفي فؤادي العاني أذكت حرقي لما برزت في الدوح تشدو وتنوح أضحى دمعي بساحة السفح سفوح والفكر نديمي في غبوق وصبوح قد هيجت الذي به أضماني منه قلقي والقلب له من بعد الصبر الفاني الوجه بقي ما لاح بريق رامة أو لمعا إلا وسحاب مقلتي قد همعا والجسم على مزمع هجري زمعا بالنازح والنازح عن أوطاني ضاقت طرقي ما أصنع قد حملت من أحزاني ما لم أطق قلبي بهوى ساكنه قد خفق والوجد حبيس واصطباري طلقا الصامت من سري بدمعي نطقا في عشق منعم من الولدان أصبحت شقي من جفوته ولم يزر أجفاني غير الأرق. كانت تلك مختارات من موشحات الشاعر العربي أحمد الموصلي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة رئيس جمهورية المالديف بمناسبة العيد الوطني لبلاده. جهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في منظومة الابتكار العالمية باستثمارات جديدة. ارتفاع القيمة المتداولة للعقارات في سلطنة عمان بنهاية يونيو الماضي إلى 1,434,000,000 ريال عماني. الصين تدعو إلى استئناف المفاوضات وتنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وإيران تؤكد استعدادها للتفاوض وعدم رغبتها في استمرار الصراع. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واعتداءات بالضفة الغربية واستمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة. مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على بلغورود الروسية، والجيش الروسي يشن هجمات على مدينة سومي بشمال أوكرانيا. وتحذيرات أممية من تفاقم الأزمات الصحية جراء حرائق الغابات المتصاعدة في أوروبا. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، طابت صباحاتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ومع مطلع هذا الصباح نقول لكم صباحكم عمان حين يطل اليوم من بحرها والجبال، فتنهض الأرض نورا وتورق في القلب الأمال، يمضي الوطن بأحلام تتجدد في خطو المسير، وتزهر في دروبنا بشائر الخير الكثير، وها هو الأسبوع يفتتح أبوابه للأمال، فنمضي بخطى الطموح نحو المجد والكمال.

صباح الخير لأهل الخير والعطاء، صباح التوفيق والسداد عليكم أنتم يا أهل عمان الأوفياء، يا من تتسابق خطاكم لأجل عمان الغالية، وصباح عمان التي تتجلى في جغرافيتها كأيقونة من الجمال المتزن في لوحة تمنح هذا الوطن هيبة ووقارة، وتعكس بيئة نقية ألهمت الإنسان العماني قيم الهدوء والعمق والاستقرار عبر العصور.

نمضي على اللحد دائما وأبدا مع إشراقة كل صباح في ظل قيادة حكيمة يقود لواؤها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في عمان، النهضة المتجددة التي تسير مع كل إشراقة شمس. فنرى عمان أجمل بمدنها التي تنبض بالحياة وبقراها التي تفيض بالمحبة، فتشكل لوحة تجمع بين البساطة والجمال ليتشكل الصباح ويعلمنا أن الوطن ليس مكانا فحسب، بل هو الروح التي تسكن فينا.

إليك نجدد عهد الوفاء صباح عمان الحاضر التي لم تنفصل يوما عن ماضيها المجيد، بل استمدت قيمة الانفتاح والتسامح، ومن ركائز الحاضر تشخص أبصار العماني نحو المستقبل عبر رؤية عمان، وثيقة وطنية ترسم ملامح الغد باحترافية عالية، وتستشرف فيها السلطنة هذا المستقبل بالتحول نحو اقتصاد معرفي وتأسيس المدن الذكية والاستثمار الواعد في قطاعات الطاقة.

0: دائما وأبدا يبقى العلم العماني يرفرف فوق السواري، ثم يجتهد العماني في عمله أينما كان ليرفعه عاليا شامخا أبيا دائما وأبدا. أهلا بكم مستمعين الكرام لصباح جديد من صباحات عمان، وتحية صباحية نرسلها لكل موظف ذاهب الآن إلى عمله، ولكل من يستمع لأثيرنا من أي مكان كان. تحية صباحية لكم جميعا بهمة ونشاط، نعود لنبدأ أسبوع جديد، فأطيب التحايا نبعثها لكم ولكل مجتهد من أرض عمان، للمعلم في مدرسته والمعلم كذلك أيضا في جامعته، وللطالب وكذلك أيضا للموظف، كل له التحية، وللجندي في ميادين العز والشرف.
1: نوجه كلمة شكر وتقدير لكل يد تسهم في بناء هذا الوطن العظيم من كافة القطاعات وفي كل الميادين والمجالات.

0: في خطى هذه القيادة الحكيمة يتلاحم أبناء عمان الأوفياء كركيزة أساسية في جدار هذا البناء الشامخ، فهم السواعد الوطنية المخلصة التي تحول الرؤى إلى واقع ملموس، والعقول القيادية التي تدير عجلة التنمية في شتى الميادين. بجهودهم الدؤوبة وعطائهم المستمر تواصل الكفاءات العمانية بناء عمان الغالية، مسطرة أسمى معاني الولاء والانتماء لهذه الأرض المعطاء.
1: ولقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السامحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل استقطاب، يجزئ الأمة ويفت في عضدها، متمسكين بكل ما يجمعهم على الحق، مبادرين للخير والثابين لبناء وطنهم وأمتهم.

0: أينما كنتم مستمعين الكرام، نوجه لكم التحية وصباح الخير والبركة والهمة والنشاط عليكم جميعا. ترافقنا في هذه الحلقة من برنامجكم صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة. هذه حلقة الأحد 11 من صفر لعام 1448 للهجرة، 26 من شهر يوليو لعام 2026 للميلاد. رحب فيكم، نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب، وصباح الأحد إن شاء الله يكون كذا بعد العودة من الراحة خلال فترة نهاية الأسبوع، تعودوا إن شاء الله بهمتكم ونشاطكم إلى مقر الأعمال أو حتى إلى مواعيدكم الخاصة مع بداية هذا الصباح.
1: نحن نلتقي بكم من جديد مستمعين، نخوض معكم مشوارا آخر، نبتدي معكم أسبوعا نأمل أن يكون حافلا بكل خير. نرحب بكم في صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. المشوار يبدأ من الآن حتى 9 صباحا متنوع بمحطاته، آملين أن نغرس لك الفائدة مستمعنا العزيز حول كل ما نطرحه في هذه الساعات. صباح الخير خالد.
0: صباح النور رويدة، وصباح الخير للمستمع العزيز اللي بيشاركنا إن شاء الله في مواضيعنا اللي نطرحها في هذا الصباح أكيد على 724-24-10. وكذلك أيضا راح نشارك مجموعة من الأخبار المحلية بتفاصيلها، وكذلك أيضا أخبار منوعة كذا من مجلتنا الصباحية التي نتصفح صفحاتها وإياهم مستمعين الأعزاء في كل يوم. أطيب التحايا مستمعنا من طاقم العمل نرسلها لك إعدادا وتقديما، راح نكون إن شاء الله معاك رويدة بنت حميد الرواحي، خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد ونحمد الرواحي ويصبح عليكم مخرجنا. يتمنى لكم إن شاء الله يوم موفق، جمال بن محمد الشعيلي.

0: مستمعنا العزيز، يسعد صباحك بكل خير وحياك الله معنا في صباح الخير يا بلادي. تحية صباحية لكل المستمعين الأوفياء المرسلين لنا من بداية الحلقة، منهم أبو وصايف خالد الرواحي، وصباح الخير لسيف العوفي من ولاية الرستاق، يقول لكم بداية أسبوع جديد ويوم جديد، أسأل الله التوفيق للجميع. شكرا لك يا سيف العوفي. صباح الخير أيضا لنبيل المطلعي، يستمع لنا من ولاية صحم، يقول لكم نبيل ابدأوا صباحاتكم بابتسامة ودعوا كل من حولكم يبتسم ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية. إن شاء الله إشراقة هذا الصباح تكون لك يا نبيل ولكل المستمعين الأعزاء، تحمل لكم الرزق والخير الوفير.
1: 724410 رقم التواصل مستمعينا. تحية لكل من يتواصل معنا منذ بداية البرنامج، وأيضا سنطرح لكم موضوع حلقتنا لليوم اللي من خلاله سنتشارك آرائكم المختلفة. سمير الأسمر يقول في بداية الأسبوع الأخير من شهر يوليو حامل لقب الحر المرير، أتمنى لأسرتي برنامج صباح الخير يا بلادي.
0: الحر؟ يقصد الحر شكله. لا والله حر فعلا، حر
1: فعلا الحر. بس هنا في الاستوديو لا، يعني درجات الحرارة ما شاء الله في ارتفاع دائم. يقول أتمنى لأسرة برنامج صباح الخير يا بلادي ولكل المستمعين النجاح والتيسير، الصدقة تعود لصاحبها وإن كانت للمحتاجين، وقضاء حوائج الناس في الدنيا تيسيرا لقضاء حوائجنا في الآخرة. كلمات قيمة فعلا. ابتدئوا صباحكم بصدقة وعسى أن يكتب الله لكم فيها الأجر الوفير. شكرا لك يا سمير الأسمر على هذه المشاركة، وأيضا رسالة من خميس السرحاني يدعونا للتفاؤل في هذا الصباح ويقول صباح النجاح، ويحيينا من ولاية المضيبي من وادي عندام. شكرا جزيلا لك.
0: صباح الخير أيضا لمن عبد الله الحنائي من بهلة، يسعد صباحك بكل خير وصبحكم الله بالخير. راسلنا عيسى بن سعود المقحوصي، طمنا عليك يا عيسى، كيفك والصباحات. صباح الخير أيضا لمحمد بن ناصر الزيادي من المضيبي، ومن بعد سليمان سعيد العاصمي، نعم. ورسالة أيضا من أبو حكيم عبد الله دبدوب من صحار،
1: نعم، يقول فيها صباح الأنوار لكم خالد ورويدة وجميع طاقم البرنامج والمستمعين، وبعد كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا ترمي بحجر فتعطي أطيب الثمرة، ودمتم في أمان الله. يا سلام عليك يا أبو حكيم، يعني اليوم هذا ابتدينا صباحاتنا بحكم من المستمعين، وإن شاء الله هكذا نأخذها بعين الاعتبار،
0: وإن شاء الله نخبرهم بعد الحكم والمقولات والاقتباسات التي حضرناها لهم إن شاء الله في قادم الوقت من عمر هذه الحلقة في عصر الكلام. لكن خلينا نخبركم عن موضوع حلقتنا لهذا الصباح اللي أكيد راح تشاركونا فيه بأفكاركم بأرائكم مستمعين الكرام لما ترسلوا رسالتكم على 724410. على مدى 5 أعوام سابقة، مستمعنا العزيز، هنا في سلطنة عمان تلقت هيئة الدفاع المدني والإسعاف 163 بلاغ لمن تستهويهم رياضة المسير الجبلي. طبعا توزعت وتنوعت واختلفت هذه وتباينت كذلك هذه البلاغات، بلاغات المساعدة للناس اللي تستهويهم رياضة المسير الجبلي كرياضة هي محتاجة أنها تتطلب ليس فقط القوة والصحة البدنية، وإنما حتى الوعي بالمخاطر والتضاريس. والأخوان في هيئة الدفاع المدني والإسعاف كانت يعني لهم وما زالت أيضا برامج متخصصة لتعزيز هذا الوعي بالالتزام بتدابير السلامة. اليوم بنسولف إن شاء الله عن رياضة المسير الجبلي رويدة.
1: نعم، هل أنتم من الأشخاص الذين تمارسون هذا النوع من الرياضة، رياضة المسير الجبلي؟ ويعني في حال أنكم حبيتوا أنكم تمارسوا هذا النوع من الرياضة، هل تفضلوا بأنكم تمارسوا بشكل مفرد أم تستعينوا بفريق ما؟ لاحظ الفترة الماضية خالد هناك الكثير من الفرق التي تشجع على سياحة المغامرات، وتحديدا فيما يخص ممارسة هذا النوع من الرياضات، رياضة المسير الجبلي وغيرها من الرياضات، بالتالي وجود مثل هذه الفرق التي تكون لديها من الوعي الشيء الكثير وتعرف أيضا الممرات اللي ممكن يخوضها هذا الشخص اللي حاب أنه يقرب هذا النوع من الرياضة أكيد راح تخلينا نحن نستمتع بالتجربة وفي نفس الوقت نحافظ على سلامتنا ونحن نخوض هذه التجارب، لأنه فعليا يعني في أشخاص كثيرين ممكن يكون في خطر فقد حياتهم في حال أنه يعني قرب هذا النوع من الرياضة وما كان واعي بالطريقة الصحيحة أو حتى بالأدوات اللي مفروض أنه يأخذها معه أو حتى يعني المسارات أو الممرات اللي مفروض أنه هو يمشي فيهن على أساس أنه ما يعرض نفسه للخطر.
0: نعم فعلا رويدة، حتى مسألة المعرفة المسبقة بطبيعة المسار، يعني الإخوان اللي يشتغلوا في المسير الجبلي وينظموا مثل هذه الرحلات يحط يعني يضعوا بعين الاعتبار طبيعة المسار بين سهل بين متوسط بين صعب بين صعب جدا، بين أنه يحتاج أيضا ليس فقط مثل ما قلنا الحضور البدني وإنما حتى أيضا المعرفة التامة بتضاريس المكان زائد الأدوات الخاصة للتعامل مع هذه الأماكن، غير أيضا المعرفة الجيدة والمتابعة الجيدة أيضا بالأحوال الجوية، لأن أحيانا تصير في تغيرات مفاجئة يصير في صعوبة أكبر في التضاريس، أحيانا أيضا يحتاج التبليغ المسبق. ليش؟ لأنك أنت بتروح لهذه الأماكن، الأماكن هذه تعاني أو يكون فيها ضعف لتغطية شبكات الاتصال، ما يجعل الالتزام بإجراءات السلامة عامل أساسي للحد من أمن من الحد من الحوادث وحماية مرتادي الجبال وفرق الإنقاذ. هل أنت ممن تستهويهم رياضة المسير الجبلي؟ ناس تحبها في الشتاء أكثر من الصيف، وناس تستخدم بعض المسارات يمكن تكون فيها المياه الجميلة اللي تبرد على الخاطر وعلى الفؤاد وعلى الجسد لما تروح في فصل الصيف، وطبيعة المكان أيضا تختلف من مكان إلى آخر. شاركوا معنا وسولفوا مستمعينا الكرام في حديثنا لهذا الصباح على رقم التواصل معنا
1: 724-2410.

0: عطر الكلام.
1: ونبدأ عطر الكلام بهذه العبارة التي قالها جلال الدين الرومي: عندما تقرر أن تبدأ الرحلة سيظهر الطريق.

قرأت جملة لشمس التبريزي يقول فيها: أحياناً يقتلع الله جذورك من أرض اعتدتها ليزرعك في تربة أنقى، فتظن أنك فقدت، بينما الحقيقة أنك بدأت تنبت من جديد.

لا تنخدع بصلواتك وصيامك، انظر إلى كيفية معاملتك للآخرين، فهذا هو الانعكاس الحقيقي لروحك. الغزالي.

صعب على قلبي يسامح ظالما، فالظلم يبقى غائرا في الذاكرة. سأبث للرحمن كل مواجعي وأحيل مظلمتي ليوم الآخرة. ماجد عبد الله.

0: قال ابن خلدون: قمة الأدب أن تنصت إلى شخص يحدثك في أمر أنت تعرفه جيداً وهو يجهله.
1: عطر الكلام.

وهذه مقولة رائعة لأحد الحكماء قال فيها بأن الموجعات على المدى أمران، فقد الحبيب وغربة الأوطان.

ويقول علاء سالم أبيات شعرية كتبها وجاء فيها: إني أطيل حديثنا إذ يبتدي، وأنا بطبعي لا أطيل كلامي، أستنطق المعنى بآخر بعده وأزيد كي أروي ظما أيامي، خير الكلام أقله في مذهبي، إلا حديثك ملجئي وسلامي.

0: صباح الجمال عليكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا في صباح الخير يا بلادي. هذه المساحة أيضا لكم، شاركونا عبر 7244-2010. سألناكم مستمعينا عن رياضة المسير الجبلي، هل أنتم الأشخاص اللي تحبوا أن تمارسوا هذا النوع من الرياضة؟ وفي العادة إذا حبيتوا تمارسوا هذا النوع من الرياضة، هل تستعينوا بشخص مختص يكون معكم أم تخوض التجربة بمفردكم؟ 7244-2010 هو رقم التواصل، ووصلتنا مجموعة من المشاركات المختلفة. أبو أسعد الهاشمي يقول بعد ما سلم علينا وصبح علينا بالخير، يقول أخباركم، تفضلوا فنجان القهوة. والله الله يكرمك يا أبو أسعد، شكرا. يعني يوميا ما شاء الله يعزمنا أنا وخالد على فنجان القهوة، وإن شاء الله يكون هكذا واصل. يقول بالنسبة للرياضة أنه هو يقول لابد من الرياضة، وليست هي ليست بمسار جبلي، لكنه يحب يمارسها بمسارات الوادي والسهول وفي الوديان بالتحديد. جميل جميل يا أبو أسعد، وحلو أنه أيضا تعرف كذا المسارات الممرات وين ممكن الواحد يروح. فحنو جاء شخص زار المنطقة عندكم، ممكن أن تعرفه على تلك المسارات المختلفة.
1: صباح الخير أيضا لأم نهور الدغيشي، يسعد صباحك بكل خير، وتحية صباحية أيضا لسيف المقباري أبو ناصر من ولاية أصحار، يقول صباح الخير خالد ورويدة وطاقم البرنامج. يقول أنا اليوم أجمع التمر في الجواني من المصطاح. يلا الله يقويك مع بداية الصباح بعد زين على الـ يعني قد تكون الأجواء ألطف من مثلا فترات أخرى من الوقت، ولو خليتها العصر بعد ما عندك مشكلة. أهم شيء أنكم جمعتوا شيء طيب من المحصول في هذه السنة. صباح الخير أيضا لأبو عمر الشعيبي من بلدة كبدة، يقول يسعد صباحكم بكل خير. من بعد رسالنا، إذن هي مجموعة من الرسائل صباحية توصل على 7244-2010، وتشاركوا أكيد معنا في موضوع حلقتنا لهذا الصباح حول المسير الجبلي. اليوم في جريدة عمان هناك كذا تحقيق حول هذا الموضوع من ناحية معرفة الناس ومن تستهويهم رياضة المشي الجبلي، وإذا خلنا نقول إن صح التعبير المحترفين فيها، يعني كيف بإمكانهم منهم يعطوا الناس الجرعة المفيدة لهم في ممارسة رياضة المسير الجبلي أو المشي الجبلي. ليس فقط يعني خلاص أنت تم تفضيل مثلا مسير جبلي من قبلك في مكان ما، لا تحتاج كثير من الأشياء علشان أنك تكون جاهز، بين المعرفة بالتضاريس، بين المعرفة السابقة أيضا أو المتابعة الجيدة لحالة الطقس، لين معرفة كل خلنا نقول مرحلة من المراحل في المسير الجبلي، شكل المسير، التضاريس اللي موجودة فيه، وكذلك أيضا كيف أنك تتعامل مع كل طارئ لا سمح الله يحدث أثناء يعني مسيرك في أي مسار جبلي مهما كان مكانه ومهما كان شكله.
0: نعم،
1: اليوم بعد بنسولف عن المواضيع الثلاثة إن شاء الله راح تكون حاضرة معنا في هذا الصباح. أولا راح نتحدث عن برنامج الانضباط العسكري ل 2026، إعداد جيل منضبط وواعي بقيم المواطنة. تقريبا على مدى 3 سنوات وزارة الثقافة والرياضة والشباب تنظم هذا البرنامج، والآن يصل إلى نسخته الثالثة، راح نتعرف عليه إن شاء الله في الوقت القادم.
0: نعم، إلى جانب مجموعة من الموضوعات الأخرى التي سنناقشها معكم مستمعينا. إذن هذا المشوار معكم إلى تمام 9، وأيضا من المواضيع اللي راح نناقشها في قادم الوقت مشروع إسناد عمان، تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب الجامعي، وضيفنا راح يشاركنا كل تفاصيل هذا المشروع.
1: أيضا لنا حديث بتفاصيل إن شاء الله رفقة ضيفنا الذي سوف يتحدث عن توثيق الرواية الشفوية للوجود العماني في منباسة، حفظ الذاكرة التاريخية وتعزيز الإرث الحضاري. راح نتكلم عن هذا المشروع للرواية الشفوية للوجود العماني في منباسة في الوقت القادم.
0: إذن ننتقل إلى الزميلة أمل تبوك والفترة الإخبارية الأولى، وراجع لكم في صباح الخير يا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى، نبدأها بأبرز العناوين. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واعتداءات بالضفة الغربية، واستمرار تدهور الوضع في قطاع غزة. تحذيرات أممية من تفاقم الأزمات الصحية جراء حرائق الغابات المتصاعدة في أوروبا. وجهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في منظومة الابتكار العالمية باستثمارات جديدة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب عقد اجتماعاً مع كبار مستشاريه لمناقشة شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لكنه قال للصحفيين في البيت الأبيض إنه لم يتخذ قراراً بهذا الشأن بعد. وأضاف ترامب أن أمام إيران خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ما وصفه بمستوى أعنف بكثير من الضربات. وفي وقت سابق أعلنت إيران أنها ردت مجدداً على الضربات الأمريكية بشن هجمات على منشآت عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة في المنطقة. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي إلى ضرورة استئناف المفاوضات في أقرب وقت وتنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وشدد وانغ خلال اللقاء على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في كيرغستان، شدد على أن الأولوية العاجلة تتمثل في تسوية الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات واستئناف تنفيذ التوافقات التي نصت عليها مذكرة التفاهم. من جانبه أكد عراقجي أن بلاده لا تزال مستعدة للتفاوض وأنها لا ترغب في استمرار الصراع، وحث الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها وممارسة ضبط النفس. وضع ملتهب تشهده الأراضي الفلسطينية خاصة الضفة الغربية التي حولها جيش الاحتلال إلى ثكنة عسكرية بمشاركة المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات موسعة، إلى جانب استمرار تدهور الوضع في قطاع غزة والقدس في سياق استراتيجية الإقصاء.
1: يرتكب الجيش الإسرائيلي والمستوطنون مجازر جماعية في الضفة الغربية وفق ما صرحت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية والتي دعت إلى حظر الأسلحة عن إسرائيل. فمنذ الهجوم الإسرائيلي على قرية تل شرق نابلس تحديدا واستشهاد 4 فلسطينيين مقابل تنفيذ عملية فدائية في محيط إحدى المستوطنات، دفع جيش الاحتلال بمزيد من كتائبه إلى الضفة، فوصل الإجمالي إلى 26 كتيبة تنتشر في جميع المناطق مع التركيز على مدينة نابلس وقراها التي يحاصرها جيش الاحتلال ويشن هجمات طالت قرى تل والنصارية ومدمة وغيرها، حيث نفذ الجنود تحقيقات ميدانية مع السكان وحولوا منازل إلى ثكنات عسكرية. الجيش دفع بعشرات الجنود إلى قرية تل ومنع السكان من المشاركة في تشييع شهداء القرية، واقتصر الأمر بفعل القيود الإسرائيلية على عدد محدود. كما اعتقل الجنود أكثر من 60 فلسطينيا وتستعد وحدات هندسية إسرائيلية لهدم منزل منفذ العملية الفدائية. المستوطنون بدورهم يشنون هجمات على القرى وأحرقوا أراض زراعية واقتلعوا أشجار زيتون في منطقة نابلس وعمدوا إلى إقامة بؤرتين استيطانيتين شمال نابلس. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أفاد في تقريره أن إسرائيل تحديدا في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة تجاوزت جميع الاتفاقيات، وخلال عامين ونصف أقامت العديد من المستوطنات وسمحت بإقامة بؤر استيطان في المناطق المصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو والتي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية. الأمم المتحدة من جانبها عبرت عن قلقها الشديد من تصاعد العنف والخسائر البشرية في الضفة ونددت بهجمات المستوطنين مع المطالبة بخطوات فورية لمنع عنف المستوطنين وحماية الفلسطينيين مقابل تصعيد وزراء متطرفين لهجتهم العدائية بحق الفلسطينيين، في مقدمتهم بسائل سموتريتش وزير المالية الذي دعا الجيش العمل بقوة ضد القرى الفلسطينية إلى جانب الدعوة للإسراع في التمدد الاستيطاني. إذ يتم الاستعداد لإقامة مستوطنة شاليم في محيط بلدة بيت فوريك بنابلس. الوضع الملتهب في الضفة الغربية يضاف له استمرار للواقع المتدهور في قطاع غزة، فوقف إطلاق النار لم يعد يساوي الحبر الذي كتبت به تفاصيله بفعل السلوك الإسرائيلي. الجيش يواصل غاراته التي طالت جباليا شمال غزة والزويدة في المنطقة الوسطى، فأعلن عن إصابات بعضها بحال حرجة، إلى جانب استشهاد أحد المصابين في قصف سابق مع قصف المدفعية شمال رفح وشرق خان يونس. ووسع جيش الاحتلال نطاق المنطقة الصفراء في الجزء الشرقي لدير البلح وسط القطاع، وشهدت المنطقة نزوحا للعائلات الفلسطينية دون أن تغيب تفاصيل المعاناة مع الأزمات المركبة في كل ما يمس الحياة. والقدس على طريق التصعيد والتهويد، فإسرائيل واثقة من أن لا ضغوط فعلية تمارس عليها للامتثال للشرعية الدولية، فتواصل التغول والجور على الحقوق الفلسطينية. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وفي لبنان، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمنشآت ومنازل في قضاء صور جنوب بيروت. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن عمليات التفجير استهدفت منطقة مشاع المنصوري وبلدة مجدلزون جنوب لبنان، كما قامت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط مكثفة بالأسلحة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني. يأتي هذا التصعيد المستمر لعمليات النسف الممنهجة في وقت تتواصل فيه المساعي لتطبيق بنود الاتفاق الإطاري المبرم بين الجانبين برعاية أمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار وبسط الأمن في الجنوب اللبناني. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية في زيارة يعتزم خلالها تأكيد دعمه لدمشق خلال المرحلة الانتقالية. وتعد هذه أول زيارة للأمين العام للمنظمة الدولية إلى سوريا منذ زيارة سلفه بان كي مون عام 2009. ومن المتوقع أن يؤكد غوتيريش خلال زيارته التي تستمر حتى الغد ويتخللها لقاء الرئيس الشرع دعم الأمم المتحدة لمرحلة الانتقال السياسي بعد أكثر من 13 عاما من نزاع مدمر أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري. ونبقى في سوريا، حيث توفي أكثر من 35 شخصا وأصيب نحو 30 في حادث تصادم بين حافلتي ركاب على طريق دير الزور دمشق. وأفادت وزارة الصحة السورية أن الحادث وقع بين حافلتين كانت إحداهما تقلان أفرادا من قوى الأمن وأخرى لركاب مدنيين في منطقة السخنة على طريق دير الزور دمشق. وبحسب السلطات فإن عمليات الإجلاء والإسعاف واجهت صعوبات كبيرة نتيجة بعد أقرب نقطة طبية عن موقع الحادث بنحو 50 كيلومترا. أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا عن مقتل 8 أشخاص وفق ما أعلن رئيس منطقة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة روسيا. وأضاف رئيس المنطقة أن 14 شخصا آخرين أصيبوا بجروح، ولفت إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية، متهما أوكرانيا باستهداف المدنيين عمدا. وسيطرت القوات الروسية على المدينة في الأيام الأولى للهجوم على أوكرانيا عام 2022. تشهد منطقة القرن الأفريقي تحولات متسارعة وضعت العاصمة الصومالية مقديشو في قلب صراع نفوذ إقليمي ودولي محتدم. وفي خطوة استراتيجية حاسمة، صادق البرلمان التركي على تمديد مهمة القوات التركية في الصومال لعامين إضافيين، معززا بذلك حضور أنقرة العسكري والبحري في واحدة من أهم الممرات المائية في العالم.
2: تأتي هذه الخطوة لترسيخ دور تركيا سياسيا ودبلوماسيا كلاعب إقليمي لا يمكن تجاوزه في شرق أفريقيا، وموازن استراتيجي للتحالفات الناشئة بالمنطقة، خاصة بعد التوترات الأخيرة بين مقديشو وأديس أبابا. أنقرة تقدم نفسها اليوم كحليف موثوق يحمي سيادة الصومال ووحدة أراضيه. وفي البعد العسكري والبحري، تمتلك تركيا في مقديشو قاعدة تركسوم، وهي أكبر قاعدة تدريب عسكري لها في الخارج. التعزيزات الجديدة تشمل نشر قدرات بحرية وجوية وبرية متطورة بموجب اتفاقية الإطار الاقتصادي والدفاعي بين البلدين، مما يتيح لأنقرة المساهمة مباشرة في حماية المياه الإقليمية الصومالية وإعادة بناء الجيش الصومالي. بالموازاة وفي البعد الأمني، تستهدف هذه القوات مكافحة الإرهاب في إشارة إلى حركة الشباب، إلى جانب تأمين السواحل الصومالية الممتدة ضد عمليات القرصنة والتهريب. هذا الحضور يضمن استقرار الملاحة البحرية في خليج عدن ومدخل البحر الأحمر، وهو أمن قومي لتركيا وحلفائها. أما في البعد الاقتصادي الاستراتيجي، ترتبط الأبعاد العسكرية بمصالح اقتصادية حيوية، حيث يمنح هذا التواجد أنقرة نفوذا تجاريا واسعا، ويفتح الباب للاستثمار في تطوير الموانئ الصومالية والتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية وتأمين خطوط التجارة التركية المتجهة نحو القارة الأفريقية الواعدة. ويرى مراقبون أن أنقرة تبرهن من خلال هذا التمديد العسكري على أن حضورها في القرن الأفريقي ليس عابرا، بل هو شراكة مستدامة تجمع بين القوة الصلبة والتنمية الاقتصادية لتثبيت أقدامها في عمق القارة الأفريقية. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: أجلت السلطات الصينية أكثر من 20,000 شخص وعلقت خدمات سكك الحديد في الجنوب مع اقتراب الإعصار نول، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عنيفة وفق الإعلام الرسمي الصيني. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار المناطق الساحلية الممتدة من هونغ كونغ إلى مقاطعة غوانغدونغ في الفترة بين مساء السبت وصباح الأحد، حسب ما أعلن المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية. وأبقت السلطات على الإنذار البرتقالي من الأعاصير، وهو ثاني أعلى مستوى في نظامها المكون من 4 مستويات، بعدما حذرت من أن أجزاء من مقاطعة غواندونغ ومقاطعة فوجيان المجاورة ستشهد رياحا عاتية وأمطارا غزيرة. يسعى عناصر الإطفاء الإسبان للسيطرة على حرائق الغابات المستعرة قرب مدريد، لكن مسؤولين أسبان حذروا من أن الرياح المتقلبة تهدد بتأجيج النيران، واضطر نحو 63,000 شخص إلى إخلاء منازلهم أو الاحتماء داخلها بسبب الحريق الذي وصف بأنه الأسوأ في المنطقة على الإطلاق. واندمج حريقان منفصلان الجمعة ليشكلا حريقا هائلا واحدا كاد أن يندمج مع حريق آخر في منطقة قشتالة وليون المجاورة. من جهتها، أجلت السلطات الفرنسية 1,000 الأشخاص من الضواحي القريبة من بوردو، إذ لم تظهر أو تظهر أي بوادر على تراجع حدة حرائق الغابات في المناطق المحيطة بالمدينة. وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن أكثر من 140,000 شخص تم إجلاؤهم حتى الآن من منطقتي جيروند ولوند اللتين تقعان بالقرب من بوردو، وحيث اندلعت حرائق الغابات الأسبوع الماضي. حذرت منظمة الصحة العالمية من الارتفاع الحاد في عدد حرائق الغابات في أوروبا التي ارتفعت بنسبة 57% خلال 4 سنوات، وسط توقعات بتفاقم الوضع مع استمرار تداعيات التغير المناخي. ودعت المنظمة الحكومات إلى ضرورة توفير أنظمة إنذار مبكر ومحدثة بشأن جودة الهواء والظروف الجوية وتقديم نصائح إرشادية وصحية واضحة للجمهور. وحثت المقيمين والمسافرين في المناطق المتضررة على الالتزام الكامل بالإرشادات الرسمية وتجنب السفر غير الضروري والحرص على ارتداء أقنعة واقية محكمة عند الاضطرار للخروج في الأماكن القريبة من تصاعد الأدخنة. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في ولاية أسام الواقع شمال شرق الهند إلى وفاة 61 شخصاً وتضرر أكثر من 700,000 شخص في 9 مقاطعات. وبحسب بيان هيئة إدارة الكوارث في ولاية أسام، أن نحو 3 ملايين من الحيوانات الأليفة والدواجن تضررت بسبب الفيضانات الواسعة النطاق في جميع أنحاء الولاية، وقال رئيس وزراء أسام إن حكومته ستقدم إمدادات الإغاثة لما لا يقل عن 80,000 شخص متضرر من الفيضانات، حتى مع بقاء الوضع حرجا مع استمرار ارتفاع منسوب العديد من الأنهار بسبب الأمطار المتواصلة. افتتح مساء أمس بولاية صلالة معرض الطاقة والمعادن الذي تنظمه وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع شركات القطاع. وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار راعي المناسبة أن إقامة معرض الطاقة والمعادن يعكس أهمية تعزيز التواصل المباشر وترسيخ الشراكة بين المؤسسات الحكومية وشركات القطاع والمجتمع، والتعريف بما تحققه مشروعات الطاقة والمعادن من أثر اقتصادي واجتماعي وتنموي، وما توفره من فرص واعدة للاستثمار وتوطين الصناعات وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكوادر الوطنية. وأشار سموه أن محافظة ظفار تمتلك مقومات نوعية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والثروات المعدنية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية المتطورة، بما يؤهلها لاستقطاب مشروعات واستثمارات تسهم في تنويع الاقتصاد وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وإيجاد قيمة مضافة مستدامة تنعكس على المحافظة والاقتصاد العماني. عزز جهاز الاستثمار العماني حضوره في منظومة الابتكار العالمية عبر استثماراته في شركتي كامبريدج كابيتال للابتكار وأكسفورد للمشروعات العلمية، بما يدعم نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة إلى سلطنة عمان ويعزز الاقتصاد القائم على المعرفة. وتضم المحافظة الاستثمارية للشركتين شركات عالمية ناشئة ومتخصصة في مجالات الحوسبة الكمية والتقنيات الصحية وعلوم الحياة والرقائق الإلكترونية والروبوتات الجراحية، بما يواكب أحدث الابتكارات العالمية. وأكد الجهاز أن هذه الاستثمارات تسهم في استكشاف فرص نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع سلطنة عمان، إلى جانب تحقيق عوائد مالية مستدامة من القطاعات التقنية ذات النمو المتسارع. وتأتي هذه الخطوة ضمن استثمارات محفظة الأجيال التابعة للجهاز التي تدير استثمارات خارجية في أكثر من 50 دولة، مع التركيز على تنويع المخاطر والاستثمار طويل الأجل في الأسواق العالمية. واصلت سلطنة عمان تعزيز مكانتها وجهة استثمارية جاذبة مع ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 32 مليار و200 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2026، بنمو 8.7%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية الجديدة 2.5 مليار ريال عماني. وحققت منصة استثمر في عمان خلال النصف الأول من العام الجاري توطين 8 مشروعات استثمارية نوعية بقيمة 460 مليون و740 ألف ريال عماني، إلى جانب تطوير 22 فرصة استثمارية واستهداف 150 شركة عالمية. ومنذ عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026، أسهمت المنصة في توطين 45 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات ريال عماني، مع التركيز على قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والصحة لدعم التنويع الاقتصادي. تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تطوير وتنظيم قطاع التطوير العقاري عبر منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق وحماية حقوق المستثمرين والمشترين ورفع تنافسية القطاع بما يواكب مستهدفات التنمية العمرانية في سلطنة عمان. وأكدت الوزارة أن قانون التنظيم العقاري يوحد الإطار التشريعي للأنشطة العقارية ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، فيما تمر مشروعات التطوير العقاري بثلاث مراحل رئيسة تشمل الترخيص بالنشاط وترخيص المشروع ثم تصريح الإعلان والتسويق. ودعت الوزارة الراغبين في شراء الوحدات العقارية أو الاستثمار إلى التحقق من حصول المطورين والمشروعات على التراخيص اللازمة قبل الشراء، مؤكدة أن مخالفة متطلبات الترخيص تعرض المخالفين للمساءلة القانونية. وسجلت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 5.4% بنهاية يونيو من عام 2026 لتبلغ 1,434,000,000 ريال عماني، فيما تجاوزت قيمة الاستثمار العقاري الأجنبي 60,000,000 ريال عماني. وبلغ عدد الشركات العقارية المسجلة أكثر من 190 شركة. ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع في سلطنة عمان بنسبة 12.7% على أساس سنوي ليبلغ 28,600,000,000 ريال عماني بنهاية مايو من عام 2026، مدفوعاً بزيادة النقد بمعناه الضيق وشبه النقد. وأظهر تقرير البنك المركزي العماني ارتفاع النقد لدى الجمهور بنسبة 12.1%، فيما زادت الودائع تحت الطلب بنسبة 29.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت البنوك التجارية التقليدية انخفاضاً في متوسط أسعار الفائدة على الودائع والقروض بالريال العماني خلال مايو، بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة في سوق الإقراض بين البنوك. ورجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء بما يتماشى مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الخامس على التوالي لتسجل أعلى مستوياتها في 4 أشهر، مدفوعة بتزايد المخاوف من اتساع اضطرابات حركة الشحن في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وامتداد الهجمات إلى ممرات بحرية رئيسة لنقل الطاقة. وفي ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفع متوسط سعر شحنات الغاز الطبيعي المسال المقرر تسليمها إلى شمال شرق آسيا خلال شهر سبتمبر إلى 22 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بنحو 20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق. شهدت أسواق السندات الحكومية والخاصة حول العالم موجة بيع واسعة وانخفاضاً في الأسعار على خلفية الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط العالمية الذي أثار مجدداً مخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى صعود عوائد السندات، لا سيما سندات الخزانة الأمريكية والسندات الأوروبية، مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن توجهات السياسات النقدية للبنوك المركزية، في وقت قلصت فيه الأسواق الرهان على خفض قريب لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وعدد من البنوك المركزية الكبرى. اختير مشروع للمبتكرة العمانية آية بنت حامد الكندية ضمن قائمة أفضل 13 مشروعاً عالمياً لعرضه ضمن فعاليات النسخة 67 من منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب، في تميز يعكس القدرة التنافسية للعقول العمانية الشابة على الساحة الدولية. وتتمثل مشاركة سلطنة عمان بعشر مشروعات علمية مبتكرة جرى اختيارها بعناية من بين 738 مشروعاً ابتكارياً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ليثمر الحضور العماني عن تأهل مشروع واحد إلى قائمة النخبة العالمية المختارة. وفي الخبر الأخير احتفل بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة بتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذلك بجامع الإمام الوارث بن كعب الخروصي. وأكد راعي المناسبة فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان في محاضرة ألقاها بهذه المناسبة أهمية القرآن الكريم في بناء الإنسان وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية، داعيا أولياء الأمور إلى جعل تعليمه أولوية لأبنائهم. واختتم الحفل بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف مستويات المسابقة إلى جانب المؤسسات الراعية والداعمة لها. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام هذه الفترة، نذكركم بأبرز عناوينها. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واعتداءات بالضفة الغربية واستمرار تدهور الوضع في قطاع غزة. تحذيرات أممية من تفاقم الأزمات الصحية جراء حرائق الغابات المتصاعدة في أوروبا. وجهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في منظومة الابتكار العالمية باستثمارات جديدة. حرر لكم الفترة الإخبارية الأولى غانم بن عيسى النبهاني، ونفذها على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في قراءتها أمل بنت سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، نعود بعد قليل إلى الزملاء خالد البداعي ورويدا الرواحي وبرنامج صباح الخير يا بلادي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات. تتابعون في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المناظرة.
1: ماذا تتمنى بعد 20 سنة يعني أن ترى أبنائك وصلوا إليه؟
2: نحن الآن نبقى علينا أول شيء تأطير هذه التربية أو التنشئة. دعونا نتكلم عن أدوات التربية أصلاً.
1: لا أمهد الطريق تماماً أمام أبنائي، بل أعلم ابني كيف هو يمهد الطريق.
2: ربوا أولادكم أو أبنائكم لزمانهم وليس لزمانكم.
1: هل من الحب الزائد لأبنائي أن أوفر له جميع ما يحتاج؟
2: كلما كان يعني هناك مساحة كبيرة من الحرية، كلما خفت هذه نسبة الانفعال الزائد.
1: لا أعيش فقط لأسعد أبنائي، وإنما أعلمهم كيف يكونوا سعداء.
2: وقعنا بين فكي كماشة، أما يكون الأب أو الأسرة أو الوالدين يتصفون للأسف بيئة تسلطية، تربية تسلطية أو دكتاتورية، وإما يكون هناك التربية المهملة للأسف.
1: القضية ليست أن نختار بين التربية الحديثة والتربية التقليدية، وإنما أن نختار ما يبني هذا الإنسان.
0: المناظرة، حيث يتجلى الرأي بما يقابله. يبث الأحد في 10:30 صباحا، ويعاد الثلاثاء في 10:10 مساء، والأربعاء في 11:15 صباحا.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

صلالة، السهل الخصب المبخر بعبق اللبان، الموانئ التجارية القديمة قدم الحضارات، ونسمات موسمها الخريفي تروي كل المساحات. استمعوا إلينا في ولاية صلالة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 93.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: صباح الخيرات والمسرات عليكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا. أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. هذا المشوار متواصل معاكم إلى تمام التاسعة. محطاتنا المختلفة حاضرة في حلقة اليوم، ونذكركم بسؤال حلقتنا لليوم. نتحدث عن المسير الجبلي، هل تمارسون هذا النوع من الرياضة؟ وفي العادة إذا حبيتوا تمارسوا المسير الجبلي، هل تكونوا بمفردكم أم تحبوا أن يكون معكم شخص مختص بحيث تعيشوا التجربة وأيضا تحافظوا على سلامتكم؟ 7244-2010 رقم التواصل، شاركونا صباحاتكم وموضوع حلقتنا.
1: الله يحفظكم إن شاء الله وإن ما كنتم مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم والهمة والنشاط مع بداية الأسبوع. نتمنى إن شاء الله اليوم الأحد أن يكون موفق.

0: لكم جميعا، اللي رايح للدوام، اللي كذا عنده موعد معين في مكان ما، تسمعنا ويصلك الأثير. نقول لك صباح الخير اللي يسمعنا أيضا من البيت وفي المكتب، نقول لكم يسعد صباحكم بكل خير وحياكم الله معنا، ونتمنى لكم إن شاء الله رفقة سعيدة ماتعة مفيدة وشائقة معنا في صباح الخير يا بلادي. كيف الأجواء معكم إذا كنتم تسمعون من محافظة ظفار ومن كافة المحافظات؟ نرحب فيكم جميعا. ذكركم برقم التواصل معنا 724-2010، ونذكركم أيضا بالاشتراك معنا في قناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب. ندعوكم للاشتراك في هذه القناة عشان يوصلكم كل جديد من مقاطع مرئية، من محتوى البرامج، من الأخبار، كل ما هو جديد يصلك من أثير أو من إذاعة سلطنة عمان عبر الاشتراك على قناة الواتساب في منصة الواتساب. المسير الجبلي، الرياضة اللي تتطلب الوعي بالمخاطر والتضاريس، وتتطلب أيضا المعرفة والمتابعة الدائمة للأحوال الجوية، وأيضا الانتباه إلى ضعف تغطية شبكات الاتصال، وأيضا إجراءات السلامة. هل أنت من الممارسين للمسير الجبلي؟ وين بالعادة تروح؟ تروح مع فرق متخصصة ولا مع الأصدقاء؟ مساراتك الجبلية هل هي من السهلة، من المتوسطة، ولا من الناس اللي تحب انها تروح الى مسارات صعبة؟ طبعا مع الاخذ بعين الاعتبار اجراءات السلامة. طبعا هيئة الدفاع المدني والاسعاف تتعامل مع هذا الموضوع ايضا بوعي تام، وكذلك ايضا بمتابعة مستمرة. ذكرنا يمكن مع طرح الموضوع ان هناك كان خلال الخمس السنوات الماضية 163 بلاغ تعاملت فيه الهيئة مع هذه البلاغات، يعني بشتى أنواعها لتقديم الخدمة المناسبة.
1: إذن الله يسلم الجميع يا رب، وإن شاء الله هكذا أيضا تعيشوا تجارب جميلة، تستمتعوا بتفاصيل عمان الرائعة بتضاريسها المختلفة، ولكن دائما وأبدا خلوا سلامتكم هي الأساس. خالد، جربت المسير الجبلي من قبل؟
0: نعم، جربت المسير الجبلي وكانت رحلة ممتعة، وأيضا تمارس فيها الرياضة.
1: مخيفة
0: بطريقة على حسب يعني سهولة أو صعوبة المسار الجبلي اللي أنت تعبره.
1: نسمع منك وايضا نسمع من المستمعين.
0: لا، ما تسمع من المستمعين.
1: التجربة في الأخير.
0: لا تجربتي هي ما مقياس، التجربة من المستمعين هي اللي تثري البرنامج وتثري الموضوع.
1: نعم.
0: نذكركم بعد مستمعينا الكرام، شكرا لك يا ابو نهال. يعقوب بني عرابة يقول ارجو الانتباه، زحمة وتوقف الحركة المرورية في الجفنين باتجاه مسقط. اعتقد ان الاخوان في شرطة عمان السلطانية يتعاملوا مع لربما هو حادث مروري. نذكركم بأنكم بإمكانكم تتصفحوا من خلال تطبيق شرطة عمان السلطانية الخريطة التفاعلية علشان تعرفوا إذا سبحان الله صادفكم أي حادث مروري أو ازدحام مروري. لحد الآن بعد هالخريطة تشير إلى اللون الأحمر، فنرجو الانتباه. طبعا الطريق الموصل إلى مسقط توقف الحركة المرورية في الجفنين، والله يسلمكم إن شاء الله وييسر دربكم.
1: الله يحفظ الجميع، ونرجو يا رب أن نكون الرفقة الطيبة لكم مستمعينا إلى تمام التاسعة. إذن تقبلوا تحيات فريق العمل، نشكر الزميلة أمل تبوك التي قدمت لكم الفترة الإخبارية الأولى، وهذه تحيات فريق العمل في صباح الخير يا بلادي. نصحبكم إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي، رويدة بنت حميد الرواحي، وتحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا جمال بن محمد الشعيلي.

0: أجمل الصباحات وأطيب الأماني نرجوها لكم مستمعينا في هذا المشوار الصباحي في صباح الخير يا بلادي. بداية أسبوع موفقة لكم جميعا، وشاركونا عبر 724-24-10 مواضيعنا المختلفة التي نطرحها في هذه المساحة التي تأتيكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. سألناكم اليوم مستمعينا عن رياضة المسير الجبلي، هل أنتم من الأشخاص الذين يمارسوا هذا النوع من الرياضة؟ وفي العادة إذا مارستوا رياضة المسير الجبلي تحبوا تمارسوها بشكل مفرد أم أنكم تكونوا مع جماعة؟ 724-24-10 وصلتنا مجموعة من الرسائل. هنا رسالة لأبو حسين الخالدي يقول فيها: صباح الخير، ممارسة الرياضة بأنواعها مفيدة وممتعة مهما كان نوعها، والمحافظة عليها إيجابية على الشخص نفسه. شكرا لك يا أبو حسين، فعلا الرياضة مهمة جدا ومن الجميل أن تكون جزء من جدولنا اليومي.
1: الرياضة بشتى أنواعها هي طبعا يعني مفيدة، وكذلك أيضا الانتباه إذا كانت رياضة فيها شيء يعني فيها نوع من الخطر لابد أن يكون عندنا الوعي التام، مثل ما هو الحال مع رياضة المسير أو المشي الجبلي. إلى أيضا برنامج هو يتخصص أيضا أو يخص فيه مساحة من الرياضة وكذلك الانضباط، حيث انطلقت النسخة الثالثة من برنامج الانضباط العسكري بمشاركة 1000 طالب من مختلف محافظات سلطنة عمان ضمن تدريب عسكري ورياضي ومعرفي يعزز الانضباط والهوية. بدأت النسخة الثالثة من هذا البرنامج والذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بشراكة استراتيجية مع وزارتي الدفاع والتعليم ليضم 1000 شاب في أعلى عدد مشارك منذ أن بدأ البرنامج قبل 3 سنوات. نقترب من صورة ومشهد هذا البرنامج والنسخة الثالثة منه رفقة ضيفنا عبر الاتصال الأستاذ هلال بن سيف السيابي، مدير عام المديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. أستاذ هلال، يسعد صباحك بكل خير وحياك الله معنا.
2: وصباح السعيد أستاذ خالد، وسعيد أنا بهذا الاستضافة للحديث عن النسخة الثالثة من برنامج الانضباط العسكري لهذا العام 2026.
1: بارك الله فيكم، يعني بعد نجاح نسختين خلال سنتين الماضيتين أستاذ هلال، اليوم ولله الحمد يصل العدد إلى 1000 شاب وأكبر عدد مشارك من الشباب في البرنامج منذ انطلاقته. ماذا عن أيضا الإضافات اللي تميز هذه النسخة الثالثة في برنامج الانضباط العسكري ووصولكم لعدد شباب المشاركين إلى 1000 طالب من مختلف المحافظات؟
2: شكرا أخ خالد. بالضبط، يعني الانضباط العسكري يمكن بدأ قبل سنتين أو نسختين سابقتين بمحافظة ظفار، بدأ ب 700 مشارك في النسخة الأولى ومن ثم 850 مشارك، واليوم نصل إلى 1000 مشارك، وهذا يمكن أحد الإضافات النوعية في برنامج الانضباط العسكري. النقطة الأخرى في إطار كذلك يعني الإضافات، خلينا نعكس على اتساع النطاق الجغرافية للمشاركين. نعم، في السابق طبعا البرنامج يستهدف جميع الطلبة من مختلف محافظات سلطنة عمان، لكن بزيادة العدد كذلك هناك يعني تكافؤ في الفرص لأنه شمل ولايات ومدارس إضافية مع زيادة هذا العدد. المحتوى التدريبي نفسه وإثراء المحتوى التدريبي بمجموعة من البرامج سواء في الجانب العسكري مثل الانضباط واللياقة البدنية وبعض البرامج التدريبية الخاصة طبعا بالبعد العسكري، هناك كذلك بعض البرامج والورش المرتبطة بالجانب الثقافي والمعرفي وتعزيز الهوية كذلك للمشاركين من خلال مجموعة من البرامج اللي تقدم طوال البرنامج. طبعا البرنامج يقدم يعني خلينا نقول تجربة متكاملة بإذن الله تسهم في بناء شخصية الطالب. يمكن نقطة كذلك مهمة خالد اللي هو المكان. اليوم نتحدث أنه في نسختين سابقتين نقيم بمحافظة ظفار، وكانت حقيقة يمكن أحد عوامل النجاح كذلك إقامته في المحافظة الأجواء. اليوم حقيقة يقام لأول مرة طبعا في الكلية العسكرية التقنية بمحافظة مصر، ونحن نعلم كذلك الكلية بمرافقها وتجهيزاتها المتكاملة على مستوى الكادر البشري، على مستوى المرافق الموجودة والمهيئة واللي تضمن كذلك سلامة المشاركين وجودة التدريب. يمكن هذه النسخة إضافة إلى ما سبق تم اعتماد يعني نهج تدريبي يقوم على تيمة أو شعار أسبوعي للأسابيع الأربعة، بمعنى أنه الأسبوع الأول يحمل شعار الجاهزية، والفكرة كذلك أن كل البرامج اللي تقدم تهدف إلى ترسيخ الانضباط والاستعداد للمشاركين. الأسبوع الثاني شعار الكفاءة، ويستهدف كذلك تنمية المهارات والقدرات الخاصة بالمشاركين. الأسبوع الثالث شعار التأثير، وهو يهدف إلى تعزيز القيادة والمبادرة بمجموعة من البرامج المختلفة. يختتم البرنامج طبعا بالأسبوع الرابع شعار الإنجاز، واللي هو يجسد ثمرة مكتسب المشاركين من معارف من مهارات وقيم طوال فترة البرنامج.
1: نعم ممتاز. أستاذ هلال، يعني كيف البرنامج يحقق التوازن بين التدريب العسكري والانضباط العسكري والأنشطة الرياضية، وأيضا شغلة مهمة جدا المعرفة في بناء شخصية الطالب؟ يعني ذكرت المراحل المختلفة للبرنامج، هي تعنى بتحقيق أهداف مختلفة عن المرحلة التي تليها. كيف يكون شكل التوازن بين التدريب العسكري والانضباط العسكري وبين الأنشطة الرياضية وكذلك أيضا المعرفة؟
2: طبعا البرنامج بصورة أساسية يستهدف بناء شخصية الطالب بمجموعة طبعا من البرامج، سواء فيما يخص الجانب العسكري أو الجوانب الأخرى. طبعا الفكرة العامة اللي هو صناعة مزيج من الجوانب البدنية السلوكية المعرفية. التدريب العسكري مثلا يغرس قيم الانضباط، يغرس قيم الالتزام، تحمل المسؤولية، احترام الوقت، العمل بروح الفريق. الأنشطة الرياضية تعزز اللياقة البدنية، الصحة النفسية، تنمية روح التنافس الإيجابي بين المشاركين بمجموعة كذلك من الفعاليات الرياضية. في المقابل نتحدث كذلك عن البرامج المعرفية وورش العمل اللي تستهدف تزويد الطلبة بمهارات المستقبل، القيادة، التفكير الإبداعي، الذكاء الاصطناعي، ريادة الأعمال، إلى جانب ترسيخ طبعاً قيم المواطنة والهوية الوطنية من خلال كذلك مجموعة من البرامج. هذا التنوع في المحاور المختلفة لا شك أنه يسهم في أن يخرج الطالب طبعاً من البرنامج بشخصية متوازنة تجمع بين الانضباط، الوعي، الثقة بالنفس، والقدرة كذلك على التكيف مع متطلبات الحياة والدراسة وسوق العمل المستقبلي.
1: نعم، المعروف أستاذ هلال أيضا عن برنامج الانضباط العسكري في كل نسخة، هو يأتي ليعزز بعض القيم لدى الطالب المشارك، منها الانضباط والولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية لدى المشاركين. خلينا نتحدث عن يعني إبراز هذه القيم وتعزيزها بالنسبة للمشاركين من خلال الدور الذي يؤديه البرنامج.
2: بالضبط، هو برنامج الانضباط العسكري مساحة تربوية ووطنية تسهم طبعا في ترسيخ منظومة من القيم، سواء كانت قيم دينية وطنية سلوكية. في مقدمة هذه القيم الانضباط والالتزام واحترام الوقت والنظام. هذه القيم طبعا يكتسبها المشاركين في البرنامج من خلال الممارسة اليومية والالتزام طبعا بالبرامج، بالمهام اللي تطلب منهم طوال فترة البرنامج وطوال الأسابيع الأربعة. البرنامج كذلك يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن من خلال تعريف الطالب مسؤوليات الوطنية.
1: ممتاز.
2: طبعا الهدف من كل ذلك مثل ما أشرت يخرج الطالب من البرنامج أكثر وعي بدوره طبعا في خدمة وطنه، وأكثر قدرة على تحمل المسؤولية، وفي نفس الوقت تكون له مشاركة إيجابية في خدمة مجتمعه.
1: نعم، ثلاث مؤسسات أستاذ هلال يعني تتشارك في تنظيم هذا البرنامج وأيضا إدارته، ومن بعد إن شاء الله إنجاحه: وزارتكم الموقرة، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، أيضا وزارة الدفاع كونها البيئة الحاضنة، وكذلك أيضا وزارة التعليم من تنسيقات متعلقة بالمشاركة في نجاح وتحقيق أهداف البرنامج، برنامج الانضباط العسكري. خلينا نتحدث عن هذه الشراكة وإسهامها في تحقيق أهداف البرنامج.
2: برنامج مثل ما أشرنا، يعني برنامج الانضباط العسكري هو يعني مشروع وطني، هو نموذج للشراكة بين المؤسسات. هناك مجموعة من المؤسسات شريكة في تنفيذ البرنامج بصورة أساسية، نتحدث مثل ما أشرت عن وزارة الدفاع وزارة التعليم، لكن كذلك هناك بعض المؤسسات الأخرى يعني المساهمة في مرحلة الإعداد. نتحدث عن وزارة الإعلام، نتحدث عن وزارة التنمية الاجتماعية، نتحدث كذلك عن بعض المؤسسات الأمنية.
1: نعم ممتاز.
2: البرنامج طبعا يستند بشكل أساسي على وضوح الأدوار وتكاملها بين المؤسسات. وزارة التعليم تتولى اختيار الطلبة وفق معايير محددة تضمن تحقيق أهداف البرنامج. وزارة الدفاع تتولى تنفيذ الجوانب العسكرية والتدريبية من خلال طبعا برامج متخصصة ترسخ قيم الانضباط والالتزام والقيادة، اللي هي كذلك القيم الأساسية في البرنامج. في المقابل مثل ما أشرت، وزارة الثقافة والرياضة والشباب معنية بالإشراف العام على البرنامج بتوفير الدعم المالي واللوجستي. يمكن هذا التعاون المؤسسي أخي خالد يمثل أحد أبرز عوامل نجاح البرنامج. اليوم استمرار البرنامج لثلاث سنوات هو ثمرة لهذه الشراكة بين المؤسسات المختلفة.
1: نعم أستاذ هلال، إذا تسمح لي في سؤال الأخير، أحد المستمعين يسأل عن لماذا تم تنظيم هذه النسخة في الكلية العسكرية التقنية بمحافظة مسقط، لماذا لم يكن مثل النسختين السابقتين في محافظة ظفار، تزامنا أيضا مع الجو المناسب خلينا نقول الجو الألطف بالنسبة لتنظيم هذا البرنامج؟
2: هو يمكن يعني السبب حقيقة، وقد يكون كذلك نأمل أنه يكون سبب نجاح للبرنامج في النسخة الثالثة.
1: نعم.
2: هو أتفق طبعا، الجو يعني في النسختين الأولى والثانية حقيقة كان أحد عوامل نجاح البرنامج بمحافظة الظفار.
1: نعم.
2: لكن مع المطالبة المجتمعية كذلك بزيادة العدد، كان لابد من التفكير في وجود مرافق نضمن فيها سلامة المشاركين وجودة التدريب. الكلية العسكرية التقنية حقيقة نموذج لإقامة برنامج الانضباط العسكري، وطبعا هذه التجربة ستقيم لاحقا أخي خالد.
1: نعم.
2: في مدى استمراريتها أو كذلك العودة إلى محافظة الظفار.
1: نعم.
2: وقد يكون مستقبلا رؤية أخرى مختلفة بحيث يتوزع هذا البرنامج ليشمل أكثر من محافظة.
1: نعم ممتاز جدا، إن شاء الله تصلوا إلى تحقيق أهداف البرنامج مهما اختلفت أماكن تنظيمه، وبالتوفيق لكم إن شاء الله في مسألة الإشراف على هذا البرنامج بالتحديد في المديرية العامة للشباب وزارة الثقافة والرياضة والشباب. أشكرك جزيل الشكر أستاذ هلال، بارك الله فيكم.
2: أشكرك أستاذ خالد، وإن شاء الله تعالى نعمل النجاح لهذا النسخة بإذن الله،
1: بإذن
2: وأن
1: الله
2: يخرج الطالب كذلك باستفادة من خلال ما يقدم له طوال الأسابيع القادمة.
1: يا رب يا رب، كل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا للأستاذ هلال بن سيف السيابي مدير عام المديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. حد من أبنائكم مشارك في البرنامج، برنامج الانضباط العسكري 2026، خبرونا كذا كيف كانت المشاركة إذا كانت من النسختين الماضيتين، أو حتى أيضا كيف كان التسجيل وكيف الأمور مع أبنائكم المشاركين اللي وصل عددهم إلى 1000 مشارك ضمن هذه النسخة من برنامج الانضباط العسكري 2026.

لكم مستمعينا، لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، 3 دقائق بعد 8:00، وأنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلادي. إذا كنت من الأشخاص اللي يحبوا يتناول السمك، فأنت جالس تحمي نفسك وتعطي نفسك المقدار الكافي من أوميغا 3. لكن الأشخاص اللي ما يحبوا السمك، ما هي الأطعمة البديلة التي من الممكن أن تزود الفاقد من أوميغا 3؟ لا تقتصر مصادر الأحماض الدهنية الأوميغا 3 على الأسماك والمأكولات البحرية، توفر العديد من الأطعمة النباتية مثل بذور الشيا والكتان والجوز كميات مهمة من حمض ألفا الذي يدعم الصحة، تحديداً صحة القلب والدماغ، ويساعد في تقليل الالتهابات. وأيضاً هناك في تقرير نشر في موقع Verwell Health ذكر بأن المكسرات والبذور الغنية بأوميغا 3 والتي تعتبر خيارات صحية يمكن إضافتها بسهولة إلى النظام الغذائي اليومي. فمثلاً بذور الشيا تعتبر مصدر نباتي غني بأوميغا 3، حيث أنها تعتبر الأغنى من كل تلك المصادر بالأحماض الدهنية أوميغا 3، وخصوصاً حمض ألفا، وهو نوع من الدهون المتعددة غير المشبعة التي لا يستطيع الجسم إنتاجها. وتشكل هذه الدهون من نوع ALA اللي هي دهون ألفا نحو 60% من الدهون الموجودة في بذور الشيا، ما يجعلها من أفضل المصادر النباتية لهذا الحمض الدهني. أيضاً بذور الكتان، وهي تحوي على دهون صحية ومركبات مضادة للأكسدة، وتعتبر أيضاً مصدر نباتي ممتاز آخر للأحماض الدهنية. يعني حوالي أونصة واحدة بمعنى ملعقتين من بذور الكتان تحوي على 6.48% جرام من حمض ألفا، وهي كمية كبيرة مقارنة بالاحتياج اليومي الموصى به، لذلك لابد أن يكون هناك أيضا في اعتدال في تناول بذور الكتان. أيضا الجوز أو الجوز نحن نسميه يعد مصدر نباتي جيد للأحماض الدهنية، وخصوصا أيضا حمض ألفا، ورغم أن كمية حمض ألفا في الجوز أقل من بذور الشيا أو الكتان، تبلغ حوالي 2.58% جرام في الأنصة الواحدة، أي حوالي ملعقتين مثلاً أو على حسب الحبات هنا، فإنه يبقى من بين أفضل مصادر الأوميغا 3 النباتية. ممكن أن نتناول حفنة من الجوز يومياً لأنه يساعد في تلبية الاحتياجات اليومية من هذه الدهون الصحية، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً أو نباتياً صرفاً. ماذا عن بذور اليقطين؟ هذه البذور التي تدخل هكذا في مجموعة من الوصفات، يعني آخر وصفة مرت علي عبارة عن تمر وتحط عليها بذور السمسم وبذور اليقطين إلى جانب العسل وقليل من الطحينة. يقال إنه هذه الوصفة مفيدة جداً للأشخاص اللي حابين أن يقوي الأظافر، يساعد أيضاً على إنبات الشعر. ما أعرف هل جربتوا هذه الوصفة. فبذور اليقطين تعتبر مصدر أيضاً جيد لحمض ألفا، كما توفر مجموعة من الفوائد الصحية، حيث أظهرت الدراسات أن تناول بذور اليقطين من الممكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات. أما بالنسبة لنوع آخر أيضاً من الجوز، يعتبر من المصادر المهمة أيضاً لهذا النوع من الدهون اللي هو الأوميغا 3، جوز البيكان، فيحتوي على كمية جيدة من الأحماض الدهنية النباتية الأوميغا 3، ولكن أيضاً في ذات الوقت فهو يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، إذ يحتوي نحو 19 حبة منه على 196 سعرة حرارية، لذلك ينصح بتناوله باعتدال إذا كنا حابين نتناوله بشكل يومي. يعني تخيل أنت تتناول هذا النوع من أنواع الجوز خالد وتشوف أن وزنك يزيد، تقول أنا ما أكل شيء، يعني أنا بس أكل مكسرات. الاعتدال ثم الاعتدال ثم الاعتدال. أما آخر عنصر يحتوي على الأوميغا 3 فهو الفستق، ويعتبر
وجبة خفيفة من الممكن أن تدعم صحة القلب والهضم، إذ يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن وأيضاً مضادات الأكسدة، ويدعم صحة القلب وإدارة الوزن وتنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة الأمعاء. إذن هذه هي مجموعة الأطعمة التي تحتوي على أوميغا 3 للأشخاص اللي في العادة ما يتناول السمك، فأنتم بحاجة إلى تعزيز الأوميغا 3 من خلال تناول أي نوع من هذه الأطعمة اللي ذكرناها. ممكن إن شاء الله هكذا أنها تسد الثغرة أو تسد الناقص من الأوميغا 3 في أجسامكم.

0: مستمعنا العزيز، يسعد صباحك بكل خير. 724-24-10 رسائلكم توصل على هذا الرقم، مشاركاتكم في موضوع الحلقة اللي نتحدث فيه اليوم عن المسير الجبلي بين الرياضة، بين أيضا إجراءات السلامة، بين متابعة الطقس، بين أيضا معرفة التضاريس، وكذلك أيضا الوعي اللي لابد أن يكون حاضر مع كل من يسلك مسار معين من المسارات المختلفة، سواء صيفا أو شتاء. الناس اللي تحب مثلا تروح في الشتاء أكثر، حتى في الصيف يعني استضفنا أكثر من المهتمين، يعني أكثر من شخص في المسير الجبلي، وذكروا أن بعض المسارات الجبلية اللي موجودة معنا في سلطنة عمان يروحوا لها في الصيف علشان يصادفوا في مرحلة من مراحل هذه المسارات برك مائية باردة وجميلة في وسط الطبيعة.
1: يا سلام.
0: وطبعا نشاهد ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وما يبث فيها من مقاطع مرئية وفيديوهات وريلزات، وبعد ذلك يمكن تشجع الناس ما فقط من سلطنة عمان وإنما حتى من خارج سلطنة عمان للاستمتاع بهذه المسارات الجبلية اللي موجودة معنا في عماننا الحبيبة. رسالة من عبد الله بن سالم الرواحي من المضيبي، يقول المسير الجبلي الجماعي له فوائد عدة، منها الرياضة وفوائد اجتماعية. إيش الفوائد الاجتماعية؟ الرياضية الصحية عرفناها يا عبد الله بن سالم الرواحي. الاجتماعية يمكن يكون فيها تآلف، يمكن يكون فيها بعد يعني رؤية الأصدقاء والممارسين الرياضة من خلنا نقول يعني من المعارف. رسالة أخرى أيضا من أبو أسعد الساعدي من جعلان بن أبو علي، يقول لا شك أن المسير الجبلي يعزز الصحة البدنية، يفضل أن يكون أكثر من شخص في ممارسة هذا النشاط مع أخذ الإسعافات الأولية، وأيضا أن تكون معك اللياقة والاستعداد التام للمسير الجبلي. شكرا لك يا أبو أسعد على هذه الرسالة والمشاركة، ولكل من يستمع لنا من جعلان بني أبو علي. كيف الأجواء معكم؟ هناك يقولوا الأجواء جميلة ولطيفة ما دون 30 نهارا وما دون خلنا نقول 25 مساء، والأشخرة بأجواءها الجميلة اللي بدأ مهرجانها في الأسبوع الماضي. أبو مياسيني يسعد صباحك بكل خير، يقول صباحكم يوم الأحد مو أي صباح، صباحكم قوي وهمة ونشاط. يسعد لي جوك، حبيتها هذه صباحكم قوي. شكرا لك يا أبو مياسين، وصباح الخير أيضا لسليمان السعيد العاصمي.
1: إذن شكرا لكل من يتواصل معنا عبر 724-24-10. أيضا نذكركم مستمعينا ذات الرقم، بإمكانكم الآن أن تشاركوا في قناة إذاعة سلطنة عمان عبر الواتساب لكي يصلكم كل جديد من البرامج من المستجدات، وأيضا ننقل لكم الصورة من هناك من محافظة ظفار، وكل يوم أيضا هناك في وجهة جديدة من الممكن أن تطلعوا إليها، نقرب لكم المشهد منها وما هي الأنشطة التي من الإمكان أن تمارسوها أيضا إذا زرتم تلك المناطق الرائعة هناك في محافظة ظفار. إذن هذا المشوار متواصل معاكم مستمعينا إلى تمام 9، خلونا نروح معاكم إلى محطة حوارية أخرى، ومحطتنا الحوارية هذه المرة حول مشروع إسناد عمان، تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب الجامعي. وبرنامج أو مشروع إسناد عمان هو برنامج وطني تنفذه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع المؤسسات التعليمية مثل جامعة السلطان قابوس، يهدف إلى تأهيل 500 شاب متطوع وبناء أيضا قدرات شابة لإدارة العمل التطوعي في الظروف الطبيعية والاستثنائية، وترسيخ قيم الانتماء المجتمعي والخدمة الوطنية. نرحب بضيفنا الفاضل الأستاذ موسى بن أحمد المحروقي، وهو مشرف على مشروع إسناد عمان للتطوع الشبابي طلاب بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك أستاذ موسى وصباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ أرويدة. أهلا وسهلا فيكم، نشكر إذاعة سلطنة عمان على هذه الاستضافة الطيبة.
1: حياك الله معنا أستاذ موسى، ونحن أيضا يعني نسعد بوجودك معنا وتلبيتك هذه الدعوة وحديثنا معك حول مشروع إسناد عمان. دعنا بداية أستاذ موسى نتحدث أكثر عن فكرة هذا المشروع، وما الذي سيميز هذه النسخة الخاصة بجامعة السلطان قابوس؟
2: نعم، مشروع إسناد عمان للتطوع الشبابي هو مشروع وطني يهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الطلبة وتمكينهم من الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع من خلال التدريب والتطبيق الميداني. وتعد هذه النسخة الأولى، أو خلينا نقول النسخة الخاصة بجامعة السلطان قابوس، وهي جزء بمشروع إسناد عمان للتطوع الشبابي، وتأتي أيضا ضمن استراتيجية الجامعة التي تهدف إلى تحفيز الطلبة على تبني ثقافة العمل التطوعي. كما تتميز هذه النسخة باستثمار التنوع في التخصصات العلمية والمهنية لطلبة الجامعة، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من برامج تدريبية يقدمها مدربون متخصصون من الوزارة، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ممثلة بالمديرية العامة للشباب.
1: نعم ممتاز، يعني أن نعزز اليوم الجانب التطوعي لدى الطلبة من خلال هذه المشروعات ومن خلال هذه البرامج أيضا، لربما يكون أيضا من المواضيع المهمة جدا، حيث أننا نجد الفترة الماضية ما شاء الله هناك الكثير من الطاقات الشبابية التي انطلقت في مجال العمل التطوعي، وأن يكون هناك أيضا فرق يعني مشرفة عليهم تؤسسهم التأسيس التام لكي يكونوا مستعدين للتطوع، سواء كان في الظروف الاعتيادية أو حتى الظروف الاستثنائية، لهو جهد مشكور من قبلكم أستاذ موسى. يعني هذا المشروع أكيد له فوائد كثيرة، له أهداف تود أن تحققوها من خلاله بإذن الله تعالى، فكيف سيسهم في إعداد كوادر شبابية مؤهلة للعمل التطوعي وأيضا خدمة المجتمع؟
2: نعم، في الحقيقة يعتمد هذا البرنامج على الورش النظرية والتطبيق الميداني، حيث تنطلق الورش التدريبية خلال فترة من 26 إلى 28 يوليو، وكما قلنا سابقا أن هذه الورش سوف يقدمها مدربون متخصصون من الوزارة لتمكين هؤلاء الطلبة واكتسابهم المعارف والمهارات الأساسية في العمل التطوعي. بعد ذلك انتقل الطلبة إلى المعسكر التطبيقي، وهو بإذن الله بيكون يوم الأربعاء 29 يوليو، سوف يطبقون ما تعلموه على أرض الواقع من خلال خدمة الفئة المستهدفة وهي كبار السن تحت مسمى أنيس. وهذا الدمج بين التدريب والتطبيق سوف يسهم في إعداد كوادر شبابية تمتلك الخبرة والقدرة على التعامل مع مختلف فئات المجتمع بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى، يعني تفضلت وذكرت أستاذ موسى أن البرنامج يسعى إلى تعزيز مجموعة من المهارات لدى هؤلاء الطلبة، هل لك أن تذكر لنا بعضا منها، وأيضا حول القيم التي من الممكن أن يكتسبها المشارك اليوم من خلال ما تقدموه من مسارات تدريبية، معسكرات تطبيقية أيضا؟
2: نعم، بإذن الله سوف يكتسبون الطلبة العديد من المهارات مثل القيادة والعمل بروح الفريق والتواصل الفعال وتنظيم المبادرات وحل المشكلات، إضافة إلى مهارات التعامل الإنساني مع مختلف فئات المجتمع. كما يعزز المشروع قيم المسؤولية المجتمعية والتكافل والعطاء والإحساس بأهمية العمل التطوعي باعتبار رسالة وطنية وإنسانية.
1: نعم جميل، هل لك أيضا أن تقرب لنا الصورة أستاذ موسى حول أعداد المشاركين، كيف وجدتموه، وأيضا يعني وجود الشباب اليوم ما الذي سيضيفه لكم وما الإضافة لهم أيضا من خلال هذا البرنامج؟
2: نعم طبعا، النسخة الأولى هذه نسخة جامعة السلطان قابوس فيها عدد المشاركين من الطلاب 30 طالب، وأيضا من الطالبات و30 نفس الشيء، الإجمالي العدد 60 طالب وطالبة. في الحقيقة عندما يخوض الطالب تجربة تطوعية متكاملة تبدأ بالتدريب وتنتهي بالتطبيق الميداني، فإنه لا شك سوف يدرك الأثر الحقيقي للعمل التطوعي في المجتمع، وهذا سوف يشجعه على الاستمرار في المشاركة في المبادرات الوطنية. ونمز الحقيقة أن يكون المشاركون في البرنامج يعني نواة لشباب مبادرين ينقلون هذه الثقافة إلى زملائهم الطلبة.
1: نعم جميل، يعني بوركت الجهود أستاذ موسى، ورجعنا لكم بالتوفيق. أكيد 60 طالب يعني يخوضوا هذه التجربة هناك في جامعة السلطان قابوس، وهذه هي النسخة الأولى من هذا البرنامج، أكيد سيكون له الأثر الطيب بإذن الله تعالى. يعني أكيد نتحدث اليوم عن هذه النسخة الأولى، وإن شاء الله هكذا تتوالى أيضا النسخ القادمة. حدثنا عن خططكم المستقبلية أستاذ موسى، هل هناك توجه لتطبيق التجربة في مؤسسات تعليمية أخرى يعني غير جامعة سلطان قابوس، وهل لكم أيضا يعني تطلعات لتطبيقه في خارج سلطنة عمان أيضا؟
2: نعم، نتطلع إلى أن تكون هذه النسخة الأولى أو النسخة الخاصة في جامعة السلطان قابوس هي بداية لتجربة مستمرة يتم تطويرها في السنوات القادمة من خلال توسيع الشراكات وتنميع المبادرات التطوعية لتشمل مجالات وفئات مختلفة. يعني كما نأمل أن تسهم نتائج البرنامج في نقل التجربة إلى مؤسسات التعليم العالي الأخرى في السلطنة، يعني بما يعزز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب، وأيضا يحقق مستهدفات رؤية عمان 2040 في بناء مجتمع متماسك وجيل فاعل ومشارك أيضا في التنمية.
1: رجعنا لكم بالتوفيق أستاذ موسى، شكرا جزيلا لك لكل هذه التفاصيل الجد مهمة حول هذا المشروع، مشروع إسناد عمان. الأستاذ موسى
2: بن أستاذ ردي،
1: شكرا لك. الله فيك. شكرا. إذن شكرا للأستاذ موسى بن أحمد المحروقي، وهو مشرف على مشروع إسناد عمان للتطوع الشبابي طلاب بجامعة السلطان قابوس.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

ضلكوت، إطلالة الجمال على الساحل، السفوح الخضراء والعيون المتدفقة الغراء والشواطئ الحسناء. استمعوا إلينا في ولاية ضلكوت وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 104.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

الخير عليكم مستمعينا الكرام، حياكم الله من جديد، واحنا نكمل مشوارنا معكم الى تمام 9 في صباح الخير يا بلادي. تنتصف ساعتنا الثالثة ليحين موعد الوجهة التي نبثها لك ونبث تفاصيلها لك عزيزي المستمع، لربما تكون هي من ضمن خياراتك إذا كنت في محافظة ظفار وتستمع لنا وتستمتع بزيارتها بإذن الله تعالى، إما اليوم وحتى أيضا في الأيام القادمة. نذكرك بأن هناك وجهات عديدة من خلال الاشتراك في إذاعة سلطنة عمان وقناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب، يتم نشر هذه الوجهات من خلال هذه القناة بتفاصيلها ومعلومات عنها كدليل إلى أجمل الوجهات من إذاعة سلطنة عمان. ووجهتنا لهذا اليوم ستكون واد حيز بصلالة، وجهة آسرة تجمع جمال الطبيعة وسحر الجبال.

صواريخ فضفار شيء ثاني، ووجهتنا مستمعينا إلى وادي نحيز بصلالة، حيث يشهد هذا الوادي في موسم خريف الضفار إقبالاً متزايداً من الزوار والسياح من داخل سلطنة عمان وخارجها، لما يتميز به من مقومات طبيعية تجمع بين التضاريس الجبلية وكثافة الغطاء النباتي والإطلالات البانورامية التي تمنح الزائر تجربة استثنائية وسط أجواء الخريف.

0: حلوة ظفار، وأيضا حلوة المواقع التي نقرب لكم الصورة منها مستمعينا. وادي نحيز يقع في المنطقة الجبلية التابعة لولاية صلالة، ويمكن الوصول إليه عبر عقبة حمرير التي تسمى بعقبة الياسمين، حيث يجد الزائر نفسه أمام رحلة تجمع بين متعة الطريق وروعة المكان وسط مشاهد طبيعية تتدرج فيها درجات اللون الأخضر وتتناغم فيها الأشجار والنباتات الموسمية مع تضاريس الجبال.
1: ويستمتع زوار الوادي بالتجول بين ممرات الطبيعية والتوقف عند نقاط المشاهدة التي توفر إطلالات واسعة على امتداد الوادي والمرتفعات المحيطة به، مما يجعله وجهة مفضلة لهواة التصوير الفوتوغرافي ومحبي الرحلات الجبلية والطبيعة المفتوحة. كما يتميز وادي نحيز عزيزي المستمع بتكامل عناصر الطبيعية، إذ لا يرتبط جماله بمعلم واحد وإنما بالمشهد المتكامل الذي ترسمه الطرق الجبلية والأشجار الكثيفة وكذلك أيضا التلال الخضراء، الأمر الذي يجعله من المواقع التي تعكس خصوصية البيئة الجبلية في ظفار خلال موسم الخريف. نسألك عن أهم معلم في وادي نحيز، يلا ننتظر الإجابة منك على 7244010.

موسم الجمال هناك في محافظة ظفار، مستمعينا الزوار يتدفقون إلى مختلف المواقع السياحية، ووادي نحيز يواصل حضوره كإحدى الوجهات الطبيعية التي تجمع بين جمال المكان وهدوء الأجواء، ويعزز أيضا من تنوع الخيارات السياحية التي تزخر بها المحافظة بما يواكب نمو الحركة السياحية خلال موسم خريف ظفار.

0: إذن مستمعنا العزيز، بعد ما خبرناك عن وجهتنا في هذا الصباح، وجهتنا كانت في محافظة ظفار وادي نحيز اللي موجود في ولاية صلالة. كنا نسألكم عن أهم معلم في وادي نحيز، خاصة الناس اللي تحب التصوير الفوتوغرافي دائما ما يصوروا هذا المعلم اللي موجود في الوادي على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، نحصل فيديوهات مرئية لهذا المكان الجميل هناك في ولاية صلالة. خلينا نروح لأخبارنا العالمية. ما أعرف إذا تتابعوا حرائق الغابات المنتشرة، شفنا يعني حتى الدول العربية منها تونس والجزائر في الأيام الماضية مساحات شاسعة من الحرائق الغابات، وكذلك أيضا محاولات للسيطرة عليها. أيضا كذلك لا تزال الحرائق المشتعلة في إسبانيا وفرنسا خارجة عن السيطرة، وأرغمت السلطات على إجلاء أكثر من 250 ألف شخص في جوار مدينة بوردو الفرنسية الكبرى وفي محيط مدريد هناك في إسبانيا، حيث أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الأولوية هي إنقاذ الأرواح. يغطي دخان رمادي داكن سماء العاصمة الإسبانية والتهمت النيران ما يصل إلى 25 ألف هكتار إلى الغرب منها، ويمكن رؤية طبقة كثيفة من الرماد الأسود فوق سطوح المنازل المنحدرة إلى شمال الوسط أو إلى شمال وسط المدينة، وكذلك أيضا هو الحال في بعض المدن الفرنسية. سنعود لأخبارنا العالمية، ولكن الآن نتناول حديث آخر ضمن محطتنا الحوارية في هذا الصباح، وتوثيق الرواية الشفوية للوجود العماني في منباسة، حفظ الذاكرة التاريخية وتعزيز الأرث الحضاري. هذا موضوعنا، نتناول تفاصيله مع الأستاذ عبد العزيز بن حميد المحذوري، مدير دائرة التاريخ الشفوي بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. دكتور عبد العزيز، يسعد صباحك بكل خير وحياك الله معنا.
1: أهلا وسهلا، أسأل الله صباحكم بكل خير وبركة، ونصبح على المستمعين الكرام ونشكركم على هذا الحوار الطيب.
0: بارك الله فيكم دكتور. بداية، ما هي أهمية مشروع توثيق الرواية الشفوية للوجود العماني في منباسة بالتحديد؟ ما الذي يضيف إلى رصيدنا الوثائقي والتاريخي في سلطنة عمان؟
1: نعم، بالنسبة لهذا الجانب تسعى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى محاولة إيجاد كل ما يسد أي ثغرة في التاريخ العماني. نحن نعرف أن التاريخ العماني ضارب في القدم، وأن وجوده تعدى خارج حدود الوطن إلى شرقي أفريقيا بشكل عام. وبالتالي الهيئة تحاول، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الهيئة بتوثيق الوجود العماني خارج حدود الوطن، وإنما سبق ذلك أيضا عمليات توثيق في دول عديدة، وثقت في بوروندي، وثقت في رواندا، وثقت في أيضا تنزانيا وزنجبار تحديدا وجزر القمر وغيرها من هذه الدول. وبالتالي فإن توثيق الوجود العماني في الجمهورية الكينية وتحديدا في مدينة منباسة يعد استكمال لذلك العمل المهم حقيقة، وهو مشروع وطني بالتأكيد يهدف إلى توثيق ذلك الوجود والبارز والوجود الحضاري الذي قدمه العمانيون هناك، والتي لا تزال شواهده حاضرة حتى اليوم. هذه العملية ستكون استكمالا لما جمع من وثائق ومخطوطات وغيرها كانت مكتوبة، وبالتالي فإن الرواية الشفوية ستكون مكملا رئيسيا، وستصبح إن شاء الله مستقبلا إحدى مصادر البحث التاريخي عن التاريخ العماني في تلك الأصقاع.
0: نعم دكتور، شهادة الرواه كيف لها أن تكون مساهمة في الصورة التاريخية للوجود العماني هناك في شرق أفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التي لم توثقها المصادر المكتوبة، ويتم الآن الاعتماد على أو يكمل ذلك الاعتماد على شهادة الرواة؟
1: بالتأكيد أخي العزيز، الرواية الشفوية تحكي واقع حي من خلال شهود، إما أن يكونوا عايشوا تلك الأحداث أو سمعوها من خلال التناقل من الأب والجد وإلى آخره، أو من خلال أيضا الأشخاص الآخرين الذين عايشوا تلك الحقبة أو تلك المرحلة وما حدث فيها من أحداث وشواهد. فبالتالي هذه الرواية تعطينا تفاصيل أكثر عن حياة الناس، عن تاريخهم، عما دار في تلك المناطق من حوادث ومن أخبار ومن معلومات ربما لا نجدها أحيانا في المصادر المكتوبة. المصادر المكتوبة في العادة هناك تفاصيل دقيقة لا تذكرها، إما سهوا أو من باب النظر إليها بعدم أهمية. ولكن عندما نتحدث مع الرواة تجد تفاصيل دقيقة عن حياتهم اليومية، عن معيشتهم، عن الأحداث التي توالت في تلك المناطق منذ تاريخ امتد إلى أعماق التاريخ.
0: نعم.
1: وبالتالي استفدنا حقيقة كثيرا من هذه الروايات، وهي تحكي أيضا شاهدا حيا لذلك الوجود الذي لا يزال باقيا حتى اليوم.
0: نعم.
1: سواء من خلال الأشخاص ذوي الأصول العمانية أو من خلال أيضا الإرث التاريخي الموجود سواء في الجانب العمراني أو حتى من خلال اللغة التي لا تزال أيضا حاضرة حتى هذا اليوم.
0: نعم دكتور، يعني من هذه الشهادات ما هي أبرز القصص أو الشهادات التاريخية التي وثقها فريق العمل معكم خلال المهمة الميدانية في مدينة مومباسا لمشروع توثيق الرواية الشفوية؟
1: طبعا نحن وثق دائما في عمل الهيئة وبالتحديد في الرواية الشفوية أو التاريخ الشفوي نتقصى جميع المعلومات في جميع المجالات، سواء كان المجالات السياسية أو المجالات الاجتماعية أو الاقتصادية أو العمرانية وغيرها. وبالتالي فإن ما تناولناه خلال لقاءاتنا مع العديد من هؤلاء الرواة تناولت جوانب متعددة. الوضع الاقتصادي كان من ضمن هذه المقابلات، حيث قام الرواة بسرد هذا الجانب من خلال نشاطهم التجاري، أيضا حركة الموانئ، وخاصة نحن نعرف أن مدينة مومباسا بها من أكبر الموانئ الموجودة في الشرق الأفريقي، وكان للعمانيين ولا يزال دور في نشاط هذا الميناء ونشاط التجارة فيه بشكل عام. كذلك قلعة مومباسا الشهيرة أيضا تعد من أهم القلاع الموجودة في الشرق الأفريقي. وقامت الهيئة مسبقا أيضا بإجراء تحسينات على هذه القلعة وإضافة المعرض ثابت يسمى بالبيت العماني هناك، حيث أن هذا الركن يشمل لوحات تاريخية عن تاريخ الوجود العماني والعادات العمانية والتقاليد وغيرها. وبالتالي أيضا من خلال هؤلاء الرواة استمعنا إلى تفصيل كامل عن تاريخ هذه القلعة وكيف تمكن العمانيون من إدارتها خلال فترة زمنية طويلة.
0: نعم.
1: أيضا الحارات العمانية والمساجد العمانية التي لا تزال حاضرة، وبشهادة الرواة أيضا حكوا لنا كيف كان أجدادهم عاشوا في تلك الحارات، كيف أيضا كانوا يقيمون صلواتهم في تلك المساجد، وكيف ينتشرون في تلك الأسواق التي لا تزال شواهد حية حتى يومنا هذا.
0: ممتاز. نسأل أيضا عن المنهجية التي تعتمدها الهيئة في توثيق هذه الروايات الشفوية والشهادات الشفوية، ثم بعد ذلك يعني يتم حفظها لضمان الموثوقية وإتاحتها للباحثين والأجيال القادمة.
1: نعم طبعا، مشروع التاريخ الشفوي بشكل عام ليس مقتصرا على توثيق الوجود العماني في منباسة وغيرها، وإنما حتى في الداخل العماني أيضا. لدينا منهجية علمية دقيقة في هذا الجانب من خلال تصوير المقابلات التي نجريها مع الرواة تصويرا فنيا راقيا من خلال الصوت والصورة، وتحفظ هذه الرواية بدقة عالية ليتم الاحتفاظ بها لفترات طويلة، وأيضا تكون مهيئة أيضا للتحديث بين فترة وأخرى. علينا الآن ما يهمنا جمع المادة العلمية الموجودة بغرض الاستفادة منها. طبعا بعد مرحلة التوثيق تتم عملية منتجة لكل مقابلة من هذه المقابلات، ثم تحول إلى قسم آخر يعنى بتفريغ المادة العلمية الموجودة حتى يحتفظ بها في النهاية على شكلين: الشكل الإلكتروني بالصوت والصورة، والآخر شكلا ورقيا. هذه المادة طبعا تحفظ لفترات قادمة إن شاء الله، حيث ستتاح مستقبلا حسب مدد الاستبقاء المعمول بها عالميا في هذا المجال، وممكن لأي باحث أو مطلع أو دارس الاطلاع عليها. وتعتبر هذه إضافة أيضا للمخزون التاريخي العماني الذي يعد مصدرا من مصادر دراسة تاريخ عمان بشكل عام.
0: نعم. أخيرا دكتور، ما هي أبرز المشاريع المستقبلية للهيئة لتوثيق تاريخ عمان خارج حدودها، وكيف تسهم هذه الجهود في تعزيز الهوية الوطنية وإبراز العمق الحضاري للعلاقات العمانية مع شرق أفريقيا؟
1: نعم، هيئة الوثائق حقيقة في هذا الجانب بذلت جهدا كبيرا، وأيضا حققت نجاحا كبيرا من خلال المخزون الذي تختزنه، سواء من خلال المصادر المكتوبة، سواء كانت وثائق أو مخطوطات أو كتب أو غيرها، بالإضافة إلى أيضا الرواية الشفوية التي ستكون مكملا مهما لهذا المخزون التاريخي بغرض حفظ التاريخ العماني، حفظ الذاكرة الوطنية العمانية، وأيضا ستكون مصدرا من مصادر دراسة تاريخ عمان بشكل عام.
0: نعم، نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في المحافظة على الهوية الوطنية، إبراز عمق الحضاري للعلاقات العمانية مع شرق أفريقيا في المشاريع القادمة، أو حتى في هذا المشروع والذي يعنى بتوثيق الرواية الشفوية للوجود العماني في منباسة. شكرا لكم دكتور، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
0: شكرا للدكتور عبد العزيز بن حميد المحذوري، مدير دائرة التاريخ الشفوي بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.

0: أطيب التحايا لكم مستمعينا، لكل من صاحبنا في هذه الصباحات، في صباح الخير يا بلادي. نحن معكم في الدقائق الأخيرة، نرجو لكم يوما مكررا بالتوفيق بالنجاح وبالخيرات، ونرجو أننا كنا صحبة طيبة لكم، وهذا اللقاء يستمر معكم يوميا مستمعينا من الساعة 6 إلى تمام 9.
1: الملتقى بحول الله تعالى في صباح الغد. تقبلوا التحية من فريق العمل، رافقناكم رويدة بنت حميد الرواحي، خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا جمال بن محمد الشايلي. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في منظومة الابتكار العالمية باستثمارات جديدة. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واعتداءات بالضفة الغربية، واستمرار تدهور الوضع في قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن التقدم في مناطق بكردفان بعد مقتل 15 شخصا بهجوم للدعم السريع. برنامج الأغذية العالمي يحذر من توقف المساعدات لملايين السودانيين. تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الصحية جراء حرائق الغابات المتصاعدة في أوروبا. والصين تعلن حالة التأهب مع اقتراب الإعصار نول وتوقف خدمة النقل العام. العناوين انتهت، إلى اللقاء.
0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
2: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
3: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
4: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
2: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
5: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
4: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
6: أنا أشتريه.
3: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
2: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
7: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
4: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
8: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
4: أبراهام جوبي.
2: ما بك يا أماندا؟ هل هناك ما يشغل بالك؟
8: نعم يا أبراهام، أشعر أنني ممزقة بين والدي وأخي ولا أدري إلى أين ستؤول الأمور. أنا خائفة.
2: لا تخافي أرجوك يا أماندا، لن أترككم أبدا.
8: لا أريدك أن تتحمل أمرا لا تريده، وإذا غادرت فإني لا ألومك.
2: لا تقولي هذا أرجوك، إذا تخليت عنكم في هذه الظروف فأنا قليل الوفاء ولا أمتلك ذرة من المروءة. أشعر أني قريب منكم كأنكم أسرتي.
8: أتعلم أن أمر بيتر يقلقني كثيرا؟
2: لا تقلقي، قلبي يشعرني بأنه بخير.
8: أتمنى ذلك، لقد تمزق قلب والدتي، أخشى أن يكون قد أصابه أي أذى.
2: لا تخافي، فأخوك أذكى من ذلك، وهو أيضا حريص الآن على أن يحمي نفسه، لا بد أنه قد تعلم من أخطائه السابقة.
8: إذن إلى أين ذهب؟
2: الجواب صعب، لكني واثق بأنه لم يتخلى عن هذه الفتاة، وسوف يعمل المستحيل من أجل حمايتها. سوف أطلب الفاتورة.
8: يبدو أنك قد مللت من الجلوس معي.
2: بل كانت من أسعد اللحظات.
8: وأنا أيضا، ليس لي غيرك يا أبراهام.

0: عادا إلى المزرعة. وفي صباح اليوم التالي وبعد أن فرغ من صلاة الفجر،
1: أماندا،
2: لقد فقد والدي وعيه وسقط على الأرض، تعال معي أرجوك.
1: الحمد لله، ما زال حيا، ولكن يجب أن نأخذه إلى المشفى حالا.
2: سوف أحضر السيارة.
1: ساعديني في حمله يا أماندا.

0: لا أخفي عليكم، لقد أصيب بجلطة دماغية حادة، يجب أن يوضع في العناية الفائقة.
1: أنا سوف أبقى عنده.
2: بل أنا، اذهبي أنت إلى البيت واعتني بأمك، فهي أيضا بحاجة إلى الرعاية.
3: عانت أماندا وأمها الحزن والألم على مرض ويليام. لم يكن هناك من أحد يقف معهما سوى إبراهيم. كان يجلس في المشفى مع ويليام في الأيام الأولى.
1: هذا يكفي يا أبراهام، أنت تحمل هم المزرعة وهم مرض والدي. أنا سوف أسهر على راحته منذ الآن. هل زاره الطبيب اليوم؟
2: نعم.
1: وماذا قال؟
2: لم تعد هناك فائدة من بقائه في المشفى، والأفضل أن أخذه إلى البيت.

كانت أماندا بارة بوالديها ولم تفارقه لحظة واحدة وهي تلبي ما يحتاجه. وتمر الأيام ثقيلة على الجميع. وفي أحد الأيام، وبينما كان إبراهيم يساوم أحد تجار الخيول في طرف المزرعة، سمع صراخاً وعويلاً يأتي من البيت.

0: ما الأمر يا سيدتي؟
1: أماندا يا أبراهام،
0: ما بها؟
1: إنها تحبس نفسها في غرفتها منذ وفاة والدها، ولا تخرج إلا قليلا، ولا تكاد تأكل شيئا. أنا خائفة عليها، أخبرني ماذا أفعل؟
0: هل تسمحين لي برؤيتها؟
1: تفضل يا بني، حاول معها إن استطعت.

0: أماندا. أماندا.
1: ماذا تريد يا أبراهام؟
0: أريد الحديث معك.
1: إذا كان الأمر يتعلق بأعمال المزرعة فيمكنك الحديث في وقت آخر.
0: لا لا لا يتعلق الأمر بأعمال المزرعة.
1: إذن؟
0: هل يمكنني الدخول؟
1: تفضل.
0: انظري إلي أرجوك.
1: ماذا تريد يا أبراهام؟
0: إلى متى ستبقين على هذه الحالة يا أماندا؟
1: وما الذي يهمك أنت؟ لديك عملك الذي يشغلك عن كل شيء وهذا يكفي، وإذا كنت تود الرحيل فأنت حر.
0: في الحقيقة لقد اشتقت لرؤيتك، لابتسامتك الساحرة. اشتقت لحديثك يا أماندا. أنا أسأل عنك والدتك كل يوم.
1: ولكنك لم تجرب فقدان الوالد يا أبراهام، إنه صعب جدا.
0: أنا في الحقيقة لا أعرف إن كان والدي حيا أم ميتا.
1: ماذا تقصد؟ لم أفهم.
0: اسمعي يا أماندا، لقد خبأت عنكم أسراري طيلة هذه السنوات الماضية. لقد فقدت أسرتي ووطني وضاعت ذكرياتي. لقد كنت بحارا منذ مطلع شبابي، وبدأت أقترب من قيادة السفن الكبيرة، لكن سفينتي غرقت في المحيط الهندي وكتب الله لي النجاة، ولكنني وقعت في قبضة عصابة تتاجر بالبشر ليتم بيعي هنا، وتمكنت من الهرب ونيل الحرية بعد سنوات من العذاب. وكما ترين لقد فقدت الوطن والأسرة وانهارت حياتي.
1: أنا آسفة لأني لم أسألك يوما عن ماضيك وتركت الأمر لك.
0: فقدان الأب أمر صعب ومؤلم، ولكن ليس هذا نهاية الحياة. لقد عاش والدك حياته كما يريد واستمتع بها. لقد امتنع عن إجراء العمليات ليسعدكم، ولو كان حيا لما رضي بما تفعلينه.
1: وماذا تريد مني الآن؟
0: أريدك أن تعودي كما كنت يا أماندا. أنا بحاجة إليك. أنا تائه الآن مثلك، ولن أجد وطنا وعائلة إلا معك. أنا يا أماندا، أنا أعرض عليك الزواج.
1: وأنا موافقة.
0: هيا بنا إذن فلنخبر والدتك.

0: تزوج إبراهيم أماندا. لقد أحبته من أعماق قلبها وجعلته يعيش كالملك على عرشه. أما هو فقد اختلطت المشاعر في قلبه، فهو سعيد وحزين، فذكرياته ما زالت تطارده رغم مرور السنوات. ما زال يشعر أنه يعيش في حلم لم ينتهي منه بعد. وفي ذات مساء،
1: ألو، أهلا، من المتحدث؟
2: مرحبا، من أنت؟
1: أنا أبراهام.
2: أبراهام، يا إلهي، لقد اشتقت إليك كثيرا.
1: من أنت؟
2: أنا بيتر. ما بك يا رجل؟ هل نسيتني؟
1: بيتر، نعم، أهلا يا بيتر، أحمد الله على سلامتك. أين اختفيت كل هذه السنوات؟ لماذا فعلت هذا بعائلتك؟
2: أنا بخير الآن، سوف نتحدث بالتفاصيل فيما بعد. أين والدي ووالدتي وأماندا؟
1: لقد حدثت أمور كثيرة في غيابك.
2: ماذا حدث؟
1: لقد توفي والدك يا بيتر منذ سنتين.
2: ووالدتي؟
1: إنها بخير، وهي تسأل عنك كل يوم.
2: وأختي أماندا؟
1: إنها بخير أيضاً، وهي حامل.
2: حامل؟
1: نعم، لقد تزوجنا.
2: تزوجت أماندا؟ تهنئة الحارة، لقد كانت تحبك كثيراً يا إبراهام.
1: ألا تخبرني يا بيتر، أين أنت الآن؟
2: أنا أعيش في إنجلترا، ولدي عمل وابنة.
1: ومن تزوجت؟
2: زوجتي هي جاكلين التي أحبها، ونعيش هنا حياة سعيدة.
1: أيها الماكر، لقد توقعت ذلك.
2: هيا أريد الحديث مع أمي.
1: سيدة كارولاين،
3: ما الأمر يا بني؟
1: هناك شخص يود الحديث معك على الهاتف.
3: من هو؟
1: سوف تعرفين فور سماع صوته. سوف أنادي أماندا.
3: ألو؟
2: مساء الخير يا أمي.
3: بيتر، أين أنت يا حبيبي؟ وما هي أخبارك؟
2: اطمئني يا أمي، أنا بخير، وأعيش وأعمل في لندن، وقد تزوجت وصارت لديك حفيدة اسمها جولي.
3: الحمد لله. متى ستأتي إلى هنا؟
2: لا أستطيع الآن، أنا أنتظر زيارتكم.
4: أمي، هل يمكنني الحديث مع أخي؟
3: أماندا تريد الحديث معك يا بيتر.
2: حسنا.
4: مرحبا يا بيتر، أنا سعيدة بأخبارك. خفنا عليك كثيرا يا أخي، وخاصة والدك رحمة الله عليه.
2: أنا آسف لما فعلته بكم، لكن الظروف كانت أقوى مني. لقد أخبرني إبراهام بأنكما قد تزوجتما وأنك حامل.
4: سوف ألد بعد شهرين.
2: ألف مبروك، أنا بانتظار أخباركم.
4: ونحن أيضا.
2: مع السلامة، جاكلين تناديني.

0: سوف ألد بعد شهر، ولم نتفق بعد على اسم المولود.
1: اسمعي يا أماندا، إذا كان المولود بنتاً فسوف أترك تسميتها لك.
0: سوف أسميها كارولينا على اسم أمي.
1: وإذا كان صبياً؟
0: ماذا سوف تسميه؟
1: سوف أسميه يعقوب على اسم صديق عزيز علي، وسيكون اسمه جايكوب في لغتكم. أموافقة؟
0: موافقة.

0: ولدت أماندا صبياً فسماه والده يعقوب، وأذن في أذنه ليصبح مباركاً. تمر السنوات ويكبر يعقوب ويصبح شاباً، ويدخل إحدى الجامعات في واشنطن في قسم العلوم السياسية. وجد عملاً خارج مدينته. أما كارولين فقد أصيبت بفشل كلوي، وكان على أماندا أن تعتني بأمها كل يوم.
1: هل أنت بحاجة إلى السيارة هذا الصباح؟
2: لا، لن أغادر المزرعة، سوف يأتيني تاجر خيول هذا اليوم.
1: ولكن موعد غسيل الكلية لأمي في المشفى في هذا اليوم.
2: أسرعا إذن، أرجو لها العافية. مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: لا أستطيع بيع هذا المهر وحده، ما زال صغيرا، يمكنك شراؤه مع أمه.
3: والحصان الفحل؟
2: لا أرغب في بيعه.
3: إذن هل يمكنني أن أرى أحصنة الإسطبل الثاني؟
2: نعم نعم، تفضل.
4: سيدي،
2: ماذا تريد يا سيمون؟
4: هناك مكالمة ضرورية لك.
2: هل عرفت من المتصل؟
4: إنه مركز الشرطة في المدينة يا سيدي.
5: هل أنت أبراهام جوبي؟
2: نعم يا سيادة الضابط. هل جرى شيء لكارولاين والدة زوجتي أثناء غسيل الكلى؟
5: لا لا يا سيد أبراهام، لم يصل إلى المشفى.
2: ماذا حدث إذن؟
5: لقد تعرضت سيارتهما لحادث في الطريق واصطدمت بسيارة سائق مخمور.
2: يا إلهي،
5: يؤسفنا أن نقول لك بأن السيدة كارولاين قد توفيت، والسيدة أماندا قد دخلت في حالة غيبوبة كما توفي السائق.

0: تمت مراسم الدفن والعزاء. ومرت سنة كاملة وأماندا ما تزال في غيبوبة تامة. كاد إبراهيم أن يصاب بالجنون لتوالي هذه المصائب. لم يفارقه ابنه يعقوب، وكان يزوره بين الحين والآخر ليخفف عنه.
1: ابحث لي يا بني عن أفضل مكان للعلاج.
2: لقد جربنا يا أبي أكثر من 6 مراكز ولكن لا فائدة.
1: ابحث أكثر، لن أترك أمك هكذا كالجثة الهامدة.
2: حسن يا أبي، سوف أبحث، سوف أبحث.
1: أعطني علبة الزينة.
2: علبة الزينة؟
1: نعم، العلبة التي كانت تخص أمك.
2: ماذا ستفعل؟
1: سوف أقوم بتزيينها ووضع الكحل على جفنيها الجميلين.
2: أرجوك يا أبي.
1: اتركني، أنت لا تعلم كم كانت جميلة ورائعة وعظيمة.
2: كيف لا أعرف؟ هل نسيت أنها أمي؟
1: هل تسمعينني يا أماندا؟ هل تسمعينني؟ سوف أحكي لك قصة جميلة عن شاب من قريتنا اسمه جولندا. لقد عشق جنية. نعم، جنية. لقد كان يصيد في البحر حين جاءت العاصفة وقادته الأمواج إلى جزيرة صخرية فتحطم مركبه. جذبته الأمواج إلى قاع البحر، فجأة ظهر جولندا في قريته بعد غياب سنة كاملة. وحين كانوا يسألونه كان يقسم بأنه كان يعيش في قصر مع الجنية في قاع البحر، وحين رزقت بولد جميل منه وجد نفسه مرميا على شاطئ البحر.
2: أرجوك توقف يا أبي، توقف، إنها تبكي.
1: لا تبكي يا حبيبتي، لا تبكي. سوف أعيد الكحل إلى عينيك من جديد.

0: في منتصف شهر يناير من عام 1999، وبينما كان إبراهيم في بستان الكرز، نادته الممرضة التي استأجرها للعناية بأماندا.
1: سيدي تعال أرجوك، ضغط سيدتي ينخفض.
2: هل أعطيتها الدواء؟
1: نعم، ولكنها لم تستجب له.
2: جهزيها بسرعة، سوف أخذها إلى المشفى.

0: أعتذر منك يا سيدي، لقد بذلنا كل ما نستطيع، لكنها فارقت الحياة.
1: أبراهام غوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.
2: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مهم وهام وهم بها.
4: السلام عليكم ورحمة الله. عن الهم سؤالان: الأول، ما معنى الآية ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ الثاني، أيهما أصح، هام أم مهم؟ إذا قلنا أمر هام مثلا، والإجابة نبدأ من الجذر هاء ميم ميم، ولا يذهبن بك الرأي إلى الهم رأسا فتعتبره أصلا وهو فرع، وقد ظلمه من جعل أصل معناه الحزن، فهذا المعنى طارئ عليه وليس أصيلا فيه، فهو دال على الذوب والذوبان والجريان والدبيب. أما معنى الذوب أو الذوبان فأخذوه من قول العرب: إن هم الشحم ذاب، وهمني الشيء أذابني. وأما معنى الجريان فأخذوه من السحاب الهاموم، وهو الكثير الصوب أي الغيث، ولكنهم عادوا وقالوا: إن الهميمة المطرة الخفيفة، والهموم البئر الكثيرة الماء. وأما معنى الدبيب فأخذوه من الهوام بتشديد الميم، وهي الحشرات التي تدب على الأرض. وتفسير الهم بالحزن مجاز، لأنه لشدته يهم أن يذيب الجسد، وجمعه هموم، وجعلوا منه همه الأمر همًا، وأهمه فاهتم به، همًا الشيء أذابني، وهمه السقم يهمه همًا أذابه وأذهب لحمه، وهمني المرض أذابني. وأما قولهم هم الشيء فإذا أغلي، وهم إذا غلي، والانهمام ذوبان الشيء واسترخاؤه بعد جموده وصلابته، مثل الثلج إذا ذاب، انهم الثلج وانهمت البقول إذا طبخت، وهمت الشمس الثلج أذابته. والهم الرجل المسن، والمرأة همة، كأنهما قد ذابا من الكبر، والهم ما هممت به، وكذلك الهمة. ثم تشتق من الهمة الهمام، الملك العظيم الهمة، ومهم الأمر شديده، وأهمني أقلقني، لا همامي لا أفعل، وأهمني الأمر إذا أقلقك وحزنك، والاهتمام الاغتمام، واهتم له أي اهتم بأمره. والمهمات من الأمور الشدائد المحرقة. وإذا قلت أهمني الأمر قالوا لك إنك تعبر عن قلقك وحزنك، فأهمني أقلقني وأحزنني. وبذلك فإنهم جعلوا الاهتمام بمعنى الاغتمام من الغم، ولكن الاهتمام بالشيء لا يعني الحزن به أو له. وهم أنفسهم قالوا: الهم ما هممت به، وكذلك الهمة. ثم يشتق من الهمة الهمام، ومنه الشخص العظيم الهمة، ولا يكون ذلك في النساء حسب قول ابن منظور، وكأن النساء لا همة لهن، وهذا من أعجب العجب في تفسير أقوال العرب. ثم قرروا أن المهمات من الأمور الشدائد المحرقة، وجعلوا منه هم بالشيء يهم هما نواه وأراده وعزم عليه. ولكنهم لما وصلوا إلى الآية ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، اختلفوا على جري عادتهم في تفسير آيات التنزيل العزيز. فقال فريق: همت زليخة بالمعصية مصرة على ذلك، وهم يوسف بالمعصية ولم يأتها ولم يصر عليها. وقال فريق آخر: هذا على التقديم والتأخير، كأنه أراد ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. ويدري القائلون بهذا أن التقديم والتأخير لا يتمان إلا لسبب بياني بلاغي، ولا نرى سببا لهما هنا، فلا تقديم ولا تأخير. واختلفوا في معنى برهان ربه، فقال جماعة إنه أصيب بالعجز وذلك هو برهان ربه، وقال آخرون إن برهان ربه أنه لما هم بها في المرة الأولى رأى أباه جالسا عن يمينهما فامتنع عنها، وفي المرة الثانية رآه جالسا عن يسارهما فامتنع عنها إلى آخره. ولم يقدم أي فريق منهم دليلا على ما يقول. وانظر ما رواه الرواة في تفسير الآية بما يناقضها ويناقض الآية التي قبلها. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وجاءهم الوهم من فهمهم للفعل رأى أنه وقع أثناء الحادثة، ولم يلتفتوا إلى دلالته على زمن ماض سبقها، فيوسف كان قد رأى برهان ربه من قبل ذلك بسنين، حين حدث أباه عن حلمه الذي رآه، وحين ألقوه في غيابة الجب أوحى إليه ربه: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فلولا أنه كان قد رأى برهان ربه من قبل لهم بها، مما يذكرنا بالآية: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وأما السؤال الثاني، مهم أم هام؟ فبناء على معاني الجذر وقياسا على قول العرب: فلان معم مخول، أي كثير الأعمام كثير الأخوال. وللفرق

0: كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
1: شيء من اللغة، من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: طور العمانيون صناعة السفن التجارية وتجاوز اهتمامهم دول الجوار، متجهين إلى الأبعد نحو المحيط الهندي وبلاد الملايو، وساهموا نتيجة التواصل البحري في التجارة والعلاقات الثقافية في بلدان الهند وسيلان وسومطرة وجاوة وأجزاء من الصين، واشتهرت تجارتهم مع ملقة. وشمل ذلك التأثير الإيجابي أيضا أرخبيل الملايو الذي كانت تعبر من خلاله السفن العمانية إلى الصين والفلبين وفيتنام وغيرها، إضافة إلى نشر الإسلام واللغة العربية والاقتصاد والجوانب الاجتماعية والعمران والجانب العلمي. وقد انفتح العمانيون عبر تاريخهم الحضاري الإنساني على الآخر، واعتبروا أن قيم الحوار في الحوار والتفاهم مع الآخر ضرورة إنسانية يجب انتهاجها واعتبارها صيغة حضارية للتفاعل والتعاون والتواصل مع الحضارات والأمم الأخرى، بهدف إيجاد الطرق والوسائل لبناء حضاري وتبادل تجاري قائم على المشتركات الإنسانية والرغبة الصادقة في إثراء الخبرات المتبادلة من العبر والاستفادة منها، وفي إقامة علاقة متكافئة ندية. ومن هذه المنطلقات تم العمانيون بمسألة الانفتاح على الآخر والتفاهم والتعاون معه، مع الاحتفاظ بالخصوصيات والهويات الذاتية والاعتزاز بها، مما أسهم في توفير مناخ ملائم للتبادل النافع في مجال الاقتصاد والثقافة والمعارف الإنسانية الأخرى. في هذه الحلقة، وانطلاقا مما ذكرناه آنفا، نتعرف مع الباحث في التاريخ حبيب المرهون الهادي على المؤثرات العمانية على منطقة السواحل الآسيوية، حيث قال:
3: استطاع العمانيون أيضا من خلال جهدهم الملاحي في التواصل مع مناطق سواحل مختلفة في المحيط الهندي والهادي، استطاعوا أن يؤثروا في شعوب تلك المناطق تأثيرا إيجابيا. فكانت التجارة البحرية كانت سببا رئيسيا لنقل المؤثرات الحضارية العمانية والإسلامية بشكل عام إلى شعوب السواحل الآسيوية، خاصة تلك السواحل التي كان يعبر من خلالها العمانيين إلى الصين في الهند مثلا، وفي سريلانكا، وفي ماليزيا حاليا، واندونيسيا، وفي الفلبين، وأيضا في منطقة الهند الصينية أو خاصة فيتنام وغيرها من المناطق، كان لهم أثر كبير في نشر الإسلام، حيث كان

0: وصلوا إلى مختلف المناطق، سواحل كما ذكرت، سواحل الهندية والإندونيسية والفلبين، حتى هناك أقاليم أخرى كإقليم فطاني وشامبا في منطقة الهند الصينية. كل هذه تأثرت، كل منطقة ينزل فيها العمانيين تتأثر بمؤثراتهم الحضارية المختلفة. وازدهرت العلوم الشرعية في تلك المناطق نتيجة تفاعلهم وتواصلهم مع العمانيين، فقد عمرت المساجد وبنيت المدارس وانتشر العلم والوعي الفكري لدى سكان السواحل الآسيوية. ففي الصين هناك مجموعة من المساجد التي من ضمنها مساجد أسسها أهل عمان، وفي أرخبيل الملايو ظهرت هناك مراكز علمية ودراسات، هناك مراكز علمية حيث تفتخر الشعوب الملاوية بتلك المراكز التي أسهمت في نشر الإسلام بشكل كبير. ولم يكن أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مقتصرا على التجار والبحارة العمانيين، بل كان أيضا لأئمة عمان وحكامها دور ملموس في نشر الإسلام بالسواحل الآسيوية المختلفة، وذلك من خلال تشجيعهم وإرسالهم العلماء في تلك المناطق، أو سواء في السواحل أو في الموانئ العمانية التي كان التجار الهنود والتجار الصينيين يرتادوها في أحيان كثيرة. فقد قام العلامة محمد بن محبوب الصحاري الذي توفي في 260 هجري، وهو يعني أحد أقطاب العلم في عمان في تلك الفترة، قام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الإسلام في أوساط التجار الهنود والصينيين وغيرهم من تجار السواحل الآسيوية الذين قدموا إلى صحار للتجارة، حيث جاءت روايات في كتاب بيان الشرع تبين كيفية دخول المشركين للإسلام. فأشار في معرض حديثه الكندي صاحب الكتاب عن طريقة ابن محبوب في تعليم الإسلام، وبعد قال: وبعد أن يلقنهم الشهادتين وفرائض الإسلام يطلق عليهم أسماء عربية وإسلامية مثل منيب وصالح وصلاح وغيرها. فهذه أيضا هذا نص تاريخي قريب من تلك الفترة، وهو مصدر رئيسي يدل على حجم المؤثرات التي تأثر بها التجار الهنود والصينيين بالمؤثرات الحضارية الإسلامية. ومن أبرز العوامل التي ساعدت على انتشار الإسلام في السواحل الآسيوية خاصة ما اتصف به التجار والدعاة الملاحين العمانيين بأخلاقهم العالية التي كما أسلفت ذكرها، وأيضا نشاط الدعوة الكبير في تبليغ الدعوة في تلك المناطق، أيضا ظهور مراكز وقاليات عمانية استوطنوا تلك المناطق وتزاوجوا مع سكان تلك المناطق، فأثروا على سكان تلك المناطق بمؤثرات إيجابية كثيرة في كنشر الإسلام وغيره. أيضا قامت هناك ممالك إسلامية، كان للعمانيين دورا في إسلام ملوكها كسلطنة ملقة الإسلامية. هناك أيضا مؤثرات ثقافية، فقد في الجانب الثقافي أيضا تغير الوضع، حيث سادت اللغة العربية أو بعض الكلمات اللغة العربية انتشرت في أوساط لغات تلك المنطقة. ومن أسباب انتشار اللغة العربية في تلك السواحل لأنها لغة القرآن الكريم، وهي ضرورية وضرورة تعليمها لمن يدخل في الإسلام. أيضا اللغة العربية لها أدوار كثيرة في أثناء التعامل بين التجار العمانيين والتجار العرب والتجار السواحل الآسيوية، فكانوا تعاملوا أيضا باللغة العربية، فهذا كان سببا في انتشار اللغة العربية في سكان شعوب تلك السواحل. وقد أورد الحميري في القرن التاسع في حديثه عن انتشار اللغة العربية في إحدى مناطق الملايو قوله: زيهم عربيا ويتكلمون العربية. هذا في القرن التاسع الهجري، يشير الحميري إلى أن سكان تلك المناطق يتكلمون العربية، كما تشير الدراسات الحديثة في هذا الجانب، في جانب اللغة العربية وانتشارها في شعوب السواحل الآسيوية، إلى أن الأثر اللغة العربية في لغة منطقة جنوب شرق آسيا وجود حوالي 1353 كلمة عربية في لغة الملايو. وهذا عدد كبير من الكلمات العربية التي دخلت إلى لغة الملايو ومنطقة جنوب شرق آسيا. إلى اليوم لا زالت اللغة مثلا في جنوب آسيا اللغة الأردية، لغة الأردو تكتب بالحروف العربية، وكانت أيضا سابقا لغات ماليزيا البهاسة تكتب بالحروف العربية، إلى أن أثر ذلك الاستعمار الغربي في دخول الحروف اللاتينية بدل العربية. هناك أيضا مؤثرات اقتصادية، وهذا أيضا جانب مهم وجانب ثري، وكان الاقتصاد هو يعني العامل الرئيسي في التواصل بين شعوب السواحل الآسيوية وأهل عمان. فقد أسهمت تلك التبادلات التجارية إلى ثراء الكثير من التجار العمانيين ثراء باذخا، كما يشير لذلك الرام هرمزي في كتابه عجائب الهند، أشار إلى أن العمانيين كانوا وصلوا إلى الثراء الباذخ. وهذا النص وهذا الكاتب وهذا المؤلف وهذا الرحالة والملاح أيضا الفارسي عاشر وعاش مع التجار العمانيين وعاصرهم وأخذ منهم واستمع إليهم. ومن أشهر أثرياء عمان في تلك الفترة خاصة في القرن العصور الإسلامية الأولى في القرن الرابع الهجري إسماعيلويه بن إبراهيم بن مرداس الناخوذ العماني المشهور، الذي كان ينطلق بسفنه من ميناء كالهبار في اسطول بحري كبير إلى عمان، وذلك في عام 317 مثلا أحد رحلاته البحرية. وأن أمير عمان أحمد بن هلال وهو أمير في صحار أخذ منه 600 ألف دينار عشورا، وهذا أيضا فيه دلالة كبيرة على حجم ذلك الثراء. وأيضا الشيخ عبد الله الصحاري كان قد عرف بالثراء الكبير نتيجة التجارة بين عمان والصين. كما كان هناك أيضا تبادل تجاري وتواصل كبير، حيث كان تجار صحار يكلف بعض الصناع الصينيين صناعة أنواع مختلفة من الخزافيات وبأشكال حسب مواصفات تجار صحار، وهذا أيضا دلالة على نفس ما هو اليوم. أيضا هناك اليوم التجارة مع الصين أن يطلب من التجار في الصين مثلا سلعة معينة، فكان تجار صحار منذ العصور الإسلامية الأولى للقرن الثالث والرابع الهجري كانوا على تواصل وعلى تماس مع صناع الصينيين خاصة. هناك أيضا مؤثرات عمرانية، فتأثر أيضا مثلا في سواحل شرق إفريقيا هناك تأثر الكثير من المدن التي بنيت على الطراز العمراني العماني، وأيضا في مناطق الهندي وجنوب شرق آسيا والصين أيضا التأثير أيضا واضح، وظهرت مدينة المنصورة في بلاد الهند أحد المدن التي كان العمانيين أثر في بنائها، فبنوا فيها مساجد وكانت أيضا شبيهة بالمساجد العمانية. أيضا في سومطرة هناك مساجد خالية من النقوش والزخارف قريبة من تصميم العماني. يقول المقدسي في معرض حديثه عن أثر العمارة العمانية في الهند مشيرا إلى جامع المنصورة في الهند، يقول والجامع من حجر وآجر كبير مثل جامع عمان. يعني هذه نقطة مهمة جدا تؤكد على التأثر العمراني في البلاد الهند بالعمران العماني. وقد أيضا ظهرت كثير من المستوطنات التي استقر بها التجار العمانيين، وقد بنوا مدنا هناك في تلك المناطق، وكانت أيضا تلك المباني متأثرة أو كانت تأخذ الطابع العمراني العماني. هناك أيضا مؤثرات أخرى كالمؤثرات الاجتماعية ومؤثرات العلمية. فالمؤثرات الاجتماعية كانت كبيرة جدا، خاصة بعد التزاوج زواج العمانيين من أهل تلك المناطق من الهندي وجنوب شرق آسيا كالملايو وإندونيسيا والصين، واستقرارهم هناك وأصبحوا كجزء من المجتمع الصيني، فكان تأثيرهم على سكان تلك المناطق واضح جدا. فتغيرت كثير من عادات شعوب تلك كثير من العادات والتقاليد تلك الشعوب، وأصبحت يعني كانت أصبحت متأثرة بالعلاقات العادات والتقاليد العمانية المستمدة من الدين الإسلامي، خاصة أولئك الشعوب الذين دخلوا في الإسلام. كما كانت أيضا هناك مؤثرات علمية، فقد خاصة أحمد بن ماجد الملاح العماني المشهور الذي استطاع أن يكتشف أو يخترع بعض الأجهزة ووضع خرائط كثيرة، كانت أيضا استفاد منها الكثير من التجار والملاحين في مناطق السواحل الآسيوية المختلفة. ومن الكتب والمصادر التاريخية القديمة التي تحدثت عن الملاحة البحرية العمانية في القرن الثالث والرابع الهجري، خاصة كتاب اسمه عجائب الهند بره وبحره وعجائبه لمؤلفه الفارسي بوزرك بن شهريار الرام هرمزي، والذي كان في كتابه هذا استعان بكثير من الملاحين العمانيين الذين رووا وتحدثوا في هذا الكتاب من خلال مجموعة كبيرة من القصص. رغم أن الكتاب يسمى كتاب عجائب الهند، إلا أن الحديث أكثر ما يكون عن ذكر العمان، فقد تم ذكر عمان أو تكرر ذكر عمان في هذا الكتاب أكثر من 27 مرة، بينما ذكر أو تكرر ذكر الهندي تقريبا 22 مرة، والصيني 17 مرة. فهذا أيضا هنا مؤشر مهم جدا نقف عنده، يعني نقول بأن أهل عمان كان الطابع الملاحي التجاري سائدا لديهم، وكان هو المسيطر، أو كان العمانيين وكان العمانيون أصحاب الريادة البحرية في فترة العصور الإسلامية الأولى، فقد يعني نشطوا كثيرا، فساد نشاطهم عن الهنود وعن الصينيين وعن غيرهم من التجار الملاحين العرب. من الأشياء التي ذكرها الكتاب عجائب الهند، ذكر مجموعة من المناطق العمانية، وذكر انطلاق السفن العمانية وغيرها من سفن المنطقة، تنطلق من مواني صحار وتمر بمسقط، ثم تذهب إلى السواحل الهند الغربية، ثم عبر سريلانكا وسرانديب تتجه إلى خليج البنغال، ثم إلى سواحل الملايو، ثم إلى الصين. وأيضا هناك من السفن التي تتجه نحو البصرة أو إلى العراق بشكل عام، ومن السفن التي تتجه أيضا عبر مواني ظفار إلى إلى إلى شرق إفريقيا. فكتاب عجائب الهند أيضا ذكر عدد من القصص التي فيها كثير من العجائب، من ضمنها ذكر الحيات أو ذكر الأفعى، وجود الأفعى في عمان وخطورتها، ذكر التجار العمانيين ولباسهم ومعيشتهم كيف كانت وعلاقتهم مع التجار الآخرين، ذكر حجم الثراء الذي كان قد وصل إليه التجار الملاحة البحرية العمانية. كل هذه الأمور والجوانب تعطي مؤشرات مهمة، بحكم أن ذلك الكتاب هو مصدر تاريخي مهم وموثق، تدل على الريادة العمانية في عالم البحار منذ العصور القديمة وعبر العصور الإسلامية وصولا إلى العصور الحديثة.
1: العمانيون والبحر.

0: مستمعين الكرام، بما أن التجارة هي في حد ذاتها معاملات حسابية محددة ومقننة، فهي في الوقت نفسه أسلوب ممتاز لإقامة صلات حضارية قائمة على أساس الأخلاق والمبادئ، وهو ما مارسه العمانيون أثناء عملياتهم التجارية والبحرية على طول تاريخهم الممتد، وقد أكسبهم هذا خبرة من جراء احتكاكهم بغيرهم، وهو ما أوضحته حلقتنا لهذا اليوم. لكم أجمل تحية وإلى اللقاء.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر. برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطة. إذاعة سلطنة عمان.
3: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد، في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: حمد اترك كل اللي بيدك وتعال.
2: حاضر حاضر. نعم عمي آمر، بغيت شيء؟
1: أبي أعرفك بالأخ بارود فني سيارات، هذا اللي بيشتغل عندي.
3: هلا والله، هلا هلا هلا.
2: أهلا وسهلا. أخيرا عمي، أخيرا جبت لي واحد يساعدني في الجراج.
1: بارود بسلم الجراج كله.
2: ما عرفت قصدك عمي.
1: يعني إذا تبي تروح تدرس أخذ راحتك، أنا ما أقدر أعتمد عليك من اليوم ورايح. بارود يستلم إدارة الجراج من باكر.
2: من باكر؟ خلاص حاضر، من باكر إن شاء الله أسلم الشغل، وإذا احتجت لي بأي شيء أنا حاضر.
1: ما أعتقد أحتاج لأحد دام عندي بارود.
3: إيه ترى أنا بالشوفة عمي.
1: كفو

0: لا لا لا لا لا لا لا، انتي تغيرتي يا عواشة، تغيرتي وايد وانا زعلانة عليك، خصوصا عقب سالفة الدكان. وعدتيني وكشتي فيني، ترى ما يصير، عيب وانا خيتش، احنا ييران صار لنا سنين، يعني حسبة خواتش دعوة يا حافظ.
1: لا يا أخيتي، ما عاش اللي يزعلك، اللي تبينه يصير أفو عليك، وما تطلعين من هني إلا وانتي راضية.
0: أنا ما أرضى إلا إذا أعطيتيني الدكان حق ولدي وليد.
1: وإذا أعطيتك شغلة أحسن من الدكان، شو تقولين؟
0: ها؟ شلون يعني؟ ما فهمت.
1: روحي انتي ولدك وليد أجروا أي محل بأي مكان تبونه غير بنايتنا،
0: ها؟
1: وأنا أدفع أجار على حسابي.
0: بس هذا اللي احنا نبي، مع ان يعني وليد خاطر بمحلكم.
1: أخوي خالد راكب راسه، ما أدري ايش بينه وبين ولدك الله يهداهم، بس ما يبي أجر المحل. عاد ترضين أختلف مع أخوي علشان محل؟ وأنا ما أقدر ولا أقدر أزعلك، أنتي غالية عندي. عاد قبل يعطيتي لك، والله يوفق ولدك وليد وين ما يلقى المحل.
0: آمين آمين يا رب العالمين. إيه هذه عواشة اللي أنا خبرتها. أوي ما حبيبتي ما قصرتي، كذي رفعتي راسي قدام ولدي وليد، وإن شاء الله بحيل اللي ما تنام عينه الله بيعطيك مرادك اللي ببالي وبالك واللي يبدي اسمه بحرف الألف. قولي آمين.
1: آمين آمين يا رب العالمين. آمين.
2: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا ابو رازي، كاتب الواجب عدل، بس في اخطاء باللغه.
3: بس خطه حلو ترى، عاد قول الصج، بس عيب انه ينسى لنقط وايد، كنا قاعدين نعلمه صيني.
4: خلني أخلص من اللغة العربية وخشيمك لا تعلم صيني.
2: ايه مو لله بالتعلم صيني. عرفت ان التجارة العالمية طغت عليها الصين، تبي تغزو الصين؟ قول الصج.
4: ولم لا؟
2: ايه بعد قام يتكلم نحوي. ايه البركة في أخونا الأستاذ أيوب، بارك الله فيه، علمك النحوي.
4: البركة فيكم كلكم، أنت من صوب وهو من صوب، وهذا أنا تحت أمركم.
3: تستاهل كل خير، تستاهل يا عم برازي إن الواحد يتعب وياك.
4: بس أنا عندي عتب عليكم بسيط.
2: أفا تفضل.
4: أنتوا أول ما بدينا كنتوا تدرسونا ساعتين وساعات ثلاث ساعات باليوم، أشوف قمتوا تقللون الساعات ليه، ما صفينا على ساعة واحدة في اليوم. أقدر أعرف السبب؟
3: أنا الحين أقول لك، طال عمرك طال عمرك إحنا ارتباطاتنا زادت، كثرت مو مثل قبل.
2: إيه بعد زيارة المفتشين لنا زادت،
3: وعندنا مدير أبو همام ما يرحمنا، أي تأخير يخصم علينا يا ولد الحلال.
4: ولا يهمكم، أنا أعوذكم عن أي خصم أضعاف.
2: معود المسألة مو مسألة مادة، إحنا أصحاب مبدأ،
3: ومبنأنا نشر الثقافة في وطننا الغالي ومحاربة الأمية. تدري إن إحنا أصبحنا الرقم المائة في الأمية في العالم؟ يا للعار يا للعار.
2: شوف اجتمعنا أنا والأستاذ أيوب واتفقنا على الآتي.
4: وشنو الآتي يا مربى الأجيال؟
2: مربى مربي مربي مو مربى يا.
4: أشكرك أشكرك يا أستاذ نايف على التصليح. نرد المردودنا.
2: تفضل يا أستاذ أيوب كمل الموضوع.
3: الموضوع سلمك الله أنك توافق تنتقل عندنا بالمدرسة علشان تاخذ كل المواد، لأنك أول شيء ذكي، بعدين شاطر، بعدين أكحل، وعندك استعداد أنك تحصل على شهادة علمية جيدة.
4: يعني أداوم عندكم في المدرسة صباحاً
3: ونستلمك في البيت مساءً؟
4: ويح قلبي يا للهو. هذا مستحيل بعد هالعمر.
2: الله يهداك، بس الله يهداك، اللي بالمدرسة وايد مثلك كبار السن، هذا يدفعك أنك تاخذ شهادة علمية ترفع من شأنك التجاري والمعنوي.
4: لا يا أستاذ أيوب وانت يا أستاذ نايف، أرجوك معفوني من هالموضوع.
3: إحنا ما راح نخليك على كيفك، أنت تقدمت وايد في الفترة البسيطة لا بدأت.
2: توكل على الله يبا، توكل على الله واسمع كلام. اللي حصل لك اليوم ترى ما يحصل لك باكر، لا تضيع الفرصة عليك.
3: ما عليك منه باكر، مرة غصبا عليه، مرة صباحا في الباكري. ها شكلها له، شكلها له في الباكري. زين، واخذه من بيته واحضر به إلى المدرستي.

0: شمس انت يا ماما ساموها مندي ب5000 دينار.
1: اكيد من الحمام الزاجر.
0: فعلا من الزاجر، كنت مرنها على ربعي ومكاتبي، هي تاخذهم وتوصلهم.
1: ما شاء الله، يعني بريدك منك وفيك.
0: نعم.
1: وربعك كانوا يردون على مكاتبك بعد ما توصل؟
0: طبعا طبعا، بعضهم يكلمني بالتلفون وفجأة انقطعت اخبارها عني في اخر طرشة.
1: شلون؟
0: كانوا مسوين مناورات في البحر، والظاهر اطلقوا عليها باتريوت، على بالهم هدف عسكري.
1: حسافة.
0: هذا انا خليتهم، لا انا رفعت عليهم قضية في محكمة لاهاي وناطر النتيجة.
2: عاد كل مرة يدي يطلع بسالفة غير السالفة اللي قبلها. اخر مرة قلت ان طب عليها نسر، واليوم تقول طقوها باتريوت. والله يدي ما يندرش بتقول إن المرة جاية.
0: هي ويسف، عاد أنت خذ وخل يا وليدي، خذ وخل يفوتك من الكذاب صج وايد.
3: موقع فنتين.
0: شوف الباب يا وليدي.
2: إن شاء الله إن شاء الله يدي إن شاء الله إن شاء الله. ياك ياك ياك.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. هل هلا خالتي عواشة؟
4: ما شاء الله، سلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حيا الله عواشة، تفضل بنيتي تعال.
4: ما شاء الله سوالفكم واصلة لآخر الشارع.
2: خالتي عواشة، متى نفرح بزواجك؟ ترى أنا ناظر أرقص بعرسك لين أتعب.
1: وأنا أطق رقبة وأطق إصبع ويبب.
4: ما شاء الله، ماكو داعي للطنازة. الظاهر الأرامل سوقهم ماشي هالأيام، مخلين البنات وركض ركض على العيايز.
1: الجمال ما يعرف عمر، والريال يلفت نظر الجمال، هذا اللي يخلي الريال يحب لشاف واحدة حلوة. عمي أبو أيوب، أشوف بابي تأخر على الغداء، يلا خاف لا يبرد غداكم عاد.
0: مشكورة يا بنيتي، مشكورة يا مشتورة على هالغداء، على هالغداء الطيب، كثر خيرك.
1: يستاهل أيوب، عسى بس يعجبه.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: وعليكم السلام والرحمة.
1: الطيب عند ذكرى، دام وصل بوبي خل أقوم أنشف له بنفسي.
4: الحين أنت اللي مسوي غداهم؟ ما شاء الله، وش المناسبة عيوني؟
1: حبيت أذوقهم أكلي علشان يشوفون طريقة نشابنا والفضيات اللي ندز فيها الأكل حق الغالين علينا، مو مثل بعض الناس اللي دزون أكل بجدر مدخن ومطقق كنا لاعبين فيه ملاكمة، ويدزون الدقوش بغرشة جبن والخضرة بكيس نايلون كنا معازمين غنم وانتو بكرامة.
4: هي بس يا حبيبتي اللي ماله أول ماله تالي، ترى أنا ترخص يا أستاذ أيوب. مع السلامة. إيه وصج عليكم بالعافية، غداكم بالفضيات.
1: قاعدة تغدي معانا ولا محنا تارسين عينك يا مجدر؟

0: جدي؟
1: نعم.
0: ايش عند ابو اليوم طالبنا باجتماع؟
1: ما ادري الحين يبين، واحنا من كثرنا علشان يطلب اجتماع كلنا ثلاث واوية.
0: ايش تقصد واوية يدي؟
1: اي يعني ثلاث انفار.
0: والنفر شو يسمونه، واوي؟
1: لا هذا مثل قديم، يعني احنا شوية مو وايد.
2: هلا يبا، هلا يوسف قوة.
0: هلا يبا، هلا.
1: هلا والله، هلا بيوب، هلا وليدي.
2: انا يا اخذ رايكم في موضوع يخصني الحقيقه.
1: اسمع يا وليدي، اي شيء يفيدك احنا على طول موافقين.
2: اي بس المفروض تشاركوني في الراي في اتخاذ اي قرار، خنكون ديمقراطيين على الاقل.
0: كلنا اذان صاغيه لك يا ابو فالح.
2: مشكورين. الحقيقه احنا تعاوننا مع العم رازي، انا والاستاذ نايف، وقفنا معاه في موضوع كان فيه نصب واحتيال من مجموعة من الموظفين اللي عنده بالشركة، وقدرنا نكشف البوقة بواسطة شيك بمبلغ كبير وقفنا صرفه.
1: بس انت كلمتنا عن هالموضوع من قبل؟
2: يايك يبا لا تستعيل، يايك بالكلام. الريال الله خير عقب السالفة قام وكافأنا بمبلغ جيد عقب الخدمة، فأنا الآن أملك مبلغ جيد لا بأس فيه، عاد حبيت أفيدكم وأنفذ لكم كل اللي ببالكم، ليش إني أنا هالسنين ما قدرت أسوي لكم أي شيء يذكر.
1: يا وليدي هذا مقابل أتعابك أنت، إحنا مالنا حق فيه؟
2: لا يبا لا، إحنا عائلة واحدة وأسرة واحدة، واللي يدخل بجيبي ملككم. يبا
0: يبا أنت مو مقصر معانا بولا شيء،
1: أنت قايم بالمصاريف وفوق كل هذا تغسل وتطبخ، مو مخلينا ينقصنا شيء، خصوصا انا اخذ معاش التقاعد وما اصرف منه ولا فلس، الحمد لله عايشين وانت كفيت ووفيت يا وليدي.
2: قول يا يبوى شنو بخاطرك؟ انا مستعد ودي اخدمك بشيء يسوى، تكفى قول.
1: ها دام ملزم أبي تسوي لي شيء واحد بس أخاف أثقل عليك.
2: يا يبا يا بعد شبدي، الخير موجود، قول تدلل بس.
1: أنا شايف طير من زمان بخاطري فيه، إذا تسمح تشتري لي إياه. الله يا أيوب لو تشوفه ما تلومني عليه.
2: يبا والله ما تقول لي شنو الشيء الغريب اللي فيه الطير.
1: حافظ أغاني عوض دوخي كلها، وانت يا وليدي عارف ان انا احب عوض دوخي الله يرحمه.
2: زين انا اجيب لك اشرطة عوض دوخي ارخص لك يبا.
1: انت تدري انا من عشاق الطيور.
0: يا ابدي انا غني لك ببلاش.
1: اشوف صرنا مطنزة لكم، بس يبا بطلت ما بشي.
2: اعتبر الطير من باشر عندك يبا.
1: الحمد لله واخيرا حلمي تحقق، بشتري الطير اللي بخاطري.
2: يبا يبا ليش تبكي يبا؟
1: هذه دموع الفرح، كنت امر كل يومين ثلاثه اشوفه بسوق الطيور، عسى ما باعوه، بس الحمد لله الحمد لله والشكر لله يا رب على هالنعمه. يا وليدي قول امين، عسى الله يوفقك. امين يا رب.
0: عشان اشتري لك طاووس.
1: طم
0: ان شاء الله.

0: مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.

موشحان موشحان. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نتناول موشحات الوشاح العربي أحمد الموصلي. لا توجد في الحقيقة معلومات كافية عن حياته، ولكن صلاح الدين الصفدي صاحب الموسوعة الشهيرة الوافي بالوفيات ذكر أنه كان معاصرا له. الصفدي عاش خلال النصف الأول من القرن الثامن الهجري، وحين ترجم له لم يزد على قوله بأنه أحمد بن الحسن بن علي صاحب الموشحات البديعة، ثم أورد بعضا من موشحاته التي عارض الصفدي إحداها، ونجد في كتاب المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن التغري بردي إضافة بسيطة عنه، وهو قوله: أحمد بن الحسن بن علي الأديب الشاعر شهاب الدين الموصلي صاحب الموشحات البديعة والنظم الرائق، كان فاضلا بارعا ناظما ناثرا. نقرأ له هذه المختارات من موشحاته. قال المقري في نفح الطيب: وموشحة الموصلي التي عرضها العزازي هي قوله: أرنا بأجفانه الفواتر لما انثنى واحد الملاح، فسل من طرفه بواتر وهز من عطفه رماح، ناظره جرد المهند وغمده مني الحشا، وعامل القد فهو أملد يطعن للقلب إن مشى، والعارض القائم المزرد لفتنة الناس قد نشا، والحاجب القوس بالفواتر لنبله في الحشا جراح، ومشرف الصدغ فهو جائر سلطانه للدماء أباح، فجفنه الفاتك الكنان من ثعل راش لي نبال، وهو الخفاجي قد غزاني وجهه من بني هلال، عبسي لحظ له سباني جسم زبيدي بالدلال، والردف يدعى من آل عامر وواضح السلط من صباح، وخصره من هشيم ضامر يدور من حوله وشاح، فوجهه جنة وكوثر رضابه العذب لي حلا، والنار في وجنتيه تسعر حيالها خاله اصطلى، عجبت من خاله المعنبر إذ يعبد النار كيف لا، يحرق بالنار وهو كافر وما سقى ريقه القراح، كامل حسن معناه وافر بسيط وصف كالمسكفاح، ما اخضر نبت العذار إلا بآسه سيج الشقيق، وهو كنمل سعى وولى ولم يجد للجنى طريق، من ريقة البدر اتجلى في هالة العارض الأنيق، لما تبدى بالوجه دائر وحير العقل حين لاح، شق على خده المرائر وقطع الأنفس الصحاح، ورب يوم أتى وحيا كالشمس والنجم والقمر بالكأس والراح والمحيا، ثلاثة تفتن البشر وقال: قم يا نديم هيا اقض بنا لذة الوطر، فالخمر تجلى على المزاهر من اغتباق إلى اصطباح، وطافت الراح بالمجامر من عنبر الزهر في البطاح. ويقول أحمد الموصلي أيضا: بي رشأ عندما رنا وسرى باللحظ للعاشقين إذ أسرى قيد بما بأجفانه من الوطف وما بأعطافه من الهيف وما بأردافه من الترف ذا الأسمر الوقاد ردني سمرا وفي فؤادي من قده سمرا أملد السحر من لحظه ومقلته والرشد من فرقه وغرته والغي من صدغه وطرته بدر لصبح الجبين قد سترى بليل شعر فانظر له سترا أسود إن قلت بدر فالبدر ينخسف أو قلت شمس فالشمس تنكسف أو قلت غصن فالغصن ينقصف وأسنان جفن سما عن النظرا وكل طرف إليه قد نظرا سهد يزهو بثغر كالدر والشهب والطلع والأقحوان والحبب رصع شبه اللجين في الذهب حوى الثريا من ثغره أثرا له الذي أدمعي له نثرا نضد حاجبه مشرف على شغفي عارضه شاهد على أسفي ناظره عامل على تلفي به غرامي قد شاع واشتهرا وسيفه في الحشا إذا شهرا يغمد عذاره النمل في الفؤاد سعى والنحل من ثغره الأقى حرعى ويوسف أيدي النسا قطعا بالنور من وجهه سبى الشعرا وردني بالجفا وما شعرا مكمد. ويقول أحمد الموصلي أيضا: مذ غردت الورق على الأغصان بين الورق أجرى الدمعي وفي فؤادي العاني أذكت حرقي لما برزت في الدوح تشدو وتنوح أضحى دمعي بساحة السفح سفوح والفكر نديمي في غبوق وصبوح قد هيجت الذي به أضماني منه قلقي والقلب له من بعد الصبر الفاني الوجه بقي ما لاح بريق رامة أو لمعا إلا وسحاب مقلتي قد همعا والجسم على مزمع هجري زمعا بالنازح والنازح عن أوطاني ضاقت طرقي ما أصنع قد حملت من أحزاني ما لم أطق قلبي بهوى ساكنه قد خفق والوجد حبيس واصطباري طلقا الصامت من سري بدمعي نطقا في عشق منعم من الولدان أصبحت شقي من جفوته ولم يزر أجفاني غير الأرق. كانت تلك مختارات من موشحات الشاعر العربي أحمد الموصلي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا تتمنى بعد 20 سنة يعني أن ترى أبنائك وصلوا إليه؟
2: نحن الآن علينا أول شيء تأطير هذه التربية أو التنشئة. دعونا نتكلم عن أدوات التربية أصلاً.
1: لا أمهد الطريق تماماً أمام أبنائي، بل أعلم ابني كيف هو يمهد الطريق.
2: ربوا أولادكم أو أبنائكم لزمانهم وليس لزمانكم.
1: هل من الحب الزائد لأبنائي أن أوفر له جميع ما يحتاج؟
2: كلما كان يعني هناك مساحة كبيرة من الحرية، كلما خفت هذه نسبة الانفعال الزائد.
1: لا أعيش فقط لأسعد أبنائي، وإنما أعلمهم كيف يكونوا سعداء.
2: وقعنا بين فكي كماشة، أما يكون الأب أو الأسرة أو الوالدين يتصفون للأسف بيئة تسلطية، تربية تسلطية أو دكتاتورية، وإما يكون هناك التربية المهملة للأسف.
1: القضية ليست أن نختار بين التربية الحديثة والتربية التقليدية، وإنما أن نختار ما يبني هذا الإنسان.
0: المناظرة. كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة. إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: أهلا بكم. التربية الحديثة بين وصفها نهجا فاعلا في التنشئة التربوية، وبين اعتبارها سببا في تراجع الانضباط وتحمل المسؤولية، هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة. تعيش الأسرة المعاصرة تحولات متسارعة في أساليب التنشئة، ومعها تصاعد الجدل حول ما يعرف بالتنشئة أو التربية الحديثة، فبين من يراها نهجاً تربوياً أكثر وعياً باحتياجات الطفل، وبين من يحملها مسؤولية تراجع الانضباط وضعف تحمل المسؤولية، تتعدى الرؤى وتتباين المواقف. فهل نجحت التربية الحديثة في بناء شخصية أكثر توازناً واستقلالاً، أم أنها أسهمت في إضعاف الحزم والتكليف وتحمل النتائج؟ تساؤلات وفرضيات نطرحها في حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة، فأهلاً وسهلاً بكم. ضيف الأول في هذه المناظرة الدكتور إدريس البليتي، مستشار نفسي تربوي يمثل جانب الموالاة، ويرى أن التربية الحديثة تمثل نهجا تربويا فاعلا. أهلا وسهلا بك دكتور إدريس.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ إدريس أيضا، وأنا سعيد جدا في حضوري لهذه المناظرة العلمية التربوية، وإن شاء الله نخرج كذا بحصيلة من الفائدة.
3: بكل تأكيد أهلا بك أستاذ إدريس، وأيضا ضيفة الثانية في هذه المناظرة الأستاذة نيلاء البلوشي، استشارية في قضايا الأسرة والطفل، تمثل جانب المعارضة لفكرة التربية الحديثة، وترى أن كثيرا من تطبيقات التربية الحديثة أسهمت في إضعاف الانضباط وتقليل قدرة الأبناء على تحمل المسؤولية. نسعد بك في المناظرة أستاذة نيلاء، وأهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ إدريس، وأنا أيضا سعيدة جدا اليوم في هذه الحلقة المميزة التي يعني تناقش قضية مهمة جدا من قضايا بناء الإنسان، ويعني تهيئته لمواجهة الحياة والمستقبل.
3: إن شاء الله نصل إلى ما يمكن وصفه أو تعرفه بماهية التربية الحديثة، وحدود النقاط الاختلاف والاتفاق في الأوساط التربوية والأسرية وما إلى ذلك. كما اعتدنا في كل حلقة في كل قضية نطرحها في المناظرة، نبدأ بما نسميه خطاب الافتتاح، وفي غضون 3 دقائق لكل طرف منكما. أبدأ معك أولا أستاذة نيلاء في خطاب الافتتاح، ولديك 3 دقائق تجمل فيها ما يدلل على وجهة نظرك وتدافع بها حول فكرة ما تعارضي عنه يعني في ما يتعلق بالتربية الحديثة.
1: نعم، أنا قبل لا أبدأ أطرح النقاط بوجه سؤال لكل أم وأب يسمعون الآن ويتابعون الحلقة. ماذا تتمنى بعد 20 سنة يعني أن ترى أبنائك وصلوا إليه؟ أكيد كل أم وأب يسمعوني بيقولك أنا أتمنى أن أشوف ابني قادر على مواجهة الحياة، تحمل المسؤولية، اتخاذ القرار، الاستقلالية، كثير من هذه المبادئ. فهل تطبيقات التربية الحديثة التي نعاصرها اليوم وموجودة في كثير من الأسر قادرة على أن تقود بناء هذا الطفل أو هذا الإنسان إلى هذه الشخصية التي نتمناها؟ فالآن نجد أن هناك صار فيه خلط في المفاهيم.
3: نعم.
1: بين مثلا الاستقلالية والحرية، وبين الحزم وبين التكليف، فعندنا الأمور صارت فيها نوع من الخلط. أنا يعني مع أن الطفل يكون عنده استقلالية ومستقل ويستطيع اتخاذ القرارات، ولكن لا أعطيه الحرية الكاملة المطلقة.
3: نعم.
1: لأنه ما زال غير قادر على اتخاذ القرار يعني بالكامل بنفسه. فبالتالي لما نجي ونقول الطفل ينادي بالحرية وأنا أجد أن ابني ما يتخذ من قرار غير مناسب، هل هنا أنا أسكت؟ لا طبعا، لازم أوجهه، لازم أعلمه، ثم يأتي دوري أنا كأم وأب في توجيهه وقراري أنا. نعم هو يمشي عليه أو يسري ويساعده على أن يواجه في الحياة. أنا ما أقول أن أنا أتخذ قرارات عن أبنائي، ولكن حسب سنه وحسب أيضا المكانة، حسب نوع اتخاذ القرار، فبالتالي يجب أن أشاركه. نأتي مثلا على الاستقلالية والحرية، أنا أريد أن يكون ابني مستقل.
3: نعم.
1: وقادر على اتخاذ قرارات، قادر على الطموح، بناء الحلم وغيره من الأمور. ولكن لما يجي نقول له نعطيه كل الحرية المطلقة لدرجة أنه لا يرجع للوالدين، يتجاوز أوامر الوالدين، إذا ضاعت الحدود. فبالتالي أنا أجد أنه لابد من وجود إطار، وهذا الإطار يعني الحدود التي قاموا بإلغائها في التربية الحديثة.
3: نعم.
1: هذا الإطار يحدد الواجبات والحقوق للأبناء، فبما أنك أنت لك كثير من الحقوق تنادي فيها كطفل كابن أنك تحتاجها، لابد أن يكون في المقابل هناك واجبات أيضا أنادي بالاستقلالية واتخاذ القرار. يجب أن تعرف أنك أيضا ستتحمل تبعات هذه القرارات اللي تتخذها، ويعني نتيجتها أو أنك تكون كامل النتيجة تقع عليك، فبالتالي هنا الابن سيتعلم. فأنا أقول أنه أنا لا أمهد الطريق تماما أمام أبنائي، بل أعلم ابني كيف هو يمهد الطريق.
3: نعم، وكأنك تقولي أن التطبيقات المتعلقة بما يعرف بالتربية الحديثة هي الإشكالية التي وقع فيها كثير من الآباء، ليس في التوجه نفسه بشكل عام التربية الحديثة. وفي المقابل أنت دكتور إدريس تنتصر لفكرة التربية الحديثة بشكل كبير جدا. خطاب الافتتاح لديك في 3 دقائق.
2: شكرا أستاذ إدريس، وشكر موصول أيضا أستاذ نيلة، وهي طبعا بادرت في البداية تقول كيف يريد الأب وكيف يريد الأم طفلهم بعد 20 سنة. طيب أنا أقول هم أيضا اشتغلوا قبل 20 سنة، هل هم أيضا تسلحوا بأدوات التربية الحديثة والمعاصرة مثل ما تفضلت في افتتاحية البرنامج؟ هل هم يعني أخذوا بأسلوب وعلوم وأسس العصر؟ نحن أيضا لما نجي نوضح حتى أصلا ما هي التربية الحديثة، نحن لا نقصد الأصول ولا نقصد القيم، هذه كلها هي نفسها لا تتغير،
3: الثوابت
2: هذه كلها ثوابت. نحن الآن نبع علينا أول شيء تأطير هذه التربية أو التنشئة، دعونا نتكلم عن أدوات التربية أصلا.
3: نعم.
2: ماذا نحن نعني بأدوات التربية وما هي هذه أدوات التربية؟ إذا أنا والدي رباني في إذا والدي نقول مواليد 50ات وأنا تربيت على تربية والدي، خلاص، وأنا اليوم عندي مواليد 2000، فتخيل البون الشاسع هذا 50 سنة ما بين تربيت والدي قد أولادي اللي هو رباني وأنا راح أربي أولادي، صح ولا ما صح؟ هل معقول اليوم أنا أربيهم على يعني قبل 50 سنة؟

0: الحين.
1: نعم
0: ولكن هل الملابس اللي لبسوها آبائنا وأجدادنا هل هم اللي يرتدوها اليوم؟ إذا نحن متفقين مع التطور من حيث الأدوات وباقي الأساليب، ولكن عندما نأتي لبعض الأسس أو أسف مش الأسس في بعض الأمور، لا لا لا نقول هذه ما ممكن نتغير فيها، لكن نطور من المسميات نعم، ونطور من الملابس نعم، ونطور من باقي الأدوات نعم، ولكن نقول لك يا أخي أولادنا إحنا مثل ما تربينا راح نربيهم، وهنا تقع أصلا المغالطة. على الرغم من الموروثاتنا تقول بأن ربوا أولادكم أو أبنائكم لزمانهم وليس لي زمانكم.
1: نعم، يعني استاذني لا، وكأن يعني دكتور إدريس يقول أن الأزمة في المفهوم نفسه، وما ذهب إليه البعض في تطبيق هذا المفهوم، بالرغم من أن التوجه العام يجب أن يكون وفق هذا المفهوم، لأن معطيات العصر اختلفت تماما.
2: نعم.
1: وأن هناك بون يعني عمري شاسع بين الآباء والأبناء بشكل عام. لكن هذا يدفعنا إلى الحديث عن فرضية تتعلق بهذا الموضوع بشكل أو بآخر. تقول هذه الفرضية أحدثت التربية الحديثة تحولا في فلسفة التنشئة من بناء الطفل على الامتثال للسلطة إلى بناء شخصيته على الاستقلالية والكفاءة الذاتية واتخاذ القرار، وهو تحول ينسجم مع متطلبات المجتمعات المعاصرة أكثر من أنماط التربية التقليدية. كيف ترد على هذه الفرضية؟
2: طبعا أنا أتفق في جانب كبير جدا من هذه الفرضية، في أن فعلا أبنائنا محتاجين جميع هذه القيم، جميع هذه الصفات حتى يتحلوا فيها في يعني في هذه الحياة ليكونوا ناجحين بإذن الله تعالى في حياتهم في مستقبلهم. ولكن أنا أيضا أعترض على جانب آخر، يمكن ذكرتها قبل شوي، ماذا تعني الخلط بين الاستقلالية؟ هل الاستقلالية أن يفعل الطفل ما يحلو له؟ يعني أنا أي شيء أريد أن يفعل، يمكن بيقولك والله أنا خليه يجرب حتى لا أحرمه من التجربة، ولكن قد تكون هذه التجربة أصلا بعيدة عن المبادئ، عن القيم، قد تؤدي إلى أمور أخرى كثيرة. ولكن يتساهل بعض الناس يعني أو الوالدين أحيانا في أنه نحن نعطيه المجال حتى يتعلم ويجرب دون النظر إلى العواقب. فبالتالي أنا مع أن الطفل يتحلى بهذه الصفات، ولكن طريقة تربيته عليها ليتمكن منها يجب أن تكون خلنا نقول يعني نعطيه أدوار أكثر.
1: نعم.
2: فيعني اليوم أنا لابد من إعطاء أدوار أكثر لأبنائي في المنزل، نبعده عن منطقة الراحة، ماذا يعني الحب وماذا تعني الرحمة وماذا يعني إعطاء الأدوار. في طبعا بعض الناس تقولك أنا من كثر حبي لأبنائي أنا ما أريد ابني يتعب. فهنا يعني اختلط الموضوع. أنا ضد هذا المفهوم، لأنك أنت اليوم تدلل ابنك بالدلال الزائد والحماية الزائدة، فإذا هذا الطفل في المستقبل كيف سيستطيع مواجهة الحياة؟ كيف سيستطيع اتخاذ القرار؟ كيف سيستطيع أصلا يعني أنه يحمي نفسه أولا قبل ما أنه أصلا يكون مساعد وسند لوالديه؟ فبالتالي أنا أتفق مع أنه يعني يتصف أبنائي بهذه الصفات التي ذكرتها أنت اللي هي طبعا من مبادئ التربية الحديثة، ولكن طريقة التطبيق أختلف عليها تماما. فنلاحظ الآن الكثير من الدلال الزائد، الكثير من الحماية الزائدة، أيضا توفير الاحتياجات.
1: نعم.
2: فهل من الحب الزائد لأبنائي أن أوفر له جميع ما يحتاج؟ إذا أنا كنت قادر أوفر له جميع ما يحتاج، وأضع هنا خط تحت جميع، بمعنى جميع بأنه أي طلب يطلبه أنا أوفر له، لدرجة أني سمعت أحد الآباء يتحدث ويقول لأني أنا في زمان حرمت من هذا الشيء ولا أريد أن يتكرر هذا الموقف مع ابني.
1: نعم.
2: فبالتالي أنت قد تكون انحرمت كما ذكر الدكتور سابقا بأنه الزمان مختلف.
1: نعم.
2: والعصر والإمكانيات وطبعا التطبيقات وغيره كانت مختلفة.
1: نعم.
2: الآن اختلف الأمر علينا، فأكيد أنه هناك احتياجات مختلفة.
1: نعم.
2: ولكن أناشد أيضا الوالدين بالتفكير، وطبعا عدم المناشدة أو نستظل تحت مظلة التربية الحديثة.
1: نعم.
2: ونقوم بتوفير جميع احتياجات أبنائنا، تدليلهم الدلال زاد بسبب ماذا؟ توفير السعادة لأبنائي. خلوا بالكم هدف آخر، أني أنا لا أعيش فقط لأسعد أبنائي، وإنما أعلمهم كيف يكونوا سعداء
1: واضح
2: بمساعدة أنفسهم.
1: واضح جدا ما ذهبت إليه.

0: أستاذة نيلة، يعني دكتور إدريس، هل تجد أن أستاذة نيلة ثيمة أو في ردها على هذه الفرضية بأنها تتوخى الحذر بشكل كبير ومبالغ، أو أن هذه التطبيقات فيما ذكرته وبعض الأمثلة التي تطرقت إليها فيما يتعلق بتطبيقات التربية الحديثة بأنه تم المبالغة في يعني في التعامل معها من قبل الآباء، كيف ترد على هذه الفرضية وما ذكرته أستاذة نيلة؟
1: للأسف شديد نعم، هم مناصرو التربية القديمة هم يعني يتكلمون بالمطلق،
0: نعم،
1: وعلى الرغم من الأمور فيها نسبية، يعني نتكلم عن الحرية، يعني من ذكر للطفل كامل الحرية؟ أنا اليوم إذا كنت كامل الأهلية ولي حق التصرف وعمالي 100% لي حرية مطلقة، صح ولا ما صح؟
2: نعم.
1: فما بارك أنت بالطفل لما نحن نتكلم عن التنشئة أو التربية اللي هي ما دون 18 سنة، فكيف أنا ممكن أقنع الآن أنك تقول هذه لها كامل الحرية؟ لا طبعا بالتأكيد، نحن نتكلم اليوم عن أمور نسبية أولا وليست مطلقة. اثنين، لما نتكلم عن، تفضلت الأستاذة تكلمت عن موضوع الاحتياجات، طبيعي جدا كلما أشبعت الاحتياجات للطفل كلما ذلك أدى مساهمة إلى رفع نسبة الإنجاز لديه، وكلما هذه نسبة الاحتياجات خفت ولم يعني تلبى له ظهرت على مشاكل وسلوكيات نقوم فيما بعد بعلاجها. والسبب لماذا؟ لأن قالك أنا يعني أقطع شوية أو أخفف من حبل الدلع، وهنا خلينا نوضح أيضا ما بين الدلال وما بين الدلع وما بين تحقيق الرفاهية، في فرق كبير ما بين هذه المصطلحات. هي تفضلت مشكورة وقالت فعلا هناك في خلط ما بين المفاهيم. طيب لما نعتمد على موضوع الاستقلالية، إيش مشكلة الاستقلالية؟ ما هو أكبر دافع لتحقيق الإنجاز، وكلما شعر الطفل حسب نظرية ألبرت باندورا كلما يعني الطفل يعني كان له مساحة أكبر من الحرية من الاستقلالية أدى ذلك إلى نسبة الإنجاز أكبر وأكثر. إذا نحن الآن هنا أمام يعني للأسف مغالطة شعبوية، مغالطة العلم الذي من يمكن ربما يكون أكمل 100 سنة وهم يضعون نظريات العلمية التربوية السلوكية التي توضح سلوك أو نشوء سلوك الإنسان.
0: نعم.
1: الاستقلالية، نحن اليوم كم طالب عندنا في الدراسات العليا اللي هم ارتحلوا بعضهم أقل من 18 سنة وكان غير مسموح لهم يفتحوا حسابات بنكية؟ هل هؤلاء من هناك يربيهم، من هناك يعلمهم، من هناك يوجههم؟ أليس هم معتمدين على أنفسهم؟ أليس هم مستقلين بأمورهم؟ إذن هذا أتوقع أنا أكبر رد من التربية الحديثة إلى مناصري التربية القديمة.
0: ربما أيضا
2: التقليدية.
1: التقليدية.
2: ما نقول القديمة ولكن نقول التربية التقليدية.
0: وهنا ثمت يعني حدود مفاهيمية واضحة بين المفهومين أو بين ما نصفه يعني في مثل هذه الحالة، لأنه يعني يمكن أيضا الدكتور إدريس يرى بأن إن كانت ثمت يعني مستوى معين أو قدر معين من الاستقلالية نمنحه للطفل هذا يخشى منه فيما بعد، يعني أو يمكن أيضا تتفق مع هذه النقطة بأنه يخشى من هذه الاستقلالية بأن الطفل سيرفع من مستوى استحقاقه في كل ما يتعلق بالاحتياجات. وأنتم ذكرتم الاحتياجات المعنية بالطفل، هناك احتياجات مادية أو احتياجات حتى فيما يتعلق نفسية وسلوكية وانفعالية، وهذا أيضا يحيلنا إلى الحديث عن أو إلى طرح فرضية أخرى في هذا السياق. تقول هذه الفرضية إن التركيز المفرط في التربية الحديثة على الاستجابة للاحتياجات الانفعالية للطفل مقابل التخفيف من الضبط السلوكي والتكليف بالواجبات أدى إلى إضعاف تنمية الانضباط الذاتي والقدرة على تحمل المسؤولية ومواجهة الإحباط. أرجع إليك دكتور إدريس في الرد على هذه الفرضية ثم أعود إليك يا أستاذ نيلاء.
1: في موضوع التركيز على الاحتياجات الانفعالية، صحيح، التي أدت إلى طبعا ممكن نقول ضعف الانضباط.
0: نعم.
1: هذا طبعا مؤداها أولا لما نبحث فيها على تنشئة الطفل أصلا من البداية، كيف نشأ الطفل، على أي قيم، هل هو نشأ على مساحة من الحرية في الحوار، في المناقشة، في إبداء الرأي؟ كلما كان يعني هناك مساحة كبيرة من الحرية كلما خفت هذه نسبة الانفعال الزائد.
0: نعم.
1: فتنشأ الانفعالية الزائدة مع وجود التوتر، مع وجود القلق، مع وجود مصادرة رأي الطفل أصلا.
0: نعم.
1: وحريته تنشأ هذه وتكبر مع دائما مع الطفل. بعكس يعني حتى لما نسقطها مثلا على لما نكون كأمر سياسي، حتى في الدول في الشعوب كلما تمتعت الدول بقدر كبير من الحرية السياسية والمشاركة المجتمعية تخف لديهم نسبة الاحتجاجات، وتكثر نسبة احتجاجات والمظاهرات مع الدول، يعني نمكن نسميها بين قوسين القمعية، أو هي أصلا فعلا تصادر حرية تلك الشعوب.
0: نعم.
1: لكن في وجود أب وأم مستمعين ومنصتين جيدا لأبنائهم، تأكد أن رحلك يعود بالنفع عليهم في في في في قادم السنوات، وتشجيعهم دائما أصلا على ماذا؟ على الإبداء الرأي وليس على مصادرة رأيه ومشاركته. وهنا نلقى أيضا إلى أسلوب، نحن ما نسميه الحزم، ولكن للأسف نلقى إلى أسلوب القهر، وأني أرى ما أني أرى ما لا ترون بمعنى آخر. لكن كلما نحن يعني حقيقة الأمر كلما وعينا وأدركنا تماما بأن هذا الطفل هو رجل المستقبل، وزرعت وبذرت فيه بذور المشاركة فعلا، وأنا أعتبر بأن هذا هو مشروع المستقبل وأن هذا رجل المستقبل، كلما سأقطف ثمارها لاحقا بكل أريحية. ولكن كلما لجأت إلى الأساليب التربوية المختصرة في أنك أنت ما زلت طفل وأنا أعرف منك وأنت بعدك ما زلت جاهل وأنت خليك تعلم وما شابه ذلك، الدراسات تقول بأن اليوم خاصة نحن في هذا العصر أصلا الأطفال لديهم مخزون معرفي يفوق آباء اللي نحن طبعا يفوقنا بكثير.
0: نعم.
1: لماذا؟ بسبب بسيط، لسهولة الحصول عليه.
0: نعم، واضح جدا. يعني دكتور إدريس تنطلق من منطلق نفسي في الرد على هذه الفرضية، إليك أيضا أستاذة نيلاء.
2: نعم، طبعا أنا أتفق في كثير من ما قاله. نعم. حقيقة مع أنه يعني هو دائما يعارضني،
0: مع أنه ولكن الطرف يعني
2: الطرف نعم يعني عارضني، ولكن سأنبه على الكثير من النقاط اللي أغفلها، فإذا أنا جانب كبير جدا أيضا لا أتفق يعني معه. المشكلة ليست في الاهتمام بالمشاعر فقط، ضروري جدا أن نحن نوصل للطفل أو لابني وبنتي في البيت أني أنا مهتمة بمشاعرك، وأنا طبعا مراعتنك وأتفهمك وأحتويك، وهذا نفسيا وهذا جدا جدا مهم.
0: نعم.
2: ونكون منصتين جيدين كآباء. ولكن الآن يعني على موضوع مثلا الإبداء الرأي، ونبدأ مع أبنائنا في إبداء الرأي بسن مبكر، ولكن أنا عودت ابني على أني أنا أستمع لرأيه.
0: نعم.
2: وجيت وطلبت والله من ابني موضوع معين ثم قال لك لا، وأصر على كلمة لا لدرجة أنك أنت لم تستطع يعني حتى أنك تغير عند الفكرة، يعني خلاص يقولك أني أنا مصر أخذ هذا الشيء أو أذهب إلى المكان الفلاني أو ما أروح أنام الآن أو ما أدرس، لدرجة أنه يعني تصل إلى مرحلة العناد، وذلك يقولك والله من باب أني أنا ما أريد أكسر بخاطره أو أنه هذا رأيه وبيتعلم من خطأه. هو في سن مبكر كيف بيتعلم من خطأه؟ هل هو يدرك عندما مثلا يتأخر في واجباته، يتأخر في عدم عفواً يعني حتى أنه في بعض الأحيان قد يعني ممكن يعلي صوته على والده في مجالس أو في أماكن خارجية من باب الحوار أو من باب أنه أنا أستمع لرأيه. فإذا أنا مع هذا الشيء، ولكن لابد أن نعرف أن هناك يعني تأطير وحدود لكل سن. أنا بدل ما أطلب الرأي المطلق لابني أو الرأي نعم يبدي رأيه، ممكن أخير بين خيارات معينة في حسب سن.
0: نعم.
2: حسب السن، حسب الموضوع.
0: نعم.
2: وغيره. فإذا الانضباط يعني لا يكون بالكلام فقط.
0: نعم.
2: أنا ما أريد طفل أيضا أنا أقول له لما أطلب منه أن يسكت يسكت، في الأخير إحنا لا نتحكم في أبنائنا بريموت كنترول.
0: نعم.
2: بل أن يكون في عنده نوع من الالتزام والانضباط، وذلك من خلال معرفته بواجباته، بأنه كما أنك لك حقوق عليك واجبات.
0: نعم.
2: فهناك مسؤوليات تقع على عاتقك، كيعني بعض المسؤوليات المختصة فيه. أما يجي أنا والله طفل يلومني يعني يروح للمدرسة ما سلم الواجب فيحصل على عقاب، يرجع البيت يلوم الوالدين يقول لهم أنتوا ليش ما ذكرتوني بالواجب، يقول لأمه ليش ما قلتي لي أنه عندي واجب.
1: طيب أستاذ نيلاء، أنا يقودني هذا الأمر حقيقة المدرسة والواجبات إلى موضوع، وهو للأسف الشديد تدخل الآباء بدرجة كبيرة في اختيار المواد لأبنائهم. بالرغم ان الطالب مدرك تماما اللي يعني قدراته ومهاراته في لما نتحدث عن المواد العلميه والانسانيه مثلا.
0: نعم.
1: فبماذا ترد الاستاذ نيلاء على هذا الجانب؟ وللاسف يدفع ثمنها الطالب ويكون ضحيه.
0: نعم.
1: وايضا عندما يتعلق باختيار شريك الحياه.
0: نعم.
1: ايضا للاسف نرى كثير من اولياء الامور من يتحكمون. نعم. ويصادرون حريه.
0: هذه نقطة جديرة بالاهتمام والرد عليها أيضا من قبل أستاذ نيلاء. ويعني ما تقوله حول هذه النقطة هي بأن فتح هذه المساحات المفتوحة في التعامل مع الطفل بشكل مفرط يخشى من أنه مستقبلا ستكون له عواقب تربوية وما إلى ذلك، وتنطلق ربما أيضا يعني مما هي موجودة فيه في السياق التربوي، وأنت قريب جدا أيضا من السياق التربوي دكتور إدريس، ترد على ما ذكره دكتور إدريس، ولكن أيضا نطرح هذه الفرضية وفي ذات الوقت أيضا ترد على هذه الفرضية وتتقاطع أيضا ربما بشكل أو بآخر مع ما ذكره. تقول هذه الفرضية أن التحديات التي تواجه الأسرة اليوم لا تعود إلى التربية الحديثة بوصفها منهجا تربويا، وإنما إلى سوء فهمها وتطبيقها بصورة مجتزأة، إذ أن التربية الحديثة تجمع بين الحزم والرحمة وبين الحرية والانضباط. كيف تردي على هذا؟
2: لربما هذه الفرضية الوحيدة اللي تحمل جزء كبير جدا من الحقيقة.
0: من الحقيقة التي تتفق معها.
2: نعم، التي أنا أتفق معها.
0: نعم.
2: ولكن ليست كاملا طبعا، وليست الحقيقة الكاملة بالنسبة. نعم. عندي أنا، ولكن أيضا إنها الكثير من المشكلات اللي يقع فيها أبنائنا أو ما ذكره الآن الدكتور هي طبعا ليست عن التربية الحديثة كمبادئ، ولكن عن ممارسات وتطبيقات. فتدخل الآن الوالدين.
0: نعم.
2: هذه أصبح من باب يناصرون أنه من باب التربية الحديثة، لأنه يقولك أنا متعلمة وأنا أريد ابني أن يعني يدخل التخصص الفلاني، وأنا أرى مستقبله وأرى أن يكون ويكون. تبدأ هنا التدخلات الكثيرة. إحنا لو نرجع للتربية التقليدية، من تدخل فينا؟ أمي، والدي، يعني الله يحفظهم يبارك فيهم، وجهونا نعم، وكانوا يشجعون على العلم والدراسة. ما حد جلس معانا يحل الواجبات، يتابع المعلمة أنا سلمت واجب ما سلمته، عندي بكرة اختبار أذكر أبنائي. أما الآن أصبحوا الأبناء يعني لمرحلة لعمر متقدم ما يعرف إن بكرة عنده اختبار،
0: معتمد على
2: الأم بالصفة الأولى، خلنا نقوله لا يزعلوا منه الأمهات، يمكن ثم يأتي الأب. وهي تقولك لأنه هذا دورنا الآن، أنا أصبحت متعلمة ويعني مدركة، وأنا أريد أن يكون دائما متفوق، أريد أن يكون متميز، وأريد من صفة يعني ما خلنا نقول يعني المتقدمين والمتفوقين دائما. فبالتالي هو ما يعني يبدأ يتدخل بصورة كبيرة جدا. أنا لما أتكلم عن التربية التقليدية لا أعني بذلك التسلط واتخاذ القرارات عنهم
0: والحزم المفرط
2: والحزم المطلق، يعني خلنا نقول اللي يعني حتى العقاب يكون شديد جدا لا رحمة فيه. أنا مع أن يتحمل الأبناء نتيجة هذا العقاب، حتى يعني هو من داخله يشعر بنوع من المسؤولية، حتى يقولك الحين أنا إذا عملت هذا إيش بيصير فيني أو إيش أعمل. هو هذا الشيء قد يكون شوية يعطي نوع من التفكير، من إعادة النظر قبل اتخاذ هذا القرار، قبل أنه يقدم على هذا العمل.
0: نعم.
2: بالنسبة للمواد اللي ذكرها الدكتور وأنه أنا أتدخل أو شريك الحياة، أنا مع مشاركة الطرفين.
0: نعم.
2: وليس إعطاء أيضا الحرية المطلقة إلا إذا كان ابنك وبنتك نعم أسسته من البداية على ما شاء الله عنده قدرة كافية ووعي كافي على أنه يختار ما يناسبه بطريقة صحيحة جدا، أعطيه في البداية المجال، ولكن أنا يعني المسؤولية ما زالت على عاتقي.
0: نعم.
2: ما زالوا أبنائي ينتظرون مني بعض التوجيه، بعض المساندة، وليس اتخاذ قرار كامل.
0: نعم. طيب دكتور إدريس، استمعت إلى ما ذكرته أستاذة نيلاء، هل هذا فعلا مما أفرزته التربية الحديثة إلى هذا الحد؟ يعني يكون مثلا الانضباط إلى مستوى متدني نوعا ما هو نتيجة ما أفرزته التربية الحديثة؟ كيف ترد على هذه الفرضية وما ذكرته؟
1: لا، التربية الحديثة بريئة من هذا كله، ولكن ربما نقول هناك للأسف وقعنا بين فكي كماشة. أما يكون الأب أو الأسرة أو الوالدين يتصفون للأسف بيئة تسلطية، تربية تسلطية أو دكتاتورية، وإما يكون هناك التربية المهملة للأسف لدى الأبناء.
0: نعم.
1: وأضيف له طرف ثالث، وهي ربما يكون أحيانا ربما يكون نظام التعليمي.
0: نعم.
1: من قام بتأسيس وإنشاء الجروبات في الواتساب وغيره، ومن يرسل الواجبات منهم أليس هو المعلمين أو المعلمون؟ إذا نحن واقع في إشكالية. ألا من وقع الضحية؟ هو الإبن. والتربية الحديثة، التربية الحديثة بالعكس أولت اهتمام بالاعتمادية، بالاستقلالية، بحرية الرأي، بالفكر، بدراسة الاحتياجات لكل طالب ومعرفة قدراته وإمكانياته ومهاراته، وفيما بعد يتخذ القرار المناسب. هذا ما نطالب فيه نحن دائما، وليس فقط النيابة عن أنا أتكلم نيابة عن ابني، أو أنا أتكلم نيابة عن بنتي، أو أنا المعلم أو أنا المعلمة من أدرى بمصلحة الطالب وخلافه، وترسل الواجبات للأسف أو التكاليف في أحيانا حتى في وقت متأخر من اليوم. فهنا كيف نلوم الآن التربية الحديثة؟ نهائيا أعتقد يعني التربية الحديثة لم تطالب بهذا الأمر إطلاقا.
0: نعم، وهي بريئة مما يعني
1: من ممارسات ممارسات الخاطئة. نعم، لبعض المربين للأسف.
0: نعم، بكل تأكيد يعني هذه الآراء مفتوحة على مصراعيها فيما يتعلق بهذا الموضوع بكلياته وجزئياته. هنا يعني نصل إلى وهذا الوقت أدركنا أستاذنا إلى نصل إلى ما نسميه بخطاب الختام. أبدأ معك أستاذنا إلى في دقيقة واحدة فقط.
2: حقيقة أنا يعني في الختام أقول أن هدفنا نحن جميعا هدف واحد، وهو بناء جيل يمتلك الأخلاق، الثقة بالنفس، القدرة على تحمل المسؤولية. ودائما نقول متفقين على أن أبنائنا يستحقون أفضل ما يمكن أن نقدمه لهم. فالقضية ليست أن نختار بين التربية الحديثة والتربية التقليدية، وإنما أن نختار ما يبني هذا الإنسان.
0: نعم،
2: وما يناسبه. فنأخذ من التربية الحديثة احترام الطفل، الحوار، الاهتمام بالصحة النفسية، ولكن في نفس الوقت يجب أن نتمسك بالقيم التي لا تتغير، مثل الانضباط، تحمل المسؤولية، احترام الآخرين، والالتزام بالواجبات.
0: نعم،
2: وأنا أشدد عليها، عطوا أبنائكم جزءا من هذه الواجبات.
0: نعم،
2: فاجعلوهم يعيشوا ويجربوا ويغامروا ليكتشفوا يعني ما عندهم من مواهب وما إمكانيات، ويتهيئوا للمستقبل بإذن الله تعالى، وتكون حياتهم حياة كريمة.
0: واضح،
2: يعني كما يتمنى أكيد كل أب وأم، دائما ما نتمنى الأفضل.
0: نعم،
2: لأبنائنا.
0: أتصور أن هذه الخلاصة تتفق معها دكتور إدريس. ما هي الخلاصة التي تخرج بها في دقيقة واحدة؟
1: بكل تأكيد أتفق معها بالفعل. فتنشئة الطفل للأسف في ظل الطاعة المطلقة والخوف والقسوة، هذه كلها حلول وقتية، ما راح تنشئ لنا جيل مستدام يقوم على اللي تربوه. بالعكس، الذي تربى على الحزم والاقتناع وحرية الرأي والمشاركة المجتمعية وخلاف ذلك، هنا ستعطينا جيل فعلا قادر على بناء مجتمع صحي و سليم. أعتقد نحن متفقين في هذه النقطة في النهاية.
0: نعم،
1: ولكن دائما نقول بأن في بعض الأدوات وفي ممارستها وفي تطبيقها يشوبها بعض الخطأ.
0: أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور إدريس الفليتي، مستشار نفسي تربوي، كنت مثل جانب الموالاة، وترى أن التربية الحديثة تمثل نهجا تربويا فاعلا. كل الشكر لك.
1: كما أشكرك أستاذي،
0: بارك الله فيك. كما أشكرك أيضا أستاذنا إلى البلوشي، استشارية في قضايا الأسرة والطفل، وكنت تمثلي جانب المعارضة، وتري أن كثيرا من تطبيقات التربية الحديثة أسهمت في إضعاف الانضباط وتقليل قدرة الأبناء على تحمل المسؤولية. شكرا جزيلا لك.
2: الشكر موصول لك ولجميع المستمعين.
0: وهكذا مستمعينا، يتضح أن الجدل حول التربية الحديثة لا يدور حول رفضها أو تبنيها بإطلاق، وإنما حول الكيفية التي تفهم بها وتمارس على أرضية الواقع، وبين من يرى فيها مدخلا لبناء شخصية مستقلة ومتوازنة، ومن يحذر من أن بعض تطبيقاتها قد تضعف الانضباط وتحمل المسؤولية. تبقى التربية مسؤولية مشتركة تستلزم وعيا وتوازنا يراعي حاجات الأبناء ومتطلبات المجتمع. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار 11 صباحا، نبدأها بأبرز العناوين. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واعتداءات بالضفة الغربية واستمرار تدهور الوضع في قطاع غزة. تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الصحية جراء حرائق الغابات المتصاعدة في أوروبا. جهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في منظومة الابتكار العالمية باستثمارات جديدة. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي ماريا تيريزا لازارو وزيرة الشؤون الخارجية الفلبينية في إطار عقد أعمال النسخة الثالثة من منتدى عمان الفلبين في مانيلا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية الفلبين، وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين. وأكد الجانبان أهمية منتدى عمان الفلبين بوصفه إحدى المنصات الاستراتيجية التي تعزز الحوار المؤسسي وتفتح آفاقا جديدة لفرص التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية بما يدعم الشراكات في مجال التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة والتكنولوجيا ويواكب تطلعات البلدين نحو تنمية مستدامة وشاملة. وأشاد الجانبان بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر، مؤكدين أن الثقة المتبادلة والروابط الإنسانية وفي مقدمتها إسهامات الجالية الفلبينية في سلطنة عمان تمثل ركيزة أساسية لتعميق التعاون وتوسيع مجالاته خلال المرحلة المقبلة. وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا وجهة النظر بشأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يكفل انسياب حرية وسلامة الملاحة وسلاسل الإمداد عبر الطرق البحرية والتجارية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب عقد اجتماعاً مع كبار مستشاريه لمناقشة شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لكنه قال للصحفيين في البيت الأبيض إنه لم يتخذ قراراً بهذا الشأن بعد. وأضاف ترامب أن أمام إيران خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ما وصفه بمستوى أعنف بكثير من الضربات. وفي وقت سابق أعلنت إيران أنها ردت مجدداً على الضربات الأمريكية بشن هجمات على منشآت عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة في المنطقة. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي إلى ضرورة استئناف المفاوضات في أقرب وقت وتنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وشدد وانغ خلال اللقاء على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في كيرغستان، شدد على أن الأولوية العاجلة تتمثل في تسوية الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات واستئناف تنفيذ التوافقات التي نصت عليها مذكرة التفاهم. من جانبه أكد عراقجي أن بلاده لا تزال مستعدة للتفاوض وأنها لا ترغب في استمرار الصراع، وحث الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها وممارسة ضبط النفس. وفي لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمنشآت ومنازل في قضاء صور جنوب بيروت. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن عمليات التفجير استهدفت منطقة مشاع المنصوري وبلدة مجدلزون جنوب لبنان، كما قامت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط مكثفة بالأسلحة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني.
يأتي هذا التصعيد المستمر لعمليات النسف الممنهجة في وقت تتواصل فيه المساعي لتطبيق بنود الاتفاق الإطاري المبرم بين الجانبين برعاية أمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار وبسط الأمن في الجنوب اللبناني. وفي الشأن الفلسطيني، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة لعدد من القرى والبلدات في الضفة الغربية، تزامن معها اعتداءات للمستوطنين ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين. وفي غزة لا تزال المعاناة الإنسانية تتفاقم جراء استمرار الغارات الإسرائيلية والنقص الحاد في المياه والغذاء. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية في زيارة يعتزم خلالها تأكيد دعمه لدمشق خلال المرحلة الانتقالية. وتعد هذه أول زيارة للأمين العام للمنظمة الدولية إلى سوريا منذ زيارة سلفه بان كيمون عام 2009. ومن المتوقع أن يؤكد غوتيريش خلال زيارته التي تستمر حتى الغد ويتخللها لقاء الرئيس الشرع دعم الأمم المتحدة لمرحلة الانتقال السياسي بعد أكثر من 13 عاماً من نزاع مدمر أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري. ونبقى في سوريا حيث توفي أكثر من 35 شخصاً وأصيب نحو 30 في حادث تصادم بين حافلتي ركاب على طريق دير الزور دمشق. وأفادت وزارة الصحة السورية أن الحادث وقع بين حافلتين كانت إحداهما تقلان أفراداً من قوى الأمن وأخرى لركاب مدنيين في منطقة السخنة على طريق دير الزور دمشق. وبحسب السلطات فإن عمليات الإجلاء والإسعاف واجهت صعوبات كبيرة نتيجة بعد أقرب نقطة طبية عن موقع الحادث بنحو 50 كيلومتراً. اتهمت إيران أوكرانيا بمهاجمة إحدى سفنها التجارية في بحر قزوين في حادثة أسفرت عن مقتل بحار وإصابة آخر. ونقلت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية عن وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم تسبب بانفجار على متن السفينة. واستنكرت الوزارة الحادثة قائلة بحسب إرنا إن الهجوم الذي شنته أوكرانيا ضد سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين وهو عمل أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنه يشهد على استمرار الموقف غير العقلاني والعدائي تجاه إيران. وأكدت إيران أنها لم تتدخل مطلقا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا. أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا عن مقتل 8 أشخاص وفق ما أعلن رئيس منطقة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة روسيا. وأضاف رئيس المنطقة أن 14 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح، ولفت إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية، متهماً أوكرانيا باستهداف المدنيين عمداً. وسيطرت القوات الروسية على المدينة في الأيام الأولى للهجوم على أوكرانيا عام 2022. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من احتمال توقف المساعدات الغذائية والتحويلات النقدية المقدمة لملايين السودانيين مع اقتراب نفاد التمويل المخصص للتحويلات النقدية في أغسطس المقبل ومخزونات الغذاء في سبتمبر ما لم يتم توفير تمويل عاجل. وأوضح البرنامج في تقرير حول عملياته الإنسانية خلال شهر يونيو أن نقص الموارد سيحرم الفئات الأكثر ضعفاً من المساعدات المنقذة للحياة. وأشار إلى أنه قدم مساعدات إلى 3,700,000 شخص خلال يونيو الماضي، من بينهم 1,000,000 شخص يعيشون في مناطق مصنفة على أنها معرضة لخطر المجاعة، تشمل عدداً من المناطق في ولايتي جنوب كردفان وشمال دارفور. وصل الإعصار نول إلى اليابسة في جنوب الصين اليوم مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية اجتاحت إقليم غوانغ دونغ وهونغ كونغ المجاورة.
ما أدى إلى إلغاء رحلات جوية في مطار هونغ كونغ الدولي. وقالت السلطات أمس إن الإعصار أجبر أكثر من 340 ألف شخص على النزوح في إقليم غواندونغ. وذكر مرصد هونغ كونغ اليوم أن الإعصار يفقد قوته مع توغله أكثر داخل اليابسة، مضيفا أن الرياح العاتية لا تزال تؤثر على أجزاء كبيرة من المدينة. يسعى عناصر الإطفاء الإسبان للسيطرة على حرائق الغابات المستعرة قرب مدريد، لكن مسؤولين إسبان حذروا من أن الرياح المتقلبة تهدد بتأجيج النيران، واضطر نحو 63 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم أو الاحتماء داخلها بسبب الحريق الذي وصف بأنه الأسوأ في المنطقة على الإطلاق، واندمج حريقان منفصلان الجمعة ليشكلا حريقا هائلا واحدا كاد أن يندمج مع حريق آخر في منطقة قشتالة وليون المجاورة. من جهتها أجلت السلطات الفرنسية آلاف الأشخاص من الضواحي القريبة من بوردو، إذ لم تظهر أي بوادر على تراجع حدة حرائق الغابات في المناطق المحيطة بالمدينة. وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن أكثر من 140 ألف شخص تم إجلاؤهم حتى الآن من منطقتي جيروند ولوند اللتين تقعان بالقرب من بوردو، وحيث اندلعت حرائق الغابات الأسبوع الماضي. أعلنت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 2973 حالة، توفي منها 1309 حالات. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في مايو الماضي أن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ ويشكل خطراً على دول أخرى، مع تقييم خطر انتشاره على المستوى الإقليمي بأنه مرتفع. وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في يونيو الماضي خطة للتأهب والاستجابة لتفشي فيروس بونديبوغيو، إحدى سلالات فيروس إيبولا، وتتطلب الخطة تمويلاً بقيمة 518 مليون دولار وفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم. افتتح مساء أمس بولاية صلالة معرض الطاقة والمعادن الذي تنظمه وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع شركات القطاع. وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي السعيد محافظ ظفار راعي المناسبة أن إقامة معرض الطاقة والمعادن يعكس أهمية تعزيز التواصل المباشر وترسيخ الشراكة بين المؤسسات الحكومية وشركات القطاع والمجتمع، والتعريف بما تحققه مشروعات الطاقة والمعادن من أثر اقتصادي واجتماعي وتنموي، وما توفره من فرص واعدة للاستثمار وتوطين الصناعات وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكوادر الوطنية. وأشار سموه أن محافظة ظفار تمتلك مقومات نوعية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والثروات المعدنية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية المتطورة، بما يؤهلها لاستقطاب مشروعات واستثمارات تسهم في تنويع الاقتصاد وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وإيجاد قيمة مضافة مستدامة تنعكس على المحافظة والاقتصاد العماني. وفي الخبر الأخير، عزز جهاز الاستثمار العماني حضوره في منظومة الابتكار العالمية عبر استثماراته في شركتي كامبريدج كابيتال للابتكار وأكسفورد للمشروعات العلمية، بما يدعم نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة إلى سلطنة عمان ويعزز الاقتصاد القائم على المعرفة. وتضم المحافظ الاستثمارية للشركتين شركات عالمية ناشئة ومتخصصة في مجالات الحوسبة الكمية والتقنيات الصحية وعلوم الحياة والرقائق الإلكترونية والروبوتات الجراحية، بما يواكب أحدث الابتكارات العالمية. وأكد الجهاز أن هذه الاستثمارات تسهم في استكشاف فرص نقل التكنولوجيا
وتبادل الخبرات مع سلطنة عمان، إلى جانب تحقيق عوائد مالية مستدامة من القطاعات التقنية ذات النمو المتسارع. وتأتي هذه الخطوة ضمن استثمارات محفظة الأجيال التابعة للجهاز، التي تدير استثمارات خارجية في أكثر من 50 دولة، مع التركيز على تنويع المخاطر والاستثمار طويل الأجل في الأسواق العالمية. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واعتداءات بالضفة الغربية، واستمرار تدهور الوضع في قطاع غزة. تحذيرات أممية من تفاقم الأزمات الصحية جراء حرائق الغابات المتصاعدة في أوروبا. وجهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في منظومة الابتكار العالمية باستثمارات جديدة. نفذ لكم هذه النشرة على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وقرأتها على مسامعكم أمل بنت سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: في حياة بعض الأشخاص تتحول التجارب إلى قصص تستحق أن تروى، لا لأنها تحكي نجاحاً فردياً فحسب، بل لأنها توثق مرحلة من تاريخ الوطن. وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على كتاب صقر بجناحين ومخلب للعقيد ركن طيار متقاعد الدكتور سعيد بن عبد الله البيماني، الذي يروي أبرز محطات حياته كمقاتل ومتدرب وجندي في سلاح الجو السلطاني العماني في رحلة امتدت لأكثر من 3 عقود من الخدمة والعطاء. نقترب مع ضيفنا من كواليس هذه الرحلة ونتعرف إلى الدوافع الذي قادته لكتابة سيرته وأبرز المحطات التي صنعت شخصيته والرسائل التي أراد أن يتركها للأجيال من خلال هذا الكتاب. مرحبا دكتور سعيد، أنا سعيدة جدا بشكل خاص لاستضافتك اليوم.
4: شكرا أستاذ أمل، أنا أيضا شاكر لكم هذه الدعوة، وربما يكون هذا أول حضور لي في إذاعة سلطنة عمان. أتمنى أن أكون يعني ضيف خفيف على السيدات والسادة المستمعات والمستمع.
3: يعني نحن محظوظين جدا في إصدارات عمانية بهذا. طيب دكتور، أنت تبدأ كتابك باعتذار للقارئ عن محدودية أدواتك الأدبية، خليني أقول، لماذا شعرت بالحاجة أو لماذا هذا التواضع على الرغم من أنه الكتاب مكتوب بلغة جميلة جدا وأنت أصلا كاتب ولك العديد من المقالات والمنشورات، لماذا كنت بحاجة إلى أن يعني توضح هذا للقارئ؟
4: هو ربما لأنها أول تجربة كتابية لي بهذا الشكل، وربما لأنه أيضا الكتاب صدر بصيغة ربما هي ليست روائية وليست ربما بصيغة سيرة بشكل كامل، فارتأيت أنه يعني أقدم نفسي للقارئ بحيث أنه أنا ككاتب مبتدئ لا يتوقع الكثير مني. ورغم ذلك يعني مثل ما تفضلت، هو الكتاب حصل على إشادة وربما يمكن ربما يعني أعجب الكثيرين يعني، ولكن هي أول تجربة، فارتأيت أنه يعني أنه أنا أحترم القارئ، أحترم من يعني سخر وقته للاطلاع على هذا العمل.
3: نعم. طيب عنوان الكتاب صقر بجناحين ومخلب، يعني هذا يحمل بعد رمزي، كيف ولد أصلا هذا العنوان وما الذي يمثله بالنسبة لك؟
4: والله هو فكرة العنوان يعني كان من بين يعني عدة عناوين، ولكن الفكرة من صقر بجناحين بمعنى أنه هناك نجاحات، هناك من حلق في السماء، هناك من حقق الكثير في حياته، وهناك أيضا في الحياة في محطات ربما تضطر الإنسان إلى يعني إعادة صياغة نفسه، ربما إعادة أيضا التخطيط لما يمكن أن يجابه في هذه الحياة. الصقر له طبعا عدة مخالب، وهنا مخلب بمعنى أنه لما يعني خرجت للتقاعد في وقت أنا لم أكن أتوقع أن أخرج فيه للتقاعد، هذا الأمر أيضا أربك طبعا حسابات كثيرة، حسابات وظيفية، طموحات، حسابات مالية، فهنا بحاجة الإنسان إلى أنه ربما يعيد صياغة نفسه، يرمم ما تبقى له من مخلب من مخالب لتنمو من جديد ويحلق من جديد. هذه هي الفكرة التي من وراءها جاء هذا العنوان، وربما هو أيضا الصياغة بهذا الشكل أيضا تشد القارئ أو المطلع على العنوان بحيث أنه يعني يغوص في أعماق الكتاب ليكتشف ما المقصود من هذا الصقر بجناحين ومخلب.
3: نعم، يعني على ذكر المحطات الكثيرة والتحولات اللي نعيشها، أنت أيضا تعرضت لمسألة إخفاقاتك الدراسية وفشلك في المدرسة كمحطة مهمة طبعا في حياتك وفي تجربتك. هل كان من السهل الاعتراف بهذا وكتابته؟ وما الذي يعنيه لك أصلا أنه هذا الإخفاق حدث في مرحلة ما، هو جزء أكيد من رحلتك، من تجربتك، من تكوينك اليوم؟
4: جميل. أنا أتيحت لي الفرصة للالتحاق بمدرسة قوات السلطان المسلحة، وطبعا هذه المدرسة كانت أيضا تضم في السنوات الأخيرة قبل إغلاقها، هي المراحل الأخيرة من الثانوية، الصف 11 حاليا والصف 12، كانت نقطة تحول في حياتي. كنت أعيش في ولاية بهلة في مجتمع في إطار محصور نوعا ما. الذهاب الالتحاق بالمدرسة هذه طبعا غير كثير من اهتماماتي، وجهت كثير من الاهتمام للرياضة، ربما أيضا ما أوليت الجانب التعليمي الجهد الكافي. هو لم يكن يعني إخفاق، هو كانت نتيجة دون المتوقع، خلينا أسميها. أنا دائما ما أحب أستخدم كلمة إخفاق، أنا أتحدث دائما عن دروس في الحياة، هي محطات يتعلم الإنسان منها، سواء من خلال تجاربه الشخصية أو من خلال تجارب الآخرين يعني. فهي لم تكن يعني حقيقة بإخفاقات، ولكن كانت درس وتعلمت منه. فيما بعد أن التحقت بسلك الضباط، تعلمت أنه لا يوجد مجال للتراخي، لا يوجد مجال للتهاون، ينبغي أن تؤخذ الأمور بشيء من الجدية. ولكن لكل مرحلة طبعا عمرية، أيضا الإنسان له شخصيته، له نظرته للأمور. كنا في ذلك الوقت يعني في الثانوية العامة، عمر 17 أو 18 سنة، لم يبلغ النضج يعني القدر الكافي أن الإنسان يفكر فيما يمكن يعني أن يكون عليه في المستقبل. فهذا هو فقط يعني كل ما في الأمر. الرياضة أخذت مني يعني الوقت الأكثر على حساب الدراسة، بس لم يكن يعني هو إخفاق، هو كان يعني نتيجة دون المتوقع. أنا هذا ما أقدر يعني أن أسميه، ربما أنا اعترفت به في الكتاب، وأنا ما أظن أنه الاعتراف بهذا الشيء، حتى وإن كان يعني بغينا نسميه فشل يعني، أنا ما أظن هذا خطأ، لأنه إحنا أيضا إذا كان هناك من رسالة نريد نوصلها، أنه ما دائما النجاح بيكون حليف كل إنسان، لازم في محطات الإنسان يتعثر فيها، وعليه أن يقاوم، وعليه أن يعني ينهض بنفسه، وعليه أن يستعيد قواه بشتى الطرق. فأي تجربة، أي ربما خلنا نسمي بين قوسين إخفاق، هذا ما نهاية المطاف يعني. هناك تجارب كثيرة، هناك دروس مستفادة، وينبغي الإنسان أن يتعلم منها.
3: نعم، يعني هذا المثير للاهتمام دكتور، يعني الحديث عن استدراك مثلا فشل معين أو عدم القدرة على تحقيق مثلا نجاح متوقع منك، أنه الفكرة أنه تستطيع أن تستدرك هذا وتذهب بتجربتك إلى مكان آخر. ربما الناس عادة تشوف أنه لا، أنا مثلا فشلت في ثانوية العامة فخلص انتهت حياتي وانتهى مستقبلي. فبالنسبة لك كان هذا مهم أنه تكتب عن، على الرغم من هذه التجربة وحتى كيف تعبر عنها بهذه الطريقة، إلى أنه هذه لحظة التصميم، لأنه خلص ما في مجال للتراخي، كانت كثير مفصلية، صح؟
4: نعم، هو ضروري جدا يعني، هو من الضرورة كان أنه أنا أكتب بنوع من بالمصداقية، وأكتب بنوع من خلنا نسميها الشفافية، لأنه لن تصل الرسالة. لو قلت أنه كل شيء كان براق، كل شيء كان سهل، كل شيء كان يعني ناجح، ما حد راح يتعلم. ضروري جدا أنه يكون هناك في دروس، ضروري جدا أنه أرجع وأقول أنه في تجارب الإنسان ينبغي أنه يتعلم منها، والإنسان يعني من الأفضل له أنه يتعلم من تجارب الآخرين لا من تجارب نفسه. يعني مثل ما يقال يعني، إنما تعظ المرأة الليالي بأخيه. التعلم من تجارب الغير أقل كلفة وأسهل، وأنا أسميها أقل مجازفة. وهو مثل ما أرجع وأقول، هو لم يكن يعني إخفاق، هو كانت نتيجة دون المتوقع هو في النهاية أنا ناجح في الثانوية العامة، لو لم أنجح في الثانوية العامة ما كنت يعني التحقت بشركة الضباط يعني، لأنه أيضا هو هناك أيضا مراعاة في موضوع الاختيار، لأنه لا يركز ربما على النتيجة النهائية ككل، لكن يركز أيضا على شخصية الإنسان هذا بحكم أنه يكون قضى سنتين في مدرسة قوات السلطات المسلحة، فيركزوا على شخصية الفرد، يركزوا على أيضا تفاعله، يركزوا على اهتماماته، وربما أيضا عامل اللغة الإنجليزية أيضا عامل مهم، لأن أيضا درجات اللغة الإنجليزية كانت صحيح. درجات عالية صحيح. فربما من هذا الاعتبارات يعني أنا ما أقدر الآن أبين وأفسر الشيء حصل قبل يمكن نتكلم الآن حوالي 35 سنة يعني، لكن أنا أظن أنه كان أيضا هناك معايير أخرى غير النسبة الكلية.
3: نعم جميل جدا. طب أنت سيرتك الذاتية وتجربتك هذه بطبيعة الحال هي تعكس مرحلة في تاريخ عمان أيضا، وتحديدا أواخر الثمانينيات بداية التسعينيات، بما أنك قبل شوي تكلمت عن قبل 35 سنة، كيف تصف لنا يعني عمان في تلك المرحلة وأيضا جيلكم في هذاك الوقت؟
4: هو حقيقة يعني من الصعب أنه شخص يكتب سيرة ذاتية بدون أن يتطرق إلى مرحلة الطفولة. طبعا أنا مواليد 1973، فإحنا نشأنا في بيئة يعني متناهية في البساطة، ولكن في هذاك الوقت يعني كانت عمان تنمو بسرعة، كان يعني في ظل قيادة المغفور له بإذن الله يعني جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، يعني كنا احنا كأطفال كنا احنا نرى ان التطور بشكل يومي، كنا نرى المدارس تبنى، كنا نرى المستشفيات تبنى، كنا نرى الشوارع تعبد، ولكن ايضا كان من الضرورة ذكر طبيعة الحياة في السنوات الاولى في سنوات الطفولة. هذا الامر يعني انا يعني حرصت على انه اذكره، لانه في النهاية هو الكتاب عبارة عن رسالة، ورسالة ايضا موجهة ربما الى اجيال اليوم اللي نشأوا ربما في بيئة أنا أقول أفضل. نعم. كل شيء مهيأ، كل شيء متاح، لما يدركهم طبيعة حياة السنوات الأولى. أن لما كنت أنا في الصف الأول أنا أذكر يعني كنا نذاكر يعني على قنديل، لم تكن هناك كهرباء يعني حكومية. نعم. كان يعني والدي يعني يأتي بمولد كهربائي، وكان إحنا من القلائل

0: تطور بشكل ملحوظ، والأمر لا يتعلق بالوفرة المالية فقط. احنا ربما في ناس يقولوا انه والله انتم دول مجلس التعاون يعني لديكم الوفرة المالية، وهذا
1: ودول
0: الأمر
1: ريعية.
0: هناك دول في العالم هذا
1: نعم
0: لديها الوفرة المالية ولديها الموارد ولديها كل الإمكانيات ولديها العقول، ولكنها لم تقدم يعني لم تحقق هذا التقدم الملحوظ في هذه يعني السنوات، خلنا نسميها يعني.
1: نعم جميل جدا. طيب أنت بالإضافة للحديث عن الأجيال تتكلم عن الفوارق الاجتماعية، خليني نقول ربما حتى يعني علامات ثقافية، استجابات معينة لكل يعني للشباب اللي كانوا معك في المدرسة من مختلف الولايات، وكنت تلاحظ هذا وسجلته في الكتاب، احكي لنا أكثر عن هذا.
0: والله هو طبعا انت تحكي عن مدرسة قوات السلطان المسلحة اللي انا
1: نعم
0: قضيت فيها صف ال 11 و 12. طبعا يعني مثل ما قلت لك يعني احنا الـ الـ يعني تفاعلنا مع المجتمعات خارج ولاية بوهلة يعني كان تفاعل بسيط جدا. كنا نروح الى زيارة يعني بعض الاهالي في ولاية نزوة، ونادرا ما اذهب مع والدي ايضا الى يعني ولاية عبري او سوق عبري، ولم يكن هناك تفاعل. لما نأتي إلى مسقط نروح مع أهلنا اللي هم يعني يشبهوننا في كل شيء، في عاداتهم في تقاليدهم في حتى في لهجتهم. يعني الالتحاق بمدرسة قوات السلطان المسلحة طبعا أتاح التعرف على أشخاص من شتى المحافظات، يعني اللي جاء من الباطنة واللي جاء من الشرقية واللي جاء من ظفار واللي جاء من الظاهرة. هناك قبائل لم أكن أسمع عنها يعني وسمعت عنها، وهي كانت قبائل مرموقة ومشهورة يعني.
1: نعم
0: هذا طبعا اللي كنا في اللي ينبغي أن ندرك أنه هذاك الفترة لما التحقنا بالمدرسة، مدرسة قوات السلطان المسلحة في سنة 1989، لم توجد هناك إنترنت، لم يوجد هناك يوتيوب، لم يوجد هناك أشياء كثيرة
1: نعم
0: للإنسان لكي أيضا يستقي معلوماته، هو فقط ما يقرأ وما يسمع من الآخرين. فكانت في قبائل مختلفة، في كان في يعني مشارب مختلفة، وجوه مختلفة، سلوكيات مختلفة، يعني إلى ما لا نهاية يعني اهتمامات مختلفة، اللي
1: نعم
0: يحب السيارات، اللي يحب الرياضة بشكل كبير، اللي عنده هوس بال يعني بال بالأحذية تكرم يعني، اللي عنده هوس بالكميم، عنده هوس بالحلوى يعني. ف بس كانت فترة صراحة فترة يعني مهمة جدا، لأنه هي بداية أيضا التأقلم والتفاعل مع ثقافات أخرى، بداية يعني التعرف على أشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة، بداية التكيف، وربما هي تأسيس أيضا لمراحل ربما قادمة. ما أتى علي وما أتى علي المسار الوظيفي، وهي لم تكن أيضا أقل تحديات يعني، سواء من خلال تدريب الضباط أو تدريب الطيارين أو المسار الوظيفي إلى ما قبل التقاعد يعني.
1: نعم يعني نحن نطمح نسمع منك موقف مثلا من هذه المرحلة كذا، موقف بالنسبة لك فارق ودائما تتذكره وتستدعيه.
0: والله هو مواقف كثيرة يعني. أنا كنت يعني رجل مشاغب يعني في مدرسة قوات السلطان المسلحة. يعني أنا يعني سكنت في غرفة بها يعني ثلاثة أشخاص معي، أنا
1: نعم
0: يعني أربعة أشخاص كنا في غرفة، كان اهتمامات مختلفة، كان ما أعرف يعني كنت ربما أكون مؤذي في بعض الأحيان يعني، أشخاص هادئين أنا ربما أستفزهم بطريقة أو أخرى يعني، تحولوا هذا الأشخاص الهادئين يعني إلى وحوش كاسرة فيما بعد يعني، لنضطروا للدفاع عن أنفسهم يعني. هي مواقف مثل هذه تعرفي في هذاك العمر. إحنا لما أنا أذكر لما دخلت مدرسة قوات السلطان المسلحة يعني كان عمري بالضبط 15 سنة وثمانية شهور، فمعناه أنه ولد صغير يعني، ربما يعني لم يكن من اللائق حتى أنه الواحد أيضا ربما يتعدى على خصوصيات الآخرين أو ربما حتى يؤذيهم يعني. لكن هي يعني هي مرحلة معينة،
1: نعم
0: فترة عمرية معينة. المواقف يعني مواقف كثيرة، المقالب كثيرة،
1: نعم
0: فلهذا السبب يعني.
1: يعني على ذكر المواقف والطرائف وأيضا المقالب، يعني إحنا نعرف أن المؤسسة العسكرية عادة تقدم بوصفها يعني كذا فضاء للانضباط الصارم، لكن كتابك يعكس تجربة حيوية، تجربة إنسانية فيها كثير من المواقف اللي مثل ما ذكرت قبل شوي، وهي تكسر خليني أقول الصورة النمطية عن هذا النوع من المؤسسات.
0: هو حقيقة ما في صورة نمطية معينة تجاه المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية هي مؤسسة متينة قائمة على شيئين، قائمة على الانضباط، لأنه بدون انضباط باختصار تهدر الأرواح و

0: طبعا تستنزف الموارد، ويكون يعني تكون آلية العمل أيضا متواضعة وغير فعالة.
1: نعم.
0: فالانضباط أنا أسميه ركيزة أساسية من ركائز المؤسسة العسكرية. فالمؤسسة العسكرية قائمة على الانضباط، ولكن أيضا قائمة على شيء آخر أيضا مهم جدا، وهو الروح المعنوية. البقاء الروح المعنوية على مستوى عالي في لدى منتسبي قوات السلطة المسلحة ولدى أي مؤسسة عسكرية سواء في عمان أو في أي بلد آخر، هذا أمر مهم جدا. وهذا أيضا لا يتأتى إلا من خلال وجود قادة لديهم المرونة، لديهم القدرة على التكيف، لديهم الحنكة في التعامل مع شتى المواقف، لديهم أيضا القدرة على مراعاة ظروف الآخرين. فبالتالي أن المؤسسة العسكرية لا تخلو من جانب إنساني، ينبغي أنه ما ينظر إليها كجدار وكهي يعني مثل يعني أقول لك يعني أنه مؤسسة يعني جامدة. هي مؤسسة متينة، نعم فيها قدر عالي من الانضباط، فيها قدر عالي من التنظيم، ولكن أيضا القادة في المؤسسة العسكرية يخضعوا لقدر وافر من التدريب، من التأهيل، ويلتحقوا بكثير من الدورات اللي تؤهلهم للقيام بواجباتهم بشكل أفضل. أيضا تساعدهم على أيضا إدارة الموارد وإدارة الأفراد، بحيث أنه يبقى مستوى الانضباط عالي وتبقى أيضا الروح المعنوية أيضا عالية. هذا هو الفكرة، يعني من أنه الموضوع التوافق في المؤسسة العسكرية بين موضوع الانضباط من جانب وموضوع أيضا يعني الجانب الإنساني من جانب آخر.
1: نعم، يعني أكيد المستمعين ما شايفينك الآن، بس قبل شوي وإحنا نتكلم عن المواقف والطرائف والمقالب أنت تبتسم وتقول أنا كنت مشاكس. أكيد الكتابة كانت فرصة ربما دكتور إنه تستعيد ذكريات أو مشاعر معينة إنه ربما كانت غائبة عن بالك، لكن أثناء الكتابة وجدت نفسك في مرحلة في عملية مواجهة معها. كيف كانت عملية الكتابة هذه ومواجهة هذه المشاعر، مواجهة كل هذه الذكريات؟
0: هو حقيقة يعني الكتابة وكتابة السيرة ليس بالأمر السهل، لأنه يحتاج إلى قدرة سردية، يحتاج إلى وثائق بما توفر من صور. وأنت تعرفي أنه إحنا كنا في مرحلة لم يكن موضوع التصوير متاح بهذا القدر مثل ما هو متاح اليوم اللي يعني يخرج الواحد تليفونه ويصور بكل أريحية يعني، لكن ذاك الوقت لم تكن الكاميرات يعني متاحة بهذا الشكل. فالحمد لله أنه أنا كان عندي يعني علق القدر يسير من الصور، وأيضا كنت حريص على توثيق أيضا بعض خلنا نسمي المحطات في حياتي. فهذا جانب مهم. الجانب الأهم من كل هذا واللي هي تتكلم عني أنت الحين هو محاولة تذكر المواقف ومحاولة تذكر الأحداث. أنا الله أنعم علي بذاكرة يعني قوية، وقدرت بحمد الله يعني من خلالها على استعادة كثير من الذكريات. أنا أظن أنه كثيرين يحجموا عن كتابة السيرة ربما لهذا السبب، لأنهم لا يتذكروا ربما الأحداث، لا يتذكروا المواقف. ولكن الشيء بالشيء يذكر هو أنا لما بدأت في الكتابة، أثناء الكتابة بعض الأحيان تخطر في بالي محطات لم تكن في البال، فأتذكرها وأبدأ في الكتابة عنها. ولذلك أنا حقيقة لما أردت أنه أكتب السيرة الذاتية، أنا توقعت أنه يكون يعني في حد يعني في أقصى ما يمكن أنه يوصل إليه الكتاب هو يمكن 120 إلى 150 صفحة، ولكن انتهى بالمطاف إلى أكثر من 400 صفحة. فيعني ما أردت أنه يعني أفوت أيضا محطات مهمة في حياتي ممكن أنها يستفاد منها دون أن نذكرها في هذا الكتاب. لكن كتابة السيرة تحتاج إلى قدرة سردية، تحتاج إلى توثيق، لأنه أيضا الصور تجذب، وأيضا يحتاج إلى أيضا ذاكرة قوية، ويحتاج أنا أظن أيضا في نظري يعني واسمحوا لي لقول هذا يعني أنه يحتاج إلى أنه أيضا هو ما الذي سيذكر، يعني ما الذي سيكون لب الكتاب. لما يتكلم عن مثلا سيرة طيار عماني مقاتل، يعني ربما هي تشد القارئ بسرعة. هذا ليس تقليلا من شأن الوظائف الأخرى أو شيء، طبعا الوظائف الأخرى كلها مكملة لبعضها وكلها تسعى في النهاية للوصول إلى نفس الهدف يعني، لكن هو لما يقرأ، لما يشوف الشخص العنوان يقول لك سيارة طيار عماني مقاتل، ما الذي لديه هذا الشخص ليرويه؟ يعني أكيد في هناك مغامرات، أكيد في مواقف، أكيد في كذا يعني.
1: نعم
0: فهو هذا ربما يعني السبب أنه ظهر الكتاب بهذا الشكل يعني.
1: نعم جميل. يعني أنت استعدت كل هذه الذكريات وكتبتها، وربما في كثير منها ما كان متوقع قبل عملية كتابة. طيب زملائك كيف تلقوا هذا الكتاب؟ كيف قرأوا كل هذه التفاصيل أيضا، عن لأنهم هم جزء من هذه السيرة؟
0: حقيقة يعني أسعدوني كثيرا يعني بنظرتهم للكتاب وبانطباعهم عن الكتاب، لأنه الكثير منهم حقيقة يعني وربما أقول أغلبهم أو كلهم اللي قرأوا الكتاب أو وصلهم الكتاب حقيقة يعني قالوا لي بالحرف، يعني قالوا هذا الكتاب احنا يمثلنا كلنا، يعني لا يمثلك أنت فقط، قلنا هو حق الجميع يعني حقيقة، لأنهم خاضوا نفس التجربة. أنا لو أجي بشخص يعني وخاض نفس التجربة وفي النهاية وصل وصار طيار وصار ضابط وصار يعني في رتبة عليا، ربما يكون هو مساره لا يختلف كثيرا يعني، ربما يكون حتى الطفولة راح، لا أظن أنهم عاشوا مرحلة الطفولة يعني في بيفرلي هيلز أو
1: نعم
0: في الهايد بارك يعني، أنا أظن أنه عاشوا أيضا في مجتمعات يعني
1: نعم
0: بسيطة، وأيضا ربما واجهوا نفس الظروف اللي احنا واجهناها يعني.
1: نعم
0: فانطباعهم كان يعني أنا أقول رائع، وكانوا مشجعين وكانوا إيجابيين في نظرتهم للكتاب، وبالعكس يعني مدوني ببعض الأفكار، ربما يكون هذا الآن في الطبعة الثانية
1: نعم
0: بعد ما تنفذ الطبعة الأولى إن شاء الله.
1: نعم طيب على ذكر بيفرلي هيلز، يعني أنت خدمت في بيئات وثقافات متعددة، بريطانيا، أستراليا، الولايات المتحدة، قطر، وأماكن أخرى، كثر إيش غيرت هذه التجارب فهمك أصلا لمهنتك وأيضا لذاتك، واختبار هذه المهنة في، خليني أقول، مواقع مختلفة، أماكن مختلفة.
0: هو المجتمع، خلنا نحكي أول شيء عن المجتمعات الغربية، مجتمع بريطانيا في المقام الأول اللي عشنا فيه فترة أيضا طويلة، بحكم أنه أيضا إحنا عملنا دورة لغة في بريطانيا
1: نعم
0: لمدة 4 شهور، وإحنا كنا في سن مبكر يعني بعد ما خلصنا الثانوية العامة، وأيضا كون أيضا تخرجنا من كلية سلاح الجو الملكي البريطاني
1: نعم
0: كرانويل قبل طبعا إنشاء أكاديمية السلطان قابوس الجوية. وأيضا نتكلم عن أستراليا بحكم أننا أيضا قضيت فيها حوالي سنة في دورة القيادة والأركان، وكذلك أيضا الولايات المتحدة بحكم أننا أيضا قضيت فيها سنة وشوي في كلية أركان الحرب. المجتمعات الغربية هذه مجتمعات مختلفة، ومختلفة في كل شيء، مختلفة في دي مختلفين في دينهم، مختلفين في ثقافتهم، مختلفين في نظرتهم للمجتمع، مختلفين في علاقاتهم الاجتماعية، مختلفين في المجتمع والدائرة الصغرى
1: نعم
0: للمجتمع، تفاعلهم مع بعضهم البعض مختلف، ولكن هناك أيضا جوانب أخرى يعني أنا أظن أنه احنا تعلمنا منها الكثير، تعلمنا من هذه المجتمعات، وتعلمنا أيضا من صلب الوظيفة اللي كنا عليها وهي أيضا الطيران المقاتل،
1: نعم
0: تعلمنا منها التنظيم، تعلمنا منهم الانضباط، تعلمنا منهم التفكير بعمق، تعلمنا منهم دائما الأخذ بالأسباب، وأيضا هم ما نريد نقول احنا تعلمنا منه، احنا ديننا أيضا يأمرنا بالأخذ بالأسباب.
1: نعم
0: فمجتمعات مختلفة. أيضا الأمر المهم أنا اللي أقدر أقوله أنهم أيضا مجتمعات قارية في الدول الأوروبية بشكل عام، أنا ما أقول بريطانيا فقط يعني، أو في الدول الغربية تجد أن الشخص يعني يجلس في القطار يقرأ، في
1: نعم
0: الباص يقرأ، اليوم من خلال هواتفهم مطلعين بشكل كبير، كنا أيضا يعني نتفاعل معهم في أوقات الصباح الأولى، ونجد أنهم هم اطلعوا على كل ما حصل بالأمس، فمتابعين للأخبار، يهتموا بالشؤون الدولية، الشؤون الإقليمية، لديهم أيضا تعدد في الثقافات، في المهارات، يعرفوا سيارتهم التي يقودوها يعني ما هي مشاكلها، ما هي كذا، إيش ميزاتها، إيش كذا، يعني ملمين بتفاصيل يعني دقيقة ربما احنا بعض الأحيان ما نوليها اهتمام. هذا كان له انعكاس يعني في صياغة، أنا أقدر أقول ما صياغة شخصيتي أنا، ولكن صياغة أي شخص ربما تفاعل معهم، عاش معهم، يأتي بعض الأحيان بثقافة فيها قدر من العقلانية،
1: نعم
0: قد تصل في بعض الأحيان إلى عدم القبول ربما يعني في مجتمع مثل مجتمعاتنا إحنا، مجتمعات محافظة، مجتمعات فيها قدر من العفوية، وهذا أيضا جانب إيجابي. أنا ما أقول أنه هذا جانب سلبي، يعني
1: نعم
0: علاقاتنا الاجتماعية متينة، لدينا قدر من العفوية، لدينا قدر من البشاشة في عمان.

0: احنا نتكلم اليوم المجتمع العماني يعني يشاد به في كل مكان. بالنسبة للتجربة القطرية طبعا الآن يعني حوالي 5 سنوات ونص تقريبا من التجربة القطرية، أيضا هو مجتمع أيضا مختلف، وإن كان هناك في تشابهات بحكم أنه مجتمع خليجي، ولكن أيضا مجتمع مختلف، بحيث أنه أيضا في قطر طبعا كم كبير من الأجانب، يعني طبعا يفوق النسبة اللي موجودة في عمان، ولكنه أيضا في داخله أيضا مجتمع إلى حد ما مترابط، إلى حد ما أيضا متفاعل، يشابه يعني يشبهنا في كثير من الأشياء. ربما هي تجاربي السابقة يعني أتاحت لي يعني القدرة أنه أتكيف مع شتى الثقافات. طبعا المجتمع القطري أيضا ما ننسى أنه أيضا مجتمع يشهد أيضا نهضة تنموية على مستوى البنى الأساسية، على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، ولكن لا توجد مثالية في أي دولة. دولة قطر دولة رائعة بما تملك من إمكانيات، بما تلعب من دور إقليمي أيضا في المنطقة، وتحافظ أيضا تحافظ على علاقات طبعا متينة مع سلطنة عمان، وهذا أيضا يسهل أيضا وجودي في دولة قطر. للشعب العماني بشكل عام، المواطن العماني يحظى بتقدير، يحظى باحترام، وله مكانة أيضا في قلوب القطريين. فهذا هو إذا كان الإنسان يعني يتعلم من الثقافات الأخرى العربية الغير عربية أو العربية يعني، وكذلك أيضا وجود الكم الهائل من الأجانب في قطر أيضا أتاح التعرف أيضا على الجاليات الأخرى العربية الموجودة في قطر. فهو تنوع حقيقة يعني، وهو كل ذات فائدة
1: يعني. في أكثر من شيء مثير للاهتمام في إجابتك دكتور، يعني على الرغم من تحققك المهني ومكانتك الاجتماعية بتجربتك في هذه المهنة، إلا أنك تقرأ، ما زلت مشتبك كثير كمان مع القضايا اللي تحصل من حولنا. كنا حتى قبل التسجيل نحكي عن أحداث الإقليمية في هذه المرحلة وتقييماتك لها، فكمان أيضا بالإضافة إلى هذه المهنة المهمة والنجاح فيها، كمان في فضول خليني أقول، وفي رغبة في المساهمة والاشتباك مع العالم اللي تعيش فيه، وهذا ربما كمان يعطيك رؤية مستقلة للحياة تخليك تستطيع أن تكون طبعا كاتب جيد.
0: هو يعني يقال اقرأ أكثر لترى أكثر. أنا دائما أتكلم عن شيء اسمه إدارة الوقت، وأتكلم عن شيء اسمه استغلال الوقت. أنا كنت في مرحلة معينة من عملي في القواعد الجوية، كنت تقريبا أقرأ معدل كتابين في الأسبوع، وطبعا يعني لما أتكلم عن كتابين في الأسبوع يعني معناه أكثر من 100 كتاب يعني في السنة. وطبعا دائما الثقافة هي تراكمية والمعرفة هي تراكمية. اليوم لو قرأنا كتاب مثلا عن ثقافة المجتمع العماني وحضينا بقدر من المعلومات، لو قرأنا بعد بكرة كتاب آخر عن ثقافة المجتمع العماني سنأخذ منه الشيء اليسير، لأن بعض الأشياء حتكون إيش متكررة. فالثقافة تراكمية. أنا دائما أنصح يعني الأجيال، أجيال اليوم، إنهم يعني لا يركنوا إلى الهاتف المحمول بشكل يعني كلي. أنا أنصحهم بالقراءة، يوجد متسع للقراءة. يعني اليوم 20 صفحة خلنا نقول، لما الشخص يتعود على القراءة 20 صفحة راح تأخذ منه يمكن أقل من 20 دقيقة. ما أظن أن الشخص يعني وقته ثمين لدرجة أنه ما يقدر يوفر 20 دقيقة. موضوع الإلمام بالقضايا الإقليمية يعني الحب يعني التطرق إلى هذا، ربما بحكم أيضا الدراسة المؤهلات في العلوم السياسية، بالنسبة أيضا الدكتوراه هي في دراسات الخليج. دراسات الخليج هي يعني دراسات الخليج العربي، خلنا نقول منطقة الخليج العربي، ودراسات الخليج هي نوع من يعني من فرع من فروع المعرفة اللي هي دراسات المناطق التي تعنى طبعا بالشأن السياسي، الشأن الاقتصادي، الشأن الأمني، الشأن الثقافي، الهجرة، التفاعلات مع المجتمع الدولي. فبالتالي ينبغي أن الشخص يكون أيضا على اطلاع دائم. ولذلك أنا يعني ربما أكتب في بعض الأحيان في الصحف المحلية، وأكتب أيضا في دوريات عالمية نشرت لي بعض البحوث، وهي اجتهادات حقيقة يعني لا أكثر يعني.
1: نعم، إحنا للأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة، واسمح لي أسألك سؤال سريع وأطلب منك الإجابة عليه في دقيقة. أنت تكتب هذه السيرة بعد خدمة أكثر من 30 عام، كنا نحكي 35 سنة بداية هذا الحوار، لماذا قررت أن تكتب هذه السيرة الآن، وهل شعرت أنه كان لازم تكتبها في وقت أبكر؟
0: هو لا يوجد وقت مثالي لكتابة السيرة، ولكن هو ربما كان مشروع من مشاريع أيضا التقاعد. هو لم أكتب أنا السيرة اليوم، أكتب أنا بدأت أيضا في 2020 عندما علمت بخبر يعني إحالتي للتقاعد، وكان من ضمن الأشياء أنه أنا أوثق الأشياء في قالب يعني ربما أدبي روائي، وكان في صورة قالب أدبي يعني بسيط جدا. ولكن بعد ما بدأت في الكتابة يعني ربما استدركت واستذكرت كثير من المواقف، كثير من المحطات، وأردت أنه أنقل هذه التجربة إلى الآخرين ليعرفوا أنه أي نجاح لا يمكن أنه يتحقق من خلال يعني الجلوس في البيت وانتظار الإلهام يعني الإلهي يعني. أيضا بغيت أنه أكتب هذه السيرة يعني لأوصل رسالة إلى جيل اليوم أنه الاجتهاد دائما هو الأساس لتحقيق كل النجاحات. أنا أتمنى أنه في قادم الأيام أنه لا أتوقف عن الكتابة، أتمنى أنه هذا الكتاب يرى ربما طبعة ثانية تكون ربما منقحة، لكن أيضا لدي مشروع كتابي قادم وهو أيضا عن الأمن البحري في منطقة الخليج العربي،
1: جميل.
0: وهذا أيضا شيء مختلف طبعا.
1: نعم.
0: ولدي كتاب أيضا مهم جدا إن شاء الله يمكن خلال أقل من سنة يرى النور، هو ما قالته لي الخمسون.
1: نعم.
0: هذا كتاب عبارة عن مقالات مختلفة في مواضيع مختلفة في الحياة. فكتابة السيرة ليس لها وقت معين، ولكن أنا يعني خلوني أقول يعني وإن كنت ربما تنظروا له بتواضع، لكن أنا أقول تطفلت على الكتابة. هناك من هم أجدر مني بالكتابة، هناك من هم ارتقوا إلى مناصب أعلى ومروا بتجارب أكثر وهم أولى بالكتابة مني، ولكن ربما لظروف معينة لم يكتبوا.
1: نعم.
0: هذا كل ما في الأمر.
1: نعم. نحن سعداء جدا باستضافتك اليوم دكتور، وأكيد نحن أيضا متحمسين كثير للمشاريع الجديدة، سواء كتاب الأمن البحري في الخليج أو حتى مقالته لي الخمسون. شكرا جزيلا لك، وهذا لازم توعدنا أنه رح نستضيفك في إصدارات عمانية عنهم
0: بإذن الله. أنا مرة أخرى يعني شاكر لكم يعني هذه الدعوة الكريمة، وأرجو أن أكون يعني قد وفقت في نقل أيضا صورة عن كتاب صقر بجناحين ومخلب، وأرجو أنه يكون هذا الكتاب أيضا هو مصدر إلهام للأجيال القادمة للقيام بواجبهم تجاه الوطن مثل ما فعلوا يعني مثل ما فعل من سبقوهم يعني.
1: نعم. إذا هكذا أحبتنا المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من إصدارات عمانية. نلقاكم في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: مهم وهام وهم بها.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن الهم سؤالان: الأول، ما معنى الآية؟ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. الثاني، أيهما أصح، هام أم مهم؟ إذا قلنا أمر هام مثلا. والإجابة، نبدأ من الجذر هاء ميم ميم، ولا يذهبن بك الرأي إلى الهم رأسا فتعتبره أصلا وهو فرع، وقد ظلمه من جعل أصل معناه الحزن، فهذا المعنى طارئ عليه وليس أصيلا فيه، فهو دال على الذوب والذوبان والجريان والدبيب. أما معنى الذوب أو الذوبان فأخذوه من قول العرب: إن هم الشحم ذاب، وهمني الشيء أذابني. وأما معنى الجريان فأخذوه من السحاب الهاموم، وهو الكثير الصوب أي الغيث، ولكنهم عادوا وقالوا: إن الهميمة المطرة الخفيفة، والهموم البئر الكثيرة الماء. وأما معنى الدبيب فأخذوه من الهوام بتشديد الميم، وهي الحشرات التي تدب على الأرض. وتفسير الهم بالحزن مجاز، لأنه لشدته يهم أن يذيب الجسد، وجمعه هموم، وجعلوا منه همه الأمر همًا، وأهمه فاهتم به، همني الشيء أذابني، وهمه السقم يهمه همًا أذابه وأذهب لحمه، وهمني المرض أذابني. وأما قولهم هم الشيء فإذا أغلي، وهم إذا غلي، والانهمام ذوبان الشيء واسترخاؤه بعد جموده وصلابته، مثل الثلج إذا ذاب، إن هم الثلج وانهمت البقول إذا طبخت، وهمت الشمس الثلج أذابته. والهم الرجل المسن، والمرأة همة، كأنهما قد ذابا من الكبر. والهم ما هممت به، وكذلك الهمة. ثم تشتق من الهمة الهمام، الملك العظيم الهمة، ومهم الأمر شديده، وأهمني أقلقني، لا همامي لا أفعل، وأهمني الأمر إذا أقلقك وحزنك، والاهتمام الاغتمام، واهتم له أي اهتم بأمره. والمهمات من الأمور الشدائد المحرقة. وإذا قلت أهمني الأمر قالوا لك إنك تعبر عن قلقك وحزنك، فأهمني أقلقني وأحزنني. وبذلك فإنهم جعلوا الاهتمام بمعنى الاغتمام من الغم، ولكن الاهتمام بالشيء لا يعني الحزن به أو له. وهم أنفسهم قالوا: الهم ما هممت به، وكذلك الهمة. ثم يشتق من الهمة الهمام، ومنه الشخص العظيم الهمة. ولا يكون ذلك في النساء حسب قول ابن منظور، وكأن النساء لا همة لهن، وهذا من أعجب العجب في تفسير أقوال العرب. ثم قرروا أن المهمات من الأمور الشدائد المحرقة، وجعلوا منه هم بالشيء يهم همًا نواه وأراده وعزم عليه. ولكنهم لما وصلوا إلى الآية ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. اختلفوا على جر عادتهم في تفسير آيات التنزيل العزيز، فقال فريق: همت زليخة بالمعصية مصرة على ذلك، وهم يوسف بالمعصية ولم يأتها ولم يصر عليها، وقال فريق آخر: هذا على التقديم والتأخير، كأنه أراد ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. ويدري القائلون بهذا أن التقديم والتأخير لا يتمان إلا لسبب بياني بلاغي، ولا نرى سببا لهما هنا، فلا تقديم ولا تأخير. واختلفوا في معنى برهان ربه، فقال جماعة إنه أصيب بالعجز وذلك هو برهان ربه، وقال آخرون إن برهان ربه أنه لما هم بها في المرة الأولى رأى أباه جالسا عن يمينهما فامتنع عنها، وفي المرة الثانية رآه جالسا عن يسارهما فامتنع عنها إلى آخره، ولم يقدم أي فريق منهم دليلا على ما يقول. وانظر ما رواه الرواة في تفسير الآية بما يناقضها ويناقض الآية التي قبلها. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وجاءهم الوهم من فهمهم للفعل رأى أنه وقع أثناء الحادثة، ولم يلتفتوا إلى دلالته على زمن ماض سبقها، فيوسف كان قد رأى برهان ربه من قبل ذلك بسنين، حين حدث أباه عن حلمه الذي رآه، وحين ألقوه في غيابة الجب أوحى إليه ربه: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فلولا أنه كان قد رأى برهان ربه من قبل لهم بها، مما يذكرنا بالآية: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وأما السؤال الثاني، مهم أم هام؟ فبناء على معاني الجذر وقياسا على قول العرب: فلان معم مخول، أي كثير الأعمام كثير الأخوال. وللفرق الواضح بين معم وعام نصل إلى حقيقة جديرة بالأخذ، هي أن دلالة معم دلالة خاصة، فكونك معما أمر يخصك وحدك، فإذا كان الأمر لا يخصك فحسب، بل يعم الآخرين معك فهو أمر عام. وكذلك هنا، أمر مهم يهمك وحدك، وأمر هام يهم الجميع، فكلاهما صحيح ولكن باختلاف الدلالة.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: أثير الخريف. عبور بين ضفاف الخريف، حكايات على أنغام الفن والترفيه. مترنمة بإيقاعاته وموروثاته. بين الطبيعة وتفرد أماكنها.
2: أثير الخريف.
3: عيبك من حذك وين ما
1: يأتيكم يوميا من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
3: كل هذا في ضفاف.
1: في أثير الخريف رحلة ومشوار مع خريف ظفار.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى.
2: العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. موضوع هذه الحلقة: تربية الأبناء على كيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات. فمن واجبات الآباء والأمهات في تربية الأبناء تعليمهم كيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات ومواجهة التحديات، حيث يتحملون مسؤولية قراراتهم في اختيار المواد الدراسية، في اختيار التخصص الدراسي، في الزواج، في البيع والشراء وغيرها من قرارات التي يحتاجونها. ومما ينبغي تعليمه الأبناء في حل المشكلات واتخاذ القرارات أن يفكروا في أسباب المشكلة ولا يفكروا في تفاصيلها، لأن التفكير في تفاصيل المشكلة هو جزء من المشكلة، وعليهم إيجاد حل واقعي. الكثير من الحلول تعتبر مسكنات، والمسكنات مفعولها سريع ولا تحتاج جهد، أما الحل الواقعي يحتاج إلى جهد، والنفس تألف الكسل والحلول السريعة المسكنة. كذلك يجب إيجاد حل بديل واستشارة أصحاب الخبرة، وبعدها اتخاذ القرار الحاسم المناسب ثم التنفيذ. وإذا أخطأ الأبناء في اتخاذ القرار فعليهم ألا ينزعجوا ولا يحزنوا، فالإنسان يتعلم من خطأه ولعله خير. أو علينا تعليم الأبناء الاستخارة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فالاستخارة طلب الخيرة، يختار في الشيء هو محتار فالله تعالى يعينه على الاختيار الصحيح، وهو طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله والأولى. وتكون الاستخارة بالصلاة والدعاء. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه بعينه، خيرا لي في عاجل أمري وأجله، أو قال: في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وأجله، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستخير ونستشير ولا نندم إذا ظهر أن القرار خطأ. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ففي هذه الوصية النبوية يتعلم الأبناء أنه بعد اتخاذ القرار لا تقول: لو كان كذا، وإنما قولوا: قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان يدخل اللوم، يدخل العتاب. ولا بد من الأخذ بالأسباب والاعتماد على مسبب الأسباب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العجز والكسل وكان يستعيذ منه. وينبغي على الوالدين تربية الأبناء على استشارة الأهل وأصحاب الخبرة والاختصاص. فقبل اتخاذ القرار عليهم أن يشاوروا الوالدين أو الأرحام والمختصين، لأن خبراتهم في الحياة طويلة ومروا بتجارب أكثر عنهم، فيستفاد منهم في الرأي والمشورة. ولأهمية الشورى في الإسلام، فقد سمى الله تعالى سورة كاملة بسورة الشورى، وذكر سبحانه وتعالى الشورى بين الصلاة والزكاة في قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ولنحكي لأبنائنا قصة ملكة سبأ حينما وصلتها دعوة سليمان عليه السلام واستشارت قومها، وقالت: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فبسبب مشورتها لقومها كان قرارها سديدا، وآمنت بسليمان عليه السلام ودخلت في دين الله تعالى. ولنحكي لأبنائنا أيضا قصة فرعون لما قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، استبد برأيه فهلك هو وجنده. فمن خلال القصتين نتعلم العبرة بأن المشورة فيها يستخرج الرأي السديد والقرار الصحيح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة رضي الله عنهم قبل اتخاذ القرار، كان يشاورهم في كل ما لم ينزل عليه فيه وحي من الله تعالى، سواء كان ذلك في أمور الدين أو في أمور الدنيا، ويأخذ بآرائهم وعدل عن رأيه في بعض الأحيان كما حدث في شأن أسرى بدر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسارة أبا بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه قومك وعشيرتك فخلي سبيلهم، فاستشار عمر فقال عمر رضي الله عنه اقتلهم، قال ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء. ولما حاصر المشركون المسلمين يوم الخندق أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيس غطفان على ثلث ثمار المدينة على أن ينصرفا بقومهما، فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما في ذلك، فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن هؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال إنما هو شيء أصنعه لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى،
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة.
0: عبر هذه الحلقة نقترب من كتاب الطيور،
1: مشتهين بهوائها وأمدائها،
0: بترحالها وأسفارها وأساطير الأدب والفن التي نسجت حولها.
1: فأهلا بكم معنا.

0: يقول أحد الشعراء: ريشة واحدة هي طائر حي يغرد.
1: كأن في الطائر الواحد إذن تختزن طيور كثيرة.
0: نعم، لأن الطيور مخلصة لكينونتها، ولأنها تنشد إلى سلالة مغيلة في الآفاق، مغيلة في السفر والحنين، وهكذا تكون الجهات الكثيرة جهة واحدة للطائر، إنها جهته هو أو وجهه.
1: لقد ذكرني هذا بما قاله جلال الدين الرومي عن الوردة، حيث يذكر بأن الوردة حديقة تتوارى فيها الأشجار. ترى ما اسم ذلك الشاعر الذي تحدث عن الريشة واكتناز الطير فيها؟
0: إنه الشاعر المكسيكي أوكتافيو باث، والذي كتب إلى محبوبته قائلة: أنت كل الطيور ونجمة، وفي مقطع آخر: ترفين مثل ألف طائر.
1: إن للطيور سحرا عجيبا حقا تمارسه على مخيلة الشاعر، فلا غرو إذن أن يعترف شاعر آخر بأنه جاء كي تعلمه الطيور كيف تحلق رؤيته.
0: لقد جاءت الطيور فعلا كي تعلمنا كيف نحلق في الفضاء بأرواحنا وأجسامنا، بالفكرة والرؤية، وبالانتقال والسفر واقعا وحقيقة.
1: إنه حلم الإنسان الأول وحلمه في كل العصور. هو ذا ديدالوس يسأم من الإقامة في كريت ويشتاق العودة إلى بلاده أثينا التي طال غيابه عنها والتي كان يفصله عنها البحر.
0: وهو ذا يعمل فكره في فن لم يعرفه من قبله أحد، ويخضع الطبيعة لقوانين جديدة.
1: لقد انبرى يثبت صفا من الريش في خيط مبتدئا بأقصره متدرجا به نحو أطوله حتى يكون طرفه منحدرا إلى أعلى،
0: على النحو الذي يصنع به الرعاة مزاميرهم من الغاب، فيزيد في طول كل أنبوبة عن سابقتها.
1: ثم شد الريش عند منتصفه بخيط من الكتان ولصق أطرافه السفلى بالشمع وشكلها على هيئة أجنحة الطائر الحقيقي بانحناءاتها الخفيفة.
0: لقد صنع ديدالوس لنفسه ولابنه إيكاروس جناحين صناعيين من الشمع، وطار بهما ونجا من السجن الذي كان يتوعده به مينوس، وعبر إلى صقلية.
1: أما ولده إيكاروس فاستهواه الطيران فاقترب من الشمس وذاب جناحه فهوى على الأرض وغرق في مياه بحر إيجا،
0: وهي ذات النهاية التي أودت بحال من آخر في الطيران، هو عباس بن فرناس. إنه حتف الحلم وهاجس الرحلة المحلقة.

0: من قصيدة للشاعر سان جون بيرس عنوانها طيور، نقرأ ما يلي: الطائر الذي هو بين أقربائنا في الدم، الأكثر تحرقا للحياة، يعيش على تخوم النهار مصيرا فذا، يسافر في الليل لأن النهارات أقصر من أن تحتوي فعاليته، وصرخته الليلية هي صرخة الفجر نفسه، صرخة جهاد يخاض بسلاح أبيض.
1: هذا النص الذي كتبه سان جون بيرس من أعمق وأدق ما كتب عن الطيور، فلقد انكب على دراستها وتخطيطها والإصغاء إلى هجراتها وأجسامها وصمتها وأصواتها. إنه يذكرنا كذلك في نصه بحكاية ذلك الفاتح المنغولي مختطف طائر من عشه والعش من شجرته، والذي حمل مع الطائر وعشه وغنائه الشجرة الأصلية نفسها.
0: بين جميع الحيوانات التي بقيت تسكن الإنسان كسفينة حية، كان الطائر بصرخاته الطويلة وحثه على الطيران هو الوحيد الذي مد الإنسان بجرأة جديدة.
1: لقد سن الغراب الدفن، وقابيل أول من سن القتل، وهابيل أول قتيل من بني آدم. لقد بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه.
0: وفي مصر القديمة يعتبر طائر أبو منجل رمزا مقدسا، ولقد كشفت جمعية الكشوف الأثرية البريطانية في حفائرها بسقارة المصرية عن 4000 من مومياوات الطائر أبي منجل في سراديب طويلة، وقد وضعت في قدور من الفخار بعد تحنيطها، وكانت تقدم نظرا للوزير والحكيم إمحوتف في العصور اللاحقة.
1: أما طائر العنقاء والفينق فهو أحد الطيور التي استحدثها فن التصوير الصيني، وهو رمز الخلود، وله جسد تنين ورأس ديك، وقد استلهمه الفرس المسلمون في تصوير طائر السيمورغ الخرافي، ويعتقد بأنه متجدد الولادة وأنه ينبعث من رماده.
0: أما طائر البجع فقد أجمع كتاب العصر الكلاسيكي اليوناني على أنه كان يطرب لصوت الموسيقى، حتى لا يقال إن حشرجة موته كانت تصدر منغمة أشبه ما تكون بالترنيمة الموسيقية، ولهذا كانت صورة البجع ترمز إلى أبولو وكذلك بعض ربات الفن، كما تذهب الأساطير إلى أن طائر البجع قد تقمص روح شاعر من الشعراء.
1: ولقد عد أيضا رمزا لفينوس لجمال شكله، إذ نرى مركبتها يجرها طائران من طيور البجع، ومن هنا شاع تمثيل طائر البجع بين الفنانين تصويرا ونحتا، كما شاع بين الموسيقيين وأشهرهم تشايكوفسكي في باليه بحيرة البجع، حيث نرى فيه العذراوات وقد تحولنا على يد ساحر شرير إلى بجعات.
0: لا يمكننا في هذا التطواف السريع أن نعبر دون أن نذكر طائر الرخ الذي ورد في إحدى الليالي من ألف ليلة وليلة، حيث نتعرف على أن طول جناح فرخ الرخ حين خروجه من البيضة 1000 باع، كما أن بعضهم أدرك أن أكل لحم فرخ الرخ هو السبب في عودة شبابهم إليهم وامتناع المشيب عنهم.
1: ولعل مما يجدر ذكره هنا هو مسرحية الطيور، الملهاة الشهيرة لتألق فطنتها وخيالها، التي كتبها أرستوفانيس، والتي يعطي فيها حكم العالم للطيور، وأن الحياة الأفضل للطيور قمين ببناء مدينة قوية في الهواء.

0: صديقي صديقتي، إذا كنت تشعر بأنك طير فلتبادر إلى الطيران، إن قلب المرء هو طائره أيضا.
1: ذلك أن الطيور علمتنا كيف تحلق رؤيتنا، وحيث يوجد نداء طائرك يوجد كنزك.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: طور العمانيون صناعة السفن التجارية وتجاوز اهتمامهم دول الجوار، متجهين إلى الأبعد نحو المحيط الهندي وبلاد الملايو، وساهموا نتيجة التواصل البحري في التجارة والعلاقات الثقافية في بلدان الهند وسيلان وسومطرة وجاوة وأجزاء من الصين، واشتهرت تجارتهم مع ملقة. وشمل ذلك التأثير الإيجابي أيضا أرخبيل الملايو الذي كانت تعبر من خلاله السفن العمانية إلى الصين والفلبين وفيتنام وغيرها، إضافة إلى نشر الإسلام واللغة العربية والاقتصاد والجوانب الاجتماعية والعمران والجانب العلمي. وقد انفتح العمانيون عبر تاريخهم الحضاري الإنساني على الآخر، واعتبروا أن قيم الحوار في الحوار والتفاهم مع الآخر ضرورة إنسانية يجب انتهاجها واعتبارها صيغة حضارية للتفاعل والتعاون والتواصل مع الحضارات والأمم الأخرى، بهدف إيجاد الطرق والوسائل لبناء حضاري وتبادل تجاري قائم على المشتركات الإنسانية والرغبة الصادقة في إثراء الخبرات المتبادلة من العبر والاستفادة منها، وفي إقامة علاقة متكافئة ندية. ومن هذه المنطلقات تم العمانيون بمسألة الانفتاح على الآخر والتفاهم والتعاون معه، مع الاحتفاظ بالخصوصيات والهويات الذاتية والاعتزاز بها، مما أسهم في توفير مناخ ملائم للتبادل النافع في مجال الاقتصاد والثقافة والمعارف الإنسانية الأخرى. في هذه الحلقة، وانطلاقا مما ذكرناه آنفا، نتعرف مع الباحث في التاريخ حبيب بن مرهون الهادي على المؤثرات العمانية على منطقة السواحل الآسيوية، حيث قال:
3: استطاع العمانيون أيضا من خلال جهدهم الملاحي في التواصل مع مناطق سواحل مختلفة في المحيط الهندي والهادي، استطاعوا أن يؤثروا في شعوب تلك المناطق تأثيرا إيجابيا، فكانت التجارة البحرية كانت سببا رئيسيا لنقل المؤثرات الحضارية العمانية والإسلامية بشكل عام إلى شعوب السواحل الآسيوية، خاصة تلك السواحل التي كان يعبر من خلالها العمانيين إلى الصين في الهند مثلا، وفي سريلانكا، وفي ماليزيا حاليا واندونيسيا، وفي الفلبين، وأيضا في منطقة الهند الصينية، أو خاصة فيتنام وغيرها من المناطق، كان لهم أثر كبير في نشر الإسلام، حيث كان قد وصلوا إلى مختلف المناطق، سواحل كما ذكرت، سواحل الهندية والإندونيسية والفلبين، حتى هناك أقاليم أخرى كإقليم فطاني وشامبا في منطقة الهند الصينية. كل هذه تأثرت، كل منطقة ينزل فيها العمانيين تتأثر بمؤثراتهم الحضارية المختلفة. وازدهرت العلوم الشرعية في تلك المناطق نتيجة تفاعلهم

0: وتواصلهم مع العمانيين، فقد عمرت المساجد وبنيت المدارس وانتشر العلم والوعي الفكري لدى سكان السواحل الآسيوية. ففي الصين هناك مجموعة من المساجد التي من ضمنها مساجد أسسها أهل عمان. في أرخبيل الملايو ظهرت هناك مراكز علمية ودراسات، هناك مراكز علمية حيث تفتخر الشعوب الملاوية بتلك المراكز التي أسهمت في نشر الإسلام بشكل كبير. ولم يكن أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مقتصرا على التجار والبحارة العمانيين، بل كان أيضا لأئمة عمان وحكامها دور ملموس في نشر الإسلام بالسواحل الآسيوية المختلفة، وذلك من خلال تشجيعهم وإرسالهم للعلماء في تلك المناطق، أو سواء في السواحل أو في المواني العمانية التي كان التجار الهنود والتجار الصينيين يرتادوها في أحيان كثيرة. فقد قام العلامة محمد بن محبوب الصحاري الذي توفي في 260 هجري، وهو يعني أحد أقطاب العلم في عمان في تلك الفترة، قام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الإسلام في أوساط التجار الهنود والصينيين وغيرهم من تجار السواحل الآسيوية الذين قدموا إلى صحار للتجارة، حيث جاءت الروايات في كتاب بيان الشرع تبين كيفية دخول المشركين للإسلام. فأشار في معرض حديثه الكندي صاحب الكتاب عن طريقة ابن محبوب في تعليم الإسلام، وبعد قال: وبعد أن يلقنهم الشهادتين وفرائض الإسلام يطلق عليهم أسماء عربية وإسلامية مثل منيب وصالح وصلاح وغيرها. فهذه أيضا هذا نص تاريخي قريب من فترة من تلك الفترة، وهو مصدر رئيسي يدل على حجم التأثر المؤثرات التي تأثر بها التجار الهنود والصينيين بالمؤثرات الحضارية الإسلامية. ومن أبرز العوامل التي ساعدت على انتشار الإسلام في السواحل الآسيوية خاصة ما اتصف به التجار والدعاة الملاحين العمانيين بأخلاقهم العالية التي كما أسلفت ذكرها، وأيضا نشاط الدعوة الكبير في تبليغ الدعوة في تلك المناطق، أيضا ظهور مراكز وقاليات عمانية استوطنوا تلك المناطق وتزاوجوا مع سكان تلك المناطق، فأثروا على سكان تلك المناطق بمؤثرات إيجابية كثيرة في كنشر الإسلام وغيره. أيضا قامت هناك ممالك إسلامية، كان للعمانيين دورا في إسلام ملوكها كسلطنة ملقا الإسلامية. هناك أيضا مؤثرات ثقافية، فقد في الجانب الثقافي أيضا تغير الوضع، حيث سادت اللغة العربية أو بعض الكلمات اللغة العربية انتشرت في أوساط لغات تلك المنطقة. ومن أسباب انتشار اللغة العربية في تلك السواحل لأنها لغة القرآن الكريم، وهي ضرورية وضرورة تعليمها لمن يدخل في الإسلام. أيضا اللغة العربية لها أدوار كثيرة في أثناء التعامل بين التجار العمانيين والتجار العرب والتجار السواحل الآسيوية، فكانوا يتعاملوا أيضا باللغة العربية، فهذا كان سببا في انتشار اللغة العربية في سكان شعوب تلك السواحل. وقد أورد الحميري في القرن التاسع في حديثه عن انتشار اللغة العربية في إحدى مناطق الملايو قوله: زيهم عربيا وتكلمون العربية. هذا في القرن التاسع الهجري، يشير الحميري إلى أن سكان تلك المناطق يتكلمون العربية، كما تشير الدراسات الحديثة في هذا الجانب، في جانب اللغة العربية وانتشارها في شعوب السواحل الآسيوية، إلى أن الأثر اللغة العربية في لغة منطقة جنوب شرق آسيا وجود حوالي 1353 كلمة عربية في لغة الملايو، وهذا عدد كبير من الكلمات العربية التي دخلت إلى لغة الملايو منطقة جنوب شرق آسيا. إلى اليوم لا زالت اللغة، مثلا في جنوب آسيا، اللغة الأردية، لغة الأردو تكتب بالحروف العربية، وكانت أيضا سابقا لغات ماليزيا البهاسة تكتب بالحروف العربية، إلى أن أثر ذلك الاستعمار الغربي في دخول الحروف اللاتينية بدل العربية. هناك أيضا مؤثرات اقتصادية، وهذا أيضا جانب مهم وجانب ثري، وكان الاقتصاد هو يعني العامل الرئيسي في التواصل بين شعوب السواحل الآسيوية وأهل عمان. فقد أسهمت تلك التبادلات التجارية إلى ثراء الكثير من التجار العمانيين ثراء باذخا، كما يشير لذلك الرام هرمزي في كتابه عجائب الهند، أشار إلى أن العمانيين كانوا وصلوا إلى الثراء الباذخ. وهذا النص وهذا الكاتب وهذا المؤلف وهذا الرحالة والملاح أيضا الفارسي عاشر وعاش مع التجار العمانيين وعاصرهم وأخذ منهم واستمع إليهم. ومن أشهر أثرياء عمان في تلك الفترة، خاصة في القرن العصور الإسلامية الأولى في القرن الرابع الهجري، إسماعيل ويه بن إبراهيم بن مرداس الناخوذ العماني المشهور، الذي كان ينطلق بسفنه من ميناء كالبار في إسطول بحري كبير إلى عمان، وذلك في عام 317 مثلا أحد رحلاته البحرية. وأن أمير عمان أحمد بن هلال وهو أمير في صحار أخذ منه 600 ألف دينار عشورا، وهذا أيضا فيه دلالة كبيرة على حجم ذلك الثراء. وأيضا الشيخ عبد الله الصحاري كان قد عرف بالثراء الكبير نتيجة التجارة بين عمان والصين. كما كان هناك أيضا تبادل تجاري وتواصل كبير، حيث كان تجار صحار يكلف بعض الصناع الصينيين صناعة أنواع مختلفة من الخزافيات وبأشكال حسب مواصفات تجار صحار. وهذا أيضا دلالة على نفس ما هو اليوم، أيضا هناك اليوم في التجارة مع الصين أن يطلب من التجار في الصين مثلا سلعة معينة، فكان تجار صحار منذ العصور الإسلامية الأولى للقرن الثالث والرابع الهجري كانوا على تواصل وعلى تماس مع صناع الصينيين خاصة. هناك أيضا مؤثرات عمرانية، فتأثر أيضا مثلا في سواحل شرق إفريقيا، هناك تأثر الكثير من المدن التي بنيت على الطراز العمراني العماني، وأيضا في مناطق الهندي وجنوب شرق آسيا والصين أيضا التأثير أيضا واضح، وظهرت مدينة المنصورة في بلاد الهند أحد المدن التي كان العمانيين أثر في بنائها، فبنوا فيها مساجد وكانت أيضا شبيهة بالمساجد العمانية. أيضا في سومطرة هناك مساجد خالية من النقوش والزخارف قريبة من تصميم العماني. يقول المقدسي في معرض حديثه عن أثر العمارة العمانية في الهند مشيرا إلى جامع المنصورة في الهند، يقول: والجامع من حجر وآجر كبير مثل جامع عمان. يعني هذه نقطة مهمة جدا تؤكد على التأثر العمراني في البلاد الهند بالعمران العماني. وقد أيضا ظهرت كثير من المستوطنات التي استقر بها التجار العمانيين، وقد بنوا مدنا هناك في تلك المناطق، وكانت أيضا تلك المباني متأثرة أو كانت تأخذ الطابع العمراني العماني. هناك أيضا مؤثرات أخرى كالمؤثرات الاجتماعية ومؤثرات العلمية. فالمؤثرات الاجتماعية كانت كبيرة جدا، خاصة بعد تزاوج زواج العمانيين من أهل تلك المناطق من الهندي وجنوب شرق آسيا كالملايو وإندونيسيا والصين، واستقرارهم هناك وأصبحوا كجزء من المجتمع الصيني، فكان تأثيرهم على سكان تلك المناطق واضح جدا. فتغيرت كثير من عادات شعوب تلك، كثير من العادات والتقاليد تلك الشعوب، وأصبحت يعني كانت أصبحت متأثرة بالعلاقات العادات والتقاليد العمانية المستمدة من الدين الإسلامي، خاصة أولئك شعوب الذين دخلوا في الإسلام. كما كانت أيضا هناك مؤثرات علمية، فقد خاصة أحمد بن ماجد الملاح العماني المشهور الذي استطاع أن يكتشف أو يخترع بعض الأجهزة ووضع خرائط كثيرة، كانت أيضا استفاد منها الكثير من التجار والملاحين في مناطق السواحل الآسيوية المختلفة. ومن الكتب والمصادر التاريخية القديمة التي تحدثت عن الملاحة البحرية العمانية في القرن الثالث والرابع الهجري، خاصة كتاب اسمه عجائب الهند بره وبحره وعجائبه لمؤلفه الفارسي بوزرك بن شهريار الرام هرمزي، والذي كان في كتابه هذا استعان بكثير من الملاحين العمانيين الذين رووا وتحدثوا في في في في هذا الكتاب من خلال مجموعة كبيرة من القصص. رغم أن الكتاب يسمى كتاب عجائب الهند، إلا أن الحديث أكثر ما يكون عن ذكر لعمان، فقد تم ذكر عمان أو تكرر ذكر عمان في هذا الكتاب أكثر من 27 مرة، بينما ذكر أو تكرر ذكر الهندي تقريبا 22 مرة، والصين 17 مرة. فهذا أيضا هنا مؤشر مهم جدا نقف عنده، يعني نقول بأن أهل عمان كان الطابع الملاحي التجاري سائدا لديهم، وكان هو المسيطر، أو كان العمانيين وكان العمانيون أصحاب الريادة البحرية في فترة العصور الإسلامية الأولى. فقد يعني نشطوا كثيرا، فساد نشاطهم عن الهنود وعن الصينيين وعن غيرهم من التجار الملاحين العرب. من الأشياء التي ذكرها الكتاب عجائب الهند، ذكر مجموعة من المناطق العمانية، وذكر انطلاق السفن العمانية وغيرها من سفن المنطقة، تنطلق من مواني صحار وتمر بمسقط، ثم تذهب إلى السواحل الهند الغربية، ثم عبر سريلانكا وسرانديب تتجه إلى خليج البنغال، ثم إلى سواحل الملايو، ثم إلى الصين. وأيضا هناك من السفن التي تتجه نحو البصرة أو إلى العراق بشكل عام، ومن السفن التي تتجه أيضا عبر مواني ظفار إلى إلى إلى شرق إفريقيا. فكتاب عجائب الهند أيضا ذكر عدد من القصص التي فيها كثير من العجائب، من ضمنها ذكر الحيات أو ذكر الأفعى، وجود الأفعى في عمان وخطورتها، ذكر التجار العمانيين ولباسهم ومعيشتهم كيف كانت وعلاقتهم مع التجار الآخرين، ذكر حجم الثراء الذي كان قد وصل إليه التجار الملاحة البحرية العمانية. كل هذه الأمور والجوانب تعطي مؤشرات مهمة، بحكم أن ذلك الكتاب هو مصدر تاريخي مهم وموثق، تدل على الريادة العمانية في عالم البحار منذ العصور القديمة وعبر العصور الإسلامية وصولا إلى العصور الحديثة.
1: العمانيون والبحر.

0: مستمعين الكرام، بما أن التجارة هي في حد ذاتها معاملات حسابية محددة ومقننة، فهي في الوقت نفسه أسلوب ممتاز لإقامة صلات حضارية قائمة على أساس الأخلاق والمبادئ، وهو ما مارسه العمانيون أثناء عملياتهم التجارية والبحرية على طول تاريخهم الممتد، وقد أكسبهم هذا خبرة من جراء احتكاكهم بغيرهم، وهو ما أوضحته حلقتنا لهذا اليوم. لكم أجمل تحية وإلى اللقاء.
1: العمانيون والبحر، أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. أثير الخريف. عبور بين ضفاف الخريف، حكايات على أنغام الفن والترفيه. مترنمة بإيقاعاته وموروثاته. بين الطبيعة وتفرد أماكنها. أثير الخريف.
1: عيبك من حذق وين ما
0: يأتيكم يوميا من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
1: كل هذا في ضفاف.
0: في أثير الخريف رحلة ومشوار مع خريف ظفار.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي ماريا تيريزا لازارو وزيرة الشؤون الخارجية الفلبينية في إطار عقد أعمال النسخة الثالثة من منتدى عمان الفلبين في مانيلا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية الفلبين، وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين. وأكد الجانبان أهمية منتدى عمان الفلبين بوصفه إحدى المنصات الاستراتيجية التي تعزز الحوار المؤسسي وتفتح آفاقا جديدة لفرص التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم شراكات في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة والتكنولوجيا، ويواكب تطلعات البلدين نحو تنمية مستدامة وشاملة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه لمناقشة شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لكنه قال للصحفيين في البيت الأبيض إنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن بعد، وأضاف أن أمام إيران خيارين: إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ما وصفه بمستوى أعنف بكثير من الضربات. وفي وقت سابق أعلنت إيران أنها ردت مجددا على ضربات الأمريكية بشن هجمات على منشآت عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة في المنطقة. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي إلى ضرورة استئناف المفاوضات في أقرب وقت وتنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وشدد خلال اللقاء على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، شدد على أن الأولوية العاجلة تتمثل في تسوية الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات واستئناف تنفيذ التوافقات التي نصت عليها مذكرة التفاهم. من جانبه أكد عراقجي أن بلاده لا تزال مستعدة للتفاوض وأنها لا ترغب في استمرار الصراع، وأحث الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها وممارسة ضبط النفس. وفي لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمنشآت ومنازل في قضاء صور جنوب بيروت. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن عمليات التفجير استهدفت منطقة مشاع المنصوري وبلدة مجدل زون جنوب لبنان. كما قالت قوات الاحتلال أو قامت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط مكثفة بالأسلحة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني. يأتي هذا التصعيد المستمر لعمليات النسف الممنهجة في وقت تتواصل فيه المساعي لتطبيق بنود الاتفاق الإطاري المبرم بين الجانبين برعاية أمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار وبسط الأمن في الجنوب اللبناني. وفي الشأن الفلسطيني تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة لعدد من القرى والبلدات في الضفة الغربية، تزامن معها اعتداءات للمستوطنين ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين. وفي غزة لا تزال المعاناة الإنسانية تتفاقم جراء استمرار الغارات الإسرائيلية والنقص الحاد في المياه والغذاء. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية في زيارة يعتزم خلالها تأكيد دعمه لدمشق خلال المرحلة الانتقالية. وتعد هذه أول زيارة للأمين العام للمنظمة الدولية إلى سوريا منذ زيارة سلفه بان كيمون عام 2009. ومن المتوقع أن يؤكد غوتيريش خلال زيارته التي تستمر حتى الغد ويتخللها لقاء الرئيس الشرع دعم الأمم المتحدة لمرحلة الانتقال السياسي بعد أكثر من 13 عاما من نزاع مدمر أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري.
اتهمت إيران أوكرانيا بمهاجمة إحدى سفنها التجارية في بحر قزوين في حادثة أسفرت عن مقتل بحار وإصابة آخر. ونقلت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية عن وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم تسبب بانفجار على متن السفينة. واستنكرت الوزارة الحادثة قائلة بحسب إرنا إن الهجوم الذي شنته أوكرانيا ضد سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين وهو عمل أعلنت أوكرانيا صراحة مسؤوليتها عنه يشهد على استمرار الموقف غير العقلاني والعدائي تجاه إيران. وأكدت إيران أنها لم تتدخل مطلقا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. يشهد قطاع الطاقة والمعادن تحولا يتجاوز إنتاج النفط والغاز إلى صناعة قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة من خلال الاستثمار في الإنسان والمسؤولية الاجتماعية والحياد الصفري والشراكات مع المجتمع. ومن هذا المنطلق يأتي معرض الطاقة والمجتمع 2026، يقدم صورة جديدة عن القطاع باعتباره شريكا في التنمية وليس مجرد منتج للطاقة. أرحب بضيوف المنتدى: المهندس محمد بن أحمد الغريبي، رئيس التنفيذي المؤسسة التنموية المسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان. حياك الله باشمهندس. يا مرحبا. والمهندس محسن بن سليمان الجابري، مدير عام مركز عمان للحياد الصفري.
2: حياك الله
1: باشمهندس.
2: الله يعطيك العافية.
1: يا مرحبا، حياكم الله. جميل جدا. المسؤولية الاجتماعية والحياد وكذلك ريكان، ماذا يعني ريكان؟ بحرف كسر الراء.
3: نعم.
1: ليس كذلك؟
3: نعم كذلك. شكرا دكتور. فعلا الاسم المختصر هو للمؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان. هذه فكرة بدأت في 2018 من وزارة الطاقة والمعادن من أجل تعزيز وتكامل المسؤولية الاجتماعية في قطاع الطاقة، عبر تخصيص جزء من المساهمة أو الموازنة السنوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى العاملة في القطاع، وعمل كالصندوق لعمل مشاريع نوعية في المسؤولية الاجتماعية في قطاع الطاقة. وبالتالي يمكن يعني ظهور يعني أثر هذه المشاريع بشكل أفضل. واستمرت التجربة حقيقة يعني عدة سنوات إلى أن جاء الوقت أنه إعادة أو دراسة استراتيجية المستقبلية لهذا الصندوق، وتم التوافق على رفع هذا الصندوق إلى مستوى مؤسسة تنموية، وتم إصدار يعني القرار الوزاري بإشارها من وزارة التنمية الاجتماعية في سبتمبر من العام الماضي لتكون مؤسسة تنموية مستقلة بذاتها، يعني تواصل العمل مع الشركات المؤسسة الثمانية، وهي شركة تنمية نفط عمان BDO، وشركة OQ للاستكشاف والإنتاج، وشركة أوكسيدنت العمان، وشركة BP عمان، وشركة شل عمان، وشركة آرا للنفط ودليل أيضا للنفط، وCC إنرجي. والحمد لله رب العالمين تم أيضا اختيار هذا الاسم ريكان من المصدر الركوني للشيء، وكيف أنه فعلا نحن نطمح أن تكون هذه المؤسسة يركن إليها في قطاع المسؤولية الاجتماعية إن شاء الله تعالى.
1: جميل جدا. يعني كلما صار تكامل وأصبحت هناك مصدر وحدة يعني منظم لهذا القطاع المسؤول الاجتماعي، بيكون أكيد بلا شك بيعطي أثر أكبر بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: إن شاء الله.
1: مهندس محسن، مركز عمان للحياد الصفري، كيف نقرب المستمع أساس تأسيس هذا المركز وأهدافه والعمل الذي سيقوم به؟
2: شكرا دكتور على الاستضافة. أعلن حقيقة المركز في عام 2022 في أكتوبر عند الإعلان عن سنة 2050 سنة للوصول للحياد الصفري. وحقيقة الفكرة من تأسيس المركز مركز عمان للحياد الصفري هو التأكد من يعني عملية الموازنة بين مستلزماتنا أو التزاماتنا البيئية مع التزاماتنا المجتمعية والتزاماتنا الاقتصادية في نفس الوقت. تم إطلاق المركز بشكل رسمي في شهر ديسمبر من عام 2024. في الفترة الأولى من إعداد المركز تم إعداد الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري، وتم إطلاق الإطار التنظيمي لشهادة الكربون. الفكرة من وجود المركز قيادة كل عمليات الجهود الحالية في سلطنة عمان للوصول للحياد الصفري بأقل التكاليف الاقتصادية وأعلى العوائد المجتمعية والاقتصادية والبيئية على سلطنة عمان. اليوم الحمد لله كملنا تقريبا سنة ونص من إطلاق المركز. مستهدفاتنا اللي وضعت في السنة الأولى، السنة التأسيسية، الحمد لله تم يعني الوصول إليها. واليوم بشيء من التفصيل راح نحاول نتطرق بعض المشاريع اللي تلامس حقيقة المجتمع المحلي بإذن
1: بإذن
2: الله.
1: الله. باش مهندس، لو جينا يعني ونعكس ما حدث في المعرض، وجود راكان أيضا في هذا المعرض ومشاركتها أيضا كذلك، يعني في قدمت أكثر من يعني لتعكس أثرها وتعكس دورها في هذا المعرض، حتى كافة من يشارك أو يحضر في هذا المعرض سيلاحظ دور راكان في هذا المعرض. ماذا قدمت راكان في هذا المعرض؟
3: نعم، بداية يعني يأتي تنظيم وزارة الطاقة والمعادن لمعرض الطاقة والمجتمع ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التواصل مع المجتمع ومع الشركاء وأيضا المجتمع الإعلاميين، وطبعا إبراز الدور المحوري لقطاع الطاقة الهام في رفض مسيرة التنمية الوطنية الشاملة. وعليه فإن مشاركتنا كركان في هذا المعرض تمثل فرصة مهمة لإبراز هذا الدور التنموي لقطاع الطاقة خارج نطاق العمليات التشغيلية. طبعا وجود ركن خاص بالمسؤولية الاجتماعية ضمن المعرض يعكس هذا التوجه، ويعني لدينا هناك بعض من الأهداف. على سبيل المثال، المعرض سيتيح لنا الفرصة للتعريف بالمؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ركان وأدوارها، آلية عملها، خاصة أنه تم إشهارها قبل أقل من عام يعني،
1: نعم صحيح.
3: وبالتالي شرح ما تهدف إليه يعني من تعزيز وتكامل للمسؤولية الاجتماعية في قطاع الطاقة، وبالتالي تحويلها إلى أثر تنموي وطني ومستدام. أيضا جانب آخر، سيتيح للزوار الاطلاع على مساهمات قطاع الطاقة في دعم مسارات التنمية الوطنية المختلفة، سواء في مجالات التعليم، الصحة مثلا، تنمية المجتمع، تمكين الشباب، فأيضا الاستدامة البيئية. ومثل ما أسلفت أنه المؤسسة تعمل بالشراكة مع الشركات النفطية الكبرى التي ذكرتها سابقا، ونحن نثمن حقيقة هذه الشراكة والتي ستمكن من تعظيم جهود وأثر المسؤولية الاجتماعية للقطاع بإذن الله. أعتقد أنه أيضا هذه المشاركة مشاركة لركان يعني تمثل تطبيق عملي
1: جميل.
3: لمفهوم الشراكة الفعالة، والأثر الذي يمكن أن تحدث يعني هذه الشراكات عندما يتشارك الجميع في تحقيق أهداف مشتركة. ولعلكم لاحظتم في المعرض توسط
1: نعم
3: يعني الركن المؤسسة، وهو يحمل دلالة رمزية في مفهوم الشراكة والعمل الجماعي والدور المحوري للمسؤولية الاجتماعية في قطاع الطاقة.
1: جميل. ايضا مهندس محسن، ايضا لوحظ الركن ايضا كذلك بالحياد الصفري، ما هو الهدف من وجود ايضا كذلك ان يكون ركن خاص لهذا الجانب، يعني الجانب التثقيفي، الجانب يعني ايجاد ايضا مجتمع ان يلاحظ ما هو دور هذه المنظومة فيما يتعلق بالحياد الصفري.
2: إشارة بسيطة فقط، يعني جاءت حقيقة تنظيم وزارة الطاقة والمعادن لهذا المعرض إيمانا منا في الوزارة بدور المجتمع المحلي وضرورة إشراكه في اتخاذ القرارات ويعني إصدار القوانين والتشريعات في سلطنة عمان. وهو حقيقة يمثل بالنسبة لنا فرصة يعني أساسية للاستماع للمجتمع المحلي، وفي نفس الوقت إبداء آرائهم في السياسات المرسومة في هذا البلد العزيز. وحقيقة المعرض حوى يعني عدد من الأركان المختلفة، من ضمنها ركن خاص بالخدمة المجتمعية، ركن خاص بمركز عمان للحياد الصفري، ركن خاص يتكلم عن الاستثمارات المتوقعة في هذا في القطاعات المختلفة في الوزارة، ركن معني بالنفط والغاز بحكم أنه من أساسيات الوزارة هو قطاع النفط والغاز، ركن متخصص بالتعدين وفرص التعدين وإمكانية الاستثمار في هذا القطاع الواعد. قطاع متكامل نفس الشيء له علاقة بالتحول الرقمي ودور التحول الرقمي في اتخاذ القرارات اللازمة في وزارة الطاقة والمعادن، وبقية الأركان الحقيقة اللي موجودة في المعرض وشفناها في الافتتاح. وجود مركز عمان للحياد الصفري هو حقيقة من أهم الأشياء اللي خلتنا نكون موجودين في هذا المعرض، هو أن نحن نبدأ نتكلم مع المجتمع المحلي بلغة مفهومة عن دور المجتمع المحلي في الوصول للحياد الصفري. وحقيقة إيمانا منا أن الحياد الصفري حقيقة ما ممكن نوصل له بدون إشراك المجتمع المحلي. هذا بالنسبة لنا شأن أساس. لما عملنا في الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري، طبعا كانت في تشاورات ونقاشات مع مختلف الجهات والأطياف. بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية المحدثة جلسنا مع أصحاب المصلحة، مع الشركاء الأساسيين المحليين، يعني أطلعناهم على الخطة الاستراتيجية المحدثة. وحقيقة وجودنا في المعرض ساعدنا في يعني إطلاع المجتمع المحلي على دورهم في الوصول للحياد الصفري من خلال الحديث عن شيئين أساسيات. الشيء الأول النقل، لأن كلنا عندنا سيارات، سيارتنا اليوم تشتغل بالبترول، مستقبلا ممكن تكون أو حاليا ممكن ننتقل للكهرباء، ومستقبلا ممكن تكون سيارات الهيدروجين الأخضر. هذا القطاع الأول اللي كنا نتكلم فيه مع المجتمع المحلي. القطاع الثاني كفاءة الطاقة في المنازل، لأن حقيقة كفاءة الطاقة من يعني المشاريع الحساسة جدا اللي ممكن تلامس كل فرد من أفراد المجتمع. الدور التثقيفي لهذه الجهة لمركز عمان الحياد الصفري أساس حقيقة لإيصال هذه المعلومة للمجتمع المحلي، لأن في فرصة كبيرة لخفض استهلاك الكهرباء والماء في كل منزل بنسبة تقريبا توصل ل 25% متى ما عملنا بعض يعني التعديلات أو التحسينات البسيطة في منازلنا. فحقيقة هذا هو دور المركز في المعرض.
1: هل سيظهر تجارب أيضا هذا المعرض أيضا؟
2: بالضبط، احنا حقيقة تطرقنا في العرض اللي موجود في المعرض في السيارات. مثلا انت تدخل بالضبط نوع السيارة اللي تستخدمها حاليا، يبين عندك البصمة الكربونية، كم انبعاثاتك الكربونية، واذا كانت عندك هذا القدر من الانبعاثات الكربونية كم محتاج تزرع عدد اشجار في كل سنة على أساس تخفض انبعاثاتك
1: يا
2: الكربونية.
1: سلام.
2: وفي نطاق آخر عندنا مشروع متكامل عن يعني خلينا نتكلم عن كفاءة الطاقة، يروينا بالضبط إذا استخدمنا المعدات التقليدية مثل المكيفات التقليدية، مثل يعني الطباخات التقليدية، مقابل استخدام معدات يعني أكثر كفاءة جودتها أعلى، نسبة انبعاثاتها أو بصمتها الكربونية أقل، لكن حتى استهلاكها الكهرباء أقل بكثير. هذه كلها موجودة للمجتمع للاطلاع عليها،
1: ممتاز.
2: يشوف بنفسه أرقام معينة تراوي الفرق بين هذه المختلف المعدات الإلكترونية
1: يعني
2: الموجودة.
1: حتى كتجارب موجودة يعني.
2: بالضبط بالضبط
1: جميل جدا. مهندس محمد، أعتقد يعني إذا بدأت أنت في حديثك 2018 بداية الجزء من المسؤولية الاجتماعية وإلى قرار بوجود هذه الركان أيضا، أهم المشاريع لو أخذنا كذا يعني التي أيضا تم تنفيذها والقادم أيضا كذلك على مستوى محافظات السلطنة ونحن الآن في محافظة ظفار أيضا.
3: نعم، ربما يعني مثل ما قلت هذا سيتم إن شاء الله تعالى في المعرض، وستتاح لزواره إن شاء الله تعالى التعرف على يعني مجموعة يعني كبيرة من المشاريع، سواء ما يتعلق منها بما نفذته ريكان أو ما نفذته أيضا الشركات
1: بالضبط
3: الكبرى يعني في
1: نعم
3: مناطق الامتياز بشكل عام، وهي مشاريع يعني على سبيل المثال من 2021 إلى 2025 الشركات المجتمعة والقطاع نفذ أكثر من 800 مبادرة ومشروع مجتمعي بقيمة تزيد عن 44 مليون ريال عماني. فهذا مثال يعني للقطاع ككل. الركن في ريكان بالنسبة لي يعني المشاريع إن شاء الله تعالى، بالإضافة إلى أنه التعريف بدوره، وهذا أيضا مهم لأنه أيضا المؤسسة هناك لها 3 أدوار أساسية. الدور الأول يعني دور تنظيمي تنسيقي لجهود المسؤولية الاجتماعية في القطاع والموائمة فيما بينها للحد من أي ازدواجية أو تكرار على سبيل المثال، وبالتالي يعزز الأثر وينظم يعني سياسات المسؤولية الاجتماعية بحيث تكون المؤسسة مركزا للتميز والمحطة الواحدة. أيضا سيكون هناك دور تنفيذي فيما يتعلق بالمشاريع نفسها، بأنه تنفيذ هذه المشاريع التي سواء كانت الشركات لا تستطيع منفردة أن تقوم بها، أو مشروع مثلا نوعي على سبيل المثال، أو أنه ربما يقع خارج نطاق مناطق الامتياز النفطية المعروفة. والدور الثالث هو دور استثماري، تعمل أيضا المؤسسة ك يعني استثمار بعض من هذه المساهمات من أجل الاستدامة المالية يعني في على المدى الطويل. بالنسبة للمشاريع طبعا لدينا لريكان تحديدا يعني بعض النماذج من هذه المشاريع، مشروع مركز تحدي عمان أو أوت باوند عمان الموجود في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية. طبعا هذا يعتبر من المشاريع الحقيقة النوعية التي نفذتها المؤسسة، وحقق أثر واسع حقيقة ومستدام على الأفراد والمجتمع. يعني خلال عام 2025 استفاد أكثر من 3400 مشارك من المركز عبر أكثر من 200 برنامج تدريبي يعني متنوع. المشروع نفسه جاء ليركز على بناء مهارات الثقة في النفس، العمل الجماعي، القيادة، التفكير الاستراتيجي، المرونة، وطبعا يستفيد منه الجميع الفئات، يعني سواء كانوا مثلا الباحثين عن عمل أو حتى العاملين أو رواد الأعمال على سبيل المثال، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأنه يقدم حقيقة تجربة تدريبية مختلفة نوعا ما من خلال البرامج التدريبية والتجارب هذه التعليمية الميدانية، لأنها يعني تعتمد على التعلم بالممارسة والمغامرة يعني في بيئات طبيعية ذات يعني تحدي نوعي. بعض من الأرقام اللي يعني بعد ما تخلص هذه الدورات يعني يقوموا بمسوحات واستبيان للمشاركين، 96% منهم ازدادت لديهم الثقة بالنفس، 97% منهم أدركوا أهمية التخطيط والتواصل الفعال لتحقيق النجاح، 99% تعزز لديهم الوعي بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها. وليس أدل على العائد على الاستثمار يعني أنه هذا مشروع جيد. تعرف هناك الآن المبادرات المجتمعية اليوم تطور التفكير فيها من أن تكون عملا خيريا صرفا إلى أنها تكون عملا مؤسسيا وليست مبادرات
1: ذو أثر مستدام،
3: وبالتالي عملية قياس العائد على الاستثمار كشيء أساسي اليوم يتحدث عنه الجميع ويطالب به أيضا المجتمع وحتى الجهات الرقابية ربما والجهات أيضا التقييم. بالنسبة لهذا المشروع، الدراسة المستقلة التي أجريت يعني أظهرت أنه مقابل كل ريال استثمر في هذا المركز كان العائد 10.5 ريالات، مما يعكس القيمة التنموية حقيقة الكبيرة للبرنامج وأثره المستدام. في خلال أيضا من خلال هذا الركن سنقدم بعض من المشاريع التي أيضا أنجزتها المؤسسة. مشروع آخر ربما لا يقل أهمية، موضوع الورش المهنية مع وزارة التنمية الاجتماعية في مراكز الوفاء الاجتماعي، الذي كان لديهم تحدي في أنه من يبلغ 18 يضطر أنه يعني يخرج من المركز. تم إنشاء هذه الورش بمواصفات معينة بإشراف من وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتالي استطاعوا هؤلاء أن يكملوا بعد ذلك السن في هذه الورش المهنية ويتعلموا مهارات جديدة تعينهم يعني سواء كان في كمصدر دخل لهم أو إنهم في إنه بقاهم أيضا بعد تلك المدة. أيضا من المشاريع أيضا التي إن شاء الله تعالى سيتم افتتاحها خلال هذا العام، أيضا عندنا مشروع الثقافة والابتكار في ولاية خصب بمحافظة مسندم، إن شاء الله تم يعني الانتهاء من هذا المشروع وبانتظار إن شاء الله افتتاحه في القريب العاجل. وأيضا هناك مشروع نوعي تكنولوجي يعني آخر في جامعة السلطان قابوس مع كلية الزراعة اسمه جينانتك، وأيضا عن الزراعة المتقدمة، وأيضا إن شاء الله تعالى سيتم أيضا افتتاحه خلال هذا العام. بما أننا فعلا في محافظة ظفار، أعتقد هناك أيضا مشروع من مشاريع المؤسسة هو قيد التنفيذ حاليا، ممكن ربما لاحظته أيضا في الإعلام، اللي هو حديقة إتين الطبيعية، وإن شاء الله تعالى يعني بعد موسم الخريف سيكون المقاول موجود في في عرض المشروع للبدء إن شاء الله تعالى. وهذا المشروع طبعا بالشراكة مع بلدية ظفار في التمويل وأيضا من ناحية الإشراف. معظم إن لم يكن كل ولايات المحافظة خاصة من ناحية الدعم المجتمعي من الشركات نالت نصيبها ولله الحمد. وهناك يعني مشاريع حقيقة نوعية في بعض من هذه الولايات التي قامت بها الشركات، خصوصا شركة تنمية نفط عمان PDO، نظرا لاتساع رقعة امتيازها قياسا بالشركات الأخرى. هناك أيضا مجمع مثلا في ولاية شليم وجزر الحلانيات لأول مرة فكرته أن يكون إدارة التنمية الاجتماعية ومركز الوفاء الاجتماعي وجمعية المرأة العمانية في مجمع مع بعض إن شاء الله. وهذا يخدم طبعا الولايات ذات الكثافة السكانية المنخفضة نوعا ما، وهي تجربة تتطلع إليها الوزارة لترى إذا إن شاء الله تعالى كانت ناجحة ربما يتم استنساخ الفكرة في ولايات أخرى مشابهة. هناك أيضا طبعا بعثات لأبناء منطقة الامتياز مدفوعة بالكامل. هناك أيضا بعض من المشاريع التي تلامس المجتمع، وهناك أيضا بعض المشاريع أيضا التي في القطاع الصحي. عندنا مثلا في ولاية ثمريت هناك مركز مضي الصحي إن شاء الله تعالى ينتهي قبل نهاية هذا العام. هناك مدرسة أيضا بالتشارك مع وزارة التعليم في منطقة حبروت في ولاية المزيونة على سبيل المثال، وغيرها من هذه المشاريع التي تلامس حاجة فعلا المجتمع وتترك أثر تنموي مستدام أينما كان على رقعة هذا الأرض الطيبة.
1: طيب لو أخذنا البشمهندس ونكون أقرب يعني مدى الترابط ما بين يعني الحياد الصفري مع مستهدفات أيضا رؤية عمان 2040.
2: جميل. طبعا بالنسبة لنا الحياد الصفري هو حقيقة انبعث من رؤية عمان 2040. الجانب البيئي جانب جدا مهم، الجانب الاقتصادي جانب مهم. اليوم كمية انبعاثاتنا 94 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة. الهدف نوصل إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050 ليغطي القطاع أو الجانب البيئي. اثنين، لما نشوف المؤشرات الاقتصادية في الملف يعني نتأمل في الخمس سنوات القادمة إجمالي الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع في حدود 16 مليار دولار أمريكي. طبعا أغلبية الاستثمارات هي عبارة عن استثمارات أجنبية FDI راح تجي للبلد، وبالتالي هذا راح يساعد في خلق فرص وظيفية مقرونة بهذا الحجم الكبير من الاستثمارات. فلما نشوف حقيقة ملف الحياد يعطينا أكثر من يعني رابط مع رؤية عمان 2040. ولما ذكرنا حقيقة كمية الانبعاثات في سلطنة عمان بناء على سنة الأساس 2024 نتكلم عن 94 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. القطاع الأكبر بالنسبة لنا هو قطاع النفط والغاز اللي يمثل تقريبا 34.7% من إجمالي انبعاثات جاية من قطاع النفط والغاز. النفط والغاز بالنسبة لنا مصدر أساسي للطاقة، وحقيقة في محافلنا الداخلية والخارجية نحن نقول عمان عرفت عبر التاريخ بتصدير الطاقة. سابقا كانت حقيقة الطاقة يعني الأحفورية، حاليا نحن نتكلم عن الطاقة البديلة. يعني اليوم وصلنا إلى هذا العام 9% من إجمالي الطاقة المنتجة في سلطنة عمان جاية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. مستقبلا في 2030 المستهدف أن نوصل تقريبا إلى 30% من الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ولما نتكلم عن المستقبل القريب بإذن الله الطاقة اللي بتجينا من الهيدروجين الأخضر، فبالتالي عمان راح تكمل يعني تاريخها العريق في إنتاج الطاقة الأحفورية، حاضرها الحالي في إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، مستقبلها إن شاء الله في إنتاج الهيدروجين الأخضر. القطاع الثاني حقيقة في الانبعاثات كان قطاع النقل، 19.6% من إجمالي انبعاثاتنا جاية من قطاع النقل. لما نتكلم عن قطاع النقل قطاع واعد وكبير، وحقيقة المؤشرات فيه احنا فخورين كثير فيها، لأنه إلى نهاية العام الماضي كان عدد السيارات الكهربائية في سلطنة عمان 3000 سيارة. في شهر 5 لما كنا في أسبوع عمان للاستدامة وصلنا إلى 5800، اليوم نحن نتكلم عن 9000 سيارة موجودة في سلطنة عمان سواء كانت كهربائية أو هجينة.
1: هجين.
2: هذا معناته شو؟ معناته انبعاثات الكربونية راح تقل، فاتورة بترول المواطن راح تقل، لأنه
1: ممتاز.
2: بالنسبة له راح يستخدم الكهرباء عوضا عن استخدام البترول، وبالتالي راح تصير عندي فرصة لتصدير البترول هذا، بدل لا استخدمه داخل البلد ممكن أصدره وبيعه يعني على السوق العالمي. هذه كلها حقيقة مؤشرات إيجابية راح تساعد بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق رؤية عمان 2040، وحقيقة رفض الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر، نحن دوم نتكلم عن تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان من خلال التقنيات الحديثة. الشيء بالشيء يذكر، بما أن ذكرنا رؤية عمان 2040 وتنويع مصادر الدخل، اليوم تم إطلاق الإطار التنظيمي لشهادات الكربون في
1: ممتاز.
2: بداية هذا العام. معناته في عندنا فرصة لبيع شهادات الكربون.
1: ممتاز.
2: يمكن أقرب الصورة يعني للمستمع الكريم، كل خفض، كل 1 طن خفض من انبعاثات الكربون يقابله إصدار شهادة من شهادات الكربون.
1: ممتاز.
2: نوعية الخفض
1: هذا للشركات تعطى؟
2: ممكن تعطى للشركات. نوعية الخفض مرتبطة باستخدام التقنية، يعني لو استخدمت تقنية الألواح الشمسية هذه فيها خفض يعني بمعدل طن، قيمة السوقية في بيع شهادة الكربون ما تكون عالية. لكن لما تستخدم تقنيات معقدة مثل احتجاز الكربون وإعادة استخدامه، القيمة السوقية لشهادة الكربون تكون عالية. بعض شهادات الكربون ممكن تباع بأكثر من $100، وبالتالي صار عندنا يعني مورد جديد، اقتصاد جديد من
1: ممتاز.
2: خلال تداول شهادات الكربون. ولليوم الحمد لله بعد إطلاق الإطار عندنا 800,000 شهادة كربون تم
1: ما شاء
2: إصدارها
1: الله،
2: وجاهزة حقيقة للتداول.
1: جميل.
2: كل هذه فرص يعني جديدة وجدت في سلطنة عمان، وإن شاء الله مع الأيام نبدأ نشوف الأثر الاقتصادي من هذه الفرص.
1: بإذن الله إن
2: الله
1: شاء الله.
2: يستر.
1: نأخذ استراحة قليلة ثم نكمل إن شاء الله.
4: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعاً أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
0: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واعٍ وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
1: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم. يمكن مع الفاصل يعني بدأنا نستكشف أنه في أسئلة أحيانا ممكن تأتي حتى يتوقع الجمهور تكون موجود. باش مهندس، لما من خلال الاطلاع بوجود هذه المؤسسة كمؤسسة مستقلة إداريا ماليا، وأخذت يعني إذا قلنا أكبر الشركات في قطاع الطاقة، أكبر الشركات في قطاع الطاقة وشركات كثيرة موجودة، المفهوم العام عند البعض أن القطاع المسؤولية الاجتماعية متركز غالبا في مناطق الامتياز النفطي غالبا. هذا التحول ربما أعطى مفهوم للجميع بأنه مظلة هذه المسؤولية الاجتماعية ستتسع كل محافظات السلطنة وولايتها أيضا كذلك. هل هذا المفهوم أيضا حيحرم المجتمع الآخر في مناطق الامتياز من هذه يعني المسؤولية الاجتماعية، ولا ستشمل الجميع؟
3: شكرا دكتور، فعلا سؤال في غاية الأهمية. ربما الإجابة القصيرة أولا لا، وبالتالي الآن نوضح بشكل أفضل. هو المؤسسة ستتكامل مع جهود الشركات ومسؤولياتها الاجتماعية في مناطق الامتياز. وللأمانة

0: ربما قد يظهر أنها تركز على مناطق الامتياز التي تعمل فيها، وأعتقد أنه هذا من حسن الجوار، ولكنها في نفس الوقت أيضا تنشر مظلة هذه المشاريع أيضا لخارج مناطق الامتياز. وبالنسبة لمؤسسة ريكان، هي ستكون من البداية للمحافظة عموم محافظات السلطنة أيضا، تجسيدا لمفهوم حسن المواطنة في هذا الجانب. وبالتالي أعتقد أن هناك تكامل، لن تكون هناك ازدواجية. نحن نعمل يعني بشكل لصيق جدا مع الشركات للحد من أي ازدواجية ربما تكون في
1: جميل.
0: مثلا في هذا الجانب، وبالتالي يكون هناك عمل تكاملي يعني بشكل أفضل، يعزز من الأثر المستدام لمشاريع المسؤولية الاجتماعية إن شاء الله تعالى.
1: وأيضا في ربط أعتقد مع المحافظات، على اعتبار أيضا في استراتيجية تنمية المحافظات، أعتقد أيضا في شراكة بينكم
0: جدا
1: وبين هذا القطاع.
0: سيكون ذلك، يعني نحن إن شاء الله تعالى عن قريب سنبدأ يعني بالجولات في المحافظات للتعريف بالمؤسسة وأدوارها وآلية عملها، خاصة مثل ما ذكرت سابقا أنه النظرة ربما التقليدية
1: نعم
0: للمسؤولية الاجتماعية اختلفت اليوم بشكل كبير، وبالتالي ينبغي إطلاع أصحاب الشأن على أنه اليوم المسؤولية الاجتماعية لا تعني مبادرات فردية ومتفرقة وشكل خيري، بقدر ما أنها اليوم تعني عمل مؤسسي قائم على حوكمة رشيدة وعلى قياسات معينة وعلى تقييم يعني جيد من أجل كله الإنسان والمواطن أن يحظى بأفضل ما يمكن من هذه المشاريع ويستفيد منها استفادة مباشرة، مثل ما سلفنا في بعض الأمثلة للمشاريع التي تم تنفيذها سواء من قبل المؤسسة أو من قبل الشركات النفطية.
1: جميل. باشمهندس محسن، أيضا أثناء حوارك لما الناس تستمع للحياد الصفري والانتقال للحياد الصفري والانبعاث الكربوني، وبدأت تحدث عن نسب، وكان تدريجيا يفهم كأنه قطاع النفط والغاز يعني سيدخل فيه نوع ما من، إن صح التعبير، نوع ما من الإدارة يعني التي تربط في قضية تقليل أو تخفيف. هل هذا يعني له أثر على إنتاج واستكشاف نطاق النفط والغاز ولا لا؟
2: شكرا على السؤال. يمكن هذا السؤال حقيقة كثير استمعنا له في يعني جلساتنا السابقة. حقيقة اللي أريد أذكره هو اللي ذكرته في بداية حديثي، قطاع النفط والغاز بالنسبة لنا هو القطاع التقليدي لإنتاج الطاقة، وراح يستمر إلى آخر قطرة نفط وغاز موجودة في سلطنة عمان. هذا بالنسبة لنا شيء أساس. لما نتكلم عن الحياد الصفري، أتكلم عن خفض البصمة الكربونية. يعني اليوم لكل برميل انتاج نفط ينتج عندي كمية معينة من غاز ثاني اكسيد الكربون. مع الوقت باستخدام التقنيات الحديثة، كمية انبعاثات غاز الكربون لانتاج كل برميل راح تنخفض. بيبقى عندي معدل معين من الانبعاثات ما اقدر اخفضه اصلا، لان ما في عندي التقنيات المتاحة. وبالتالي في هذا الـ يعني الـ في النهاية عندي حلين. الحل الاول اما اني ابدي ازرع، يعني ازيد الرقعة الخضراء وبالتالي ازرع الاشجار، او اشتري شهادات الكربون على اساس اعوض هذا يعني الفرق في الانبعاثات. لكن في النقطة اللي احب اذكرها لما نتكلم عن النفط والغاز، هو حقيقة طاقة يعني ناضبة، ممكن في اي وقت من الاوقات وتنتهي. فكرة الحياد الصفري تساعدنا نفكر بالحلول البديلة.
1: جميل.
2: لما أتكلم اليوم عن الطاقة الشمسية، 9% من إجمالي إنتاجنا اليوم للكهرباء دي من الطاقة الشمسية، إذا معناته هذا أتاحت لي الفرصة إن أخزن غاز بدل لا أحرقه وأنتج منه الطاقة الكهربائية، ممكن أستخدمه في الصناعات أو يعني أعظم الفائدة منه. مستقبلا لما أوصل 30% من الطاقة الشمسية، إذا 30% صار عندي خفض من استخدام الغاز. وفي المستقبل لما يكون عندنا الهيدروجين نفس الشيء، الغاز ممكن تستخدمه في اشياء ثانيه. لما ذكرت لك موضوع بترول السيارات اليوم
1: نعم
2: بالسيارات الكهربائيه، اذا معناته البترول ممكن ابيعه ولا اصدره وعائده الاقتصادي يكون اعلى. هذا التكاملية اللي حقيقه نتكلم فيها في مشاريع الحياد الصفري. وبشكل عام المشاريع اللي جالسين ننفذها في سلطنه عمان كلها مشاريع ذات جدوى اقتصاديه عاليه ولها أثر اقتصادي عالي على البلد.
1: جميل. أشرت إلى نقطة في أثناء حديثك حول يعني استقطاب الاستثمار الأجنبي، مدى الاستفادة من استقطاب الاستثمار الأجنبي، وأيضا ما دور القطاع الخاص أيضا في السلطنة في حول هذه المشاريع العملاقة أيضا.
2: احنا حقيقة القطاع الخاص هو الأساس، هو المحرك الأساسي لمشاريع الحياد الصفري. اللي يمكن قطاع الحكومة

0: هو قطاع داعم لتمكين هذه المؤسسات الخاصة من الاستثمار في هذا البلد العزيز. لما نتكلم عن الاستثمارات اللي جات اوريدي في البلد، نحن نتكلم عن يعني الإعلان الرسمي عن بدء العمليات الإنشائية لأول مشروع هيدروجين أو أمونيا خضراء في منطقة الدخم. هذا استثمار أجنبي. المحطات الإنتاج الطاقة الشمسية مثل ما ذكرت، 9% من إجمالي طاقتنا من الكهرباء الحين من طاقة شمسية، وبالتالي هذا استثمارات أجنبية. كنا سمعنا على المشروع اللي موجود حاليا في صحار إنتاج البوليسيليكون طبعا راح تدخل في صناعة الألواح الشمسية. في مصنع آخر في الدقم نتكلم عن تصنيع توربينات الرياح. الاستثمارات الأخرى المرتبطة يمكن بقطاع النفط والغاز، زمان كان عندنا الانبعاثات تطلع يعني الغلاف الجوي، اليوم في شركات رائدة في السلطنة تحتجز هذا الكربون وتعيد استخدامه في ضخه في حقول النفط على أساس تحسن من عملية إنتاج النفط في البلد، وبالتالي في استفادة كبيرة من هذا النوع من الانبعاثات. القطاعات الأخرى، نحن نتكلم عن قطاع الزراعة، في عندنا عمليات استزراع كبيرة لأشجار المنجروف اللي تساعد في خفض الانبعاثات. في عندنا استثمارات ضخمة في قطاع الوقود الحيوي أو الوقود البديل. كل هذه حقيقة مجموعة كبيرة من المشاريع. يمكن لما نتكلم اليوم عندنا في مركز عمان للحياة الصفري عندنا أكثر من 200 مشروع، بعضهم طبعا قيد الدراسة، بعضهم قيد التنفيذ، وبعضهم في المراحل الأولية من الدراسة، لكن كلها عبارة عن مجموعة متكاملة من المشاريع تم دراستها بآلية معينة. وجزء كبير من هذه المشاريع المستهدف عندنا نحصل تمويل دولي منخفض التكلفة على أساس ما نضغط على التمويل الداخلي من يعني البنوك المحلية. كل هذه التجهيزات حقيقة في المركز موجودة، في عندنا متخصصين موظفين يشتغلوا ليل ونهار على هذه المشاريع، تمكين القطاع الخاص حقيقة من الوصول لمستهدفهم في الاستثمار في هذا البلد العزيز.
1: هل تم ترويج لهذه المشاريع خارجيا وبدأ اهتمام باستقطاب مستثمرين لهذا القطاع؟ وأيضا مدى شراكة القطاع الخاص؟ بعض أحيان القطاع الخاص لماذا لا تعطى هذه الأولوية؟ عادة المشاريع هذه ضخمة تكلف يعني مئات الملايين أحيانا،
0: صحيح
1: فقد لا يكون القطاع الخاص قادر إلا إذا كان في شراكة ممكن.
0: صح. لما ذكرت المركز طبعا أعلن في ديسمبر 2024، السنة الأولى كانت بالنسبة لنا سنة تأسيسية حقيقة، إعداد الخطة الاستراتيجية، تجميع المشاريع من الجهات، إيجاد حوكمة لمتابعة هذه المشاريع. هذه السنة بالنسبة لنا كانت حقيقة السنة الأساس لقياس معدل الخفض وللترويج للمشاريع. كانت عندنا فرصة كبيرة في أسبوع عمان للاستدامة للترويج للمشاريع اللي موجودة عندنا في سلطنة عمان، وعندنا مجموعة من يعني الزيارات الدولية خلال هذا العام على أساس نروج لمشاريعنا. ما راح تتوقف هذه العمليات الترويجية، طبعا نحن نقوم بدور معين، لكن طبعا في جهات أخرى قامت بدور كبير وجبار، من ضمنها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يتكلموا عن مشاريعنا اللي موجودة في الحياد الصفري، خاصة المشاريع موجودة في منصتنا الإلكترونية، منصة ميزان. المشاريع موجودة في هذه المنصة، ونحن نحاول قدر الإمكان المستثمرين اللي يجونا أو لما يكون في عندنا زيارات دولية نحاول نوجههم لهذه المنصة. إذا كانوا مهتمين بأي نوع من بمشروع معين في هذه المنصة يتواصلوا مع المختصين ونعطيهم معلومات إضافية. فإن شاء الله قادم الأيام، الفترة القادمة بيكون في ترويج أكبر لهذه المشاريع، وراح نفتح فرصة أكبر حتى للسوق المحلي، في فرص كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة،
1: توسط
0: وهذه حقيقة بالنسبة لنا يعني أساس، لأنه بالنسبة لنا نمو الاقتصاد مرتبط بنمو الشركات الصغيرة المتوسطة اللي
1: صحيح
0: تساعدك في تنفيذ هذه المشاريع يعني مستقبلا. بس هذا كله محتاج بعد رفع يعني الكفاءات، الكوادر البشرية اللي عندنا في البلد. وإذا تسمح لي أعطيك مثال بسيط، يعني لما بدينا في مشاريع كفاءة الطاقة يمكن من المشاريع الأساسية لخفض الانبعاثات في قطاع يعني المباني، وما بين بنينا حقيقة بأول 13 مبنى حكومي كمية الخفض المتوقعة في حدود 25% أو 26% من فاتورة الماء والكهرباء. لكن واجهنا تحدي، ما عندنا متخصصين أو عمانيين متخصصين لعمل نسميها Energy Efficiency Auditing اللي هو تدقيق على
1: تدقيق
0: كفاءة الطاقة. وبالتالي في السنة الأولى لما حصلنا هذا الجاب عندنا دربنا أول 50 عماني،
1: ما شاء الله.
0: والحمد لله تم تخريجهم مباشرة. ومن ال50 عماني يعني في الفترة الأولى تقريبا 38 شخص هم اللي نجحوا من الاختبارات، في حدود 28 أو 29 شخص توظفوا بالكامل.
1: ما شاء الله.
0: فهذه
1: نعم.
0: معناته إنه كثر ما نحن ندرب كفاءاتنا الوطنية ممكن باكر هم اللي يعني يشتغلوا في تنفيذ هذه المشاريع، ويكونوا هم أساس حقيقة لتنفيذ المشاريع المستقبلية بإذن الله.
1: جميل. قرنا المهندس محسن إلى قضية التدريب والتأهيل، إذا أشرنا إلى أن القطاع الطاقة يعني قطاع واعد وقطاع فيه فرص كثيرة جدا، هل يعني هناك يعني نوع من التنسيق أو التنظيم ما بين هذه الوحدات؟ مدى احتياجاتها في المرحلة القادمة من الفرص التوظيفية في مهن معينة، تخصصات معينة مثلا، بيصير تعاون بينه وبين ركان أيضا؟
2: نعم طبعا ركان،
1: أنا أشرت أيضا مهندس محمد، كم دربتم، كم أيضا
2: أيوة
1: أخذت؟
2: نحن في ركان سيكون هذا متاح طبعا إن شاء الله تعالى. نحن حتى وقعنا في أسبوع مال الاستدامة أيضا 3 مذكرات تعاون كان مع يعني مؤسسات زميلة مثل الجمعية العمانية للطاقة وبال، وأيضا مؤسسة تنموية جسور، وأيضا المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. وبالتالي يعني نعتقد أنه من خلال هذه التعاون ومن خلال هذه الشراكات يمكن فعلا تحقيق المساهمة هذا القطاع ربما الثالث حتى، وليس فقط يعني مشاريع المسؤولية الاجتماعية، في تحقيق مستهدفات أيضا رؤية عمان 2040. وبما أننا تونا بادئين لكن هذا الأمر ليس غائبا عنا، يعني مشاريع أيضا المسؤولية الاجتماعية يجب أن تكون قادرة أيضا على توليد بعض الوظائف، وإن كانت ليس ربما بالحجم الكبير، ولكن نعتقد أنها يجب أن تساهم فيها، أيضا أن تساهم في رفع نسبة المحتوى المحلي، أن توفر أيضا بعض من فرص التدريب والتطوير وربما حتى التشغيل للشباب. وأيضا الجانب التطوعي أيضا هناك يمكن الاستفادة أيضا من هذه القدرات أيضا التطوعية يعني في هذا القطاع. فنعم أعتقد أن هناك مجال، ونحن سنعمل يعني إن شاء الله تعالى عليه مع كل الأطراف، لأنه دائما أنا أقول في مثل هذه المواضيع هذه مجالات للتعاون وليست مجالات للتنافس.
1: يمكن باش مهندس ربط بحكم انه المؤسسه مؤسسه مرخصه من قبل وزاره التنميه الاجتماعيه، فقد يكون لها شق اخر فيما يتعلق بالمسؤوليه الاجتماعيه حول بعض الاسر او بعض ايضا كذلك ذوي يعني كما يسمونهم يعني الدخل المحدود او الضمان الاجتماعي بهذا المفهوم، اخراج مجموعه قادره بدل ما تكون هي تنتظر احيانا الخدمه او الدخل البسيط الى ان تكون كفاءات جاهزه للسوق العمل. وانت طبعا عندك تجربه قديمه لمركز الوطن للتشغيل وأكثر من جانب أيضا، فكيف ممكن يعني توفق في هذا الجانب أيضا؟
2: يعني مثال من الأمثلة، نحن عندنا ذكرنا أنه كيف ممكن أيضا استخدام مشاريعنا اللي ننفذها يعني أوت باوند عمان
1: نعم
2: كمركز
1: جميل
2: تدريب،
1: أيوه
2: أنك أنت تأخذ أيضا يعني حصص معينة في هذا البرنامج، وأنك أنت تجيب مثل هذه الأسر وتدخلها مثلا إلى هذه البرامج يعني بدون تكاليف، لأنه الاستثمار في الإنسان. نرجع مرة ثانية
1: بالضبط
2: ونقول لأنه
1: نعم
2: شعارنا هو ركان للإنسان
1: صحيح
2: وتعزيز جودة حياة الإنسان في النهاية. والنجاح الحقيقي أتفق معك أخي أحمد أنه في تحويل الناس هؤلاء ربما من هذه القوائم إلى شيء أفضل،
1: صحيح
2: وهذا يأتي سواء من خلال التعليم، منح مثلا دراسية، أو من خلال التدريب والتطوير، من خلال البرامج النوعية مثل هذه التدريب، وإنك أنت تعظم الفائدة من المشاريع اللي أنت أصلا قمت بدعمها أساسا.
1: صحيح
2: فنحن هذا المشروع نحن قمنا مثلا بدعمه، اليوم ممكن أيضا نوظفه في أنه يخلق قيمة إضافية من خلال تدريب مثل هذه الأفراد،
1: نعم
2: هذه الأسر
1: صحيح
2: على سبيل المثال.
1: جميل. نرجع كل ما جينا نضغط على الجانب الاقتصادي بشكل أكبر، يعني فرص العمل الذي متوقع خلال استراتيجية المشروع الحياد الصفري مثلا، ما هي التوقعات للفرص سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة المتوقعة؟ طبعا لا زالت استراتيجية طويلة إلى 2050، لكن أعتقد هي مفصلة سنويا يعني.
0: طبعا الفرص دوم يعني فرص العمل مربوطة حقيقة بالمشاريع مثل ما ذكرت، لما نتكلم عن 16 مليار في ال5 سنوات القادمة، إذا الفرص المفروض توازي هذا يعني الاستثمار المتوقع. لكن علشان نكون واقعيين، لأن بعد كثير من الناس تسأل، يعني الأعداد كبيرة لكن الفرص المتاحة بسيطة. نحن حقيقة نتكلم عن المشاريع اللي حاليا قيد التنفيذ أو في مرحلة الإعلان، فيها تقريبا بين 2000 إلى 2500 وظيفة. المشاريع اللي حاليا يعني تحت موجودة عندنا في مركز عمان للحياد الصفري، القادم أكبر بكثير طبعا. نحن متوقعين لما نتكلم عن مشاريع الطاقة المتجددة، مشاريع الهيدروجين الأخضر، لما نتكلم عن الوقود البديل، كل هذه، حتى لما نتكلم عن مثلا قطاع السيارات، السيارات بتجي فيها شواحن كهربائية، بتجي فيها خدمات مصاحبة لإصلاح السيارات الكهربائية، كل هذه فرص كبيرة واعدة. لكن حقيقة الأساس هو المشاريع اللي موجودة عندنا اللي نتكلم عنها اليوم تحت يدنا 2500 وظيفة، هي اللي أقدر أتكلم عنها بكل أريحية.
1: كان في تعليق عندك باشمهندس؟ زين جميل. انا اعتقد نفس الفكره، بس اذا كان فعلا الاحتياجات حددت يعني على مدى 10 20 سنه، هل تنسيق للمخرجات هذا ممكن ايضا تتخصص في تخصصات معينه تتوافق مع هذا التوجه؟
0: نعم، الحين لما ذكرت البرنامج التدريبي كفاءة، كان حقيقة بالشراكة مع وزارة العمل. اليوم نتكلم عن بعد نجاح المشروع الأول، راح يعني نطرح برنامج أكبر خلال الفترة القادمة، يمكن راح نعلن عنه في شهر سبتمبر. وفي برنامج إضافي راح نشتغل عليه قريبا مع بعض الجهات، اللي هو برنامج متكامل لشهادات الكربون، لأن شهادات
1: ممتاز.
0: الكربون بالنسبة لنا اقتصاد جديد ومحتاج نوعية معينة من حقيقة يعني الدراسة. لكن اللي أريد يعني أذكره إنه التخصصات الحالية، يعني البكالوريوس اللي يدرس في قطاعات مستهدفة مثل الهندسة مثل العلوم مثل كذا، هذه بالنسبة لنا هي المخرجات الأساسية.
1: جميل.
0: بعدها الشخص أو الخريج راح يدخل إلى برامج تكسيرية
1: ممتاز.
0: مدفوعة التكلفة. طبعا
1: ممتاز.
0: وزارة العمل جزاهم الله خير ما مقصرين في هذا الجانب. البرنامج التكسيري هذا هو اللي ساعدنا في خلق موظف عماني جاهز للانخراط في جو العمل بشكل مباشر. والبرامج التكسيرية الحلو فيها انها اصلا مدتها قصيرة، يعني برنامج كفاءة الطاقة كان برنامج تكسير مدته 6 اسابيع، شهادات الكربوني برنامج تكسير مدته سنة، لانه اصلا محتاج يعني مواد اضافية نحن ندرسها للطالب. وبالتالي هذا التوافق حقيقة بينه وبين وزارة العمل يمكن ساعدنا في طرح هذه الفرص. بقى يعني اكمال المشوار مع وزارة التعليم، لانه بالنسبة لنا حقيقة هذا مطلب اساسي ومطلب كبير، وهو يعني قيد حقيقة النقاش مع الاخوة المختصين في هذه الجهات.
1: جميل. مهندس محمد، يعني البعض يسأل، أكيد بلا شك في قصص نجاح تحدثت عنها، بعضها أيضا موجودة، لكن يعني كبعض الملامح لهذه القصص أيضا غير اللي ذكرتها، هل في هناك أيضا يعني قصص أخرى منذ 2018 تحققت أصبحت الآن موجودة على أرض الواقع، أصبح لها أثر ملموس مثلا؟
2: في طبعا، خاصة ما يتعلق بشكل مباشر بالإنسان. يعني لو أخذنا برنامج مثل برنامج المنح الدراسية اللي تقدمه مثلا شركة تنمية نفط عمان لأبناء منطقة الامتياز بشكل سنوي منذ أكثر من عقد من الزمن، نجد هؤلاء الشباب اليوم اللي تخرجوا، البعض منهم يعني توظف تحت يعني حتى بالشركة بعضهم، والبعض الآخر بالشركات أيضا حتى المقاولة والشركات المحلية التي تعمل أيضا تحت يعني شركة تنمية نفط عمان، والبعض منهم أيضا دخل تخصصات يعني ربما قد يعني في الماضي ما تتاح ربما لهم من خارج مثلا خارج نطاق هذه البعثات. وهو هذا أيضا يعيدنا إلى نفس النقطة، وهي قضية الاستثمار في الإنسان، وكيف يمكن أنه فهؤلاء كلهم لنا يعني قصص نجاح، يعني نفخر بهم حقيقة أن نرى مثل هؤلاء يعني بهذا الشكل. كل ما علينا هو إتاحة الفرصة لهم. يعني هذا البرنامج الجميل جدا مال المنح الدراسية تم تعزيزه لاحقا بأنه يكون في برنامجين، واحد اسمه معرفة وواحد تعزيز.
1: جميل.
2: أيضا لما وجدنا بعض التحدي، أحيانا تعرف أنه ما كل الناس ربما قد يجدوا الوظائف المناسبة، فكيف يمكن نحن أنه أيضا نوجههم إلى أنهم يختاروا التخصصات الفنية المطلوبة أيضا في القطاع.
1: طيب.
2: واشتغلنا عليهم، يعني مثلا الطلبة اللي في الصف العاشر قبل ما يدخلوا إلى المرحلة الأخيرة في التعليم العام، ووضعهم فيما يسمى بوت كامب يعني،
1: ممتاز.
2: ولمدة شهر يعني يأخذون فيه ما لا تتعلمه في المدرسة،
1: يا سلام.
2: وبالتالي صقل الشخصية هذه، يعني بحيث أنها تكون فعلا قادرة على أنها في السنتين القادمتين أنها تكون شخص آخر.
1: جميل.
2: ووجدنا طبعا مثل ما تعرف في البداية كان هناك نوع من التردد شوية كذا، وكان نوع من التوجس حول البرنامج، خاصة أنه نحن يعني عادة يعني في شركة عمان كان ذكورا وإناثا، وناس تأتي من
1: من
2: تعرف من
1: مناطق.
2: مناطق بعيدة وتأتي إلى العاصمة وفي سكن داخلي ولأول مرة وفي هذا السن. لكن الشركة بذلت جهد كبير جدا حقيقة، فريق دائرة تنمية المجتمع، في تسهيل كل وتذليل كل هذه التحديات. في الدورة الثانية أصبح فيه قائمة انتظار،
1: يا سلام
2: وأصبحت فيه اتصالات من الأهالي
1: يا سلام.
2: أنهم يحبوا يريدوا أبنائهم يلتحقوا بهذا البرنامج، مما يعني أنه فعلا بدأ إيش يؤتي إن شاء الله تعالى ثماره. وأعتقد أنه ربما خلال هذا العام نشهد يعني بعض من هذه النجاحات من خلال هؤلاء، أنهم يلتحقوا إن شاء الله تعالى بالتخصصات التي كنا نطمح أن إن شاء الله هم يلتحقوا بها.
1: إن شاء الله. جميل،
2: فنتمنى لهم التوفيق إن
1: هذا
2: شاء
1: قصة
2: الله.
1: نجاح. يعني حتى بعضهم صار عندهم شركات خاصة فيهم، بعضهم دخلوا كرؤساء تنفيذيين لبعض الشركات، فهذا نجاح جميل. تفضل
0: أنا
1: باشمهندس.
0: بس باشمهندس حقيقة يعني يجبرني أتكلم عن بعض المعلومات من
1: جميل
0: كفاءة،
1: جميل.
0: لأن حقيقة هنا يبرز لنا قوة المخرجات الوطنية حقيقة يعني في سلطنة عمان. لما تكلمنا عن برنامج كفاءة كنا بين يعني في صراع داخلي في النقاش كبير، انه هل نحن محتاجين ناس عندهم خبرات عشان ندربهم، لان في العاده الشهادات المهنيه هذه التخصصيه تكون شويه معقده، او نحن ناخذ فرش جراد يعني نجيب موظف
1: البداية
0: خريجين وندربهم. فحقيقه خضينا المسار الثاني، نجيب خريجين وندربهم، وخضينا الريسك اللي فاجأنا. معدل النجاح 75%، يعتبر الاعلى في المنطقه. زايد جملة من طلابنا حصلوا فوق 90، وطالب حصل 100%.
1: ما شاء الله.
0: حقيقة حتى الأخوة اللي جونا من الولايات المتحدة من المعهد الأمريكي كانوا منصدمين من يعني معدل الدرجات اللي حققت. وهذه حقيقة رسالة لأبنائنا وأخوانا وطلاب الثانوية العامة وطلاب صف ثاني عشر، أنتم في المسار الصحيح، نحن متأملين كثير عليكم، أنتم اللي راح تقودوا عملية التحول مستقبلا، جهودكم مقدرة، نسبكم العالية هي حقيقة تمثل طموح سلطنة عمان. الشعب العماني قادر، وقادر أن يصنع هذا التحول بجهود هذه الكوادر البشرية، وإن شاء الله نشوفهم مستقبلا في أعلى المراتب في هذا البلد العزيز.
1: بإذن الله. في آخر الدقيقة طبعا المعرض هناك أيضا ملتقى إعلامي كان الهدف منه أيضا استعراض لقطاع أيضا هذه القطاعات لدى الإعلاميين أيضا المختصين. باشمهندس على السريع كذا، الوقت داهمنا بالإنتهاء.
2: أولا تحية للإعلام حقيقة، شكرا دكتور، أيضا وكل زملائنا اللي في هذا القطاع يقومون بأدوار محورية، سواء كان منها التوعوي أو حتى الرقابي وأحيانا الاستشاري.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفلبينية تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. منتدى الأعمال العماني التنزاني يبحث في مسقط تعزيز الربط والاتصال والفرص الاستثمارية بين الجانبين. التقى معالي السيد بدر بن حمد المساعدي وزير الخارجية بمعالي ماريا تيريزا لازارو وزيرة الشؤون الخارجية الفلبينية في إطار عقد أعمال النسخة الثالثة من منتدى عمان الفلبين في مانيلا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية الفلبين وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين. وأكد جانبان أهمية منتدى عمان الفلبين بوصفه إحدى المنصات الاستراتيجية التي تعزز الحوار المؤسسي وتفتح آفاقا جديدة لفرص التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم شراكات في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة والتكنولوجيا، ويواكب تطلعات البلدين نحو تنمية مستدامة وشاملة. وأشاد الجانبان بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر، مع التأكيد أن الثقة المتبادلة والروابط الإنسانية وفي مقدمتها إسهامات الجالية الفلبينية في سلطنة عمان تمثل ركيزة أساسية لتعميق التعاون وتوسيع مجالاته خلال المرحلة المقبلة. وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يكفل انسياب حرية وسلامة الملاحة وسلاسل الإمداد عبر الطرق البحرية والتجارية. بمشاركة أكثر من 200 مشارك من القطاعين العام والخاص، بحث منتدى الأعمال العماني التنزاني في مسقط تعزيز الربط والاتصال في مختلف المجالات بما يسمح بفتح فرص استثمارية بين الجانبين. مزيد من التفاصيل في تقرير محمد بن صالح البلوشي. منتدى الأعمال العماني التنزاني يبحث في مسقط تعزيز الربط والاتصال بما يفتح آفاقا جديدة أمام السياحة والتجارة والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة السياحة الشاطئية والبيئية وسياحة المغامرات وتسلق الجبال ورحلات السفاري والحياة البرية.
1: عواطف سعيد العوفي مساعدة علاقات بنكية في قسم الانترناشنال بانكينج ريليشن ديبارتمنت اللي هي الصيرفة الدولية. هو شوف، نحن كقسم صيرفة دولية ندرك أن المستثمرين الخارجيين لهم اهتمامات أخرى ولهم احتياجات خاصة، فمن قسمنا احنا نحاول أن نوفر لهم التسهيلات من خلال مساعدتهم في فتح الحسابات البنكية، أيضا تسهيلات ممكن نوفر لهم مثل الصيرفة ونوفر لهم كل التسهيلات البنكية. يعني
0: المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 200 مشارك من القطاعين العام والخاص هدف إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات العمانية للتعرف عن قرب على نماذج عمل الشركات التنزانية وبحث سبل دمج البرامج السياحية وتطوير مسارات مشتركة تخدم البلدين الصديقين.
2: حميد عبدالله المجيني، مدير عام شركة السياحة الذهبية العمانية. أنا أعتقد أن هذا المؤتمر اليوم فرصة إيجابية سانحة لبناء علاقات إيجابية ما بين الشركات في تنزانيا وشركات في عمان من أجل فتح فرص سياحية للمستقبل، وهذا بدوره راح يثمر مستقبلا عن بناء علاقات أكبر وأكثر وفتح مواقع سياحية بين الجانبين.
0: وتطرق المنتدى إلى التسهيلات المقدمة للمستثمرين واستكشاف الفرص المتاحة في مجالات الفنادق والنزل البيئية والسياحة البحرية ومرافق المؤتمرات وسائر البنى الأساسية السياحية.
3: محافظ بن سيب بن ماجد المحروقي من ضمن الأشخاص الموجودين في لجنة التنزاني العماني في غرفة التجارة العمانية إن شاء الله، وهذه المناسبة أساسا من ضمن المناسبات اللي دائما الغرفة تسعى إليها لربط التبادل التجاري بين عمان وتنزانيا، وبمناسبة تشين أتران تنزاني تم أيضا فعالية التجار بين تجار العمانيين وتجار التنزانيين في مجال السياحة.
0: كما تطرق المنتدى إلى تدشين الخط المباشر بين دار السلام جمهورية تنزانيا المتحدة والعاصمة مسقط، والذي سيسهم في تعزيز التفاهم الثقافي وتوسيع الفرص التجارية وتعميق التعاون بين البلدين الصديقين. اعتمدت هيئة الخدمات المالية اليوم اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، وتضمنت اللائحة 7 فصول تناولت مختلف الجوانب والأحكام المرتبطة بتنظيم قطاع سوق رأس المال والاستثمار والنزاهة المالية ولجنة التظلمات وغيرها من الجوانب. كما أولت اللائحة اهتماما في توفير خيارات تمويلية منافسة في الاقتصاد الوطني وتعزيز المرونة، بما يسهم في جذب واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لقطاع سوق رأس المال لدعم أنشطة الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال ترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية. أكد منتدى مهنة المحاسبة والمراجعة في سلطنة عمان أن جودة أعمال التدقيق تسهم في تعزيز موثوقية التقارير المالية للمؤسسات بما ينعكس على الاقتصاد الوطني. المنتدى الذي تنظم هيئة الخدمات المالية استعرض المخالفات المرصودة خلال الزيارات الرقابية على مكاتب المحاسبة والمراجعة.
4: ما وراء ميزانيات المؤسسات أرقام تدقق لقرارات تصنع تنمية مستدامة. منتدى مهنة المحاسبة والمراجعة يؤكد أن جودة أعمال التدقيق تعزز موثوقية التقارير المالية، خاصة للشركات الحكومية التي تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي. منتدى استعرض أبرز المستجدات الرقابية والتحديات التي تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة. أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية تحدث قائلا:
5: يأتي انعقاد هذا اللقاء مع مكاتب المحاسبة والمراجعة، وهو اللقاء الثاني بعد اللقاء الأول الذي كان في العام الماضي. بغية مد جسور التواصل مع هذه المكاتب للوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتحدياتهم العملية، وكذلك لاستعراض خطط الهيئة وبرامجها التي نفذتها، بغية إعادة هيكلة وتطوير هذا القطاع، وكذلك الملاحظات المراقبية التي أتت من العملية التدقيقية على هذه المكاتب. وجدنا أن هناك حاجة إلى تعزيز التواصل مع المكاتب بغية سد الفجوة في الفهم من حيث تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية التي تنظم المهنة، وكذلك تطبيق الضوابط والقوانين المنظمة لهذه المهنة.
4: حين تراجع الحقائق في ميزان الشفافية، هكذا يعمل المحاسبون في مهنة توصف بسرية المعلومات. فالمنتدى استعرض مبادرة تفعيل جدول المحاسبين تحت التمرين وإبراز المخالفات التي رصدت خلال الزيارات الرقابية على مكاتب المحاسبة والمراجعة، وشملت هذه المخالفات إصدار تقارير تدقيق دون تنفيذ إجراءات تدقيق فعلية، وعدم الالتزام بمعايير التدقيق الدولية، وتمكين أشخاص غير مرخص لهم من ممارسة المهنة، إضافة إلى الجمع بين تقديم خدمات التدقيق وإعداد القوائم المالية لعملاء التدقيق بما يؤثر في استقلالية المدقق. الرئيس التنفيذي والمالك لمكتب أبو آدم للأعمال والاستشارات تحدث قائلا:
6: كل ما يدور في كل مؤسسة يتم تسجيله عبر المحاسب، فالمحاسب يقوم بتسجيل هذه العمليات داخل المؤسسة، ومن ثم هذه يعني العمليات يتم إبرازها في القوائم المالية، والقوائم المالية ثم فيما بعد ذلك تعرض على كثير من الأطراف أكان داخل المؤسسة وخارجها.
4: المنتدى استعرض مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون مهنة المحاسبة والمراجعة، فحينما تتحدث الأرقام من دفاتر المحاسبة بدقة فلا تعطيل للتنمية. لإذاعة سلطنة عمان فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
0: استقبل مطار مسقط الدولي اليوم أولى الرحلات المباشرة لشركة طيران تنزانيا التي تربط بين مطار جوليوس نيريري الدولي في مدينة دار السلام ومطار مسقط الدولي في سلطنة عمان. وسيقوم طيران تنزانيا بتسيير 3 رحلات في الأسبوع بين دار السلام ومسقط، ويمثل هذا الخط المباشر محطة بارزة في تعزيز الربط الجوي بين شرق أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يوفر للمسافرين وللمرة الأولى رحلة مباشرة بين البلدين. ومن المتوقع أن يسهم في تقليص زمن السفر بشكل ملحوظ وتحسين سهولة التنقل للمسافرين بغرض السياحة أو الأعمال، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتبادل السياحي بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة. بدأت اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة أعمال ملتقى العمل 2026 الذي تنظمه وزارة العمل في إطار جهودها لتعزيز الحوار الوطني حول مستقبل سوق العمل وتطوير السياسات والتشريعات واستشراف التحولات الاقتصادية والتقنية بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ويستمر إلى 13 أغسطس المقبل. وشهد حفل الافتتاح إطلاق السياسة الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى معالجة تحديات التشغيل وتنظيم جانبي العرض والطلب بما يتوافق مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل لائقة وعادلة من خلال تنمية مهارات القوى العاملة الوطنية وموائمتها مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، إلى جانب تعزيز حوكمة سوق العمل ورفع كفاءة مؤسساته وبرامجه والحد من تداعيات الأزمات بما يدعم تعافي سوق العمل ويضع الإنسان في محور التنمية. رعى افتتاح الملتقى معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني بحضور عدد من المسؤولين من داخل سلطنة عمان وخارجها. تعزز محافظة الوسطى منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان باستثمارات تتجاوز 850 مليون ريال عماني، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الطبيعية والمنظومة المتكاملة من المشروعات التنموية التي تستهدف رفع الإنتاج وتعزيز الصناعات الغذائية واستقطاب الاستثمارات النوعية. وأكد المهندس عبد اللطيف بن محمد البلوشي مدير وعام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى أن حجم الاستثمارات القائمة في مشاريع الأمن الغذائي بمحافظة الوسطى تتجاوز 655 مليون ريال عماني، موزعة على قطاعات الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، فيما شهد عام 2026 توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة بقيمة 200 مليون ريال عماني تشمل مشاريع لاستزراع الروبيان وخيار البحر وإنتاج البصل والأعلاف، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للاستثمارات في قطاع الأمن الغذائي بالمحافظة إلى نحو 857 مليون ريال عماني بنهاية العام الجاري. بلغت كميات زيت الزيتون المنتجة في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية خلال الموسم الماضي 90,000 لتر بقيمة 1,035,000 ريال عماني بحسب بيانات وزارة الثروة الزراعية وموارد المياه. وتستعد الوزارة خلال هذه الفترة لموسم حصاد الزيتون في الجبل الأخضر عبر متابعة المعاصر والتأكد من جاهزيتها من خلال توفير أماكن لاستقبال الثمار والتخزين الجيد والتأكد من الأدوات المستخدمة لتعبئة الزيت وحفظه. ويبدأ موسم حصاد ثمار الزيتون في ولاية الجبل الأخضر مع بداية شهر سبتمبر ويستمر حتى أواخر شهر نوفمبر من كل عام. ويبلغ عدد الأشجار المثمرة في الولاية أكثر من 20,000 شجرة. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفلبينية تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. منتدى الأعمال العماني التنزاني يبحث في مسقط تعزيز الربط والاتصال والفرص الاستثمارية بين الجانبين. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الرسالة الأساسية أنا أعتقد التي تركز عليها من خلال أيضا المنطقة الإعلامية أن المسؤولية الاجتماعية في قطاع الطاقة هي استثمار في الإنسان والمكان والمستقبل، واللي ذكره أيضا زميلي وأخي مهندس قبل قليل، وأيضا أن نجاحنا حقيقة مرهون بنجاح المجتمعات التي نعمل فيها تحقيقا لمستهدفات إن شاء الله تعالى رؤية عمان 2040. أيضا اليوم سمعنا قضية الشراكات تكررت أكثر من مرة.
2: جميلة. أيوة.
1: نعم، وما يعني الناس تشتغل دائما مع بعض، ومولانا سلطان أيضا وجه بقضية الفريق الواحد.
2: صحيح.
1: ونحن الحمد لله رب العالمين من خلال هذه التجارب أثبتنا أنه فعلا هذه الشراكات الفعالة هي التي ستقود، وهي أيضا حتى الهدف الأممي 17 في أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي إن شاء الله تعالى تمثل ركان مرحلة جديدة أيضا من هذا العمل في المسؤولية الاجتماعية بإذن الله، لأن الأثر الحقيقي لا يتحقق بالعدد فقط وإنما بجودة واستدامة هذه المبادرات إن شاء الله تعالى.
2: جميل باشمهندس، ما الرسالة التي تريدوها أيضا المجتمع من خلال هذا الملتقى الإعلامي؟
3: احنا بالنسبة لنا الإعلاميين حقيقة هم اللي راح يوصلوا صوتنا للمجتمع، سواء كان المجتمع المحلي أو المجتمع المستثمر في سلطنة عمان، وحقيقة نتأمل حتى خارج حدود هذا البلد العزيز، ممكن صوتنا يوصل عن طريق القنوات اللي موجودة اليوم، بحيث نحن نوصل الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان في هذا القطاع الجديد والواعد. وحقيقة تعاملنا مع الأخوة الإعلاميين في الفترة الماضية كان كبير جدا، جهود كبيرة لتغطية الملف هذا، لأنه ملف جديد، ملف محتاج تثقيف نوعا ما، على أساس أنهم يكونوا بالنسبة لنا سفراء من خلف يعني الشاشات، بحيث ينقلوا هذا الصورة للمجتمع الدولي.
2: جميل جدا، شكرا لك باشمهندس محمد بن أحمد غريبي رئيس تنفيذي لركان، وشكرا لك أيضا محسن بن سليمان الجابري مدير عام مركز عمال الحياد الصفر، والشكر موصول أيضا لزملائي المهندس مسلم حسن كشوب والمخرج هاشم بن علي العمري، وإلى اللقاء.
1: شكرا
2: جزيلا.
0: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: أثير الخريف. عبور بين ضفاف الخريف، حكايات على أنغام الفن والترفيه. مترنمة بإيقاعاته وموروثاته. بين الطبيعة وتفرد أماكنها.
1: أثير الخريف.
2: عيبك من حذق وين ما
0: يأتيكم يوميا من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: كل هذا في ضفاف.
0: في أثير الخريف رحلة ومشوار مع خريف ظفار.

إذاعة سلطنة عمان. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأحبة أينما كنتم تستمعون لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أسعد الله مساءاتكم بكل خير ومحبة. مساء يحمل نقول في طياته الأمل ويزهر فيه الطموح وتفتح فيه أبواب الحكايات التي قد تغير مستقبل إنسان بأكمله. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في رحلة جديدة من محطات اليوم الأحد، بداية أسبوع نتوقف عند محطات الحياة، نقرأ تفاصيلها ونقترب من أسئلتها ونبحث معكم عن الإجابات التي تصنع الفارق. في كل محطة أيضا تقترب من الإنسان من أحلامه، أيضا من تحدياته ومن القرارات اللي ترسم ملامح مستقبله. وحديث اليوم إن شاء الله تعالى عن تخصصات جامعية، مقاعد دراسية، وعن مسارات قد تغير العمر كله بقرار أحيانا يبدأ باختيار تخصص لكنه قد ينتهي بمهنة ورسالة وحياة كاملة. كيف يختار الطالب طريقه وسط عشرات الخيارات؟ هل يكفي الشغف وحده أم أن المستقبل أصبح يفرض معادلات نقول جديدة في زمن يتغير بسرعة ومن خلاله أيضا يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل ملامح كثيرة من المهن وأيضا الكثير أيضا من التخصصات التي قد تطرأ في السنوات القادمة في شاشة واحدة؟ بكل تأكيد يعني قد نختار مدينة أحيانا لطالب يعيش فيها، أصدقاء يعرفهم 4 أعوام من عمره، ربما مهنة يستيقظ عليها كل صباح. الجميع ربما يبحث عن خيار الأب الأم، عن وظيفة. الأب يقول لك أهم شيء تخصص في راتب، المهم يقول لك أهم شيء إنه وظيفة، أحيانا الوالدة تقول، وصديقك يقول لك تعال معي نكون مع بعض، واحد يعني بعضهم يقول لك روح حسب الشغف. و الذكاء الاصطناعي ربما يقف في زاوية يهمس لك الوظيفة التي تحلم بها اليوم قد تتغير قبل أن تتخرج. وسط كل هذه الأصوات مستمعين الأحبة يبقى السؤال الأصعب، هل أختار ما أحبه أم ما يريده الناس أم ما يحتاجه المستقبل؟ وبالتالي هذه الحلقة ستجيب عن كثير من الأسئلة بإذن الله تعالى، وسنكون عن قرب في تفاصيل مختلفة حول هذا الموضوع، كيف تختار

تكون فرصة لمراجعة القرار قبل اعتماده. في ساعة ونصف من الآن مستمعينا الأحبة سنكون معكم في هذه المحطة، كيف تختار تخصصك الجامعي في عصر الذكاء الاصطناعي، وسنجيب على كثير من الأسئلة مع ضيفنا الدكتور سعيد بن سليمان بن عبد الله الريامي. سيكون معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة أخوكم أيمن الفجراني، شاركني أيضا محمود السالمي، وفي إخراجها ملاذ اليوسفي.

دروب الخير وسلامة مستمعينا الأحبة لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج محطات حتى الرابعة بإذن الله تعالى. مساء سنكون معكم وإن شاء الله تعالى سنبحث معكم عن السؤال إن شاء الله اللي يستحق أن يطرح، ويعني من خلال مختلف الموضوعات اللي نحاول أن نناقشها من خلال هذه المحطة. وأكيد موضوعنا اليوم موضوع مهم بحكم أنه فترة تعديل الرغبات مثل ما أسلفنا سابقا مستمرة حتى الأول من أغسطس بإذن الله تعالى، وستكون فرصة أيضا سانحة لكل أبنائنا وبناتنا من أجل اختيار تخصصهم في ظل كثير أيضا من الأمور المتعلقة بهذا

0: الموضوع، كيف أختار التخصص، هل أختار التخصص اللي أحبه أم التخصص اللي يريده الناس والمجتمع أم التخصص اللي يحتاجه للمستقبل، ورغم الكثير من أيضا الضغوطات المختلفة في هذا الموضوع اللي تدخل فيها ربما أحيانا الأسرة، أحيانا المجتمع، أحيانا الخوف أيضا من المستقبل. هل ربما أيضا أكبر خطأ يرتكبه الطالب هو أنه يختار تخصص أم أنه يختار مستقبله بناء على رأي شخص آخر؟ هل يعني فعلا نعرف أبناءنا كم من طالب ربما دخل تخصص معين وليكن لأنه متفوق وليس لأنه يحب هذا التخصص بحكم درجاته أيضا كانت موضوعها يعني لكل الآباء والأبناء، يقول لك أنت نسبتك مثلا وصلت إلى 99 فضروري أنك مثلا تدخل كلية الطب أو تروح إلى كلية هندسة، في المقابل يقول لك أنا ربما أريد محامي مثلا أو أريد أكون إعلامي أو ربما تخصص آخر. إذن كيف تختار تخصصك الجامعي في عصر الذكاء الاصطناعي هو الموضوع، موضوع محطتنا هذا اليوم، وسنكون إن شاء الله تعالى مع مختلف الأسئلة في ما يتعلق بهذا الموضوع وبهذا الخصوص. ومباشرة نذهب إلى الأستاذ زهر المغدري، مدير دائرة التوجيه والبرامج المهنية بمركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي. نرحب بك أستاذ زهران هنا في برنامج محطات عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، يسعد مساك بكل خير. وأكيد موضوع التخصصات هو موضوع ربما في بعض الأحيان نقول موضوع إيجابي وموضوع قلق في نفس الوقت في هذه المرحلة.
1: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: أشكركم على هذه الاستضافة، وأعتقد أن موضوع اختيار التخصص كما شرط من الموضوعات المهمة والتي تشغل الطلبة وأسرهم بالذات في هذه المرحلة مع ظهور نتائج دبلوم التعليم العام.
0: نعم.
1: لأنه كما أشرت فعلا اختيار التخصص ليس مجرد انتقال من المدرسة إلى الجامعة، إنما هو قرار يؤثر في مسار الطالب الأكاديمي والمهني لسنوات قادمة من عمره. فاليوم مع سرعة تغير في سوق العمل، ظهور تخصصات، ظهور وظائف جديدة، أصبح حقيقة من الضروري أن ينتقل الطالب في الأساس من فكرة ما التخصص المتاح إلى سؤال أعمق من ذلك، وهو من أنا كطالب، وما هي قدراتي، وما المهارات التي أحتاج إلى تطويرها حتى أكون ناجحا في المستقبل. وأنا أعتقد أن في هذه المرحلة يأتي دور التوجيه المهني في مساعدة الطالب على اكتشاف ذاته وعلى فهم الخيارات المتاحة أمامه، وبالتالي الأخذ بيده إلى تبني قرار دراسي أكثر وعياً.
0: نعم. وبالتالي هذا الدور أتوقع كبير والملقى على عاتقكم أكيد أستاذ زهران في موضوع التوجيه المهني اليوم، كيف ممكن للطالب أن يذهب إلى تخصص حسب ميوله وحسب رغباته، فكيف تتعامل أيضا مع هذا الموقف بين رغبة طالب وبين ربما رغبات أخرى يعني أو ضغوطات أخرى، دعنا نقول إن صح التعبير في هذا الموضوع، سواء كان على مستوى البيت أم على مستوى المجتمع أم حتى على مستوى أصدقاء اليوم في المدرسة؟
1: بالنسبة لاكتشاف التخصص المناسب يبدأ حقيقة دائما كما أشرت من معرفة الطالب لنفسه قبل معرفة التخصصات الموجودة والتي عادة ما تكون مطروحة من قبل مركز القبول الموحد. الطالب دائما يحتاج أن يسأل نفسه مجموعة حقيقة من الأسئلة قد تكون هي عبارة عن مفاتيح تساعده في اكتشاف قدراته، اكتشاف ما يمكن أن يساعده في اختيار التخصص. مثلا على سبيل المثال من الأسئلة التي يفترض أيضا الطالب أن يكون ملم بها، ما المواد التي أستمتع بتعلمها، ما الأعمال التي أشعر بأنني أبدع فيها، المهارات التي أمتلكها، المجالات التي أستطيع أن أطور نفسي فيها. لكن حقيقة هناك نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع، وهي دائما ما نشير إليها في التوجيه المهني، بأنه ليس كل ما نحبه يعني بالضرورة إننا سننجح فيه، وليس كل ما نتميز فيه أيضا بالمقابل يعني إننا نرغب في الاستمرار فيه. لذلك القرار المهني يرتكز حقيقة على أربع ركائز أساسية تشكل التوازن فيه. فالمرتكز الأولاني الميول والرغبات الشخصية، أيضا القدرات والاستعدادات، بالإضافة أيضا إلى معرفة طبيعة التخصص ومتطلبات النجاح فيه.
0: نعم.
1: بالإضافة أيضا إلى الاطلاع على فرص المستقبل. ومن الأخطاء الشائعة والتي دائما ما نلاحظها بين أبنائنا الطلبة، أن الطالب دائما ما يختار تخصصا لأنه سمع عنه فقط، أو لأن أصدقائه اختاروا، أو حتى في بعض الأحيان قد يكون هناك مكانة اجتماعية لتخصص ما، لذلك الطالب يلجأ إليه. فالاختيار الصحيح بين كل هذا هو أن الطالب يعرف نفسه أولا، ثم يعرف التخصص، ثم يربط بين الاثنين.
0: نعم. وحتى أيضا موضوع الشراكة مع أولياء الأمور، يعني شراكة أولياء الأمور ربما في بعض الأحيان كلقاءات توعوية، يعني ممكن يكون على دراية أو على فكرة في دعم أبنائهم أيضا، ويعني يجنبوا التزامهم بتخصصات ممكن لا تناسب ميولهم.
1: شوف، بالنسبة لدور الأسرة في اختيار التخصص، حقيقة الأسرة دائما ننظر إليها في هذا الموضوع كونه شريك أساسي في رحلة الطالب.
0: نعم.
1: ودور مهم جدا، ولكن أفضل دعم تقدمه الأسرة للطالب هو مساعدة الإبن على اكتشاف نفسه، وليس اختيار المسار نيابة عنه. دائما هناك فرق بين ما يسمى بالتوجيه وبين الضغط. التوجيه يعني الحوار، التوجيه يعني طرح الأسئلة، التوجيه يعني مشاركة الخبرة، التوجيه يعني مساعدة الطالب على التفكير. أما الضغط هو أن يختار الطالب تخصصا فقط لإرضاء الآخرين.
0: بالضبط.
1: وهذا القرار ليش؟ لأنه هذا القرار حقيقة مؤلم لاحقا.
0: نعم.
1: بالإضافة لأنه يترتب عليه الأشياء الكثيرة فتكلف الطالب كثير. لذلك لأنه في الأساس من سيدرس هو الطالب، ومن سيمارس المهنة في المستقبل هو الطالب وليس الأسرة. فدائما رسالتي للأسرة ورسالتنا للأسر وللأولياء الأمور، لا تبحثوا فقط عن التخصص الذي ترونه مناسبا لأبنائكم، بل ساعدوهم على اكتشاف التخصص الذي يستطيعون أن ينجحوا.
0: نعم. وهل هناك كسؤال أخير أيضا أستاذ زهران، عن خطأ شائع أو قصة ربما حدثت أو وقع فيها أحد الطلبة، ربما أحيانا أثناء ترتيب الرغبات كخطوة أو حتى كأيضا دخول تخصص معين في المستقبل، أو على الأقل مواقف تمر بها كثيرا في هذا الخصوص؟
1: دائما ما نشهد هذه الأخطاء أو هذه ما يحدث بين أبنائنا الطلبة دائما عند ترتيب الخيارات، ما يتفاجأ الطالب لاحقا عند ظهور النتائج بأنه هناك زميل ما قد حصل على تخصص أقل، حصل على تخصص نسبة عامة أقل منه، ولكنه كان حظه في دخول لجامعة ما أوفر منه على ضغط منه معدله هو الأقل منه، وذلك راجع دائما لقصة ترتيب الخيارات. فنحن دائما ما نشير بأنه ترتيب الخيارات قد لا يكون يعني ليس يعني إجراء إداري فقط، ولكن من المهم أن الطالب يقرأ هذه الشروط، يعرف طبيعة الخطة الدراسية، فرص المجال نفسه، متطلبات النجاح الموجودة فيه. وبالتالي هنا الطالب يجب عليه ترتيب الرغبات بحيث أنه يكون اسم ليس فقط على اسم التخصص أو على رغبة الآخرين، بحيث أن يكون الخيار الأول هو الخيار ما يطمح إليه فعلا، ولاحقا تأتي الخيارات الأخرى وهي تكون بمثابة بدائل قريبة من ميول هذا الطالب وقدراته، بحيث أن في النهاية تتوافق مع معدله وشروط القبول فيه.
0: نعم. ويمكن هي الأمور بالنسبة للطالب الخاصة في الوقت الراهن أستاذ زهران أصبحت ليس فقط على مستوى الأسرة أو حتى على مستوى نفسه كطالب أو حتى على مستوى المجتمع، اليوم ضغوطات أخرى دخلت في الخط، اللي هي موضوع التخصصات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، كيف ممكن أن أختار تخصص ما، هل أختار هذا التخصص ممكن يدعمني في المستقبل، ممكن أتخرج في 2030، هل هذا راح يناسب، هل ربما هذه الوظيفة قد لغاها نقول بمعنى آخر الذكاء الاصطناعي، حل محلها بمعنى آخر أيضا الذكاء الاصطناعي، كلها أسئلة تدور في ذهنه هو كطالب، فكيف ممكن أيضا كرسالة أخيرا نوجه الطالب فيما يتعلق بهذا الخصوص؟
1: شوف الذكاء الاصطناعي حقيقة أصبح أولا لازم نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي أصبح جزء من واقعنا لا محال، وليس يعني موضوعا مستقبليا نحن قاسين ننظر له أو يلتين نستقبله. لذلك يجب أن يتعامل الطالب مع هذا الموضوع باعتباره فرصة للتطوير وليس تحديا يجب أن يخاف منه الطالب. اليوم جميع المجالات تقريبا ستتأثر بالذكاء الصناعي. الطبيب مثلا سيستخدم أدوات ذكية تساعده في التشخيص، المهندس أيضا سيستخدم تقنيات متقدمة في التصميم والتحليل، المعلم أيضا سيستفيد من هذه الأدوات لتحسين وتطوير العملية التعليمية بما يمكنه من وصول رسالته التربوية لأبنائنا الطلبة. لذلك أنا أعتقد أنه لن يكون سؤال في المستقبل هل التخصص له علاقة بالذكاء الصناعي، بل كيف أستطيع أن أستخدم الذكاء الصناعي داخل تخصصي حتى أصبح أكثر كفاءة.
0: نعم، بما يخدم تخصصك
1: نعم.
0: كل الشكر لك أستاذ زهران بن ناصر المغدري، مدير دائرة التوجيه والبرامج المهنية بمركز التوجيه المهني والإرشاد الطلاب، وشكرا أيضا على جهودكم فيما يتعلق بكثير من الأمور المتعلقة كدورات كإرشاد الطلاب ومتابعة أيضا للطلبة خلال هذه الفترة وفي فترة اختيار التخصصات وترتيب رغباتهم في مركز القبول الموحد. شكرا جزيلا لك.
1: إذا في مجال بس لرسالة الأخيرة لأبنائنا الطلبة.
0: نعم تفضل.
1: هذه أشتغلها.
0: نعم تفضل.
1: دائما ما نقول لأبنائنا الطلبة إن خيار التخصص ليس يعني إنك تبحث عن اسم جميل أو وظيفة مضمونة.
0: نعم مهم.
1: هي عبارة عن رحلة لاكتشاف الذات وبناء المستقبل. لا تبحث عن تخصص لا يتغير لأنه العالم يتغير. لذلك اختر تخصص يناسبك، طور مهاراتك، كن مستعدا دائما للتعلم المستمر.
0: نعم.
1: المستقبل لا ينتمي فقط لمن يملك شهادة، بل لمن يملك القدرة على التطوير وصناعة الفرصة.
0: نعم، وهناك ربما أيضا كثير من تخصصات جميلة لكن ربما دخلها أصحابها ولكن ليس بنفس الإبداع، ليس بنفس الشغف، لأنه ربما كان الاختيار خاطئ. كل الشكر لك أستاذ زهران، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا، شكرا على هذه الرسالة، فعلا مهم لطلابنا مثل ما ذكر الأستاذ زهران أنه فعلا يختار تخصصهم بعناية فائقة، وهي فترة ربما تكون سانحة حتى يختاروا بدقة، حتى ربما يعني لأنه هذا الموضوع موضوع مستقبل، يعني ما ممكن بأي شكل من الأشكال أو بأي حال من الأحوال أن يختار أي طالب تخصصه بناء على أسرة، بناء على مجتمع أو خوف من المستقبل. لابد أن يختار وهو فعلا واثق من اختياراته. ساعة ونص إن شاء الله تعالى سنكون معكم في كل ما يتعلق بهذا الموضوع وسنجيب على كثير من الأسئلة في القادم. ابقوا معنا.

0: وإن ما كانت وجهاتكم مستمعين الأحبة وكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، عسى دروبكم إن شاء الله تعالى كذا تساهيل وأيامكم تفيض بالخير والمسرات، وأينما يممت وجوهكم إن شاء الله اجعلوا دائما كذا من الخير بوصلة وأيضا من العطاء رفيقا لتزهر السعادة في كل طريق، واللي رايح صوب خط صلالة إن شاء الله نتمنى لك إن شاء الله دروب سالمة وآمنة وكذا تستمتع أيضا بأجواء خريف ظفار، وتستمتع أيضا بمحطتنا لهذا اليوم من محطات كيف تختار تخصصك الجامعي في عصر الذكاء الاصطناعي. يمكن بتقول أنا خلاص عديت هذه المرحلة، لكن أبنائك أخوانك خواتك كل من في البيت ربما يمر اليوم بهذه المحطة، وأكيد هذا السؤال مطروح، كيف تختار تخصصك الجامعي في عصر الذكاء الاصطناعي؟ وسنجيب أكثر عن تساؤلات كثيرة أمور متعلقة بهذا الموضوع مع الدكتور سعيد بن سليمان الريامي، نائب مساعد الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط. دكتور يسعد مساك بكل خير، سعيدين بحضورك بتواجدك معنا اليوم في برنامج محطات، يا مرحبا فيك.
1: مرحبتين أيمن، شكرا للاستضافة، شكرا لإذاعة سلطنة عمان على الاستضافة في برنامج محطات، وأتمنى أنها تكون حلقة ثرية للجميع ومفيدة إن شاء الله.
0: نعم، هي إن شاء الله بتكون ثرية ومفيدة بوجودكم، وبحكم أنها أيضا جاءت في فترة حساسة جدا، بحكم أنه من 21 يوليو إلى الأول من أغسطس هي الفترة ربما حساسة، فترة تعديل الرغبات، ومثل ما ذكرنا من خلال الاتصال الهاتفي مع الأستاذ زهران إنه هي فترة ربما كثير من الأسئلة تدور في ذهن الطالب، هو على مستوى ربما معين دكتور من النضج حاليا، فهذه الأسئلة ربما تكون صعب الإجابة عليها. هل أنا أتبع رغبات والدي أو أتبع رغبة والدتي أو أتبع رغبات المجتمع أو ربما الخوف من المستقبل؟ أنا أسألك هذا السؤال بداية.
1: نبدأ أول شيء كيف طالب كان يختار تخصصه بشكل عام. فهي عندها أو فيها ثلاثة جوانب أساسية. أول شيء ميول الشخص نفسه، هل هو يحب التخصص، هل هو يحب هذا المجال.
0: نعم.
1: وبنرجع لكلمة الميول وإيش نقصد فيها. ثم القدرة نفسها، هل عندنا القدرة على معرفة هذا المجال أو عند المهارات والقدرة على الدخول في هذا التخصص. والجانب الأخير اللي هو سوق العمل، هل موجود في سوق العمل وظائف لهذا المجال أو لا.
0: نعم.
1: كل واحدة لها تفاصيلها. الميول بإمكانه يعرف الشخص هل عنده ميول أو لا بالتجربة. ما بتعرف أنت تحب الشيء أو ما تحبه إلا إذا تجي وتقربه هذا المجال، أو أنك تحاول أنك تلامس هذا المجال. فقد يكون عندك الحين تخصصات كثيرة.
0: نعم.
1: متنوعة، والعصر هذا متنوع بتخصصات.
0: نعم.
1: كل سنة تزداد تخصصات.
0: نعم. وينضاف شيء جديد.
1: وينضاف شيء جديد.
0: نعم.
1: وظائف تنحذف، آلاف الوظائف تنخلق وبمسميات مختلفة.
0: نعم.
1: لو نرجع 5 سنوات في الماضي في تخصصات أصلا ما موجودة، اليوم موجودة. فالميول ينشي بالتجربة، أو خلنا نقول بالتجربة الشيء. فإذا كانت في مرحلة الاستكشاف، وربما كثير من طلابنا في هذه المرحلة بعد ما قرب الأشياء الكثيرة، ولكن شوف التخصصات اللي تريدها، حاول أنك تبحث عنها، حاول أنك تقربها، ادخل لليوتيوب، شوف حلقات مثلا لمحاضرات في هذا التخصص.
0: لكن كيف تجربها دكتور؟
1: قد تكون تجربة أنك أول شيء تفتح مثلا قناة في اليوتيوب، تشوف محاضرة في هذا المجال.
0: نعم.
1: وتشوف في المرحلة الأولى هل عندك تسم ميول ولا تحسيت أن الموضوع ممل.
0: نعم.
1: افتح الخطة الدراسية لهذا التخصص اللي تريده، تريد برمجة افتح خطة دراسية، والخطة الدراسية كلها متوافرة أونلاين، متوافرة في الإنترنت، ادخل اقرأ، شوف المواد هذه اللي هذا التخصص يأخذه، هل هي تعجبك، هل هي تناسبك، هل حسيت بشغف انك بتدرسها وتستكشفها، ولا حسيت لا ممل وهذا كأنه انا ما شغفي ما احب هذا المجال. قد يكون تتواصل مع ناس يشتغل في هذا المجال، شوف ايش طبيعة عملهم اليومي، يعني ايش اليوم يشتغله، بكرة ايش يشتغله، ايش طبيعة الوظيفة نفسها.
0: نعم.
1: شوف زملاء لك يمكن او اقرباء ناس يدرسوا الحين في مقاعد دراسة، يسألهم على المواد، يسألهم على التخصص، تبدي تفهم هل انت ميولك هذا الشيء، هل عندك ميول لهذا المجال او لا.
0: نعم.
1: وسع من خياراتك في هذه المرحلة، قد يكون هذا الخيار الاول، قد يكون الخيار الثاني، كل ما توسع من خياراتك كل ما يكون يعني الخيار الأفضل لك يعني متاح أكثر.
0: نعم.
1: فالجانب الأولنا لازم نكتشف ميولنا،
0: نعم.
1: وقد يكون ميول متعدد.
0: نعم، لكن دكتور، هل الطالب فعلا يعني نقول مستعد فعلا لاتخاذ هذا القرار، بحكم انه في المدرسة الوضع مختلف تماما، انت تبدأ بمواد دراسية مختلفة، انتقال من صف الى اخر، مجموعة كبيرة ربما من المهام يعني تلقى على عاتقك وانت في ايام المدرسة، من المناشط ايضا، من المسابقات، يعني ايام المدرسة مختلفة تماما عن المرحلة الجامعية باي حال من الاحوال. اليوم يترك الطالب ليختار طريقه بنفسه، فهل هو يعني في أمان في هذه المرحلة؟ كيف ممكن فعلا يكون أكثر استعدادا لاتخاذ مثل هذه القرارات اللي في اعتقادي أحيانا تكون صعبة لكثير من الطلاب؟
1: وهي صعبة، هي مو سهلة أنك تختار تخصص من بين كثير من التخصصات بتعيش
0: يعني
1: معه سنوات وسنوات للعمر،
0: بهذا الحجم، قرار بهذا الحجم، قرار مستقبل.
1: ولذلك كل ما تكون عندك هذه الأبعاد تفهمها بشكل أفضل، كل ما على الأقل تكون أقرب للخيار الأفضل لك والأنسب لك. فالجانب الأول عندنا الميول نفسها، لازم تستكشف الميول. يعني عندنا اليوم الخيارات متاحة، يعني اليوتيوب بإمكانك تشوف كل التخصصات وتشوف هل عندك شغف في هذا المجال، افتح مجال. ما زالت عندنا الطالب الفرصة لهذا الشيء، ابحث، اسأل أدوات الذكاء الاصطناعي، بإمكانه بيعرفك إيش المواد اللي تدرسهن، إيش الأشياء اللي أنت بتتعلمها في هذا التخصص، إيش
0: نعم.
1: المهارات اللي جالس هذا التخصص ياخذها. الجانب الآخر اللي هو القدرة، إيش أنت قدرتك كطالب، فبإمكانك تتعرف عليها بناء على درجاتك يمكن في المواد نفسها. فقد يكون عندك تشغف مثلا في الهندسة، حبيت أنك عندك ميول في الهندسة مثلا خلينا نقول ميكانيكية، ولكن في نفس الوقت أنت جدا ضعيف في الرياضيات وهي متطلب هناك، فلازم أيضا تقيس قدرتك. بعد ثاني جدا مهم، هل عندك القدرة الكافية؟ القدرة قد تكون شخصية، أنت كشخص عندك القدرة أنك تدرس هذا التخصص، قد يكون القدرة من ناحية طبيعة الوظيفة اللي بتتوظف فيها لاحقا. قد تكون طبيعة الوظيفة ما تناسبك، ربما أنت عندك ميول للطب ولكن تكره تشوف حد في دم أو حاجة من هذا القبيل. قد يكون عندك ميول مثلا لاكتشاف الهندسة، أو خلنا نقول هندسة نفط وغاز، ولكنك ما مستعد تروح مثلا للصحراء وتجلس، طبيعة الوظيفة مختلفة. أو قد يكون طبيعة الشفتات الدوام بأوقات مختلفة غير مناسبة،
0: لكن أتوقع أنه قادر أيضا يتعايش مع هذه الظروف فيما بعد.
1: أيضا تتقدرها هذا الشيء، تقدر هذا الشيء من ناحية قدرتك على التكيف مع طبيعة الوظائف هذه اللي بتختارها في التخصص، ومن ناحية أنت قدرتك الحالية، هل مستعد أنك تتعلم الأشياء والمتطلبات الرئيسية اللي تحقق لك ميولك. والجانب الآخر اللي هو متطلبات سوق العمل، وهو الأساس.
0: نعم.
1: بنجيها لمتطلبات سوق العمل بشكل أكثر،
0: بنخليها في محور آخر،
1: في محور آخر
0: جدا مهمة هذه النقطة.
1: الميول يعطيك سعادة في الوظيفة،
0: نعم،
1: ويعطيك سعادة سواء في دراستك إن عندك هذا الميول، عندك الشغف، والقدرة تسهل لك العملية.
0: نعم،
1: يعني تسهل عمليتك وقت الدراسة، لإنتاجك، لحصولك على درجات أكثر واستمرارية.
0: نعم، لكن بعض الطلاب أحيانا يقول لك أنا اخترت حسب ميولي وقدراتي مثل ما ذكرت أنت كنقاط، ولكن المرشد الأكاديمي أحيانا أو الموجه المهني يرى فيه كطالب شيء آخر، هل ممكن أيضا الاستعانة بمرشد أكاديمي أو موجه مهني في هذا الموضوع؟
1: أكيد، وجدا مهم، وبعض الأحيان قد تستعين حتى باختبارات عالمية وجدت لتحديد ميولك أنت، فتدخل الاختبار مرتبط بإيش الوظائف المناسبة بناء على إجابتك لهذه الاختبارات.
0: نعم.
1: المرشد الموجه الأكاديمي أيضا عنده خبرة كبيرة وقابل طلاب كثيرين، وقد يكون على احتكاك أيضا بإحصائيات سوق العمل، فمكانه يوجهك أيضا للشيء المناسب.
0: نعم.
1: كل ما تكون دائرة المعرفة والقرارات من موجهين مختلفين، كل ما كان اتخاذك للقرار أفضل.
0: ما كانت مشتتة دكتور؟
1: هي مشتتة في البداية، ولكن على الأقل لما تتخذ القرار متخذنا بناء على بيانات، متخذنا بناء على شيء واضح. قد تتخذ قرار خلاص يقول أي تخصص، المهم أني بحصل وظيفة بعدين، ولكن داخليا أنت ما مقتنع فيه، وداخليا قد يقلل منك نسبة، مثلا قد يكون تتعثر في دراستك. بعض الطلاب عندهم ميول مثلا في تخصص خلينا نقول أمن المعلومات، لما يدخلوا في الدراسة الميول ما يكفيك، فما تقدر انت تكمل في دراستك، ما عندك الشغف لبقية الاشياء، ما عندك القدرة لبقية الاشياء. قس عليها في تخصصات مختلفة.
0: نعم.
1: فلما تاخذ الجانب اتخاذك القرار، على الاقل انت نظرت له من جميع الجوانب اللي قد تكون في هذه المرحلة ما تقدر تشوفها، والموجهين وإلى آخره يعطوك صورة أوضح.
0: نعم، يعني أنت ذكرت سالفة الميول والشغف دكتور. يعني البعض فعلا يقول لك اتبع شغفك. أنا نفترض طالب في المدرسة كمعلمين في المدرسة، كمسابقات أشارك فيها في مجال التصميم مثلا، في مجال الابتكار، مبدع، والكل يعرفني أن أنا في هذا المجال يعني مبدع. فيقول لك الكل أجمع على أنه اتبع شغفك أيمن، روح إلى تخصص في الثاني عشر، هذا الكلام، إنه روح تصميم مثلا. في المقابل أنا في داخلي إنه والله لو أروح تصميم، ويقول لك اتبع شغفك، ممكن يكون هذا الشغف يقودنا إلى ربما نفق أنا يعني ما بحاجة بمعنى آخر، أو ربما مظلم. نقول مستقبل التصميم اليوم مختلف تماما عن مستقبله في سنوات سابقة. فيعني أحيانا هذه المقولة هل تتفق فعلا مع طرح ممن يقول لك إن اتبع شغفك، وأحيانا يكون شغفك في المستقبل خلال 20 30 2030 قد يكون مستقبل يعني نقول لك غير واضح، هل تتفق مع هذا الطرح أيضا؟
1: نتفق من ناحية ما في وظيفة الحين وجدت في سوق العمل لا تتأثر بالذكاء الاصطناعي. جميع الوظائف في العالم هي متأثرة،
0: بغض النظر عن الذكاء الاصطناعي دكتور،
1: ومتأثرة يعني بمتطلبات العصر. الشغف هو جزء من المعادلة وليست كل المعادلة. والشغف ما تقدر تبنيه غير أنك لما تحتك، يعني عندك ميول.
0: نعم.
1: والشغف قد يكون كما تقول طبقة أعلى من الميول. شغف يخلق انك انت احتكيت بشكل كبير في هذا التخصص وقربته عدة مرات وحصلت على الشغف اللي في داخلك، وهو جزء من المعادلة. الشغف لا يكفي لكل شيء، عندك اشياء اخرى، متطلبات سوق العمل، هل انت بالفعل هذا التخصص بيكون موجود، هل القدرات الاخرى اللي محتاج لها في هذا التخصص مطلوبة. قد يكون عندك شغف في التصميم، ولكن التصميم مرتبط بخدمة عملاء، مرتبط أيضا بخدمة أصحاب وأشخاص آخرين، ففي مهارات أخرى مرتبطة فيها.
0: نعم.
1: مثل مهارة التواصل، مهارة يمكن قد يكون البيع قد تحتاج فيها. فهو شغف قد يكون في مجال معين، ولكن المجال في أمور أكبر.
0: نعم، يعني هذه النصيحة نتفق أنها أحيانا في مثل هذه الظروف دكتور قد تضلل الطالب.
1: نعم.
0: بعض الأحيان
1: الشغف لا يكفي.
0: نعم.
1: بالكامل.
0: نعم، أو ربما أحيانا كتوجيه أو كنصيحة في أشياء قريبة من هذا الشغف، من هذا الميول، مثلا كتخصص أثناء الاختيار اختر شيء قريب من هذا التخصص أو قريب من هذا الميول بعض الأحيان.
1: نعم، وقد تختار مجال أوسع لتأجيل القرار، فتأخذ بدل ما تأخذ تخصص جدا دقيق في هذه المرحلة، قد تختار مثلا مجال جدا عام.
0: نعم.
1: بمعنى آخر، قد ما أختار البرمجة في تخصصات تقنية معلومات، قد أختار علوم حاسوب أو تقنية معلومات بشكل عام ولاحقا أتخصص.
0: نعم، وبالتالي مثل ما ذكرت يمكن نقطة مهمة حسب الذكاء الاصطناعي اليوم كأصبح جزء لا يتجزأ في هذه المنظومة وأصبح ينافس اليوم هؤلاء الطلبة حول هذا الموضوع، لذلك ربما الصورة مبهمة حول كيف ممكن أن أختار تخصص قد يلغيه الذكاء الاصطناعي ربما في بعض الوقت، لأنه أصبح اليوم يحل مكانك في كثير من التخصصات في كثير من الأمور. على مستوى الإعلام ربما قد يكون هو المحرر، قد يكون هو المصمم، قد يكون هو المونتاج، قد في كثير من الأمور. في الطب مثلا دكتور قد يكون هو أيا اليوم قد يجري العملية روبوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي تعطيه التوجيه ويقوم بإجراء العملية بالكامل بدون تدخل أي طبيب أحيانا. فهذه ربما كلها أمور وكلها أسئلة كثيرة يعني سنجيب عنها إن شاء الله تعالى قبل أن نذهب إلى فاصل. وهناك أيضا الكثير من الأمور حتى قبل البرنامج لما عرفوا كثير من المستمعين حول أنه موضوعنا اليوم عن كيف تختار تخصصك في ظل الذكاء الاصطناعي، يقولوا فعلا أحيانا ما تعرف وش توجه ابنك، يعني لما يجي ابنك يسألك وش رأيك في تخصص معين، أحيانا بعض أولياء الأمور فعلا قد يفتقدوا الإجابة في مثل هذه الظروف. يقول لك تروح طب بحكم أنه نسبتك أو درجاتك في المواد العلمية أحيانا جيدة، ولكن يمكن هو طموحه أن يكون محامي أو يدرس القانون وغيرها من الأمور. يوجد طالب فعلا يقول لك يصلح أن يكون طبيبا لكن لا يصلح أن يكون سعيدا في المقابل داخل هذا التخصص. هناك تخصصات ربما ستنطفئ بعد سنوات. كل ذلك وأكثر سيجيب عنها أيضا ضيفنا العزيز الدكتور سعيد بن سليمان الريامي. ولكن ملاذ، نذهب الآن إلى فاصل قصير وبعدها نستكمل بقية محاورنا وأسئلتنا. تابعونا.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: الثالثة وثمانية عشرة دقيقة هنا في استوديو إذاعة سلطنة عمان وبرنامج محطات، وموضوع مهم اليوم عن التخصصات وعصر الذكاء الاصطناعي. كيف تختار تخصصك في ظل هذا التنافس الكبير في عصر الذكاء الاصطناعي؟ وأكيد مهم جدا في هذه المرحلة رسم الأفكار وبناء الواقع. نقول دائما وأبدا هندسوا طموحاتكم لتشيدوا مستقبل مشرق، دائما وأبدا يبدأ بالشغف. مستمرين معكم أيضا مع الدكتور سعيد بن سليمان الريامي، نائب مساعد الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، ليجيب عن كثير من الأسئلة في ظل الذكاء الاصطناعي الذي يدخل اليوم إلى حياتنا مثل حصان طروادة. وفي البداية ظهر هذا الذكاء الاصطناعي كأداة تساعدنا تختصر الوقت، تنجز العمل بسرعة. بعدها بدأ تدريجيا يأخذ مساحة أكبر داخل المهن، إلى أن يصل لمرحلة يقوم فيها بمهام كالإنسان يحتاج إلى وقت وخبرة حتى ينجزها. طلابنا اليوم اللي راح يدخل الجامعة في 2026 قد يتخرج ربما إن شاء الله في عام 2030 أو 31 أو أي عام ليكن. هل سيجد التخصص اللي اختاره بالشكل نفسه، أم سيجد أن الذكاء الاصطناعي دخل في أغلب التفاصيل وأصبح يقوم بجزء كبير من العمل، والإنسان فقط يراجع ويعتمد النتيجة؟ الخوف لذلك هنا ليس من اختفاء التخصصات، الطب سيبقى بكل تأكيد، الهندسة أيضا والإعلام، القانون وغيرها أيضا من التخصصات، لكن كم شخص ستحتاج هذه المهن؟ يمكن في السابق دكتور يحتاج أو تحتاج بعض المهن إلى فريق وطاقم عمل كبير، اليوم شخص واحد يستخدم أداة أو نموذج لذكاء اصطناعي واحد يستطيع أن ينجز عمل هذا الفريق بأكمله. لذلك الطالب اليوم لازم يسأل هذا السؤال، ما التخصص المطلوب اليوم؟ كيف سيكون شكل التخصص أيضا بعد 5 سنوات قادمة بإذن الله تعالى؟ يعني فعلا الموضوع مؤرق جدا،
1: والموضوع
0: أنا توترت. أنا توترت يعني.
1: طبيعي أنك تتوتر في صحيح. فيها الموضوع جدا كبير، وما في أي أحد بإمكانه يتنبأ إيش بيكون شكل الوظائف مستقبلا. بشكل عام بناء على معطيات الحالية ما في أي وظيفة في مأمن عن الذكاء الاصطناعي. جميع أدوات المهارات والأدوات المستخدمة في كل وظائف ستتغير، وهي جالسة تتغير. قبل فترة عملنا مثل مناظرة في الجامعة عن نفس هذا الموضوع، أو موضوع مقارب اللي هو الذكاء الاصطناعي سيخلق من الوظائف أكثر مما يلغيها. فكانت هي مناظرة ثقافية، عندنا كان فريقين يتناظر بعضهم مع أو ضد وكل واحد بالحقق اللي عنده، لأن موضوع شائك.
0: وسريته على وش النتيجة؟
1: الجمهور صوت للجانب الآخر اللي هو سيلغي أكثر مما يخلق. ولكن الموضوع اللي هو للنقاش هنا، ما في أحد بإمكانه يعرف ويتنبأ إيش اللي بيصير لاحقا. لأنه جدا صعب. نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، هو في نهاية اليوم جميع هذه الشركات جالسة تعيد خلق قدرة الإنسان على عمل هذه الوظائف اللي كنا سابقا نتوقعها إنها في مأمن. الوظائف الفكرية الإبداعية بدأ يدخل فيها الذكاء الاصطناعي، يتحاول إنها تعيد تشكيل الإنسان، تعيد خلق اللي هو الفكر الإنساني، هو الفكر الإنساني في الوظائف نفسها. فهي أدوات وجالسة تتطور سنة بعد سنة. تقريبا
0: يعني نقول لها عمر افتراضي ربما لمهارة معينة. يعني أنت كمهنة، هل اليوم أصبح لها عمر افتراضي؟ لأن هناك في دراسة تقول لك أنه العمر الافتراضي للمهارة اليوم أصبح أقل من 5 سنوات فقط. يعني هل ممكن أنه ما يتعلم الطالب في السنة الأولى بالجامعة قد يصبح قديم مستهلك قبل أن يرتدي ربما قبعة التخرج؟
1: خلينا بنفهم أول شيء، نأخذ الموضوع بشكل أكبر. فعندنا في فريقين، في فريق اللي هو مؤيد أنه لا، ما بياخذ ذكاء الاصطناعي، ما بياخذ أكثر من الوظائف، وفي فريق لا اللي هو في الجهة الأخرى اللي هو خلينا نقول اللي متشائم بعض الشيء. وفي أشخاص من جائزة نوبل، يعني حصلين جائزة نوبل هنا وهنا، مفكرين هنا وهنا، والجميع من كبار الشخصيات. فهو الموضوع شائك. إذا نجي على المنتدى الاقتصادي، فالتوقع أو الإحصائية المنتدى الاقتصادي العالمي أنه في 2030 سيخلق الذكاء الاصطناعي 170 مليون وظيفة،
0: نعم،
1: بينما سيزيل في حدود 91 وظيفة. هذا بناء على الإحصائية،
0: أو تقريبا 83 يمكن،
1: بناء
0: تقريبا هو قريب
1: 92
0: من هذا الرقم.
1: مليون
0: نعم.
1: وظيفة،
0: نعم،
1: ففي حدود 78 ألف وظيفة بتخلقها، يعني الفارق بينها. ولكن حتى هذا الموضوع في اللي هو كما تقول اختلاف،
0: نعم،
1: وبنقل الاختلاف من الواقع الحالي. لما نيجي ناخذ اللي هو مذاع تخصصي مثلا ابتديت فيه اللي هو تخصص أمن المعلومات،
0: نعم،
1: لما نيجي على تخصص أمن المعلومات وتجيب بداية السنة كان في شكل معين واليوم في شكل آخر مختلف. الشركات العالمية مثل خلينا نقول شركة أنثروبيك وشركة أوبن إي آي، وهذه شركات عالمية،
0: نعم،
1: لها نماذج ذكاء اصطناعي، بدأت اللي هو خلينا نقول بداية السنة في شهر 2-3 نزل نموذج سميوه ميثوس. نموذج ميثوس قابل أنه يخترق الأنظمة بكل سهولة،
0: نعم،
1: ويحصل على ثغرات حتى الإنسان ما مكتشفينها، نسميها zero day vulnerability، اللي هي يعني ثغرة اليوم الصفر، معناته ما في أي أحد اكتشف هذه الثغرة سابقا. فوصلنا إن هذا نموذج يكتشف ثغرات كثيرة، ومن ذلك صارت إغلاقات كثيرة بداية السنة لهذه لكثير من الثغرات اللي صارت في الأنظمة. ثم قبل خلال هذا الأسبوع طبعا نزل جزء من النموذج هذا، سكر اللي هي موضوع اللي هو حصول كثير من الأشخاص على جانب اللي هو أمن المعلومات في هذا النموذج.
0: نعم.
1: ثم نزل في اختبار آخر لما شركة أوبن إي آي قالت ستختبر نموذجها الجديد اللي هو الجي بي تي 6 اللي بعده ما نزل، حطوه في سيموليشنز في بيئة محاكاة اسمها إكسبلويت جيم. في بيئة هذا المحاكاة هذا النموذج كان معطاي انه يكتشف احدى الاشياء او احدى
0: الثغرة،
1: كانت تقول مسابقه، مثل هي مسابقه اسال النموذج لازم يطلع لي حل لهذا السؤال، وحطوه في بيئه مغلقه، بيئه بعيده عن الانترنت، مسكره عن الانترنت. هذا النموذج قدر انه يكتشف ثغره في هذه البيئه المحيطه واخترقها، اكتشف منفذ من خارج هذه من هذه البيئه المغلقه بالانترنت مربوطه بالانترنت،
0: نعم،
1: وقدر يصلها. ثم من هذا اخترق موقع ثاني اللي هو اسمه هاجينج فيس. هاجينج فيس اللي هو موقع او شركه كما تقول تستضيف نماذج الذكاء الاصطناعي، لان هذا النموذج ظن ان الاجابه موجوده في هذا الموقع، فاخترق البيئه اللي حوله، اخترق جهاز اخر، اخترق شركه كامله بسرعة كبيرة فقط إنه يبحث عن الإجابة، والجميع ما اكتشفها، يعني اكتشفوا إن هذا صار لهم اختراق، ما فاهمين ليش صار لهم اختراق. لما نجي لنفس هذه العملية، طبعا هذا على مستوى استخباراتي جدا كبير، قام بنموذج معين، الثغرات اللي اكتشفها جدا جديدة ما قال اكتشفها الإنسان. عشان أنت تصل في أمن المعلومات لهذا المستوى يحتاج لك سنوات وسنوات وسنوات بالخبرة، بالإضافة إن عندك الذكاء الكافي إنك تقدر تصل لهذا الشيء. اليوم بقدراتنا في هذا السنة
0: بإمكان
1: نموذج يعمل هذا كل الشيء،
0: احنا في
1: 2026 يعني
0: تخيل السنوات الجاية وش بيكون.
1: والعملية اللي نتكلم فيها فيها ذكاء جدا معقد، يعني ليست انه فقط ان ارسل شيء واحد،
0: نعم،
1: فيها تفاعل مع بيئة معينة، فيها خطوات مختلفة، فيها التفكير مختلف، حتى الاشخاص اللي على اساس يفهموا اشخاص، نعم، اللي مشغالين في امن المعلومات في الموقع هاجينج فيس عشان يكتشفوا ايش اللي صار من الاختراقات، اضطر ان ياخذ نموذج ذكاء اصطناعي اخر عشان يشرح لهم ايش اللي صار.
0: نعم.
1: فهذا يعطينا انه التخصص بالكامل تغير.
0: صح.
1: ادواتنا اللي كنا نستخدمها جدا تغيرت.
0: مهارة معينة تغيرت.
1: تغيرت بالكامل.
0: وايش بقى للانسان اليوم؟
1: فهذا اللي هو السؤال. صح. وهو متغير، يعني،
0: نعم،
1: ما في احد يمتلك الاجابه.
0: نعم.
1: بشكل عام عندنا هذا القدره اليوم.
0: نعم.
1: والانسان المهاره اللي تعلمها هنا لازم ترتفع لطبق اعلى.
0: بالضبط.
1: وطبقه اعلى وطبقه،
0: نعم،
1: اعلى.
0: يعني قدره الطالب يعني في كيف ممكن يؤمن هذا التخصص او هذه الوظيفه، في تطويرها، في يعني مثل احيانا في الصين يقول لك انه ابتكروا تخصصات جديده في هذا الموضوع والغوا تخصصات سابقه. يوم دخلت مهندسين ربما في أوامر الذكاء الاصطناعي، تخيل أنك تعطي البرومبت الخاص بهذا النموذج، حتى هذه يحتاج وظيفة جديدة خلقت من هذا الموضوع، أن كيف تعطي الأمر الدقيق اليوم لهذا النموذج من الذكاء الاصطناعي. ففعلا فكرة أنه كيف تطور من مهاراتك، كيف اليوم وين وصلت في هذا الموضوع في هذا الإبداع. فأتوقع
1: في تخصص هذا نعم واحد ولكن نعكس على التخصصات كثيرة
0: تغير مسارك في هذا الموضوع. فيعني الموضوع أتوقع مش موضوع قلق أو توتر, أنت كيف ممكن لما تدخل اليوم أمن معلومات مثلا دكتور أسف على المقاطعة, كيف ممكن أن تطور هذه المهارات في أمن المعلومات حتى في ظل اليوم الذكاء الاصطناعي ودخول الذكاء الاصطناعي؟ أنت اليوم كدكتور مثلا كيف ممكن تطور مهاراتك في أمن المعلومات مع دخول الذكاء الاصطناعي؟ مثل هذه القصة المشابهة أعتقد يحتاج لها إلى سنوات من الخبرة التراكمية والمهارات للطالب.
1: وهنا يأتينا المجال موجود والمعلومات في حاجة جدا كبيرة لها, ولكن إيش أنت كشخص تتعلم وتكون في تعلم مستمر. بتروح للجامعة في تخصص معين بتتعلم, بس ما بيكفيك التعلم اللي موجود هناك. ما دام ما عندك لازم تبني قدرات اللي هي قدرة التعلم المستمر, أنك تتعلم وتتعلم وتتعلم, عندك القدرة أنك حتى المعلومات اللي قد تكون تعلمتها قد تحتاج بعض الأحيان أنك ما تتعلمها, أنك تبني, لأن العصر تختلف أدواته فتبدي تتعلم أدوات هذاك العصر, وهذا عملية مستمرة. المجال آخر قد يكون مثل صناعة الأفلام.
0: نعم.
1: لأن قاعد سابقا لصناعة الأفلام مثلا, فمحتاج لك أنت كتاب, محتاج لك
0: اللي كتب مهندسين, السيناريو, مخرجين
1: مصورين, عندك مهندس إضاءة, مهندس صوتيات, ثم ممثلين, ثم منتجين. عملية جدا كبيرة, وأصبح الذكاء الاصطناعي يختصر جزء جدا كبير منها.
0: نعم.
1: الشغل اللي كان يأخذه فريق جدا كبير مثلا 20 30 40 أو 100 أو 200 قد يكون شخص واحد يقوم به في بيته.
0: نعم. لكن من هذا الشخص أيضا سؤال آخر,
1: ولذلك هو هذا الشخص وهذا نعم اللي يمتلك المهارة هو اللي يفترض أن يكون لها, يعني طموحك في نهاية اليوم أنت تكون عندك
0: الشخص الرائد في هذا الموضوع.
1: نعم. وأنك نعم متعلم بشكل مستمر.
0: نعم.
1: وقس عليه جميع التخصصات, ما في تخصص في مأمن, لأن الذكاء الاصطناعي هو بشكل أفقي داخل على جميع التخصصات. تعلمك أول شيء التخصص نفسه مهم في النهاية أساسيات, تعلمك الجانب التقني جدا مهم, وتعلمك على المهارات اللي أنت محتاج لها في نعم التعايش مع المستقبل.
0: نعم. يعني مثل ما ذكر أيضا إيلون ماسك الملياردير قال أنه لسنا بحاجة إلى أطباء, مع كل الاحترام لكل من يستمعون لنا يعني من الأطباء, ولكن لأنه دخل الذكاء الاصطناعي, دخلت الروبوتات في الموضوع, لذلك أنه الذكاء الاصطناعي مثل ما ذكرنا دكتور سيلغي وظائف تقليدية كثيرة اليوم كمحللين, كمدخلين بيانات, مبرمجين, محاسبين وغيرها من الأمور. لذلك هناك تخصصات مثل ما ذكرت تكون مقاومة اليوم لهذا الذكاء الاصطناعي, وربما ستظل واعدة في 2031.
1: هي التخصصات موجودة. لكن الأشخاص بيختلفوا.
0: نعم. من هؤلاء الأشخاص؟ من هنا هو... أنت كيف تكون مرن أيضا مع هذا؟
1: فما بتكون هو التخصص, تخصص موجود. وكل التخصصات أغلبها بتكون موجود كتخصص بشكل عام. نعم. لأن داخل المجالات. لكن من هو الشخص اللي قادر أن يتكيف من هنا مع هذه ثورة الذكاء الاصطناعي؟ هو الشخص اللي يبقى, هو الشخص نعم اللي مستعد ينتقل من الوظائف اللي ألغيت إلى الوظائف اللي خلقت.
0: نعم.
1: بعض الأحيان أيضا قد لا يلغي الوظيفة بالكامل وإنما يلغي مهام في الوظيفة, وأيضا هنا جدا مهم أن نفرق ما بين المهمة
0: نعم
1: وهي والوظيفة. الوظيفة في نهاية اليوم هي عبارة عن عدة مهام.
0: نعم.
1: قد تتغير, قد تتشكل, وقد يدخل AI ويأتمت جزء كبير منها.
0: نعم.
1: أنت خبرتك وقدرتك على التعلم المستمر جدا مهمة أنك تواكب في وظيفتك. نعم. مهمتك المهام هذه قد يكون بإمكانك أتمتتها.
0: نعم.
1: تنتقل لشيء أكبر وشيء أعمق,
0: فهذا مهم في موضوع أنه كيف ممكن نبني طالب مرن قابل أيضا للتطور والتحول المهني في أي وقت.
1: صحيح.
0: متى ما أتيحت لك الفرصة, متى ما يعني طلب منك أي مهارة في أي موضوع كان أو حتى أي تخصص.
1: وهذا هي أهم شيء. أنك تكون عندك القابلية, أنك المرونة الكافية أنك تتعلم وتستمر في التعلم.
0: نعم. وهي ربما يعني كثير من الأسئلة اللي طرحت ونحن أول ما قبل البرنامج, يعني كل من تابع أيضا موضوع هذا البرنامج يتكلموا أنه أحيانا تخصص تحبه ونسبة توظيفه ربما تكون بنسبة معينة, أو تخصص ربما يعني أنت بعيد عنه, ومثلا ما تحبه بنسبة كبيرة، فهنا تردد بين موضوع الضغوطات اللي دائما ما شفناها إنها شكلت هاجس لكثير من الطلبة، اللي هي ضغوطات المجتمع، أحيانا ضغوطات الوالدين، والله روح لك مثلا تخصص، أفضل لك تروح لك مثلا مهندس بدلا من إنك تروح لك تخصص ربما سيلغيه الذكاء الاصطناعي فيما بعد. ربما حتى الفكرة اليوم دكتور ما واضح بالنسبة للكثيرين اليوم، كيف ممكن الذكاء الاصطناعي يلغي هذه التخصصات أو ربما يلغي هذا الوضع؟ حتى الآن الموضوع مبهم بالنسبة للكثيرين.
1: وهنا نجي اللي هو مرة ثانية أرجع للنقطة، ما في تخصص في مأمن عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام، كل وظائف قد قابلة أنها تلغيها الذكاء الاصطناعي كوظيفة
0: نعم
1: بطريقة عملها الحالي أو جزء كبير منها يؤتمتها الذكاء الاصطناعي. نجي إلى مجالك أنت، فأنت قد تكون محاسب ولكن عندك قدرات أخرى مثل عرض المعلومات، تحليل هذه المعلومات اللي أعطاك إياها الذكاء الاصطناعي، استنتاجات أخرى بإمكانك تنتج عن طريقها، وتجعل اللي هو الشيء الأقل
0: نعم
1: للذكاء الاصطناعي اللي يقوم فيه. قد
0: نعم
1: نأخذ مثال آخر اللي هو المبرمجين، ربما ذكرت هنا اليوم تحولت إن المبرمج فقط إنه يكتب أكواد برمجية إلى مبرمج يدير، خلينا نقول وكيل ذكاء اصطناعي، هو يكتب الكود
0: نعم
1: ولكن هو
0: يعطي الأمر
1: يهندس
0: نعم
1: العملية نفسها.
0: مم.
1: فبإمكانك تصل إلى مستوى جدا كبير في الأكواد أو في البرمجة بدون ما تكتب ولا كود
0: نعم
1: بنفسك، وهذا اللي هو
0: نعم طبعا
1: التحول اللي صار أيضا لوظيفة المبرمج حتى في الشركات العالمية، أصبحوا يستخدموا أدوات ذكاء اصطناعي في برمجة برنامج قد يأخذ سابقا سنوات وسنوات، وأشخاص ومبرمجين ذو خبرة، وخلال أسبوع واحد يبرمج البرنامج بكامله،
0: نعم
1: وهذا واقع اليوم حاصل
0: في فترة قصيرة يعني تخيل.
1: وفي فترة قصيرة، وهذا اللي بيحصل واللي حاصل.
0: نعم، ويمكن في حلقة سابقة في محطات دكتور كنا نتكلم فيها عن السينما في عصر الذكاء الاصطناعي، مثل ما ذكرت من يكتب السيناريو ويمنتج اليوم أصبح شخص واحد أو نموذج واحد، لكن كنا نسأل أيضا ضيفنا أنه هل يوصلك إلى الحاجة اللي أنت تريدها؟ يعني أوكي النتيجة أقصد، أوكي أنت عطيت الأمر إلى هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي في فيلم أو في مشهد معين، لكن هل راح يعطيك نفس الفكرة أو اللي أنت تتخيلها؟ فهذا أيضا موضوع مهم، يعني ما ممكن بأي حال من الأحوال اليوم الذكاء الاصطناعي فعلا يعطيك النتيجة اللي أنت تريدها بنسبة 100%.
1: ولكن قيسوا على أي ذكاء اصطناعي اليوم، هو جالس في تطور متسارع، فقد تكون الإجابة على الوضع الحالي اليوم يمكن لا بعد 6 أشهر،
0: يعني فعلا هو
1: ففي نقلة قاعدة تصير،
0: صحيح يعني
1: ونقلة
0: في
1: جدا
0: فترة
1: كبيرة ما
0: قصيرة
1: تقدر تكتشفها. الحين تسمع أغاني قد يكون في الإنترنت ما تعرف تفرق هي من الذكاء الاصطناعي أو هي من إنسان مغنينها
0: صحيح
1: وفريق آخر قام بها.
0: يعني
1: طبعا هو هذا السؤال دائما في جانبين، جانب يخوف وأغلبنا قد يكون يتوقس منه، وجانب أيضا يفرح
0: ممكن يخلق لك
1: لأنك أنت حاليا لناخذها لجانب يخوف، أنه أنا وظيفتي اللي كنت أسويها مجرد مثلا مهندس لشيء معين
0: مهندس
1: أصبح
0: صوت مثلا
1: أنا مهندس صوت
0: مهندس صوت صحيح.
1: أصبح يمكن الذكاء الاصطناعي يعملها بسهولة ويختصر علي 90% منها.
0: يعني تخيل الأغنية هذه اللي نسمعها اللي يعملها الموزع مثلا الموسيقي في ربما فترات طويلة يحتاج لها إلى أشهر ربما إلى سنوات بعض الأحيان، وتدفع فيها مبالغ طائلة كبيرة، اليوم أنت تنتجها بالذكاء الاصطناعي في ثواني معدودة، تخيل يعني
1: كل هذا اللي هو الجانب خلينا نقول يمكن الدارك اللي هو السوداوي، ولكن في الجانب المشرق معناته أن أصبح الحصول والدخول على هذه المجالات مفتوحة للجميع. يعني أنا ما

0: تعلمها أصبحت هي عبارة عن برومت، عبارة عن أمر للذكاء الاصطناعي،
1: نعم
0: معناتها الجميع متاح للمجال. أنت أو واحد جالس في مثلا هوليوود، أنت أو مبرمج جالس في مايكروسوفت، أنت أو
1: نعم
0: مبرمج أو شخص آخر جالس في وظائف، أصبحت كما تقول التقنية متاحة للجميع، المجال الإبداعي متاح للجميع، فهو شيء إيجابي من هذه الناحية، يتيح لك خيارات أوسع
1: لكن
0: لك
1: الجانب
0: الشخص.
1: السلبي دكتور يمكن ما بيكون بنفس العدد. اليوم أنا أوظف يمكن 20 شخص، أصبحت أوظف يمكن شخص أو شخصين هم قادرين على أنهم يعني يتعاملوا مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، فهذا أيضا
0: طبعا
1: جانب.
0: ايضا هذه وجهة نظر
1: نعم
0: ومقبولة، ولكن وجهة النظر الاخرى ان تتكلم ان الاقتصاد ليس شيء ثابت، وانما الاقتصاد متوسع،
1: نعم
0: فانت قد تكون في السنة محتاج تنتج 100 فيلم مثلا، خلينا ناخذ هذا المثال، اصبحت ليش ما ينتج 1000 مليون، اصبح عندنا القدرة ان ننتج هذا الشيء. قد يكون سابقا عندنا محدودين بشركات معينة في
1: نعم
0: البرمجة،
1: نعم
0: اليوم لا، الجميع او الاغلب الناس بامكانها تدخل للبرمجه، والبرمجيات تتوسع، فالاقتصاد اصلا يتسع للجميع.
1: نعم
0: فهذه وجهه النظر الاخرى، ان الاقتصاد متوسع وغير ثابت.
1: نعم وهنا خلني قبل أن نروح إلى الفاصل أو الفترة الدينية، يقول لك أنه ربما أزاح الذكاء الاصطناعي وسيزيح ويغير ملامح حوالي تقريبا مثل ما ذكرت أكثر من 83 مليون وظيفة تقليدية عالميا، لكن يقول لك في المقابل سيخلق الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي أكثر من 90 إلى 100 ألف وظيفة، مليون وظيفة بحلول عام 2030. أتوقع رقم كبير جدا لم نكن نسمع عنها سابقا كوظائف جديدة مثل مهندسي أوامر الذكاء الاصطناعي البرومت، ومحللي أيضا استدامة بيانات، وغيرها أيضا من الأمن السبراني والمعلومات الأخرى، الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن السبراني وتكنولوجيا الطيران المسير اللي هي الدرونز شهدت قفزة في معدلات الطلب والتوظيف تجاوزت 28% في فترات قياسية، واللافت أن هذا الطلب لم يعد محصورا في شركات التقنية بل امتد للمصانع والمستشفيات والمؤسسات التعليمية بنسبة تجاوزت 21%. إذن مستمعينا الأحبة سنكمل ما تبقى من محاورنا إن شاء الله تعالى بعد الفترة الدينية لصلاة العصر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.
1: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ونيات مستمعين الأحبة. رجعنا لكم فيما تبقى من وقت البرنامج، أقل من ربع ساعة تفصلنا عن نهاية البرنامج. وموضوعنا لهذا اليوم في محطات: كيف تختار تخصصك في عصر الذكاء الاصطناعي؟ موضوع جدا مهم أيضا لأولياء الأمور اللي مقبلين أبنائهم وبناتهم على اختيار تخصص معين، بحكم أن الفترة لتعديل الرغبات مستمرة حتى الأول من أغسطس. كيف تبدأ مستقبلك؟ كيف تختار أكيد مهنة الغد أيضا بعناية فائقة؟ وجاوبنا على كثير من الأسئلة والمحاور في برنامجنا مع الدكتور سعيد بن سليمان الريامي، نائب مساعد الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. إذن الذكاء الاصطناعي يعني غزانا بشكل كبير هناك في العاصمة بكين ومدن أخرى. تم الاستغناء الفعلي عن كتب الحاسب الآلي وبعض الكتب التقليدية واستبدالها بحزم تعليمية برمجية دقيقة تركز في الصفوف الدنيا على فهم خوارزميات التعرف على الصوت والبيانات الرقمية، وظهور تخصصات هندسية متقدمة جدا مثل اقتصاد الطيران المنخفض وهندسة الروبوتات الطبية الدقيقة، استعدادا لسوق عالمي تقدر قيمته ب90 مليار دولار. وبالتالي المعيار أصبح لم يعد الشهادة بل أنسنة الآلة والتحكم بالخوارزميات. لا نذهب بعيدا، فأيضا سلطنة عمان دكتور حرص حكومي ومواكبة ذكية في هذا الموضوع، بحكم أنه اليوم أصبح الذكاء الاصطناعي أمر مهم، وبالتالي سلطنة عمان وصاحب الجلالة دائما ما يحث على هذا الموضوع وعلى أنه الإنسان العماني والطالب العماني هو محور البناء والعطاء لهذا البلد المعطاء. لديها اليوم برنامج وطني للذكاء الاصطناعي تقنيات رقمية متقدمة تركز على قطاعات اقتصادية وتنموية وبناء قدرات وطنية وتطوير البحث والابتكار ووضع أطر للاستخدام الآمن والأخلاقي. إذن دكتور، ماذا تعني هذه التوجهات اليوم للطالب العماني تحديدا؟
2: توجهات الذكاء الاصطناعي ولا
1: في سلطنة عمان يعني الحرص على الذكاء الاصطناعي تقنيات رقمية استخدامها في قطاعات اقتصادية وتنموية وبدأ استخدامها بشكل كبير. يعني اليوم الطالب يختار تخصصه قد يعمل مستقبلا داخل مشروعات مرتبطة بمعنى آخر من صحة طاقة وغيرها من الخدمات الأخرى نعم ولوجستيات أيضا.
2: من ضمن المستهدفات رؤية عمان 2040 اللي هو الاقتصاد الرقمي اللي هو الناتج المحلي من الاقتصاد الرقمي نصل إلى 10%، أتوقع اللي هو كان في 2022 إذا ما خانتني الذاكرة، فكان 2%، فالمتوقع أنه نصل إلى أو المستهدف أنه نصل إلى 10%. هذا معناته بيخلق عندنا مجال جدا واسع في صناعة الاقتصاد الرقمي وأهميته في هذا العصر. وتوجه أيضا أولوية حكومية مثل البرامج اللي طرحت من برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والأخرى من المشاريع الحكومية اللي قاعدة تقوم في هذا المجال، فهو توجه حكومي وهو توجه لابد منه.
1: نعم.
2: يعني في النهاية احنا ليس منعزلين عن العالم والتغيرات اللي تصير فيها، هذا توجه أساسي.
1: نعم، ومثل ما ذكر أيضا الأستاذ زهران في الاتصال الهاتفي أنه توجيه المهني والإرشاد الطلابي وكتاب القبول الموحد ونظام القبول الموحد ربما أدرجوا كثير من التخصصات وحتى على مستوى الابتعاث الداخلي والخارجي في موضوع الذكاء الاصطناعي، فأتوقع أنه الطالب الآن كل الأمور متاحة بالنسبة له.
2: صحيح، في تخصصات طرحت جديدة، ولكن مرة أخرى ما نختار تخصص لأن هذا التخصص ما بيكون موجود ولا يتأثر بالذكاء الاصطناعي، لأن جميع التخصصات بتتأثر، ما في تخصص في مأمن عنه، ولكن نرجع لبقية الأشياء، ميولك، قدرتك، عندك الشغف الكافي أنك تدخل وتستمر فيه، لأن وأيضا سوق العمل، وسوق العمل متغير كمعادلة،
1: نعم،
2: ليست
1: يعني
2: ثابتة.
1: إذن بمعنى آخر، هل هذه التخصصات دكتور ستواكب فعلا سوق العمل؟
2: هي ليست
1: التحولات
2: تخصصات
1: في سوق
2: تواكب،
1: العمل،
2: وهل هو الشخص سيواكب ولا لا؟ التخصصات موجودة، لأن في وجدت حاجة اقتصادية في العالم، ولذلك وجدت هذه التخصصات. الطب ما بيختفي، وجدت حاجة لها. التخصصات في لوجستيات مثلا ما بتختفي، تخصصات في علوم الحاسوب ما بتختفي، جميعها في حاجة معينة،
1: ستكون
2: المحاسبة
1: موجودة،
2: ما بتختفي،
1: ستواكب سوق وتحولات سوق العمل.
2: وإنما
1: نعم.
2: بدل تخصص، هل هو الشخص قادر أن يواكب
1: نعم.
2: تحولات سوق العمل؟ الجميع بيتحول، ولكن أنت تسأل نفسك للشخص، وهي المهارة اللي دائما تنظر لها. التخصص موجود، أنت كيف تواكب بهذا التخصص؟
1: نعم، يعني المواكبة الحقيقية أيضا تبدأ من تحديث حتى المناهج أتوقع دكتور، بمعنى أن الطالب اليوم لابد أن يواكب كل هذه التحولات، يعرف نفسه من البداية كيف ممكن أن يصنع المستقبل لاحقا. أتوقع
2: نعم.
1: هذا أيضا موضوع وربما نقطة مهمة في اعتقادي،
2: وربما الجيل الحالي هو الأكثر ارتباطا بالتقنية، فأتوقع ربما تكون الموضوع أسهل لهم في مواكبة العصر.
1: نعم.
2: بهذا التخصصات.
1: نعم، توفير المختبرات مثلا، ربط الطالب بمشروعات أيضا حقيقية،
2: وهذا جانب مهم أيضا. الجامعات اللي هو لازم تفهم في هذا العصر إيش الأشياء الحاجة الرئيسية في متغيرات العصر.
1: نعم.
2: فالحاجة إلى إنه ليست فقط يكون تلقيني، وإنما إكساب الطالب مهارة التعلم الذاتي، مهارة العمل في فريق، مهارة العمل تحت الضغوطات لأنها جدا مهمة، مهارة
1: مراجعة البرامج. هذه كلما تغيرت التقنية في سنة من السنوات، في كل سنة تتغير
2: وتتغير، وفي مواكبة
1: أيضا. نعم. لكل هذه أيضا،
2: وأيضا آلية نفس التدريس، قد تكون مادة درست لسنوات وعشرات سنوات بطريقة معينة، اليوم أصبحت ما محتاج لها الطالب.
1: نعم.
2: كل هذه المعلومات، تغيرت أدوات العصر في هذه المادة، فقد تتغير لتكون كمشروع يقدم الطالب ويكون كاختبارات للمشروع نفسه.
1: نعم.
2: أيضا أنا في يعني كمنظمة مؤسسة تعليمية أيا كانت عالميا، دائما هو السؤال أنا إيش الطالب، يعني إيش المهارات والمعرفة أن الطالب يطلع فيها عندنا.
1: نعم.
2: وقابلة لمواكبة.
1: نعم.
2: سوق العمل.
1: خلني دكتور أسألك يعني في محور أيضا سوق العمل، لو كان اليوم ابنك أمام شاشة أو نظام القبول الموحد، يعني كيف ممكن تتعامل مع هذا أسئلته مثلا، وإيش نصيحتك لابنك في التخصصات؟
2: نجي لنفس المعادلة ثم نجي على التوزيع لها. فالمعادلة الرئيسية، إيش ميولك، إيش قدرتك، أو هل في بوتنشل إنه في سوق في سلطنة عمان لهذه الوظيفة، أو
1: نعم.
2: إذا كان عنده ميول مثلا لريادة الأعمال، هل هي في سوق اقتصادي لهذا الجانب. فالجانب الأول نتعرف على هذا الشيء، فنحدد إيش التخصصات بشكل عام.
1: نعم.
2: ثم نجي نحدد البرامج اللي بإمكانه يدخل لها الطالب يتنافس فيها. فالتقسم قسمها لثلاث أقسام. القسم الأول اللي هي التخصصات اللي تطمح لها، سواء في الجامعة الفلانية، طبعا كانت بعثة، أو سواء كانت تخصص معين في مجال معين، فيرتب المرحلة الأولى والقائمة الأولى بناء على اللي يطمح لها. القائمة الثانية اللي تناسب طموحه، أو تناسب النتائج له، فإذا كان نتائج معينة وهذه التخصصات هي متناسبة ومتوائمة وتنافسها أقل. والمرحلة الليست الأخيرة اللي تكون، والقائمة الأخيرة اللي هي تكون أمان، فقد يكون ما صار تنافس في الأولى، الأشياء اللي يطمح فيها، الأشياء اللي تواكب قدراته في التخصصات يحطها في المرحلة الثانية، وأمانا أنه يحصل على الأقل حاجة.
1: نعم.
2: إذا صار كتخصصات تحدها في أسفل القائمة. لازم يعبي جميع التخصصات، يعني لازم يحط
1: الثلاثين أو الأربعين.
2: أيوة. ويرتبها بهذا الطريق. ما يقول مثلاً طموحي أنا مثلاً مستحيل يوديني لهذا الشيء فما أخليها، لا خليها. يعني قد يكون طموحك أنت لتخصص معين في مجال معين، هذا الطموح مالك حطه في البداية.
1: نعم.
2: ثم قدرتك ايش تناسب، ثم الامان.
1: نعم، يعني شوف هنا رساله من محمود يقول انا لما قدمت في بعض الوظائف موظفين الموارد البشريه كانوا يسالوني عن ويش تعرف اكثر من موضوع التخصص. يعني هو صادف اثناء المقابله انه يعني ما حد يساله ويش تخصصك، احيانا يقول لك ويش تعرف من المهارات، واحيانا ربما يسال حتى ايضا عن الذكاء الاصطناعي.
2: والمهاره جدا مهمه. طبعا تختلف من وظيفه وظيفه. الشهاده اللي هي كما تقول الجواز اللي يدخلك للوظيفه والمقابله. وثم يعتمد عليك انت ايش الخبرات اللي كونتها خلال فتره دراستك، وجدا مهم انك تكون خبرات، تحاول انك تتدرب، تدخل دورات احترافيه لشهادات احترافيه، تكون في تعلم مستمر. ليس فقط أن المنهج اللي يعلمك، وإنما أنت تدير حياتك. والمنهج والدراسة هي جزء من هذا الإدارة. وبذلك لما تصل سوق العمل أنت تكون مستعد له.
1: يعني تقريبا نحن دقيقة ملاذ عن نهاية البرنامج. رسالة أخيرة دكتور توجيهها لكل أبنائنا وبناتنا الطلبة قبل أن نختم.
2: العالم متغير. ما في أحد بإمكانه يعطيك بشكل مؤكد إيش شكل الوظائف بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد خمس سنوات، اللي هو في 2030 الوقت اللي ربما تتخرج فيه. ولذلك اعتمد على الأشياء اللي نضمنها، ميولك، قدرتك، المهارات الأساسية أنك تكون قابلية تعلم لك. وأنت مستمر في هذه الرحلة، فالتعلم ليست عبارة عن فقط جامعة، وإنما هي رحلة حياة مستمرة.
1: نعم، إذن فعلا مثل ما ذكر الدكتور أنه اختيار التخصص ليس سباقا بمعنى آخر مع الآخرين، ولا استجابة لضغط المجتمع، ولا مجرد اسم يكتب في شهادة، بل هو قرار يصنع ملامح للغدوة، يستحق أن يبنى على معرفة ووعي وإدراك للذات قبل أي شيء آخر. كل الشكر لك دكتور سيد بن سليمان الريامي وعلى إثرائك لهذه الحلقة. سعيد جدا بحضورك، ونتمنى إن شاء الله تعالى كل التوفيق لأبنائنا.
2: يعطيكم العافية أيمن، ويعطيكم العافية على الاستضافة، وأتمنى أن المستمعين استفادوا من هذا.
1: إذن كل الشكر للدكتور سعيد الريام، نائب مساعد رئيس الأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. كان معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة أخوكم أيمن الفجراني، وأيضا محمود السالمي، وفي إخراجها بكل تأكيد ملاذ اليوسفي. نلقاكم بإذن الله في محطة جديدة، موضوع جديد، وحكاية جديدة من حكايات الحياة في محطة. دمتم بعافية، في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله، الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان، أهلا بكم إلى فترتنا الإخبارية الثانية.
1: مرحبا بكم مستمعينا وإلى أبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفلبينية تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
0: منتدى الأعمال العماني التنزاني يبحث بمسقط تعزيز الربط والاتصال والفرص الاستثمارية بين الجانبين.
1: منتدى المحاسبة والمراجعة في سلطنة عمان يبحث جودة أعمال التدقيق في المؤسسات المالية.
0: استشهاد فلسطينيين في قطاع غزة والمستوطنون يحرقون أجزاء من مسجد فلسطيني جنوب مدينة طول كرم.

0: إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي ماريا تيريزا لازر وزيرة الشؤون الخارجية الفلبينية في إطار عقد أعمال النسخة الثالثة من منتدى عمان الفلبين في مانيلا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية الفلبين وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين. وأكد الجانبان أهمية منتدى عمان الفلبين بوصفه إحدى المنصات الاستراتيجية التي تعزز الحوار المؤسسي وتفتح آفاقا جديدة لفرص التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية بما يدعم الشراكات في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة والتكنولوجيا ويواكب تطلعات البلدين نحو تنمية مستدامة وشاملة.
1: وأشاد الجانبان بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر مؤكدين أن الثقة المتبادلة والروابط الإنسانية وفي مقدمتها إسهامات الجالية الفلبينية في سلطنة عمان تمثل ركيزة أساسية لتعميق التعاون وتوسيع مجالاته خلال المرحلة المقبلة. وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يكفل انسياب حرية وسلامة الملاحة وسلاسل الإمداد عبر الطريق البحري والتجاري.
0: بمشاركة أكثر من 200 مشارك من القطاعين العام والخاص، بحث منتدى الأعمال العماني التنزاني في مسقط تعزيز الربط والاتصال في مختلف المجالات بما يسمح بفتح فرص استثمارية بين الجانبين. مزيد من التفاصيل في تقرير محمد بن صالح البلوشي.
2: منتدى الأعمال العماني التنزاني يبحث في مسقط تعزيز الربط والاتصال بما يفتح آفاقا جديدة أمام السياحة والتجارة والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة السياحة الشاطئية والبيئية وسياحة المغامرات وتسلق الجبال ورحلات السفاري والحياة البرية.
3: عواطف السعيد العوفي مساعدة علاقات بنكية في قسم الانترناشنال بانكينج ريليشن ديبارتمنت اللي هي الصيرفة الدولية. هو شوف، نحن كقسم صيرفة دولية ندرك أن المستثمرين الخارجين لهم اهتمامات أخرى ولهم احتياجات خاصة، فمن قسمنا إحنا نحاول أن نوفر لهم التسهيلات من خلال مساعدتهم في فتح الحسابات البنكية، أيضا تسهيلات ممكن نوفر لهم مثل الصيرفة ونوفر لهم كل التسهيلات البنكية. يعني
2: المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 200 مشارك من القطاعين العام والخاص هدف إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات العمانية للتعرف عن قرب على نماذج عمل الشركات التنزانية وبحث سبل دمج البرامج السياحية وتطوير مسارات مشتركة تخدم البلدين الصديقين.
4: حميد عبد الله المجيني، مدير عام شركة السياحة الذهبية العمانية. أنا أعتقد أن هذا المؤتمر اليوم فرصة إيجابية سانحة لبناء علاقات إيجابية ما بين الشركات في تنزانيا وشركات في عمان من أجل فتح فرص سياحية للمستقبل، وهذا بدوره راح يثمر مستقبلا عن بناء علاقات أكبر وأكثر وفتح مواقع سياحية بين الجانبين.
2: وتطرق المنتدى إلى التسهيلات المقدمة للمستثمرين واستكشاف الفرص المتاحة في مجالات الفنادق والنزل البيئية والسياحة البحرية ومرافق المؤتمرات وسائر البنى الأساسية السياحية.
5: محافظ بن سيب بن ماجد المحروقي من ضمن الأشخاص الموجودين في لجنة التنزاني العماني في غرفة التجارة العمانية إن شاء الله، وهذه المناسبة أساسا من ضمن مناسبات لدائما الغرفة تسعى إليها لربط التبادل التجاري بين عمان وتنزانيا. وبمناسبة تدشين أطران تنزاني تم أيضا فعالية التجار بين تجار العمانيين وتجار التنزانيين في مجال السياحة.
2: كما تطرق المنتدى إلى تدشين الخط المباشر بين دار السلام جمهورية تنزانيا المتحدة والعاصمة مسقط، والذي سيسهم في تعزيز التفاهم الثقافي وتوسيع الفرص التجارية وتعميق التعاون بين البلدين الصديقين.
0: هذا واستقبل مطار مسقط الدولي اليوم أولى الرحلات المباشرة لشركة طيران تنزانيا التي تربط بين مطار جوليوس نيريري الدولي في مدينة دار السلام ومطار مسقط الدولي في سلطنة عمان. وسيقوم طيران تنزانيا بتسيير 3 رحلات في الأسبوع بين دار السلام ومسقط، ويمثل هذا الخط المباشر محطة بارزة في تعزيز الربط الجوي بين شرق أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يوفر المسافرين والمرة الأولى رحلة مباشرة بين البلدين. ومن المتوقع أن يسهم في تقليص زمن السفر بشكل ملحوظ وتحسين سهولة التنقل للمسافرين بغرض السياحة أو الأعمال، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتبادل السياحي بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة.
1: اعتمدت هيئة الخدمات المالية اليوم اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية. تضمنت اللائحة 7 فصول تناولت مختلف الجوانب والأحكام المرتبطة بتنظيم قطاع السوق رأس المال والاستثمار والنزاهة المالية ولجنة التظلمات وغيرها من الجوانب. كما أولت اللائحة اهتماما في توفير خيارات تمويلية منافسة في الاقتصاد الوطني وتعزيز المرونة، بما يسهم في جذب واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لقطاع السوق رأس المال لدعم أنشطة الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال ترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية.
0: أكد منتدى مهنة المحاسبة والمراجعة في سلطنة عمان أن جودة أعمال التدقيق تسهم في تعزيز موثوقية التقارير المالية للمؤسسات، مما ينعكس على الاقتصاد الوطني. المنتدى الذي تنظمه هيئة الخدمات المالية استعرض المخالفات المرصودة خلال الزيارات الرقابية على مكاتب المحاسبة والمراجعة.
6: ما وراء ميزانيات المؤسسات أرقام تدقق لقرارات تصنع تنمية مستدامة. منتدى مهنة المحاسبة والمراجعة يؤكد أن جودة أعمال التدقيق تعزز موثوقية التقارير المالية، خاصة للشركات الحكومية التي تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي. منتدى استعرض أبرز المستجدات الرقابية والتحديات التي تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة. أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية تحدث قائلا:
7: يأتي انعقاد هذا اللقاء مع مكاتب المحاسبة والمراجعة، وهو اللقاء الثاني بعد اللقاء الأول الذي كان في العام الماضي، بغية مد جسور التواصل مع هذه المكاتب للوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتحدياتهم العملية، وكذلك لاستعراض خطط الهيئة وبرامجها التي نفذتها بغية إعادة هيكلة وتطوير هذا القطاع، وكذلك الملاحظات المراقبية التي أتت من العملية التدقيقية على هذه المكاتب. وجدنا أن هناك حاجة إلى تعزيز التواصل مع المكاتب بغية سد الفجوة في الفهم من حيث تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية التي تنظم المهنة، وكذلك تطبيق الضوابط والقوانين المنظمة لهذه المهنة.
6: حين تراجع الحقائق في ميزان الشفافية، هكذا يعمل المحاسبون في مهنة توصف بسرية المعلومات. فالمنتدى استعرض مبادرة تفعيل جدول المحاسبين تحت التمرين وإبراز المخالفات التي رصدت خلال الزيارات الرقابية على مكاتب المحاسبة والمراجعة، وشملت هذه المخالفات إصدار تقارير تدقيق دون تنفيذ إجراءات تدقيق فعلية، وعدم الالتزام بمعايير التدقيق الدولية، وتمكين أشخاص غير مرخص لهم من ممارسة المهنة، إضافة إلى الجمع بين تقديم خدمات التدقيق وإعداد القوائم المالية لعملاء التدقيق، بما يؤثر في استقلالية المدقق. الرئيس التنفيذي والمالك لمكتب أبو آدم للأعمال والاستشارات تحدث قائلا:
8: كل ما يدور في كل مؤسسة يتم تسجيله عبر المحاسب، فالمحاسب يقوم بتسجيل هذه العمليات داخل المؤسسة، ومن ثم هذه يعني العمليات يتم إبرازها في القوائم المالية، والقوائم المالية ثم فيما بعد ذلك تعرض على كثير من الأطراف أكان داخل المؤسسة وخارجها.
6: المنتدى استعرض مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون مهنة المحاسبة والمراجعة، فحينما تتحدث الأرقام من دفاتر المحاسبة بدقة فلا تعطيل للتنمية. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
1: بدأت اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة أعمال ملتقى العمل 2026 الذي تنظمه وزارة العمل في إطار جهودها لتعزيز الحوار الوطني حول مستقبل سوق العمل وتطوير السياسات والتشريعات واستشراف التحولات الاقتصادية والتقنية بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ويستمر إلى 13 من أغسطس المقبل.
0: وشهد حفل الافتتاح إطلاق السياسة الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى معالجة تحديات التشغيل وتنظيم جانبي العرض والطلب بما يتوافق مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل لائقة وعادلة من خلال تنمية مهارات القوى العاملة الوطنية وموائمتها مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، إلى جانب تعزيز حوكمة سوق العمل ورفع كفاءة مؤسساته وبرامجه والحد من تداعيات الأزمات بما يدعم تعافي سوق العمل ويضع الإنسان في محور التنمية. رعى افتتاح الملتقى معالي الشيخ سالم بن مستهل معشني المستشار بديوان البلاط السلطاني بحضور عدد من المسؤولين من داخل سلطنة عمان وخارجها. كما افتتحت وزارة الطاقة والمعادن بمحافظة ظفار الملتقى الإعلامي لقطاعات الطاقة والمعادن. الملتقى وعبر جلسات حوارية استعرض إنجازات أبرز مؤسسات قطاع الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، مؤكدا على أهمية توسيع قنوات التواصل المؤسسي بين مؤسسات القطاع من جانب وسائل الإعلام والمجتمع.
1: من جانب آخر، يبرز قصص المشروعات التي تشرف عليها مؤسسات القطاع الطاقة والمعادن عبر وسائل الإعلام بما يعزز قيمتها الاقتصادية والاجتماعية ويروج لها محليا ودوليا، بالإضافة إلى ترسيخ وعي مجتمعي بكيفية إدارة الموارد الوطنية وما توفره تلك القطاعات من فرص تنموية واستثمارية للمستقبل. بلغت نسبة إنجاز مشروع ازدواجية الطريق من دوار الغاز إلى بلاد صور بمحافظة جنوب الشرقية أكثر من 82% ضمن جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المستمرة لتطوير البنية الأساسية ودعم الحركة التنموية بالمحافظة.
0: وتواصل الوزارة تنفيذ الأعمال المتبقية من المشروع الذي يعد أحد المشروعات الحيوية التي تسهم في تعزيز كفاءة شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية بمحافظة جنوب الشرقية. ويربط المشروع طريق قريات صور بطريق السلطان تركي بن سعيد الشرقية سابقا، ويستكمل ازدواجية الطريق من دوار الغاز حتى دوار بلاد صور بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 82% وبتكلفة تزيد على 6 ملايين ريال عماني. الفترة الإخبارية الثانية مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفلبينية تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
1: منتدى الأعمال العمانية التنزاني يبحث في مسقط تعزيز الربط والاتصال والفرص الاستثمارية بين الجانبين.
0: منتدى المحاسبة والمراجعة في سلطنة عمان يبحث جودة أعمال التدقيق في المؤسسات المالية.
1: استشهاد فلسطينيين في قطاع غزة والمستوطنون يحرقون أجزاء من مسجد فلسطيني جنوب مدينة طول كرم. من أخبارنا العربية والعالمية ضمن هذه الفترة، وبعد أيام من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، توقفت الضربات الأمريكية على المواقع الإيرانية لليوم الثالث على التوالي. وذكرت مصادر مطلعة أن الملف الإيراني يشهد حراكا دبلوماسيا عبر الوساطة الباكستانية ودعم دولي من دول إقليمية لنزع فتيل التصعيد وضمان حرية حركة الملاحة في المنطقة. وقال مسؤولون باكستانيون أنه يجري تهيئة الظروف لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات واستكمال بنود مذكرة التفاهم والعودة إلى جادة طريق السلام التي تقودها إسلام أباد.
0: وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 50 فلسطينيا. يأتي ذلك فيما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تل غرب نابلس شمال الضفة الغربية لمنع تشييع 4 شهداء سقطوا خلال مواجهات مع الاحتلال.
1: من جانب آخر، أحرق مستوطنون أجزاء من مسجد فلسطيني جنوب مدينة طول كرم وخط شعارات على جدران في اعتداء إجرامي ثان يطال دور العبادة والمقدسات الإسلامية بعد إحراقهم مسجدا قيد الإنشاء في بلدة قصرة جنوب نابلس في ساعات الصباح الباكر. اتهمت إيران أوكرانيا بمهاجمة إحدى سفنها التجارية في بحر قزوين في حادثة أسفرت عن مقتل بحار وإصابة آخر. وقالت الخارجية الإيرانية إن الهجوم تسبب بانفجار على متن السفينة، حيث استنكرت الوزارة الحادثة وصفة الهجوم بغير العقلاني والعدائي تجاه إيران، مؤكدة في الوقت نفسه أن طهران لم تتدخل مطلقا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
0: أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت أكثر من 104 طائرات مسيرة روسية من أصل 140 طائرة خلال الساعات الماضية كانت تستهدف مدن ومناطق في أوكرانيا. كما أعلنت السلطات في العاصمة كييف إسقاط 5 صواريخ باليستية من طراز إسكندر كانت تستهدف العاصمة، مشيرة إلى اندلاع حريق في 3 مناطق جراء الحطام المتساقط.
1: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من احتمال توقف المساعدات الغذائية والتحويلات النقدية المقدمة لملايين السودانيين مع اقتراب نفاذ التمويل المخصص للتحويلات النقدية في أغسطس المقبل ومخزونات الغذاء في سبتمبر ما لم يتم توفير تمويل عاجل.
0: وأوضح البرنامج في تقرير حول عملياته الإنسانية خلال شهر يونيو أن نقص الموارد سيحرم الفئات الأكثر ضعفا من المساعدات المنقذة للحياة، وأشار إلى أنه قدم مساعدات إلى 3,700,000,000 شخص خلال يونيو الماضي، من بينهم 1,000,000 شخص يعيشون في مناطق مصنفة على أنها معرضة لخطر المجاعة، تشمل عددا من المناطق في ولايتي جنوب كردفان وشمال دارفور. وصل الإعصار نول اليوم إلى البر الرئيسي في جنوب الصين مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية اجتاحت إقليم قواندونغ وهونغ كونغ، ما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية من وإلى مطاراتها. وقالت السلطات إن الإعصار أجبر أكثر من 340,000 شخص على النزوح في إقليم كوانغدونغ، مشيرة في الوقت نفسه أن الإعصار يفقد قوته مع توغله أكثر داخل اليابسة، لكن الرياح العاتية تبقى تؤثر على بعض المناطق والأقاليم الصينية.
1: أجلت السلطات في إسبانيا وفرنسا ما يقرب من 270,000 شخص جراء الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح الغابات في كلا البلدين. وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية بأن عدد من تم إجلاؤهم بسبب الحرائق بلغ حتى الآن 70,000 شخص بزيادة 25,000 عن الرقم المعلن في وقت سابق.
0: وأشارت التقارير المحلية الإسبانية إلى أن حرائق الغابات في إسبانيا تتركز بالقرب من مدريد. من جانبه قال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني إن الأولوية في مكافحة حرائق الغابات المستعرة بالقرب من مدريد هي إنقاذ الأرواح، محذرا من أن إخماد النيران سيكون مسألة معقدة. أعلنت سلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 3,075 حالة، من بينها 1,354 حالة وفاة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في مايو الماضي أن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ ويشكل خطرا على دول أخرى، مع تقييم خطر انتشاره على المستوى الإقليمي بأنه مرتفع.
1: هذا وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الإفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في يونيو الماضي خطة للتأهب والاستجابة لتفشي فيروس بوندي بوغيو، إحدى سلالات فيروس إيبولا، وتتطلب الخطة تمويلا بقيمة 518 مليون دولار وفقا لمنظمة الصحة العالمية. عودة إلى أخبارنا المحلية، حيث بدأت اليوم فعالية النسخة الثالثة من برنامج الانضباط العسكري بالكلية العسكرية التقنية بمحافظة مسقط بتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبدعم من عدد من الجهات العسكرية والأمنية والمؤسسات الحكومية الأخرى بمشاركة أكثر من 1000 طالب من مختلف المحافظات.
0: ويتضمن البرنامج الذي يستمر حتى 19 من أغسطس المقبل محاضرات في الضبط والربط العسكري والإسعافات الأولية والعمل الجماعي وأساليب القيادة والعلوم العسكرية، بالإضافة إلى محاضرات توعوية متنوعة. كما يتضمن البرنامج العديد من المسابقات الرياضية المختلفة وحلقات عمل متخصصة في المواطنة والانتماء والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، والتي تهدف إلى تنمية الفكر القيادي الحديث وصقل المهارات الشخصية والمجتمعية للطلبة المشاركين. بسعة استيعابية تبلغ 18,000 حاوية نمطية، استقبلت محطة أسياد للحاويات الدقم سفينة CMA CGM فاسكو دي جاما كأكبر سفينة حاويات ترسو في الميناء منذ بدء العمليات التشغيلية.
1: ويأتي استقبال السفينة على قدرة محطة السياد للحاويات الدقم على مناولة أحدث أجيال سفن الحاويات العملاقة بكفاءة وأمان، وتتمتع المحطة بموقع استراتيجي يؤهلها لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الاستيراد والتصدير وإعادة الشحن، ترتكز على تلبية احتياجات العملاء وتعزيز تنافسية سلاسل الإمداد. تعزز محافظة الوسطى منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان باستثمارات تجاوزت 850 مليون ريال عماني، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وإمكانياتها الطبيعية والمنظومة المتكاملة من المشروعات التنموية التي تستهدف رفع الإنتاج وتعزيز الصناعات الغذائية واستقطاب الاستثمارات النوعية.
0: وأكد المهندس عبد اللطيف بن محمد البلوشي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى أن حجم الاستثمارات القائمة في مشاريع الأمن الغذائي بمحافظة الوسطى تجاوز 655 مليون ريال عماني موزعة على قطاعات الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، فيما شهد عام 2026 توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة بقيمة 202 مليون ريال عماني تشمل مشاريع استزراع الروبيان وخيار البحر وإنتاج البصل والأعلاف، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للاستثمارات في قطاع الأمن الغذائي بالمحافظة إلى نحو 857 مليون ريال عماني بنهاية العام الجاري. بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال حتى النصف الأول من هذا العام 32,103 مؤسسات، فيما بلغ عدد البطاقات الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من هذا العام 19,267 بطاقة، الأمر الذي يعكس إقبال رواد الأعمال على الاستفادة من المزايا التي توفرها هذه البطاقة.
1: وتعمل الهيئة على تقديم بطاقة ريادة الأعمال باعتبارها إحدى أهم الأدوات الداعمة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتيح لحامليها الاستفادة من العديد من التسهيلات والمزايا التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة.
0: بلغت كميات زيت الزيتون المنتجة في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية خلال الموسم الماضي 90,000 لتر بقيمة 1,035,000 ريال عماني بحسب بيانات وزارة الثروة الزراعية وموارد المياه. وتستعد الوزارة خلال هذه الفترة لموسم حصاد الزيتون في الجبل الأخضر عبر متابعة المعاصر والتأكد من جاهزيتها من خلال توفير أماكن لاستقبال الثمار والتخزين الجيد والتأكد من الأدوات المستخدمة لتعبئة الزيت وحفظه. ويبدأ موسم حصاد ثمار الزيتون في ولاية الجبل الأخضر مع بداية شهر سبتمبر ويستمر حتى أواخر شهر نوفمبر من كل عام، ويبلغ عدد الأشجار المثمرة في الولاية أكثر من 20,000 شجرة.
1: أخيرا، تمكن مركز محمية حديقة السليل الطبيعية التابعة لإدارة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية من تنفيذ أول تجربة بالمركز تمثلت في إكثار شجرة الغاف باستخدام تقنية التجذير الهوائي. تأتي التجربة ضمن سلسلة من المبادرات البحثية والتطبيقية بعد النجاح في تطبيق هذه التقنية على عدد من الأشجار والنباتات من بينها الأراك والسدر واللبان، وهو ما يسهم في دعم برامج الإكثار وإعادة التأهيل البيئي.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام، نصل بحضراتكم إلى ختام الفترة الإخبارية الثانية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفلبينية تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
1: منتدى الأعمال العمانية التنزاني يبحث في مسقط تعزيز الربط والاتصال والفرص الاستثمارية بين الجانبين.
0: منتدى المحاسبة والمراجعة في سلطنة عمان يبحث جودة أعمال التدقيق في المؤسسات المالية.
1: استشهاد فلسطينيين في قطاع غزة والمستوطنون يحرقون أجزاء من مسجد فلسطيني جنوب مدينة طول كرم.
0: وفي الختام مستمعينا، تقبلوا تحيات سليمان بن سهيل الكيومي في التحرير، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وفي التقديم الزميل سعيد بن مهنا العميري، ومحدثكم محمد بن حافظ العامري. إلى لقاء.

0: سلطنة عمان.
1: أثير الخريف. عبور بين ضفاف الخريف. حكايات على أنغام الفن والترفيه. مترنمة بإيقاعاته وموروثاته. بين الطبيعة وتفرد أماكنها.
2: أثير الخريف.
3: عيبك من حذقك وين ما رايح.
1: يأتيكم يوميا من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
3: كل هذا في ضباب.
1: في أثير الخريف رحلة ومشوار مع خريف ظفار.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
4: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
5: شيء من اللغة.
4: الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي. التقديم بدر بن علي الشيباني. والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
6: مهم وهام وهم بها.
7: السلام عليكم ورحمة الله. عن الهم سؤالان. الأول، ما معنى الآية؟ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الثاني، أيهما أصح، هام أم مهم؟ إذا قلنا أمر هام مثلا. والإجابة، نبدأ من الجذر هاء ميم ميم. ولا يذهبن بك الرأي إلى الهم رأسا فتعتبره أصلا وهو فرع، وقد ظلمه من جعل أصل معناه الحزن، فهذا المعنى طارئ عليه وليس أصيلا فيه، فهو دال على الذوب والذوبان والجريان والدبيب. أما معنى الذوب أو الذوبان فأخذوه من قول العرب إن هم الشحم ذاب، وهمني الشيء أذابني. وأما معنى الجريان فأخذوه من السحاب الهاموم، وهو الكثير الصوب أي الغيث، ولكنهم عادوا وقالوا إن الهميمة المطرة الخفيفة، والهموم البئر الكثيرة الماء. وأما معنى الدبيب فأخذوه من الهوام بتشديد الميم، وهي الحشرات التي تدب على الأرض. وتفسير الهم بالحزن مجاز، لأنه لشدته يهم أن يذيب الجسد، وجمعه هموم، وجعلوا منه همه الأمر همّا، وأهمه فاهتم به، همّني الشيء أذابني، وهمه السقم يهمه همّا أذابه وأذهب لحمه، وهمّني المرض أذابني. وأما قولهم همّ الشيء فإذا أغلي، وهمّ إذا غلي، والانهمام ذوبان الشيء واسترخاؤه بعد جموده وصلابته، مثل الثلج إذا ذاب، إن هم الثلج وانهمت البقول إذا طبخت، وهمت الشمس الثلج أذابته. والهم الرجل المسن، والمرأة همة، كأنهما قد ذابا من الكبر. والهم ما هممت به، وكذلك الهمة. ثم تشتق من الهمة الهمام، الملك العظيم الهمة، ومهم الأمر شديده، وأهمني أقلقني، لا همامي لا أفعل، وأهمني الأمر إذا أقلقك وحزنك، والاهتمام الاغتمام واهتم له أي اهتم بأمره. والمهمات من الأمور الشدائد المحرقة، وإذا قلت أهمني الأمر قالوا لك إنك تعبر عن قلقك وحزنك، فأهمني أقلقني وأحزنني. وبذلك فإنهم جعلوا الاهتمام بمعنى الاغتمام من الغم، ولكن الاهتمام بالشيء لا يعني الحزن به أو له. وهم أنفسهم قالوا الهم ما هممت به، وكذلك الهمة، ثم يشتق من الهمة الهمام، ومنه الشخص العظيم الهمة. ولا يكون ذلك في النساء حسب قول ابن منظور، وكأن النساء لا همة لهن، وهذا من أعجب العجب في تفسير أقوال العرب. ثم قرروا أن المهمات من الأمور الشدائد المحرقة، وجعلوا منه هم بالشيء يهم همًا نواه وأراده وعزم عليه. ولكنهم لما وصلوا إلى الآية ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، اختلفوا على جر عادتهم في تفسير آيات التنزيل العزيز. فقال فريق همت زليخة بالمعصية مصرة على ذلك، وهم يوسف بالمعصية ولم يأتها ولم يصر عليها، وقال فريق آخر هذا على التقديم والتأخير، كأنه أراد ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. ويدري القائلون بهذا أن التقديم والتأخير لا يتمان إلا لسبب بياني بلاغي، ولا نرى سببا لهما هنا، فلا تقديم ولا تأخير. واختلفوا في معنى برهان ربه، فقال جماعة إنه أصيب بالعجز وذلك هو برهان ربه، وقال آخرون إن برهان ربه أنه لما هم بها في المرة الأولى رأى أباه جالسا عن يمينهما فامتنع عنها، وفي المرة الثانية رآه جالسا عن يسارهما فامتنع عنها إلى آخره. ولم يقدم أي فريق منهم دليلا على ما يقول. وانظر ما رواه الرواة في تفسير الآية بما يناقضها ويناقض الآية التي قبلها. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وجاءهم الوهم من فهمهم للفعل رأى أنه وقع أثناء الحادثة، ولم يلتفتوا إلى دلالته على زمن ماض سبقها. فيوسف كان قد رأى برهان ربه من قبل ذلك بسنين، حين حدث أباه عن حلمه الذي رآه، وحين ألقوه في غيابة الجب أوحى إليه ربه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فلولا أنه كان قد رأى برهان ربه من قبل لهم بها، مما يذكرنا بالآية ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وأما السؤال الثاني مهم أم هام، فبناء على معاني الجذر وقياسا على قول العرب فلان معم مخول، أي كثير الأعمام كثير الأخوال. وللفرق الواضح بين معم وعام

0: كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
1: شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. أثير الخريف. عبور بين ضفاف الخريف، حكايات على أنغام الفن والترفيه. مترنمة بإيقاعاته وموروثاته. بين الطبيعة وتفرد أماكنها. أثير الخريف.
1: عيبك من حذق وين ما رايح.
0: يأتيكم يوميا من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
1: كل هذا في ضفاف.
0: في أثير الخريف رحلة ومشوار مع خريف ظفار.

0: سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
1: غيرك.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف
2: الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في رحلة مسائية خريفية تجمع عبق التراث بجمال الحاضر. من موقعنا هنا في عودة الماضي بالسعادة نجدد معكم اللقاء برحابة خريف ظفار.

0: نبادلكم التحايا ونهديكم أطيب الأمنيات، ومن صلال الأصالة نرافقكم في رحلة بين الضباب يلامس الجبال وطبيعة تعزف أجمل ألحانها على نسمات الخريف الآسرة.
1: لذا نقول مساء الجمال لكل من اختار ان يكون معنا مستمعا ومشاركا ومستمتعا باجواء الخريف، مساء السياحه للمتجولين بين السهول والجبال والوديان والعيون والسواحل.

0: مساء الخريف للعائلات التي رسمت من خريف ظفار أجمل الذكريات، ولعشاق الطبيعة الذين جاءوا يبحثون عن المصيف الجميل فوجدوه بيننا في سلطنة عمان.
1: نعم عليا، وجدوا هذا المصيف الجميل هنا في كل زاوية من زوايا محافظة ظفار، حيث تتناغم البيئات وتتعدد الحكايات وتتجلى أصالة الإنسان العماني.

0: أهلا بكم معنا من جديد في هذا الترحال المسائي مع نسمات الخريف، حيث الأجواء الساحرة هنا في محافظة ظفار دعوة تتجدد لتكونوا معنا حيث الاستثنائية. طبعا عليا هي رفقة مسائية جميلة، رفقة المناشط والبرامج والفعاليات والمحتوى الهادف دائما هنا في محافظة ظفار، ورفقة النغم أيضا المرافق لنا في هذه المساءات الجميلة. يمكن اليوم بمسلم رافقنا بنغمة مغربية ربما من المحطات البعض يربطها بالألوان الخليجية الثابتة، ولكنها تظل نغم مميز جدا، قدمت بأصوات كثيرة. يمكن رواد النغم الخليجي أحمد الجميري ومجموعة من الأصوات، ها هي تتجدد الآن مع عبد المجيد ومع مجموعة من الأصوات أيضا الشابة ومع صناع المحتوى ربما أكثر. في كثير من الوقفات تتجدد هذه النغمة، ولكن ايش حال شوية، خل ما زال ولا
1: يمكن هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة.
0: هذا نسأل عليه.
1: إذن المستمعين الذين يرافقون بإذن الله خلال هذه الرحلة اللي تمتد لساعتين يوميا من الخامسة إلى السابعة، يعيشون معنا بإذن الله محطات مختلفة متنقلة ما بين البرامج، المناشط، الفعاليات، الأجواء المختلفة أيضا في ربوع محافظة ظفار هنا وهناك، إطلالة مع الزملاء في الخارج في تغطياتهم، وأيضا نحن نطلع عليهم من خلال محطات مختلفة مثل محطة وجهتك، وعبر رقم الواتساب أيضا اللي يشاركونا على رقم الواتساب 72 44 20 10، إطلالاتهم في محافظة ظفار، زياراتهم ورفقتهم الطيبة.
0: إذن هذا هو الزاد الجميل لترحال يتجدد هذا المساء، مساء الأحد، ونقول انطلاقة جديدة كذا برفقتكم مع أجواء الخريف الحالمة، فأهلا بالجميع.

0: إذن مستمعينا الكرام، خلال هذه الرحلة نقدم لكم تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الثيري، المهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي با علوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحبري.
1: في التغطيات الخارجية معنا هذا المساء محمد بن بخية الشحري ومحمد بن عبد الله المهري. معنا من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس محمود بن سعيد المرهون، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. في هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمد بن سعيد البلوشي والمهندس محمد بن مسلم الرحبي.
0: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمع العمري.
1: وهذه أحلى التحايا بكم أينما كنتم للانضمام إلينا في هذا الترحال المسائي مع نسمات الخريف، إخراجا من معمر بن مسلم العمري.

0: وبعيد رلوبان نجدد أحلى الترحيب بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. تعودنا من خلال هذا الترحال المسائي أن نستوقف في كل مساء وجهة سياحية، والترحال اليوم إلى وادي جردوم غرب ريسود بولاية صلالة بمحافظة ظفار. عليا عين كور، هل زرت المكان؟
1: أيوة زرت المكان، لكن صراحة من فترة طويلة.
0: تعرف لعبة جردوم؟
1: لا هذه المفردات أنا ما أفهمها. هذا لغز.
0: نزلت الوادي؟
1: لا لا.
0: الله يعطيك العافية. طبعا موقع مميز جدا، وادي جبل يقع في قلب الجبال، الجزء الغربي من ولاية صلالة، حيث تمتد المراعي الخضراء وتتناثر الأشجار بين المنحدرات، يمنح الزوار زوار المكان كذا أجواء من السكينة والراحة والجمال غير المحدود. يمكن الجمال أيضا الشيء الجميل في الموضوع، المسافة قريبة، يعني 23 كيلو فقط المسافة، ومع ذلك يمكن البعض يمر للجزء الشرقي من العين ويستصعب النزول للوادي، يكون يحتاج إلى كثير من التهيئة، وإن شاء الله كذا الجهات ذات العلاقة تكون على مقربة من هذا الموقع السياحي ومن غيره أيضا من المواقع السياحية في المحافظة، خاصة يعني المواقع القريبة من الولايات، لأنها محط زيارة من قبل زوار المحافظة طوال العام وليس فقط في فصل الخريف.
1: جميل، لكن يمكن فصل الخريف هو الأنسب للزيارة على أساس أنه الخضرة، الجمال. صحيح. بشكل عام الضباب الرذاذ المحيط أيضا بالمكان. وفي كل الأحوال نقول للسائح لما تنوي أنك تزور هذه المناطق لازم تنتبه أنك مثلا من العين الموجودة هناك، عدم الاقتراب كثيرا للانتباه للأطفال، لبس أيضا الحذاء المناسب، والتهيئة عموما في اللبس لازم تكون مناسبة.
0: نعم، وصف جميل لهذه العين مع زملاء أحمد الريسي والأستاذة فاطمة الرواس. طبعا الوصف فيه شاعرية الأجواء الخريفية، بس أنا أعتب عليهم ينقصوا الشلال الآن، ما في شلال العين، فعلا تتدفق المياه الجميلة من عالي الجبل لتشكل أجمل الشلالات خلال موسم الخريف إن شاء الله كده في أيامنا القادمة، ومع استمرارية تساقط الرذاذ يتحول هذا المكان إلى إحدى أجمل الوجهات الطبيعية التي يقصدها الزائر والسائح، خاصة القريبة من ولاية صلالة. إيش اللي ممكن الواحد يفعلوا في هذا الموقع عين كور عليا؟
1: والله أكيد أنه يتأمل المكان، أنه يمشي أيضا في الطبيعة، يستمتع بالأجواء برفقة مثلا العائلة أو أيضا برفقة الأصدقاء. الجميل أنه عين كور لونها مميز، اللون الفيروزي هذا النقي، وهذا دليل على يمكن أنه الطبيعة بكر، وأنه هذا المكان فعلا مميز. إضافة إلى ما ننسى أنه الأماكن هذه المميزة حلو أن الواحد يلتقط فيها صور للذكريات بلا شك.
0: صحيح،
1: وإذا صورتوا لازم تشاركونا على رقم الواتساب.
0: هذه النقطة اللي نرسلها كذا مع كل مساء جميل، أنهم يشاركونا فعلا يعني صورهم، مشاهداتهم، الملاحظات التي أيضا يسجلوها كذا بين الحين والأخرى، خاصة في مواقع سياحية مختلفة، ونقول عين كور في هذا المساء.

0: أهلا بكم مستمعينا في أثير الخريف. هذه الرحلة مستمرة معكم في إنها تنقل لكم إطلالات مختلفة وزوايا منوعة في ربوع محافظة ظفار. معنا هنا في الاستوديو في عودة الماضي ومع الزملاء أيضا في التغطيات الخارجية. في هذه المحطة راح نغادر الاستوديو لنكون في زاوية مختلفة مع زميلنا محمد بن بخيت الشحري. أهلا بك محمد.
1: يا مرحبا علياء، واهلا بجميع المستمعين الكرام في هذه المحطة السياحية التي سنكون معكم في قادم الوقت، يعني نعطي المجتمع الكريم أجواء استثنائية وجوانب من جوانب الطبيعة هنا في محافظة ظفار.
0: نعم، قربنا من المكان اللي أنت فيه محمد، وين موجود اليوم؟
1: اليوم علياء اخترت أن نكون في سهل طاقة، السهل الجميل الممتد الذي فيه إضافات جديدة هذا العام، كذلك الألعاب، بعض الأماكن التي تبيع بعض الأكلات، وهي قريبة أيضا، السهل قريب من الجبل، قريب أيضا من المدينة، امتداد جميل وهواء نسمات باردة جميلة.
0: نعم.
1: العديد من زوار محافظة ظفار عندما تأتي المساء، تأتي ساعات المساء وتكون هناك أمطار على رؤوس الجبال وعلى الجبل وعلى الشريط الجبلي، يفضلون أيضا القدوم إلى السهل ليتمتعوا بأيضا جماليات المكان، يتمتعوا بالنسمات الباردة، يستمتعوا بالألعاب التي أيضا هي موجودة وقريبة منهم، بحيث الزائر والسائح يقضي ساعات وأوقات هنية قبل أن يأتي الليل، ويكيد يعني يذهبون إلى أماكن مختلفة للتسوق ربما أو للمدينة لأيضا يستكشف جماليات مسائية أخرى. عليا دعيني أيضا أقترب من المشهد الجمالي، من مشهد زوار المحافظة، فأخذ وأسمع آراء الذين زاروا هذا الموقع سهل الطاقة، ونأخذ معه إن شاء الله هذه الشكلة خفيفة بإذن الله. أسعد الله بالله يكون خير وأحارب عليك.
2: أسعد الله أوقاتكم في الخير، وجزاكم الله خير. معك منصور من ربيع الثوبي من المحافظة الداخلية تحت من ولاية كفر الأهرام.
1: أخي العزيز، ما شاء الله اليوم دي سهل الطاقة وجدت في هذا الموقع، أيضا يعطي المجتمع الكريم كده نبدا عن وجودك مع الأهل والأسر في المكان.
2: والله بالفعل إحنا سعداء جدا يعني وجود المناظر الطيبة في هذه الأجواء، اللي يعني نتمنى الجميع أن يجيوا يشارك فيها في هذه الأماكن، أجواء جدا طيبة، أجواء جميلة، وما شاء الله يعني تطول الطرق، وجود الحدائق والالعاب وكذا الاطفال اللي هي تستمتع فيها الاطفال لما الاهالي يجلسوا مع بعض هنا، يعني والاطفال لهم اماكن خاصه، ايضا الاشياء الثانيه المرافق الموجوده في المنطقه او في الموقع هذا يعني نظيفه، ما شاء الله يعني انا اقول لك اتمنى تزداد يعني المواقع هذه بالاشياء اللي هي تجذب اكثر. فاحنا كانت رحلتنا اليوم الى دربات.
1: نعم، انا اتصور على بالي يعني انك تعطينا جدولك اليومي بطريقة قبل ان يكون على وقت، انه عندنا جداول حاطينها لاشياء معينه مكان معين وضعنا في جدول.
2: نعم، احنا خططنا كانت لمده 7 ايام في محافظة ظفار، فكانت اليوم الجدول اليوم كان معنا في دربات، قضينا اوقات جدا ممتازه صراحه في الاشياء في الموجوده في دربات، وطلعنا من دربات الى طوع تيار.
1: نعم،
2: فاستمتعنا بالاجواء الجميله هناك، وال يعني وبعدها نزلنا هنا لقضاء باقي الوقت يعني.
1: نعم، جميل جدا ما شاء الله. انا شايف الاسره، شايف ما شاء الله اكثر من تجمع على سمات الاحد وحاولي، ما ادري هل كانت ساعات فوق النجوم في الجبل ولا من المغريات هنا في هذا المقام.
2: لا، احنا من الصبح بدري يعني الساعه 7 ونص نحن في دربات.
1: نعم،
2: بعدين مشينا على الجبال من الاجواء طيبه، نزلنا الى هذا المكان هذا السهل الطيب، وهي على شوف قلتنا نحن الحين نطغيه هذا البيت، لو كان الاجواء مو طيبه كان ما حد يجلس هناك، لكن ما شاء الله يعني الاجواء جدا جدا جميله.
1: جميل جدا ايضا سليمان حتى شعورك بالظفار في هذه الاجواء زياره جميله وشعور جميل في هذه المحافظه جميله جدا صفار، لماذا تشاركنا في هذا البث الحي المباشر اليوم؟ شعورك؟ ماذا تقول لمن استمع علينا عن طريق هذا القناه؟
3: أن يأتي يزور إلى صلالة إنها بلاد جميلة ومحافظة رائعة.
2: نعم أنت مستمتع بالنجوة دي وشوف أيضا نجوم كان لقت الألعاب ولا بعرف؟
3: لا رحت واستمتعت بهذه الأجواء الجميلة.
2: اسمك الكريم تتكلم أنت؟ اسمك إيش؟ ميتة. ما انت تصورني قبل شوية يعني بس تصورت جاي تصور ولا تشوف بس صلالة؟
3: أشوفها بعد.
2: تصور بعد؟ حياك شكرا. اذا العلياء الزميل العقيل المستمعين والكرام كذا هي الاجواء هنا طاقه اجواء جميله اجواء ثنائيه الحمد لله هناك العديد من السواح لهذا الموقع وهناك ايضا العديد من المركبات التي تنزل من العقبه المتجهه الى السهل المتجهه الى المدينه فهي اجواء يعني بالفعل من يحب الجمال والطبيعه هنا هي في محافظه طار.
0: نعم.
2: طار في أبنى خللها جمالها وبالتالي هي تستقبل من أراد أن يقضي أوقات ماتعة بين حضارة الطبيعة وبين الأسماك البارد.
0: نعم كل التحية لك محمد، شكرا لك وشكرا أيضا لضيفك في هذه المحطة. نرجو بإذن الله كذا أن يستمتعوا بالأجواء هم وكل من يزور محافظة ظفار وكل من يزور أيضا سهل طاقة، ولكل المستمعين في أثير الخريف أن يضعوا كذا في الجدول سهل طاقة من ضمن الوجهات اللي يقصدوها خلال زيارتهم في هذا الموسم. كل التحية لك.
2: الله
0: يعطيك العافية.

نغم جميل، كلمات الشعر جميلة عرفة، طبعا من الأنغام الجميلة على ألحان الفنان الكبير. نرجع هون في بستان الكبير مسلم بن علي عبد الكريم، وفي الوسط يسكن حبيبي، ومن المحطات الغنائية الجميلة، وهنا التوظيف أيضا الوطني الوصفي الجميل، والاستفادة من هكذا أيضا مساحات لحنية جميلة وتطويرها، خاصة مع الأصوات الشاب عبيد بالخير أتوقع المؤدي، أتمنى يكون الصوت فعلا هو. ونغم يرافق المساءات، مساءات الوطن بتجلياتها المختلفة.

نرجع عليها للنغم الجميل لمسلم بن علي عبد الكريم، وهنا صوت الراحل الفنان الكبير سالم بن علي، يبدو في دندنة وترية في شيء من المحطات التي قدم فيها هذه الأغنية التي قدمت من سنوات وما زالت في وجدان الناس.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. نجدد لكم أحلى الترحيب ونحاول أن نكون قريبين في هذه المساحة المسائية من محطات مختلفة. أكيد تستوقفنا الطبيعة باستثنائيتها الجميلة وخريفها وردادها وغيومها، ونرافق على الجانب الآخر مجموعة من المناشط والبرامج التفاعلية التي تواكب هذا الموسم في مسارات مختلفة: حضارية، ثقافية، تربوية، توعوية، اقتصادية، عقارية وغيرها من المحطات التي لها الأثر الجميل مع جمالية هذا الموسم.

0: حياكم الله من جديد، ومحطة حوار راح تكون حول افتتاح موسم الخريف العقاري 2026 هذا المساء تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بواجهة الحافة. تفاصيل إن شاء الله أوفار راح تكون مع ضيفنا العزيز المهندس سالم بن سعيد كشوب، مدير دائرة التخطيط العمراني بالمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار. نمسي عليك بالخير والعافية المهندس سالم، وحياك الله معنا في أثير الخريف.
1: بس النور السرور اخي عقيل،
0: يا هلا بك،
1: حياكم الله.
0: احنا سعداء بوجودكم معنا، ونحاول ايضا من خلال هذه المساحة نكون قريبين من هذا الحدث الذي نضع فيه ايضا المستمع الكريم موسم الخريف العقاري. تفاصيل كذا حول هذا الموضوع.

0: الله خلال هذا اللقاء، ونتمنى إن شاء الله أن نسلط الضوء على البيانات المهمة والتي قد تهم المستمعين والمشاهدين في نفس الوقت، وأنه نجيب عليها بإذن الله.
1: بإذن الله. إذن ما هي أبرز مستهدفات هذا الموسم من الخريف العقاري؟
0: طبعا فهو الموسم عبارة عن، أولا نعطيكم نبذة عن الموقع، هو في واجهة شاطئ الحافة طبعا على مساحة أكثر من 3000 متر مربع، وأيضا في عدد من المشاريع وأيضا الشركاء أكثر من 42 مشروعا، يضم عدد من الجهات المطورين العقاريين، يضم أيضا جهات حكومية وأيضا جهات تمويلية للمستفيدين من الأسر أو المستفيدين من هذا الموسم. أيضا هو يبدأ من اليوم إن شاء الله التدشين برعاية صاحب السمو المحافظ الموقر، وأيضا يمتد لعشرة أيام قادمة، راح تكون إن شاء الله من 5 مساء إلى الساعة 11 مساء.
2: نعم، أكيد هناك مجموعة من المحاور المهمة التي تحرصون عليها من خلال هذه الفعالية في افتتاح هذا الموسم، لو نقترب أيضا من أهميتها ومن أبرز هذه المحاور اللي راح تكون إن شاء الله على يعني نقول جدول فعاليات هذا الحدث.
0: هو أكثر ما يميز هذا الموسم أنه يجمع عدد من المطورين وعدد من المشاريع التي تنظمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وأيضا المشاريع الخاصة بالمطورين أنفسهم، وأيضا الجهات الممولة تحت مظلة واحدة. هذه المظلة تعتبر المظلة أو المنصة الوطنية الوحيدة في محافظة ظفار اليوم، التي تقوم بجمع نفس هذه الفئات في محل واحد، تتمثل الشراكة في بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بين المطورين وبين الوزارة، يعني قد يكون نموذج إذا صح التعبير يحتذى به في هذه الشراكة. أيضا راح تكون فرص هناك استثمارية وفرص عقارية للمستفيدين، سواء كان من الخيارات الإسكانية أو الخيارات العقارية الأخرى التجارية. راح يكون أيضا في بعض الفروع والأركان الخاصة بالوزارة الإسكان، واللي هي تمثل قد تكون علامات الاستجواب أو الاستفهام عن عدد من التشريعات أو الأحكام التي دشنتها الوزارة خلال المرحلة الماضية، وأيضا الخيارات الإسكانية المتاحة للمستفيدين. وكذلك قد يكون أيضا ما يهم أخواننا أيضا في دول الخليج من أنظمة وقوانين تخص حظر التملك لغير العمانيين. أيضا راح يكون إضافة جديدة هذه السنة في الموسم الخريف العقاري 2026، راح يكون مسرح مفتوح يضم عدد من الأوراق والمحتويات المستوى المحلي والمستوى أيضا الوطني، اللي هي أيضا ممكن أن يتطرق إليها الزوار وأيضا أن يتطلعوا على التجربة ويستفادوا أيضا من هذه الأوراق.
2: نعم، نتحدث عن موسم الخريف، كون ربما الموسم من المواسم الاستثنائية التي تبرز من خلالها كثير يعني كثير من الفعاليات وكثير من الجهود لقطاعات حكومية وخاصة، حرصكم على يعني التفاعل من خلال الموسم للعام الثاني، وأيضا طبيعة التفاعل والمشاركة من الجهات ذات العلاقة.
0: نعم، هي السنة الماضية كانت لها أثر جيد، وقد تكون أيضا منها دروس مستفادة لتحقيق نتائج وأيضا أثر إيجابي أفضل في هذه السنة إن شاء الله. كان أيضا إقبال الزوار، وكون هذه الفترة هي الفترة اللي قد تكون في ذروة السواح وأيضا الزوار من خارج وداخل المحافظة، هذا قد أيضا يكون واحد من الممكنات أن يقام هذا المعرض خلال هذه الفترة، كونه يستجذب أكثر فيها ممكنة تقدر أيضا أن تطلع على هذا الجانب اللي قد يكون أيضا الجانب النوعي الوحيد في محافظة ظفار، ألا وهو العقار في ظل وجود اللي هي الجوانب الأخرى والفعاليات السياحية الأخرى. فهو تكامل بحد ذاته بين السياحة وبين العقار في نفس الوقت، فبإمكانه أيضا الزائر أن يستوفي خلال اليوم كامل بقية الأنشطة، وأيضا يتاح له الفرصة مساء للاستفادة من شيء قد يكون فاته سابقا في مؤتمرات أو مهرجانات الوزارة التي تقيم، فنتيح له الفرصة مرة ثانية أيضا في محافظة ظفار.
1: جميل. مهندس سالم، ذكرت من خلال حديثك أنه عدد المشاريع هذا السنة 42 مشروع، ممكن نقترب أكثر من تفاصيل هذه المشاريع، طبيعتها مثلا أو نوعيتها؟
0: نعم، أغلب المشاريع التي تنظمها وزارة الإسكان طبعا هذه السنة راح يكون فيها ثلاث مشاريع تخص المحافظة، منها مشروع المخطط الهيكلي، وأيضا مدينة الصلاة المستقبلية، وأيضا مدينة النقد الزراعية، هذه بالأخص طبعا محافظة ظفار، وأيضا في مشاريع اللي هي من المحافظات الأخرى مثل الجبل العالي. هذه قد تكون المدن على المستوى الكبير، ولكن أيضا في مشاريع سروح اللي هي مشاريع القائمة، وهذه اللي هي الشراكة مع المطورين العقاريين المستوى الوطني، وهذه عددها تقريبا 22 مطور عقاري راح يتيح الفرصة بمشاريعهم. هذه المشاريع إذا تكلمنا عنها هي مشاريع قيد الإنشاء، بعضها انتهت وبعضها حاليا قيد الإنشاء، فنحن لا نتحدث عن شيء بعيد المدى أو خطة بعيدة المدى بقدر ما هو مشاريع منفذة على أرض الواقع. قد يكون واحد من المشاريع المهمة في صلالة هو مشروع حي الشروق، واحد من المشاريع أيضا الناجحة والتي تحتذى بها

0: في المشاريع الأخرى، أيضا قايم في صحلنوط الشمالية. في نسبة كبيرة من المبيعات تمت انتهت، وأيضا نسبة البناء أيضا جيدة بشكل ملموس وواضح للعيان.
1: نعم، عندما نتحدث عن المشاركة التفاعلية للمجتمع المهتمين بهذا الجانب، وذكرت يمكن في سياق الحديث المهندس سالم موضوع التملك أو بعض الاشتراطات وبعض الإجراءات التي تهم الزائر والمقيم ومن يبحث عن موضوع العقار، خاصة الآن يعني مع ما تشهده المحافظة من والسلطنة بشكل عام من تنمية شاملة.
0: طبيعة الأمر طبعا العقار أو السكن إذا صح التعبير مقر الأسرة هو شيء غير سهل جدا، يحتاج إلى أيضا قد يكون رأي من العائلة، قد يكون أيضا رأي من صاحب القرار. فاليوم وجود مثل هذه العقارات ووجود هذه الجهات التمويلية وأيضا الجهة المشرفة لها وهي وزارة الإسكان قد يكون سهل للشخص أو المستحق أو اللي له رغبة مثلا في امتلاك مسكن معين أنه يتم الإجابة عن جميع استفساره في نفس اللحظة، سواء كانت من جانب المطور أو من جانب الوزارة أو من جانب الجهة التمويلية. فصارت العملية أسهل أنك تتملك عقارك بطريقة سهلة وواضحة وبقدر الرغبة اللي أنت أيضا الخيارات المتاحة لك في أكثر من مجال.
1: نعم، نتكلم بالنسبة للموسم ينطلق اليوم وقلت خلال الأيام القادمة، هل هناك مجموعة من الورش أو ما هو البرنامج المعد أيضا خلال موسم الخريف العقاري؟
0: الفعاليات هي أغلبها أيضا بالإضافة إلى وجود اللي هي الأركان الرئيسية الموجودة في المعرض، مثل ما ذكرنا في الأول أنه راح يكون في مسرح هناك مفتوح أيضا. هذا المسرح له برنامج كامل مكتمل من الساعة 5 وحتى الساعة 10 مساء، يضم عدد من الأوراق العمل، بعض المحتويات ذات المستوى المحلي، وأيضا بعض المشاريع والاستراتيجيات الخاصة بالمحافظة وأيضا اللي هي خاصة بالسلطنة بشكل عام، كلها تندرج في سياق واحد وبوتقة واحدة يتم عرضها خلال هذه العشرة أيام. وفي برنامج أيضا في شراكة مع المشاريع الغريبة والفعاليات الموجودة في محافظة ظفار أنه يتم شراكتها في نفس هذا المعرض.
1: جميل.
2: كيف ممكن تسهم هذه الشراكات في تعزيز هذا الجانب العقاري والاستثماري في محافظة ظفار بشكل خاص وسلطنة عمان بشكل عام؟
0: طبعا هم الفئة المستهدفة أكثر شيء هم المطورين العقاريين في الوقت الحالي للفرص الكبيرة، ولكن أيضا المطورين المحليين وأيضا المستفيدين هم في الجانب العقار الصغير أو الوحدات السكنية. ولكن ايضا الاثر الايجابي او الاقتصادي اللي يرتبط بينهم انه في ايضا قد تكون محلات او نسميها انشطه البناء والتشييد، ايضا المقاولات هذه لها ارتباط وثيق في هذا المعرض، فقد يعكس التجربه او امكانيه ربطهم من خلال هذا المعرض او من خلال هذا الموسم ان يتم عمل شراكات جديده، يتم عمل على مثلا مشاريع قد يدخلوا مساهمين في هذه المشاريع سواء كان باليه التنفيذ او كجهه تمويليه، وهذا بطبيعة الحال راح يعكس الأثر الإيجابي على المحافظة بشكل عام وعليهم هم كمستوى ممكن أنه أيضا يرفع من مستواهم العملي.
1: نعم، بالنسبة لحيز المشاركة من الجهات الحكومية والجهات الخاصة تحديدا، هل في تفاعل وجدتموه أو لمستموه أكثر من الملتقى الأول أو الموسم الأول للخريف العقاري؟
0: بالفعل أخي عقيل، نعم، يعني كان في بداية الموسم السنة الماضية قد ما يتجاوز 16 مشروع كان معروض في الموسم. هذه السنة ولله الحمد يعني أكثر من 22 مطور عقاري موجود في الساحة، 9 جهات حكومية موجودة، 5 جهات تمويلية أيضا مشاركة. هذه تعتبر النقلة النوعية في الشراكة ما بين المطورين أنفسهم بين وزارة، فهم قد يكون أيضا لهم ارتباط وثيق في هذا العرض، وأيضا لقينا الأثر الإيجابي من خلال مبيعاتهم السنة الماضية، ونطمح إن شاء الله هذه السنة تكون أكثر مبيعات وأكثر تفاعل إن شاء الله.
1: نعم، أكيد الاستفادة من التجربة الماضية من خلال المقترح ومن خلال ما تم طرحه من رؤى مختلفة، إيش اللي يمكن أن يعني كذا تضعونه كآلية خروج نقول محصلة للموسم العقاري لهذا العام؟
0: وطبعا الأثر يقاس مباشرة برضا المستفيدين أنفسهم. نعم. من خلال منصات التواصل الاجتماعي وأيضا من خلال الرضا العام الذي نشهده في الموسم نفسه أو في المعرض بداخله يعني، وأيضا اللي هي الرغبات اللي تبديها المستفيدين من خلال بيعهم وشراء للوحدات السكنية، وأيضا من خلال الاستفسارات اللي تجينا عبر المنصات وعبر التساؤلات اللي موجودة.
1: نعم، حتى سعدنا معك بهذه الإضاءة حول فعاليات افتتاح موسم الخريف العقاري هذا المساء اللي راح تكون تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بواجهة الشاطي، وأتوقع يعني كلمة كذا أخيرة أيضا حول مساحة هذا التفاعل خلال الأيام القادمة للي حاب ينضم إليكم أو من خلال منصات التواصل أيضا ليكون اللقاء أكثر نقول إثراء للجميع.
0: نعم، شكرا لكم أخي عقيل وشكرا وفاء. يعتبر اليوم هذه فرصة أيضا للمستمعين والمشاهدين أن ندعوهم يعني للحضور، وأيضا أن يشرفونا بزيارتهم خلال هذه ال10 أيام القادمة، يطلع على التجربة وعلى هذا النشاط الأول من نوعه على مستوى المحافظة، والذي أيضا مثل ما ذكرنا أنه يختلط مع الجانب السياحي كجانب عقاري متكامل، ويعطيهم أيضا الانطباع الجيد والاستفادة الجيدة منه.
1: كل التحية لك المهندس سالم بن سعيد كشوب، مدير دائرة التخطيط العمراني بالمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار، وكان الحوار حول افتتاح موسم الخريف العقاري هذا المساء بواجهة الحافة. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله تكون لنا كذا إضاءات ومتابعات وزيارة للمكان خلال المساءات القادمة إن شاء الله.
0: شكرا لكم وشكرا لفريق العمل مرة ثانية.
1: كل التحية لك. شكرا جزيلا.
0: أنتم جزاكم الله خير، قد تكون أيضا أنتم الصوت اللي يوصل للمجتمع وأيضا
1: بحول الله معا كذا نلتقي بكل هذه الجهود التي تبذل في كافة القطاعات. كل التحية لك من جديد. إذا الرحلة مستمرة معكم وأثير الخريف.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام وعطر لباني يعطر الأمكنة، تحية من موقعنا في عودة الماضي بالسعادة. والمشهد المسائي طبعا صعب أن نوجز الوصف في كلمات، يمكن من أبرز المشاهد عزيز المستمع الكريم علياء التي نراها من خلال إطلالة الاستوديو على الموقع، تجوال الأسر في مواقع مختلفة أو في بيئات مختلفة هنا في عودة الماضي. كل شخص ماسك هاتفه وجالس يرصد شيء، يصور اللي معاه أو يصور زاوية معينة. ويمكن الشيء الأجمل أيضا أنه الأسر مع أبنائها أصبحوا يعني يتوشحوا الأزياء التقليدية يعني أو يلبسوا الأزياء التقليدية لمحافظة ظفار، مثل جميل. ما متابعة قبل قليل معنا بعض الأسرة اللي مرت أمام الاستوديو، استوديو أثير الخريف. البنات لابسات الثوب الظفاري بودير، صح ما زال بودير ولا راح
1: لا لا صح
0: والشباب الصغار أيضا لابسين اللبس الريفي تحديدا، يعني لابس له ذيك ما شاء الله الشميز الجميلة مع الغطرة، مع يعني في كذا فعلا يعني قرب وملامسة لهذه الخصوصيات التي تتميز بها محافظة ظفار، ونقول بيئات أيضا محافظة ظفار. اللبس اللي احنا شفناه أو الأزياء هي من بيئة الريف،
1: صحيح.
0: أكيد من يروح للبيئة الحضرية راح يجد أيضا تنوع جميل في البيئة الحضرية، وكذلك لأهلنا في البادية أيضا أزياءهم الجميلة التي لها طابع أيضا مختلف، وكلها في النهاية تتناغم لتشكل هذه اللوحة التراثية الجميلة التي نعتز بها دائما.
1: هذا القرب يعني يصنع تجربة سياحية مختلفة لكل زائر إلى محافظة ظفار، في أنه يلامس هذه الأزياء، هذا القرب في الملابس، في نقول حتى يعني في الإكسسوارات اللي يرتدوها أحيانا، قربهم من هذه التفاصيل أيضا بإمكانه يكون أقرب لهم في موقع فعاليات عودة الماضي لاختلاف البيئات وتنوعها هنا. ويوميا طبعا عودة الماضي تعتبر موقع فعاليات مسائية يمتد إلى ساعة كم تقريبا 10 أو 11، وبعدها القرية نقول أو موقع الفعاليات فعال وزاخر بالكثير من الزوايا، سواء كان في الفنون الشعبية، الأسواق المفتوحة، سوق الفرضة اللي يحتوي أيضا على هذا الجانب التراثي الأصيل، السعفيات، الفخار وغيرها من التفاصيل الجميلة اللي يعيشها الزائر لهذا الموقع.

0: إذا نذهب إلى متابعة مسائية أخرى والسوالف من سوالف المساء مع زميلنا محمد بن عبد الله المهري اللي نمسي عليه بالخير والعافية.
1: مساء الخير عقيل، ومساء الخير أيضا لعلي، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام. اليوم ربما أيضا في تجوال موجودين في شاطئ الحافتة تقريبا تحديدا، ونتحدث أيضا عن مشروع نوفا، مشروع أيضا مشاريع عمانية، بيت الحلوى العماني وكثير من المشاريع المختلفة. شباب أيضا يقدمون الحلوى بطريقة أيضا مختلفة ومباشرة أيضا أمام الناس، مع تقديم أيضا أخوات عمانيات أيضا يقدمن مجموعة من الأكلات العمانية يعني المباشرة، بالإضافة لمجموعة من المشاريع المختلفة. أكيد كثير من المشاريع هنا في هذه الأجواء. نتحدث مستمعين الكرام عن جو شاطئ الحافة، هذه النسمات أيضا الجميلة سواء من الرذاذ بالإضافة إلى نسمات أيضا البحر، فعلا زحمة الناس هنا من خلال تجسيد لكثير من العمران، أو نقول البناء الهندسي أيضا العمران القديم، حتى الغرف يعني تشكيلة الغرف إذا هي تشكيلة قديمة بعمران أيضا وطابع معماري أيضا لمحافظة ظفار، من خلال أيضا النوافذ الخشبية، الأبواب الخشبية، كل المحلات أبوابها خشبية تقليدية، وبالتالي هناك أيضا تجسيد لبيئة أيضا متنوعة. كذلك سمعين الكلام، تستطيع أيضا أن تستمتع بفعاليات المسرح هنا في نوفا، كثير من الفعاليات وبرنامج أيضا مساء يومي من خلاله أيضا يستطيعون أن يقدموا تجربة أيضا فنية متنوعة للزائر أيضا، والشخص اللي يأتي للمكان سواء من خلاله أو من خلال أيضا حتى أسرته. أيضا المرأة العمانية حاضرة من خلال مجموعة من زوايا للبخور، هنا موجود أيضا في عمق أيضا هذا التنوع. هناك أيضا مكتبة التآخي، وهذه المكتبة أيضا تقدم الكثير أيضا من الأصناف المختلفة والعناوين أيضا المختلفة، رياضية وثقافية متنوعة. هناك أيضا زحمة الأسرة أيضا على المكان من خلال تطواف وتجوال أيضا جميل. صراحة تجربة أيضا نوفا هي تجربة ثرية وتجربة أيضا متنوعة. الشباب يحاولون بقدر الإمكان يكون معهم أيضا حتى على مس تجارية، على مس خاصة، وبالتالي يختارون أيضا ربما أماكن وأشكال أيضا مختلفة. بداية نتعرف عليك، مساء الخير. نرحب فيك طبعا في إذاعة صوت عمان وتعزيز برنامج أثير الخريف. نتعرف عليك بداية.
2: عبد المجيد ندابي.
1: حياك الله عبد المجيد. اليوم أنت موجود في نوفا وأيضا موجود على شاطئ الحافة، يعني الأجواء أيضا يعني حتى البراند اختيار الألوان اختيار مختلف، حدثنا عن مشاركتك.
2: والله المشاركة من كم سنة احنا خاطرنا يعني نفتح في خريف الظفار، الحمد لله توفقنا هذه السنة المشاركة. ايوه شاركنا قبل المواسم الثانية، الحمد لله الاقبال زين والحركة زينة ان شاء الله.
1: كم شباب؟
2: ثلاثة.
1: هذه المشاركة الأولى لكم؟
2: ايوه أول مرة نشارك في الظفار.
1: إذا نتمنى لكم كل التوفيق، وزين تقدموا للناس هكذا قهوة في هذه الأجواء الباردة اليوم.
2: قدم احنا والله كرك
1: ما شاء الله
2: شاي الأحمر عندنا بعد مشروبات طاقة، يعني شاي مختص وليس قهوة.
1: عندكم شاي مختص أكيد للناس بعد ما يقضوا يوم هكذا مليء بالجوال في الأماكن السياحية، ياتوا ياخذوا منكم أيضا شاي، ولكن شاي اختصاصي يعني مش شاي عادي يعني يعد المزاج.
2: أيوه بالضبط.
1: ويهدي الصداع.
2: نعم.
1: يعني دواء صداع عندكم؟
2: دواء صداع موجود.
1: شكرا لك كل التوفيق.
2: آمين جميعا.
1: إذا كثير من التنوع موجود مستمعي الكرام. ننتقل أيضا من مكان إلى آخر، نتجول أيضا مع الشباب مشاريعهم المختلفة، ربما أحيانا نفاجئهم هكذا ندخل عليهم دخلة مباشرة دون تنسيق مسبق، ولكن لنؤكد على أنهم أيضا حاضرين وجاهزين، وهذا أيضا يعتبر يعني مقياس جميل أيضا على تفاعلهم، وأنهم عندهم ما يقدموه أيضا. عجبتنا أيضا العناوين المقام للضيافة، ورث يعني أسماء، حتى الشباب أصبحوا يبدعوا في اختيار أيضا يعني البراندات والعلامات التجارية لهم، طريقة أيضا الجلوس طريقة تقليدية جميلة جدا. هناك أيضا حتى يعني حصلت أيضا هنا معرض تقريبا او ربما هو مقهى ولكنه مع طيبهم بطريقه جميله وحاطين خلفيتهم صور صور هكذا جميله. السلام عليكم. ايضا بسك جوستو جوز برجر. ايضا الكثير من الاشياء فيها برجر وفيها يعني المأكولات وكثير ايضا من العلامات التجاريه الموجوده. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: تعرف عليك
3: محمد عادل البطاشي.
1: محمد المحل معك.
3: اي المحل معي.
1: اول مشاركه لك يا خليل ظفار.
3: اول مشاركه. نعم
1: يعني السنوات الماضيه كنت فقط تجهز نفسك وهذا العام انت موجود.
3: الان موجود. نعم في هذا العام في فريق صلاح.
1: ايش الزحمه؟
3: والله يا تتمنوها. نتمناها الزحمه اكيد.
1: لكن اهميه وجودكم في هذا المكان الشاطئ زحمه الناس الفعاليات.
3: لا صراحه المكان حيوي يعني.
1: انت مكانك استراتيجي.
3: استراتيجي الحمد لله والامور كلها طيبه والمكان جدا حيوي.
1: اذا نشكرك ونرحب فيك في اثير الخليفه على الاستضافه. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.
1: اذا الشباب مستمتعين هكذا بمشاريعهم وحابين اليوم تكون يعني يكون تجوالنا تجوال مختلف. ما في تنسيق مع اي ضيف ولكنه هو وصف عام. ثم ندخل ايضا على الشباب نقول المستبشرين والفرحين بامانه مكان جميل. مكان يستحق الزياره علي عقيل.
4: نعم محمد جولت كذا جولة سريعة وخذيت فيها مع كم اثنين أو ثلاثة من الشباب الموجودين هناك. هل جربت نعم. شيء من الأشياء من المطاعم أو المقاهي الموجودة في نوفا؟
1: والله علي شوف ما يميز المكان إنه موجود. أنا أتحدث عن مش فقط الطعام كأكل ولكن أيضا العصائر القهوة مثل ما سمعت أيضا ضيفي قبل قليل عندهم ايضا محل صغير شباب موجودين وعندهم شاي مختص. نعم. محمد ايضا البطاشي الاخير عنده ايضا كوفي. في ايضا احد الشباب يقدمون كثير من الخدمات المختلفه. في تجمهر ايضا من الاسر ايضا والاهالي على كثير من الاماكن اللي فيها مساحه ايضا للطفل. عاملين في منتصف المكان جلسه للمقاهي والحلويات عامه. الشباب ما يميز المكان عليه انه بطابه تراثي.
4: نعم.
1: ومطل أيضا على البحر بالإضافة إلى ركن معين ركن مودرن يعني. نعم. وكأنه هذه الفعاليات جمعت بين أيضا الماضي والحاضر في توأمة جميلة جدا. ومن يستمع أيضا لأنغام الموسيقى وبعض العروض هناك أيضا معرض هناك عفوا مسرح مختص أيضا للفعاليات. أقسام خاصة جدا للأطفال تسمع على هذه النغمات نغمات الموسيقى مع هذا الهتير أيضا أمواج وهذه النغمات أيضا للراحة النفسية التي تعزف في قلوب الناس من الاستمتاع بأجواء مساعة الخريف. كل هذا يشكل هكذا يعني أحلى خريف في العالم. مكتوب هكذا هاشتاج أحلى خريف في العالم حي طلالة. يعني نقول للجميع من يستمع لهذا الأثير وموجود أيضا خارج محافظة ظفار نقول يعني مثل ما دائما يغني الفنانين ويقولون عزم طلالة وجهز أغراضك جهز أغراضك ورتب أمورك. الأمور ما تستعجل لأنك تقرر وتأتي للمكان وتستمتع وتستشعر على أنه الصيف هنا في صلالة أحلى. بنقول لك دائما هيا صلالة.
4: نعم شكرا لك محمد على هذا الإطلال اليوم من نوفا. نلقاك بإذن الله في محطات قادمة تجمع مثل ما ذكرت ما بين هذه التوأمة الحديثة والتراثية أيضا اللي يقوم عليها ويقدمها شباب عمانيين في مختلف المجالات. كل التحية لك وبرنامجنا معكم مستمر مستمعينا.

0: أهلا بكم من جديد في هذا الترحال مع المساء الجميل في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، هذه المساء مع الجميل الفنان الكبير عوض حليس محمد. يظل صوت جميل ارتبط بكثير من الموروثات والفنون العمانية المغناة، وأصبحت كثير من محطاته الغنائية لها صداها الجميل والمعروف، ويمكن قدمت عليه أيضا يعني مع تغيير بعض المفردات أو الأشعار، سواء كانت في إطار وطني موسمي أو بعض الأعمال الوطنية وغيرها من الأعمال، خاصة بعويض يقول يمكن من أشهر الهمان.
1: صحيح.
0: نعم.
1: طبعا أنت أخبر بهذا الجانب وقربك من هذه الفنون، أنا دائما حتى أستفيد من النقاط اللي أنت تقولها. الفنانين هذولا يعني ما شاء الله واكبوا فترات مختلفة، وخلال هذه الفترات كلها قدموا الجميل من الأغاني والفنون اللي تطور بعد فترة وفترة مع فرق مختلفة أو حتى من قبل
0: صحيح.
1: الشباب، وتحضرنا مثل ما ذكرت في مواسم وبرامج ومناشط مختلفة أيضا، ودائما نستمتع فيها.
0: والاستمتاع الجميل فيها هو توظيف هذه الأنغام والمساحات الجميلة وتطويرها وتوزيعها أيضا، مع طبعا نتحدث عن الاستديوهات الآن أصبحت رقمية وأصبح المحتوى جدا مختلف، فأكيد راح تظهر بشكل أجمل وأحلى على الدوام.

0: حياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف، وأهلا بكل من انضم إلينا خلال هذه الساعة المستمعين لنا عبر إذاعة سلطنة عمان وعبر منصة عين. كذلك المحطات مستمرة معكم، نتنقل فيها من مكان إلى آخر أو من زاوية إلى أخرى في برنامج أثير الخريف. في هذه المحطة معنا محمد بن أحمد بعباد، الممثل الإعلامي لأكاديمية النجاح للتنمية البشرية المنظمة لفعالية أو ماراثون هذا إنجازي للمشي نحو مجتمع خالي من المؤثرات العقلية. أهلا وسهلا محمد، حياك الله.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم ومستمعين الكرام، وأشكر إذاعة تلفزيون سلطنة عمان على هذه الاستضافة.
0: يعطيك العافية محمد. خلنا ناخذ لمحة عامة عن برنامج أو ماراثون هذا إنجازي، الفكرة عامة لهذا الماراثون.
1: هذه الفكرة اللي أنشأ هذه الفكرة أكاديمية النجاح لتنمية البشرية، وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ الرياضة ومفهوم الرياضة والصحة في المجتمع. وهذه انطلق اسمها هذه إنجازي، وتسعى الأكاديمية أن تكون بإذن الله كل سنة بإذن الله في فصل الخريف بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، يعني هذه الانطلاقة الأولى أفهم منك.
1: نعم، هذا الانطلاقة الأولى، ونتمنى بإذن الله تستمر في الأعوام السابقة والقادمة إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى. بالنسبة للرياضة المختارة تحديدا هي رياضة المشي.
1: المشي. نعم.
0: هل في خلال يعني كتخطيط للموسم، خلال هذا الموسم، هل في رياضات أخرى أو برامج أخرى أعلنتوا عنها أو راح تعلنوا عنها خلال الأيام القادمة؟
1: بإذن الله، بإذن الله نحن نسعى في الأعوام القادمة يكون في إضافات أكثر وأقوى ورياضات أخرى، ولكن في هذه السنة حاليا فقط رياضة المشي، ونسعى أن تكون سنويا بإذن الله.
0: بإذن الله. حطيت عنوان أو شعار نحو مجتمع خالي من المؤثرات العقلية، نتكلم أيضا عن هذه الزاوية من الماراثون.
1: نحاول في هذا الفصل وفي هذا الأجواء الجميلة ما شاء الله، الأجواء الممطرة، أن يكون يعني يستغلون، نحن في فعاليات ترفيهية وفي فعاليات أخرى، ولكن نحن نحاول نركز في هذه الأكاديمية على الرياضة ومفهوم الرياضة والتركيز على فئة الشباب، على أساس يكون يعني يشغلون أوقاتهم في الرياضة ويكون مجتمع خالي من المخدرات والمؤثرات العقلية.
0: جميل، إذن هذا الماراثون يحمل أيضا رسائل توعوية.
1: نعم.
0: أهمية بث هذه الرسائل الثقافية أو التوعوية في الشباب مختلف أعمارهم.
1: بإذن الله بتكون يعني من 15 سنة وما فوق، انطلاقا من 15 سنة.
0: متى راح يكون الوقت تقريبا؟
1: بإذن الله بكرة الساعة 5، وتواجد قبلها بساعة، وبيكون من موقف مطار صلالة القديم إلى برج النهضة ذهابا وعودة.
0: بالنسبة للتسجيل أيضا، يعني كل ذكرت العمر اللي هو من 15 سنة فما فوق.
1: نعم.
0: ممكن حتى اللي عمره 20، 30، 40.
1: نعم.
0: 50، 60.
1: نعم.
0: يشارك. عن كيفية التسجيل في الماراثون؟
1: التسجيل في رابط أو في رقم يتم التواصل معه، والتسجيل مفتوح إلى الآن للجميع.
0: خلال الأيام الماضية لما أطلقتوا الفكرة والعنوان لهذا الماراثون، كيفية التفاعل، عدد المسجلين تقريبا إلى الآن، هل في عدد كبير مشاركين؟
1: نعم، الحمد لله في إقبال، ويطوف 200 شخص وفي إقبال، ونتمنى أن الأرقام تزيد أكثر وأكثر، ونطمح إلى الأفضل في السنوات القادمة.
0: يعني إلى الآن لا يزال التسجيل متاح ليوم الغد.
1: نعم. نعم.
0: بإذن الله تعالى. متى راح يغلق تقريبا التسجيل؟
1: بإذن الله قبلها بساعتين.
0: بإذن الله. إذن متاح. بالنسبة لأكاديمية النجاح للتنمية البشرية، كونها تطلق هذا البرنامج خلال فترة الخريف، واخترتوا تحديدا المؤثرات العقلية، في هنا عندنا جانبين، جانب رياضي تعززون هذا الجانب عند الشباب، وفي أيضا رسالة توعوية مهمة يعني تقوم عليها كثير من الجهات خلال الآونة.
1: نعم.
0: الأخيرة، ماذا يمثل لكم يعني هذا المشاركة خلال هذا الموسم مع مجموعة الفعاليات اللي تقام أيضا في هذا الجانب؟
1: مثل ما ذكرت لك، نحن نحاول نركز على الجانب الرياضي بحكم هذه الأكاديمية أكاديمية للتنمية البشرية، وتحاول تنمي الإنسان في كافة الجوانب، سواء كان الجانب النفسي أو تطوير الذات أو أي كان. ونحاول نحن كذلك في هذه الأكاديمية نركز على الرياضة، ومثل ما ذكرت نحو مجتمع خالي من المخدرات والمؤثرات العقلية.
0: إذن الأثر اللي تتمنوه أنه يطلع فيه المشاركين بعد نقول ساعتين من المشاركة أو كم تقريبا، إيش الأثر أو الرسالة اللي تريد الشباب كلهم يطلعوا فيها، أو الحافز اللي يشعروا فيه بعد هذه المشاركة؟
1: التركيز، التركيز في وقت الفراغ على الرياضة وعلى العمل وعلى تطوير الذات، وتجنب المؤثرات العقلية والمخدرات وكل ما يسيء للشخص والشاب. فالشباب هم مثل ما ذكر مولانا هم عمود الوطن، فإذا صلح الشباب صلح الوطن. فنحن في هذا الأكاديمية نحاول نركز إنه يعني الشاب يستغل وقته وتكون ترسيخ في ذات الإنسان على الرياضة والمشي.
0: رسالة جميلة منك محمد، ونطلب منك أيضا رسالة أخرى للمستمع اللي يستمع الآن لبرنامج أثير الخريف لماراثون بكرة، الدعوة اللي تقدمها لهم أيضا من خلال هذه المنصة.
1: نحن ندعو الجميع للمشاركة، والتسجيل ما زال متاح، ونتمنى الأعداد تزيد أكثر وأكثر. ففي هذه الأجواء الجميلة المسافة يعني مش كبيرة، 3 كيلو، وبإذن الله بيكون هناك في توزيع شهادات للمشاركين وميداليات بإذن الله، وفي تنظيم من قبل شرطة عمان السلطانية.
0: نعم.
1: والمسار بإذن الله بيكون مجهز بمسعفين والطباء وفرق طبية طول المسار. ونحن ندعو الجميع، والتسجيل ما زال متاح، فتشجيع الشباب وتشجيع المجتمع على الرياضة فهو أمر حميد، وندعو الجميع كما أسلفت.
0: نعم. عن نقطة التنظيم اللي ذكرتها مع مختلف الجهات، هذا يعني أن المسار معد له من فترة.
1: نعم.
0: ونرجو لكم التوفيق بإذن الله تعالى. إذا في أي إضافة حاب أنك تذكرها قبل ما نختم.
1: شكرا جزيلا، وأشكركم جميعا، وأشكر إذاعة تلفزيون سلطنة عمان على هذه الاستضافة.
0: يعطيك العافية. شكرا لك محمد بن أحمد بعباد، الممثل الإعلامي لأكاديمية النجاح للتنمية البشرية المنظمة لفعاليات ماراثون. هذا إنجازي، كل التحية لك، ونتمنى لكم التوفيق.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. ترحيب يتجدد من هنا من موقعنا في عودة الماضي بالسعادة بولاية صلالة. نرتحل مع المساء الجميل ومع هذا الزخم الكبير والجميل من المناشط والفعاليات المختلفة التي تواكب موسم خريف ظفار، والمشاركات يعني الشيء الجميل والتفاعل من كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية. في المساحة الحوارية القادمة نقترب من بعض المبادرات والحملات الجميلة التي أيضا لها الملامسة الجميلة للبيئة ولتفاصيل البيئة والتراث في آن واحد. الجهود الجميلة لوزارة التراث والسياحة، المديرية العامة للتراث والسياحة هنا في محافظة ظفار، لنا شيء من الإضاءة حول بعض المبادرات والحملات التوعوية والبيئية الجميلة. معنا الأستاذ هيثم بن علي تبوك، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالمديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار، لكذا إطلالة على شيء من هذه الجوانب المهمة والفعاليات الهادفة. مساء عليك بالخير والعافية.
1: الله يمسي عليك بالنور والسرور أخي بواصيل، ومسي على جميع المستمعين
0: لإذاعة
1: سلطنة عمان.
0: مرحبا بك وسهلا. عندما نتحدث عن الجهود الجميلة لوزارة التراث والسياحة، باختصار نقول الموسم موسمكم.
1: موسم كل المواطنين، موسم كل العمانيين، موسم نحتفي به هنا في محافظة ظفار، ونلامس جميعا هذه الجهود في هذا الموسم الاستثنائي الذي نعيشه هنا في سلطنة عمان.
0: بلا شك أكيد موسم فرح نسعد به على هذه الأرض الطيبة في سلطنة عمان، ونوجه كل الترحيب لزوارنا من كل مكان ليكونوا معنا في هذا الاستثناء والنعمة لله الحمد هنا في محافظة ظفار حيط الخريف. أكثر من جهود يمكن نحصر الحوار في بعض المبادرات الهادفة التوعوية، منها حملة دربك خضر. نأخذ شيء من الإضاءة حول هذا الجهد الجميل لهذه الحملة والمبادرة.
1: وزارة التراث والسياحة دائما تسعى إلى تحقيق كافة رسائلها وأهدافها للجمهور من خلال الحملات الترويجية وكذلك الحملات التسويقية وكذلك أيضا الحملات أيضا التعريفية بالموسم والمواقع السياحية والتراثية، وكذلك حرصت على أن يكون لديها حملة توعوية سياحية في المواقع السياحية لزوار موسم خريف ظفار من خلال زيارة هذه المواقع السياحية والتراثية وكذلك المزارات السياحية وإطلاع مرتادي هذه المواقع على بعض الإرشادات مثل الرسائل السياحية توعوية بأسلوب لطيفة. حرصنا في هذا الحملة، حملة برنامج دربك خضر، بالتعاون مع شركة أواصر للاتصالات مشكورين الذين شاركونا في هذه الحملة. وهذه الحملات التوعوية هي مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق كافة الشركات الخاصة وكذلك المؤسسات الحكومية. فبالشراكة مع شركة تواصل قمنا بزيارة وضع برنامج متكامل تم تدشينه تحت رعاية سعادة الدكتور والي صلالة. انطلق هذا البرنامج من وادي دربات، كانوا يعني عدد من السيارات المركبات تحمل بعض الشعارات لهذه الحملة. وصلنا إلى الموقع وكذلك تم طرح على العديد من بعض الأسئلة وإيصال بعض الرسائل للمرتادي وادي دربات، والحمد لله يعني كان هناك زخم كبير من السياح والزوار الموجودين، وتم توزيع بعض الهدايا من قبل الوزارة وكذلك من قبل شركة تواصل.
2: جميل.
1: وصلت يعني الرسالة، أعطينا بعض الرسائل حول كذلك يعني الابتعاد عن الأماكن التي يكون فيها المياه، يعني مثل ما تقول يكون حالات غرق أو إلى ما هنالك يعني. فكان في نوع ما تحذيرات ورسائل إرشادية بأسلوب جميل. اللطيف أيضا أخذنا معنا سعيد بوت اللي هو روبوت المعروف هنا في الساحة عندنا، فأخذناه لهذه الموقع وتفاعلوا معه الأطفال والنشأ.
2: جميل.
1: الهدف إيصال رسائل لهذه الأجيال والنشأ بأسلوب يلامسهم ويكون قريب يعني منهم.
2: جميل. أهمية إشراك المجتمع تحديدا الأطفال والنشأ في مثل هذه الفعاليات أو هذه المبادرات تقرب وتسهل إيصال الرسالة أيضا على هذه الشراكات والمؤسسات جميعا لما تعمل. ذكرت أنت في بداية حديثك أنه هذه الحملة كانت بالشراكة مع عدد من المؤسسات وأشركت فيها أيضا النشأ من خلال وجود الروبوت أو سعيد بوت. إذن هذه فكرة ذكية أدخلتوها صحيح. من خلال هذا الموقع وهذه المبادرة
1: حرصنا على أن يكون الرسائل تصل بشكل أسرع حتى يتكلم معهم مرة بالمحلي ومرة حتى باللغات المحلية
0: يعني لقاء خاص سعيد
1: ضروري يكون تواجد
0: وتكلموا على الياب الجبالي
1: خلاص وعلى استعداد
0: يمكن يعني الهدف الجميل ان الحمله تستهدف المواطن والزائر والمقيم كلنا يعني شركاء في الحفاظ على هذه البيئه الغناء نظيفه على الدوام الاشتغال على هذا الجانب اللي لمستموه ايضا من خلال محطات حمله دربك خبر
1: بعض ربما التجربه يمكنني يعني اطلعكم عليها انه قمنا بالتخفي في وادي

0: كده وخدها وجمعها ونحن طالعوا يعني بدون ما يعرف انه جالسين نحن نصور او جالسين
1: نعم.
0: بانتظار او شيء. فكانت على طول توجهنا له مباشره بعد ما وضعها في المكان المخصص لها، جينا شكرنا بالعكس قال هذا واجبنا وكيف نحن نحافظ
1: نعم.
0: على هذه المزارات وهذا بلدنا، اذا نحن ما حافظنا عليه يعني
1: صحيح.
0: مين بيجي بيحافظ عليه؟
1: بالأخير.
0: فوصلت يعني الرسائل خليناها عفويه بشكل عفوي، وايضا وضعنا بعض من التجارب الجميله انه وضعنا بعض العلب البلاستيكيه على المسار احد المسارات هناك، وبغينا نشوف مين اللي راح ياخذهم، يعني من ضمن هذه الاشياء اللي قاسين نحن
1: نعم.
0: نشتغل عليها في توجيه الرسائل السياحيه باسلوب يعني مختلف. وايضا صورنا بعض هذه اللقطات وكنا نمر على الزوار نقول لهم شوف انت عديت على هذا وما خذيته، ويقول يا اخي ما انتبهت وكذا. فهي
1: نعم.
0: حاولنا نوصلها بعده رسائل يعني. والموقع الثاني توجهنا الى عين نرزات،
1: نعم.
0: ونفس الشيء كان هناك يعني اقبال كبير خاصه مع بعض الزملاء والاخوه من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي شاركونا هذه الحمله، نوجه لهم التحيه. وكذلك كان فيه يعني عطاء جميل من عدد من الشركات، وايضا بعض المبادرين من ساهموا وتواصلوا انه يشاركونا في هذه الحمله لانها مسؤوليه الجميع.
2: جميل.
1: نعم.
2: مثل هذا التفاعل حتى الناس لما يتواصلوا معاكم حابين انهم يشاركوا في هذه المبادره هي من الاشياء اللي تعزز السياحه المستدامه. فكيف انتم ايضا تتفاعلون مع الناس اقتراحاتهم وكيفيه تواصلهم مبادراتهم انهم حابين يشاركوكم في المبادره؟
0: نحن حريصين على كل من يعني يود المشاركه في مثل هذه الحملات المرحبين، بالعكس حتى هناك في يعني مؤسسه تعليميه تواصلت معنا احد الجامعات قالت نحن نريد نشارككم في هذه الحمله ورحبنا بهم يعني، قالت نحن عندنا بعض الرسائل الجميله والهادفه نقدر نتواصل مع زوار وسياح هذه المواقع.
2: جميل.
0: ومرتديها بشكل مباشر ورحبنا بهم يعني طبعا.
1: نعم.
0: ايضا الشكر موصول لكم انتم يعني في اذاعه سلطنه عمان ووزاره الاعلام والمديريه العامه للاعلام هنا في محافظه ظفار بالاخص على جهودكم الكبيره في ايصال هذه الرسائل وايصال الرسائل السياحيه والتوعويه لمرتادي هذه المواقع خاصة في هذا الموسم الاستثنائي هنا في محافظة
1: أكيد فيها واجب الجميع، هي واجبنا أكيد في مثل هذا الموسم أن تتكاتف كل الجهود لأنه البيئة هي محور الالتقاء الجميل.
0: صحيح.
1: لكل الزوار محافظة ظفار سواء من محافظات السلطنة أو من محيطنا الخليجي والعربي، وبالتالي إيصال هذه الرسالة يعني يجب أن تكون يعني مشتركة ليست منا فقط حتى منهم هم كزوار لهذا المكان. واتوقع من حيز التجربة الجميلة اللي ذكرتها أخي هيثم أيضا يعني الوصول للزوار والزور السياح بتفاعل جميل من خلال النقاش ومن خلال يعني الحديث عن يعني بعض التجارب اللي لامسوها بشكل مباشر في مواقع سياحية مختلفة. هنا التأثير أتوقع يختلف عن موضوع البوسترات أو عن موضوع يعني الشيء
0: المباشر.
1: الشيء المستوى أنتم ممكن أيضا أن يصل بحيز أكبر للآخرين خاصة عندما تكون التفاعلية مباشرة منهم.
0: يعني التواصل المباشر يترك أثر يعني بشكل أكبر من
1: صحيح.
0: بعض الرسائل التي تكون عن طريق الإعلانات أو إلى ما هنالك. الشيء بشيء يذكر يعني نحن بما أننا نذكر هذا الشيء فهناك بعض الأشياء الجميلة يعني صادفنا أحد المواقع أخي أبو أصيل والموقع وجدناه يعني نظيف جدا لدرجة أنه ما قدرنا أنه نحاول أنه نصور أو نعمل شيء، اضطررنا أن نحط يعني والله العظيم يعني شيء بشيء يذكر هذا شيء جميل. ونوجه شكر لبلدية ظفار على جهودها الجبارة في هذا الجانب، جانب حملات التنظيف وحملات يعني بشكل غير عادي والله. وهذا شيء نذكره يعني قلنا لك
1: لازم الدور العكسي يا ذكري.
0: الشكر موصول لهم ولكافة القائمين على هذه الحملات يعني.
1: يعني الجانب التقني من خلال سيد بوت المرافق ايضا للحمله بجو وايصال رساله توعويه للنشء ولفت ايضا الانتباه يمكن بعض المقاطع المتداوله من خلال مواقع السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي، هل هذا يعني تجدوه ايضا له طابع خاص لدى خاصه الاسر؟
0: بالتاكيد نحن لما توصل هذه الرسائل تصل الى يعني تتجاوز حدود حتى مثل ما يقولوا تصل الى البيوت.
1: صحيح.
0: هذه الرسائل تصل تتجاوز حتى الحدود.

0: يعني تصل إلى خارج النطاق الجغرافي. فهذه الرسائل دائما يعني تكون مؤثرة، والحمد لله نحن لازلنا في منتصف الطريق، ولازلنا يعني هذا البرنامج يتواصل.
1: نعم، أبرز المحطات القادمة
0: ل 45 يوم قادمة. يعني
1: حددتم مواقع معينة إن شاء الله
0: كافة المواقع
1: عشان نصوركم، ممكن تكون
0: القادم موقع عين قرزيز إن شاء الله، وبعد عين قرزيز بيكون نفس الشيء إطلالة شعت، ووادي نفس الشيء ايضا اللي هو شاطئ المغزيل، المزار هناك، وكهف المنيف. في هذا يعني كافه ان شاء الله نغطي والمزارات السياحيه هنا في محافظه ظفار.
1: جميل. نعم. علياء، اذا ننتقل لموضوع اخر ايضا في هذه الحواريه الجميله معك هيثم، نتحدث ايضا عن يعني مبادره او رحله المذاق العماني. كثير من المغريات رافقت الرحلة. حدثنا عن هذه المبادرة والرحلة.
0: هذه تجربة أطلقتها وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع شركة النقل الوطنية مواصلات. الهدف منها تعريف السياح والزوار هنا في محافظة ظفار بالمذاق والمطبخ العماني. تتكون هذه الرحلة من مسارات مختلفة. نعم. ينطلق المسار من منطقة الحافة إلى البليد، ثم إلى منطقة الدهاريز على الطريق البحري. يرافق هذه يعني الرحلة تجربة المذاق العمانية من المطبخ العماني، يقدمونه هناك من خلال الرحلة، فيستمتع الراكب أو السائح أو الزائر في هذه الرحلة بتجربة مختلفة ليتعرف على المطبخ العماني عن قرب. وكذلك لاقت استحسان يعني الجميع من خلال ما شاء الله الازدحام في النقاط التي تقف فيها الحافلة. اليوم شهدنا الانطلاق ربما أعداد مضاعفة للزوار المسموح مثلا بالعدد المطلوب.
1: كم تأخذ الرحلة؟ كم شخص تقريبا؟
0: تقريبا حدود 30 راكب.
2: حجزونا معاكم يعني.
0: الحلقة القادمة تكون من هنا من الحافلة مباشرة.
2: هي رحلة شيقة، يعني المسارات اللي ذكرتها إضافة إلى الفكرة نفسها، رحلة المذاق العماني، إنكم تختاروا مأكولات شعبية أصيلة يقربها الزائر أو السائح قد تكون يعني لأول مرة، أو قد يكون قربها من قبل ولكن ما تكون بالمذاق الأصيل للفكرة. فهذه صحيح. فكرة يعني تجمع ما بين الاثنين، بالتأكيد هي فكرة ذكية، لذلك يعني تشاهدون هذا الازدحام
0: الكبير. ازدحام ولاقت رواج كبير، وكذلك صارت الأعداد يعني تتزايد، وأيضا الإطلاقة كانت يعني بالأمس، إلا أن ما شاء الله الأعداد كانت كبيرة. نعم. لكن سيتغير أيضا المسار، سيكون هناك مسار آخر مختلف.
1: نعم.
0: من ممشى وفاووك إلى عين أرزات، وذهابا وإيابا
1: هنا خروج إلى الطبيعة شوي،
0: إلى الطبيعة. نعم. وسيكون أيضا هناك في مسار ثالث، وبإذن الله نختتم بمسار رابع. كل مسار سيكون عبارة عن ثلاث محطات إن شاء الله.
1: قبل شوية كنت أتحدث مع مطارق تحت الهواء، بيقول لي هي الرحلة مفتوحة بلا شروط.
0: بلا شروط، بلا قيود.
1: هذه النقطة يعني أيضا نقطة مهمة جدا، لأن بعض الناس يفكروا هالرحلة ربما تكون حصرية للضيوف من خارج معينة السلطنة أو لفئة معينة، فحابين نتكلم عن هذه النقطة. والهدف هو مثل ما أشرت له أنت أيضا، هي فقط ليست الأطعمة فقط، وإنما أنك أنت تكون على مقربة من تفاصيل المكان أيضا. صحيح. لأنك أنت راح تنقلك الحافلة لأكثر من مكان، وراح تسأل، وراح هناك من يجيب، يتوقع أيضا من يتحدث عن بعض هذه التفاصيل.
0: بعض الزملاء موجودين هناك. نعم. يعني في يرافقون الزوار في الحملة. يعني هي حملة كان يسألني أحد الأشخاص أمس، قال لي يا أخي هذه تبع مين، يعني تذاكر وين وما أعرف. قلت له أنت تريد تركب؟ قال لي خذ تفضل. قال كذا، قلت له كذا. بدون شروط، بدون تذكرة، قرب استمتع وخوض هذه التجربة يعني المختلفة. وقلت له بعد هناك يعطوكم تقربوا بعض الشاي والمأكولات وكذا. قال بالله عليك، قال خلا على طول.
1: 40 دقيقة مدة الرحلة الواحدة؟
0: 40 إلى 45 دقيقة.
1: رحلة حلوة، مشوار
0: جميل. تحط سيارتك تركب في الحافلة
1: وتحت الرذاذ
0: والطريق الجميل. فتجربة مختلفة. أنا أدعو كل المستمعين لتجربة رحلة المذاق العماني التي تنظمها وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع شركة النقل الوطنية مواصلات وكافة الشركاء. نوجه لهم من هنا التحية وشكر أيضا موصول لكم أبو أصيل.
1: الرحلة مستمرة خلال الفترة القادمة ولا محددة من إلى بالنسبة لهذه الرحلة؟
0: مستمرة إلى لغاية 14 منتصف أغسطس يعني إن شاء الله.
1: في قائد الحافلة حد يكون مساعد قائد
0: جاهزين حتى إذا تسوق الحافلة؟
1: كنا جاهزين
2: على نقطة الحافلة هذه حتى
0: على مواصلات
2: نقطة مهمة حتى لبعض الناس ما سبق لهم إنهم يقربوا المواصلات العامة، فهذه فرصة أيضا صحيح. تجمع بين يعني زوايا مختلفة. بالفعل فكرة جميلة، كل التحية لكم.
1: هي رحلة مكشوفة مختلفة تماما. صحيح. يعني أنت تنتقل سواء في الثلاث محطات اللي ذكرتها من الحافة إلى تمر على البليد وصولا للدهاريز
0: بالضبط
1: والعودة، أو الانتقال الآن أيضا من ممشى مقابل
0: ممشى وفوق
1: إلى عين أرزات، تخرج أيضا عن جو المدينة شوية إلى جو الطبيعه والخضره،
0: وتمر على المزارع في البليد هناك، تمر طبعًا على المزارع، ومنظر جدا جميل في الحافله المكشوفه.
1: ابرز ما المستمون من الناس اخي هيثم، طالما الفريق قريب من الناس فاحنا نتلمس اشياء، يعني قد هناك من ينتقد الاعمال خاصه هذه التجارب قد لا تخلو من بعض الهفوات، ولكن كفرق عمل عندما تكون مشرفه بشكل مباشر على مثل هذه التجارب اكيد راح يتم تدارك بعض الاشياء البسيطه اللي قد تصادف الزائر او السائح. ايش ابرز الملاحظات اللي وصلتكم وانطباعات ايضا استفدتم منها في مثل هذه الرحله الجميله، لانها هي سياحه وهي تعريف بالمطبخ العماني والاكلات العمانيه وهي تعرف على اراء الناس عن قرب.
0: صحيح، نحن استهدفنا اكثر شيء يعني انه هذه الزوار خاصه اللي جايك من خارج السلطنه انه يتعرف على المطبخ العماني، يتعرف على المذاق العماني، يعطوه ايضا هناك يعني العديد من المعلومات واسماء الماكولات حتى انه يستطيع انه يقربهم لما يدخل اي مطاعم هنا محليه
2: وشعبيه، وتشكل عنده فكره
0: صحيح. بالاضافه الى انه العديد من الملاحظات التي وصلتها يعني الجميع يعني مرتاح من هذا، ابدى ارتياح يعني واعجابه بهذه الفكره، سيما وانها تقدم بشكل يعني مثل ما ذكرنا بدون اي شروط او اي توقيت، فقط توصل الى نقطة الانطلاق، اركب الباص
1: وانطلق
0: واستمتع بالرحلة. بالإضافة إلى ممكن اللي هي الملاحظة اللي وصلتها ازدياء الطلب أو المتزايد على هذه الحافلة المكشوفة، يطالبون
1: بزيادة
0: عدد الرحلات وزيادة حتى الحافلات المكشوفة.
1: جميل.
0: فإن شاء الله ربما هذه انطلاقة، وإن شاء الله الموسم القادم إن شاء الله بإذن الله يعني بتعاون مع الشركاء نطلق عدد من المسارات في أماكن مختلفة إن شاء الله.
1: كل التحية لهالجهود، احنا معكم في الرحلة، نكمل
0: حاضرين
1: مع بعض هالرحلة السياحية الثقافية التاريخية، وإن شاء الله في محطات قادمة أخي هيثم تكون لنا مساحة حوار حول الجوانب التراثية والحضارية أيضا والاهتمام فيها وإبرازها كونها محور من مفردات هذه الثقافة العمانية التي نعتز بها دائما. فأنتوا لكم المسارين أيضا موجودة. يمكن اليوم خلينا الجانب التوعوي الترفيهي الطيب معك. شكرا جزيلا على حضورك، ونتمنى لكم كل التوفيق وكل التحية لهذه الجهود التي لامست الجميع.
0: العفو، هذا واجبنا، وأيضا الزملاء في القطاع التراث يكونوا بإذن الله متواجدين في أي يعني حلقة تطلبونه ونحن موجودين.
1: الله يسلمك.
0: والجماعة مثل ما تقولوا خلية نحن شغالين في هذا الموسم.
1: كل التوفيق،
0: كل التحية للجميع، وشكرا لكم أخت عليا، وشكر الموصول لك
1: أبو أصيل. الله
0: يعطيك العافية، ونشكر لكم هذا الاستضافة.
1: الله يسلمك، احنا سعداء بهالمساحة الجميلة معك. كل التحية لضيفنا العزيز الأستاذ هيثم بن علي تبوك، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالمديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفر.

0: كل التحية لكم مستمعينا ولكل من رافقنا في هذه الرحلة الأثيرية. نجدد اللقاء بكم غدا في الساعة 5 مساء بإذن الله تعالى، رحلة أخرى ممتعة شيقة في مختلف المحطات والمناشط في ربوع محافظة ظفار. في ختام هذا البرنامج نقدم لكم تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفري، في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي فعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، وفي التغطيات الخارجية محمد بن بخيت الشحري ومحمد بن عبد الله المهري.
1: من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس محمود بن سعيد المرهون، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمد بن سعيد البلوشي والمهندس محمد بن مسلم الرحبي عمار بن حفيظ بتقنية المعلومات. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري. في التنفيذ على الهواء عاصم بن عادل الباز، وهذه أحلى التحايا إخراجا من معمر بن مسلم العمري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفلبينية تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. منتدى الأعمال العماني التنزاني يبحث في مسقط تعزيز الربط والاتصال والفرص الاستثمارية بين الجانبين. منتدى المحاسبة والمراجعة في سلطنة عمان يبحث جودة أعمال التدقيق في المؤسسات المالية. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي ماريا تيريزا لازارو وزيرة الشؤون الخارجية الفلبينية في إطار عقد أعمال النسخة الثالثة من منتدى عمان الفلبين في مانيلا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية الفلبين، وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين. وأكد الجانبان أهمية منتدى عمان الفلبين بوصف أحد المنصات الاستراتيجية التي تعزز الحوار المؤسسي وتفتح آفاقا جديدة لفرص التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم الشراكات في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة والتكنولوجيا، ويواكب تطلعات البلدين نحو تنمية مستدامة وشاملة. وأشاد الجانبان بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر، مؤكدين أن الثقة المتبادلة والروابط الإنسانية وفي مقدمتها إسهامات الجالية الفلبينية في سلطنة عمان تمثل ركيزة أساسية لتعميق التعاون وتوسيع مجالاته خلال المرحلة المقبلة. وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يكفل انسياب حرية وسلامة الملاحة وسلاسل الإمداد عبر الطرق البحرية والتجارية. بمشاركة أكثر من 200 مشارك من القطاعين العام والخاص، بحث منتدى الأعمال العماني التنزاني في مسقط تعزيز الربط والاتصال في مختلف المجالات بما يسمح بفتح فرص استثمارية بين الجانبين. مزيد من التفاصيل في تقرير محمد بن صالح البلوشي.
1: منتدى الأعمال العماني التنزاني يبحث في مسقط تعزيز الربط والاتصال بما يفتح آفاقا جديدة أمام السياحة والتجارة والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة السياحة الشاطئية والبيئية وسياحة المغامرات وتسلق الجبال ورحلات السفاري والحياة البرية.
2: عواطف السعيد العوفي مساعدة علاقات بنكية في قسم الانترناشنال بانكينج ريليشن ديبارتمنت اللي هي صيرفة دولية. هو شوف، نحن كقسم صيرفة دولية ندرك أن المستثمرين الخارجين لهم اهتمامات أخرى ولهم احتياجات خاصة، فمن قسمنا احنا نحاول أن نوفر لهم التسهيلات من خلال مساعدتهم في فتح الحسابات البنكية، أيضا تسهيلات ممكن نوفر لهم مثل الصيرفة ونوفر لهم كل التسهيلات البنكية. يعني
1: المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 200 مشارك من القطاعين العام والخاص هدف إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات العمانية للتعرف عن قرب على نماذج عمل الشركات التنزانية وبحث سبل دمج البرامج السياحية وتطوير مسارات مشتركة تخدم البلدين الصديقين.
3: حميد عبد الله المجيني، مدير عام شركة السياحة الذهبية العمانية. أنا أعتقد أن هذا المؤتمر اليوم فرصة إيجابية سانحة لبناء علاقات إيجابية ما بين الشركات في تنزانيا وشركات في عمان من أجل فتح فرص سياحية للمستقبل، وهذا بدوره راح يثمر مستقبلا عن بناء علاقات أكبر وأكثر وفتح مواقع سياحية بين الجانبين.
1: وتطرق المنتدى إلى التسهيلات المقدمة للمستثمرين واستكشاف الفرص المتاحة في مجالات الفنادق والنزل البيئية والسياحة البحرية ومرافق المؤتمرات وسائر البنى الأساسية السياحية.
4: محافظ بن سيب بن ماجد المحروقي من ضمن الأشخاص الموجودين في لجنة التنزاني العماني في غرفة التجارة العمانية إن شاء الله، وهذه المناسبة أساسا من ضمن مناسبات لدائما الغرفة تسعى إليها لربط التبادل التجاري بين عمان وتنزانيا، وبمناسبة تشين أطران تنزاني تم أيضا فعالية التجار بين تجار العمانيين وتجار التنزانيين في مجال السياحة.
1: كما تطرق المنتدى إلى تدشين الخط المباشر بين دار السلام جمهورية تنزانيا المتحدة والعاصمة مسقط، والذي سيسهم في تعزيز التفاهم الثقافي وتوسيع الفرص التجارية وتعميق التعاون بين البلدين الصديقين.
0: هذا واستقبل مطار مسقط الدولي اليوم للرحلات المباشرة لشركة طيران تنزانيا التي تربط بين مطار جوليوس نيريري الدولي في مدينة دار السلام ومطار مسقط الدولي في سلطنة عمان. وسيقوم طيران تنزانيا بتسيير 3 رحلات في الأسبوع بين دار السلام ومسقط، ويمثل هذا الخط المباشر محطة بارزة في تعزيز الربط الجوي بين شرق أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يوفر للمسافرين وللمرة الأولى رحلة مباشرة بين البلدين. ومن المتوقع أن يسهم في تقليص زمن السفر بشكل ملحوظ وتحسين سهولة التنقل للمسافرين بغرض السياحة أو العمل، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتبادل السياحي بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة. اعتمدت هيئة الخدمات المالية اليوم اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، وتضمنت اللائحة 7 فصول تناولت مختلف الجوانب والأحكام المرتبطة بتنظيم قطاع سوق رأس المال والاستثمار والنزاهة المالية ولجنة التظلمات وغيرها من الجوانب. كما أولت اللائحة اهتماما في توفير خيارات تمويلية منافسة في الاقتصاد الوطني وتعزيز المرونة بما يسهم في جذب واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لقطاع سوق رأس المال لدعم أنشطة الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال ترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية. أكد منتدى مهنة المحاسبة والمراجعة في سلطنة عمان أن جودة أعمال التدقيق تسهم في تعزيز موثوقية التقارير المالية للمؤسسات بما ينعكس على الاقتصاد الوطني. المنتدى الذي تنظمه هيئة الخدمات المالية استعرض المخالفات المرصودة خلال الزيارات الرقابية على مكاتب المحاسبة والمراجعة.
5: ما وراء ميزانيات المؤسسات أرقام تدقق لقرارات تصنع تنمية مستدامة. منتدى مهنة المحاسبة والمراجعة يؤكد أن جودة أعمال التدقيق تعزز موثوقية التقارير المالية خاصة للشركات الحكومية التي تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي. منتدى استعرض أبرز المستجدات الرقابية والتحديات التي تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة. أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية تحدث قائلا:
6: يأتي انعقاد هذا اللقاء مع مكاتب المحاسبة والمراجعة، وهو اللقاء الثاني بعد اللقاء الأول الذي كان في العام الماضي، بغية مد جسور التواصل مع هذه المكاتب للوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتحدياتهم العملية، وكذلك لاستعراض خطط الهيئة وبرامجها التي نفذتها بغية إعادة هيكلة وتطوير هذا القطاع، وكذلك الملاحظات المراقبية التي أتت من العملية التدقيقية على هذه المكاتب. وجدنا أن هناك حاجة إلى تعزيز التواصل مع المكاتب بغية سد الفجوة في الفهم من حيث تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية التي تنظم المهنة، وكذلك تطبيق الضوابط والقوانين المنظمة لهذه المهنة.
5: حين تراجع الحقائق في ميزان الشفافية، هكذا يعمل المحاسبون في مهنة توصف بسرية المعلومات. فالمنتدى استعرض مبادرة تفعيل جدول المحاسبين تحت التمرين وإبراز المخالفات التي رصدت خلال الزيارات الرقابية على مكاتب المحاسبة والمراجعة، وشملت هذه المخالفات إصدار تقارير تدقيق دون تنفيذ إجراءات تدقيق فعلية وعدم الالتزام بمعايير التدقيق الدولية وتمكين أشخاص غير مرخص لهم من ممارسة المهنة، إضافة إلى الجمع بين تقديم خدمات التدقيق وإعداد القوائم المالية لعملاء التدقيق بما يؤثر في استقلالية المدقق. الرئيس التنفيذي والمالك لمكتب أبو آدم للأعمال والاستشارات تحدث قائلاً:
7: كل ما يدور في كل مؤسسة يتم تسجيله عبر المحاسب، فالمحاسب يقوم بتسجيل هذه العمليات داخل المؤسسة، ومن ثم هذه يعني العمليات يتم إبرازها في القوائم المالية، والقوائم المالية ثم فيما بعد ذلك تعرض على كثير من الأطراف أكانت داخل المؤسسة وخارجها.
5: المنتدى استعرض مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون مهنة المحاسبة والمراجعة، فحينما تتحدث الأرقام من دفاتر المحاسبة بدقة فلا تعطيل للتنمية. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
0: بدأت اليوم بمجمع سلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة أعمال ملتقى العمل 2026 الذي تنظمه وزارة العمل في إطار جهودها لتعزيز الحوار الوطني حول مستقبل سوق العمل وتطوير السياسات والتشريعات واستشراف التحولات الاقتصادية والتقنية بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ويستمر إلى 13 من أغسطس المقبل. وشهد حفل الافتتاح إطلاق السياسة الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى معالجة تحديات التشغيل وتنظيم جانبي العرض والطلب بما يتوافق مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل لائقة وعادلة من خلال تنمية مهارات القوى العاملة الوطنية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، إلى جانب تعزيز حوكمة سوق العمل ورفع كفاءة مؤسساته وبرامجه والحد من تداعيات الأزمات بما يدعم تعافي سوق العمل ويضع الإنسان في محور التنمية. رعى افتتاح الملتقى معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني بحضور عدد من المسؤولين من داخل سلطنة عمان وخارجها. كما افتتحت وزارة الطاقة والمعادن بمحافظة ظفار الملتقى الإعلامي لقطاعات الطاقة والمعادن الملتقى، وعبر جلسات حوارية استعرض إنجازات أبرز مؤسسات قطاع الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، مؤكدا على أهمية توسيع قنوات التواصل المؤسسي بين مؤسسات القطاع من جانب وسائل الإعلام والمجتمع. من جانب آخر، بما يبرز قصص المشروعات التي تشرف عليها مؤسسات الطاقة والمعادن عبر وسائل الإعلام بما يعزز قيمتها الاقتصادية والاجتماعية ويروج لها محليا دوليا، بالإضافة إلى ترسيخ وعي مجتمعي بكيفية إدارة الموارد الوطنية وما توفره تلك القطاعات من فرص تنموية واستثمارية للمستقبل. بلغت نسبة إنجاز مشروع ازدواجية الطريق من دوار الغاز إلى بلاد صور بمحافظة جنوب الشرقية أكثر من 82% ضمن جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المستمرة لتطوير البنية الأساسية ودعم الحركة التنموية بالمحافظة. وتواصل الوزارة تنفيذ الأعمال المتبقية من المشروع الذي يعد أحد المشروعات الحيوية التي تسهم في تعزيز كفاءة شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية بمحافظة جنوب الشرقية. ويربط المشروع طريق رياض صور بطريق السلطان تركي بن سعيد الشرقية سابقا، ويستكمل ازدواجية الطريق من دوار الغاز حتى دوار بلاد صور بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 82% وبتكلفة تزيد على 6 ملايين ريال عماني. بدأت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من برنامج الانضباط العسكري بالكلية العسكرية التقنية بمحافظة مسقط بتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبدعم من عدد من الجهات العسكرية والأمنية والمؤسسات الحكومية الأخرى، وبمشاركة أكثر من 1000 طالب من مختلف محافظات سلطنة عمان. ويتضمن البرنامج الذي يستمر حتى 19 من أغسطس المقبل محاضرات في الضبط والربط العسكري والإسعافات الأولية والعمل الجماعي وأساليب القيادة والعلوم العسكرية، بالإضافة إلى محاضرات توعوية متنوعة. كما يتضمن البرنامج العديد من المسابقات الرياضية المختلفة وحلقات عمل متخصصة في المواطنة والانتماء والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، والتي تهدف إلى تنمية الفكر القيادي الحديث وصقل المهارات الشخصية والمجتمعية للطلبة المشاركين. بلغت كميات زيت الزيتون المنتجة في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية خلال الموسم الماضي 90,000 لتر بقيمة 1,035,000 ريال عماني بحسب بيانات وزارة الثروة الزراعية وموارد المياه. وتستعد الوزارة خلال هذه الفترة لموسم حصاد الزيتون في الجبل الأخضر عبر متابعة المعاصر والتأكد من جاهزيتها من خلال توفير أماكن لاستقبال الثمار والتخزين الجيد والتأكد من الأدوات المستخدمة لتعبئة الزيت وحفظه. تمكن مركز محمية حديقة السليل الطبيعية التابعة لإدارة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية من تنفيذ أول تجربة بالمركز تمثلت في إكثار شجرة الغاف باستخدام تقنية التجذير الهوائي. وتأتي هذه التجربة ضمن سلسلة من المبادرات البحثية والتطبيقية التي ينفذها المركز لتطوير تقنيات إكثار النباتات البرية. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفلبينية تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. منتدى الأعمال العماني التنزاني يبحث في مسقط تعزيز الربط والاتصال والفرص الاستثمارية بين الجانبين. منتدى المحاسبة والمراجعة في سلطنة عمان يبحث جودة أعمال التدقيق في المؤسسات المالية. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي الأسبوعي الوقت الإضافي. كما عودناكم دائما في مساحة الوقت الإضافي، هناك وقت إضافي نناقش فيه أهم القضايا ونحلل أهم المباريات ونقترب أيضا من ما يحدث في الشأن المحلي. بعد كأس العالم أكيد الأنظار ستتجه إلى الأندية وما تقوم به من استعدادات على المستوى المحلي وكذلك الخليجي والعربي والقاري والعالمي، والتي من خلال البرنامج سنفرد هذه المساحة قبل انطلاق الموسم الرسمي في مختلف الدوريات. أنا جحن الحضري أحييكم في الإعداد والتقديم وأنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات حسن تبوك، في الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، والبداية دائما بأبرز محاور هذه الحلقة. كأس السوبر العماني بين ضبابية الموعد والفرص السياحية المهدرة. هذا أهم الملفات التي ستكون حاضرة معنا في هذا المساء. أيضا هناك خارطة الطريق الخاصة بالموسم الجديد، الموسم الرياضي 2026-2027، ضربة البداية وهيكلة المسابقات. وحديث أيضا سيكون حاضرا للحديث عن سفراء الكرة العمانية خارجيا في الموسم القادم، متمثلة بثلاثة أندية السيب والنهضة وكذلك الشباب. هذه أبرز محاور حلقتنا مستمعينا الأحبة لهذا الأسبوع، أكيد سنناقشها مع ضيفي العزيزين الكابتن فوزي بشير وكذلك الكابتن عبد الغني أبو عميرة. مساء الخير كابتن فوزي.
1: مساء النور أبو سعيد، أمسي عليك ومسي على الكابتن أبو عميرة ومسي على المستمعين الكرام. أكيد بعد أعتقد 40 يوم ولا 39 يوم بعد كأس العالم، استمتعنا في كأس العالم، والحين بندخل في شأن المحلي، وإن شاء الله خلال هذا السنة متفائلين خير يا أبو سعيد، إن شاء الله نقدم نتائج إيجابية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أهلا وسهلا كابتن عبد الغني.
2: أهلا أبو سعيد ومسي على المستمع الكرام والكابتن فوزي وعلى جميع محبي كرة القدم.
0: أكيد حياكم الله، ووقفة قصيرة مستمعينا الأحبة ثم نبدأ الرحلة الخاصة بمواضيع هذه الحلقة.

0: القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي.
1: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الاحبة، ومن خلال اول محاور هذه الحلقة والتي سنبدأها في الحديث عن السوبر العماني والذي يعيش حالة من الضبابية. السوبر اللي اصبح يقام احيانا في قبل انطلاق الموسم واحيانا اخرى في منتصف الموسم، وربما ايضا هناك دول اخرى تتجه إلى هذا الاتجاه، لكنها قائمة على ربحية واضحة وعلى رزنامة حقيقية. إذا كنا سنتحدث عن دول أخرى تقام هذا المنشط في منتصف الموسم، لكن بالنسبة لنا إحنا السوبر هو عنوان لمفهوم ربما كيف سيكون شكل الموسم، وما هي الآلية التي يريد الاتحاد أن يطور بها كرة القدم، وما هم الشركاء الذين سيكونون حاضرين في المشهد الرياضي. ربما في السنوات القليلة الماضية كان هناك نوعا من الحراك، وربما أقيمت مباراة هنا في محافظة ظفار جامعة السيب والنهضة إن لم تخن الذاكرة قبل 3 مواسم من الآن. ذلك المشهد عندما جسد بصورة مثالية والتقت الجماهير المحلية في هذا التظاهرة شكلت لوحة جميلة انعكست من خلال الجانب الرياضي الثقافي السياحي، وكانت علامة فارقة لمفهوم السوبر اللي عادة لا يجتمع فيه إلا طرفي المباراة أو جماهير الفريقين الحاضرين لتلك المواجهة. لكن في ذلك الموعد عندما أقيمت تلك المباراة في مثل هذه التواريخ وفي مثل هذه الأجواء هنا في محافظة ظفار كانت تلك الصورة مختلفة. بعد ذلك تم تغيير المشهد وأصبحت البطولة تأخذ منحنى آخر حسب التوجه الذي رآه الإخوان في الاتحاد العماني. بلا شك كرتنا العمانية تعيش حالة أيضا من الضبابية، ضبابية الموعد والغموض، ونتحدث عن كأس السوبر، البطولة اللي كما قلنا يفترض أن تكون واجهة جاذبة ويمكن أن نستند عليها كقاعدة تحرك المشهد الرياضي هنا في محافظة ظفار في مثل هذا الموسم. وفي كل عام يمكن أن تكبر هذه المسابقة لتتشكل ليس فقط على النطاق الجغرافي، بل تتسع وتذهب لأن يكون فيها أيضا شركاء آخرين يتواجدون في هذا الحدث الكروي الذي ينقل الرياضة نحو مساحة أوسع وينقل الرياضة إلى آفاق أرحب فيما يتشارك فيه الجانب السياحي والاقتصادي وكذلك الرياضي. كابتن فوزي أرحب بك مجددا، ودعنا نبدأ الحوار ونقاش هذه الحلقة من خلال مباراة السوبر اللي إلى الآن بالنسبة للاتحاد العماني عندما أصدر مواعيد رزنامة الموسم ترك خانة مباراة السوبر دون تحديد الموعد، وبالتالي ضبابية أخرى في مشهد يفترض أن لا يتكرر كما حدث في السنوات السابقة.

0: نتمنى أبو سعيد، نتمنى أن تقام في خلال هذا الفصل، فصل الخريف، ويعني وتكون يعني بالنسبة للجمهور إن كان داخل عمان أو خارج عمان تكون من فعاليات. أنا كنت أتمنى تكون فعاليات في تبع بلدية ظفار. أكيد اليوم السياحة الرياضية للكل متواجد خلال هذه الفترة في محافظة ظفار، أتمنى كانت تقام. وقامت هذه المباراة في السابق، أنا أعتقد أن في السابق قامت مباراة بين النصر والسويق، وبعد قامت في نفس الفترة ممكن السيب و
1: يعني آخر مرة كان السيب والنهضة.
0: السيب والنهضة، يعني أنا أتكلم على المباراة السويق والنصر، أنا كنت متواجد فيها وشفت الزخم وشفت الجمهور وشفت الحراك اللي كان قائم في هذه المباراة. تمنيت أن يكون في خلال السنوات القادمة أن يكون في تطوير لهذه المباراة. اليوم أكيد لليوم مباراة هذا مهمة لكل أجندة الاتحاد العماني، أن هي بداية الموسم، لابد أن يكون هناك فيها هناك اهتمام أكبر، واهتمام يكون فيها من خلال الفرق اللي بتشارك في هذا الفريق اللي بتشارك في هذا البطولة. لكن للأسف الشديد ما شاهدنا هذا الحراك الكبير، وشاهدنا الضبابية الكبيرة لأجل هذه المباراة. أبو سعيد، أنا أضم صوتي لصوتك، أنا لو تكون تحت مظلة البلدية الظفار أكيد بتلاقي اهتمام أكثر، وهناك أعتقد أن المسؤولين في محافظة الظفار أكيد بيعطونها نوع من الترويج السياحي للمحافظة. وفي النهاية أكيد هي المباراة، مباراة كرة القدم. اليوم كرة القدم هي رسالة، وشاهدنا في كل أنحاء العالم اليوم كرة القدم هي محطة من محطات اللي هي تقدر أنك أنت تروج فيها السياحة داخل البلد أو خارج البلد. اليوم
1: هي أشبه بكرنفال.
0: نعم نعم أبو سعيد، اليوم هذا المباراة بالنسبة لنا يعني إذا قامت بالتوقيت الصح بين شهر 7 وشهر 8، أعتقد أن كل السواح وكل الناس وكل متواجدة في محافظة ظفار وكل الجمهور الفريقين اللي بتشارك في هذه المباراة بيكونوا متواجدين في محافظة ظفار. لكن للأسف أبو سعيد ما شاهدنا هذا الاهتمام الكبير من قبل المسؤولين في الاتحاد العماني، ما شاهدنا هذا الاهتمام الكبير في من ناحية حتى إعلاميا، يعني ما في هذه الضغوطات الكبيرة من أجل أن تقام هذا المباراة. هي نعم يعني الإعلام بعيد من هذا المباراة، لكن الكل يتمنى، أنا اليوم كجمهور أتمنى هذا المباراة تقام في محافظة ظفار عشان أحضر هذا المباراة. بتكون مباراة أكيد بداية الموسم، بتكون في فرق دائما ما تكون هي تريد تحرز هذه البطولة. لكن أبو سعيد والله أنا ما أتمنى يعني في هذا المنبر، وأشكرك أنك أنت فتحت هذا المحور، محور جدا مهم، وأتمنى خلال الأيام القادمة أننا نشاهد ويحددون تاريخ لهذه المباراة.
2: والله شوف أبو سعيد، هو بالنسبة لمباراة كأس السوبر هي قيمتها في الفريقين اللي هما توجا ببطولات في الموسم، بما معنى لها قيمتها الخاصة، يعني لأنها في حد ذاتها مباراة تمثل بطولة مع بداية الموسم، وهذا هو الاستثمار. المفروض تستثمر فيها، بما أن احنا عندنا ميراجان وفي شركات اللي جالسة تعمل دعاية لنفسها عن طريق بعد الفعاليات، فلما لا ما تكون مباراة كرة القدم اللي هي أسهل، وحتى تلفزيونيا راح تعطي إضافة لهذه الشركات، وهذا استثمار. أنت مفروض تستثمر في هذه المباراة هذه، لأن على الأقل أنت بطل الدوري وبطل الكأس، بما معنى أنه الفرقين اللي عندهم قيمة على مستوى الموسم اللي طاف. فلهذا أنا أشوف أنه بصراحة أنك تنزل رزنامة الموسم بدون مباراة بمباراة كأس سوبر، يعني أظن أنه ما توفقوا بالشكل اللي هما خرجوا به رسميا وحددوا كل المناشط اللي عندهم، بما معنى احنا هذا
1: دليل أبو عبيرة، يعني عندما تكون بهذه الضبابية عدم وجود استراتيجية. يعني أنا أتذكر عبد الله من كلمتنا في قبل سنتين أو ثلاث كنا نتحدث في هذا البرنامج عن مباراة السوبر، وهذه المسألة عندما يعني يكون هناك شراكة واتفاق مثلا مع بلدية ظفار لا يمكن أن يتم التعامل معها كحدث آني، بل هو استمرار
2: صحيح
1: لاستقرار هذا الحدث من خلال العقد 3 سنوات أو 4 سنوات أو أيا كانت المدة، وبالتالي يلتزم الجميع بحضور هذا المشهد كل العام، وبالتالي أيضا عندما يتم الترويج أو استقطاب الشركات هناك في حدث. الجمهور العماني جمهور متعطش لكرة القدم، وشاهدنا بعض الفعاليات التي أقيمت خاصة بكرة القدم كان الجمهور متفاعل مع الأحداث الخارجية، فما بالك عندما يقام حدث بسيط. اليوم هذا الحدث ليس فقط مجرد مباراة، إذا سينظر إليها مجرد مباراة فلتقام في أي موعد، إذا كان سننظر إلى مباراة السوبر كأي مباراة او مجرد

0: فريقان يتنافسان على لقب فلتقم في أي موعد، مو مشكلة، لكن الفكرة إنك تنشئ من هذا الحدث استراتيجية ولو بسيطة في مشهد يبحث الجميع عن تغيير فيه. بمعنى إنك أنت اليوم تريد من السوبر، ماذا تريد من السوبر عندما يقام فيه قبل بداية الموسم وفي أجواء استثنائية؟ أنت تريد أن تكبر وتعطي حضور لهذا المشهد، ثم تتسع دائرة هذا المشهد باستقطاب أندية من الخليج ليصبح السوبر ليس عماني بل سوبر آخر.
1: صحيح.
0: وحتى تنجح في استراتيجية هذا العمل عليك أن تهيئ الأرضية من خلال الشأن المحلي. أنت عندما تقيم البطولات الكوادر الرياضية تفهم معنى إدارة هذه المناشط، الملاعب، الفنادق، أيا كانت، يصبح الكل على مستوى الجانب اللوجستي جاهز لاستقطاب حدث أكبر.
1: هو أبو سعيد شوف، مثل ما أنت مسوي في بطولة كأس السلطان المعظم، فكان في راعي باسم QSA
0: من
1: القطر، أيا بيكون أيا كان الدوري عنده مسمى، بطولة سوبر لازم يكون عندها نفس الشيء، تعطيها راعي لمدة 3 سنين أو 4 سنين، يصير هذا التقليد ومتعارف عليه. خلال 4 سنين هذه أنت مجبر أنك تحط من الأولويات تاريخ المباراة هذه، لأنك أنت مقرون وعندك عقد مع الرعاة لهذه المباراة. هنا تزيد الإضافة لهذه المباراة وتزيد تعطيها القيمة، حتى الأندية اللي راح تشارك في المباراة هذه راح تهتم أكثر أنه لازم تستعد مبكرا، لازم يكون عندها استقطاب لاعبين على مستوى زيادة على أبو سعيد. أنت راح لأنه لأنتم ما تفضلت أنت تتوسع، زيد تتوسع وتزيد تطور في المنتوج مالك، بحيث أنك تلعب سوبر ما يقتصر على بطل عمان وبطل دولة أخرى، تعمل بطل كأس والدوري مع بطل كأس والدوري في بلدان أخرى، وتعمل أكثر من مباراة واحدة، وهذا يعطيك زخم جماهيري ويعطيك رعاة كبيرة ويعطيها قيمة أكثر. ودائما في البداية استسمح كابتن، دائما في بداية كل موسم يعني المؤشر اللي يعطيك على بداية الدوري هو مباراة السوبر، فهذا هو اللي كان مفروض يتركز عليه. أنا مستغرب كيف أنت تحط روزنامة وفيها مباراة سوبر وما موجودة في الرزنامة، هذا يدل على إيش أبو سعيد؟
2: هو بعمير، أنا اليوم إذا نحن نبحث على السياحة الرياضية لابد أن نحن نهتم في نفس هذا المباراة، مباراة سوبر في توقيت في وقت فصل يعتبر الخريف، والأجواء، المناخ، الجمهور، كل العناصر النجاح للمباراة متوفرة خلال هذا الفترة. مفروض هي من بداية قبل 3 سنوات 4 سنوات نفس ما تكلم أبو سعيد أنها تكون في هناك شراكة مع بلدية ظفار تتطور هذا المباراة من أفضل أفضل. نحن للأسف شديد ما شاهدنا هاك التطوير من سنة لسنة. أنا اليوم كل الفرق في الخليج، خلينا نتكلم نحن في على مستوى الخليج، اليوم تتمنى أنها تتواجد في محافظة ظفار أنها تستفيد من هذا الوقت، من هذا الطقس، من هذا، لكن للأسف الشديد ما في هناك تطوير، ما في هناك البنية الرياضية الصحيحة، ما في هناك يعني تسويق للمحافظة في هذا الوقت أنها لا تكون فيها الأجواء جيدة، الأجواء تقدر أنك أنت الفرق الخارج السلطنة أنها تقدر أنها تستفيد من هذا توقيت بالأخص في خلال هذا 3 أشهر. ما دام اليوم نحن كعمانيين أو كالاتحاد العماني مش قادر أنه هو يسوق مباراة واحدة اللي هي كأس السوبر، كيف تريد أنت من الفرق الخارج سلطنة عمان أن تبحث أن تحضر لمحافظة ظفار؟ أبو سعيد جدا صعب الموضوع إذا ما أنك أنت الاتحاد العماني يقدر كيف يسوق مباراة واحدة اللي هي مباراة سوبر. يعني أعتقد أن يعني الموضوع مش بهك الصعوبة اليوم، يعني أنك أنت تسوق مباراة أول شيء أنك أنت بستفيد فيها أنها بتكون فيها حضور جماهيري، بيكون فيها هناك أعتقد أنك تسويق بيكون هناك بشكل أكبر، وبيكون هناك بعد أنك بتنقل صورة لخارج السلطنة أن احنا في هذا الوقت في محافظة ظفار، في هناك طقس جيد، في عندنا البنية التحتية جيدة، تقدر أنك أنت يعني تستقطب الأندية من خارج السلطنة. بو سعيد أضيف إلى كذا، كان نحن كنا نتمنى يعني كنا نحن نتمنى تكون بطولة غرب آسيا تكون متواجدة في محافظة ظفار، لكن للأسف الشديد التغت هذا البطولة. كنا ممكن نستفيد من هذا البطولة غرب آسيا، بيصير هناك فيها ممكن هناك البنية التحتية الرياضية ممكن بتكون أفضل، ملاعب بتحسن، بيكون هناك
0: حتى في هذه النقطة طالما ذكرت بطولة غرب آسيا، يعني الأعضاء أو بعض الفنيين اللي يتبعون اتحاد غرب آسيا قاموا بزيارة إلى محافظة ظفار، وكانوا واضحين أنه في نواقص وبالتالي لا يمكن إقامة هذا الحدث. يعني إذا نتحدث بشفافية مثل هذه الأحداث هي التي تعلم أين يكمن الخطأ. يعني وبالتالي اليوم لا يجب أن نقف عند تلك الرحلة التي قام بها أعضاء الاتحاد غرب آسيا ونتجاهل ما هي الأخطاء ونصحح صحيح. هذه الأخطاء لمستقبل قادم. اليوم الأندية في الخليج في مرحلة معينة لن تذهب إلى أوروبا، ستحتاج إلى أجواء مثالية. أين هذه الأجواء؟ واحدة منها محافظة ظفار. اليوم أيضا في مشهد آخر في المملكة العربية السعودية يقترب أجواء من محافظة ظفار، وبالتالي عندما يتم تهيئة تلك البقعة بصورة أفضل سيسحب البساط من محافظة ظفار من مدينة صلالة على وجه التحديد في إقامة فعاليات رياضية. ومع كل التقدير والاحترام هناك مناشط رياضية تقام خلال فترة مهرجان خريف ظفار، لكن في الواقع لا ترتقي إلى المشهد الجماهيري، هي فعاليات يتقدم بها المسؤول عنها وتقام، وفي النهاية لا يدرك الجميع أنه هناك حدث رياضي أقيم في محافظة ظفار. على عكس كرة القدم، اليوم كرة القدم هي لغة الشعوب، هي اللغة التي يتفاهم فيها الجميع، وهي الصورة التي يمكن أن تصل إلى بيوت الجميع من خلال هذا النقل.
1: وبأسرع طريقة أبو سعيد، أنا بقول لك أبو سعيد، شوف أنت قلت كلمة مهمة، أنه لما أنت تتقدم لاستضافة حدث معين ولما تجي اللجنة وتعطيه بعد نواقص، أنت اشتغل على النواقص هذه على أساس أنك مستقبلا أنت تكون عارف إيش المتطلبات وتكون جاهز على مثل هذه الأمور.
0: الملف جاهز.
1: أيوة، عشان يكون الملف مستقبلا يكون في ملف جاهز. على عكس أنت الحين خلاص رفض الطلب، حولته لوين؟ حولته لمكان آخر. المكان الآخر هذاك متوفرة فيه الأمور وممكن تكون بعض النواقص اللي مقدور عليها جزئيا ومشات الأمور، ولكن أنت عندك المكان يساعد كثير، لأنه الفترة هذيك اللي هي تكون فيها البطولة أنسب هنا في محافظة ظفار. نحن ما نتكلم على مسقط أو ظفار أو أي جهة معينة، نحن نتكلم على المكان اللي هو يساعد على إقامة هذا التظاهرة أو هذا المباريات. أنا بغيت نقربك أبو سعيد في نفس السياق. قبل ثلاث سنوات أعتقد تقريبا كان في فريق من دولة خليجية جاء عمل المعسكر هنا، وبحكم العلاقات والمعارف مع بعض الإخوان من الفريق هذا، والله بالحرف يقول لي، قال لي والله العلي العظيم أنه الجو اللي عشناه في صلالة ما موجود في معسكرات كثيرة رحنا لها، ولكن المشكل الموجود هو البنية التحتية.
0: صحيح.
1: قال لي والله لو بس البنية التحتية موجودة كون على يقين بأن الوجهة الرسمية لجميع معسكرات مش الأندية المنتخبات الكبيرة، وقال لي بأن منتخب بلدهم كان مبرمج معسكر هني، لكن نظرا لعدم وجود البنية التحتية اللي تساعد، لأن أنت يجي عندك لاعب قيمته 30 مليون دولار ويجي في بنية تحتية اللي ممكن ما تسعف هاك المستوى اللي جاي به، فهنا هذا مشكلة. أنت تستفد من إيش هذا أبو سعيد؟ تستفد أنيتك من الاحتكاك، تستحد منتخبات جيك منتخبات حتى لا عندك انت بتستفد من مباريات ببلاش، هو يطلبك، فهذه كلها امور لها تاثير ابو سعيد. فلهذا نحن اذا ما نتوجه واذا ما تكون الامور محسوبه، لان مثل ما تفضلت كره القدم صارت هي القاطره او الرافد، بدل ما في دول تصرف ملايير على اساس السياحه تجي مباراه في كره القدم مباراه واحده تعطيك صوره على البلد.
0: صحيح.
1: وهذا هو الخطوات اللي المفروض نتجه فيها، اسهل خطوه هو هذا الكلام ابو سعيد. نحن على سبيل المثال في سياسه كان عملها المغرب، كان عامل انه يوصل 10 مليون سائح، في 10 مليون في خلال 10 سنين يعني قضوا فيها وقت طويل وقضوا وخسروا فيها فلوس يعني مش يعني ملايين، لما استثمروا في كره القدم الربح أكثر من الخسارة، وهذا هو الاستثمار في الرياضة أبو سعيد اللي نتكلم عليه.
0: نعم، أكيد تبقى الرياضة هي الجزء المشترك الآن في هذا العالم ما بين السياحة والرياضة، ولا يمكن أن ينقسم الاثنان عن بعضهما البعض. قد يكون للسياحة أدوار وللرياضة أدوار، لكنهما شركاء في كثير من الفعاليات التي تستقطب أو تشد السائح لتلك البقعة لمتابعة حدث رياضي والتواجد أيضا في مشهد سياحي. نحن ما زلنا نفرط بالأجواء الاستثنائية هنا في محافظة ظفار في إقامة أحداث رياضية أو بطولة دولية أو كاس سوبر يمثل واجهة كرة القدم العمانية. أحيانا نسعى لأن نخطو خطوة إلى الأمام ثم نتراجع ثلاث خطوات إلى الوراء، وبذلك يكون المشهد ضبابيا متراجعا، لا يأتي بالتصحيح المثالي الذي تحتاجه الرياضة. المسألة لا تتعلق فقط بوجود أندية ووجود مجالس إدارات لهذه الأندية، ولا وجود اتحادات ومجالس إدارة اتحادات لهذه الاتحادات المختلفة، بل كيفية تسيير الرياضة وما هي الخطوة التالية للانتقال بهذه الرياضة أو بهذه اللعبة أو بذلك المكان. إذا كانت اليوم محافظة ظفار وصلالة تشير أو يشار إليها بأنها واجهة مختلفة في مثل هذا التوقيت في كل عام، ولا يتم استغلال حضور الأندية الخليجية اللي اليوم إذا نظرنا إليها تمتلك لاعبين عالميين بإمكان واحد من هؤلاء أن يرسل صورة واحدة تنتقل في مختلف أقطاب العالم، قد لا يأتون العالم ككل لكنك تصل إلى العالم من خلال هذه الأحداث الرياضية أو من خلال وجود نجوم رياضيين يمثلون تلك الأندية أو تلك المنتخبات.

0: حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأكيد متواصلين معكم في الحديث حول شأن الرياضي المحلي وقبل انطلاق الموسم واستعدادات الأندية والخطط أيضا التي يسعى الاتحاد العماني من خلال رابطة المسابقات في تشكيل رؤية جديدة تتشكل داخل هذه الأندية لمنظومة أكثر قدرة على التعامل مع الجانب الرياضي وتطوير هذا الجانب، سواء الجانب الإداري أو الجانب الرياضي والفني. ولذلك هناك كانت قرارات جاءت من جانب الاتحاد العماني من خلال الرابطة في التعاطي مع تفاصيل عديدة متعلقة بتعديل اللائحة التنظيمية والمتمثلة في أن تكون الرهان الحقيقي لتطوير العمل الإداري وكذلك العمل الفني، وربما واحدة من النقاط التي يعني تشكل مشكلة حقيقية وأصبحت جزءا متكررا من المشهد الرياضي هي مسألة إقالة المدربين وتنقل أيضا المدربين من نادي إلى آخر. هنا الرابطة فضلت أن تضع بندا وحدا لمثل هذه القرارات والعديد أيضا من القرارات الملزمة المتمثلة أيضا في وجود معد بدني بشكل احترافي يشكل أيضا نقلة مهمة داخل هذه الأندية على المستوى البدني، وربما واقع المسابقات المحلية ومن خلال ما نتابعه في دورينا عندما يتابع الإنسان ويعرف قيمة القوة التي تقدم في أرضية الملعب سيدرك في أن هناك ضعف حقيقي على مستوى الإعداد البدني لهذه الأندية، وتجد أنه في منتصف الموسم هناك تراجعا ملموسا وواضحا على مستوى هذا الأداء، عكس ربما لاعبي المنتخب الوطني اللي يذهبون لتلقي جرعات إضافية بشكل أفضل ومباريات دولية يعودون إلى أنديتهم بصورة أفضل. كابتن فوزي، بلا شك يعني من أهم القرارات التي يعول عليها الاتحاد في تطوير المسابقة وتطوير دورينا أو كرة القدم بالتعاون مع الأندية هو كان الحاجز المالي، وبالتالي هو سعى في أن يتعاقد مع شركة جندال كبديل وراعي جديد بإسهامات مالية يراها الاتحاد والمعنيين داخل الأندية بأنها نوعا ما أفضل من ذلك الرقم الذي ظل جامدا لسنوات طويلة، أيضا إضافة المعايير الأخرى التي يتطلبها أولا بالدرجة الخاصة الاتحاد الآسيوي بأن تكون لدى هذه الأندية من يمسكون هذه الأجهزة الفنية يملكون الشهادة المرخصة بشكل احترافي يساهم في تطوير معايير اللاعب ومعايير المسابقة، وبالتالي الاتحاد يتجه في هذا الاتجاه الآن.
1: أبو سعيد، أكيد اليوم الاتحاد بعد انتخابه اللي هو السيد سليمان رئيس المجلس الإدارة بدأ يبحث على يعني كيف يطور الكرة في عمان، أتكلم على الدوري، مسابقة الدوري، مسابقة الكاس، من حيث أنه يستقطب شريك في تطوير هذا اللعبة من شركات كبيرة، ونجح في استقطاب شركة جندال. شركة جندال تعتبر من الشركات الكبيرة في سلطنة عمان، ونتمنى أن خلال الفترة الجاية أنها هي تكون شريك حقيقي بمعنى الكلمة. يعني كلم اليوم إن حتى اليوم البحث الاتحاد العماني على كيف تطوير اللاعب العماني لكي أنه يكون في الأندية بشكل خاص، كيف يكون هو بيعد نفسه بصورة حقيقية عشان يكون هو في لما يستدعيه في المنتخب بشركة الدولية اللاعب يكون جاهز بصورة جيدة. اليوم تعرف في المنتخبات الوطنية هناك ما في المعسكرات الطويلة، لابد أن اللاعب من النادي يكون هو بأفضل صورة في النادي. أبو سيد، اليوم إذا أنت تتكلم على التطوير وتتكلم على الأفكار وتتكلم هذا، أنا أعتقد أن اليوم حتى الاتحاد العماني كي أنه يوضع قوانين أو معايير خاصة بخصوص الأندية، أنا أعتقد أن الموضوع هذا هو شأن نادي خاص. يعني اليوم أنت في أجندة النادي أو في أهداف النادي لما أنك أنت تكون المدرب الحالي ما راح يعني يحقق أهدافي اللي هو أنا وضعها بداية الموسم، لابد أن يكون هناك في يعني إقالة، أو يكون هناك في تغيير، أو يكون هناك في، لكن اليوم الاتحاد العماني يفرض علي أن أنا أقيل أو ما أقيل، أو في فترة من الفترات أنه هو يتحكم بقرار النادي، هذا نوعا ما يا أبو صراحة أبو سعيد أن أنا أشوفه شوي مجحف في حق الأندية. صحيح يعني المعد البدني أنا أتفق،
0: ما هو القرار ما كنت فاهم
1: أبو سعيد، اليوم أنت حتى تدخل الاتحاد العماني في قرارات الأندية، في أهداف الأندية اليوم، حتى في هو القرار أنه في أندية في أكثر من ممكن ثلاث مدربين أو أربع مدربين
0: لا يسمح
1: بيكون هناك في إقالة أو في هناك غرامة مالية. أنا أشوف هذا صراحة قرار قاحة في حق الأندية اليوم.
0: ما هو القرار المناسب؟
1: القرار المناسب هذا هي الأندية،
0: يعني تترك الأندية كيف ما الأندية تريد؟
1: اليوم الأندية ورؤساء الأندية والناس اللي ينتخبوا رؤساء الأندية هم يتحملون هذا المسؤولية. اليوم أنا كجمهور أو أنا كمشجع، اليوم أنا انتخب شخص مش مناسب، هذا انا لا لا لا لا لا اعتقد ان انا اتحمل هذه المسؤوليه، لكن اليوم الاتحاد العماني يفرض علي اقاله او عدم اقاله، انا اشوف هذا مش شكل احترافي. يعني ممكن هذا هم يعالقون يعني اللي صار في السابق انه في تغيير مدربين.
0: كابتن فوزي، هذا جزء من المعالجه. يعني اليوم يعني انا اتفق معك انه الانديه ورؤساء مجالس هذه الانديه والاعضاء هم مسؤولين عن تسيير هذه الانديه.
1: نعم.
0: لكن المشكلة أنه تسيير هذه الأندية جاء بأزمات مالية بسبب القرارات التي تأتي بعد مباراة أو مباراتين أو ثلاث أو أيا كانت النتائج التي تسجل. ما في مشروع حقيقي لأن نقول سيصبر على المدرب أو سنأتي بمدرب ليكون مشروع حقيقي داخل هذه الأندية. الأندية الجماهير صورتها الحقيقية لأي مدرب هي النتائج، وبالتالي النتائج هي من تحكم على المدرب، ومسألة البقاء على المدرب مسألة أحيانا تكون صعبة وبالتالي تحتاج إلى التغيير أحيانا، لكن أن تبالغ بالتغيير وتسبب إشكالية مالية لهذه الأندية أو تسبب أزمات مع الاتحاد الدولي وتشكل هذه الأندية عبء آخر في صورة كرة القدم العمانية، ربما الاتحاد يسعى لأن يتلافى هذا الشأن. اليوم أنت كنادي عندما تأتي بالجيد سيستمر، وعندما يتم إقالته بناء على ماذا؟ وعندما تريد أن تجلب المدرب الآخر بناء على ماذا؟
1: هو المدرب نجاحه وعدم نجاحه يعتمد على الأدوات. الأدوات من يبحث على الأدوات؟ إدارة الأندية طبعا، رئيس نادي، أعضاء مجلس إدارة، هم يبحثون على الأندية. أنا لو جبت مدرب وما عندي الأدوات اللي تنجح هذا المدرب، لابد بيكون هناك في إخفاق، من إخفاق لإخفاق من إخفاق. إذا أنا استمريت على مدرب في حالة إن أنا في يعني مؤخرة الترتيب بوسعيد، ممكن أهبط والمدرب ما عاد يعطيني العطاء اللي ممكن أن أنا أقدر أن أنا أبقى أقل شيء في الدوري. هل أستمر بالمدرب وانتظر العقوبة، أو أن أنا أقيل المدرب، أو أني
2: شوف هذا
1: يعني في مشكلة. أنا أعتقد أن هذا القرار هو شأن داخلي يعني أكثر ما هم يكون.
2: شوف، هو بالنسبة للتأثير على اللاعبين يكون تأثير كبير أبو سعيد، لأن أنت عندك لاعبين دوليين يتغير عليهم أربع مدربين، هنا في مشكلة. ثاني شيء أنت تبحث مثلا الاتحاد المحلي.
0: وعلى ذكر الأدوات، يعني كابتن فوزي ربما أهم فريقين لديهم أدوات كانوا ربما في الموسم الماضي أو في السنوات الأخيرة أكثر الأندية تغييرا للمدربين، سواء السيب أو النهضة.
1: والله شوف أبو سعيد، دائما ما يكون هو الاستقرار في الفوز. يعني نحن شاهدنا خلال الخمس سنوات ست سنوات البطولات بتغير على السيب والنهضة. صحيح هناك في تغيير نوعا ما للفرق هذا، لكن نحن نتكلم على آخر خمس سنوات ثلاثة مدربين أربعة مدربين، لكن نحن نتكلم هم يعالجون مشكلة الأندية اللي هي في المؤخرة أو أندية الوسط. لكن أبو سعيد ترى الموضوع جدا كبير. اليوم حتى أبو عميرة يعني ما صح، هو بعد ما حط الفكرة بشكل صحيح، لكن يعتمد اليوم الفكر المدرب أكيد هناك بيكون هناك في قصور، إن كان من الإدارة الأندية عدم توفير المدرب اللاعبين بشكل جيد، وكان هناك أعداد الفريق بشكل جيد، وهناك في مواضيع اللي ممكن هي اللي تحت الطاولة الكل ما يعرفها اللي هي الموارد المادية، هي صعوبة أي مدرب اليوم.
2: هي شوف كابتن فوزي، أنا أعطيك أقرب مثال. كيف يعقل الحين مدرب الحين في مدربين عاد ما وصلوا للنادي والانتدابات، إن النادي قاعد يسوي في انتدابات، كيف بغيت هذا المدرب بنفسه هي راح يوصل يوصل على مجموعه اللي هو يعني هم يعني الاداره منتدبه اللاعبين في غيابه. انا تعاقدت معك وفي انتظار وصولك انا جالس اتعاقد مع اللاعبين. انا في انديه يعني انا ما اتكلم من فراغ، في انديه مدربيهم عاد ما وصلوا ومتعاقدين معاهم عاد ما وصلوا وجالسين يتعاقدوا مع لاعبين، بما معنى انك انت عوامل النجاح اللي هي مفروض انت تبني عليها انت ما جالس تبني عليها.
0: طيب يعني السؤال الان، هل هذا القرار في صالح الانديه ام يتعارض مع رؤيه الانديه؟
2: هو في صالح الانديه. في حاله ابو سعيد على اساس تفكر ان لما تبغي تجيب مدرب لازم تشوف المعايير ولازم تشوف انت ايش البروفايل مال المدرب هذا حسب اللي موجود عندك.
0: لكن احيانا قد اذهب مع فوزي قد تجلب مدرب على مستوى جيد ولا يتوفق في النتائج، انت مضطر ان اقاله هذا المدرب للبحث على حلول جديده.
2: اكيد.
0: وبالتالي ايضا قد يحدث ذات الامر هنا في اشكاليه اخرى زيدا.
2: شوف في حاجتين ابو سعيد، اما انني جايب العقد المدرب انني على بطولات او في عقد مدرب طويل المال طويل اللي هو ما وقد مثلا سنتين. احنا في ما في مدرب جاء وفي رؤيه انه فوق السنه او عقد مستمر في سنتين او ثلاث سنوات، تشتغل بالسنه والتجديد حسب النتائج، وهذا هو هذا هو المشكل المطروح. زياده على هذا يمكن راح يتفق معي الكابتن فوزي،
0: لانه يعني هو من ضمن القرار يسمح بتغيير مدربين وعند تغيير مدرب ثالث الغرامه حاضره،
2: ولازم المدرب هذاك ما يشتغل الا بعد شهرين.
0: نعم. من ويستثنى المدرب المقال
2: بعد هذا. لان شوف هذا الامور لانه من هما تابعوا المشاكل اللي عاشوها مع الانديه، لانه اليوم مدرب مع النادي الفلاني صباح لعب ضد النادي اللي هو كان فيه.
0: انت كابتن، انت مدرب وكابتن فوزي هو لاعب، هل هذه القرارات اللي يفترض ان تكون اولويه لدى الاتحاد العماني في تطوير كره القدم وتطوير المسابقات المحليه؟
2: اكيد لا، هي الاساس ابو سعيد، لان الربان هو الاساس، يا يوديك في داهيه يا انك تمشي تسلك بالشيء الصحيح. نحن المشكل اللي عندنا مطروح ابو سعيد هو في الجوده. الجوده هي اللي مفقوده.
0: الجوده تحتاج الى مال كابتن، هل المال متوفر؟
2: اتفق معك والجوده تحتاج فعلا الى المال، ولكن احنا الامكانيات هي اللي خلات حتى ذاك التغيير يكون كثير. لان لما يكون العقد المدرب يكون سهل فيتجرأ انه يغير كم من مدرب، لانه الامر ما فيه شرط جزائي كبير المتعارف عليه شهرين، والشهرين هذيك
1: ابو عمير انا يعني ممكن هذا رايك في النهايه، انك انت ممكن هذا القوانين انها هي تفيد الرياضه العمانيه اليوم. اذا احنا نريد نواكب الرياضه، نواكب الاحتراف، نواكب اليوم، ما في انا ما شفت انه في دوريات ان الاتحاد العماني الاتحاد البلد انه هو يحط نفسه
0: يقيد يعني قرارات الاداره
1: وقرارات داخليه. يعني اليوم لا. انا اذا بحمل اداره الانديه اليوم في جمعيه عموميه تحاسب الانديه هناك في اذا نتكلم احنا نريد نتكلم احترافيا، احنا نعرف في هناك مشاكل كبيره. اول مشكله كبيره اللي هي الماده اليوم المال. اليوم على الاتحاد العماني انه يدعم ويساعد الانديه من في موارد ماليه لكي ان تنتدب مدرب جيد، تنتدب لاعبين محترفين بشكل جيد، وما بيصير هناك في اقاله مدربين. اليوم لما انك انت اليوم تفكر في الانديه المنافسه، نفس الانديه اللي ما تنافس في البطوله والانديه اللي هي مجرد مشاركه، اليوم اكيد بيكون هناك في خلل رياضي عندك.
2: شوف
1: اليوم في كل مكان في العالم بو عميرة، اليوم في كل مكان في العالم انك اهداف.
2: صحيح.
1: اليوم نادي السيب عكس اي نادي اخر اهدافه في البطوله، نادي النهضه، نادي النصر، نادي ظفار، نادي سويق، نادي كل اداره عندها اهداف. اليوم انك انت تفرض علي ان انا لابد ان انا استمر بمدرب واحد او مدربين، في هناك مشاكل انت تعرفها كمسؤولين عن الكره في عمان اللي هي الموارد الماديه هي بشكل هي رقم واحد، هناك بيكون في
2: اخفاق. كابتن فوزي انا اتفق معك، لكن هم المفروض ما كانوا يعاقبوا او يقيدوا الانديه، كان المفروض يتعاملوا مع المدربين. اول حاجه احنا هنا في عمان ما موجود رابطه المدربين، على اساس انه اول شيء المدرب الوطني عشان يكون محمي او تتاح له الفرصه مثل ماذا ابو سعيد، بدل ما نحط انا بعد الشهرين اذا تجيب مدرب يكون عليك غرامه. ليش انا ما نعمل
0: معلي كابتن الان؟ هل الاتحاد هو متكفل بدفع مصاريف هؤلاء المدربين؟
2: لا.
0: حتى يضع هذه الشروط
2: مثلا؟ لا.
0: وبالتالي هنا يخالف ايضا الرؤيه الخاصه بالاتحاد. نعم هناك نتفق انه في تخبط، في عشوائيه، في تكرار لمشهد الاقالات وانتقال المدرب من النادي الف الى النادي باء، وبالتالي الدائره تدور في ذات المكان يعني. ولكن لابد ان تكون الرؤيه لتطوير كرة القدم مبنية على تأهيل كوادر حقيقية في إدارة هذه الأندية، ثم نبحث عن المال الذي يسير من خلال وجود كفاءة رياضية في الجانب الفني، في الجانب التسويقي، في الجانب الإعلامي، في الجانب المتعلق بالتعاقدات، أيا كانت المسميات داخل هيكلة هذه الأندية. اليوم احنا الأندية محتاجة إلى هيكلة مؤسسية تواكب مفهوم ما يريد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. احنا نضع مسميات دون عمل، نحن نعبي الاستمارة دون عمل، دون وجود أسماء شخصيات داخل هذه الأندية. من يدير المشهد هم إدارات الأندية الستة أو التسعة فقط، وربما أحيانا الرئيس. وبالتالي هذه القرارات التي تأتي لا يمكن الاتحاد أن يجبر الآخرين على انتهاج سياسة ليست من شأنه، سياسة التعاقدات ليست من شأن الاتحاد إلا إذا كان الاتحاد أو الدولة هو الممول لديها رؤية واضحة في مسألة هذه الصفقات.
2: أنا أبو سعيد من وجهة نظري كان المفروض انت ما تفرض على النادي امور اللي هو ما يعني ما مفروض تتخذ بهالطريقه. انت فرض على اساس انه مثلا كل مدرب يحق له يدرب في الموسم فريقين يدسغني
0: لا كابتن مشكلة.
2: انا اقول لك كمدربين
0: انا ما راح اسمح لاي مدرب يتواجد مثلا يعني عايش في عمان ان يتناقل او يتنقل حسب رؤيته هو، لا يتوفق مع النادي الفلاني ينتقل الى النادي الفلاني. راح يكون حريص على عمله، راح يكون مجتهد في انه يحقق نتائج ايجابيه، ان لم يوفق هذا تقدير من الله سبحانه وتعالى. لكن لا يمكن لمدرب يعرف انه اقالته من النادي الف تعني بانه يمكن ان ينتقل الى النادي باء. مساله اصبحت بهذه الصوره كابتن في السنه الماضيه على الاقل كانت بهذا المشهد. اليوم انت المدرب اللي يتعايش هنا في سلطنة عمان سواء محلي او عربي ومقيم داخل البلد لا يسمح له بتدريب النادي الا بعد 6 أشهر او نصف الموسم مثلا، اما بعد شهرين نحن دورينا عبارة عن كم 9 أشهر
2: بالضبط،
0: واغلب المباراتين يعني 4 مباريات تلعب في شهرين
2: وممكن توقف ويحسب. انا اتمنى ابو سعيد والله اتمنى انه كان مفروض يفرض انه كل مدرب ما يحق له يدرب أكثر من فريقين في نفس الموسم.
0: في نفس الموسم نعم مثلا.
2: خلاص ليش؟ عشان أنت تبحث.
1: هذا خيار أفضل.
2: أنا هو لأنه اليوم تعرف اليوم بالضبط أنت ما تقدر تفرض على الأندية لكن فرض على المدربين. أنت خلي النادي وقول له أي مدرب عشان أنت ما يصير عندك شيء يضرك بينك وبين في علاقتك مع الأندية. قول عندنا أي في مثلا الأمور التنظيمية في الإدارة التقنية يقول بأنه أي مدرب ما يشتغل إلا مرتين في الموسم مع في الدوري
0: صحيح.
2: وده بغي يشتغل أكثر من مرتين ما يشتغل إلا في دوري الدرجة الأولى بس. أما أنت تجي تفرض عليه بعد شهرين وندفع لا كابتن ما بتصير هذه الأمور. زيادة على هذا نحن إذا جينا نطرح المسائل هذه اللي هي نقطة مهمة هو المزج بين وظيفتين
0: اللي هي
2: مدير فني ومدير فني من المراحل السنية مثلا أو تشتغل بأنك أنت المدرب وأنت المدير الفني. هنا مذكورة هنا ذكرين أنه من عدم الجمع بين منصبين في الجهاز الفني بنفس الشهادة. هذه أمور مهمة جدا أبو سعيد.
1: هو أبو سعيد نحن لو شيء يعني يخص الاتحاد العماني نحن في تطوير الكورة وتطوير الرياضة في عمان وبشكل أخص الرياضة المحلية نحن نشيد في هذه القرارات. يعني مثلا واحد هو تفريغ اللاعبين في الفترة الأخيرة أن اللاعب يتفرغ من دوامة ليكون هو دائما يكون في مركز في كرة القدم، هذا شيء جيد. نحن كنا شدنا في هذا القرار.
0: سنكمل هذا الحديث كابتن فوزي لكن دعنا نتوقف قليلا لفاصل ثم نعود نستكمل الحوار.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي.
1: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الاحبة من خلال برنامج الوقت الإضافي والحديث المتواصل والمستمر حول شأن المحلي وما يتعلق من تفاصيل قبيل انطلاق الموسم الرياضي 2026-2027 من خلال بعض القرارات التي أصدرتها رابطة الاتحاد العماني لكرة القدم في مسعى لأن تشكل تطور إيجابي في مسار الأندية وعمل الأندية. وبلا شك واحدة من هذه القرارات التي ربما تأتي ضمن هذا النقاش فيما يتعلق بإلزامية بقاء المدرب أو تغيير المدرب والحد الأدنى لهذا التغيير والعقوبة التي تأتي في حال الوصول إلى المدرب الثالث. سؤال كابتن في جانب آخر أيضا يتعلق بمدى قدرة الأندية وما قدرة الكوادر داخل هذه الأندية على أن تتماشى مع التطوير الذي يطبق من جانب الاتحاد الأسيوي ويتم إرساله إلى الاتحاد العماني لكي يكون ضمن مشروع واقع جديد في كرة القدم.
2: أبو سعيد، اليوم أنت تتكلم على القرارات اللي صارت في الآونة الأخيرة، أتكلم اليوم في قرارات تفيد
3: المشترطات بعد حتى المشترطات.
2: أنا أتكلم اليوم أكثر شيء أنا تركيزي على الشأن الداخلي اليوم. صحيح أنك في المشاركات الخارجية الاتحاد الأسيوي يفرض عليك اشتراطات معينة، لكن نحن اليوم نتكلم على القرارات اللي صارت، اللي هو عدم تغيير المدرب في الموسم خلال الموسم، كنا أكثر من 3 مدربين، لكن في هنا قرارات هي تفيد الكرة العمانية. يعني اليوم من القرارات اللي هي تفريغ اللاعب، يعني تفريغ اللاعب هذا قرار جدا مهم ويفيد الكرة العمانية في تطوير اللاعب، اللاعب يكون متفرغ لكرة القدم، هذا شيء جدا مهم والكل فرح في هذا القرار. هذا اللي نحن نحتاجه من المسؤولين او المساريين الرياضه
1: شامل حتى بس تتضح الصوره.
2: يعني حاولنا بس ابو سعيد، كنا اليوم كنا نحن مختصرين على اللاعبين اللي هم العسكريين، اليوم صارت البقعة اكبر، حتى اللاعبين اللي هم موظفين في اعتقد
1: هو القطاع العام فقط اللي تم تفريغه،
2: حتى هذا شيء جيد يعتبر. اليوم كل اللاعبين هم في هذا القطاعين، يعني تكلم حتى في نقطة اليوم انت البحث على مدرب بدني في الأندية، هذا شيء جيد. اليوم اللاعب لابد يكون في لياقته، لاعب لازم يكون في
1: عند شخص متخصص،
2: عند شخص متخصص بشهادات. هذا قرار
3: اللي يطلبون الليفل 2.
2: نعم هذا قرار نحن كنا شدنا فيه، يعني في هناك في عمل
3: حلقة مهمة جدا.
2: نعم في عمل هناك في هذا، وبحث عن شريك اللي هو شركة جندال، ان هي تكون ممكن عندها الجانب المادي اكبر من الشريك السابق، هذا يعتبر شيء جيد، هذا تطوير من هذا. والشيء المهم اللي نحن نتمنى في القادم ان نشاهد في هناك في حراك في مسابقات المراحل السنيه، تطوير اللاعب في المراحل السنيه في المنتخبات المراحل السنيه، وان شاء الله تكمل الصوره. لكن اليوم انت تتدخل في شؤون الانديه في قراراتهم في اهدافهم، انا اعتقد ان انا رايي ان هذا جدا قرار مجحف في حق الانديه.
1: يعني هل تعتقد انه ما تحدث به الكابتن عبد الغني في في في مساله انه التركيز على المدرب وعمل المدرب فقط وليس الانديه في اختياراتها للاجهزه الفنيه؟
3: هو بالفعل انا ابو سعيد انا اجزم ان تخلي النادي لكن تحط القوانين، لان المدرب على اساس انك انت ما تدخل في شيء اللي يخص الانديه. فترة من الفترات أنا دائما أستسمح، دائما أبغي أعطي أمثلة، لأن إحنا نبغي نستفيد بعد، لأنه أن تفرض على المدرب أنه يعني ما يشتغل في الموسم إلا مع فريقين، هذا شيء جيد على أساس أنك أنت ما تبقى هكذا العشوائية والفوضى اللي عشناها السنين الأخيرة أبو سعيد. ما يصير أنت اليوم مدرب مع فريق الاسبوع اللي بعده لعب ضد الفريق اللي كان ماسكه. يعني شيء ومش مدرب واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، يعني مدربين كثيرين. وصارت الحلقه الدور في نفس الحلقه الدور، اللي كان موجود هنا راح هنا، واللي هنا راح هنا، وهذا اللي هنا راح هنا، ودارت فيه حلقه. المدرب اللي كان في الفريق الف راح الفريق باء، واللي في البارح في سين وسين راح الالف، ودارت الدور في حلقه. ولكن نفس الاسماء، وما في تجديد ولا في تطوير، ولا في مثل ما تقولون خرجوا من العباءة اللي احنا تعودنا عليها على ما بعد الأسماء اللي هي نفس الـ.
1: واعتقد انه من بقى في العام الماضي هو مدرب السيب، يعني وربما لانه ايضا السيب كان قد استبدل مدرب قبل بداية الموسم، واستعاد مدرب الكرواتي، ثم اكمل الموسم بذات المدرب، ربما على الرغم من خسارته للمنافسات الاخرى أكمل المشوار. يعني أحيانا قد نقول بأن هذه الأندية تملك موارد مالية، تملك لاعبين على أعلى مستوى، القرارات فيها تكون نموذجية ذات رؤية أوسع، لديها أيضا نماذج يجب أن تحتذي بها هذه الأندية، لكن الكل سواسية في هذا المشهد.
3: هو أبو سعيد شوف، هو حسب إمكانية كل فريق.
1: في عندنا نادي عنده مشروع،
3: ما
1: تحدثني عن المشروع المالي. يعني في أندية استفادت من قطاع عرضة في مكان جيد، وفي أخرى لم تستفد، هذه الإشكالية فقط. لكن أتحدث عن مشروع رياضي وليس مشروع مالي، لأنه الجغرافيا أحيانا هي ما تعطيك النقلة النوعية في هذا الجانب.
3: وبالفعل أبو سعيد المشروع دائما ما يخول من الاستثمار، والاستثمار يكون دائما، والحمد لله أنه يعني الحكومة ما مقصني جزاهم الله خير، وفرت أمور لتنجح الأندية صراحة، يعني أنك توفر لك أرض وعشان تستثمر فيها وتساعدك أنك تستثمر.
1: مشروع رياضي أتحدث،
3: أنا أقول على المشروع الرياضي، لأنه حتى أنت هذا مشروع، خلي المشروع الرياضي تبني عليه من الاستثمار أبو سعيد. أنت الاستثمار يعطيك الدخل تبني به، إيش تعمل به استثمارك، لأن أنت ما ممكن توقف المشروع الرياضي وبدون موارد، لأن المشروع هذاك واقف على تطوير العمل الكروي داخل النادي. ولكن الدخل كيف تجيبه؟ أنت بدأ بالدخل، ومن خلال الدخل بحث
1: يعني
3: على المشروع.
1: سيقتصر الأمر على ناديين ونقول أنه عندهم دخل، وبالتالي ننتظر من هؤلاء أن يحققوا هذا المشروع الرياضي. اليوم المشروع الرياضي لابد أن يكتمل بكافة الأطراف المعنية في إدارة كرة القدم أو في إدارة الأندية. اليوم الأندية قد، وإن كنا نتحدث بشكل خاص في البرنامج عن كرة القدم، هي تبقى أيضا أندية ثقافية اجتماعية. صحيح. بألعاب أخرى، باستقطاب أيضا الطرفين، سواء يعني بمعنى الجنسين، النساء و الذكور. وبالتالي أيضا هذا المشهد اللي نريد أن نقول عنه مشهد رياضي أو مشروع رياضي، هل يوجد لدينا هذا المشروع؟
3: ولا بعيد.
1: كابتن فوزي،
4: أنا أشوف أبو سعيد لابد أنك أنت إذا تريد تكلم في هذا الموضوع، اعتبر أن هذا موضوع جدا كبير، الكل مشارك في هذا الجانب، إن كان وزارة أو الاتحاد العماني أو الأندية. اليوم تكلم أنت، اليوم إلى اليوم نحن يعني معظم الأندية تعتمد على الداعمين، ما تعتمد على المشاريع أو تعتمد على الموارد المادية اللي هي تجيها من المشاريع، كلها تعتمد على الداعمين. اليوم الداعمين ما كان أول، كان في السابق ممكن يعني ممكن تصرف مبلغ يعني معين. يعني اليوم الكورة تغيرت، اليوم الأهداف تغيرت، اليوم ممكن أنت في خلال الموسم تصرف أكثر شيء مليون أو مليونين عشان أنك تحقق أهدافك، اللي هو تحقق منافسة على كل البطولات، استقطاب مدرب بشكل جيد. إذا ما تريد أنك أنت تغير مدربين خلال الموسم، لابد يكون عندك أنك مدرب جيد يعرف كيف يعني تستفيد منه خلال الموسم، طول الموسم لابد أنك أنت لاعبين محترفين تعاقد مع لاعبين محترفين بشكل جيد. اليوم إذا أنت تريد لاعب بشكل جيد، لاعب يقدر يعمل لك نقلة نوعية خلال الفريق، لابد أنك أنت مبالغ كبيرة تدفع. اليوم أبو سعيد
1: إذن هنا ما زلنا اليوم، يعني هنا شوف كابتن فوزي، أنت رؤيتك اتفق فيها، لكن في المرحلة الثالثة أو الرابعة عندما يصل اللاعب إلى مرحلة نقول بأن تذهب الأندية للصراع عليه ماليا لاستقطابه في، لكن المشروع الرياضي اللي أتحدث عنه أنه الأندية تعمل وفق هذه الإمكانيات وتحقق نتائج ملموسة على مستوى المراحل السنية. هذه المراحل السنية تنتقل بمشروع أكبر، ثم تكبر، ثم تصل إلى الفريق الأول اللي يشكل النقلة المهمة داخل هذه الأندية، والتي من خلالها أيضا تقل الأعباء المالية. اليوم ما في مشروع رياضي، اليوم كل الأندية في عمان يتصارعون على لاعبين ينتقلون من نادي إلى آخر
3: كمجموعات بعد.
1: هنا نقول وين المشروع الخاص بهذه الأندية، أو أين المشروع اللي يجب أن يكون حاضرا لانتقال منتخباتنا السنية إلى شكل أفضل. اليوم تراجع المنتخبات السنية نتاج عدم وجود مشروع. إذا كانت في أندية تظهر وتحقق النجاحات في الدرجة السنية ثم لا تقدم حلول على مستوى الفريق الأول ولا تشارك مع المنتخبات الوطنية، إذن هذا فئة عمرية يمكن أن تحقق فيها النتائج. لكن المشروع هو عبارة عن صبر، عبارة عن شخصيات تقود هذا المشروع بفكر جيد بعيدا عن المال. المال اليوم صار عذر، ما في عمل بدون مال، هذا أمر مفروغ منه، لكن لابد أن لا يكون عذرا لأي إخفاق.
3: المال يمكن مقرون بالعمل أبو سعيد
1: طبعا طبعا، لكن اليوم المراحل السنية ما هي المصاريف اللي يمكن أن تضحها في المراحل السنية؟ أنت بس محتاج لك ناس تدير هذا المشروع، ناس تفهم من الذي يجب أن يكون في هذه الأندية، من اللاعب الجيد الذي يجب أن نحتضنه ونحتويه ويكون قريب داخل هذه الأندية.
4: اليوم أبو سعيد أنا أرد على كلامك، اليوم أنت في أندية عريقة اليوم في السلطنة، اليوم تكلم على نادي النصر، نادي الظفار، نادي السويق، نادي سيب، نادي النهضة، اليوم هذا الأندية خلاص مفروض أنها يعني امتسة على هذا المشاريع. اليوم انت تتكلم انت اليوم على المشروع، اتكلم على المشروع المشروع المشروع
1: المشروع انت لما ذكرت هذه الأندية انت تؤكد الكلام اللي انا جالس اقوله، لانه اليوم العروبه اختفى،
4: العروبه نعم،
1: النصر غير قادر على تهيئه عناصر من داخل النادي للتنافس، ظفار بالمثل، السويق جمد نشاطه، وبالتالي احنا نتحدث عن امثله حيه وواقعيه، وبالتالي لا يوجد مشروع حقيقي يستثمر في ايجاد فريق يتكون من 11 لاعب ثم ينتقل لأن يكون هو المشروع الحقيقي لهذا النادي.
3: شوف أبو سعيد، أنا كنت أتمنى لما كان حتى ولو في التجميد فيه خطأ، ولكن كنت أمني النفس أنه هذا الأندية هي العريقة اللي جمدت يكون عندها المشروع اللي تتكلم عليه. لما أنا أرجع بأبناء النادي وأرجع بهذا الاستراتيجية اللي نحن نتكلم عليها، هذه أن يكون عندك المشروع أنت غب 3 سنين، ايش 3 سنين هذه؟ المفروض انت لما تدخل بالفريق اللي انت بنيته على 3 سنين او على 4 سنين من التجميد، هذا ما موجود. وحنا اذا لاحظنا ابو سعيد، انا بمتابعتي الانتقالات اللي موجوده الموسم هذا، يعني كل الاولاد اللي في سن معين اللي ممكن تعطاهم الفرصه ما راح يشوفوا الفرصه مره اخرى، فجيل كامل في كل سنه معدوم. الدليل انه نادي الف استغنى على 7 لاعبين، نادي باء استغنى على 8 لاعبين، سين استغنى على 6، وهذا المجموعة اللي استغنوا عليها الأندية لفت، هذا راح من هنا يطلع لهنا، وهذا اللي هنا راح لهنا وهذا لنا، ولكن ولا واحد من المخرجات اللي ممكن تبني عليها ما هو مشروع. وهذا هو المشكل الكبير اللي يضر حتى احنا نتكلم على المنتخبات أبو سعيد، هذا مشكل كبير. إذا تتكلم على منتخب وانت جالس 10 سنين تضر على نفس المجموعة بدون ما توجد الخلف، والخلف من وين؟ من مخرجات الأندية. إذا كانت الأندية ما عندها مشروع، إذا المنتخب ما عنده مشروع.
4: لا أبو عميرة، لازم نحن اليوم نفصل المشروع اللي هو المراحل السنية أو المشروع فريق الأول اللي أنا هدافي أن أحرز بطولات. اليوم أنا أتكلم على الأندية اللي ذكرتها، الأندية العريقة، وهذا خلاص المفروض هو المشروع يكون عن يكون متركز على شقين.
3: طيب
4: شق هناك
3: توازي، صح،
4: في عمل هناك تحت في المراحل
1: السنية ومحرقات،
4: وفي فريق الأول
1: هذا المشروع
4: اللي يحرز البطولات،
1: مشروع دمر أندية يا كابتن، مشروع اللي هو نقول نحن محتاجين البطولة. ما في نادي ما يحتاج بطولة، وما في نادي عنده رغبة يدخل الموسم لتحقيق البطولات. لكن أنا يعني مثل ما يقول بالمثل المحلي، مد قدمك على قد المال اللي معك، ومد يدك على قد المال اللي معك. اليوم الأندية، أغلب الأندية اللي ما زلنا نذكرها ولو أعدنا ذكرها سنجد بأنها تشابهت في نفس الصندوق، مال دفع للاعبين حققت بطولات ثم اختفت، ما في شيء ثاني.
3: وبعدين نضيف لك أبو،
1: وعندما أرادت العودة إلى مخرجاتها الناشئة لم تكن بتلك الجودة التي يجب أن تقف عليها هذه
4: الأندية. اليوم أبو سعيد نحن أعتبر اليوم السيب، نادي السيب عنده مشروع،
1: السيب مشروع الآن يتشابه مع هذه الأندية، الفارة
4: النهضة عنده مشروع،
1: لا ما عنده مشاريع،
4: المشاريع داعمين،
1: لا المشاريع اللي هي متعلقة بمشاريع تحقيق بطولة باستقطاب من؟ باستقطاب لاعبين الفئة ألف.
3: أيوة.
1: وبالتالي هذه الفئة ألف عندما تستقطبها تستطيع محليا أن تحقق لك النجاح، ولو جمعنا مجموعة أسماء سنجد بأنها حققت مع ستة أندية على الأقل
3: مختلفة.
1: مختلفة. وبالتالي اليوم السيب ربما عندها قاعدة كبيرة، يجد أو يتواجد في ولاية سكانها قرابة 400,000. مسألة حضور لاعبين وعودة اللاعبين الناشئين داخل السيب مسألة سهلة. السيب اليوم على الأقل عنده أكاديمية يتم العمل عليها، وفي مشروع يشارك من خلال هذه الأكاديمية، في مشروع يوازي هذه الفكرة اللي نحن نتحدث عنها، في فكرة مختصرة للألقاب وفي عمل للمستقبل
3: بالتوازي.
1: بالتوازي
3: صحيح صحيح، وهذا هو الأهم. أنت لما تعمل العمل على البطولات، العمل على العمل القاعدي. المشكلة ليش اللي يصير بوسعيد؟ لما النادي يجيب مجموعة استقطاب لاعبين ويضخ أموال، حتى لو يشيل البطولة، شال البطولة والموسم الثاني كله ديون، وأضر بمين؟ أضر بالمستقبل. إيش استفدت أنا الحين؟ على عكس لما يكون عندي المشروع ومبني نص لأن سابقا أبو سعيد الأندية كانت قائمة بمن؟ أبنائها. كل الأندية في سلطنة عمان، أنا في الجيل اللي لعبت فيه سنة في التسعينات، ما في نادي عنده لاعب من من من منطقة أخرى. ولكن
1: زين، هذا يضعنا في السؤال، لماذا تحولت هذه الأندية بدلا ما تكون هي الأندية اللي تخرج مخرجات حقيقية وكانت بارزة في هذا الجانب، أصبحت لا تملك أدوات لاعب أو لاعبين أو ثلاثة يمثلون الفريق الأول بصورة مثالية، وليس بس لاعب يمارس. إحنا اللي عندنا في الأغلب لاعبين يمارسون، لم نعد نجد اللاعب اللي يشكل الفارق. إذا ما قورنت مع كل التقدير من يلعب على الأقل في محافظة ظفار الآن مع حضور فوزي بشير والمجموعة اللي كانت في نادي النصر أو المجموعة اللي كانت في نادي ظفار أو حتى في نادي الاتحاد أو نادي صلالة، اليوم في خلل.
4: هو الاحتراف ضر فينا أبو سيد صراحة، كل يوم واقعين الاحتراف ضر فينا، الكرة العمانية المحلية ضر فينا بشكل جدا كبير. اليوم الأندية اللي كانت دائما تستقطب لاعبين نفس ما ذكر الكابتن أبو عمرة من أبنائها، اليوم الأندية هذا ما صارت تفكر ولا عندها ثقة في لاعبينها، دائما ما تبحث لاعبين عشان تحقيق البطولات أو تحقيق الإنجاز في فترة أسرع. في السابق ما كان في احتراف، والكل يعتمد على لاعبينه، يعتمد على المراحل السنية والكي اللاعبين، كنا نحن مرينا في نفس هذا النظام. لكن من جاء الاحتراف بوسعيد صار لاعبين من خارج النادي، وهذا حق مشروع لكل نادي. أنا ما مش ضد هذا الفكر، لكن لابد أنه يكون يوجد عندك المال، يوجد عندك العمل من مرحلة إلى مرحلة انتقالية. أكيد هناك بيكون فيه هناك عمل، بيكون هناك في موارد مادية أكبر كي أنك أنت تحقق الإنجاز بشكل صحيح عشان يكون هناك باستمرارية. لكن للأسف
1: كابتن، للأسف ليس بتغيير كامل الثوب، يعني كانت يلبس الثوب وينزع ويأتي بثوب آخر. الأندية الكبيرة تستقطب لاعبين، لكن تستقطب من يكمل في ظل وجود 7 إلى 8 لاعبين أساسيين من أبناء النادي.
3: صحيح.
1: يكمل هذا العمل بعناصر خبرة أو بعناصر نجومية أكثر أو أقوى، لكن اليوم صار الكل يغير لبسه بشكل كامل.
3: إلا أبو سعيد، شفت الحالة الوحيدة اللي هي بعض الأندية اللي متواجدة حتى في دوري الجندال، اللي هي ما عندها إمكانيات ومفروض، وهي
1: وأهدافها واضحة البقاء في العالم،
3: وهي مفروضة لأن ما عندها ذاك المال اللي ممكن هي. إحنا نعطيك مثال، يوم كان الرستاق فترة من فترات فكر في الجانب هذا، ما فكر في اللاعب المحلي، أضره كثيرا بعد سنتين اللي وصل أبعد للكأس، خلت له الديون هي اللي أدت به إلى هذا التجميد، لأن المخلفات، لأن أنت ما بنيت على أبناء النادي اللي ممكن ما يكلفوا كثير. أنت فترة هذه كان ضخ أموال، كان استقطابات، الوقت اللي وقفت واللاعبين كلها راح النادي آخر غير جلده، بقات الديون هي اللي أثرت على الفريق.
4: بأميرة نرجع نتكلم أن دائما المسؤولين على الرياضة أو لابد أن يكون دعم مادي أكبر من الدعم الحالي اللي الأندية بتعاني فيه اليوم. صحيح لابد أنك أنت تقدر أنك أنت ترسم أهدافك على المبلغ اللي هو بيكون متواجد معك، لكن اليوم كل الأندية عندها فرص.

0: تحول إلى خصخصة أو تحول إلى مشروع احترافي، كيف يتحول هذا المشروع؟ اليوم الشركة إذا أردت أن تنشأ شركة فيها مجلس إدارة، فيها سلم وظيفي يتشكل داخل هذه المجالس، أنت اليوم في الأندية ما في هذه المجالس، حتى لو تم وضعها، أنا متأكد لو تم وضعها من أجل الحصول على الرخصة بيتم وضع الأسماء المسميات اللي بيتم وضعها داخل الاشتراطات الخاصة لكن داخل الأندية هل يتم هذا العمل؟ ولذلك انت اليوم لما يفتقد العنصر الاساسي اللي هو المدير التنفيذي او المدير الرياضي داخل الانديه اللي يشرع عمل كره القدم، وبالتالي ارتجالات من رئيس النادي او نائبه او اعضائه في اتخاذ هذه القرارات، طبيعي ان يكون الشكل العام لواقع كره القدم بهذا الشكل، بمستوى متراجع، بعدم وجود عناصر متجدده من خلال كل 5 سنوات على الاقل، لانه المنتج لا يجد من يهتم به بصورة مثالية.
1: هو صاحب القرار أبو سعيد اليوم، من اللي هو بيتخذ القرارات اللي هي القرارات الحاسمة من انتداب لعيبة، من مدربين، من إخفاق، من تغيير، ومن هذا هو أكيد هو أعضاء مجلس الإدارة، يفترض أعضاء مجلس الإدارة، وهم ما لهم علاقة في الملعب. أعتقد أنه يكون هناك في مدير رئيس تنفيذي نفس ما ذكرت، يكون هناك رئيس جهاز الكورة، يكون هناك ناس مختصين في اللعبة، لكن للأسف الشديد كل القرارات تتخذ من رؤساء إدارة مجلس الإدارات، هي سبب رئيسي في إخفاق في الموسم لأي نادي اليوم. حتى لو بتحمل المدربين السبب من الأسباب أنه هو سبب الإخفاق يكون مش المدرب. بسعيد كنا عملنا في الأندية، اليوم نتكلمك عن تجربة، ما نكلمك اليوم أن احنا بعيدين عن المشهد، نحن لا عاصرنا وشاهدنا المشهد. اليوم تغيير المدربين كلها قرارات من رؤساء الأندية، قرار فردي اتخذه بالليل الصباح ان اقاله المدرب بدون ما يرجع لرئيس جهاز الكوره او المدير التنفيذي او الناس المسؤولين على الملعب.
0: مريت بهذا القرار؟
1: نعم
0: مريت بهذا القرار؟
1: مريت. نعم ابو سعيد مريت في قرارات كثيره، يعني ما اتكلم انا بس عن القرار.
0: من الجيد انك تتحدث وفق واقع انت
1: عشته اليوم. اذا احنا اليوم لازم نكون صادقين مع المستمع. صحيح. اليوم حتى اليوم المستمع والناس اللي يحبون لعبة كرة القدم في عمان عارفين هذه المشاكل. اليوم انت تتكلم على حتى على الرواتب اللعيبة، تأخر في حقوق اللعيبة، اليوم كل هذا تمس في الرياضة العمانية، وهذا سبب من الأسباب اللي تراجع
2: تدني
1: تراجع اللاعب. انا ما اتكلم الدوري، نحن عارفين الدوري نحن باللعب في امكانيات على امكانياتنا، لكن اليوم نتكلم على تطوير اللاعب العماني او انخفاض مستواه، هذا سبب من الاسباب المحليه لابد انها تعالج في الفتره الجايه. اليوم لابد ان الاتحاد العماني اللي هو مشرف على اللعبه انه هو يقدر انه يجلس مع رؤساء الانديه، اليوم يقدر يعمل ورشات، يقدر انه يحفز الانديه للتحقيق او النجاح في خلال الموسم. هو الموسم مو شرط انك انت تحرز بطوله،
0: هو حتى كابتن من النقاط الاساسيه للمشروع اللي يجب أن يكون داخل الأندية أن يكون هناك موظفين ليس لهم علاقة بتغيير مجالس إدارات الأندية، لأن لكل شخص عقلية ولكل شخص مرحلة تفكير معينة في مشروع الذي يأتي من أجله، لكن يجب أن تكون داخل هذه الأندية أقسام يكون فيها العمل مستمر بغض النظر عمن يأتي أو يرحل. إدارات الأندية في العادة هي مسيرة للشأن المالي للتفاصيل المتعلقة بالعقود وما إلى ذلك، لكن في مسائل أخرى تتعلق بهيكلة هذه الأندية يجب أن تكون واضحة ومستقرة حتى تتشكل هذه المؤسسات بصورة أقوى وأن تتطور من مرحلة إلى أخرى، وألا يكون هذا العمل اللي اليوم نشاهده هو عمل مكرر لما كنا نشاهده قبل 20 سنة، وهذا الأمر اللي إذا تغير بزيادة مالية أو بحضور رعاة يدفعون بعض الرمزيات المالية التي يتم ضخها داخل الأندية والتي لا تعني شيء اليوم في واقع كرة القدم. وأعيد وأقول بأن المال ليس هو الحاجز، لأن الدولة لديها القدرة على دعم الأندية والدولة ما مقصرة مع الأندية، لكن يجب أن تكون الأموال لدى أيادي قادرة على أن تستثمر هذه الأموال بصورة مثالية، وأن تشكل أيضا داخل هذه الأندية حاضنة وبيئة مثالية لمشروع ليس فقط كرة قدم بل مشروع يتجسد في العنوان الذي تم إنشاء هذه الأندية كنادي.

0: رياضي، اجتماعي، ثقافي، أصبحت عديد الأندية لا تتشكل فيها هذه الصورة، وأصبحت تركز فقط على مسائل قليلة جدا، والبعض أصبح يفكر في إغلاق هذه الأندية وتجميد هذه الأندية بمعنى أصح، وبالتالي لا يدرك حجم الضرر الذي يتشكل داخل هذا المجتمع. ربما المجتمع يصبح به حالة من التلبد، حالة من عدم الشعور بما يحدث داخل هذه الأندية، وبالتالي تصبح الأندية هذه مجرد أسماء كانت حاضرة في المشهد الرياضي، كانت حاضرة في مرحلة معينة تحقق الفرح والانتصار لتلك الولاية ولتلك الجماهير المنتمية إلى هذا النادي أو ذاك. ولذلك يجب أن تكون المسؤولية مسؤولية كبيرة بها من الشفافية والمصداقية والإخلاص لهذه الأندية وللمجتمع الذي تنتمي له هذه الأندية.
1: عاد الكبار يا ظفار، عادت الكبار يا ظفار، نعم يعود الزعيم، يعبر الزعيم،
2: يا عناب الجبل، يا عناب الجبل، هذه الكرة، هذه الله الله الله الله
3: للفريق البهلاوي، خطيرة خطيرة.

0: حياكم الله فيما تبقى من برنامج الوقت الإضافي. وصلنا إلى المحور الثالث المتمثل بسفراء الكرة العمانية خارجيا في الموسم القادم، والمتمثل بمشاركة ناديي السيب والنهضة في دوري أبطال آسيا 2، وكذلك نادي الشباب الذي سيمثل الكرة العمانية في بطولة الأندية الخليجية. بلا شك هذه الأندية بدأت التحضير للموسم القادم وأبرمت العديد من التعاقدات وحافظت أيضا في كثير من المراكز على لاعبيها. يعني إذا ما تحدثنا عن سيب اللي أبرم صفقات مختلفة وجدد لعديد العناصر، على أبرزها ناصر الرواحي، أرشد العلوي، عبد الله فواز، مصعب الشقصي، أحمد الخميسي، زاهر الأغبري، هذه الأسماء المهمة، استقطاب إبراهيم المخيني، بالإضافة إلى عناصر أخرى قادمة لتدعيم الفريق المقابل. أيضا نادي النهضة أبرم العديد من التعاقدات وحافظ على عديد العناصر، السيب بالمثل. هذا الحراك كابتن عبد الغني بلا شك يؤكد رغبة الأندية في أن تحقق نتائج مرجوة وأن تتمسك أيضا في مفهوم التنافس على المسابقات المحلية.
1: شوف أبو سعيد، الملاحظ الموسم هذا أنه نادي، لا نادي النهضة ولا نادي السيب، توجهوا نفس الاتجاه، غيروا جلد الفريق، يعني مثل ما نقول، يعني ركزوا على مجموعة معينة واستغنوا على مجموعة كبيرة.
0: لا مش كثير يعني التغيير، إذا ما أشرنا إلى مثلا السيب، إلى الآن محمد المسلمي وعبد العزيز المقبالي ربما من الأسماء التي لا تتواجد، وهناك حديث يقال بأنه ربما يعلنون الاعتزال بشكل رسمي، وفي المقابل نهضة ليست هناك أسماء يعني اللي يمكن نقول بأن لها كان لها تأثير كبير على مستوى الفريق.
1: لكن أبو سعيد، لما أنت تكون عندك يعني مجموعة اللي هي كانت من ضمن المجموعة الأساسية، فهذا هو الأساس، لأنه نحن كنا دائما نقول مشكل النهضة هو لازم يكون فيه تغيير داخل على مستوى اللاعبين، وهذا هو الاتجاه، لأنه لاحظنا مثل ما تكلمنا سابقا على أنه نادي النهضة الفترة الأخيرة صار يغير المدربين كثير، لكن العلوين الحين هو الاستنفار داخل النادي، بتغيير استقطابات وتغيير يعني خروج بعض اللاعبين وتعاقدات جديدة، وحتى في الجهاز الفني والإداري أبو سعيد كان هناك تغيير على مستوى
0: يعني دعني بس أشير إلى هذه النقطة كابتن، طالما نتحدث عن النهضة، يعني تعاقد مع الجهاز الفني الإنجليزي سكوت كالدرو، وتعاقدات محلية متمثلة بجميل اليحمدي، عمر الفزاري، يوسف ناصر، مروان تعيب، القاسم السليمي، تجديد العقود وحافظ على جل عناصر متمثلة بحارب السعدي، أحمد الكعبي، عبد العزيز الشموسي، عاهد المشايخي، جمال الوحشي، محمد الغافري، محمد الحبسي، الفرج الكيومي، ثاني الرشيدي، غانم الحبسي، ومحمد فرج، سعيد العلوي، وفي حراسة المرمى فايز الرشيدي، عبد الله المعمري، ومطر الوشاحي. هذه أغلب عناصر النهضة اللي كانت موجودة وعززت بالعناصر المتمثلة بجميل اليحمدي، عمر الفزاري، ومروان تعيب، ويوسف ناصر.
1: هو حتى على مستوى الجهاز الإداري أبو سعيد، فتم تعيين ناصر أحمد النعيمي اللي هو رئيس جهاز الكرة،
0: نعم،
1: وحسين الزجاجي اللي صار مدير الفريق، بما معنى أنه
0: في إضافة إلى منصور النعيمي فعلا.
1: بالضبط، فهنا يتبين أنه يعني يريد يعطي دم جديد فترة معينة على أساس يكون في على الأقل واحد الاستنفار، وتكون يكون دماء جديدة على جميع المستويات أبو سعيد.
0: نعم، في المقابل نادي السيب بطل الدوري في النسخة الماضية، استغنى عن المدرب السابق وأحضر المدرب الروماني موتروك، بالإضافة إلى تعاقدات جديدة في حراسة المرمى، تعاقد مع إبراهيم المخيني، وربما الاستغناء عن أحمد الرواحي، عبد السلام الشكيلي واحد من الأسماء البارزة في خط المقدمة في الموسم الماضي قادما من نادي بهلة، أحمد الريامي، ملهم السنيدي، عيسى البريدعي، وماجد السعدي، وجدد أغلب عناصر الفريق، يعني حافظ على جل عناصره، أحمد الخميسي، مصعب الشقصي، عبد الله فواز، أرشد العلوي، عمر المالكي، محمد رمضان، زاهر الأغبري، حسن العجمي، عبد المجيد البلوشي، وناصر الرواحي. عناصر الخبرة يعني كعيد ومحمد المسلمي، عبد العزيز المقبالي، ربما هذه العناصر لن تكون موجودة. كيف ترى السيب فيما يسعى إليه من خلال الموسم القادم.
2: الجميل أبو سعيد في نادي السيب أنه دائما يستقطب المراكز اللي هو محتاجها خلال الموسم، ما عنده ما يفكر في الكم يعني، يفكر في النوع يعني
1: اليوم
2: في الخصاص. نعم نتكلم على ملهم من أفضل ظهيرة السلطنة في آخر ثلاث سنوات، لاعب صاعد، لاعب صغير في السن، لاعب عنده الشغف في جهة اليمين. أكيد أن نادي السيب يحتاج في هذا الجهة. أكيد عبد السلام الشكيلي يعني يعتبر من أفضل اللاعبين السلطنة خلال ثلاث سنوات الأخيرة في الدوري، هداف الدوري. أكيد نادي السيب بعد عبد العزيز المقباني محتاج لاعب في هذا المركز. وأكيد الأسماء اللي أنت ذكرتها ما كانت في السابق، أكيد بعدهم صغار في السن قادرين أنهم يكملون مشوار نادي السيب، والخاص في حراسة المرمى. اليوم أنت اليوم إبراهيم حارس منتخب الأول، إبراهيم بعد صغير في السن، أكيد عند الخبرات الكبيرة. والسيب يحتاج في خلال الموسم بيشارك خارجيا وداخليا، نحتاج
0: والبطولة مختلفة مرمى. كابتن فوفز اليوم لا نتحدث عن كأس التحدي اللي عادة تأتي إليها يعني منافسة أقل مقارنة بأبطال آسيا النخبة أو أبطال آسيا 2 يعني. اليوم الأندية العمانية ستذهب مباشرة بمقعدين يتمثل بنادي السيب وكذلك نادي النهضة، وبالتالي اليوم أنت أمام محك حقيقي في كيفية التنافس مع هذه الأندية.
2: صحيح أبو سعيد، وبالأخص يعني لابد أنك تبحث على لاعب الخبرة، لاعب صغير في السن ولاعب المنتخب عنده خبرات أكبر كيف يتعامل مع نفس نوعية هذه المباريات، أنك تلعب خارج البلد وداخل البلد. هذا أكيد هذا الجانب إدارة نادي السيب دائما ما تبحث على اللاعب، يكون لاعب الدولي عنده يقدر يتعامل مع كل ظروف المباريات أو حتى ضغط المباريات. اليوم تتكلم على تلعب خارجيا وداخليا وضغوطات كبيرة وإصابات، لابد يكون عندك في دكة الاحتياط لاعبين يكونون أجهز. هذا اللي يعطيك استمرارية أبعد في الموسم. أعتقد أن انتدابات نادي السيب هذا الفترة جدا جيدة.
0: يعني الملاحظ على نادي السيب يعني عادة لا يستقطب اللاعب الأجنبي، اللاعب الأجنبي عادة يجب أن يكون حاضر لتقديم الإضافة. يعني إذا ما قرنا السيب والنهضة كونهم يشاركون في أبطال آسيا، النهضة تعاقد مع 3 لاعبين يعني أندرسون والهولندي فيلدفيك وكذلك صانع الألعاب الألباني اللي تم إعلان عنه اليوم أحمدي. في المقابل السيب لا يتعاقد مع اللاعب الأجنبي ويتردد دائما في استقطاب لاعب أجنبي يقدم الإضافة مع الفريق.
1: هو أبو سعيد شوف، بالنسبة لنادي السيب دائما يركز على الجودة المحلية في المراكز اللي أنت تستقطب فيه أجنبي، وفعلا توفق في كثير من الأوقات، لأنه إذا جينا نشوف خط الدفاع اللي ممكن تجي فيه أجنبي، عندك المواطنين اللي هما على مستوى دولي في الوسط الميدان، نفس الشيء عندهم لاعبين على مستوى في بالنسبة لوسط الميدان. بالنسبة للهجوم كان عبد العزيز المقبلي ما شاء الله،
0: بس السنوات الأخيرة إذا ما وضع السي في مشاركات الخارجية لم ينجح
1: أكيد.
0: لكن عندما حقق بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لأول مرة كان يتواجد يوبولا في خط المنتصف وشكل فارق أيضا.
1: أنا أتكلم على داخليا، لكن إذا أنت تفكر ولا سيما أنت في آسيا لا مجال للخطأ، لازم يكون عندك محترفين على مستوى. ليش أبو سعيد؟ كل ما كان عندك محترفين زيان في الملعب، كل ما كان عندك الاحتياط مالهم أقوى، لأن الدوليين يكون عندك أكثر في دكة الاحتياط،
2: وبالأخص في وسط الملعب. اليوم في وسط الملعب اللي هو في منطقة المحور لابد أن يمتلك لاعب ذو خبرات كبيرة، لاعب أجنبي يقدر هو يسرع رتم اللعب، لابد يكون عنده الخبرات. وخط الدفاع ممكن احنا بعد محمد مسالمي لاعب مؤثر جدا خلال السنوات الماضية، اليوم محمد مسالمي انتقل إلى نادي آخر، لابد أن هنا يتواجد لاعب بقيمة محمد مسالمي.
0: أكيد أيضا الشباب هو الآخر يمثل الكرة العمانية في كأس الأندية الخليجية، جدد أغلب عناصره سواء حاتم الروجدي، مصعب المعمري، جمعة الحبسي، يوسف المالكي، محمد الغافري، ياسين الشيادي، محمود مبروك، عبد الملك البادري. تعاقدات متمثلة بصلاح الإحيائي وكذلك حسين الشحري، يعني إضافة هجومية مميزة
2: جدا جيدة أبو سعيد. أكيد صلاح الإحيائي حسن الشحري لاعبين مثرين في أنديتهم. صحيح أن صلاح الحيائي كان بعيد جدا عن مستوى المعهود، لكن لما يرجع يحصل البيئة اللي تقدر أنه هو يرجع مستوى الحقيقي لصلاح، متى ما رجع صلاح مستوى الحقيقي دائما ما يكون هو مثر. حسين أكيد صفقة جدا ناجحة، هو كان من أفضل اللاعبين في الدوري مع نادي النصر نادي السابق، قدم مستويات جدا كبيرة، هو كان اللي يعمل الفارق دائما، ما يعمل الفارق في المباريات. أعتقد أن فريق النهضة توفق في هذا الصفقتين.
1: هو شوف نادي الشباب يعني غير غير غير سيب أو نادي النهضة، فاستجلاب الأربع أجانب يعني استجلب هولندي وكرواتي وواحد من غانا وواحد من ساحل العاج، هذا يعني أنه بالنسبة له المجموعة أبو سعيد يعني 3 من 10، بما معنى أنه راح يكون نوعا ما توازن في الفريق.
0: نعم، احنا دركنا الوقت، كان بودنا أن نكون مسترسلين أكثر في هذا النقاش، لكن بإذن الله في الحلقات القادمة يكون بشكل أوسع. شكرا كابتن فوزي بشير.
2: شكرا أبو سعيد.
0: شكرا كابتن عبد الغني أبو عمير.
1: شكرا أبو سعيد.
0: شكر موصول لكم مستمعنا الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من خلال برنامج الوقت الإضافي. في الختام هذه تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات حسن تبوك، في الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، وهذا جحن الحضر، يتمنى لكم أوقاتا سعيدة، في أمان الله.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفلبينية تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. إيران تعلن تعليق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية عليها. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي صاعد من اعتداءاته على الضفة الغربية. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي ماريا تيريزا لازارو وزيرة الشؤون الخارجية الفلبينية في إطار عقد أعمال النسخة الثالثة من منتدى عمان الفلبين في مانيلا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية الفلبين، وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين. وأكد الجانبان أهمية منتدى عمان الفلبين بوصفه أحد المنصات الاستراتيجية التي تعزز الحوار المؤسسي وتفتح آفاقا جديدة لفرص التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم الشراكات في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة والتكنولوجيا، ويواكب تطلعات البلدين نحو تنمية مستدامة وشاملة. وأشاد الجانبان بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر، مؤكدين أن الثقة المتبادلة والروابط الإنسانية وفي مقدمتها إسهامات الجالية الفلبينية في سلطنة عمان تمثل ركيزة أساسية لتعميق التعاون وتوسيع مجالاته خلال المرحلة المقبلة. وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يكفل انسياب حرية وسلامة الملاحة وسلاسل الإمداد عبر الطرق البحرية والتجارية. أعلنت إيران تعليق هجماتها بعد توقف الولايات المتحدة عن شن ضربات على إيران لليلتين متتاليتين وفق ما أعلن الجيش الإيراني. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن طهران أوقفت عملياتها ردا على توقف الهجمات الأمريكية، مؤكدا أن استراتيجيتها تقوم على مبدأ الرد بالمثل. وأدى التصعيد حول مضيق هرمز إلى تعطيل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع وتأثيره على أمن المنطقة وأسواق الطاقة. في المقابل حذر الجيش الإيراني من توسع الحرب في حال استمرار الضربات الأمريكية، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خيار التفاوض لا يزال قائماً. وتزامن ذلك مع تصاعد التوتر في المنطقة بما في ذلك المواجهات في اليمن وأزمة الملاحة في مضيق هرمز. وأكدت دولة قطر دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى خفض التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق سلاما مستداما في المنطقة. وبحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان سبل تنسيق الجهود الدبلوماسية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد الجانبان أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز استقرارها. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء إطلاق نار وقصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر طبية فلسطينية. وأفادت المصادر بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت المناطق الشرقية لمدينة غزة تزامنا مع إطلاق قنابل دخان وعمليات نسف لمباني سكنية شمال غرب القطاع.
كما وصلت القوات الإسرائيلية تفجير منازل في جنوب مدينة غزة، وقصفت مناطق شمال غرب رفح وشرق خان يونس وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. وفي الضفة الغربية، هاجم مستوطنون إسرائيليون قرى فلسطينية وأضرموا النار في مسجدين وفق مسؤولين فلسطينيين في تصعيد أعقب مقتل 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين يوم الجمعة الماضي. وأفادت السلطات الفلسطينية بأن الاعتداءات طالت قريتي قصر وكور وشملت إحراق أجزاء من مسجدين، فيما أعلنت القوات الإسرائيلية فتح تحقيق والبحث عن المشتبه بهم. وأكدت السلطة الفلسطينية أن هجمات المستوطنين تأتي ضمن تصعيد متواصل ضد الفلسطينيين. وفي سياق متصل، أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال نحو 60 فلسطينيا في حملة أمنية إسرائيلية بالضفة الغربية، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي لتجديد الإجراءات الأمنية وتعزيز القوات. ندد الجيش اللبناني باستمرار ما وصفه بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، معتبرا أنها تعرقل استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين الشهر الماضي. وقال الجيش إن القوات الإسرائيلية تواصل تدمير المنازل وتجريفها إلى جانب القصف وإطلاق النار في عدد من المناطق الجنوبية بما يحول دون عودة السكان إلى قراهم وبلداتهم. واتهم الجيش اللبناني القوات الإسرائيلية بإطلاق النار قرب نقاط تمركزه في كفر تبنيت والنبطية الفوقة وزوطر الغربية بهدف عرقلة تنفيذ عملية الانتشار المتفق عليها. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية عملية توغل في قرية بجنوب سوريا وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، وذلك غداة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الذي يجري زيارة تاريخية لدمشق إلى وقف الانتهاكات واحترام سيادة سوريا. وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا بأن قوات الاحتلال توغلت صباح اليوم في قريتي معرية والعارضة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وأقامت بإنشاء حاجز عسكري داخل قرية العارضة، كما ألقت منشورات ورقية في بلدات المنطقة تضمنت تحذيرات للسكان من إغلاق الطرق أو عرقلة تحرك آلياتها. قال الكرملين إنه من السابق لأوانه التعليق على تقارير تحدثت عن مناقشات أمريكية أوكرانية بشأن وقف الغارات الجوية المتبادلة ضمن جهود أحياء محادثات السلام لإنهاء الحرب. وذكر مصدر أوكراني أن مسؤولين من كييف وواشنطن ناقشوا مقترحا لوقف الهجمات الجوية تمهيدا لعرضه على موسكو في محاولة لاستئناف المسار التفاوضي. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ستدرس أي مبادرة سلام جديدة وفق مدى توافقها مع مصالحها، مشيرا إلى استمرار قنوات الحوار مع المفاوضين الأمريكيين. وأعرب مسؤولون روس عن أملهم في زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو لمواصلة الاتصالات بين الجانبين. وتأتي هذه التحركات في ظل تعثر جهود الوساطة الأمريكية خلال الأشهر الماضية، فيما يستعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقاء الرئيس الأمريكي في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل. هذا وتعرضت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم لهجمة بصواريخ باليستية روسية، فيما استهدفت روسيا مناطق أوكرانية أخرى بطائرات مسيرة وصواريخ، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين. وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت خلال الليل 7 صواريخ باليستية وأكثر من 130 طائرة مسيرة. في المقابل قالت موسكو إن 4 مدنيين قتلوا في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على مدينة هورليفيكا الخاضعة لسيطرتها في منطقة دونيتسك. وشهدت مدن تشيرنيهيف وخاركيف وزاباروجيا هجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، فيما اندلع حريق في مبنى سكني وسط كييف إثر القصف الصاروخي. ويأتي التصعيد وسط تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف باستهداف المدنيين
بينما تؤكد كل منهما نفيها تعمد ضرب الأهداف المدنية. اقتربت حرائق الغابات من ضواحي مدينة بوردو الفرنسية، فيما تواصل فرق الإطفاء في فرنسا وإسبانيا جهودها للسيطرة على النيران التي أجبرت مئات الآلاف على إخلاء منازلهم والاحتماء في أماكنهم. وأجلت السلطات نحو 220 ألف شخص في فرنسا وأكثر من 75 ألفا في إسبانيا، بينما التهمت الحرائق مساحات واسعة من الغابات، بينها أكثر من 45 ألف هكتار في وسط إسبانيا. وأكد مسؤولون أن الحرائق لا تزال خارج السيطرة في بعض المناطق بسبب الظروف الجوية، في حين امتدت النيران إلى منتزهات طبيعية ومناطق سياحية واقتربت من مدينة بوردو. وأرسلت عدة دول أوروبية بينها اليونان وإيطاليا والبرتغال وتركيا طائرات ومعدات وفرق دعم للمساعدة في مكافحة الحرائق، فيما أعلنت مدريد عزمها فرض حالة طوارئ للحماية المدنية في الأقاليم المتضررة. وامتدت موجة الحرائق إلى اسكتلندا وإيطاليا، حيث تسببت في إجلاء سكان وسياح وإغلاق طرق رئيسية. وصل الإعصار نول إلى اليابسة في جنوب الصين اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية، ما أدى إلى نزوح أكثر من 700 ألف شخص في إقليم غوانغدونغ، مع تحذيرات من استمرار الأمطار حتى الثلاثاء القادم. ويعد نول الإعصار المداري الثاني عشر هذا العام والثالث الذي يضرب الصين خلال الشهر الجاري، فيما أعلنت السلطات حالة التاهب القصوى تحسبا للسيول والفيضانات في عدة أقاليم. وفي هونغ كونغ بدأ الإعصار يفقد قوته مع توغله داخل اليابسة، بينما استنفت الرحلات الجوية تدريجيا بعد تعليقها لأكثر من 12 ساعة. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفلبينية تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. إيران تعلن تعليق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية عليها. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي صاعد من اعتداءاته على الضفة الغربية. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: كائن مائل كعود خيزران ينتصر للضحك والهامش. الانتصار للضحك. يقول المشاة الذي حادثته البارحة: كلما رأيتني متخشبا وغارقا في الكآبة والحزن المطبقين، توسلت داخلي ورجوته بكل أصناف التوسلات والرجاءات الطيبة والخبيثة أن أكون مائلا تماما كعود خيزران يكاد لا يرى من فرط نحوله، وأن أوتر انحنائي إلى أقصى حد لكي تنطلق ضحكة لا قبل لي بها من قبل، وحسن لو جاءت من ذي بعد كثيرا كثيرا. المهم أن تكون حتى ولو لمرة واحدة، وأن تكون مستلة من خرائب أعماقي ومن دهاليز المظلمة الصفيقة ومن المياه الثقيلة التي تحاط بالأرحام وتحفظ الأجنة، أو المياه الثقيلة التي أسمع عنها في الأخبار حين تشير إلى محطات تصنيع اليورانيوم. يعني أن تخرج تلك الضحكة من مياه الغبراء مثل دبوس رافض شديد المرارة، أو خنجر عاق بلغ به الثأر مبلغة، أو مدفع على هيئة خيط، أو زجاجة لا رأس لها ولا قفا، لكي تستأصل الجراح كلها من خارطة الجوف، ولكي تلقي ببعيدا وبلهاتي كحبة كستناء تتقلب من الضحك، أو كحصاة ملساء تحب أن تتدحرج بلا نهاية، لأنها لو توقفت سوف تنفجر من الضحك، ولو لم تتوقف لاحتفظت بشظاياها وضحكها المسلح، كما يحمل حيوان الكنغارو وليده في خرجه ويقفز به جهة العصير. وفي حالة أنني وجدتني قريبا من لهاتي، أعدها بأن أضمها إلي وأن أركبها في ضحكتي لكي لا أسحق أشياء عزيزة علي كالمناغاة التي أحبها حين ألعب مع أطفال الشهور الأولى. أعد لهاتي الحمراء المعقوفة البشعة أن أحتضنها وأن أحملها معي لكي تفرح بعبثي وبضحكي وبسر المرير وكآبة المطحونة. يقول المشاة: كلما رأيتني كئيبا ونازفا وحزينا ويائسا وعدميا ومريضا، وهو ما يشكل 99 من تعداد سكان جزيرة المتبطلة، أقول في ضراعة: يا للهول، متى ستنحطم هذه الجزيرة؟ أو أقولها في توسل: متى ستنطلق تلك الضحكة التنين من جوف البارد؟ متى سأحزم نفسي إلى تلك البقعة النارية التي تشوي الجبل وتجفف البحيرة وتكثف المطر في منتصف طريقه إلى الأرض؟ متى سيكون لي وليد مقهقه يدك أباه في سعادة لا توصف أثناء خروجه من رحم الحلق، من رحم الأذنين، من رحم المنخرين القانطين، دفعة واحدة وسريعة ومفاجئة، كما يمضي صاروخ إلى المجرة، هكذا باح للمشاء الذي حادثته البارحة. يقول المشاء الذي حادثته البارحة: كلما ألفيت نفسي في المتن وجدتني مكشوفا ولا أمل لرأسي غير زخات الرصاص من كل كتاب ثقيل ومن كل كاتب مشهور ومن كل موقف متحجر ومن كل واعظ رطان ومن كل فقيه يسكن في كوكب بعيد عن كوكبنا. كلما وقعت في المتن سال لعابي إلى الهامش، كلما سقطت في المتن قلت: ليس هذا ترابي، وليست هنا أشجاري، ولا ماء لي هنا. الحنين يجرفني إلى البعيد، إلى الظل، إلى الحواف، إلى الرقع التي لا تحب الاستطالة ولا تتعشق الحلول الكثيف، ولا تقع كما يقع فيل أو أخطبوط في وجه الشمس. المتن إن لم يكن هو الجبل كله فهو صخرة عظمى تشكل رأس الجبل أو ساعده الهائل أو عنقه المحرفش بالجبروت. أما الهامش فنملة صغيرة تدخل في أنف الجبل ليعطس بأكمله ويرتج، أو نسمة هواء عابرة وعارية قررت من باب الدعابة أو اللعب المحض أن تلمس خد الجبل أو تحك رجله وتدغدغ أخلاقه الماثلة كزيوس على عرشه أو كالتاريخ في كتابه المضحك. المتن كل كخزانة كتب، أما الهامش فحرف أو سطر من كتاب يتلذذ بكينونته المنتشية المختبئة بعيدا عن الصخب والواجهات والأعين الرخيصة. المتن نار، أما الهامش فحرقة شفافة تتحرق رويدا رويدا لكي تضيء وتسافر في وضاءتها وندفها ومجهولها. المتن مكيدة السماء ورسالتها، أما الهامش فوردة تنبثق في جفاف الصحارى وفي عطشها حين لا مكائد ولا رسائل. المتن ملك قذر عاجلا أم آجلا، أما الهامش فصعلوك يهزأ بالحطامات الأرضية وعلى سجانيه وعلى لصوص أحلامه وأمانيه. المتن كبش ضخم كأنه العيد ذاته، أو سكين تتحين الحز والإصابة والقطع والفصل. أما الهامش فنبوءة ترتعش في الظلام، وكبد حرة تعتنق الفرح وتتدثر بألحان البراري وموسيقى الغابات. المتن جدار، أما الهامش فخربشة حرة عليه وعلى وجهه الممتقع من كثرة الأقاويل والمقولات. هكذا باح المشاء الذي حادثته البارحة. عن الكائن المائل كعود خيزران منتصرا للضحك والهامش.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
0: برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عمان العظيم.

0: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التالي عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني. نرحب بكم دائما وأبدا مستمعينا في هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على زوايا من التاريخ العماني ونضيئها من خلال ضيوفنا الأعزاء. هذا اليوم مستمعينا سنتحدث عن موضوع جديد، الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة، حيث عرفت عمان بمساحتها الجغرافية الواسعة التي تمددت عبر العصور المختلفة وعادت للانكماش في أوقات أخرى. وما بين هذا وذاك، حظيت عمان بأهمية اقتصادية وجغرافية نظرا لأهمية موقعها الاستراتيجي الذي ساعد على تكوين شبكة من العلاقات الدولية والاقتصادية والتجارية مع مختلف شعوب العالم. انعكست هذه الأهمية على الموانئ العمانية القديمة التي تطورت بفضل ذلك، وكان لها حضور اقتصادي وتجاري مميز، وحظيت باهتمام المؤرخين والجغرافيين العرب الذين أطلقوا عليها العديد من الأوصاف التي تعكس أهميتها ودورها الملاحي والتجاري وتطورها عبر الفترات الزمنية المختلفة. لذلك ارتأينا من خلال برنامج من التاريخ العماني تخصيص حلقة للحديث حول هذا الموضوع من خلال استضافة الدكتور خالد بن خلفان الوهيبي، أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس، والذي مما لا شك فيه سيسلط الضوء أكثر على هذه الموانئ. بعد فاصل قصير مستمعينا نعود لكم والحديث في المحور الأول الذي ننطلق فيه، ولكن بعد أن نرحب بضيفنا إن شاء الله نعود لكم بعد هذا الفاصل.
0: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
1: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.
2: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.

0: أجمل التحايا لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، ونسعد باستضافة الدكتور خالد بن خلفان الوهيبي، أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس، اليوم لنتحدث عن هذا الموضوع، الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة. أهلا بك دكتور خالد.
1: أهلا وسهلا بكم وبإذاعة سلطنة عمان، و يشرفني أن أساهم ولو بقليل في إلقاء الضوء على الدور الملاحي لعمان عبر التاريخ.
0: حياك الله معنا دكتور خالد، وننطلق مع المحور الأول الذي نتحدث فيه عن الأهمية التاريخية لموقع عمان. في البداية نتساءل، ما هي حدود عمان القديمة أو عمان التاريخية؟
1: في الحقيقة اصطلاح عمان التاريخية لدى المؤرخين والأثريين يعني تلك المنطقة الممتدة من خور العيديد القريب من شبه جزيرة قطر وحتى رأس الفرتك، وهذه المنطقة تشكل تماثل سكاني وتماثل حضاري. فقد وجد الأثريون آثار متشابهة في دلالتها الحضارية في هذه المنطقة الواسعة، كما أن الجغرافيين العرب أكدوا على تلك الحدود. وهناك أدلة أن الدولة في عمان كانت تحكم هذه المنطقة الواسعة طوال فترات التاريخ.
0: جميل، نتحدث عن أهمية هذا الموقع الذي يتميز بهذه المساحة الشاسعة مثل ما ذكرت، والذي يحتوي حاليا على دولتين، عمان، سلطنة عمان حاليا، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لعمان تتمثل في أن لديها رئتين كبيرتين، هما وجود بحرين منفتحين على المحيط الواسع والمحيط الهندي، بحر عمان والمحيط وبحر العرب، بالإضافة إلى وجودها ضمن الخليج العربي وهو ممر تجاري وملاحي مهم عبر التاريخ.

0: والمتجهة إلى الهند وجنوب شرق آسيا، وبالتالي جعلها محطة ترانزيت، محطة ترانزيت مهمة، وجعل من موانيها
1: محطة تبادل بضائع،
0: محطات تجارية للتجارة المارة المتجهة إلى الخليج العربي أو متجهة إلى الهند وجنوب شرق آسيا أو تلك المتجهة إلى الشرق الإفريقي أو إلى البحر الأحمر.
1: جميل. يعني تحول أو يحول الموقع الجغرافي لعمان من مجرد ميناء إلى مركز إعادة تصدير لجميع حضارات العالم القديم، ربما انعكسنا هذا الموضوع على ما قبل الميلاد حتى، يعني عطفا على فترات زمنية موغلة في القدم من التفوق الملاحي والبحري العماني. طيب، نتحدث في نقطة أخرى أو في تساؤل آخر عن أهم الموانئ التي تصدرت المشهد الملاحي والتجاري في عمان قديما.
0: هناك موانئ ارتبطت أساسا بتجارة اللبان، فموانئ الجنوب قبل الإسلام بفترة طويلة كانت محطات لتصدير اللبان، سمهرم، موشكا، كما كانت هناك موانئ أخرى مثل رأس الحد، وجدت فيها محطة تجارية قديمة قبل الإسلام. قلهات على سبيل المثال ميناء قديم وجد قبل الإسلام، مسقط ميناء قديم وجد قبل الإسلام،
1: ولا ننسى
0: صحار ميناء قديم وجد قبل الإسلام، وهناك ميناء دبا وهو ميناء أيضا وجد قبل الإسلام، كما هناك موانئ عمانة وأكيلة في شمال عمان. لكن في حلقتنا هذه سنركز على الموانئ التي ازدهرت في العصر الإسلامي كميناء جلفار وميناء صحار وميناء مسقط وميناء قلهات وميناء مرباط وميناء ريسوت وميناء ظفار.
1: جميل. نتحدث أيضا دكتور خالد عن الفترة الزمنية التي يمكن القول بأنها فترة ازدهار الموانئ العمانية القديمة، متى كانت؟
0: كانت فترة الازدهار في العصر الإسلامي الوسيط. فترة العصر الإسلامي الوسيط هي من بدء ظهور الإسلام حتى نهاية العصور الوسطى قبل ظهور العصر الحديث مع نهاية القرن الخامس عشر الميلادي.
1: جميل. هل هناك من مصادر معينة يمكن الاعتماد عليها في دراسة أهمية هذه الموانئ؟
0: نعم، هناك العديد من المصادر، أولها المصادر الأثرية. فمثلا أضرب مثال على ميناء صحار، فميناء صحار المصادر الأثرية الحقيقة مدتنا بالكثير من المعلومات حول فترة الازدهار بما وجده الأثريون من مقتنيات أثرية في منطقة صحار، دلت على وجود ازدهار في فترات ووجود اضمحلال وتقلص للنشاط التجاري. المصدر الثاني هو الكتب الجغرافية العربية. بدأ الجغرافيون العرب والمسلمون بتأليفها منذ القرن الثالث. أضرب مثال على هؤلاء: ابن خرادبة المقدسي، ابن حوقل الأدريسي، وكتاب معجم البلدان، وغيرها من كتب الجغرافيا. بالإضافة إلى هذا والذي له صلة بالجغرافيا أيضا، هناك كتب الرحلات، ومن أبرزها كتاب ابن بطوطة الذي زار المنطقة. هناك أيضا مصدر آخر هو ماركو بولو زار المنطقة، بالإضافة إلى الرحالة الأجانب

0: كان رحال الإيطاليين أيضا اللي زاروا المنطقة أو كانوا بصفة تجار، تركوا معلومات. كتب الأدب والتاريخ العربي مصدرا آخر، نجد مثال على ذلك المسعودي. مسعودي كان رحالا وكان مؤلفا غزيرا الإنتاج، ترك لنا معلومات. المعاجم الجغرافية كمعجم البلدان على سبيل المثال للياقوت الحموي، أو هناك معجم آخر للبكري أيضا ترك معلومات عن المنطقة. في ثنايا الكتب التاريخية أيضا معلومات تخص عمان ككل وتخص هذه الموانئ. هناك أيضا معلومات تختص أو موجودة في كتب الفارسية للعلاقات ما بين عمان وفارس بحكم الجوار،
1: وحتى في المراسلات أحيانا بين الملوك.
0: هناك أيضا بالنسبة للعصر الإسلامي الحقيقة لم نجد الكثير، لكن العصر الحديث هناك كمية كبيرة بالنسبة لقضايا المراسلات أو التقارير الدبلوماسية إلى آخره، ما يعطي معلومات حول المنطقة وحول الموانئ.
1: جميل. نتحدث كجانب جغرافي قليلا عن الفرق بين الميناء والمرسى دكتور خالد.
0: المرسى هو محض مكان على شاطئ البحر ترسو فيه السفن،
1: باعتبار محطة توقف مثلا،
0: محطة يا تكون محطة توقف يا تكون مكان للتزود بالماء. فمرسى السبخة على سبيل المثال، وهو ما يمكن إطلاق دبي عليه، كان مجرد محطة تزود بالماء العذب. مثلا طيوي مثلا كانت مرسى ترسو فيه السفن لتحميل الماء والغذاء. صور كانت مرسى لقلهات، فقلهات لم يكن لديها مرسى، كانت الفرضة في قلهات بينما مرسى السفن
1: في صور.
0: في صور. ثم بعد ذلك تغير الحال بعدما سقطت قلهات بيد البرتغاليين ودمرت وانتقل الأهمية إلى صور بعد بناء العاربة حصن فيها لحماية الميناء. فانتقل مركز التجارة والملاحة إلى صور.
1: جميل. يعني في الحديث عن الفرق بين الميناء والمرسى، من الممكن أن نضيف، تحدثت سابقا عن مجموعة من أبرز الأسماء لموانئ عمان القديمة والحديثة. فإذا كان بالإمكان أن نصف الموانئ الرسمية أو ذات الطابع الرسمي والتي تكون واجهة لعمان على المحيط بشكل عام، إذا كان من الممكن أنك تضيء لنا أسماء هذه الموانئ الرسمية أو المهمة.
0: هناك عدة موانئ: جلفار، ميناء صحار، ميناء مسقط، ميناء قلهات، مرباط، وظفار، وريسوت.
1: كانت تتسم بطابع العالمية إن صح التعبير.
0: الميناء هو مكان لرسو السفن ولوجود فرضة جمرك ولوجود سوق، ويتبع ذلك وجود مدينة بها عدد من السكان. فمثلا صحار كان فيها ما لا يقل عن 50,000 في عز ازدهارها. قلهات يقدر على سكانها في عز ازدهارها في حدود 50,000. طبعا هذه التقديرات تنقص ولا تزيد. فالموانئ بها سلطة مركزية، بها جمرك، بها سوق تجارية، طبعا يتبع ذلك مخازن، ويتبع ذلك حركة نشاط تجاري، ويتبع ذلك وجود مجتمع مدني، وجود حركة اقتصادية، وجود حياة اجتماعية، وجود سلطة سياسية أيضا.
1: جميل. هكذا ربما يعني أخذنا في الحديث عن الأهمية التاريخية لموقع عمان والممنى بشكل عام بأهم الموانئ التاريخية العمانية، وأيضا مجموعة من التفاصيل حول الفرق بين الميناء والمرسى. كان هذا مستمعينا المحور الأول في حديثنا عن الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة. بعد قليل إن شاء الله سنعود لكم مجددا ومع محور ثاني، وسنتحدث هذه المرة عن مرسى السبخة. تفضلوا بالبقاء معنا في برنامج من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني.
3: من التاريخ العماني.
1: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.
3: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.
1: نعود لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، ونواصل الحديث عن الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة. في المحور الثاني من وقت البرنامج سنتحدث عن مرسى السبخة، وننطلق في الحديث عن مرسى السبخة في نقطة أولى، حيث يعتبر مرسى السبخة من المراسي العمانية القديمة. نود أن نوضح الحدود الجغرافية لهذا المرسى دكتور خالد.
0: الإدريسي في حديثه عن الساحل الشمالي أشار إلى أن بعد جلفار يوجد نبع ماء تقصده السفن التزود بالماء، ومن خلال معرفتنا الجغرافية بالساحل الشمالي الممتد شبه جزيرة مسندم وحتى شبه جزيرة قطر، هذا الساحل من بعد شارقة في الوقت الحالي مقفر، لا يوجد به ماء ولا توجد به زراعة ولا يوجد به تركز سكاني، أعني في العصور القديمة. فإشارته إلى نبع الماء هذا بعد جلفار إنما يشير إلى ما يعرف بمنطقة دبي في الوقت الحالي، وربما كلمة سبخة منتشرة الاستعمال في هذه المنطقة إلى اليوم، ما زال شيء اسمه سبخة، وقامت أصلا ميناء دبي قام على وجود نبع ماء، وجود ماء من بئر. لهذا مرسى السبخة الذي ذكره الإدريسي في القرن السادس السابع الهجري في وصفه للساحل الشمالي يشير إلى منطقة دبي.
1: جميل. نتحدث عن الأهمية الجغرافية والاقتصادية لهذا المرسى.
0: ظل ميناء جلفار هو الميناء الأساسي للساحل الشمالي لجنوب الخليج العربي، فبعد موانئ البحرين وهي المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية اليوم شرق الجزيرة لا يوجد ميناء. لم تذكر المصادر الجغرافية أي ميناء إلا ميناء جلفار، كل هذه المنطقة وحتى جنوب الغربي للخليج العربي لا يوجد ميناء. وتبرز أهمية مرسى السبخة أنه كان مصدرا للماء للسفن، سواء التجارية التي تمر الساحل الغربي للخليج وهي يا تكون سفن تجارية يا سفن صيد يا سفن غوص على اللؤلؤ. ولم يبرز هذا الميناء ويتحول إلى ما يسمى بميناء دبي إلا في القرن التاسع عشر الميلادي.
1: جميل. ننتقل إلى تساؤل آخر دكتور خالد، حيث أطلقت على هذا المرسى العديد من الأوصاف في كتابات الجغرافيين العرب، نسلط الضوء قليلا على هذه النقطة.
0: الحقيقة هو أن الذي ذكره وهي إشارة وحيدة، هو الإدريسي، ولم يذكر هذا المرسى سوى الإدريسي. وكما قلت، وعلى الرغم أنه يحتوي على الماء وهو شرط من شروط وجود شكل من أشكال المرسى أو الميناء، إلا أنه يفتقر إلى وجود ظهير اقتصادي، فلا يوجد هنا أي نوع من النشاط الزراعي أو تربية الحيوانات، وبالتالي يساعد على بقاء السكان ويستطيع جذبهم للبقاء وإحداث نشاط تجاري، نشاط اقتصادي فيه. لهذا ظل محدود الأهمية.
1: جميل. وصفت بعض المصادر دكتور خالد بأن الطريق بين عمان والبحرين بأنه شاق وغير مسلوك للمسافرين، ما أسباب ذلك وما هي الطرق البديلة التي يمكن اتخاذها في تلك الفترة للوصول، كون هذه المنطقة تصل بين عمان والبحرين؟
0: هذا الطريق لو نظرنا إليه من الناحية الجغرافية طريق شاق، فبعد جلفار وهي رأس الخيمة الحالي إلى الشارقة يوجد هناك بعض الزراعة، بعض المياه، لكن المنطقة الممتدة بعده منطقة لا يوجد بها زراعة، ولا يوجد بها تركز سكاني، ولا يوجد بها ماء كثير. أماكن وجود الماء بها، الماء العذب، قليلة وتكاد تكون نادرة، وتكثر فيها الخيران، وتكثر فيها تكوينات الجبسية إلى آخره، فهي منطقة غير صالحة للنشاط السكاني أو النشاط الزراعي. لكن كانت مهمة بالنسبة للصيادين وغواصي اللولو، فهي منطقة ليست مهمة، ويكثر فيها تنازع القبائل البدوية على تصارعها، ولم تكن هناك سلطة مركزية الحقيقة تستطيع تأمين الطريق، لأن المنطقة غير مهمة أساسا،
1: غير آمنة،
0: وتحولت لتكون غير آمنة، فالطريق غير مسلوك، بالإضافة لعدم وجود المياه، والمياه كما تعرف حياة. لهذا فضل الكثير من المسافرين الذين يقصدون مناطق أخرى في الخليج وفي إقليم البحرين وفي وصولا إلى البصرة، فضلوا سلوك طريق البحري عن سلوك الطريق البري.
1: جميل. هكذا تحدثنا مستمعينا في المحور الثاني عن مرسى السبخة، والذي مثل ما ذكره الدكتور خالد هو ما يمثل دبي في الوقت الحالي. هذا ختام حديثنا حول مرسى السبخة، المحور الثاني من برنامج من التاريخ العماني، ومواصلة الحديث عن الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة. بعد قليل نعود والمحور الأخير فيما تبقى من وقت البرنامج لنتحدث عن ميناء جلفار.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
1: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.
3: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.
1: نعود لكم مجددا مستمعينا، والمحور الثالث في حديثنا عن الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة، والذي نتحدث فيه عن ميناء جلفار. نرحب بك مجددا دكتور خالد، ونتساءل في نقطة أولى، ميناء جلفار مما لا شك فيه بأنه كان يعتبر من أهم الموانئ في المنطقة، وهذا عطفا على ما ذكرته في حديثك سابقا. نتحدث في البداية عن موقع هذا الميناء والتأطير الجغرافي لهذا الميناء.
0: ميناء جلفار هو ما يمثل اليوم رأس الخيمة، والحقيقة كان الميناء في شمال الإمارة وأقرب إلى الساحل، وأهميته تكمن من الناحية الجغرافية إنه كان يمثل الميناء الوحيد للمنطقة الممتدة من إقليم البحرين شرق الجزيرة إلى جنوب غرب الجزيرة العربية إلى حدود رأس مسندم. هذه المنطقة بعد إقليم البحرين خالية من الموانئ،
1: فتكون السيطرة لميناء جلفار،
0: فكان ميناء جلفار هو الميناء الوحيد. وتكمن أهميته الاقتصادية في أنه كان ميناء تجاريا، ميناء لصيد اللؤلؤ، وميناء للصيد الأسماك أيضا. كان يحمل ثلاث وظائف، كما أن جلفار كانت عاصمة لإقليم، فالإقليم الممتد من شبه جزيرة مسندم وحتى شبه جزيرة قطر كان يدار كل هذا الإقليم من جلفار. وكانت الدولة في عمان ربما من قبل الإمامة الثانية، الإمامة الأولى عفوا، اللي كانت بين سنة 132 إلى 134 هجرية، كانت تدير كل هالمنطقة من جلفار، فكان والي جلفار مسؤول عن كل هذا الساحل.
1: إذا كانت هناك بعض الإضافات حول الأهمية الجغرافية، كونك تحدثت حول الأهمية الاقتصادية لهذا الميناء دكتور خالد.
0: الأهمية الجغرافية كما قلت أنه الميناء الوحيد في جنوب غرب الخليج العربي، وقربه من الموانئ الفارسية أيضا أعطاه ميزة، فالموانئ الكبرى التي هيمنت على التجارة كانت في الساحل الفارسي، ميناء هرمز وميناء سيراف وموانئ أخرى، فكان قربه من هذه الموانئ أعطاه ميزة أنه كان له تواصل معها. والسبب أن ميناء جلفار التجارة القادمة سواء من الهند وجنوب شرق آسيا ما كان له قدرة على تصريف تلك البضائع، وبالتالي كان دائما موانئ الفارسية المرتبطة بشبكات الطرق البرية إلى الهند ووسط آسيا وإلى العراق وإلى مناطق مثل أذربيجان ومناطق مثل جورجيا إلى البحر الأسود، فكانت الموانئ الفارسية أكثر ارتباطا بشبكات الطرق البرية،
1: فكانت تسهل تصريف البضائع وما إلى ذلك.
0: نعم، وكانت تسهل مسألة تصريف البضائع، كما كان فيها مدن منتجة للسلع ومدن مستهلكة لتلك السلع، فحتى لو جاءت السلع إلى جلفار ما كان بإمكانه تصريفها. وهذا أيضا يماثل دور ميناء صحار. ميناء صحار نفس الشيء،
1: جميل.
0: ما كان لديه قدرة أن يصرفها، ولا لم يكن له قدرة على ربط مع الطرق التجارية البرية، لم تكن هناك بين عمان وبين مناطق أخرى طرق تجارية برية نشطة
1: بقدر الطرق البحرية.
0: أحسنت،
1: جميل. ميناء بهذه الأهمية دكتور خالد وبهذا الازدهار، مما لا شك فيه بأنه أطلقت عليه الكثير من الأوصاف ونال اهتمام الجغرافيين، نتحدث حول هذا الموضوع.
0: الجغرافيين العرب أشاروا إلى وجود مدينة في شمال عمان هي جلفار، مدينة منتجة للسلع الزراعية وسلع ذات المصدر الحيواني الزبد والجبن وإلى آخره، فكانت هذه السلع الزراعية تحمل من جلفار إلى المناطق القريبة اللي ما كان فيها زراعة، فجزيرة مثل قيس أو اللي ما تسمى كيش اليوم كانت تستوردها من جلفار. الأمر الثاني أن ميناء جلفار ميناء مهم لصيد اللؤلؤ في الساحل الغربي للخليج، المنطقة الواقعة ما بين شبه جزيرة قطر حتى رأس مسندم. فما ذكر الحقيقة هو حول هذه النقطة، وجود زراعة، وجود منتجات حيوانية، وجود مكان لصيد اللؤلؤ أو ميناء يستقبل سفن الصيد.
1: جميل، نتطرق إلى حقيقة الاسم جلفار.
0: هذا الاسم يطلق، يمكن أن ينطق بطريقتين، جلفار
1: بضم الجيم
0: وبضم الجيم، أو جر بالراء بدل اللام جرفار.
1: وما حقيقة الاسمين دكتور خالد؟
0: في المعاجم الجغرافية اللغوية يقاربون اسم جلفار باسم جلنار، بمعنى يشيرون إلى الأصل الفارسي للاسم، فكلمة جل بالفارسية هي زهرة، أما فار فلا نعرف الحقيقة، لم يذكر أحد ما معنى فار. وبالإضافة إلى وجود الاسم الحقيقة اسم جلفار رأس الخيمة، هناك حتى في فارس اسم جلفار موجود، هناك قرية تسمى جلفار
1: بذات الاسم.
0: بذات الاسم، إيش الارتباط ما بين الاثنين؟ هذا يستدعي مزيد من البحث، هل الاسم جاء من هناك أم الذين كانوا هنا رحلوا إلى هناك وأسسوا قرية وأطلقوا عليها نفس الاسم؟
1: جميل،
0: الحقيقة غائبة، الحقيقة هنا،
1: ولكن ما نصل إليه من خلال حديثك بأن هناك اسمين لجلفار، جلفار الاسم الذي ذكرته وأيضا جرفار.
0: نعم.
1: ننتقل من ذلك إلى نقطة أخرى، وهي تساؤل للحديث عن علاقة بين اسم جلفار وبين الصير.
0: جلفار اسم نجده موجود إلى العصر الحديث. الصير هي القرية، منطقة زراعية في رأس الخيمة كانت تسمى الصير،
1: جزء من جلفار بهذا المعنى؟
0: لا، الاسم موجود، الاثنين كانوا موجودات. فالذي صار أن عندما أعاد الإمام ناصر بن مرشد الاستيلاء على جلفار اتخذ موقعا داخليا أكثر
1: في رأس الخيمة،
0: في رأس الخيمة، هذا الموقع الداخلي في القرية اللي هي تسمى الصير. فنلاحظ أن صاحب كشف الغمة عندما يذكر الاسمين بمعنى واحد، جلفار والصير، صير جلفار بمعنى واحد، وهذا يدل على أن مركز المنطقة تحول من قريب من الساحل إلى الداخل أكثر، لأنها أكثر حصانة، وهناك أصبح مركز الحكم في الولاية، ولاية يعني مركز الحكم صار في الصير بدل ما كان أقرب إلى الساحل. فبدأ اسم جلفار منذ ذلك الوقت في الاضمحلال. الأمر الآخر، كلمة صير تعني الساحل، فعندما جاء الأوروبيون إلى المنطقة وجدوا أن الساحل ممتد إلى شبه جزيرة قطر، هذا يطلق عليه صير عمان، السكان الأهالي يطلقوا عليه صير عمان، هذا كان في القرن التاسع عشر، 18-19.
1: جميل، ننتقل إلى تساؤل آخر، وهو كيف تحول هذا الاسم إلى رأس الخيمة؟
0: في حدود القرن الثامن عشر، أظن في بداية عهد الدولة البوسعيدية في عمان، تعرضت المنطقة إلى غزو فارسي، ونقل مرة أخرى مركز إدارة الإدارة إلى مكان عرف في نفس ما يعرف برأس الخيمة اليوم، أو جلفار أو صير إلى آخره، نقل
1: الأسماء
0: إلى مكان آخر،
1: وهو
0: فسمي ذلك المكان برأس الخيمة. يقال لأن هناك أقوال كثيرة، من هي الخيمة، ما هي هذه الخيمة، تعني من، خيمة من. بعضهم قال إنها تعني خيمة أميرة تسمى الزباء، والبعض قال أنها تعني تخص أحد أمراء القواشم. وهنا يجب أن تأخذ أن الحقيقة هنا تقريبية، من أين جاء الاسم. لكن السبب هو الانتقال الثاني، هو أيضا سبب عسكري أو سبب سياسي، اقتضى الغزو الخارجي.
1: ولكن لا توجد إشارة حقيقية لسبب تسمية المنطقة برأس الخيمة، مجرد روايات متعددة.
0: نعم مجرد روايات.
1: جميل، نسلط الضوء على أهم الأحداث التاريخية التي شهدها هذا الميناء، ميناء جلفار أو جلفار كما أسلفت.
0: نبدأ الحقيقة بمعرفة أكبر حول الميناء من خلال المعركة التي حدثت بين الإمام الجولندة بن مسعود في الإمامة الأولى وبين أمير الخوارج المعروف بشيبان الصغير اليشكري، شيبان اليشكري، سنة 134. ثم المعركة الثانية التي حدثت بعدها مع القائد العباسي الذي جاء لغزو عمان، من هنا بدأ يظهر اسم جلفار أكثر وضوحا من ذي قبل. وكان لهذا الميناء في عهد الإمامة الثانية، كان هذا الميناء كان له والي مستقل، وهذا الوالي المستقل يحكم منطقة شاسعة تمتد من شبه جزيرة مسندم إلى شبه جزيرة قطر، كل ساحل.
1: جميل، ما هي أهم الموارد الاقتصادية التي اشتهر بها هذا الميناء؟
0: الموارد الاقتصادية، الميناء أولا نظرا لتوفر الماء ووجود نشاط زراعي، جعل هذا المكان مكان قابل للعيش، وجود فيه نشاط اقتصادي. بالإضافة إلى ذلك مثل وجود منطقة محمية من الرياح بواسطة الخيران الموجودة، مثل إمكانية لرسوء السفن والاحتماء من العواصف، كما أنه أيضا تحول إلى ميناء صيد، وميناء صيد للأسماك، وميناء صيد للؤلؤ. فالساحل الغربي للخليج في المنطقة ممتدة من حتى رأس الخيمة اليوم كان مكان مناسب لصيد اللؤلؤ، وكان الميناء هو الميناء الرئيسي لصيد اللؤلؤ.
1: جميل، نتحدث يعني في هذه النقطة عن اللؤلؤ ورواج هذه كمهنة، كأبرز المهن التي اشتهر بها سكان الخليج العربي. ما علاقة هذه الحرفة بجلفار بالتحديد وهي صيد اللؤلؤ؟
0: مصايد اللؤلؤ في الغالب في الخليج العربي هي في الجانب الغربي من الخليج، وكان من بين أهم مصايد اللؤلؤ هي في المنطقة الممتدة من شبه جزيرة قطر وحتى الشارقة تقريبا. ومهنة صيد اللؤلؤ مهنة قديمة في الخليج تعود إلى ما قبل الإسلام بقرون، يمكن 2000 سنة أو أكثر قبل الميلاد. ولأن منطقة شبه الجزيرة ومنطقة الساحل الغربي أكثر جفافا وأقل إنتاجا للغذاء، فالسكان اتجهوا منذ القدم إلى ممارسة حرفة الصيد الأسماك وحرفة صيد اللؤلؤ، لأن مدخولها على السكان كان كبير. كما أن نوعيات اللؤلؤ التي كانت تصاد في الخليج كانت أفضل، وبعضها كان يمثل حجمها حجم أكبر.
1: جميل. هل هو ذات النشاط الذي كان في جلفار من صيد اللؤلؤ هو ذاته في إقليم البحرين في تلك الفترة؟
0: كان كل الخليج خاصة الساحل الغربي يمارس هذه المهنة، لكن جلفار أهميتها ليست لأنها كونها تصيد اللؤلؤ فقط، وإنما أيضا كانت مركز تصب فيه تجارة اللؤلؤ، فصيادين اللؤلؤ والممولين وأصحاب السفن ليصيدوا
1: اللؤلؤ ويشترون هناك
0: يبيعوه، وكان مركزهم هو جلفار.
1: جميل. نتحدث عن نقطة أخرى بعيدا عن اللؤلؤ هذه المرة، وهي تربية الخيل، حيث وردت في سجلات القائد البرتغالي البوكيرك إشارات إلى ازدهار تربية الخيل في جلفار وصحار وقريات. هل هناك علاقة مشتركة بين هذه الموانئ وبين تربية الخيل؟
0: نعم، كان تصدير الخيل إلى الهند كان أحد السلع المهمة، كان تصدير الخيل كان عليها طلب واسع في الهند لاستخدامها في الجيوش، وكانت الخيل العربية التي كانت تربى في الجزيرة العربية سواء في ظفار سواء في مناطق عمان الأخرى كقريات مثلا أو صعار أو خورفكان مثلا أو جلفار، فالمناطق اللي بعيدة عن الساحل أو اللي كانت لديها ظهير اقتصادي زراعي كان إمكانها تربي خيل، كانت ترسل هذه الخيل إلى الموانئ لتصديرها
1: إلى الهند،
0: إلى الهند اللي كانت تمثل سوق واسع للخيل.
1: جميل. فلذلك كان انتقال الخيل رهينا بالموانئ المركزية مثل جلفار وصحار وقريات.
0: هذا صحيح.
1: ننتقل إلى تساؤل آخر، وهو ما هي طبيعة التنافس بين كل من هرمز وجلفار وصحار، وهل كانت تمثل لبعضها موانئ متكاملة أم أنها كانت تمثل موانئ مركزية تختلف مع بعضها في آلية التنافس ويعني البضاعة التي تحصل عليها وتعيد تصديرها؟
0: قيام الدولة المسلمة وتوسعها وضمها لمنطقة واسعة من شبه الجزيرة إلى غرب آسيا إلى حدود الهند عمل على وجود نوع من الوحدة الحضارية والسكانية والدينية، وبدأ نشاط الموانئ في الخليج منذ بداية العهد الراشدي، فنشأ من البصرة كما أخذت موانئ فارس الساحل الشرقي بالازدهار وبدأت حركة التجارة، خاصة وأن الدولة المسلمة تمكنت من إخضاع هذه المنطقة وبدأ التواصل أخذ في الازدهار مع الهند وجنوب شرق آسيا، لكن الموانئ في البصرة وموانئ الفارسية في الساحل الشرقي للخليج كانت أكثر ارتباطا بشبكة الطرق البرية، كما أن الدولة العباسية التي تأسست في حدود سنة 132 هجرية واتخذت من العراق مركزا لها ومن بغداد كعاصمة جذبت النشاط الاقتصادي التجاري إليها، فأصبح لهذه الدولة الخليج كممر تجاري. مع ازدهارها وازدهارها من ناحية الحضارية ومن ناحية الاقتصادية هي وفارس جعل المنطقتين تملكان موانئ ترتبط بحركة التجارة البرية، كما أن فيها مدن ومجتمع سكاني كبيرين مستهلك ومنتج لسلع، بينما كانت موانئ عمان في العموم موانئ ترانزيت ليس لها ارتباط بشبكة الطرق البرية ولم تكن قادرة على استهلاك السلع التي كانت تقلب كميات كبيرة سلع الرفاهية،
1: إنما يعاد تدويرها لي
0: وإنما يعاد تصديرها إلى موانئ أخرى التي ترتبط بمناطق منتجة لسلع أو مستهلكة لسلع.
1: جميل.
0: فكان ميناء جلفار وميناء صحار ما كانا قادرين على التنافس مع هذه الموانئ، لكن صحار واللي سنتحدث عنه في لحظة تاريخية، فترة تاريخية معينة، ولظروف اللي سادت المنطقة، تمكن أن يصل ليكون القمة، بينما جلفار ظل ميناء محدودا، ميناء محدود إذا قيس بالموانئ الفارسية أو قيس بميناء العراق الكبير البصرة أو إذا قيس بميناء صحار أو حتى بميناء مسقط أو بميناء قلهات.
1: جميل. وذلك لأسباب عدة ذكرناها سابقا في حديثنا أو في معرض حديثنا عن جلفار.
0: صحيح.
1: نختتم هذا المحور دكتور خالد بتساؤل أخير، وهو كيف تدهور هذا الميناء وفقد أهميته؟
0: هذا الميناء ازداد نشاطا وارتبط أساسا بميناء هرمز وبميناء هرمز جيرون الجزيرة. فمملكة هرمز اللي كانت داخل في البر الفارسي انتقلت بعد هجمات المغول إلى جزيرة قريبة من الميناء الأصلي وقريبة الآن من ميناء بندر عباس. ازدهار هرمز هو الذي جعل ميناء جلفار يزدهر، لأن جلفار قريبة منها وكانت بمثابة ميناء مرادف لميناء هرمز. كانت تستورد هرمز جيرون في هذه الجزيرة، يستورد كميات كبيرة من الغذاء، سواء أسماك سواء منتجات حيوانية، يلبي جزء من طلب على الغذاء من جلفار. كما أن قسم من التجار الذين ضاقت بهم الجزيرة، جزيرة جيرون كانت واسعة وكانت البيوت ضيقة وكان السكن ومستوى المعيشة مرتفع، فضل قسم من هؤلاء التجار إنهم يذهبوا إلى جلفار للاستقرار هناك. كذلك كانت جزيرة جيرون أو هرمز، مملكة هرمز هذه كانت تهيمن على الميناء، ميناء جلفار. فربط الميناء بحكم الجوار الجغرافي وبحكم يعني السلطة، ربط بهرمز ونمت هرمز فنما مع ميناء جلفار.
1: جميل.
0: إلى أن جاء البرتغاليون. البرتغاليون أيضا صعدوا على استمرار نمو الميناء، لأنهم هيمنوا على هرمز وهيمنوا على جلفار، وربطوا الميناء بشبكة الطرق التجارية وبالمصالح البرتغالية، فظل مزدهرا إلى أن جاءت القوى الأوروبية ونافست البرتغاليين، ثم جاء الغزو الفارسي لهرمز واحتلالها، فانقطع ذلك التواصل
1: بين جلفار
0: وهرمز من ناحية، وانقطع بسبب تنافس القوى الأوروبية أيضا
1: على من يسيطر
0: على السيطرة على التجارة، فلم يعد له تلك الأهمية التي كانت له من قبل، وبالتالي فقد أهميته. ولكنه ظل أهمينا بعد ذلك إلى القرن التاسع عشر، عندما أخذ الاهتمام يتجه إلى دبي أكثر فأكثر فأكثر، نظرا للسياسة حكام دبي التي جذبت الكثير من السفن والكثير من يعني السفن وسفن الصيد اللؤلؤ والتجارة إلى الميناء، بينما أخذ دور ميناء جلفار لهراس القيمة يتقلص.
1: بهذا التقلص نختتم حديثنا. نعم. من خلال هذا المحور دكتور خالد الوهيبي والحديث عن الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة. هكذا أعزائي المستمعين نصل بكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من التاريخ العماني، التي تناولنا فيها الأهمية الملاحية والتجارية لموانئ عمان القديمة، وتطرقنا فيها إلى انعكاس أهمية الموقع الجغرافي لعمان على تطور هذه الموانئ ودورها الاقتصادي في المنطقة. استعرضنا أهمية مرسى السبخة ودوره التجاري، كما سلطنا الضوء على الأهمية التاريخية والاقتصادية لميناء جلفار، وأهم الأحداث التي ارتبطت بالتاريخ العماني من خلال هذا الميناء. نستكمل الحديث حول هذا الموضوع في الجزء الثاني من الحلقة، التي سنخصصها للحديث عن أهمية صحار في الأسبوع القادم إن شاء الله، آملين أن نكون قد وفقنا في ذلك. ولا يسعنا إلا نشكر في نهاية هذا الحديث ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور خالد بن خلفان الوهيبي، أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس. شكرا لك دكتور خالد.
0: الشكر لكم على إتاحة الفرصة لإعطائي بعض الفائدة حول الموضوع لجمهور المستمعين، ونأمل أن نلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم.
1: إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم ومواصلة الحديث عن الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة. إلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
2: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
2: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من عين على السينما.
2: في هذه الحلقة سنتحدث عن الموسيقى التصويرية في الأفلام السينمائية،
1: حيث سنتعرف على مراحل تأليف الموسيقى للأفلام السينمائية وعن علاقة المخرجين بالملحنين،
2: كما سنتطرق إلى آراء النقاد حول مدى أهمية أن يحتوي الفيلم السينمائي على موسيقى أو أن لا يحتويها.

0: الموسيقى التصويرية هي الموسيقى التي يتم استعمالها في الأفلام السينمائية، وهي بصفة عامة يتم تأليفها للفيلم واستخدامها لتدعيم الانطباعات والمشاعر المستثارة لدى الجمهور عند مشاهدة مشهد أو حوار معين بالفيلم.
1: في الكثير من الحالات تقوم الأوركسترا بعزف الموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية، وهي أوركسترا تتباين في حجمها من الفرق الصغيرة إلى ذات الشهرة العالمية.
0: يمكن للأوركسترا أن تكون أوركسترا ستوديو سينمائي، وهي المتخصصة في تنفيذ الموسيقى التصويرية للأفلام مثل أوركسترا ستوديوهات هوليوود السينمائية.
1: كما يمكن لها أن تكون أوركسترا غير متخصصة حصريا في تنفيذ موسيقى الأفلام كأوركسترا لندن السيمفونية.
0: أما الدراما والبرامج التلفزيونية وألعاب الفيديو الإلكترونية فهي كثيراً ما تستخدم تقنيات الحاسوب والآلات الموسيقية الكهربائية لإنتاج الموسيقى المطلوبة دون ما الحاجة لأوركسترا حقيقية، وسبب ذلك يعود إلى انخفاض ميزانية هذه الأعمال مقارنة بالأفلام السينمائية.
1: بعض الأفلام السينمائية تستخدم الأغاني الرائجة عوضاً عن تأليف موسيقى خاصة بالفيلم، إلا أن الموسيقى التصويرية المعدة تخصيصا للأفلام هي ما يفضله المخرجون، إذ أن لها قدرة أكبر على التكيف مع طبيعة المشهد السينمائي.

0: عملية تأليف الموسيقى لأي فيلم تبدأ عادة بعد اكتمال تصوير عدد مناسب من المشاهد السينمائية، وأحيانا بعد انتهاء تصوير كامل الفيلم.
1: يتم تجميع هذه المشاهد فيما يعرف بالنسخة الخام للفيلم وتحال إلى الملحن.
0: يتناقش المخرج والملحن عن أي لون من الموسيقى يرغبان للفيلم أن يتضمن، وفي حالات نادرة فإن المخرج يعلم الملحن بنوعية الموسيقى المطلوبة للفيلم حتى قبل أن يشاهد الملحن أي مشاهد مبدئية من الفيلم، وذلك بهدف كسب الوقت وتهيئة الملحن نفسيا للبدء بالتأليف الفعلي لموسيقى الفيلم فور انتهاء التصوير.
1: كما يتم أحيانا تسجيل الموسيقى قبل تصوير مشاهد معينة، لا سيما في المشاهد التي تتضمن فقرات راقصة أو أغنية مصورة داخل الفيلم، فهنا يتم أولا تسجيل الموسيقى وبعدها تصميم وتصوير اللقطات الملائمة لها.
0: يبدأ بعض المخرجين أحيانا بمونتاج أفلامهم مستعينين بموسيقى تصويرية مؤقتة، وهي موسيقى جاهزة يأتون بها من أفلام أخرى أو ما شابه ذلك، وذلك أثناء انتظارهم للملحن لينتهي من تأليف الموسيقى التي ستستخدم فعليا في الفيلم.
1: لا يفضل مخرجون آخرون هذه الطريقة لأنها تحد من قدرة المؤلف الموسيقي على الابتكار وتجعله مجرد مقلد للون موسيقي جاهز.
0: وفي حالات خاصة فإن مخرجي بعض الأفلام يمحورون فيلمهم حول موسيقى معينة يضعونها داخل الفيلم لأنها هي ما كان يعتمد برأسهم أثناء التصوير، ومن هؤلاء المخرج ستانلي كوبريك في فيلم 2001 أوديسي الفضاء، حيث أصر على تضمين فيلمه الموسيقى التصويرية المؤقتة عوضا عن الموسيقى التي تم تأليفها خصيصا للفيلم.
1: ما إن يحصل الملحن على النسخة الخام للفيلم حتى يبدأ عملية التأليف الموسيقي.
0: الكثير من الأفلام تتم إعادة مونتاجها لتتناسب مع الموسيقى التصويرية، ومن أنجح تجارب التوافق بين المخرج والمؤلف الموسيقي تجارب المخرج سيرجيو ليون والملحن أنيمو موريكون.
1: في فيلمهما الشهير المشترك الطيب والشرير والقبيح لحن موريكون موسيقاه التصويرية قبل تصوير الفيلم، وعلى ضوء الموسيقى قام ليون بمنتجة الفيلم.
0: ومن الأمثلة الأخرى في هذا الصدد المشهد المعروف بمشهد الطيران من فيلم إي تي للمخرج ستيفن سبيلبرج، حيث كانت الموسيقى التي ألفها جون ويليامز لهذا المشهد غير متوافقة مع اللقطات التي تم تصويرها، ولم يكن ممكنا إيجاد لقطات مناسبة لتركيبها عليها.
1: إلا أنه إعجابا من سبيلبرغ بالقطعة الموسيقية التي ألفها جون ويليامز، فقد طلب من الملحن تسجيل النسخة النهائية من تلك المقطوعة بحيث يتناسى الملحن أنها ستدخل في فيلم ما. وبعد الانتهاء من التسجيل

0: بعزف اللحن، وعادة يتم ذلك تحت إدارة المؤلف الموسيقي.
1: إلا أن أسماء العازفين الذين نفذوا الموسيقى لا يتم عادة إدراجها في تترات المقدمة والنهاية للفيلم، وإنما يكتفى بالإشارة فقط إلى اسم الأوركسترا التي نفذتها.
0: في الأفلام الموسيقية الضخمة وأثناء تسجيل موسيقى الفيلم تعزف الأوركسترا المقطوعات بجوار شاشة عرض سينمائي كبيرة لتحاكي الصورة النهائية التي سيظهر عليها الفيلم.
1: تحفل الأفلام السينمائية عادة بثيمات موسيقية متعددة وفقاً للشخصيات، الأحداث، الأفكار والموضوعات.
0: بعض الشخصيات تصاحب ظهورها نفس الثيمة الموسيقية، أما مواقف الخطر في الفيلم الواحد فقد تعبر عنها ثيمة موسيقية موحدة.
1: يمكن التفكير في سلسلة أفلام حرب النجوم كنموذج جيد لتوزيع الموسيقى وتنويعها وفقا لشخصيات الفيلم وأوقات ظهورها على الشاشة. فالشخصيات الرئيسية في حرب النجوم لكل منها تقريبا ثيمة موسيقية خاصة به عند ظهوره على الشاشة.
0: متوسط الزمن الموسيقي المبثوث بأفلام هوليوود يتراوح بين 40 إلى 75 دقيقة موسيقى للفيلم الواحد، تبث أحياناً كخلفيات لا ينتبه المشاهد لوجودها.
1: وفي حين أن بعض الأفلام تحتوي على موسيقى تصويرية محدودة، فإن بعضها بلا موسيقى مطلقاً، بينما بعض الأفلام لا تختفي عنها الموسيقى في جميع مشاهدها من البداية للنهاية.
0: وهناك أفلام لا تأتي موسيقاها من خارج أحداث قصة الفيلم، وإنما تكون الموسيقى جزءاً من أحداث الفيلم الداخلية، كالموسيقى التي يسمعها الأبطال على المذياع أو أثناء دخولهم ملهاً راقصاً أو ما شابه ذلك.
1: هذا النوع من الموسيقى الذي يأتي من داخل قصة الفيلم يسمى بالموسيقى المصدرية، ويمثله جيداً موسيقى فيلم دوغما للمخرج كيفن سميث

0: تقع القيمة الفنية للموسيقى التصويرية في موضع جدال دائم، فهناك من النقاد من يعلي شأنها عالياً وهناك من لا يعبأ بها كثيراً.
1: المتحمسون للموسيقى التصويرية يشيرون إلى مقطوعات تم تأليفها من قبل ملحنين أمثال برنارد هيرمان بوصفها لوناً سينمائياً قائماً بذاته.
0: وسبب نظرتهم إليها على هذا النحو هو أن الكثير من مقطوعات الأفلام قد رسخت حضورها لدى الجمهور، بحيث أصبح الناس يستمعون إليها كموسيقى خالصة بشكل يفوق أحياناً إقبالهم على مقطوعات الموسيقى الكلاسيكية القديمة.
1: في بعض الحالات تمكنت مقطوعات الأفلام من دخول برنامج العرض الموسمي الخاص ببعض من أهم فرق الأوركسترا السيمفونية، وهي في الغالب معزوفات لملحنين ترسخت أسماؤهم كملحنين كبار متخصصين في الموسيقى التصويرية من أمثال سيرجي بروكوفيف وفوغان ويليامز.
0: إلا أن ملحنين آخرين مشهورين ممن ألفوا موسيقى العديد من الأفلام الرائجة لا يزالون أبعد ما يكون عن تقبل فرق الأوركسترا السيمفونية لأعمالهم وعزفها على نحو جماهيري.
1: إن عدم التقبل هذا يعكس وجهة نظر الصنف الثاني من النقاد الذي يرى في موسيقى الأفلام اجتراراً دائماً وإبداعاً نادراً.
0: ذلك أن الكثير من أشهر ملحني الموسيقى التصويرية لأفلام هوليوود يؤلف كل منهم موسيقى تصويرية لنحو 4 أفلام في السنة الواحدة، ومع هذه الكثرة من أين يأتي الإبداع الخلاق؟
1: وعلى الرغم من كل ذلك، ومع أن أمهات الفرق الموسيقية لا تزال ترفض إدراج مقطوعات ملحني موسيقى الأفلام الرائجة ضمن برنامج عروضها، فإن بعض الفرق الأخرى قد أجبرتها شعبية هؤلاء الملحنين على عزف شيء من مقطوعاتهم أحيانا إرضاء للجمهور.
0: الجدير بالذكر أنه على أيام السينما الصامتة كانت هناك أيضا موسيقى تصويرية للأفلام، وكانت تعتمد غالبا على عازف واحد مستخدما إما البيانو أو الأورغون، حيث كان ينتحي جانبا بجوار شاشة العرض ويبدأ بالعزف الحي من النوتة الموسيقية مع بدء الفيلم.
1: كانت موسيقى غالبية الأفلام الصامتة تتشابه في الثيمة، فهناك موسيقى

0: جاهزة يتم عزفها عندما يكون المشهد حزينا، وموسيقى أخرى جاهزة للمشاهد الضاحكة تكاد تتكرر بتنويعات بسيطة عند عرض كل فيلم كوميدي.
1: كما كانت هناك بطبيعة الحال أفلام حظيت بموسيقى خاصة بها، مثلما حظيت بألحان مؤلفة من قبل أفضل موسيقي العصر.
0: ويجيء الفنان الشامل شارلي شابلن حالة فارقة في الموسيقى التصويرية لأفلامه، فهو مؤلف الموسيقى الخاصة بكل فيلم من هذه الأفلام، وقد كان حريصا على الإبداع الموسيقي مثلما كان حريصا على التجويد في بقية عناصر صناعة الفيلم السينمائي.
1: أعد هذه الحلقة
0: عبد الله بن خميس البلوشي،
1: وفي الحلقة القادمة نفتح عينا أخرى على السينما.
0: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا عن شجرة عقر في الحلقة السابقة، الشجرة التي استخدمت كسياج محلي في جنوب الجزيرة العربية، وقد لها قدرة كبيرة جدا على الانبات من الجذور. الجذع ذاته عندما يزرع يجذر ويشكل سياج يستخدم للمنازل أو يستخدم للمزارع أو يستخدم للحيوانات. يعني سياج طبيعي يذكرنا أيضا بالبوكاج الفرنسي، نفس القصة. وحول مختلف دول العالم في الثقافات القديمة كانت تستخدم النباتات أيضا على شكلها الطبيعي ذاته. الإنسان دائما يفكر بالاستدامة، أنه كيف تستطيع أن تستفيد من النظم البيئية دون أن تعمل لها صيانة ودون أن تعمل لها تجديد. وهكذا الحلول القائمة على الطبيعة دائما هي الأرخص ماليا، الأقل تكلفة، وهي الأكثر استدامة، لأنها تقوم على النظم البيئية، سواء كان على مستوى مكافحة الأنواع الغازية مثلا، ويتم ذلك بدعم الأنواع المحلية، بنثر بذور الأشجار المحلية، بغرسها، تركها، تعظيم بنك البذور المحلي. عندما تأتي الظروف المناسبة ستنمو الطبيعة مجددا. وهذه الحلول هي الاعتماد على الطبيعة ذاتها في دعم نظمها البيئية. وحتى على مستوى السياحة، كلما اعتمد الإنسان على سياحة بيئية لا تؤثر على الطبيعة كان لها مردود اقتصادي كبير، وكان لها أيضا استدامة مستمرة، ويستدام هذا العمل لفترات طويلة جدا دون المساس بالرأس المال البيئي الموجود في المنطقة. أينما كانت هذه المنطقة، أينما كان الرأس المال البيئي، قد يكون الرأس المال البيئي مجموعة من النباتات أو 3000 كيلو متر مربع من المنطقة المتأثرة بأمطار الخريف في جنوب الجزيرة العربية، هذا هو الرأس المال البيئي. قد يكون جبال الحجر أو الجبل الأخضر بأهميته البيئية وبارتفاعه الشاهق يصل إلى 3000 متر فوق سطح البحر، هذا هو الأرث الرأس المال البيئي. إذا حافظنا عليه ممكن أن نطور السياحة المعتمدة على هذه الجبال وغيرها. الرأس المال البيئي الشعب المرجانية الموجودة في مسقط، أو الموجودة في مرباط، أو الموجودة في حاسك، هذا الرأس المال البيئي. إذا حافظنا عليه ممكن أن نحصل على منتجات كثيرة جدا، من ضمنها ما يوجد في شرق محافظ ظفار، الصفيلح. نحافظ على الصفيلح يتم استياده سنويا، ونحافظ عليه في الطبيعة ذاتها ليتكاثر بشكل متجدد، هذا هو الرأس المال البيئي. لكن الاستهلاك الكبير للرأس المال البيئي وتدميره والحصول على استفادة سريعة عاجلة غير مستدامة هو اللي يدمر النظم البيئية ويوقف الاستفادة المستقبلية. فكلما كانت الاستدامة هي فكر للتعايش مع النظم البيئية، كلما كانت المصلحة والفائدة عمت للجميع. وهذا ما كان يعتمد عليه الإنسان القديم في استفادته من النظم البيئية. فهذا السياج اللي تحدثنا عنه لا يعبر فقط عن سياج يفصل بين المزارع، سياج شجرة عقر إطلاقا. القضية ليست سياج فقط يفصل بين المزارع أو بين المشاديد، أو سياج يستخدم لإضافة حاجز في المنزل. الفكرة كلها تدور حول كيف استطاع الإنسان في جنوب الجزيرة العربية أن يستفيد من هذه الكائنات الحية دون أن يؤثر في حياتها. فأشجار عقر وهي سياج تقوم بعملها على أكمل وجه، لازالت شجرة تثمر، تستخدم أيضا للحصول على المر منها، أو على المادة الراتنجية الصمغة التي تستخدم في تفاصيل مختلفة طبية، يستخدم أيضا للحصول على أوراقها، إذا احتاجوا إلى أوراقها تستخدم لأغراض أخرى مختلفة. وهكذا تستمر النظم البيئية في حاجتها، ويستفيد الإنسان منها بشكل جانبي مختلف. وحتى على مستوى السكن، اللي كان الإنسان القديم يسكن في الكهوف، في المواقع المرتفعة بعيدا عن الأودية، كل دائرة التفكير للإنسان القديم كانت جزء من النظم البيئية، وكانت تعتبر حركة أصيلة متوازنة مع مختلف تداعيات النظم البيئية. لم يكن الإنسان يتفرد باستهلاك هائل للنظم البيئية، لذلك استمرت هذه النظم حتى الآن. فالآن الإنسان بالوعي يستطيع أن يحافظ على هذه النظم إلى أكبر فترة زمنية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان، نبدأه بالعناوين.
1: معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفلبينية تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
0: إيران تعلن تعليق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية عليها.
1: واستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يصعد من اعتداءاته على الضفة الغربية.
0: حياكم الله. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي ماريا تيريزا لازارو وزيرة الشؤون الخارجية الفلبينية في إطار عقد أعمال النسخة الثالثة من منتدى عمان الفلبين في مانيلا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية الفلبين، وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين. وأكد الجانبان أهمية منتدى عمان الفلبين بوصفه إحدى المنصات الاستراتيجية التي تعزز الحوار المؤسسي وتفتح آفاقا جديدة لفرص التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.
1: وأشاد الجانبان بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر، مؤكدين أن الثقة المتبادلة والروابط الإنسانية وفي مقدمتها إسهامات الجالية الفلبينية في سلطنة عمان تمثل ركيزة أساسية لتعميق التعاون وتوسيع مجالاته خلال المرحلة المقبلة. وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يكفل انسياب حرية وسلامة الملاحة وسلاسل الإمداد عبر الطرق البحرية والتجارية.
0: أعلنت إيران تعليق هجماتها بعد توقف الولايات المتحدة عن شن ضربات على إيران لليلتين متتاليتين وفق ما أعلن الجيش الإيراني. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن طهران أوقفت عملياتها ردا على توقف الهجمات الأمريكية، مؤكدا أن استراتيجيتها تقوم على مبدأ الرد بالمثل. وأدى التصعيد حول مضيق هرمز إلى تعطيل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع وتأثيره على أمن المنطقة وأسواق الطاقة.
1: في المقابل حذر الجيش الإيراني من توسع الحرب في حال استمرار الضربات الأمريكية، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خيار التفاوض لا يزال قائما. وتزامن ذلك مع تصاعد التوتر في المنطقة بما في ذلك المواجهة في اليمن وأزمة الملاحة في مضيق هرمز.
0: وأكدت دولة قطر دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية لخفض التوتر والتوصل لاتفاق شامل يحقق سلاما مستداما في المنطقة. وبحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سبل تنسيق الجهود الدبلوماسية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد الجانبان أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز استقرارها.
1: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء إطلاق نار وقصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
0: وفي الضفة الغربية هاجم مستوطنون إسرائيليون قرى فلسطينية وأضرموا النار في مسجدين. في سياق متصل أعلن نادي الأسيرة الفلسطينية اعتقال نحو 60 فلسطينيا في حملة أمنية إسرائيلية بالضفة الغربية.
2: وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي الكابينت على دخول قوة الاستقرار الدولية ومجلس السلام إلى قطاع غزة في إطار ما وصف بتحرك دولي لإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع. الإعلان تبعته تصريحات من رئيس الوزراء نتنياهو ووزير جيشه كاتس تعكس محدودية الخطوة. نتنياهو أكد أنه لن يكون أي انسحاب للجيش من منطقة الخط الأصفر إلا حال نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية بالكامل، مع ربط ملف إعادة الإعمار بملف السلاح أيضا. وحسب مصادر في رئاسة الوزراء الإسرائيلية فإن عدد القوات التي سوف يسمح بدخولها هو 200 عنصر فقط تصادق إسرائيل عليهم، وسيعملون في مناطق خارج نطاق السيطرة العسكرية الإسرائيلية ولا سلطة لحماس عليها، لتتجه الأنظار إلى مدينة رفح. الإشكالية في الإعلان الإسرائيلي أنه مبهم، فلا تفاصيل حول إدخال لجنة التكنوقراط لإدارة القطاع، ولا جداول زمنية للتنفيذ، ولا توجه إسرائيلي للانسحاب، وعليه فالإعلان يبدو محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الميدانية في الأراضي الفلسطينية. الطيران الحربي قبل ساعة من الإعلان الإسرائيلي أغار على مركبة في دير البلح وسط قطاع غزة، فاستشهد اثنان وأصيب آخرون، كما استشهد فلسطيني ثالث شمال غزة. واستمر القصف المدفعي للمناطق الشرقية مع تقدم للآليات في الجزء الشرقي من المنطقة الوسطى لتوسيع الخط الأصفر. وفي الضفة الغربية حالة متصاعدة، جيش الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية وأغلق منطقة نابلس وقراها، كما أغلق الحواجز المحيطة بمدينة رام الله إلى جانب إغلاق حاجزي جبع وقلنديا شمال مدينة القدس. وإلى جانب انتشار 26 كتيبة في الضفة، يعتزم الجيش استدعاء قوات احتياط لتعزيز القوات الأساسية. وصرح وزير الجيش كاتس أن قواته سوف تنفذ عمليات جديدة ضد الضفة الغربية بتأييد من رئيس الوزراء نتنياهو. القوات المنتشرة نفذت اقتحامات واسعة واعتقلت أكثر من 70 فلسطينيا، وصدرت أوامر بتجريف نحو 70 دونما من أراضي قرى سالم وبورين ومدمة في نابلس، في وقت ارتفعت وتيرة اعتداءات المستوطنين، فأقاموا بؤرة استيطان على أراضي قرية دير السية في سلفيت وأخرى في محيط مدينة رام الله، مع توجه قريب لتوسيع مستوطنة عيلي جنوب نابلس ببناء 763 وحدة. وأحرق مستوطنون مسجدا في بلدة قصرة إلى جانب إحراق مركبات في عدة مناطق. وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي ارتفعت نسبة اعتداءات المستوطنين في النصف الأول من العام الجاري إلى 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبذريعة أمن المستوطنين يضرب الاستيطان في القدس أيضا، حيث تخطط إسرائيل لتوسيع مستوطنة هار أدار ببناء نحو 100 وحدة. بلدات القدس تحديدا العيسوية شهدت اقتحامات مع إصدار أوامر هدم لمنازل فلسطينية، مشهد سريالي ترسمه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بتصعيدها اللامحدود مقابل حديث عن تحرك لحل سياسي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: ندد الجيش اللبناني باستمرار ما وصفه بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، معتبرا أنها تعرقل استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين الشهر الماضي. وقال الجيش إن القوات الإسرائيلية تواصل تدمير المنازل وتجريفها إلى جانب القصف وإطلاق النار في عدد من المناطق الجنوبية بما يحول دون عودة السكان إلى قراهم وبلداتهم. واتهم الجيش اللبناني القوات الإسرائيلية بإطلاق النار قرب نقاط تمركزه في كفر تبنيت والنبطية فوقة وزوطر الغربية بهدف عرقلة تنفيذ عملية الانتشار المتفق عليها.
0: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية عملية توغل في قرية بجنوب سوريا وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، وذلك غدا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الذي يجري زيارة تاريخية لدمشق لوقف الانتهاكات واحترام السيادة السورية.
1: وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا بأن قوات الاحتلال توغلت صباح اليوم في قريتي معرية والعارضة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وقامت بإنشاء حاجز عسكري داخل قرية العارضة، كما ألقت منشورات ورقية في بلدات المنطقة تضمنت تحذيرات للسكان من إغلاق الطرق أو عرقلة تحرك آلياتها. وأضافت سانا أيضا أن جيش الاحتلال شن قصفا مدفعيا على أراض زراعية في محيط قرية الطرنجة في ريف القليطرة.
0: قال الكرملين إنه من السابق لأوانه التعليق على تقارير تحدثت عن مناقشات أمريكية وأوكرانية بشأن وقف الغارات الجوية المتبادلة ضمن جهود إحياء محادثات السلام لإنهاء الحرب. وذكر مصدر أوكراني أن مسؤولين من كييف وواشنطن ناقشوا مقترحا لوقف الهجمات الجوية تمهيدا لعرضه على موسكو في محاولة الاستئناف المسار التفاوضي.
1: وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ستدرس أي مبادرة سلام جديدة وفق مدى توافقها مع مصالحها، مشيرا إلى استمرار قنوات الحوار مع المفاوضين الأمريكيين. وأعرب مسؤولون روس عن أملهم في زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو لمواصلة الاتصالات بين الجانبين. تأتي هذه التحركات في ظل تعثر جهود الوساطة الأمريكية خلال الأشهر الماضية، فيما يستعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل.
0: من جانب آخر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا ستفقد أراضيها الغربية، في إشارة إلى ما تصفه موسكو بمطامع بولندا في استعادة أراض تاريخية. في المقابل، أكد الرئيس الأوكراني استعداده لتوقيع اتفاق السلام مع روسيا في المكان الذي تحدده الولايات المتحدة، فيما اقترح الرئيس الكازاخي تجميد الصراع بين الجانبين. ميدانيا، واصلت القوات الروسية شن هجمات واسعة على أوكرانيا، بينما أعلنت كييف توسيع قدرات طائراتها المسيرة وزيادة إنتاجها لملايين الوحدات.
3: أعلن الرئيس الروسي أن أوكرانيا ستفقد أراضيها الغربية، حتى أن تصريحه لم يحمل صيغة الاحتمال بل التأكيد، وقد نقلته المصادر الروسية في إطار خبر عاجل إبان إعداد هذا التقرير. وقد جاء في التصريح أن روسيا كانت الضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا. ومن الواضح أن الرئيس الروسي يلمح إلى أن بولونيا ستسعى لاستعادة الأراضي التي ضمها ستالين إلى أوكرانيا عامي 1939 حين دخل الجيش السوفيتي إلى شرق أوكرانيا، ثم عام 1945 حين جرى ترسيم الحدود بعد مؤتمر يالطا ومؤتمر بوتسدام. وتعتبر بولندا مثل هذه الأطروحات مجرد دعاية روسية. وكان الرئيس بوتين قد أعلن عشية هذا التصريح بأن تجميد الصراع في أوكرانيا غير ممكن، حسب ما نقل بيسكوف الناطق باسم الكرملين، وأن على روسيا أن تحقق أهدافها أولا. وكان الرئيس الكازاخي قد اقترح تجميد الصراع في أوكرانيا والعودة إلى صيغة إسطنبول في لقائه مع نظيره الروسي قبل يومين، لكنه في غضون ذلك أوضح أنه لا يرغب بأن يكون وسيطا في هذا الصراع. على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن استعداد أوكرانيا لتوقيع اتفاق سلام مع روسيا في أي موقع تختاره الإدارة الأمريكية، سواء كان ذلك في البيت الأبيض أو في منتجع مارالغو من أملاك الرئيس ترامب في فلوريدا، وأنه أبلغ الرئيس الأمريكي بأنه مستعد للقدوم إلى الولايات المتحدة في أي وقت لتحقيق ذلك. على الصعيد الميداني، أكدت وزارة الدفاع الروسية تحقيق انتصارات نوعية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك تحرير عدة بلدات جديدة وتدمير منشأة لتصنيع المسيرات في ضواحي العاصمة كييف، وكذلك مستودعات لتجميع المسيرات. الجدير بالذكر أن أوكرانيا طورت تقنيا المسيرات التي تصنعها بنفسها حتى بلغ مداها قرابة 5000 كيلومتر، وأوضحت أنها ستصل إلى مدى 10000 كيلومتر، كما أنها ستتمكن من إنتاج 20 مليون مسيرة قريبا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: اقتربت حرائق الغابات من ضواحي مدينة بوردو الفرنسية، فيما تواصل فرق الإطفاء في فرنسا وإسبانيا جهودها للسيطرة على النيران التي أجبرت مئات الآلاف على إخلاء منازلهم أو الاحتماء في أماكنهم. وأجلت السلطات نحو 220 ألف شخص في فرنسا وأكثر من 75 ألفا في إسبانيا، بينما التهمت الحرائق مساحات واسعة من الغابات بينها أكثر من 45 ألف هكتار في وسط إسبانيا.
0: وأكد مسؤولون أن الحرائق لا تزال خارج السيطرة في بعض المناطق بسبب الظروف الجوية، في حين امتدت النيران إلى متنزهات طبيعية ومناطق سياحية واقتربت من مدينة بوردو. وأرسلت عدة دول أوروبية بينها اليونان وإيطاليا والبرتغال وتركيا طائرات ومعدات وفرق دعم للمساعدة في مكافحة الحرائق، فيما أعلنت مدريد عزمها فرض حالة طوارئ للحماية المدنية في الأقاليم المتضررة. وامتدت موجة الحرائق إلى اسكتلندا وإيطاليا، حيث تسببت في إجلاء سكان وسياح وإغلاق طرق رئيسية.
1: وصل الإعصار نول إلى اليابسة في جنوب الصين اليوم، مصحوما بأمطار غزيرة ورياح عاتية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 700 ألف شخص في إقليم غواندونغ، مع تحذيرات من استمرار الأمطار حتى الثلاثاء القادم. ويعد نول الإعصار المداري 12 هذا العام والثالث الذي يضرب الصين خلال الشهر الجاري، فيما أعلنت السلطات حالة التأهب القصوى تحسبا للسيول والفيضانات في عدة أقاليم. وفي هونغ كونغ بدأ الإعصار يفقد قوته مع توغله داخل اليابسة، بينما استنفت الرحلات الجوية تدريجيا بعد تعليقها لأكثر من 12 ساعة.
0: أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 3075 حالة، بينها 1354 وفاة وفق أحدث البيانات الحكومية. وتواصل السلطات تنفيذ إجراءات الاستجابة بما يشمل تعزيز الترصد الوبائي وتتبع المخالطين وتقديم الرعاية للمصابين للحد من انتشار الفيروس في المناطق المتأثرة. ويعد إيبولا من الأمراض الفيروسية شديدة الخطورة، وينتقل عبر الملامسة المباشرة لدم أو سوائل جسم المصاب أو المتوفى، فيما تتواصل جهود احتواء التفشي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
1: حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان ما زال مستمرا، وهذا تذكير بالعناوين.
0: معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفلبينية تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
1: إيران تعلن تعليق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية عليها.
0: استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يصعد من اعتداءاته على الضفة الغربية.
1: بمشاركة أكثر من 200 مشارك من القطاعين العام والخاص، بحث منتدى الأعمال العمانية التنزاني في مسقط تعزيز الربط والاتصال في مختلف المجالات بما يسمح بفتح فرص استثمارية بين الجانبين. مزيد من التفاصيل في تقرير محمد بن صالح البلوشي.
4: منتدى الأعمال العماني التنزاني يبحث في مسقط تعزيز الربط والاتصال بما يفتح آفاقا جديدة أمام السياحة والتجارة والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة السياحة الشاطئية والبيئية وسياحة المغامرات وتسلق الجبال ورحلات السفاري والحياة البرية.
5: عواطف سعيد العوفي، مساعدة علاقات بنكية في قسم الانترناشنال بانكينج ريليشن ديبارتمنت اللي هي الصيرفة الدولية. هو شوف، نحن كقسم صيرفة دولية ندرك أن المستثمرين الخارجيين لهم اهتمامات أخرى ولهم احتياجات خاصة، فمن قسمنا احنا نحاول أن نوفر لهم التسهيلات من خلال مساعدتهم في فتح الحسابات البنكية، أيضا تسهيلات ممكن نوفر لهم مثل الصيرفة، ونوفر لهم كل التسهيلات البنكية. يعني
4: المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 200 مشارك من القطاعين العام والخاص هدف إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات العمانية للتعرف عن قرب على نماذج عمل الشركات التنزانية وبحث سبل دمج البرامج السياحية وتطوير مسارات مشتركة تخدم البلدين الصديقين.
6: حميد عبدالله المجيني، مدير عام شركة السياحة الذهبية العمانية. أنا أعتقد أن هذا المؤتمر اليوم فرصة إيجابية سانحة لبناء علاقات إيجابية ما بين الشركات في تنزانيا وشركات في عمان من أجل فتح فرص سياحية للمستقبل، وهذا بدوره راح يثمر مستقبلا عن بناء علاقات أكبر وأكثر وفتح مواقع سياحية بين الجانبين.
4: وتطرق المنتدى إلى التسهيلات المقدمة للمستثمرين واستكشاف الفرص المتاحة في مجالات الفنادق والنزل البيئية والسياحة البحرية ومرافق المؤتمرات وسائر البنى الأساسية السياحية.
7: محافظ بن سيب بن ماجد المحروقي من ضمن الأشخاص الموجودين في لجنة التنزاني العماني في غرفة التجارة العمانية إن شاء الله، وهذه المناسبة أساسا من ضمن مناسبات لدائما الغرفة تسعى إليها لربط التبادل التجاري بين عمان وتنزانيا. وبمناسبة تدشين أطران تنزاني تم أيضا فعالية التجار بين تجار العمانيين وتجار التنزانيين في مجال السياحة.
4: كما تطرق المنتدى إلى تدشين الخط المباشر بين دار السلام بجمهورية تنزانيا المتحدة والعاصمة مسقط، والذي سيسهم في تعزيز التفاهم الثقافي وتوسيع الفرص التجارية وتعميق التعاون بين البلدين الصديقين.
0: هذا واستقبل مطار مسقط الدولي أولى الرحلات المباشرة لشركة طيران تنزانيا التي تربط بين مطار جوليوس نيريري الدولي في مدينة دار السلام ومطار مسقط الدولي في سلطنة عمان، وسيقوم طيران تنزانيا بتسيير 3 رحلات في الأسبوع بين دار السلام ومسقط، ويمثل الخط المباشر محطة بارزة في تعزيز الربط الجوي بين شرق أفريقيا ودول مجلس التعاون، حيث يوفر للمسافرين وللمرة الأولى رحلة مباشرة بين البلدين. ومن المتوقع أن يسهم في تقليص زمن السفر وتحسين سهولة التنقل، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتبادل السياحي بين الجانبين.
1: بسعة استيعابية تبلغ 18,000 حاوية نمطية، استقبلت محطة أسياد للحاويات الدقم سفينة CMA CGM فاسكودي جاما كأكبر سفينة حاويات ترسو في الميناء منذ بدء العمليات التشغيلية. وتتميز المحطة بقدرتها على مناولة أحدث أجيال سفن الحاويات العملاقة بكفاءة وأمان، مستندة إلى بنية أساسية حديثة وأرصفة ذات أعماق تشغيلية مناسبة وقدرات تشغيلية تلبي المتطلبات المتنامية لقطاع شحن الحاويات العالمي. كما تتمتع المحطة بموقع استراتيجي يؤهلها لتلبية الطلب المتنام على خدمات الاستيراد والتصدير وإعادة الشحن. ترتكز على تلبية احتياجات العلماء احتياجات العملاء وتعزيز التنافسية سلاسل الإمداد.
0: انطلقت في صلالة أعمال ملتقى العمل 2026 الذي تنظمه وزارة العمل لتعزيز الحوار حول مستقبل سوق العمل وتطوير السياسات والتشريعات واستشراف التحولات الاقتصادية والتقنية. وشهد افتتاح الملتقى إطلاق السياسة الوطنية للتشغيل الهادفة إلى معالجة تحديات التوظيف وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية ورفع كفاءة سوق العمل. رعى افتتاح الملتقى معالي الشيخ سالم بن سهيل من مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاطة السلطاني، ويستمر حتى 13 من أغسطس المقبل.
1: كما افتتحت وزارة الطاقة والمعادن بمحافظة ظفار الملتقى الإعلامي لقطاعات الطاقة والمعادن بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع. واستعرض الملتقى عبر جلساته الحوارية إنجازات المؤسسات وأهمية تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام والمجتمع لإبراز المشروعات وقيمتها الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بإدارة الموارد الوطنية وتسليط الضوء على الفرص التنموية والاستثمارية التي توفرها قطاعات الطاقة والمعادن.
0: نجحت منصة استثمر في عمان في توطين 8 مشروعات استثمارية نوعية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 460 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. كما استهدفت 150 شركة عالمية للتعريف بالمزايا التنافسية في سلطنة عمان.
8: تواصل سلطنة عمان ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي، مدعومة ببيئة استثمارية تنافسية وإصلاحات اقتصادية وجهود وطنية تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز إسهامات القطاعات ذات المحتوى المحلي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وتمثل استثمر في عمان البوابة الوطنية للتعريف بالفرص الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وربط المستثمرين بالجهات المعنية بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار الاستثماري واستكمال الإجراءات المرتبطة به. وحققت المنصة مستهدفاتها للنصف الأول من العام الحالي بعد نجاحها في توطين 8 مشروعات استثمارية نوعية بقيمة إجمالية تجاوزت 64 مليون ريال عماني، وتطوير وترويج 22 فرصة استثمارية جاهزة، واستهداف 150 شركة عالمية للتعريف بالفرص المتاحة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عمان. وتمكنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منذ عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من هذا العام عبر استثمر في عمان من توطين 45 مشروعاً استثمارياً بإجمالي قيمة بلغت 4 مليارات ريال عماني، توزعت بين 37 مشروعاً جديداً ومعالجة التحديات التي واجهت 7 مشروعات قائمة وتسهيل استثمارها، فضلاً عن الترويج الناجح لمشروع استراتيجي. هذا وتسهم قطاعات التنويع الاقتصادي وفي مقدمتها الصناعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والصحة والطاقة في تعزيز المحتوى المحلي ودعم سلاسل الإمداد وتحفيز الابتكار بالإضافة إلى استقطاب التقنيات الحديثة بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع قدرته على تحقيق نمو مستدام.
1: تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني جهودها في تطوير وتنظيم قطاع التطوير العقاري من خلال منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة السوق العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين. ويشكل قانون التنظيم العقاري محطة مفصلية في مسألة تطوير القطاع، إذ يوحل الإطار التشريعي المنظم لمختلف الأنشطة العقارية.
9: منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة السوق العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوق المشترين بما يواكب مستهدفات التنمية العمرانية في سلطنة عمان، ويسهم في بناء قطاع عقاري أكثر تنافسية واستدامة. ويشكل قانون التنظيم العقاري محطة مفصلية في مسيرة تطوير القطاع، إذ يوحد الإطار التشريعي المنظم لمختلف الأنشطة العقارية كالتطوير العقاري والبيع على الخارطة والوساطة والتثمين العقاري وإدارة العقارات المشتركة وحسابات الضمان، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة ويوفر بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية. وتمثل الأنظمة المنظمة للتطوير العقاري إحدى الركائز الرئيسة في حماية المستثمرين والمشترين، إذ تضمن أن تكون المشروعات المطروحة في السوق قد استوفت جميع الاشتراطات قبل طرحها للبيع أو التسويق، الأمر الذي يعزز استقرار السوق ويرفع من مستوى الثقة فيه. ويعمل مركز خدمات التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني على تطوير تجربة المستثمر من خلال توحيد الإجراءات وتبسيطها وتسريعها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد على المطورين مع ضمان استيفاء جميع المشروعات للاشتراطات النظامية قبل إصدار التراخيص. يذكر أن القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ارتفعت بنحو 5.5% بنهاية شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، لتبلغ 1,434,000,000 ريال عماني. كما بلغت قيمة الاستثمار العقاري الأجنبي المتداولة أكثر من 60,000,000 ريال عماني، فيما تجاوزت قيمة الاستثمار العقاري الخليجي المتداولة 13,000,000 ريال عماني.
0: بلغت نسبة إنجاز مشروع ازدواجية الطريق من دوار الغاز إلى بلاد صور بمحافظة جنوب الشرقية أكثر من 82% ضمن جهود تطوير شبكة الطرق وتعزيز البنية الأساسية بالمحافظة. وتواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ الأعمال المتبقية في المشروع الحيوي الهادف إلى رفع كفاءة الحركة المرورية وتعزيز مستويات السلامة. ويربط المشروع طريق رياض صور بطريق السلطان تركي بن سعيد الشرقية سابقا، وينفذ بتكلفة تتجاوز 6,000,000 ريال عماني.
1: انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من برنامج الانضباط العسكري بالكلية العسكرية التقنية في محافظة مسقط بمشاركة أكثر من 1,000 طالب من مختلف محافظات سلطنة عمان. ويتضمن البرنامج الذي يستمر حتى 19 أغسطس المقبل، يتضمن تدريبات ومحاضرات في الضبط والربط العسكري والإسعافات الأولية والقيادة والعلوم العسكرية. كما يشمل البرنامج مسابقات رياضية وحلقات عمل حول المواطنة والانتماء والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال بهدف تنمية مهارات الطلبة وتعزيز قدراتهم القيادية.
0: حصدنا الإخباري انتهى، وهذا تذكير بالعناوين.
1: معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفلبينية تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
0: إيران تعلن تعليق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية عليها.
1: واستشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يصعد من اعتداءاته على الضفة الغربية.
0: في الختام مستمعينا الكرام، هذه تحيات الزميلين في التحرير يونس بن سعيد الخنوبي، وفي التنفيذ زميل محسن بن سيف الحقاني.
1: وكنت معكم في قراءة هذا الحصاد بدر بن خميس الظفري، وصاحبني في قراءته سعيد بن مهند العميري. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

علي أفرح من غير ما نكون سوا بيعز علي أفرح

ولا لون بينسي حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك. ولا لون بينسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك. ولا لون بينسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك. يا حبيبي، لو جيت لحبيبي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
2: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
2: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.
2: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
3: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من عين على السينما.
4: في هذه الحلقة سنتحدث عن الموسيقى التصويرية في الأفلام السينمائية،
3: حيث سنتعرف على مراحل تأليف الموسيقى للأفلام السينمائية وعن علاقة المخرجين بالملحنين،
4: كما سنتطرق إلى آراء النقاد حول مدى أهمية أن يحتوي الفيلم السينمائي على موسيقى أو أن لا يحتويها.

0: الموسيقى التصويرية هي الموسيقى التي يتم استعمالها في الأفلام السينمائية، وهي بصفة عامة يتم تأليفها للفيلم واستخدامها لتدعيم الانطباعات والمشاعر المستثارة لدى الجمهور عند مشاهدة مشهد أو حوار معين بالفيلم.
1: في الكثير من الحالات تقوم الأوركسترا بعزف الموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية، وهي أوركسترا تتباين في حجمها من الفرق الصغيرة إلى ذات الشهرة العالمية.
0: يمكن للأوركسترا أن تكون أوركسترا ستوديو سينمائي، وهي المتخصصة في تنفيذ الموسيقى التصويرية للأفلام مثل أوركسترا ستوديوهات هوليوود السينمائية.
1: كما يمكن لها أن تكون أوركسترا غير متخصصة حصريا في تنفيذ موسيقى الأفلام كأوركسترا لندن السيمفونية.
0: أما الدراما والبرامج التلفزيونية وألعاب الفيديو الإلكترونية فهي كثيراً ما تستخدم تقنيات الحاسوب والآلات الموسيقية الكهربائية لإنتاج الموسيقى المطلوبة دونما الحاجة لأوركسترا حقيقية، وسبب ذلك يعود إلى انخفاض ميزانية هذه الأعمال مقارنة بالأفلام السينمائية.
1: بعض الأفلام السينمائية تستخدم الأغاني الرائجة عوضاً عن تأليف موسيقى خاصة بالفيلم، إلا أن الموسيقى التصويرية المعدة تخصيصاً للأفلام هي ما يفضله المخرجون، إذ أن لها قدرة أكبر على التكيف مع طبيعة المشهد السينمائي.

0: عملية تأليف الموسيقى لأي فيلم تبدأ عادة بعد اكتمال تصوير عدد مناسب من المشاهد السينمائية، وأحياناً بعد انتهاء تصوير كامل الفيلم.
1: يتم تجميع هذه المشاهد فيما يعرف بالنسخة الخام للفيلم وتحال إلى الملحن.
0: يتناقش المخرج والملحن عن أي لون من الموسيقى يرغبان للفيلم أن يتضمن، وفي حالات نادرة فإن المخرج يعلم الملحن بنوعية الموسيقى المطلوبة للفيلم حتى قبل أن يشاهد الملحن أي مشاهد مبدئية من الفيلم، وذلك بهدف كسب الوقت وتهيئة الملحن نفسيا للبدء بالتأليف الفعلي لموسيقى الفيلم فور انتهاء التصوير.
1: كما يتم أحيانا تسجيل الموسيقى قبل تصوير مشاهد معينة، لا سيما في المشاهد التي تتضمن فقرات راقصة أو أغنية مصورة داخل الفيلم، فهنا يتم أولا تسجيل الموسيقى وبعدها تصميم وتصوير اللقطات الملائمة لها.
0: يبدأ بعض المخرجين أحيانا بمونتاج أفلامهم مستعينين بموسيقى تصويرية مؤقتة، وهي موسيقى جاهزة يأتون بها من أفلام أخرى أو ما شابه ذلك، وذلك أثناء انتظارهم للملحن لينتهي من تأليف الموسيقى التي ستستخدم فعليا في الفيلم.
1: لا يفضل مخرجون آخرون هذه الطريقة لأنها تحد من قدرة المؤلف الموسيقي على الابتكار وتجعله مجرد مقلد للون موسيقي جاهز.
0: وفي حالات خاصة فإن مخرجي بعض الأفلام يمحورون فيلمهم حول موسيقى معينة يضعونها داخل الفيلم لأنها هي ما كان يعتمل برأسهم أثناء التصوير، ومن هؤلاء المخرج ستانلي كوبريك في فيلم 2001 أوديسي الفضاء، حيث أصر على تضمين فيلمه الموسيقى التصويرية المؤقتة عوضا عن الموسيقى التي تم تأليفها خصيصا للفيلم.
1: ما إن يحصل الملحن على النسخة الخام للفيلم حتى يبدأ عملية التأليف الموسيقي.
0: الكثير من الأفلام تتم إعادة مونتاجها لتتناسب مع الموسيقى التصويرية، ومن أنجح تجارب التوافق بين المخرج والمؤلف الموسيقي تجارب المخرج سيرجيو ليون والملحن أنيمو موريكون.
1: في فيلمهما الشهير المشترك الطيب والشرير والقبيح لحن موريكون موسيقاه التصويرية قبل تصوير الفيلم، وعلى ضوء الموسيقى قام ليون بمنتجة الفيلم.
0: ومن الأمثلة الأخرى في هذا الصدد المشهد المعروف بمشهد الطيران من فيلم إي تي للمخرج ستيفن سبيلبرغ، حيث كانت الموسيقى التي ألفها جون ويليامز لهذا المشهد غير متوافقة مع اللقطات التي تم تصويرها، ولم يكن ممكنا إيجاد لقطات مناسبة لتركيبها عليها.
1: إلا أنه إعجابا من سبيلبرغ بالقطعة الموسيقية التي ألفها جون ويليامز، فقد طلب من الملحن تسجيل النسخة النهائية من تلك المقطوعة بحيث يتناسى الملحن أنها ستدخل في فيلم ما. وبعد الانتهاء من التسجيل الحر لتلك المقطوعة قام سبيلبرغ بإعادة مونتاج كامل للقطات التي قام بتصويرها لتتماشى مع تلك المقطوعة.

0: بعد تأليف الموسيقى التصويرية تقوم الأوركسترا بعزف اللحن، وعادة يتم ذلك تحت إدارة المؤلف الموسيقي.
1: إلا أن أسماء العازفين الذين نفذوا الموسيقى لا يتم عادة إدراجها في تترات المقدمة والنهاية للفيلم، وإنما يكتفى بالإشارة فقط إلى اسم الأوركسترا التي نفذتها.
0: في الأفلام الموسيقية الضخمة وأثناء تسجيل موسيقى الفيلم تعزف الأوركسترا المقطوعات بجوار شاشة عرض سينمائي كبيرة لتحاكي الصورة النهائية التي سيظهر عليها الفيلم.
1: تحفل الأفلام السينمائية عادة بثيمات موسيقية متعددة وفقاً للشخصيات، الأحداث، الأفكار والموضوعات.
0: بعض الشخصيات تصاحب ظهورها نفس الثيمة الموسيقية، أما مواقف الخطر في الفيلم الواحد فقد تعبر عنها ثيمة موسيقية موحدة.
1: يمكن التفكير في سلسلة أفلام حرب النجوم كنموذج جيد لتوزيع الموسيقى وتنويعها وفقاً لشخصيات الفيلم وأوقات ظهورها على الشاشة. فالشخصيات الرئيسية في حرب النجوم لكل منها تقريباً ثيمة موسيقية خاصة به عند ظهوره على الشاشة.
0: متوسط الزمن الموسيقي المبثوث بأفلام هوليوود يتراوح بين 40 إلى 75 دقيقة موسيقى للفيلم الواحد، تبث أحياناً كخلفيات لا ينتبه المشاهد لوجودها.
1: وفي حين أن بعض الأفلام تحتوي على موسيقى تصويرية محدودة، فإن بعضها بلا موسيقى مطلقاً، بينما بعض الأفلام لا تختفي عنها الموسيقى في جميع مشاهدها من البداية للنهاية.
0: وهناك أفلام لا تأتي موسيقاها من خارج أحداث قصة الفيلم، وإنما تكون الموسيقى جزءاً من أحداث الفيلم الداخلية، كالموسيقى التي يسمعها الأبطال على المذياع أو أثناء دخولهم ملهاً راقصاً أو ما شابه ذلك.
1: هذا النوع من الموسيقى الذي يأتي من داخل قصة الفيلم يسمى بالموسيقى المصدرية، ويمثله جيداً موسيقى فيلم دوغما للمخرج كيفن سميث.

0: القديمة.
1: في بعض الحالات تمكنت مقطوعات الأفلام من دخول برنامج العرض الموسمي الخاص ببعض من أهم فرق الأوركسترا السيمفونية، وهي في الغالب معزوفات لملحنين ترسخت أسماؤهم كملحنين كبار متخصصين في الموسيقى التصويرية من أمثال سيرجي بروكوفيف وفوغان ويليامز.
0: إلا أن ملحنين آخرين مشهورين ممن ألفوا موسيقى العديد من الأفلام الرائجة لا يزالون أبعد ما يكون عن تقبل فرق الأوركسترا السيمفونية لأعمالهم وعزفها على نحو جماهيري.
1: إن عدم التقبل هذا يعكس وجهة نظر الصنف الثاني من النقاد الذي يرى في موسيقى الأفلام اجتراراً دائماً وإبداعاً نادراً.
0: ذلك أن الكثير من أشهر ملحني الموسيقى التصويرية لأفلام هوليوود يؤلف كل منهم موسيقى تصويرية لنحو 4 أفلام في السنة الواحدة، ومع هذه الكثرة من أين يأتي الإبداع الخلاق؟
1: وعلى الرغم من كل ذلك، ومع أن أمهات الفرق الموسيقية لا تزال ترفض إدراج مقطوعات ملحني موسيقى الأفلام الرائجة ضمن برنامج عروضها، فإن بعض الفرق الأخرى قد أجبرتها شعبية هؤلاء الملحنين على عزف شيء من مقطوعاتهم أحياناً إرضاءً للجمهور.
0: الجدير بالذكر أنه على أيام السينما الصامتة كانت هناك أيضاً موسيقى تصويرية للأفلام، وكانت تعتمد غالباً على عازف واحد مستخدماً إما البيانو أو الأورغون، حيث كان ينتحي جانباً بجوار شاشة العرض ويبدأ بالعزف الحي من النوتة الموسيقية مع بدء الفيلم.
1: كانت موسيقى غالبية الأفلام الصامتة تتشابه في الثيمة، فهناك موسيقى جاهزة يتم عزفها عندما يكون المشهد حزينا، وموسيقى أخرى جاهزة للمشاهد الضاحكة تكاد تتكرر بتنويعات بسيطة عند عرض كل فيلم كوميدي.
0: كما كانت هناك بطبيعة الحال أفلام حظيت بموسيقى خاصة بها، مثلما حظيت بألحان مؤلفة من قبل أفضل موسيقي العصر.
1: ويجيء الفنان الشامل شارلي شابلن حالة فارقة في الموسيقى التصويرية لأفلامه، فهو مؤلف الموسيقى الخاصة بكل فيلم من هذه الأفلام، وقد كان حريصا على الإبداع الموسيقي مثلما كان حريصا على التجويد في بقية عناصر صناعة الفيلم السينمائي.
0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي،
0: وفي الحلقة القادمة نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفلبينية تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. إيران تعلن تعليق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية عليها. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يصعد من اعتداءاته على الضفة الغربية. وزارة العمل تطلق السياسة الوطنية للتشغيل وتفتح بولاية صلالة ملتقى العمل الثالث. هيئة الخدمات المالية تعتمد اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية لتنظيم قطاع سوق رأس المال والاستثمار. منتدى الأعمال العماني التنزاني يبحث في مسقط استكشاف الفرص السياحية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. بدء برنامج الانضباط العسكري بمشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف المحافظات. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: حمد، اترك كل اللي بيدك وتعال.
2: حاضر حاضر. نعم عمي آمر، بغيت شيء؟
1: أبي أعرفك بالأخ بارود، فني سيارات، هذا اللي بيشتغل عندي.
3: هلا والله. هلا هلا هلا.
2: أهلا وسهلا. أخيرا عمي، أخيرا جبت لي واحد يساعدني في الجراج.
1: بارود بسلم الجراج كله.
2: ما عرفت قصدك عمي.
1: يعني إذا تبي تروح تدرس أخذ راحتك، أنا ما أقدر أعتمد عليك من اليوم ورايح. بارود بيستلم إدارة الجراج من باكر.
2: من باكر؟ خلاص حاضر، من باكر إن شاء الله أسلم الشغل، وإذا احتجت لي بأي شيء أنا حاضر.
1: ما أعتقد أحتاج لأحد دام عندي بارود.
3: إيه ترى أنا بالشوفة عمي.
1: كفو

0: لا لا لا لا لا لا لا، انتي تغيرتي يا عواشة، تغيرتي وايد وانا زعلانة عليك، خصوصا عقب سالفة الدكان. وعدتيني وكشتي فيني، ترى ما يصير، عيب وانا خيتش، احنا يران صار لنا سنين، يعني حسبة خواتش دعوة يا حافظ.
1: لا يا اخيتي، ما عاش اللي يزعلك، اللي تبينه يصير افو عليك، وما تطلعين من هني الا وانتي راضيه.
0: انا ما ارضى الا اذا اعطيتيني الدكان حق ولدي وليد.
1: واذا اعطيتك شغله احسن من الدكان، شو تقولين؟
0: ها؟ شلون يعني؟ ما فهمت.
1: روحي انتي ولدك وليد اجروا اي محل باي مكان تبونه غير بنايتنا،
0: ها؟
1: وانا ادفع اجار على حسابي.
0: بس هذا اللي احنا نبي، مع ان يعني وليد خاطر بمحلكم.
1: اخوي خالد راكب راسه، ما ادري ايش بينه وبين ولدك الله يهداهم، بس ما يبي اجر المحل. عاد ترضين اختلف مع اخوي علشان محل؟ وانا ما اقدر ولا اقدر ازعلك، انت غاليه عندي. عاد قبلي عطيتي لك، والله يوفق ولدك وليد وين ما يلقى المحل.
0: آمين آمين يا رب العالمين. إيه هذه عواشة اللي أنا خبرتها. أوي ما حبيبتي ما قصرتي، كذي رفعتي راسي قدام ولدي وليد، وإن شاء الله بحيل اللي ما تنام عينه الله بيعطيك مرادك اللي ببالي وبالك واللي يبدي اسمه بحرف الألف. قولي آمين.
1: آمين آمين يا رب العالمين. آمين.
2: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا ابو رازي، كاتب الواجب عدل، بس في اخطاء باللغه.
3: بس خطه حلو ترى عاد، قول الصج، بس عيب انه ينسى لنقط وايد، كنا قاعدين نعلمه صيني.
4: خلني اخلص من اللغه العربيه وخشيمك لا تعلم صيني.
2: ايه مو الله بالتعلم صيني. عرفت ان التجاره العالميه طغت عليها الصين، تبي تغزو الصين؟ قول الصج.
4: ولم لا؟
2: ايه بعد قام يتكلم نحوي. ايه البركه في اخونا الاستاذ ايوب، بارك الله فيه، علمك النحوي.
4: البركه فيكم كلكم، انت من صوب وهو من صوب، وهذا انا تحت امركم.
3: تستاهل كل خير، تستاهل يا عم برازي ان الواحد يتعب وياك.
4: بس انا عندي عتب عليكم بسيط.
2: افا تفضل.
4: انتوا اول ما بدينا كنتوا تدرسونا ساعتين وساعات ثلاث ساعات باليوم، اشوف قمتوا تقللون الساعات لما صفينا على ساعة واحدة في اليوم. اقدر اعرف السبب؟
3: انا الحين اقول لك، طال عمرك طال عمرك احنا ارتباطاتنا زادت كثرت مو مثل قبل.
2: اي بعد وزيارة المفتشين لنا زادت،
3: وعندنا مدير ابو همام ما يرحمنا، اي تاخير يخصم علينا يا ولد الحلال.
4: ولا يهمكم، انا اعوضكم عن اي خصم اضعاف.
2: معود المساله مو مساله ماده، احنا اصحاب مبدا،
3: ومبنائنا نشر الثقافه في وطننا الغالي ومحاربه الاميه. تدري ان احنا اصبحنا الرقم المائه في الاميه في العالم؟ يا للعار يا للعار.
2: شوف اجتمعنا انا واستاذ ايوب واتفقنا على الاتي.
4: وشنو الآتي يا مربى الأجيال؟
2: مربى مربي مربي مو مربى يا.
4: أشكرك أشكرك يا أستاذ نايف على التصليح. رد المردودنا.
2: تفضل يا أستاذ أيوب كمل الموضوع.
3: الموضوع سلمك الله أنك توافق تنتقل عندنا بالمدرسة علشان تاخذ كل المواد، لأنك أول شيء ذكي، بعدين شاطر، بعدين أكحل، وعندك استعداد أنك تحصل على شهادة علمية جيدة.
4: يعني أداوم عندكم في المدرسة صباحا
3: ونستلمك في البيت مساء؟
4: ويح قلبي يا للهو. هذا مستحيل بعد هالعمر.
2: الله يهداك، بس الله يهداك اللي بالمدرسة وايد مثلك كبار السن، هذا يدفعك أنك تاخذ شهادة علمية ترفع من شأنك التجاري والمعنوي.
4: لا يا أستاذ أيوب وانت يا أستاذ نايف، أرجوك معفوني من هالموضوع.
3: إحنا ما راح نخليك على كيفك، أنت تقدمت وايد في هالفترة البسيطة لا بدعت.
2: توكل على الله يبا، توكل على الله واسمع كلام. اللي حصل لك اليوم ترى ما يحصل لك باكر، لا تضيع الفرصة عليك.
3: ما عليك منه باكر، مرة غصبا عليه، مرة صباحا في الباكري. ها شكلها له، شكلها له في الباكري. زين، واخذه من بيته واحضر به الى المدرستي.

0: خدمت عندي حمامة ساموها مني ب5000 دينار.
1: أكيد من الحمام الزاجر.
0: فعلا من الزاجر، كنت مرنها على ربعي ومكاتبي، هي تاخذهم وتوصلهم.
1: ما شاء الله، يعني بريدك منك وفيك.
0: نعم.
1: وربعك كانوا يردون على مكاتبك بعد ما توصل؟
0: طبعا طبعا، بعضهم يكلمني بالتلفون وفجأة انقطعت أخبارها عني في آخر طرشة.
1: شلون؟
0: كانوا مسوين مناورات في البحر، والظاهر الظاهر أطلقوا عليها باتريوت على بالهم هدف عسكري.
1: حسافة.
0: هذا أنا خليتهم، لا أنا رفعت عليهم قضية في محكمة لاهاي وناطر النتيجة.
2: عاد كل مرة يدي يطلع بسالفة غير السالفة اللي قبلها. آخر مرة قلت إن طب عليها نسر، واليوم تقول طقوها باتريوت. والله يدي ما يندرش بتقول إن المرة جاية.
0: يوسف عاد أنت خذ وخال يا وليدي، خذ وخال يفوتك من الكذاب صج وايد. شوف الباب يا وليدي.
2: إن شاء الله إن شاء الله يدي إن شاء الله إن شاء الله. ياك ياك ياك.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. هلا هلا خالتي عواشة.
3: ما شاء الله، سلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حيا الله عواشة، تفضل بنيتي تعالي.
3: ما شاء الله سوالفكم واصلة لآخر الشارع.
2: خالتي عواشة، متى نفرح بزواجك؟ ترى أنا ناظر أرقص بعرسك لين أتعب.
1: وأنا أطق رقبة وأطق إصبع ويبب.
3: ما شاء الله، ماكو داعي للطنازة. الظاهر الأرامل سوقهم ماشي هالأيام، مخلين البنات وركض ركض على العيايز.
1: الجمال ما يعرف عمر، والريال يلفت نظر الجمال، هذا اللي يخلي الريال يحب لشاف واحدة حلوة. عمي أبو أيوب، أشوف بابي تأخر على الغداء، يلا خاف لا يبرد غداكم عاد.
0: مشكورة يا بنيتي، مشكورة يا مشتورة على هالغداء، على هالغداء الطيب، كثر خيرك.
1: يستاهل أيوب، عسى بس يعجبه.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: وعليكم السلام، السلام والرحمة.
1: الطيب عند دشرة، دام وصل بوبي خل أقوم أنشف له بنفسي.
3: الحين أنت اللي مسوي غداهم؟ ما شاء الله، وش المناسبة عيوني؟
1: حبيت أذوقهم أكلي علشان يشوفون طريقة نشابنا والفضيات اللي ندز فيها الأكل حق الغالين علينا، مو مثل بعض الناس اللي دزون أكل بجدر مدخن ومطقق كنا لاعبين فيه ملاكمة، ويدزون الدقوش بغرشة جبن والخضرة بكيس نايلون كنا معازمين غنم وانتو بكرامة.
3: هي بس يا حبيبتي اللي ما له أول ما له تالي، ترى أنا ترخص يا أستاذ أيوب. مع السلامة. إيه وصج عليكم بالعافية، غداكم بالفضيات.
1: قاعدة تغدي معانا ولا ما احنا تارسين عينك يا مجدر؟

0: جدي؟
1: نعم.
0: ايش عند ابو اليوم طالبنا باجتماع؟
1: ما ادري الحين يبين، واحنا من كثرنا علشان يطلب اجتماع كلنا ثلاث واويه.
0: ايش تقصد واويه يدي؟
1: يعني ثلاث انفار.
0: والنفر شو يسمونه، واوي؟
1: لا هذا مثل قديم، يعني احنا شويه مو وايد.
2: هلا يبا، هلا يوسف قوه.
0: هلا يبا، هلا.
1: هلا والله، هلا بيوب، هلا وليدي.
2: انا يا اخذ رايكم في موضوع يخصني الحقيقه.
1: اسمع يا وليدي، اي شيء يفيدك احنا على طول موافقين.
2: اي بس المفروض تشاركوني في الراي في اتخاذ اي قرار، خلينا نكون ديمقراطيين على الاقل.
0: كلنا اذان صاغيه لك يا يبا فارح.
2: مشكورين. الحقيقه احنا تعاوننا مع العم رازي، انا والاستاذ نايف، وقفنا معاه في موضوع كان فيه نصب واحتيال من مجموعة من الموظفين اللي عنده بالشركة، وقدرنا نكشف البوقة بواسطة شيك بمبلغ كبير وقفنا صرفه.
1: بس انت كلمتنا عن هالموضوع من قبل؟
2: يايك يبا لا تستعيل، يايك بالكلام. الريال الله خير عقب هالسالفة قام وكافأنا بمبلغ جيد عقب الخدمة، فأنا الآن أملك مبلغ جيد لا بأس فيه. عاد حبيت أفيدكم وأنفذ لكم كل اللي ببالكم، ليش إني أنا هالسنين ما قدرت أسوي لكم أي شيء يذكر.
1: يا وليدي هذا مقابل أتعابك أنت، إحنا مالنا حق فيه؟
2: لا يبا لا، إحنا عائلة واحدة وأسرة واحدة، واللي يدخل بجيبي ملككم. يبا
0: يبا أنت مو مقصر معانا بولا شيء.
1: أنت قايم بالمصاريف وفوق كل هذا تغسل وتطبخ، مو مخلينا ينقصنا شيء، خصوصا أنا أخذ معاش التقاعد وما أصرف منه ولا فلس، الحمد لله عايشين وانت كفيت ووفيت يا وليدي.
2: قول يا يبا شنو بخاطرك؟ أنا مستعد ودي أخدمك بشيء يسوى. تكفى قول.
1: ها؟ دام ملزم أبي تسوي لي شيء واحد بس أخاف أثقل عليك.
2: يا يبا يا بعد شبدي، الخير موجود، قول تدلل بس.
1: أنا شايف طير من زمان بخاطري فيه، إذا تسمح تشتري لي إياه. الله يا أيوب لو تشوفه ما تلومني عليه.
2: يبا بالله ما تقول لي شنو الشيء الغريب اللي فيه الطير.
1: حافظ أغاني عوض دوخي كلها، وانت يا وليدي عارف ان انا احب عوض دوخي الله يرحمه.
2: زين انا اجيب لك اشرطة عوض دوخي ارخص لك يبا.
1: انت تدري انا من عشاق الطيور.
0: يدي انا غني لك ببلاش.
1: اشوف صرنا مطنزة لكم، بس يبا بطلت ما بي شيء.
2: اعتبر الطير من باشر عندك يبا.
1: الحمد لله واخيرا حلمي تحقق، بشتري الطير اللي بخاطري.
2: يبا ليش تبكي يبا؟
1: هذه دموع الفرح، كنت امر كل يومين ثلاثه اشوفه بسوق الطيور، عسى ما باعوه، بس الحمد لله والشكر لله يا رب على هالنعمه. يا وليدي قول امين، عسى الله يوفقك. امين يا رب.
0: عشان اشتري لك طاووس.
1: طم
0: ان شاء الله.

عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل المير. التوزيع الموسيقي محمد البعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا عن شجرة عقر في الحلقة السابقة، الشجرة التي استخدمت كسياج محلي في جنوب الجزيرة العربية، وقد لها قدرة كبيرة جدا على الانبات من الجذور. الجذع ذاته عندما يزرع يجذر ويشكل سياج يستخدم للمنازل أو يستخدم للمزارع أو يستخدم للحيوانات. يعني سياج طبيعي يذكرنا أيضا بالبوكاج الفرنسي، نفس القصة. وحول مختلف دول العالم في الثقافات القديمة كانت تستخدم النباتات أيضا على شكلها الطبيعي ذاته. الإنسان دائما يفكر بالاستدامة، أنه كيف تستطيع أن تستفيد من النظم البيئية دون أن تعمل لها صيانة ودون أن تعمل لها تجديد. وهكذا الحلول القائمة على الطبيعة دائما هي الأرخص ماليا، الأقل تكلفة، وهي الأكثر استدامة، لأنها تقوم على النظم البيئية، سواء كان على مستوى مكافحة الأنواع الغازية مثلا، ويتم ذلك بدعم الأنواع المحلية، بنثر بذور الأشجار المحلية، بغرسها، تركها، تعظيم بنك البذور المحلي. عندما تأتي الظروف المناسبة ستنمو الطبيعة مجددا، وهذه الحلول هي الاعتماد على الطبيعة ذاتها في دعم نظمها البيئية. وحتى على مستوى السياحة، كلما اعتمد الإنسان على سياحة بيئية لا تؤثر على الطبيعة كان لها مردود اقتصادي كبير، وكان لها أيضا استدامة مستمرة، ويستدام هذا العمل لفترات طويلة جدا دون المساس بالرأس المال البيئي الموجود في المنطقة. أينما كانت هذه المنطقة، أينما كان الرأس المال البيئي، قد يكون الرأس المال البيئي مجموعة من النباتات أو 3000 كيلو متر مربع من المنطقة المتأثرة بأمطار الخريف في جنوب الجزيرة العربية. هذا هو الرأس المال البيئي. قد يكون جبال الحجر أو الجبل الأخضر بأهميته البيئية وبارتفاعه الشاهق يصل إلى 3000 متر فوق سطح البحر، هذا هو الأرث الرأس المال البيئي. إذا حافظنا عليه ممكن أن نطور السياحة المعتمدة على هذه الجبال وغيرها. الرأس المال البيئي الشعب المرجانية الموجودة في مسقط، أو الموجودة في مرباط، أو الموجودة في حاسك، هذا الرأس المال البيئي. إذا حافظنا عليه ممكن أن نحصل على منتجات كثيرة جدا، من ضمنها ما يوجد في شرق محافظ ظفار، الصفيلح. نحافظ على الصفيلح، يتم استياده سنويا، ونحافظ عليه في الطبيعة ذاتها ليتكاثر بشكل متجدد. هذا هو الرأس المال البيئي. لكن الاستهلاك الكبير للرأس المال البيئي وتدميره والحصول على استفادة سريعة عاجلة غير مستدامة هو اللي يدمر النظم البيئية ويوقف الاستفادة المستقبلية. فكلما كانت الاستدامة هي فكر للتعايش مع النظم البيئية، كلما كانت المصلحة والفائدة عمت للجميع. وهذا ما كان يعتمد عليه الإنسان القديم في استفادته من النظم البيئية. فهذا السياج اللي تحدثنا عنه لا يعبر فقط عن سياج يفصل بين المزارع، سياج شجرة عقر إطلاقا. القضية ليست سياج فقط يفصل بين المزارع أو بين المشاديد، أو سياج يستخدم لإضافة حاجز في المنزل. الفكرة كلها تدور حول كيف استطاع الإنسان في جنوب الجزيرة العربية أن يستفيد من هذه الكائنات الحية دون أن يؤثر في حياتها. فأشجار عقر وهي سياج تقوم بعملها على أكمل وجه، لا زالت شجرة تثمر، تستخدم أيضا للحصول على المر منها أو على المادة الراتنجية الصمغة التي تستخدم في تفاصيل مختلفة طبية، يستخدم أيضا للحصول على أوراقها، إذا احتاجوا إلى أوراقها تستخدم لأغراض أخرى مختلفة. وهكذا تستمر النظم البيئية في حاجتها، ويستفيد الإنسان منها بشكل جانبي مختلف. وحتى على مستوى السكن، اللي كان الإنسان القديم يسكن في الكهوف، في المواقع المرتفعة بعيدا عن الأودية، كل دائرة التفكير للإنسان القديم كانت جزء من النظم البيئية، وكانت تعتبر حركة أصيلة متوازنة مع مختلف تداعيات النظم البيئية. لم يكن الإنسان يتفرد باستهلاك هائل للنظم البيئية، لذلك استمرت هذه النظم حتى الآن. فالآن الإنسان بالوعي يستطيع أن يحافظ على هذه النظم إلى أكبر فترة زمنية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم، هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
3: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
4: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
3: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
5: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
6: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
3: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
7: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
3: أبراهام جوبي،
8: ما بك يا أماندا؟ هل هناك ما يشغل بالك؟
7: نعم يا أبراهام، أشعر أنني ممزقة بين والدي وأخي، ولا أدري إلى أين ستؤول الأمور. أنا خائفة.
8: لا تخافي أرجوك يا أماندا، لن أترككم أبدا.
7: لا أريدك أن تتحمل أمرا لا تريده، وإذا غادرت فإني لا ألومك.
8: لا تقولي هذا أرجوك، إذا تخليت عنكم في هذه الظروف فأنا قليل الوفاء ولا أمتلك ذرة من المروءة. أشعر أني قريب منكم كأنكم أسرتي.
7: أتعلم أن أمر بيتر يقلقني كثيرا؟
8: لا تقلقي، قلبي يشعرني بأنه بخير.
7: أتمنى ذلك، لقد تمزق قلب والدتي، أخشى أن يكون قد أصابه أي أذى.
8: لا تخافي، فأخوك أذكى من ذلك، وهو أيضا حريص الآن على أن يحمي نفسه، لا بد أنه قد تعلم من أخطائه السابقة.
7: إذن إلى أين ذهب؟
8: الجواب صعب، لكني واثق بأنه لم يتخلى عن هذه الفتاة، وسوف يعمل المستحيل من أجل حمايتها. سوف أطلب الفاتورة.
7: يبدو أنك قد مللت من الجلوس معي.
8: بل كانت من أسعد اللحظات.
7: وأنا أيضاً، ليس لي غيرك يا أبراهام.

0: عادا إلى المزرعة. وفي صباح اليوم التالي، وبعد أن فرغ من صلاة الفجر،
1: أماندا،
2: لقد فقد والدي وعيه وسقط على الأرض. تعال معي أرجوك.
1: الحمد لله، ما زال حيا، ولكن يجب أن نأخذه إلى المشفى حالا.
2: سوف أحضر السيارة.
1: ساعديني في حمله يا أماندا.

0: لا أخفي عليكم، لقد أصيب بجلطة دماغية حادة، يجب أن يوضع في العناية الفائقة.
1: أنا سوف أبقى عنده.
2: بل أنا، اذهبي أنت إلى البيت واعتني بأمك، فهي أيضا بحاجة إلى الرعاية.
3: عانت أماندا وأمها الحزن والألم على مرض ويليام. لم يكن هناك من أحد يقف معهما سوى إبراهيم. كان يجلس في المشفى مع ويليام في الأيام الأولى.
1: هذا يكفي يا أبراهام، أنت تحمل هم المزرعة وهم مرض والدي. أنا سوف أسهر على راحته منذ الآن. هل زاره الطبيب اليوم؟
2: نعم.
1: وماذا قال؟
2: لم تعد هناك فائدة من بقائه في المشفى، والأفضل أن أخذه إلى البيت.

كانت أماندا بارة بوالدها ولم تفارقه لحظة واحدة، وهي تلبي ما يحتاجه. وتمر الأيام ثقيلة على الجميع. وفي أحد الأيام، وبينما كان إبراهيم يساوم أحد تجار الخيول في طرف المزرعة، سمع صراخاً وعويلاً يأتي من البيت.

0: ما الأمر يا سيدتي؟
1: أماندا يا أبراهام،
0: ما بها؟
1: إنها تحبس نفسها في غرفتها منذ وفاة والدها، ولا تخرج إلا قليلا، ولا تكاد تأكل شيئا. أنا خائفة عليها، أخبرني ماذا أفعل؟
0: هل تسمحين لي برؤيتها؟
1: تفضل يا بني، حاول معها إن استطعت.

0: أماندا، أماندا،
1: ماذا تريد يا أبراهام؟
0: أريد الحديث معك.
1: إذا كان الأمر يتعلق بأعمال المزرعة فيمكنك الحديث في وقت آخر.
0: لا لا لا، يتعلق الأمر بأعمال المزرعة.
1: إذن
0: هل يمكنني الدخول؟
1: تفضل.
0: انظري إلي أرجوك.
1: ماذا تريد يا أبراهام؟
0: إلى متى ستبقين على هذه الحالة يا أماندا؟
1: وما الذي يهمك أنت؟ لديك عملك الذي يشغلك عن كل شيء وهذا يكفي، وإذا كنت تود الرحيل فأنت حر.
0: في الحقيقة لقد اشتقت لرؤيتك، لابتسامتك الساحرة، اشتقت لحديثك يا أماندا. أنا أسأل عنك والدتك كل يوم.
1: ولكنك لم تجرب فقدان الوالد يا أبراهام، إنه صعب جدا.
0: أنا في الحقيقة

0: هندي، وكتب الله لي النجاة، ولكنني وقعت في قبضة عصابة تتاجر بالبشر ليتم بيعي هنا، وتمكنت من الهرب ونيل الحرية بعد سنوات من العذاب. وكما ترين، لقد فقدت الوطن والأسرة وانهارت حياتي.
1: أنا آسفة لأني لم أسألك يوما عن ماضيك وتركت الأمر لك.
0: فقدان الأب أمر صعب ومؤلم، ولكن ليس هذا نهاية الحياة. لقد عاش والدك حياته كما يريد واستمتع بها. لقد امتنع عن إجراء العمليات ليسعدكم، ولو كان حيا لما رضي بما تفعلينه.
1: وماذا تريد مني الآن؟
0: أريدك أن تعودي كما كنت يا أماندا. أنا بحاجة إليك، أنا تائه الآن مثلك، ولن أجد وطنا وعائلة إلا معك. أنا يا أماندا، أنا أعرض عليك الزواج.
1: وأنا موافقة.
0: هيا بنا إذن فلنخبر والدتك.

0: تزوج إبراهيم أماندا. لقد أحبته من أعماق قلبها وجعلته يعيش كالملك على عرشه. أما هو فقد اختلطت المشاعر في قلبه، فهو سعيد وحزين، فذكرياته ما زالت تطارده رغم مرور السنوات. ما زال يشعر أنه يعيش في حلم لم ينتهي منه بعد. وفي ذات مساء،
1: ألو، أهلاً، من المتحدث؟
2: مرحباً، من أنت؟
1: أنا أبراهام.
2: أبراهام، يا إلهي، لقد اشتقت إليك كثيراً.
1: من أنت؟
2: أنا بيتر، ما بك يا رجل؟ هل نسيتني؟
1: بيتر، نعم، أهلاً يا بيتر، أحمد الله على سلامتك، أين اختفيت كل هذه السنوات؟ لماذا فعلت هذا بعائلتك؟
2: أنا بخير الآن، سوف نتحدث بالتفاصيل فيما بعد. أين والدي ووالدتي وأماندا؟
1: لقد حدثت أمور كثيرة في غيابك.
2: ماذا حدث؟
1: لقد توفي والدك يا بيتر منذ سنتين.
2: ووالدتي؟
1: إنها بخير، وهي تسأل عنك كل يوم.
2: وأختي أماندا؟
1: إنها بخير أيضا، وهي حامل.
2: حامل؟
1: نعم، لقد تزوجنا.
2: تزوجت أماندا، تهاني الحارة، لقد كانت تحبك كثيرا يا إبراهام.
1: ألا تخبرني يا بيتر، أين أنت الآن؟
2: أنا أعيش في إنجلترا، ولدي عمل وابنة.
1: ومن تزوجت؟
2: زوجتي هي جاكلين التي أحبها، ونعيش هنا حياة سعيدة.
1: أيها الماكر، لقد توقعت ذلك.
2: هيا أريد الحديث مع أمي.
1: سيدة كارولاين، سيدة كارولاين،
3: ما الأمر يا بني؟
1: هناك شخص يود الحديث معك على الهاتف.
3: من هو؟
1: سوف تعرفين فور سماع صوته. سوف أنادي أماندا.
3: ألو؟
2: مساء الخير يا أمي.
3: بيتر، أين أنت يا حبيبي؟ وما هي أخبارك؟
2: اطمئني يا أمي، أنا بخير، وأعيش وأعمل في لندن، وقد تزوجت، وصارت لديك حفيدة اسمها جولي.
3: الحمد لله، الحمد لله. متى ستأتي إلى هنا؟
2: لا أستطيع الآن، أنا أنتظر زيارتكم.
4: أمي، هل يمكنني الحديث مع أخي؟
3: أماندا تريد الحديث معك يا بيتر.
2: حسنا.
4: مرحبا يا بيتر، أنا سعيدة بأخبارك، خفنا عليك كثيرا يا أخي، وخاصة والدك رحمة الله.

0: أنا آسف لما فعلته بكم، لكن الظروف كانت أقوى مني. لقد أخبرني إبراهام بأنكما قد تزوجتما وأنك حامل.
1: سوف ألد بعد شهرين.
0: ألف مبروك، أنا بانتظار أخباركم.
1: ونحن أيضا.
0: مع السلامة، جاكلين تناديني.

0: سوف ألد بعد شهر، ولم نتفق بعد على اسم المولود.
1: اسمعي يا أماندا، إذا كان المولود بنتا فسوف أترك تسميتها لك.
0: سوف أسميها كارولينا على اسم أمي.
1: وإذا كان صبيا؟
0: ماذا سوف تسميه؟
1: سوف أسميه يعقوب على اسم صديق عزيز علي، وسيكون اسمه جايكوب في لغتكم. أموافقة؟
0: موافقة.

0: ولدت أماندا صبياً فسماه والده يعقوب، وأذن في أذنه ليصبح مباركاً. تمر السنوات ويكبر يعقوب ويصبح شاباً ويدخل إحدى الجامعات في واشنطن في قسم العلوم السياسية. وجد عملاً خارج مدينته. أما كارولين فقد أصيبت بفشل كلوي، وكان على أماندا أن تعتني بأمها كل يوم.
1: هل أنت بحاجة إلى السيارة هذا الصباح؟
2: لا، لن أغادر المزرعة، سوف يأتيني تاجر خيول هذا اليوم.
1: ولكن موعد غسيل الكلية لأمي في المشفى في هذا اليوم.
2: أسرعا إذن، أرجو لها العافية. مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: لا أستطيع بيع هذا المهر وحده، ما زال صغيرا، يمكنك شراؤه مع أمه.
3: والحصان الفحل؟
2: لا أرغب في بيعه.
3: إذن هل يمكنني أن أرى أحصنة الإسطبل الثاني؟
2: نعم نعم، تفضل.
4: سيدي،
2: ماذا تريد يا سيمون؟
4: هناك مكالمة ضرورية لك.
2: هل عرفت من المتصل؟
4: إنه مركز الشرطة في المدينة يا سيدي.
5: هل أنت أبراهام جوبي؟
2: نعم يا سيادة الضابط. هل جرى شيء لكارولاين والدة زوجتي أثناء غسيل الكلى؟
5: لا لا يا سيد أبراهام، لم يصل إلى المشفى.
2: ماذا حدث إذن؟
5: لقد تعرضت سيارتهما لحادث في الطريق واصطدمت بسيارة سائق مخمور.
2: إلهي،
5: يؤسفنا أن نقول لك بأن السيدة كارولاين قد توفيت، والسيدة أماندا قد دخلت في حالة غيبوبة كما توفي السائق.

0: تمت مراسم الدفن والعزاء، ومرت سنة كاملة وأماندا ما تزال في غيبوبة تامة. كاد إبراهيم أن يصاب بالجنون لتوالي هذه المصائب. لم يفارقه ابنه يعقوب، وكان يزوره بين الحين والآخر ليخفف عنه.
1: ابحث لي يا بني عن أفضل مكان للعلاج.
2: لقد جربنا يا أبي أكثر من 6 مراكز ولكن لا فائدة.
1: ابحث أكثر، لن أترك أمك هكذا كالجثة الهامدة.
2: حسن يا أبي، سوف أبحث، سوف أبحث.
1: أعطني علبة الزينة.
2: علبة الزينة؟
1: نعم، العلبة التي كانت تخص أمك.
2: ماذا ستفعل؟
1: سوف أقوم بتزيينها ووضع الكحل على جفنيها الجميلين.
2: أرجوك يا أبي،
1: اتركني. أنت لا تعلم كم كانت جميلة ورائعة وعظيمة.
2: كيف لا أعرف؟ هل نسيت أنها أمي؟
1: هل تسمعينني يا أماندا؟ هل تسمعينني؟ سوف أحكي لك قصة جميلة عن شاب من قريتنا اسمه جولندا. لقد عشق جنية. نعم، جنية. لقد كان يصيد في البحر حين جاءت العاصفة وقادته الأمواج إلى جزيرة صخرية فتحطم مركبه. جذبته الأمواج إلى قاع البحر، فجأة ظهر جولندا في قريته بعد غياب سنة كاملة. وحين كانوا يسألونه كان يقسم بأنه كان يعيش في قصر مع الجنية في قاع البحر، وحين رزقت بولد جميل منه وجد نفسه مرميا على شاطئ البحر.
2: أرجوك توقف يا أبي، توقف، إنها تبكي.
1: لا تبكي يا حبيبتي، لا تبكي. سوف أعيد الكحل إلى عينيك من جديد.

0: في منتصف شهر يناير من عام 1999، وبينما كان إبراهيم في بستان الكرز، نادته الممرضة التي استأجرها للعناية بأماندا.
1: سيدي، تعال أرجوك. ضغط سيدتي ينخفض.
2: هل أعطيتها الدواء؟
1: نعم، ولكنها لم تستجب له.
2: جهزيها بسرعة، سوف أخذها إلى المشفى.

0: أعتذر منك يا سيدي، لقد بذلنا كل ما نستطيع، لكنها فارقت الحياة.
1: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنى العريمية.
9: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
10: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
9: برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا العظيمة.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التالي عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني. نرحب بكم دائما وأبدا مستمعينا في هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على زوايا من التاريخ العماني ونضيئها من خلال ضيوفنا الأعزاء. هذا اليوم مستمعينا سنتحدث عن موضوع جديد، الدور الملاحي والتجاري لموانع عمان القديمة، حيث عرفت عمان بمساحتها الجغرافية الواسعة التي تمددت عبر العصور المختلفة وعادت للانكماش في أوقات أخرى. وما بين هذا وذاك، حظيت عمان بأهمية اقتصادية وجغرافية نظرا لأهمية موقعها الاستراتيجي الذي ساعد على تكوين شبكة من العلاقات الدولية والاقتصادية والتجارية مع مختلف شعوب العالم. انعكست هذه الأهمية على الموانئ العمانية القديمة التي تطورت بفضل ذلك، وكان لها حضور اقتصادي وتجاري مميز، وحظيت باهتمام المؤرخين والجغرافيين العرب الذين أطلقوا عليها العديد من الأوصاف التي تعكس أهميتها ودورها الملاحي والتجاري وتطورها عبر الفترات الزمنية المختلفة. لذلك ارتأينا من خلال برنامج من التاريخ العماني تخصيص حلقة للحديث حول هذا الموضوع من خلال استضافة الدكتور خالد بن خلفان الوهيبي، أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس، والذي مما لا شك فيه سيسلط الضوء أكثر على هذه الموانئ. بعد فاصل قصير مستمعينا نعود لكم والحديث في المحور الأول الذي ننطلق فيه، ولكن بعد أن نرحب بضيفنا إن شاء الله نعود لكم بعد هذا الفاصل.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.
1: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.

0: أجمل التحايا لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، ونسعد باستضافة الدكتور خالد بن خلفان الوهيبي، أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس، اليوم لنتحدث عن هذا الموضوع، الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة. أهلا بك دكتور خالد.
1: أهلا وسهلا بكم وبإذاعة سلطنة عمان، و يشرفني أن أساهم ولو بقليل في إلقاء الضوء على الدور الملاحي لعمان عبر التاريخ.
0: حياك الله معنا الدكتور خالد، وننطلق مع المحور الأول الذي نتحدث فيه عن الأهمية التاريخية لموقع عمان. في البداية نتساءل، ما هي حدود عمان القديمة أو عمان التاريخية؟
1: في الحقيقة اصطلاح عمان التاريخية لدى المؤرخين والأثريين يعني تلك المنطقة الممتدة من خور العيديد القريب من شبه جزيرة قطر وحتى رأس الفرتك، وهذه المنطقة تشكل تماثل سكاني وتماثل حضاري، فقد وجد الأثريون آثار متشابهة في دلالتها الحضارية في هذه المنطقة الواسعة، كما أن الجغرافيين العرب أكدوا على تلك الحدود. وهناك أدلة أن الدولة في عمان كانت تحكم هذه المنطقة الواسعة طوال فترات التاريخ.
0: جميل. نتحدث عن أهمية هذا الموقع الذي يتميز بهذه المساحة الشاسعة مثل ما ذكرت، والذي يحتوي حاليا على دولتين، عمان، سلطنة عمان حاليا، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لعمان تتمثل في أن لديها رئتين كبيرتين، هما وجود بحرين منفتحين على المحيط الواسع والمحيط الهندي، بحر عمان والمحيط وبحر العرب، بالإضافة إلى وجودها ضمن الخليج العربي وهو ممر تجاري وملاحي مهم عبر التاريخ، كذلك قربها من الهند وجنوب شرق آسيا، فعمان هي أقرب نقطة إلى هذه المنطقة بالنسبة للوطن العربي، كما أنها أيضا ليست بعيدة عن القارة الإفريقية، وبالتالي هذا جعل من عمان محطة تجارية مهمة تلتقي عندها طرق التجارة المتجهة إلى الخليج العربي والمتجهة إلى الهند وجنوب شرق آسيا، وبالتالي جعلها محطة ترانزيت مهمة، وجعل من موانيها
0: محطة تبادل البضائع،
1: محطات تجارية للتجارة المارة المتجهة إلى الخليج العربي أو متجهة إلى الهند وجنوب شرق آسيا أو تلك المتجهة إلى الشرق الإفريقي أو إلى البحر الأحمر.
0: جميل. يعني تحول أو يحول الموقع الجغرافي لعمان من مجرد ميناء إلى مركز إعادة تصدير لجميع حضارات العالم القديم، ربما انعكسنا هذا الموضوع على ما قبل الميلاد حتى، يعني عطفا على فترات زمنية موغلة في القدم من التفوق الملاحي والبحري العماني. طيب نتحدث في نقطة أخرى أو في تساؤل آخر عن أهم الموانئ التي تصدرت المشهد الملاحي والتجاري في عمان قديما.
1: هناك موانئ ارتبطت أساسا بتجارة اللبان، فموانئ الجنوب قبل الإسلام بفترة طويلة كانت محطات لتصدير اللبان، سمهرم، موشكا، كما كانت هناك مواني أخرى مثل رأس الحد، وجدت فيها محطة تجارية قديمة قبل الإسلام، قلهات على سبيل المثال، ميناء قديم وجد قبل الإسلام، مسقط ميناء قديم وجد قبل الإسلام، سحار ميناء قديم وجد قبل الإسلام، وهناك ميناء دبا وهو ميناء أيضا وجد قبل الإسلام، كما هناك مواني عمانة وأكيلة في شمال عمان. لكن في حلقتنا هذه سنركز على المواني التي ازدهرت في العصر الإسلامي، كميناء جلفار وميناء صحار وميناء مسقط وميناء قلهات وميناء مرباط وميناء ريسوت وميناء ظفار.
0: جميل. نتحدث أيضا دكتور خالد عن الفترة الزمنية التي يمكن القول بأنها فترة ازدهار الموانئ العمانية القديمة، متى كانت؟
1: كانت فترة الازدهار في العصر الإسلامي الوسيط. فترة العصر الإسلامي الوسيط هي من بدء ظهور الإسلام حتى نهاية العصور الوسطى قبل ظهور العصر الحديث مع نهاية القرن الخامس عشر الميلادي.
0: جميل. هل هناك من مصادر معينة يمكن الاعتماد عليها في دراسة أهمية هذه الموانئ؟
1: نعم، هناك العديد من المصادر، أولها المصادر الأثرية. فمثلا أضرب مثال على ميناء صحار، فميناء صحار المصادر الأثرية الحقيقة مدتنا بالكثير من المعلومات حول فترة الازدهار بما وجده الأثريون من مقتنيات أثرية في منطقة صحار، دلت على وجود ازدهار في فترات ووجود اضمحلال وتقلص للنشاط التجاري. المصدر الثاني هو الكتب الجغرافية العربية. بدأ الجغرافيون العرب والمسلمون بتأليفها منذ القرن الثالث. أضرب مثال على هؤلاء: ابن خرادبة المقدسي، ابن حوقل الأدريسي، وكتاب معجم البلدان، وغيرها من كتب الجغرافيا. بالإضافة إلى هذا والذي له صلة بالجغرافيا أيضا، هناك كتب الرحلات، ومن أبرزها كتاب ابن بطوطة الذي زار المنطقة. هناك أيضا مصدر آخر هو ماركو بولو زار المنطقة، بالإضافة إلى الرحالة الأجانب كالرحالة الإيطاليين أيضا اللي زاروا المنطقة أو كانوا بصفة تجار تركوا معلومات. كتب الأدب والتاريخ العربي مصدر آخر، نجد مثال على ذلك المسعودي. مسعودي كان رحالة وكان مؤلفا غزير الإنتاج، ترك لنا معلومات. المعاجم الجغرافية كمعجم البلدان على سبيل المثال للياقوت الحموي، أو هناك معجم آخر للبكري أيضا ترك معلومات عن المنطقة. في ثنايا الكتب التاريخية أيضا معلومات تخص عمان ككل وتخص هذه الموانئ. هناك أيضا معلومات تختص أو موجودة في كتب الفارسية للعلاقات ما بين عمان وفارس بحكم الجوار،
0: وحتى في المراسلات أحيانا بين الملوك.
1: هناك أيضا بالنسبة للعصر الإسلامي الحقيقة لم نجد الكثير، لكن العصر الحديث هناك كمية كبيرة بالنسبة لقضايا المراسلات أو التقارير الدبلوماسية إلى آخره ما يعطي معلومات حول المنطقة وحول المغانية.
0: جميل. نتحدث كجانب جغرافي قليلا عن الفرق بين الميناء والمرسى دكتور خالد.
1: المرسى هو محض مكان على شاطئ البحر ترسو فيه السفن،
0: اعتبار محطة توقف مثلا،
1: محطة يا تكون محطة توقف يا تكون مكان للتزود بالماء. فمرسى السبخة على سبيل المثال، وهو ما يمكن إطلاق دبي عليه، كان مجرد محطة تزود بالماء العذب. مثلا طيوي مثلا كانت مرسى ترسو فيه السفن لتحميل الماء والغذاء. صور كانت مرسى لقلهات، فقلهات لم يكن لديها مرسى، كانت الفرضة في قلهات بينما مرسى السفن
0: في صور.
1: في صور. ثم بعد ذلك تغير الحال بعدما سقطت قلهات بيد البرتغاليين ودمرت وانتقل الأهمية إلى صور بعد بناء العاربة حصن فيها لحماية الميناء. فانتقل مركز التجارة والملاحة إلى صور.
0: جميل. يعني في الحديث عن الفرق بين الميناء والمرسى، من الممكن أن نضيف، تحدثت سابقا عن مجموعة من أبرز الأسماء لموانئ عمان القديمة والحديثة. فإذا كان بالإمكان أن نصف الموانئ الرسمية أو ذات الطابع الرسمي والتي تكون واجهة لعمان على المحيط بشكل عام، إذا كان من الممكن أنك تضيء لنا أسماء هذه الموانئ الرسمية أو المهمة.
1: هناك عدة موانئ: جلفار، ميناء صحار، ميناء مسقط، ميناء قلهات، مرباط، وظفار، وريسوت.
0: كانت تتسم بطابع العالمية إن صح التعبير.
1: الميناء هو مكان لرسو السفن ولوجود فرضة جمرك ولوجود سوق، ويتبع ذلك وجود مدينة بها عدد من السكان. فمثلا صحار كان فيها ما لا يقل عن 50,000 في عز ازدهارها. قلهات يقدر عدد سكانها في عز ازدهارها في حدود 50,000. طبعا هذه التقديرات تنقص ولا تزيد. فالموانئ بها سلطة مركزية، بها جمرك، بها سوق تجارية، طبعا يتبع ذلك مخازن، ويتبع ذلك حركة نشاط تجاري، ويتبع ذلك وجود مجتمع مدني ووجود حركة اقتصادية، وجود حياة اجتماعية، وجود سلطة سياسية أيضا.
0: جميل. هكذا ربما يعني أخذنا في الحديث عن الأهمية التاريخية لموقع عمان والممنى بشكل عام بأهم الموانئ التاريخية العمانية، وأيضا مجموعة من التفاصيل حول الفرق بين الميناء والمرسى. كان هذا مستمعينا المحور الأول في حديثنا عن الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة. بعد قليل إن شاء الله سنعود لكم مجددا ومع محور ثاني، وسنتحدث هذه المرة عن مرسى السبخة. تفضلوا بالبقاء معنا في برنامج من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني.
3: من التاريخ العماني.
0: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.
3: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.
0: Thank you. نعود لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، ونواصل الحديث عن الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة. في المحور الثاني من وقت البرنامج سنتحدث عن مرسى السبخة، وننطلق في الحديث عن مرسى السبخة في نقطة أولى، حيث يعتبر مرسى السبخة من المراسي العمانية القديمة. نود أن نوضح الحدود الجغرافية لهذا المرسى دكتور خالد.
1: الإدريسي في حديثه عن الساحل الشمالي أشار إلى أن بعد جلفار يوجد نبع ماء تقصده السفن للتزود بالماء، ومن خلال معرفتنا الجغرافية بالساحل الشمالي الممتد شبه جزيرة مسندم وحتى شبه جزيرة قطر، هذا الساحل من بعد شارقة في الوقت الحالي مقفر، لا يوجد به ماء ولا توجد به زراعة ولا يوجد به تركز سكاني، أعني في العصور القديمة. فإشارته إلى نبع الماء هذا بعد جلفار إنما يشير إلى ما يعرف بمنطقة دبي في الوقت الحالي، وربما كلمة سبخة منتشرة الاستعمال في هذه المنطقة إلى اليوم، ما زال شيء اسمه سبخة، وقامت أصلا ميناء دبي قام على وجود نبع ماء، وجود ماء من بئر. لهذا مرسى السبخة الذي ذكره الإدريسي في القرن السادس السابع الهجري في وصفه للساحل الشمالي يشير إلى منطقة دبي.
0: جميل، نتحدث عن الأهمية الجغرافية والاقتصادية لهذا المرسى.
1: ظل ميناء جلفار هو الميناء الأساسي للساحل الشمالي لجنوب الخليج العربي، فبعد مواني البحرين وهي المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية اليوم شرق الجزيرة لا يوجد ميناء. لم تذكر المصادر الجغرافية أي ميناء إلا ميناء جلفار، كل هذه المنطقة وحتى جنوب الغربي للخليج العربي لا يوجد ميناء. وتبرز أهمية مرسى السبخة أنه كان مصدرا للماء للسفن، سواء التجارية التي تمر الساحل الغربي للخليج وهي يا تكون سفن تجارية يا سفن صيد يا سفن غوص على اللؤلؤ. ولم يبرز هذا الميناء ويتحول إلى ما يسمى بميناء دبي إلا في القرن التاسع عشر الميلادي.
0: جميل، ننتقل إلى تساؤل آخر دكتور خالد، حيث أطلقت على هذا المرسى العديد من الأوصاف في كتابات الجغرافيين العرب، نسلط الضوء قليلا على هذه النقطة.
1: الحقيقة هو أن الذي ذكره وهي إشارة وحيدة هو الإدريسي، ولم يذكر هذا المرسى سوى الإدريسي. وكما قلت، وعلى الرغم أنه يحتوي على الماء وهو شرط من شروط وجود شكل من أشكال المرسى أو الميناء، إلا أنه يفتقر إلى وجود ظهير اقتصادي، فلا يوجد هنا أي نوع من النشاط الزراعي أو تربية الحيوانات، وبالتالي يساعد على بقاء السكان ويستطيع جذبهم للبقاء وإحداث نشاط تجاري نشاط اقتصادي فيه. لهذا ظل محدود الأهمية.
0: جميل، وصفت بعض المصادر دكتور خالد بأن الطريق بين عمان والبحرين بأنه شاق وغير مسلوك للمسافرين، ما أسباب ذلك وما هي الطرق البديلة التي يمكن اتخاذها في تلك الفترة للوصول، كون هذه المنطقة تصل بين عمان والبحرين؟
1: هذا الطريق لو نظرنا إليه من الناحية الجغرافية طريق شاق، فبعد جلفار وهي رأس الخيمة الحالي إلى الشارقة، يوجد هناك بعض الزراعة، بعض المياه، لكن المنطقة الممتدة بعده منطقة لا يوجد بها زراعة، ولا يوجد بها تركز سكاني، ولا يوجد بها ماء كثير. أماكن وجود الماء بها الماء العذب قليلة، وتكاد تكون نادرة، وتكثر فيها الخيران، وتكثر فيها تكوينات الجبسية إلى آخره، فهي منطقة غير صالحة للنشاط السكاني أو النشاط الزراعي، لكن كانت مهمة بالنسبة للصيادين وغواصي اللؤلؤ، فهي منطقة ليست مهمة، ويكثر فيها تنازع القبائل البدوية على تصارعها، ولم تكن هناك سلطة مركزية الحقيقة تستطيع تأمين الطريق، لأن المنطقة غير مهمة أساسا،
0: غير آمنة،
1: وتحولت لتكون غير آمنة، فالطريق غير مسلوك، بالإضافة لعدم وجود المياه، والمياه كما تعرف حياة. لهذا فضل الكثير من المسافرين الذين يقصدون مناطق أخرى في الخليج وفي إقليم البحرين وفي وصولا إلى البصرة، فضلوا سلوك طريق البحري عن سلوك الطريق البري.
0: جميل، هكذا تحدثنا مستمعينا في المحور الثاني عن مرسى السبخة، والذي مثل ما ذكره الدكتور خالد هو ما يمثل دبي في الوقت الحالي. هذا ختام حديثنا حول مرسى السبخة، المحور الثاني من برنامج من التاريخ العماني، ومواصلة الحديث عن الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة. بعد قليل نعود والمحور الأخير فيما تبقى من وقت البرنامج لنتحدث عن ميناء جلفا.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
0: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة،
3: الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة.
0: نعود لكم مجددا مستمعينا، والمحور الثالث في حديثنا عن الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة، والذي نتحدث فيه عن ميناء جلفار. نرحب بك مجددا دكتور خالد، ونتساءل في نقطة أولى، ميناء جلفار مما لا شك فيه بأنه كان يعتبر من أهم الموانئ في المنطقة، وهذا عطفا على ما ذكرته في حديثك سابقا. نتحدث في البداية عن موقع هذا الميناء والتأطير الجغرافي لهذا الميناء.
1: ميناء جلفار هو ما يمثل اليوم رأس الخيمة، والحقيقة كان الميناء في شمال الإمارة وأقرب إلى الساحل، وأهميته تكمن من الناحية الجغرافية إنه كان يمثل الميناء الوحيد للمنطقة الممتدة من إقليم البحرين شرق الجزيرة إلى جنوب غرب الجزيرة العربية إلى حدود رأس مسندم. هذه المنطقة بعد إقليم البحرين خالية من الموانئ،
0: فتكون السيطرة لميناء جلفار،
1: فكان ميناء جلفار هو الميناء الوحيد، وتكمن أهميته الاقتصادية في أنه كان ميناء تجاريا، ميناء لصيد اللؤلؤ، وميناء للصيد الأسماك أيضا. كان يحمل ثلاث وظائف، كما أن جلفار كانت عاصمة لإقليم، فالإقليم الممتد من شبه جزيرة مسندم وحتى شبه جزيرة قطر كان يدار كل هذا الإقليم من جولفار، وكانت الدولة في عمان ربما من قبل الإمامة الثانية، الإمامة الأولى عفوا، اللي كانت بين سنة 132 إلى 134 هجرية، كانت تدير كل هالمنطقة من جلفار، فكان والي جلفار مسؤول عن كل هذا الساحل.
0: إذا كانت هناك بعض الإضافات حول الأهمية الجغرافية، كونك تحدثت حول الأهمية الاقتصادية لهذا الميناء دكتور خالد.
1: الأهمية الجغرافية كما قلت أنه الميناء الوحيد في جنوب غرب الخليج العربي، وقربه من الموانئ الفارسية أيضا أعطاه ميزة، فالموانئ الكبرى التي هيمنت على التجارة كانت في الساحل الفارسي، ميناء هرمز وميناء سيراف وموانئ أخرى، فكان قربه من هذه الموانئ أعطاه ميزة أنه كان له تواصل معها. والسبب أن ميناء جلفار التجارة القادمة سواء من الهند وجنوب شرق آسيا ما كان له قدرة على تصريف تلك البضائع، وبالتالي كان دائما موانئ الفارسية المرتبطة بشبكات الطرق البرية إلى الهند ووسط آسيا وإلى العراق وإلى مناطق مثل أذربيجان ومناطق في جورجيا إلى البحر الأسود، فكانت الموانئ الفارسية أكثر ارتباطا بشبكات الطرق البرية،
0: فكانت تسهل تصريف البضائع وما إلى ذلك.
1: نعم، وكانت تسهل مسألة تصريف البضائع، كما كان فيها مدن منتجة للسلع ومدن مستهلكة لتلك السلع، فحتى لو جاءت السلع إلى جلفار ما كان بإمكانه تصريفها، وهذا أيضا يماثل دور ميناء صحار. ميناء صحار نفس الشيء.
0: جميل.
1: ما كان لديه قدرة أن يصرفها، ولا لم يكن له قدرة على ربط مع الطرق التجارية البرية، لم تكن هناك بين عمان وبين مناطق أخرى طرق تجارية برية نشطة
0: بقدر الطرق البحرية.
1: بقدر الطرق البحرية، أحسنت.
0: جميل. ميناء بهذه الأهمية دكتور خالد وبهذا الازدهار، مما لا شك فيه بأنه أطلقت عليه الكثير من الأوصاف ونال اهتمام الجغرافيين، نتحدث حول هذا الموضوع.
1: الجغرافيين العرب أشاروا إلى وجود مدينة في شمال عمان هي جلفار، مدينة منتجة للسلع الزراعية وسلع ذات المصدر الحيواني الزبد والجبن وإلى آخره، فكانت هذه السلع الزراعية تحمل من جلفار إلى المناطق القريبة اللي ما كان فيها زراعة، فجزيرة مثل قيس أو اللي ما تسمى كيش اليوم كانت تستوردها من جلفار. الأمر الثاني أن ميناء جلفار ميناء مهم لصيد اللؤلؤ في الساحل الغربي للخليج، المنطقة الواقعة ما بين شبه جزيرة قطر حتى رأس مسندم. فما ذكر الحقيقة هو حول هذه النقطة، وجود زراعة أو ميناء يستقبل
0: شقة الاسم جلفار.
1: هذا الاسم يطلق يمكن أن ينطق بطريقتين، جلفار
0: بضم الجيم
1: وبضم الجيم، أو جر بالراء بدل اللام جرفار.
0: وما حقيقة الاسمين دكتور خالد؟
1: في المعاجم الجغرافية اللغوية يقاربون اسم جلفار باسم جلنار، بمعنى يشيرون إلى الأصل الفارسي للاسم، فكلمة جل بالفارسية هي زهرة، أما فار فلا نعرف الحقيقة، لم يذكر أحد ما معنى فار، وبالإضافة إلى وجود الاسم الحقيقة اسم جلفار رأس الخيمة، هناك حتى في فارس اسم جلفار موجود، هناك قرية تسمى جلفار
0: بذات الاسم.
1: بذات الاسم، إيش الارتباط ما بين الاثنين؟ هذا يستدعي مزيد من البحث. هل الاسم جاء من هناك، أم الذين كانوا هنا رحلوا إلى هناك وأسسوا قرية وأطلقوا عليها نفس الاسم؟
0: جميل.
1: الحقيقة غائبة، الحقيقة هنا،
0: ولكن ما نصل إليه من خلال حديثك بأن هناك اسمين لجلفار، جلفار الاسم الذي ذكرته، وأيضا جرفار.
1: نعم.
0: ننتقل من ذلك إلى نقطة أخرى، وهي تساؤل للحديث عن علاقة بين اسم جلفار وبين الصير.
1: جلفار اسم نجده موجود إلى العصر الحديث. الصير هي القرية، منطقة زراعية في رأس

0: قيمة كانت تسمى الصير.
1: جزء من جلفار بهذا المعنى؟
0: لا، الاسم موجود، الاثنين كانوا موجودات. فالذي صار أن عندما أعاد الإمام ناصر بن مرشد الاستيلاء على جلفار اتخذ موقعا داخليا أكثر
1: في رأس الخيمة.
0: في رأس الخيمة، هذا الموقع الداخلي في القرية اللي هي تسمى الصير. فنلاحظ أن صاحب كشف الغمة عندما يذكر الاسمين بمعنى واحد، جلفار والصير، صير جلفار بمعنى واحد. وهذا يدل على أن مركز المنطقة تحول من قريب من الساحل إلى الداخل أكثر، لأنها أكثر حصانة، وهناك أصبح مركز الحكم في الولاية. ولاية يعني مركز الحكم صار في الصير بدل ما كان أقرب إلى الساحل. فبدأ اسم جلفار منذ ذلك الوقت في الاضمحلال. الأمر الآخر، كلمة صير تعني الساحل. فعندما جاء الأوروبيون إلى المنطقة وجدوا أن الساحل ممتد إلى شبه جزيرة قطر، هذا يطلق عليه صير عمان. السكان الأهالي يطلقوا عليه صير عمان. هذا كان في القرن التاسع عشر، القرن عشر التاسع عشر.
1: جميل، ننتقل إلى تساؤل آخر، وهو كيف تحول هذا الاسم إلى رأس الخيمة؟
0: في حدود القرن الثامن عشر، أظن في بداية عهد الدولة البوسعيدية في عمان، تعرضت المنطقة إلى غزو فارسي، ونقل مرة أخرى مركز إدارة الإدارة إلى مكان عرف في نفس ما يعرف برأس الخيمة اليوم، أو جلفار أو صير إلى آخره، نقل إلى مكان آخر،
1: وهو
0: فسمي ذلك المكان برأس الخيمة. يقال لأن هناك أقوال كثيرة، من هي الخيمة؟ ما هي هذه الخيمة؟ تعني من؟ خيمة من؟ بعضهم قال إنها تعني خيمة أميرة تسمى الزباء، والبعض قال أنها تعني تخص أحد أمراء القواسم. وهنا يجب أن تأخذ أن الحقيقة هنا تقريبية، من أين جاء الاسم؟ لكن السبب هو الانتقال الثاني، هو أيضا سبب عسكري أو سبب سياسي اقتضى الغزو الخارجي.
1: ولكن لا توجد إشارة حقيقية لسبب تسمية المنطقة برأس الخيمة، مجرد روايات متعددة.
0: نعم، مجرد روايات.
1: جميل، نسلط الضوء على أهم الأحداث التاريخية التي شهدها هذا الميناء، ميناء جلفار أو جلفار كما أسلفت.
0: نبدأ الحقيقة بمعرفة أكبر حول الميناء من خلال المعركة التي حدثت بين الإمام الجولندة بن مسعود في الإمامة الأولى وبين أمير الخوارج المعروف بشيبان الصغير اليشكري، شيبان اليشكري، سنة 134. ثم المعركة الثانية التي حدثت بعدها مع القائد العباسي الذي جاء لغزو عمان، من هنا بدأ يظهر اسم جلفار أكثر وضوحا من ذي قبل. وكان لهذا الميناء في عهد الإمامة الثانية، كان هذا الميناء كان له والي مستقل، وهذا الوالي المستقل يحكم منطقة شاسعة تمتد من شبه جزيرة مسندم إلى شبه جزيرة قطر، كل الساحل.
1: جميل، ما هي أهم الموارد الاقتصادية التي اشتهر بها هذا الميناء؟
0: الموارد الاقتصادية، الميناء أولا نظرا لتوفر الماء ووجود نشاط زراعي، جعل هذا المكان مكان قابل للعيش، ووجود فيه نشاط اقتصادي. بالإضافة إلى ذلك مثل وجود منطقة محمية من الرياح بواسطة الخيران الموجودة مثل إمكانية لرسوء السفن والاحتماء من العواصف، كما أنه أيضا تحول إلى ميناء صيد وميناء صيد للأسماك وميناء صيد للؤلؤ. فالساحل الغربي للخليج في المنطقة ممتدة من حتى رأس الخيمة اليوم كان مكان مناسب لصيد اللؤلؤ، وكان الميناء هو الميناء الرئيسي لهذا للصيد اللؤلؤ.
1: جميل، نتحدث يعني في هذه النقطة عن اللؤلؤ ورواج هذه كمهنة كأبرز المهن التي اشتهر بها سكان الخليج العربي. ما علاقة هذه الحرفة بجلفار بالتحديد وهي صيد اللؤلؤ؟
0: مصايد اللؤلؤ في الغالب في الخليج العربي هي في الجانب الغربي من الخليج، وكان من بين أهم مصايد اللؤلؤ هي في المنطقة الممتدة من شبه جزيرة قطر وحتى الشارقة تقريبا. ومهنة صيد اللؤلؤ مهنة قديمة في الخليج تعود إلى ما قبل الإسلام بقرون، يمكن 2000 سنة أو أكثر قبل الميلاد. ولأن منطقة شبه الجزيرة ومنطقة الساحل الغربي أكثر جفافا وأقل إنتاجا للغذاء، فالسكان اتجهوا منذ القدم إلى ممارسة حرفة الصيد الأسماك وحرفة صيد اللؤلؤ، لأن مدخولها على السكان كان كبير. كما أن نوعيات اللؤلؤ التي كانت تصاد في الخليج كانت أفضل، وبعضها كان يمثل حجم أكبر.
1: جميل، هل هو ذات النشاط الذي كان في جلفار من صيد اللؤلؤ هو ذاته في إقليم البحرين في تلك الفترة؟
0: كان كل الخليج خاصة الساحل الغربي يمارس هذه المهنة، لكن جلفار أهميتها ليست لأنها كونها تصيد اللؤلؤ فقط، وإنما أيضا كانت مركز تصب فيه تجارة اللؤلؤ، فصيادين لؤلؤ والممولين وأصحاب السفن ليصيدوا اللؤلؤ
1: ويشترون هناك
0: يبيعوه، وكان مركزهم هو جلفار.
1: جميل، نتحدث عن نقطة أخرى بعيدا عن اللؤلؤ هذه المرة، وهي تربية الخيل، حيث وردت في سجلات القائد البرتغالي البوكيرك إشارات إلى ازدهار تربية الخيل في جلفار وصحار وقريات. هل هناك علاقة مشتركة بين هذه الموانئ وبين تربية الخيل؟
0: نعم، كان تصدير الخيل إلى الهند كان أحد السلع المهمة، كان تصدير الخيل كان عليها طلب واسع في الهند لاستخدامها في الجيوش، وكانت الخيل العربية التي كانت تربى في الجزيرة العربية سواء في ظفار سواء في مناطق عمان الأخرى كقريات مثلا أو صعار أو خور فكان مثلا أو جلفار، فالمناطق اللي بعيدة عن الساحل أو اللي كانت لديها ظهير اقتصادي زراعي كان إمكانها تربي خيل، كانت ترسل هذه الخيل إلى الموانئ لتصديرها
1: إلى الهند،
0: إلى الهند اللي كانت تمثل سوق واسع للخيل.
1: جميل، فلذلك كان انتقال الخيل رهينا بالموانئ المركزية مثل جلفار وصحار وقريات.
0: هذا صحيح.
1: ننتقل إلى تساؤل آخر، وهو ما هي طبيعة التنافس بين كل من هرمز وجلفار وصحار، وهل كانت تمثل لبعضها موانئ متكاملة أم أنها كانت تمثل موانئ مركزية تختلف مع بعضها في آلية التنافس ويعني البضاعة التي تحصل عليها وتعيد تصديرها؟
0: قيام الدولة المسلمة وتوسعها وضمها لمنطقة واسعة

0: وبدأت حركة التجارة، خاصة وأن الدولة المسلمة تمكنت من إخضاع هذه المنطقة، وبدأ التواصل أخذ في الإزدهار مع الهند وجنوب شرق آسيا. لكن الموانئ في البصرة وموانئ الفارسية في الساحل الشرقي للخليج كانت أكثر ارتباطا بشبكة الطرق البرية، كما أن الدولة العباسية التي تأسست في حدود سنة 132 هجرية واتخذت من العراق مركزا لها ومن بغداد كعاصمة جذبت النشاط الاقتصاد التجاري إليها، فأصبح لهذه الدولة الخليج كممر تجاري. مع ازدهارها وازدهارها من ناحية الحضارية ومن ناحية الاقتصادية، هي وفارس جعل المنطقتين تملكان موانئ ترتبط بحركة التجارة البرية، كما أن فيها مدن ومجتمع سكاني كبيرين، مستهلك ومنتج لسلع. بينما كانت موانئ عمان في العموم موانئ ترانزيت ليس لها ارتباط بشبكة الطرق البرية، ولم تكن قادرة على استهلاك السلع التي كانت تجلب كميات كبيرة سلع الرفاهية، وإنما يعاد تصديرها إلى موانئ أخرى التي ترتبط بمناطق منتجة لسلع أو مستهلكة لسلع.
1: جميل.
0: فكان ميناء جلفار وميناء صحار ما كانا قادرين على التنافس مع هذه الموانئ، لكن صحار واللي سنتحدث عنه في لحظة تاريخية، فترة تاريخية معينة، ولظروف اللي سادت المنطقة تمكن أن يصل ليكون القمة، بينما جلفار ظل ميناء محدودا، ميناء محدود إذا قيس بالمواني الفارسية أو قيس بميناء العراق الكبير البصرة أو إذا قيس بميناء صحار أو حتى بميناء مسقط أو بميناء قلهات.
1: جميل. وذلك لأسباب عدة ذكرناها سابقا في حديثنا أو في معرض حديثنا عن جلفار.
0: صحيح.
1: نختتم هذا المحور دكتور خالد بتساؤل أخير، وهو كيف تدهور هذا الميناء وفقد أهميته؟
0: هذا الميناء ازداد نشاطا وارتبط أساسا بميناء هرمز وبميناء هرمز جيرون الجزيرة. فمملكة هرمز اللي كانت داخل في البر الفارسي انتقلت بعد هجمات المغول إلى جزيرة قريبة من الميناء الأصلي وقريبة الآن من ميناء بندر عباس. ازدهار هرمز هو الذي جعل ميناء جلفار يزدهر، لأن جلفار قريبة منها وكانت بمثابة ميناء مرادف لميناء هرمز، كانت تستورد هرمز جيرون في هذه الجزيرة، يستورد كميات كبيرة من الغذاء سواء أسماك سواء منتجات حيوانية، يلبي جزء من طلب على الغذاء من جلفار. كما أن قسم من التجار الذين ضاقت بهم الجزيرة، جزيرة جيرون كانت واسعة وكانت البيوت ضيقة وكان السكن ومستوى المعيشة مرتفع، فضل قسم من هؤلاء التجار أنهم يذهبوا إلى جلفار للاستقرار هناك. كذلك كانت جزيرة جيرون أو هرمز، مملكة هرمز هذه كانت تهيمن على الميناء، ميناء جلفار، فربط الميناء بحكم الجوار الجغرافي وبحكم يعني السلطة ربط بهرمز ونمت هرمز.

0: رموز فنما مع نينا جلفار.
1: جميل.
0: إلى أن جاء البرتغاليون. البرتغاليون أيضا صعدوا على استمرار نمو المينا لأنهم هيمنوا على هرمز وهيمنوا على جلفار، وربطوا المينا بشبكة الطرق التجارية وبالمصالح البرتغالية، فظل مزدهرا إلى أن جاءت القوى الأوروبية ونافست البرتغاليين، ثم جاء الغزو الفارسي لهرمز واحتلالها، فانقطع ذلك التواصل
1: بين جلفار
0: وهرمز من ناحية، وانقطع بسبب تنافس القوى الأوروبية أيضا
1: على من يسيطر
0: على السيطرة على التجارة، فلم يعد له تلك الأهمية التي كانت له من قبل، وبالتالي فقد أهميته، ولكنه ظل أهم مينا بعد ذلك إلى القرن التاسع عشر، عندما أخذ الاهتمام يتجه إلى دبي أكثر فأكثر فأكثر، نظرا للسياسة حكام دبي التي جذبت الكثير من السفن والكثير من يعني السفن وسفن الصيد اللؤلؤ والتجارة إلى المينا، بينما أخذ دور من أجل الفار لرأس الخيمة يتقلص
1: إلى بهذا التقلص. نختتم حديثنا من خلال هذا المحور دكتور خالد الوهيبي، والحديث عن الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة. هكذا أعزائي المستمعين نصل بكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من التاريخ العماني، التي تناولنا فيها الأهمية الملاحية والتجارية لموانئ عمان القديمة، وتطرقنا فيها إلى انعكاس أهمية الموقع الجغرافي لعمان على تطور هذه الموانئ ودورها الاقتصادي في المنطقة. استعرضنا أهمية مرسى السبخة ودوره التجاري، كما سلطنا الضوء على الأهمية التاريخية والاقتصادية لميناء جلفار، وأهم الأحداث التي ارتبطت بالتاريخ العماني من خلال هذا الميناء. نستكمل الحديث حول هذا الموضوع في الجزء الثاني من الحلقة، التي سنخصصها للحديث عن أهمية صحار في الأسبوع القادم إن شاء الله، آمدين أن نكون قد وفقنا في ذلك. ولا يسعنا إلا أن نشكر في نهاية هذا الحديث ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور خالد بن خلفان الوهيبي، أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس. شكرا لك دكتور خالد.
0: الشكر لكم على إتاحة الفرصة لإعطاء بعض الفائدة حول الموضوع لجمهور المستمعين، ونأمل أن نلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم.
1: إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم ومواصلة الحديث عن الدور الملاحي والتجاري لموانئ عمان القديمة. إلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
3: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
4: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
5: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
6: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
7: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
8: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
9: لكن صاحب
8: الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
3: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: إذاعة سلطنة عمان.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا تتمنى بعد 20 سنة يعني أن ترى أبنائك وصلوا إليه؟
2: نحن الآن علينا أول شيء تأطير هذه التربية أو التنشئة. دعونا نتكلم عن أدوات التربية أصلاً.
1: لا أمهد الطريق تماماً أمام أبنائي، بل أعلم ابني كيف هو يمهد الطريق.
2: ربوا أولادكم أو أبنائكم لزمانهم وليس لزمانكم.
1: هل من الحب الزائد لأبنائي أن أوفر له جميع ما يحتاج؟
2: كلما كان يعني هناك مساحة كبيرة من الحرية، كلما خفت هذه نسبة الانفعال الزائد.
1: لا أعيش فقط لأسعد أبنائي، وإنما أعلمهم كيف يكونوا سعداء.
2: وقعنا بين فكي كماشة، أما يكون الأب أو الأسرة أو الوالدين يتصفون للأسف بيئة تسلطية، تربية تسلطية أو دكتاتورية، وإما يكون هناك التربية المهملة للأسف.
1: القضية ليست أن نختار بين التربية الحديثة والتربية التقليدية، وإنما أن نختار ما يبني هذا الإنسان.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: أهلا بكم. التربية الحديثة بين وصفها نهجا فاعلا في التنشئة التربوية وبين اعتبارها سببا في تراجع الانضباط وتحمل المسؤولية هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة. تعيش الأسرة المعاصرة تحولات متسارعة في أساليب التنشئة، ومعها تصاعد الجدل حول ما يعرف بالتنشئة أو التربية الحديثة، فبين من يراها نهجاً تربوياً أكثر وعياً باحتياجات الطفل، وبين من يحملها مسؤولية تراجع الانضباط وضعف تحمل المسؤولية، تتعدى الرؤى وتتباين المواقف. فهل نجحت التربية الحديثة في بناء شخصية أكثر توازناً واستقلالاً، أم أنها أسهمت في إضعاف الحزم والتكليف وتحمل النتائج؟ تساؤلات وفرضيات نطرحها في حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة، فأهلاً وسهلاً بكم. ضيف الأول في هذه المناظرة الدكتور إدريس فليتي، مستشار نفسي تربوي يمثل جانب الموالاة، ويرى أن التربية الحديثة تمثل نهجاً تربوياً فاعلاً. أهلاً وسهلاً بك دكتور إدريس.
2: أهلاً وسهلاً فيك أستاذ إدريس أيضاً، وأنا سعيد جداً في حضوري لهذه المناظرة العلمية التربوية، وإن شاء الله نخرج كذا بحصيلة من الفائدة.
3: بكل تأكيد أهلاً بك أستاذ إدريس، وأيضاً ضيفة الثانية في هذه المناظرة الأستاذة نيلاء البلوشي، استشارية في قضايا الأسرة والطفل، تمثل جانب المعارضة لفكرة التربية الحديثة، وترى أن كثيراً من تطبيقات التربية الحديثة أسهمت في إضعاف الانضباط وتقليل قدرة الأبناء على تحمل المسؤولية. نسعد بك في المناظرة أستاذة نيلاء، وأهلاً وسهلاً بك.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ إدريس، وأنا أيضا سعيدة جدا اليوم في هذه الحلقة المميزة التي يعني تناقش قضية مهمة جدا من قضايا بناء الإنسان ويعني تهيئته لمواجهة الحياة والمستقبل.
3: إن شاء الله نصل إلى ما يمكن وصفه أو تعرفه بماهية التربية الحديثة وحدود النقاط الاختلاف والاتفاق في الأوساط التربوية والأسرية وما إلى ذلك. كما اعتدنا في كل حلقة في كل قضية نطرحها في المناظرة، نبدأ بما نسميه خطاب الافتتاح، وفي غضون 3 دقائق لكل طرف منكما. أبدأ معك أولا أستاذة نيلاء في خطاب الافتتاح، ولديك 3 دقائق تجمل فيها ما يدلل على وجهة نظرك وتدافع بها حول فكرة ما تعارضي عنه يعني في ما يتعلق بالتربية الحديثة.
1: نعم، أنا قبل لا أبدأ أطرح النقاط بوجه سؤال لكل أم وأب يسمعون الآن ويتابعون الحلقة. ماذا تتمنى بعد 20 سنة يعني أن ترى أبنائك وصلوا إليه؟ أكيد كل أم وأب يسمعوني بيقولك أنا أتمنى أن أشوف ابني قادر على مواجهة الحياة، تحمل المسؤولية، اتخاذ القرار، الاستقلالية، كثير من هذه المبادئ. فهل تطبيقات التربية الحديثة التي نعاصرها اليوم وموجودة في كثير من الأسر قادرة على أن تقود بناء هذا الطفل أو هذا الإنسان إلى هذه الشخصية التي نتمناها. فالآن نجد أن هناك صار فيه خلط في المفاهيم بين مثلا الاستقلالية والحرية، وبين الحزم وبين التكليف، فعندنا الأمور صارت فيها نوع من الخلط. أنا يعني مع أن الطفل يكون عنده استقلالية ومستقل ويستطيع اتخاذ القرارات، ولكن لا أعطيه الحرية الكاملة المطلقة لأنه ما زال غير قادر على اتخاذ القرار يعني بالكامل بنفسه. فبالتالي لما نيجي ونقول الطفل ينادي بالحرية وأنا أجد أن ابني ما يتخذه من قرار غير مناسب، هل هنا أنا أسكت؟ لا طبعا، لازم أوجهه، لازم أعلمه، ثم يأتي دوري أنا كأم وأب في توجيهه وقراري أنا. نعم هو يمشي عليه أو يسري ويساعده على أنه يواجه في الحياة. أنا ما أقول أن أنا أتخذ قرارات عن أبنائي، ولكن حسب سنه وحسب أيضا المكانة، حسب نوع اتخاذ القرار، فبالتالي يجب أن أشاركه. نأتي مثلا على الاستقلالية والحرية، أنا أريد أن يكون ابني مستقل وقادر على اتخاذ قرارات، قادر على الطموح، بناء الحلم وغيره من الأمور، ولكن لما يجي نقول له نعطيه كل الحرية المطلقة لدرجة أنه لا يرجع للوالدين، يتجاوز أوامر الوالدين، إذا ضاعت الحدود. فبالتالي أنا أجد أنه لابد من وجود إطار، وهذا الإطار يعني الحدود التي قاموا بإلغائها في التربية الحديثة. هذا الإطار يحدد الواجبات والحقوق للأبناء، فبما أنك أنت لك كثير من الحقوق تنادي فيها كطفل كابن أنك تحتاجها، لابد أن يكون في المقابل هناك واجبات أيضا أنادي بالاستقلالية واتخاذ القرار. يجب أن تعرف أنك أيضا ستتحمل تبعات هذه القرارات اللي تتخذها، ويعني نتيجتها أو أنك تكون كامل النتيجة تقع عليك، فبالتالي هنا الابن سيتعلم. فأنا أقول أنه أنا لا أمهد الطريق تماما أمام أبنائي، بل أعلم ابني كيف هو يمهد الطريق.
3: نعم، وكأنك تقولي أن التطبيقات المتعلقة بما يعرف بالتربية الحديثة هي الإشكالية التي وقع فيها كثير من الآباء، ليس في التوجه نفسه بشكل عام التربية الحديثة. وفي المقابل أنت دكتور إدريس تنتصر لفكرة التربية الحديثة بشكل كبير جدا. خطاب الافتتاح لديك في 3 دقائق.
2: شكرا أستاذ إدريس، وشكر موصول أيضا أستاذ نيلة، وهي طبعا بادرت في البداية تقول كيف يريد الأب وكيف يريد الأم طفلهم بعد 20 سنة. طيب أنا أقول هم أيضا اشتغلوا قبل 20 سنة، هل هم أيضا تسلحوا بأدوات التربية الحديثة والمعاصرة مثل ما تفضلت في افتتاحية البرنامج؟ هل هم يعني أخذوا بأسلوب وعلوم وأسس العصر؟ نحن أيضا لما نجد وضح حتى أصلا ما هي التربية الحديثة، نحن لا نقصد الأصول ولا نقصد القيم، هذه كلها هي نفسها لا تتغير،
3: الثوابت
2: هذه كلها ثوابت. نحن الآن ينبع علينا أول شيء تأطير هذه التربية أو التنشئة، دعونا نتكلم عن أدوات التربية أصلا. ماذا نحن نعني بأدوات التربية وما هي هذه أدوات التربية؟ إذا أنا والدي رباني في إذا والدي نقول مواليد 50s وأنا تربيت على تربية والدي، خلاص، وأنا اليوم عندي مواليد 2000، فتخيل البون الشاسع هذا 50 سنة ما بين تربية والدي قد أولادي اللي هو رباني وأنا راح أربي أولادي، صح ولا ما صح؟ هل معقول اليوم أنا أربيهم على يعني قبل 50 سنة؟ أعتقد أن أيضا هذا يدعونا نحن أيضا لي يعني التفكر قليلا ولو أو التمهل قليل أو حتى التوقف أصلا، حتى نعي فعلا نحن كيف أيضا نربي أولادنا. بعد ما هي تفضلت الأستاذة نيلاء وقالت كيف أريدهم بعد 20 سنة، صحيح، أنا كيف راح أريدهم بعد 20 سنة وما هي الأسس والقيم التي يجب أن تكون راسخة في أولادي وفي بناتي وفي حتى الجيل أصلا بأكمله. ونأتي بداية من المسميات، هل هي نفس الأسماء أولادنا اليوم؟ نفس أسماء أجدادنا كانت؟ ما أظن. هل هي نفس الملابس؟ يمكن إحنا ما عندنا كاميرات توضح ملابسنا الحين، ولكن هل الملابس اللي لبسوها آبائنا وأجدادنا هل هم اللي يرتدوها اليوم؟ إذا نحن متفقين مع التطور من حيث الأدوات وباقي الأساليب، ولكن عندما نأتي لبعض الأسس أو أسس مش الأسس في بعض الأمور لا لا لا، نقول هذه ما ممكن نتغير فيها، لكن نطور من المسميات نعم، نطور من ملابس نعم، نطور من باقي الأدوات نعم.
4: نعم،
2: ولكن نقول لك يا أخي أولادنا إحنا مثل ما تربينا راح نربيهم، وهنا تقع أصلا المغالطة. على الرغم من الموروثاتنا تقول بأن ربوا أولادكم أو أبنائكم لزمانهم وليس لي زمانكم.
4: نعم، يعني استاذنا لا، وكأن يعني دكتور إدريس يقول أن الأزمة في المفهوم نفسه، وما ذهب إليه البعض في تطبيق هذا المفهوم، بالرغم من أن التوجه العام يجب أن يكون وفق هذا المفهوم، لأن معطيات العصر اختلفت تماما.
1: نعم،
4: وأن هناك بون يعني عمري شاسع بين الآباء والأبناء بشكل عام. لكن هذا يدفعنا إلى الحديث عن فرضية تتعلق بهذا الموضوع بشكل أو بآخر. تقول هذه الفرضية أحدثت التربية الحديثة تحولا في فلسفة التنشئة من بناء الطفل على الامتثال للسلطة إلى بناء شخصيته على الاستقلالية والكفاءة الذاتية واتخاذ القرار، وهو تحول ينسجم مع متطلبات المجتمعات المعاصرة أكثر من أنماط التربية التقليدية. كيف ترد على هذه الفرضية؟
1: طبعا أنا أتفق في جانب كبير جدا من هذه الفرضية، في أن فعلا أبنائنا محتاجين جميع هذه القيم، جميع هذه الصفات، حتى يتحلوا فيها في يعني في هذه الحياة ليكونوا ناجحين بإذن الله تعالى في حياتهم في مستقبلهم. ولكن أنا أيضا أعترض على جانب آخر، يمكن ذكرتها قبل شوي، ماذا تعني الخلط بين الاستقلالية؟ هل الاستقلالية أن يفعل الطفل ما يحلو له؟ يعني أنا أي شيء أريد أن يفعل، يمكن بيقولك والله أنا خليه يجرب حتى لا أحرمه من التجربة، ولكن قد تكون هذه التجربة أصلا بعيدة عن المبادئ، عن القيم، قد تؤدي إلى أمور أخرى كثيرة. ولكن يتساهل بعض الناس يعني أو الوالدين أحيانا في أنه نحن نعطيه المجال حتى يتعلم ويجرب دون النظر إلى العواقب. فبالتالي أنا مع أن الطفل يتحلى بهذه الصفات، ولكن طريقة تربيته عليها ليتمكن منها يجب أن تكون خلنا نقول يعني نعطيه أدوار أكثر.
4: نعم،
1: فيعني اليوم أنا لابد من إعطاء أدوار أكثر لأبنائي في المنزل، نبعده عن منطقة الراحة، ماذا يعني الحب وماذا تعني الرحمة وماذا يعني إعطاء الأدوار. في طبعا بعض الناس تقولك أنا من كثر حبي لأبنائي أنا ما أريد ابني يتعب. فهنا يعني اختلط الموضوع. أنا ضد هذا المفهوم، لأنك أنت اليوم تدلل ابنك بالدلال الزائد والحماية الزائدة، فإذا هذا الطفل في المستقبل كيف سيستطيع مواجهة الحياة؟ كيف سيستطيع اتخاذ القرار؟ كيف سيستطيع أصلا يعني أنه يحمي نفسه أولا قبل ما أنه أصلا يكون مساعد وسند لوالديه؟ فبالتالي أنا أتفق مع أنه يعني يتصف أبنائي بهذه الصفات التي ذكرتها أنت، اللي هي طبعا من مبادئ التربية الحديثة، ولكن طريقة التطبيق أختلف عليها تماما. فنلاحظ الآن الكثير من الدلال الزائد، الكثير من الحماية الزائدة، أيضا توفير الاحتياجات.
4: نعم،
1: فهل من الحب الزائد لأبنائي أن أوفر له جميع ما يحتاج؟ إذا أنا كنت قادر أوفر له جميع ما يحتاج، وأضع هنا خط تحت جميع، بمعنى جميع بأنه أي طلب يطلبه أنا أوفر له، لدرجة أني سمعت أحد الآباء يتحدث ويقول لأني أنا في زمان حرمت من هذا الشيء ولا أريد أن يتكرر هذا الموقف مع ابني.
4: نعم،
1: فبالتالي أنت قد تكون انحرمت كما ذكر الدكتور سابقا بأنه الزمان مختلف.
4: نعم،
1: والعصر والإمكانيات وطبعا التطبيقات وغيره كانت مختلفة.
4: نعم،
1: الآن اختلف الأمر علينا، فأكيد أنه هناك احتياجات مختلفة.
4: نعم،
1: ولكن أناشد أيضا الوالدين بالتفكير، وطبعا عدم المناشدة أو نستظل تحت مظلة التربية الحديثة.
4: نعم،
1: ونقوم بتوفير جميع احتياجات أبنائنا، تدليلهم الدلال زاد بسبب ماذا؟ توفير السعادة لأبنائي. خلوا بالكم هدف آخر، أني أنا لا أعيش فقط لأسعد أبنائي
4: بالضبط،
1: وإنما أعلمهم كيف يكونوا سعداء بمساعدة أنفسهم.
4: واضح جدا ما ذهبت إليه أستاذة نيلاء. يعني دكتور إدريس، هل تجد أن أستاذة نيلاء فيما أو في ردها على هذه الفرضية بأنها تتوخى الحذر بشكل كبير ومبالغ، أو أن هذه التطبيقات فيما ذكرته وبعض الأمثلة التي تطرقت إليها فيما يتعلق بتطبيقات التربية الحديثة، بأنه تم المبالغة في يعني في التعامل معها من قبل الآباء. كيف ترد على هذه الفرضية وما ذكرته أستاذنا هنا؟
2: للأسف شديد نعم، هم مناصرو التربية القديمة، هم يعني يتكلمون بالمطلق.
4: نعم.
2: وعلى الرغم من الأمور فيها نسبية، يعني لما نتكلم عن الحرية يعني من ذكر للطفل كامل الحرية؟ أنا اليوم إذا كنت كامل الأهلية ولي حق التصرف وعمالي 100% لي حرية مطلقة، صح ولا ما صح؟
1: نعم.
2: فما بارك أنت بالطفل لما نحن نتكلم عن التنشئة أو التربية اللي هي ما دون 18 سنة، فكيف أنا ممكن أقنع الآن أنك تقول هذه لها كامل الحرية؟ لا طبعا بالتأكيد، نحن نتكلم اليوم عن أمور نسبية أولا وليست مطلقة. اثنين، لما نتكلم عن، يتفضلت الأستاذة تكلمت عن موضوع الاحتياجات، طبيعي جدا كلما أشبعت الاحتياجات للطفل كلما ذلك أدى مساهمة إلى رفع نسبة الإنجاز لديه.
4: نعم.
2: وكلما هذه نسبة الاحتياجات خفت ولم يعني تولد باله، ظهرت على مشاكل وسلوكيات نقوم فيما بعد بعلاجها. والسبب لماذا؟ لأن قالك أنا يعني أقطع شوية أو أخفف من حبل الدلع. وهنا خلينا نوضح أيضا ما بين الدلال وما بين الدلع وما بين تحقيق الرفاهية، في فرق كبير ما بين هذه المصطلحات. ويتفضلت مشكورة وقالت فعلا هناك في خلط ما بين المفاهيم. طيب لما نعتمد على موضوع الاستقلالية، إيش مشكلة الاستقلالية؟ ما هو أكبر دافع لتحقيق الإنجاز، وكلما شعر الطفل حسب نظرية ألبرت باندورا، كلما يعني الطفل يعني كان له مساحة أكبر من الحرية من الاستقلالية، أدى ذلك إلى نسبة الإنجاز أكبر وأكثر. فإذا نحن الآن هنا أمام يعني للأسف مغالطة شعبوية، مغالطة العلم الذي من يمكن ربما يكون أكمل 100 سنة وهم يضعون نظريات العلمية التربوية السلوكية التي توضح سلوك أو نشوء سلوك الإنسان.
4: نعم.
2: الاستقلالية، نحن اليوم كم طالب عندنا في الدراسات العليا اللي هم ارتحلوا بعضهم أقل من 18 سنة وكان غير مسموح لهم يفتحوا حسابات بنكية؟ هل هؤلاء من هناك يربيهم، من هناك يعلمهم، من هناك يوجههم؟ أليسهم معتمدين على أنفسهم؟ أليسهم مستقلين بأمورهم؟ إذن هذا أتوقع أنا أكبر رد من التربية الحديثة إلى مناصري التربية القديمة.
4: ربما أيضا
1: التقليدية.
2: التقليدية.
1: ما نقول القديمة ولكن نقول التربية التقليدية.
4: وهنا ثمت يعني حدود مفاهيمية واضحة بين المفهومين أو بين ما نصفه يعني في مثل هذه الحالة. لأنه يعني يمكن أيضا الدكتور إدريس يرى بأن إن كانت ثمت يعني مستوى معين أو قدر معين من الاستقلالية نمنحه للطفل، هذا يخشى منه فيما بعد، يعني أو يمكن أيضا تتفق مع هذه النقطة بأنه يخشى من هذه الاستقلالية بأن الطفل سيرفع من مستوى استحقاقه في كل ما يتعلق بالاحتياجات. وأنتما ذكرتما الاحتياجات المعنية بالطفل، هناك احتياجات مادية أو احتياجات حتى فيما يتعلق نفسية وسلوكية وانفعالية. وهذا أيضا يحيلنا إلى الحديث عن أو إلى طرح فرضية أخرى في هذا السياق. تقول هذه الفرضية إن التركيز المفرط في التربية الحديثة على الاستجابة للاحتياجات الانفعالية للطفل مقابل التخفيف من الضبط السلوكي والتكليف بالواجبات أدى إلى إضعاف تنمية الانضباط الذاتي والقدرة على تحمل المسؤولية ومواجهة الإحباط. أرجع إليك دكتور إدريس في الرد على هذه الفرضية ثم أعود إليك أستاذ نيلاء.
2: في موضوع التركيز على الاحتياجات الانفعالية، صحيح، التي أدت إلى طبعا ممكن نقول ضعف الانضباط.
4: نعم.
2: هذا طبعا مؤداها أولا لما نبحث فيها على تنشئة الطفل أصلا من البداية، كيف نشأ الطفل، على أي قيم، هل هو نشأ على مساحة من الحرية في الحوار، في المناقشة، في إبداء الرأي؟ كلما كان يعني هناك مساحة كبيرة من الحرية كلما خفت هذه نسبة الانفعال الزائد.
4: نعم.
2: فتنشأ الانفعالية الزائدة مع وجود التوتر، مع وجود القلق، مع وجود مصادرة رأي الطفل أصلا.
4: نعم.
2: وحريته تنشأ هذه وتكبر مع دائما مع الطفل. بعكس يعني حتى لما نسقطها مثلا على لما نكون كأمر سياسي، حتى في الدول في الشعوب كلما تمتعت الدول بقدر كبير من الحرية السياسية والمشاركة المجتمعية تخف لديهم نسبة الاحتجاجات وتكثر نسبة الاحتجاجات والمظاهرات مع الدول، يعني ممكن نسميها بين قوسين القمعية، أو هي أصلا فعلا تصادر حرية تلك الشعوب.
4: نعم.
2: لكن في وجود أب وأم مستمعين ومنصتين جيدا لأبنائهم، تأكد أن رحلك يعود بالنفع عليهم في في في في قادم السنوات، وتشجيعهم دائما اصلا على ماذا؟ على الابداء الراي وليس على مصادره رايه ومشاركته. وهنا نلقى ايضا الى اسلوب، نحن ما نسميه الحزم، ولكن للاسف نلقى الى اسلوب القهر، واني ارى ما اني ارى ما لا ترون بمعنى اخر. لكن كلما نحن يعني حقيقه الامر كلما وعينا وادركنا تماما بان هذا الطفل هو رجل المستقبل، وزرعت وبذرت فيه بذور المشاركه فعلا، وانا اعتبر بان هذا هو مشروع المستقبل وان هذا رجل المستقبل، كلما ساقطف ثمارها لاحقا بكل اريحيه. ولكن كلما لجأت الى الاساليب التربويه المختصره في انك انت ما زلت طفل وانا اعرف منك وانت بعدك ما زلت جاهل وانت خليك تعلم وما شابه ذلك، الدراسات تقول بان اليوم خاصه نحن في هذا العصر اصلا الاطفال لديهم مخزون معرفي يفوق آباء اللي نحن طبعا يفوقنا بكثير.
4: نعم.
2: لماذا؟ بسبب بسيط، لسهولة الحصول عليه.
4: نعم، واضح جدا. يعني دكتور إدريس، تنطلق من منطلق نفسي في الرد على هذه الفرضية، إليك أيضا أستاذة نيلاء.
1: نعم، طبعا أنا أتفق في كثير من ما قاله. نعم. حقيقة مع أنه يعني هو دائما يعارضني،
4: مع أنه طرف يعني
1: الطرف نعم يعني عارضني، ولكن سأنبه على الكثير من النقاط اللي أغفلها. فإذا أنا جانب كبير جدا أيضا لا أتفق يعني معه. المشكلة ليست في الاهتمام بالمشاعر فقط، ضروري جدا أن نحن نوصل للطفل أو لابني وبنتي في البيت أني أنا مهتمة بمشاعرك، وأنا طبعا مراعتنك وأتفهمك وأحتويك، وهذا نفسيا وهذا جدا جدا مهم. ونكون منصتين جيدين كآباء. ولكن الآن يعني على موضوع مثلا إبداء الرأي، ونبدأ مع أبنائنا في إبداء الرأي بسن مبكر، ولكن أنا عودت ابني على أني أنا أستمع لرأيه.
4: نعم.
1: وجيت وطلبت والله من ابني موضوع معين ثم قال لك لا، وأصر على كلمة لا لدرجة أنك أنت لم تستطع يعني حتى أنك تغير عند الفكرة، يعني خلاص يقولك أني أنا مصر أخذ هذا الشيء أو أذهب إلى المكان الفلاني أو ما أروح أنام الآن أو ما أدرس، لدرجة أنه يعني تصل إلى مرحلة العناد، وذلك يقولك والله من باب أني أنا ما أريد أكسر بخاطره أو أنه هذا رأيه وبيتعلم من خطأه. هو في سن مبكر كيف بيتعلم من خطأه؟ هل هو يدرك عندما مثلا يتأخر في واجباته، يتأخر في عدم عفوا يعني حتى أنه في بعض الأحيان قد يعني ممكن يعلي صوته على والده في مجالس أو في أماكن خارجية من باب الحوار أو من باب أنه أنا أستمع لرأيه. فإذا أنا مع هذا الشيء، ولكن لابد أن نعرف أن هناك يعني تأطير وحدود لكل سن. أنا بدل ما أطلب الرأي المطلق لابني أو الرأي نعم يبدي رأيه، ممكن أخيره بين خيارات معينة في حسب سن.
4: نعم.
1: حسب السن، حسب الموضوع.
4: نعم.
1: وغيره. فإذا الانضباط يعني لا يكون بالكلام فقط.
4: نعم. أنا
1: ما أريد طفل أيضا أنا أقول له لما أطلب منه أن يسكت يسكت، في الأخير إحنا لا نتحكم في أبنائنا بريموت كنترول.
4: نعم.
1: بل أن يكون في عندنا نوع من الالتزام والانضباط، وذلك من خلال معرفته بواجباته، بأنه كما أنك لك حقوق عليك واجبات.
4: نعم.
1: فهناك مسؤوليات تقع على عاتقك، يعني بعض المسؤوليات المختصة فيه. أما يجي أنا والله طفل يلومني، يعني يروح للمدرسة ما سلم الواجب فيحصل على عقاب.
4: نعم.
1: يرجع البيت يلوم الوالدين، يقول لهم أنتوا ليش ما ذكرتوني بالواجب، يقول لأمه ليش ما قلتي لي أنه عندي واجب.
2: طيب أستاذة نيلاء، أنا يقودني هذا الأمر حقيقة المدرسة والواجبات إلى موضوع، وهو للأسف الشديد تدخل الآباء بدرجة كبيرة في اختيار المواد لأبنائهم، بالرغم أن الطالب مدرك تماما يعني قدراته ومهاراته في لما نتحدث عن المواد العلمية والإنسانية مثلا.
4: نعم.
2: فبماذا ترد الأستاذة نيلاء على هذا الجانب؟ وللأسف يدفع ثمنها الطالب ويكون ضحية.
4: نعم.
2: وأيضا عندما يتعلق باختيار شريك الحياة.
4: نعم.
2: أيضا للأسف نرى كثير من أولياء الأمور من يتحكمون.
4: نعم.
2: ويصادرون حرية ابنهم.
4: هذه نقطة جديرة بالاهتمام وبالرد عليها أيضا من قبل أستاذ نيلاء، ويعني ما تقوله حول هذه النقطة هي بأن فتح هذه المساحات المفتوحة في التعامل مع الطفل بشكل مفرط يخشى من أنه مستقبلا ستكون له عواقب تربوية وما إلى ذلك، وتنطلق ربما أيضا يعني مما هي موجودة فيه في السياق التربوي، وأنت قريب جدا أيضا من السياق التربوي دكتور إدريس، ترد على ما ذكره دكتور إدريس، ولكن أيضا نطرح هذه الفرضية وفي ذات الوقت أيضا ترد على هذه الفرضية وتتقاطع أيضا ربما بشكل أو بآخر مع ما ذكره. تقول هذه الفرضية أن التحديات التي تواجه الأسرة اليوم لا تعود إلى التربية الحديثة بوصفها منهجا تربويا، وإنما إلى سوء فهمها وتطبيقها بصورة مجتزأة، إذ أن التربية الحديثة تجمع بين الحزم والرحمة وبين الحرية والانضباط. كيف تردي على هذا؟
1: لربما هذه الفرضية الوحيدة اللي تحمل جزء كبير جدا من الحقيقة،
4: من الحقيقة التي تتفق معها.
1: نعم، التي أنا أتفق معها.
4: نعم.
1: ولكن ليست كاملا طبعا، وليست الحقيقة الكاملة بالنسبة. نعم. عندي أنا، ولكن أيضا إنها الكثير من المشكلات اللي يقع فيها أبنائنا أو ما ذكره الآن الدكتور، هي طبعا ليست عن التربية الحديثة كمبادئ، ولكن عن ممارسات وتطبيقات. فتدخل الآن الوالدين.
4: نعم.
1: هذه أصبح من باب يناصرون أنه من باب التربية الحديثة، لأنه يقولك أنا متعلمة وأنا أريد ابني أن يعني يدخل التخصص الفلاني، وأنا أرى مستقبله وأرى أن يكون ويكون. تبدأ هنا التدخلات الكثيرة. إحنا لو نرجع للتربية التقليدية، من تدخل فينا؟ أمي، والدي، يعني الله يحفظهم يبارك فيهم، وجهونا نعم، وكانوا يشجعون على العلم والدراسة. ما حد جلس معانا يحل الواجبات، يتابع المعلمة أنا سلمت واجب ما سلمت، عندي بكرة اختبار أذكر أبنائي. أما الآن أصبحوا الأبناء يعني لمرحلة لعمر متقدم ما يعرف إن بكرة عنده اختبار،
4: معتمد على
1: الأم بالصفة الأولى، خلنا نقول، ولا يزعلوا منه الأمهات، يمكن ثم يأتي الأب. وهي تقولك لأنه هذا دورنا الآن، أنا أصبحت متعلمة ويعني مدركة، وأنا أريد أن يكون دائما متفوق، أريد أن يكون متميز، وأريد من صفة يعني خلنا نقول يعني المتقدمين والمتفوقين دائما. فبالتالي هو ما يعني يبدأ يتدخل بصورة كبيرة جدا. أنا لما أتكلم عن التربية التقليدية لا أعني بذلك التسلط واتخاذ القرارات عنهم
4: والحزم المفرط
1: يعني خلنا نقول اللي يعني حتى العقاب يكون شديد جدا، لا رحمة فيه. أنا مع أن يتحمل الأبناء نتيجة هذا العقاب، حتى يعني هو من داخله يشعر بنوع من المسؤولية، حتى يقولك الحين أنا إذا عملت هذا إيش بيصير فيني أو إيش أعمل. هو هذا الشيء قد يكون شوية يعطي نوع من التفكير، من إعادة النظر قبل اتخاذ هذا القرار، قبل أنه يقدم على هذا العمل.
4: نعم.
1: بالنسبة للمواد اللي ذكرها الدكتور وأنه أنا أتدخل أو شريك الحياة، أنا مع مشاركة الطرفين.
4: نعم.
1: وليس إعطاء أيضا الحرية المطلقة، إلا إذا كان ابنك وبنتك نعم أسسته من البداية على ما شاء الله عنده قدرة كافية ووعي كافي على أنه يختار ما يناسبه بطريقة صحيحة جدا، أعطيه في البداية المجال، ولكن أنا يعني المسؤولية ما زالت على عاتقي.
4: نعم.
1: ما زالوا أبنائي ينتظرون مني بعض التوجيه، بعض المساندة، وليس اتخاذ قرار كامل.
4: نعم. طيب دكتور إدريس، استمعت إلى ما ذكرته أستاذة نيلاء، هل هذا فعلا مما أفرزته التربية الحديثة إلى هذا الحد؟ يعني يكون مثلا الانضباط إلى مستوى متدني نوعا ما هو نتيجة ما أفرزته التربية الحديثة؟ كيف ترد على هذه الفرضية وما ذكرته؟
2: لا، التربية الحديثة بريئة من هذا كله، ولكن ربما نقول هناك للأسف وقعنا بين فكي كماشة. أما يكون الأب أو الأسرة أو الوالدين يتصفون للأسف بالتسلطية، تربية تسلطية أو دكتاتورية، وإما يكون هناك التربية المهملة للأسف لدى الأبناء.
4: نعم.
2: وأضيف لها طرف ثالث، وهي ربما يكون أحيانا ربما يكون نظام التعليمي.
4: نعم.
2: من قام بتأسيس وإنشاء الجروبات في الواتساب وغيره، ومن يرسل الواجبات منهم، أليس هو المعلمين أو المعلمون؟ إذا نحن وقعت إشكالية، ألا من وقع الضحية؟ هو الإبن. والتربية الحديثة، التربية الحديثة بالعكس أولت اهتمام بالاعتمادية، بالاستقلالية، بحرية الرأي، بالفكر، بدراسة الاحتياجات لكل طالب ومعرفة قدراته وإمكانياته ومهاراته.
4: نعم.
2: وفيما بعد يتخذ القرار المناسب. هذا ما نطالب فيه نحن دائما.
4: نعم.
2: وليس فقط النيابة عن أنا أتكلم عن ابني أو أنا أتكلم عن بنتي أو أن المعلم أو أن المعلمة من أدرى بمصلحة الطالب وخلافه وترسل الواجبات للأسف أو التكاليف أحيانا حتى في وقت متأخر من اليوم.
4: نعم.
2: فهنا كيف نلوم الآن التربية الحديثة؟
4: نعم.
2: نهائيا أعتقد يعني التربية الحديثة لم تطالب بهذا الأمر إطلاقا.
4: نعم، وهي بريئة مما يعني
2: من ممارسات
4: من ممارسات
2: الخاطئة. نعم. لبعض المربين للأسف.
4: نعم، بكل تأكيد. يعني هذه الآراء مفتوحة على مصراعيها فيما يتعلق بهذا الموضوع بكلياته وجزئياته. هنا يعني نصل إلى وهذا الوقت أدركنا أستاذ نيلاء، نصل إلى ما نسميه بخطاب الختام. أبدأ معك أستاذ نيلاء في دقيقة واحدة فقط.
1: حقيقة أنا يعني في الختام أقول أن هدفنا نحن جميعا هدف واحد، وهو بناء جيل يمتلك الأخلاق، الثقة بالنفس، القدرة على تحمل المسؤولية. ودائما نقول متفقين على أن أبنائنا يستحقون أفضل ما يمكن أن نقدمه لهم. فالقضية ليست أن نختار بين التربية الحديثة والتربية التقليدية، وإنما أن نختار ما يبني هذا الإنسان.
4: نعم.
1: وما يناسبه. فنأخذ من التربية الحديثة احترام الطفل، الحوار، الاهتمام بالصحة النفسية، ولكن في نفس الوقت يجب أن نتمسك بالقيم التي لا تتغير، مثل الانضباط، تحمل المسؤولية، احترام الآخرين، والالتزام بالواجبات.
4: نعم.
1: وأنا أشدد عليها، عطوا أبنائكم جزءا من هذه الواجبات.
4: نعم.
1: فاجعلوهم يعيشوا ويجربوا ويغامروا ليكتشفوا يعني ما عندهم من مواهب وما إمكانيات، ويتهيأوا للمستقبل بإذن الله تعالى، وتكون حياتهم حياة كريمة.
4: واضح.
1: يعني كما يتمنى أكيد كل أب وأم، دائما ما نتمنى الأفضل.
4: نعم.
1: لأبنائنا.
4: أتصور أن هذه الخلاصة تتفق معها دكتور إدريس. ما هي الخلاصة التي تخرج بها في دقيقة واحدة؟

0: وفي تطبيقها يشوبها بعض الخطأ.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور إدريس الفليتي، مستشار نفسي تربوي، كنت تمثل جانب الموالاة، وترى أن التربية الحديثة تمثل نهجا تربويا فاعلا. كل الشكر لك.
0: كما أشكرك أستاذي،
1: بارك الله فيك. كما أشكرك أيضا أستاذنا إلاء البلوشي، استشارية في قضايا الأسرة والطفل، وكنت تمثل جانب المعارضة، وترى أن كثيرا من تطبيقات التربية الحديثة أسهمت في إضعاف الانضباط وتقليل قدرة الأبناء على تحمل المسؤولية. شكرا جزيلا لك.
2: الشكر موصول لك ولجميع المستمعين.
1: وهكذا مستمعينا، يتضح أن الجدل حول التربية الحديثة لا يدور حول رفضها أو تبنيها بإطلاق، وإنما حول الكيفية التي تفهم بها وتمارس على أرضية الواقع، وبين من يرى فيها مدخلا لبناء شخصية مستقلة ومتوازنة، ومن يحذر من أن بعض تطبيقاتها قد تضعف الانضباط وتحمل المسؤولية. تبقى التربية مسؤولية مشتركة تستلزم وعيا وتوازنا يراعي حاجات الأبناء ومتطلبات المجتمع. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
4: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطة.
3: إذاعة سلطنة عمان.
5: عين أخرى.
6: عين أخرى.
5: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
7: أيها الوردة المعضوضة بالزمان، الروح خجولة، هكذا قالت امرأة بينما كانت الجدة تحتضر. ولأن الروح خجولة فقد غطي الوجه بلفاع خفيف، حينها فحسب تسللت الروح الخفيرة المتوردة بالحياة، انطلقت بعيدة مخلفة وراءها الجسد الخائر، ومودعة إلى الأبد مسكنها، قوقعتها، قلعتها الهزلية. ما أجملك أيها المحتضر المحطم القوى، وأنت مستلق على فراشك وأحفادك وأبناؤك يتحلقون حولك، بينما أنت كأنك على ظهر سفينة أو في نافذة قطار، تلوح بيديك الضعيفتين يمنة ويسرة مثل ساعة

0: مرجحة بندولها قائلا لهم برومانسية حالمة: سنلتقي يا أحبائي، وداعا يا أعزائي. قال لأبناء عمه اليتامى: انتظروا قليلا، فبعد أن أرث عمكم، أي والده هو، بعد أن أرث هذا البخيل اللئيم، ستعيشون في بحبوحة ورغد من العيش. لكن الذي حصل هو أن الوالد عم الأبناء هو الذي ورث راتب الابن وسيارته. حبل ورأس متدل تحرسهما شجرة سمر في أقصى الحارة. ماذا تنبئ هذه العناصر الماكرة سوى أن الحياة قد دبرت مكائدها بموت لم يكن في الحسبان، وبشاعرية ممتزجة بالخاطف والعادل. ماذا لو منحتك الحياة الشباب الأبدي وأعطتك الشقاء الخالد؟ ماذا لو منحتك المال وكنز اللآلئ والجواهر وسلبتك السعادة؟ ماذا لو منحتك السلطة والسيادة وأجلستك في بئر الخونة والسماسرة والمتعطشين للدم؟ ماذا لو لم يتخاصم الورثة؟ هل كانوا سيحصلون على أي شيء من الغنيمة؟ يريدون لك أن تكتب شعرا صافيا كأنك سان جون بيرس وقد تعثرت قدماه وسقط في قدر حساء كثيف بالملفوف. يريدون لك أن تخلع نعليك وأن تصعد إلى القلعة التي تهرأت لها ملابس ريلكا بعد أن استغرقه النظر في بوذا وأورفيوس. يريدون لك أن تكتب شعرا غارقا في الصمت كأنك كاهن يترذل في جلال المحاريب. يريدون لك أن تكتب شعرا عن الموت الحي بينما الحياة الميتة لا أحد يكترث بقيثارتها المسمومة وصمتها الهادر. على شاكلة حكمة الصباح المدرسية أكتب عظة الصباح المدرسية الخالية من أي عظة. كم أنا سعيد هناك يا أصدقائي في قبر الورع الشاسع. الديدان تحبل بي وأنا ألقمها الفطيرة، الفطيرة المرتابة باللون الأبيض. ذهب صديقي إلى القرية ليبني بيتا يطل من الجهة الشرقية على كماني وبيانو وناي المقبرة، حيث أمه وصديقه وصرارات الليل تعزف الحنين والقمر المسافر. ومن الجهة الغربية يطل البيت على الأشجار والساقية التي يتحول فيها الماء إلى شاعر فضي يعدو وراء العصافير. ما الفرق بين القطرة والحياة؟ ما الفرق بين البذرة والموت؟ لأن الميت لا يرى بعينيه فقد خبى النظر فيهما وتشكل على هيئة ماعونين صغيرين كي يتلقيا من خلل التراب شعاعا شمسيا أو خيطا مطرية. ولأن الميت لا يرى بقلبه لأن قلبه قد توقف عن الخفقان واستقال من دور الطبل الضارب ليل نهار، فإنه يرى بإظفره الذي ما يزال ينمو كأي نبات ضال خارج عن قانون القطيع. يرى بشعرته التي ما تزال معبأة بالسخرية والضحك والمفارقات والأضداد. غدا ستنسحق تحت وطأة حذاء غليظ، فدعك من إنزال حذائك على نملة وصرصار وجندب، دعك من سحق ورود الحياة أيها الوردة المعضوضة بالزمان. أيتها الوردة المعضوضة بالزمان.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. العروة الوثقى،
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. موضوع هذه الحلقة حول تعليم الأبناء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر الله تعالى في كتابه الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبينا بأنه سمة من سمات أهل الإيمان، لذلك ينبغي على الوالدين تربية الأبناء على هذه السمة لتكون سمة من سماتهم الحسنة. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. كما أمر سبحانه وتعالى بأن تكون بين المسلمين أمة تقوم بالدعوة